أما الآن فنور في الرب، انتهت الأمور، نحن تغيرنا، المسيح شفانا مثل ما بقولوا قلبا وقالبا. الشفاء الأرضي أحيانا ممكن يكون مؤمن مريض، مؤمنة مريضة، مرحلة معينة، ممكن في مجال مثل ما الرب سمح بأنه لعازر يموت وما يشفي دغري، يعني من الشفاء يعني من المرض، لكن أقامه من الموت فشفاه بطريقة مزدوجة. يعني إذا ما تقول شفاه من المرض اللي موته وشفاه من الموت اللي هو كان الأبد، مش لا الأبدي، هو يعني شفاه من الموت الأبدي تحصيل حاصل من حين ما لاحظت ابن المسيح، بس لما أقام من الموت رجع مات، مش رجع مات. فإذا الشفاء هنا لما بيقول كتاب إنه قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع، ليش؟ لأنه كان الجميع يطلبون أن يلمسوه بحسب لوقا الإصحاح السادس، بيخبرنا الوحي المقدس بحسب لوقا الإصحاح السادس. نبتدي بعدد 17، بيقول ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه. مع مين وقف؟ مع الرسل اللي اختارهم بهيدي الحادثة. بيقول وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيداء الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم. وبعدين بيرجع بيقول والمعذبون من أرواح نجسة، وبيقول لك وكانوا يبرؤون، وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. افترض المسيح واقف له كل المجد وقربوا كل الناس يلمسوه، المريض بمرض يعني جسدي أو واحد تاني لمسه وطالب منه بركة وبنيته أنه هو حزين والرب يحل له مشكلته، ممكن بتصير. يمكن البعض يقول طب أنا طلبت الرب ومديت يد الإيمان كذا مرة والرب لسه ما شفالي أو ما بارك بطلبتي. لا، الرب بارك، الله قادر في حينه يصلح به، الله قادر، بس عنده أوقات معينة، لكن لا يمكن أنه يهملك. الله قال إني لا أهملك ولا أتركك، عيني عليك. فقوة الشفاء الخارجة منه بطال كل شيء، بركة بركة بركة. فتعال اليوم وألمس المسيح وقل له أنا لمستك من قبل، بس اليوم أجدد لمستي وأطالب بوعدك لأنك إله أمين وصادق. فالوحي المقدس بدي أنتقل على نقطة تانية. ما نحن قلنا شفاء من المرض، من القلب المنكسر مثلا والروح اليائسة مثلا، وشفاء من الخطية، وشفاء من الموت، وطبعا أعطانا حياة أبدية بفدائه له كل المجد. في حادثة خلت الناموسيين، أهل الناموس، يعني الناموسيون، لما تقول ناموسيون يعني زي ما تقول doctors of theology، يعني سموها اللاهوت، يعني مستويات دكتور باللاهوت، والكتبة كمان عندهم عمق روحي في الأسفار المقدسة جدا قوي، بس مش ضروري يكونوا مخلصين. ما في ناس كتير رجال دين الآن بيحكوا عن الله بس مش مختبرين خلاص المسيح، عندهم معرفة. أوكي، بحسب لوقا 5، بحسب مرقس 2، بخبرنا الوحي المقدس إنه المسيح كان في بيت وزحمة شديدة جدا. لوقا فقط بخبرنا بلوقا 5 إنه كان في ناس أتوا من كل الجهات، وفي ناس أتوا من أورشليم وأتوا من الجليل وإلى ما هنالك، وكانوا قاعدين قدام وعم يسمعوا للمسيح. وفجأة مجموعة بتنقب السقف وبينزلوا مفلوج رابطينه بأربع جهات ودلوا قدام المسيح. طبعا نزل على المسيح تراب، ويمكن شوية حجارة صغيرة، ويمكن ناس كتير من المتحمسين، وهي طريقة لازم ننتبه لها كتير. إذا صار في شي غلطة بالكنيسة دغري بيتحمس البعض وبده يعمل شر، بيكسر لنا وهس البركة من غيرته المغلوطة، مثل يوحنا ويعقوب داخل على قرية للسامريين طلب منهم إنه يروحوا يسألوا القرية إذا بيقبلوه، رفضوا. تحمس يعقوب ويوحنا أخوه، يا رب أنا أطلب أن تنزل نار من السماء وتأكلهم كما فعل إيليا أيضا،

قالوا لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. يعني كثير لما واحد بصير في خطأ في الجماعة، أنا هي عم تجي مع زيادة، بصير في خطأ بمكان معين، الناس كلها بتركض بدت تحارب الشخص اللي عمل الغلطة، خاصة إذا كان انترودر، إذا كان من الخارج وغريب وشكله غلط. صدقني عثرتوه لولد الولد. تعرف شو معنى عثرتوه؟ يعني إن شاء الله يقبل الرب بعد 200 سنة. عشان هيك لازم يكون عندنا محبة طول أنات نتفهم الأمور. نقبوا السطح ونزلوا المفلوج قدامه، مفلوج مربوط مربوط بي يعني نزلوه على سرير. فبيطلع المسيح فيه وبيقول له ثق يا بني، مغفور لك خطاياك. مين قاعد قدام؟ بحسب لوقا 5 بس مكتوب هاي، بس طبعا الكلام مكتوب بكل البشائر ما عدا بشارة يوحنا، بس بحسب لوقا 5 كان في الناموسيين والكتبة، يعني ما فيك تغلط قدامهم بكلمة هالقد بالكتاب المقدس. عم بحكي عن العهد القديم. مثل شخص إذا مثلا بيوقف شخص بده يحكي كلمة وما عنده خبرة عميقة جدا بالأسفار المقدسة، ممكن يعطي تحليل الأشخاص القديرين جدا بالكتاب المقدس، بيقول لك هذا مش معقول عم يحكي غلط. وأحيانا نحن من ذوقنا إذا لو حكي لا سمح الله، لو ما منمرق الموضوع بس منعالج الموضوع على جانب حتى ما نكسفه مثلا، مش إنه لا وإنت غلطت وكذا، ما هونك حتى ما نخلق زي ما تقول يعني نكسره قدام بالتعليم حرام. المهم بس سمعوا قالوا لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ إنه يجدف، عم يجدف. من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. هذه بحسب مثل ما قلت لوقا 5 مرقس 2. كان المسيح بهيبته وبجلاله في ذلك الوقت، صح ولا لا؟ يعني بسلطانه، واضح سلطانه، عم يشفي كيف ما عم يتحرك. وبعدين قال لهم لماذا تفكرون في قلوبكم هكذا؟ ليه؟ أيه أيسر أن يقال للمفلوج أن يقال المفلوج مغفور لك خطاياك، أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي؟ لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، حبيبي قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك، روح قوم. كان برهان واضح، برهان واضح. لكن لما بتجي بتشوف موقف آخر مش مشابه بس بيعطينا ذات بدنا ناخذ منه عبرة. على الصليب معلق المسيح له كل المجد، خاصة بحسب لوقا 23. اللصين اللي واحد من هون وواحد من هون، المسيح في الوسط مصلوب، كلهم مصلوبين عم بيجدفوا عليه. بعدين نعمة الله لمست قلب واحد من اللصوص من هاللصين، فبيقول له للرب يسوع، بيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. المسيح الدم على وجهه، منخاره يمكن مكسور، عيونه مضروبين، مدبغ. بتقولوا مدبغ؟ واضحة؟ very good. كله مدبغ، لكمات، جراح، نزف، شعر منفوش، نتفول دقنه. يعني بيقول لك الكتاب بحسب النبوءة، نبوءة الشعية، بيقول لا منظر يعني ننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، رجل أوجاع. بعدين محتقر، مخزول من الناس فلم نعتد به. لكن بيقول إشعياء، بيقول نحن حسبناه أنه مصابا مضروبا ومذلولا من الله، لكن هو مسحوق لأجل أثامنا، بس نحن مش عارفين. إشعياء بالنبوءة قبل 740 سنة عم بيقول هالكلام عن صليب المسيح، عن ألام المسيح. فلما المسيح بيرد عليه وبيقول له الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. مين واقف تحت قدام الصليب؟ رؤساء كهنة، فريسيين، كتبة، يعني علماء الشريعة. بالنسبة لهم، طيب خلينا نقول بالمنطق العادي، مرقنا لك إياها لما كنت في البيت وغفرت خطايا لذلك الشخص وبعدين أقمته، فيعني زي ما تقول ماشي الحال. لكن بالعراقي هسه هلا

دلوقتي انت معلق على شو؟ على صليب العار. وعندهم بالشريعة مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. طب كيف بدنا نقبل لك إياها؟ قدرت تمرقها. طب ننزل عن الصليب، انزل عن الصليب فنرى ونؤمن. طبعا تحدوه كذا مرة لم ينزل عن الصليب، لكن إنه يقوله للمصلوب اللي حده اللص اللي تاب، إنه اليوم بتكون معي بالفردوس، شغلة كبيرة كبيرة. كيف بالفردوس؟ أنت معلق على صليب اللعنة، ملعون كل من علق على خشبة، أنت ضعيف جدا جدا، محتقر مخزول من الناس، أنت ما فيك شيء يعني بسر القلب ولا بيخلينا نقبلك. كيف ممكن أنت تقول هالكلام؟ هذا كلام تجريف تجريف. ليش أنت طالع على السماء؟ عارفين شو قصدي؟ عم حلل كلام وأفكار الأشرار اللي كانوا عم بيراقبوا صليب المسيح. أنت معلق على صليب اللعنة، يعني أنت مش ممكن تشوف السماء، وبتقوله لللص اللي حدك اليوم تكون معي في الفردوس؟ لا لا لا لا لا، طويل يعني كتير كبير. رب يسوع المسيح إله عجيب، عمل له إياها لما كان عم يخطب بكل قوته، وخلى زي ما تقول رتب الرب إنه يكون في هيدا التدبير، إنه لص يتوب على الصليب حده ويسمعون بأذانهم إنه هيدا اللص مش أنتو يا شرفاء الشعب، هيدا اللص رح يكون اليوم معي بالفردوس. إله عجيب، إله عظيم، لا يستطيع أحد أن يقاوم، ولا في محبته ولا في سلطانه ولا في معجزاته ولا في حكمته ولا في شيء. فالتبس الأمر عليهم جدا. طبعا ما قالش الكتاب لما سمعوه قالوا قد جدف، ما هم كانوا أصلا عم يشمتوا فيه، والقصة ضايعة مثل بقولوا ضايع الحابل بالنابل. لكن الملفت كما قلت للنظر إنه هذه القوة الشافية، قوة الشفاء الخارجة منه بسلطان قوة كلمته، كانت واضحة جدا قبل الصليب وحتى على الصليب وطبعا بعد القيامة. لهذا أيضا أضاف الوحي بقلم بولس الرسول بفيليب 3 لأعرفه وقوة قيامته. إذن عندنا قوة قيامته، ها، وعندنا أيضا قوة كلمته، وعندنا قوة تخرج منه للشفاء، قوة شفائه. ففيه كل شيء، فيه كل قوة، كل شيء نحتاجه، مش محتاجين لأحد آخر. يمكن الناس عم تسمعني وتقول لك كيف مش محتاجين لآخر؟ يسوع هو الأول والآخر، اللي قال عن نفسه في بيت لعازر ومرتا ومريم، قال لمرتا: مرتا مرتا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد، مريم أختك اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. هذا هو النصيب الصالح، فيه كل شيء ولنا فيه كل شيء. الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، هو الرأس، رأس الخليقة كلها. فمش محتاجين لآخر، مش محتاجين حتى لأعمال صالحة حتى نتبرر. ولهذا إذا بننقل للمشهد، وخاصة من نروح على مثلا بشارة يوحنا، بشارة يوحنا يعني إذا بتقرأ هذه البشارة بتشوف دايما في زي ما تقول يعني كلام وحوار وكلام وحوار مع المسيح من الأشرار وأهل الدين، كتير كتير في حوار، حتى في أمور المعجزات وأمور القوات اللي عملها بتلاقي في حوارات، في حوارات يعني زي ما تقول كان الرب عم بيوضح جدا، وقصد الروح القدس بإنجيل يوحنا ببشارة يوحنا إنه الرب يوضح أشياء كثيرة وتظهر عظمته لاهوته، وهو ابن الله، أي هو الله الظاهر في الجسد، وهو الذي يمثل الله، لأنه ابن الله يمثل الله. مثلا بتشوف مثلا، طبعا هذا لا يعني إنه البشائر الأخرى ما فيهاش أمور تظهر سلطانه وقوته ولاهوته، لكن بدي أخذ يوحنا لأنه يوحنا معجزات اللي الشفاء اللي صارت فيه خاصة منشوف يعني منركز على في ثلاث معجزات شفاء. وفي مثلا عندك خادم الملك، ابن خادم الملك، وعندك مريض بركة بيت حزدة، وعندك الأعمى، وعندك الرابعة إقامة من الموت، إقامة لعازر.
اوكي في ثلاث فئات.

في إقامة، إقامة الميت، لكن بغير بشائر في إقامات أموات. لكن لما بتشوف مثلا جاء لعنده ابن، جاء لعنده خادم الملك، خادم الملك هون يعني شخص مسؤول كبير، مش خادم يعني بيغسل الأواني، لا لا، هو خادم يعني هو بيشتغل بقصر الملك كمسؤول. سمع أنه رب يسوع وصل على الجليل، ابنه مريض، راح وترك كل شيء وراح وقال له يعني يا سيد ابني مريض. فبيقول له المسيح بحسب يوحنا 4: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له يا سيد أسرع لأنه رح يموت، بترجاك. قال له اذهب ابنك حي. فهون يوحنا عم يفرجينا بطريقة حلوة سلطان كلمته. عبرت القصة، طلع ابنه حي، يعني أخذ الحياة أو أخذ الشفاء التام في اللحظة التي خرجت منها كلمة المسيح، كلمة المسيح من فم المسيح، قوة كلامه، قوة تخرج منه بكلامه، بقوة قيامته، هو صاحب القوات. فبينتقل المشهد من يوحنا 4 ليوحنا 5، بيخبرنا الروح القدس عن جدل، جدل صار بسبب معجزة مريض بركة بيت حسدة. هذا صار 38 سنة مريض مفلوج وقاعد عند هالبركة، ما عنده حدا، ما في يمشي، ما بيقدر يمشي، إذا بده يتحرك يعني مش عارف. لأنه لما المسيح قال له أتريد أن تبرأ، جمهور كبير حول البركة كانوا يفكروا أنه إذا نزل الملاك وحرك الماء، أول واحد بينزل بالبركة يبرأ من كل مرض اعتراه. فإجل عنده المسيح لقاله خصيصا، وكان يوم سبت، قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له يا سيد ليس لي أحد يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قاعد يشرح له ويضيع وقته، قال له إيه وخلص. قال له قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. قام. الجدلية هون أنه لا، هذا يوم سبت، والمسيح كان يتعمد جدا أنه يقدم هالشغلات خاصة بيوم السبت، مع أنه يوم السبت بالنسبة لهم راحة. بس المسيح قال لهم يا مراؤون، إذا خروفك أو حمارك سقط بحفرة ما بتشيله؟ يعني معقول؟ المهم شافوه ماشي وحامل سريره، ممنوع يحمل أمتعة. قال له تعال تعال تعال هون، أنت ما لا يحل لك أن تحمل سريرك اليوم سبت. قال له أنا ما بعرف، أنا الذي أبرأني هو قال لي أحمل سريرك. من هو هذا اللي أبرأك؟ ما كان يعرف من هو، يعني ما كانش عارف أنه اللي شفاه هو الرب يسوع. فوجده الرب يسوع في الهيكل، قال له ها أنت قد برئت، ها فلا تخطئ لئلا يكون لك أشر. أشر 38 سنة قاعد هالزلمة هذا مفلوج وقاعد، وين عم يخطئ؟ بيخطئ بقلبه بلسانه، ما لسانه زفر يمكن يكون، ها يعني أشياء كثيرة. عملوا عليها قضية. لو جينا سألنا أو جينا عملنا احتمالية، طبعا احنا اللي بيطلع على السماء معروف انه اسمه مكتوب في سفر الحياة الأبدية، لكن افتراضا طلع هذا الشخص على السماء، فبيقول له الملاك، تنفترض انا عم بحكي فرضية، تعال مش انت كنت مفلوج اصلا، انت دعاها من ذوي العاهات، يعني الله غضبان عليك، وبعدين انت كيف داخل على اساس؟ ليش داخل؟ قال له انا بعرف شغلي وحده، اللي ابرأني قال لي روح، ورجع قال لي بدي طلعك لفوق. هاي فرضيه، انا عم بحكي انا بس حتى حط نقطه انه هيك بس بكلمه. ايه بكلمه، بكلمه. الاعمى المولود اعمى ما عملش كلمه المسيح، بس عمل طين حتى يقول انا الخالق. وانا هيدي وهي المعجزه كثير اثرت بحياتي لما سمعت وعظه قبل ما اكون مخلص. هيدي كان سبب يعني كبير جدا للمسي قوي جدا، بس ما تبتش يومتها، بس انلمست لمسي قوي جدا لان انا كنت قارئ هذا الموضوع بالبيت، وبعدين بترتيب عجيب شخص اخذني على الكنيسه وزعلان من رب يسوع انه كيف بزع على الارض وعمل طين. وبعدين لما طلعوا المؤمنين رنموا، طلعوا يعني رنموا وصلوا، وطلع الواعظ بيوعظ بالضبط بالضبط من يوحنا 9 ولماذا تفل يسوع على الارض. قام الرب شفاه يوم السبت، اخذوه الفريسيين اهل الدين، تعال هون هذا الانسان خاطئ، قال لهم خاطئ.

خاطي ما بعرف، بس بعرف شغلي واحدة، كنت أعمى والآن أبصر. ليش أنا عم حط قدامك هالأفكار؟ الرب يسوع المسيح مش مضطر يدافع عن حاله بخلاص الناس، بس أحيانا مثل ما قال لهم مرة بيوحنا 5، قال لهم أقول هذا لكي تخلصوا أنتم. أنا ما مش مضطر أشهد ولا مضطر أحكي، بس أقول هذا حتى أنتم تستفيدوا. ليش عم نقول هالأشياء؟ بكلمة استفاد، بجبل الطين حطهم على عيونه لأنه مولود أعمى ما عندوش عيون، المفلوج اللي شفاه وصاروا 38 سنة مفلوج عند بركة بيت حسدة، ما قالش الكتاب أنه مولود من بطن أمه. الأعرج اللي كان قدام باب الهيكل الذي يقال له الجميل بيعمل رسل 3 بيقول لك كان أعرج من بطن أمه، بس هيدا ما كانش أعرج المفلوج، أكيد كان عمره يمكن 15 20 25 30 سنة يمكن لما انفلج ممكن، وكان عايش بالخطايا وجدته ضربة أوكي، لأنه قال له لا تخطئ لألا يكون لك أشر. فالمهم طلعوا نزلوا الفريسيين ويعني وجدفوا على المسيح بألف طريقة أنه هذا الإنسان ليس من الله. الرب تركه، ترك الأعمى تماما شفاه واختفى، وصار هالأعمى هو يظهر حق الله. أعمى لا عنده دراسات لاهوتية ولا عنده شيء. قالوا له هذا الإنسان خاطئ، قال لهم خاطئ، نحن لم يسمع منذ الدهر أن خاطئ فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله والله معه ما قدر يفتح لي عيوني. قالوا له أنت بالخطايا ولدت، أنت بجملتك يعني كلك على بعضك خاطئ، جاي تعلمنا؟ طردوا. لما طردوا ما قال له ها أنت قد برئت ها فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر، ما قال له. كل اللي قال له إياه قال له أتؤمن باسم ابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لكي يؤمن؟ قال له الذي يكلمك هو لقد رأيته، والذي يكلمك هو سجد له. هذا مولود أعمى من ولادته من بطن أمه، كان ممكن يقول يا عمي أنا خلاص شفاني الرب، مثل بعض الناس اللي بيقول لك أنا مؤمن، ركزوا معي بعيدة، أنا مؤمن أنا شفاني الرب. حبيبي أنت لا شفاك، سمحوني أنا عم بحكي للكل مش لألكم، يعني عم بحكي للعالم، أنت لا دقت الشفاء ولا شيء. لما بيشفيك الرب المفلوج راح على الهيكل، مظبوط؟ خادم الملك راح يشوف ابنه إذا صح ولا ما صحش، بس لما الرب شفى المفلوج دغري راح على الهيكل تشكر الرب. الذي كان أعرج من بطن أمه كان قاعد قدام الهيكل برا، يمكن مش فايت ولا مرة على الهيكل، بس يحطوه قدام الباب تيستعطي ويجيب فلوس، بس شفاه دخل مع بطرس ويوحنا وكان متمسك فيه وفرحان وعم بمجد الله. في علامات حلوة. بارتماوس لما الرب شفاه بأريحة بيقول لك تبع الرب يسوع في الطريق. زكى لما شاف المسيح وقال له انزل بدي يا زكى أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك، نزل وقبله فرحا ووزع بيقول له يا رب أعطي نصف أموالي للفقراء وإن وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. شايف العلامات؟ علامات الخلاص. مش واحد يقول لي أنا مخلص وبتلاقيه معوج بكل كلام وبكل تفكيره، ما إله نفسي صلي، ما إله نفسي يجي على الكنيسة، ما إله نفسي أعبد الله. هذا كلام كله هراء بهراء، هذا كلام مش مظبوط. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أنا فرحان يا رب، أو بيقول المرنم تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، إشارة لكنيسة الله الحي. يا رب أنا فرحان في وسط الجماعة أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الجماعة أسبحك جماعة. في لذة في قلبي إني أعيش للرب، مني أنا بتوع النت، أنا بدي أعمل جهد، بدي أجي أكسر خبز وبدي أعبد الرب وبدي أسبح الرب مع شعب الرب، وبدي تتكحل عيوني بمجد الرب الظاهر في الوسط الذي قال إن اجتمع حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم. ما نضحك على بعض، ناس كتير بتحكي كلمات أنا مؤمن أنا مؤمن، صارت هيك رخيصة رخيصة كتير. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.

الرب يعطينا نعمة باسم المسيح. قديش بفرح أنا، يعني أنا اليوم جاي والشتي يعني كان قوي، مش هيك؟ بس على وجه الضوء كان قوي قوي، يعني أنا صحيت بكير كتير، صحيت شي 4 وشوي، فكانت المطر عندنا بمنطقتنا مطر رهيب. قلت يا ربي اليوم إن شاء الله يقدروا يجي الأخوة والأخوات على الكنيسة، قد ما كان مطر يعني مش سهل، أوكي؟ لكن أشكر رب جاي وشفت الكنيسة مليانة، رب يبارككم. يعني حلو، أنا بفرح كتير لأنه بشوف الإيمان عملي وجدي، عملي وجدي. فكان ممكن بس يعني كان بس شوفي هذا الولد أو هذا الشاب، خليه شاب صغير لأنه بقول لك عنه كامل السن، أهله سألوا أهله هل هذا ابنكم أو لا، قالوا كيف شوفي، قالوا كامل السن، سألوا أهله جبنا ما بدهم يدافعوا عنه لأنه خافوا يطردوه من المجمع بدل ما يفرحوا بابنهم. كان ممكن بس يشفى، ها يقول لهم خي أنا خلاص كنت أعمل من الأبصر، تركوني بدي أروح بدي أشوف حياتي، بدي أشوف حياتي. ما في ناس كتير هيك، بس يفك عنهم ربنا ضيقتهم لك اختفوا ضاعوا. يا ما في ناس بقول أنا خلاص من وراء هالضيقات، ضيقة معينة، صعوبة معينة، لك بتلاقي الإنسان بينفض ريشاته، بينسى بينسى. طبعا بيضل يقول لك انا انا انا انا انا، بس هو بينسى انه عنده كوميتمنت، عنده التزامات روحيه، عنده التزامات بنواحي متنوعه. نشكر الرب لاجل الاحبه الملتزمين واللي عم يخدموا الرب من كل قلبهم، مش بس بيجوا على الكنيسه وبيقعدوا، بيخدموا الرب بطريقه عمليه فيها فاعليه. السؤال، لو طلع الاعمى على السماء بيقولوا أنت طب شو عملت لو مات مثلا في الحال؟ بيقولوا أنا ما عملت شيء، بس أنا كنت أعمى، حط لي طين على عيوني، فتح لي عيوني. مش نحن كلنا عميان؟ مش نحن كلنا أصلا عميان؟ العمى الروحي؟ نحن كلنا عميان. كل اللي صار أنه فتح لي عيوني، قال لي بتآمن؟ قلت له إيه بآمن، سجدت له. تنفترض أنا، خليني افترض فرضية، مت وطلعت على السماء. بيقولوا بس أنت ما لحقتش تتعب وتعمل أعمال صالحة، واللص يا أستاذ تعال لهون، أنت كيف فايت لهون؟ للص اللي تام. كيف فات؟ انت كيف فتت؟ انت وين تبررت؟ قال انا ما بعرف، بعرف شغلي وحدي انه المصلوب الذي كان في الوسط قال لي اليوم تكون معي في الفردوس، فانا جاي بسببه، هو جايبني. يعني انا بحاول بسط الفكره، تقول للناس اللي بيقول لك لا بدك تتعب وتجاهد وتطلع وتضرب نفسك وتجلد نفسك وتعذب نفسك وتحرم نفسك من اشياء كثيره وتعمل اصلاح حتى ربما تطلع على السماء. هذا كلام فارغ، كلمة واحدة منه، كلمة واحدة منه. شوف بنعطي مثل الخطيط، سوري، داء البراس. داء البراس هو رمز للخطية التي تخرج من الجسم وتظهر على الجسم، تخرج من الداخل وتظهر على الجسم، هو رمز للخطية. بحسب لوقا 17 داخل على قرية استقبلوا 10 برص خارج القرية، صرخوا له يا ابن داود يا معلم ارحمنا. كلمة واحدة شو قال لهم؟ اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة. كان بيقدر يقول لهم شفيت؟ ما بيقدر يقول له شفيت، بس كان قصده يزيد كم كلمة، لأنه هو كلمة واحدة بس بتكفي، بس كان قصده يزيد كم كلمة تيفهمنا أنه لازم يروح لعند الكاهن ويأخذ سيرتيفيكت، لأنه بالماضي كان لازم يعني شهادة أنه قد طهر، وإلا ما بيقدر يخالط حدا، ممنوع يدخل على القرية على المدينة، على ممنوع يرجع على بيته. فلازم الكاهن يروح ويتأكد أنه هو شفيه ويعطي ورقة أنه هو خلاص تمام. بس طبعا الرب يسوع قال أري نفسك، أري نفسك للكهنة، اوكي. وهيدي كمان شهاده للكهنه انه لك شو هي، كل شوي بيجينا ابرص، كان ابرص وشفيه، شو صار معك؟ يسوع الناصري قال لي اطهر اطهر ابرأ خلاص انت صحيح. ايه شو هي بكلمه؟ قال ايه بكلمه، ما عمل لك مراسيم وحركات وكذا، لانه لازم يعمل مراسيم. قال لا لا، كلمه خرجت من تمه، قوه تخرج منه اذا لمسوه، قوه تخرج من فمه، هو الله الظاهر في الجسد. فشفاء البرص لأنه هو رمز للخطية التي تخرج من قلب الإنسان وتظهر على حياة الإنسان بكلمة. صعب الرب يشفيك من داء الخطية بكلمة؟ لا مش صعب، لكن كان لازم يموت يعمل عنا الفداء بدمه غفران الخطايا،

وبذات الوقت حتى أنت تتأكد تسمع بأذنك، مثل ما صار بالأبرص واحد من البرص العشرة لما طهر التسعة راحوا مع وجهن. أبي شو في ناس النسبة المئوية شو عالية من أصل 10.

لأشكرك، أنت مزوي. الأبرص الذي شفي وكان سامري رجع لعند المسيح، رجع وهو يمجد الله بصوت عظيم وسجد له. شو بيقول له؟ بيقول له، بيقول المسيح: أليس العشرة قد طهروا؟ ألم يرجع إلا هذا الغريب الجنسي كي يعطي مجدا لله؟ قوم، إيمانك خلصك. كلمة خلصتك من برصك ورح خلصك من داء الخطية. لو طلع على السماء قالوا تعال هون تعال هون أنت سامري، أصلاً اليهود قالوا للمسيح: ألسنا حسنا نقول أنك سامري وبك شيطان؟ قد ما هو محترم قال لهم: أنا ليس بي شيطان. ما قال لهم: أنا لست سامريا، حتى ما يجرح السامريين يوما ما لما بيقروا الكتاب المقدس. في سامريين حاليا بصوب بمنطقة السامرة على ما أظن، صوب جبل السامرة. أنت سامري ممنوع تطلع على السماء. أنا إجا مرة واحد على البيت، كان عندنا اجتماع نعمل يعني جلسة حلوة إنجيلية بالبيت، يجيله شي 50-60 شخص. كنا مش ساكنين بهذا البيت، كنا ساكنين بالزمان بمنطقة سانت ماريز. فإجا واحد أنا سمعت عنه مسكين مات، إن شاء الله تكون نفسه بالسماء، داخل وقعد. قلت: يا ربي أشكرك، هذا كتير صعب جاي يسمع. نشكر الرب جاي يسمع، حلو حلو. بس خلصنا الخدمة وكل شيء، قال لي: أنت ما إلك حق تمسك الكتاب المقدس. قلت له: بعدين كمل. وأنت ما إلك حق تعلم، هيدا فقط لرجال الدين. وإلى ما هنا يعني زمان القصة يعني قديمة، أي سنة هاي؟ من 37 سنة، يعني أنا كان وقت عمري 3 سنين تقريبا، مش هيك؟ 4 سنين، أوكي. شوف طبعا فهمني، بس بدوش يفهم. اكتشفنا بعدين إنه زعلان حضرته لأنه شخص قتله أخته. صهره قتله أخته لأنه عملها إنشورنس، عملها بالعربي بوليصة التأمين. وبعدين رجع هذا الشخص علي لأنه الأولاد شافوه عم يقتل أمهم، شهدوا عليه. ما أنا بديش أحكي حتى ما تتوضح القصة بزيادة، لا بركي الناس بيعرفوا الخبرية. عم بحكي نص الخبرية حتى ما تكون واضحة، كتبوها بالجريدة. طيب بس خلص مش ضروري. المهم المهم المهم هذا الشخص فات على الحبس، مجرم وظالم جدا. قام سمع البشارة عن الرب يسوع بيغفر الخطايا، بيسامع، بيرحم، تاب. بعد فترة طلع من الحبس وصار يخدم الرب، وبعد مدة صار خادم. فهذا الشخص سمع بهذه القصة، لا يمكن إذا الله بيخلصه بيكون ظالم. مش عاجبه أنه الله بيخلص. ليش أنا عم بحكيكم بعض الأشياء؟ ناس كتير ما بيقبلوا عمل المسيح. خذ النقطة الأخيرة ومنصلي. جابوا له المرأة التي أمسكت بذات الفعل. إذن عندك يوحنا 4 شفاء خادم ابن خادم الملك، يوحنا 5 شفاء مريض بركة بيت حزدة، يوحنا 9 شفاء المولود أعمى، يوحنا 11 إقامة لعازر من الأموات، وقرروا يقتلوا لعازر لأنه كانوا الناس عم بيأمنوا بالمسيح بسبب لعازر. يعني كل شغلة عليها بتلاقوا له خصام. لكن المرأة التي أمسكت بذات الفعل وهي تزني بيوحنا 8 جابوا له إياها لوين؟ على الهيكل. إذا واحدة منشوف أول معجزة كانت في الجليل، ثاني معجزة اللي صارت ببركة بيت حزدة في أورشليم بالبركة بركة بيت حزدة، ثالث معجزة صارت قال له روح على بركة سلوام اغتسل وتعال، الرابعة عم بحكي مع معجزات ثلاث شفاءات وواحدة قيامة، الرابعة قبر لعازر موجود كان وين؟ ببيت عنيا. هيدي المرأة جابوا له إياها على الهيكل. هيدي شفيت؟ يس شفيت، تقابلت مع المسيح ورب رحمها بيوحنا 8. تعرفوا القصة للاختصار، هذه أمسكت بذات الفعل. موسى أوصانا أنه إن مثل هذه ترجم. أنت شو بتقول؟ إذا قال لهم سامحوها علق، كسر الناموس، طلع مجدف. طيب رجموها، رح يقولوا له طيب أنت شو جبت شي جديد؟ يعني ما جايب شي جديد.
صاروا يسألوا ضل

يكتب على الأرض، هيك يكتب على الأرض، ما منع شو كتب. قد ما سألوا انتصب وقال لهم أنا أقول لكم إن موسى قال وأنا بقلكم يسترجموها، لكن من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. يا با يعني انسى أنه يسوع والله أزار في الجسد، بس قديشه ذكي عن جد، ذكي ذكي حكيم، يعني بتحبه لأجل الكمالات اللي شفتها بشخصه كإنسان عادي مع أنه هو الله الظاهر بالجسد. جميل جدا، رائع جدا، الله مع أنه هو الله. طبعا طبعا صارت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا واحد راحوا. أين هم المشتكون علي؟ يا امرأة أين هم المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ قالت له كلا يا سيد. قال له ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا. إذن لمريض بركة بيت حزدة قال له لا تخطئ أيضا، وللزاني قال له لا تخطئ أيضا. يعني اللي عم يسمعني، أنتم حضراتكم كلكم مؤمنين إن شاء الله باسم المسيح، اللي عم يسمعني بالخارج بيقول لك شو يعني؟ يعني إذا رب عطيك كارت بلونش، هو بيسموه كارت مفتوح، روح أخطي يعني سامحك وخلاص؟ لا لا لا، اللي بيسامحه يسوع المسيح له كل المجد، ما بقى يعود للخطية. وإذا عاد بيسمي بطرس الرسول هيدي العادة والعودة إلى الخطية، ما بيسمي يعني بيعطيه إشارة بيقول لك كلب قد عاد إلى قيئه وخنزير مغتسل إلى مراغة الحمأة. يعني مش مخلص، مش مخلص. ممكن واحد يؤخذ بزلة غلط، يا ستي بيقول لك ممكن يؤخذ بزلة. ويوحنا الأولى الإصحاح الثاني بدأ من أي واحد، إذا يا أكتب يا أولادي أكتب إليكم هذا ألا تخطئوا، لكن إن أخطأ إن يعني ممكن يؤخذ بزلة. بس شخص يرتد عن الإيمان ويروح، هذا إنسان ما خصه أصلا، هو طبيعة نجسة، طبيعة نجسة. ألا ما تغلط، ما تخطي، اذهبي بسلة، اذهبي ولا تخطي أيضا. بعد إلها نفس تخطي؟ لا، طلعت على السماء. خلينا نحن عم نعطي هلأ حيثيات بس حتى وصل الرسالة للأحبة اللي هم من خارج. تعالي تعالي تعالي، انت اصلا عليك حكم، صار يقلب بالدفاتر، عليك حكم ايه؟ انت بحسب الحكم انت زيني ولازم ترجمي. ما تم فيك الرجم. بتقول لهم اللي خلصني وانقذني من ظلم الناس الاشرار هو رحمني، هو سامحني، قال لي انا مش رح دينك. اوكي طيب، ومنو هالشخص هيدا؟ طبعا هو الكتاب ما بيقولش انه عرفت اسمه يسوع ما اسمه، بس لابد انه عرفت هو السيد الرب، هو يسوع المسيح. لانه كانوا يقولوا له يا معلم، وكان عم بعلم بالهيكل يعني معروف، هو اسمه يسوع، وانا بعرف من اسم يسوع، تبعوا اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياكم خطاياهم. يعني مش بس سامحني بخطيه اللي انا عملتها، حتى خطاياي اللي انا عاملتها كلها سامحني فيها. ليه؟ لانه هو له حق يسامح. بس كيف سامح؟ هذا دفع، ما سدد، ما هو الخطية، أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. إذن لهذا مات المسيح، لهذا مات المسيح لأجل خطايانا، ولهذا سامحنا، بيقول لك مسامحا لكم بجميع الخطايا لأنه دفع الثمن. لهذا كل واحد منا لما بيطلع ما في ولا واحد يتجاسر يقول له أنت ما لك حق تقول أنه الرب سامحني وغفر لي ذنوبي. يس إلي حق ونص، لأنه المسيح مات لأجلي وسدد الدين عني. كتير مهم، ناس كتير مش قادرة تصدق. بسمع من ناس بيقول لك ما فلان أكبر خاطي. لا لا لا لا لا، هذا يطلع على السماء. إذا بيطلع على السماء أنا بدي أترك السماء. أصلا أنت مش هتطلع على السماء تتشوفه إذا كنت بهيدي العقلية ما لم تتوب. إذن لو سألت اللص أنت تعال هون تعال هون كيف طلعت؟ كيف تبررت؟ بيقول لهم اللص سوري المصلوب الذي كان في الوسط بيني وبين الآخر، اللص الآخر هو الذي قال لي ها؟ اليوم رح أخذك معي على الفردوس. طبعا الأمر بالنسبة للناس مش هيصدقوه، كان لص وطبعا كان عامل فتن أكيد ومشاكل، حتى مش واحد سرق له سرقة صغيرة مثل بقوله لص، وربما يكون قاتل، لأن إذا واحد سرق له سرقة صغيرة ما بروح بيصلبوه، بيجلدوه بفلتوه، بس لابد كان فيه فتن وقتل. النتيجة كيف تبررت؟ تبررت ما تبررت ما بعرف، أنا كل اللي قال لي إياه اليوم بدي أخذك معي على الفردوس، فتحت عيوني لقيت حالي فوق. تعرف البساطة اللي فينا نحن هي هيدي بساطة، البساطة الإيمان.
الرب قال

لي اذهب بسلام مغفورة لك خطاياك. قمت إنسان جديد، طلعت حولي صرت حب الناس اللي حوالي. قبل كان شو كان يقول له برسم الخارج، يقول له لسه اسمعوا ليه، سامحوني على الكلمة، روحي برسم الخارج، يعني بمعنى بدي أعمل مشكل دغري، بدي أضرب، بدي شيل، بدي أحط. أنا عم بحكي فرضية. فبس خلصني يسوع المسيح له المجد، طلعت حولي، أنا هذا اختباري. فايت أنا إرفان، دخلت على الكنيسة والرب جابني بمعجزة، يعني ما بتحمل كلمة بهالمعنى. طلعت من المكان بعد ما طلبت الرب يسوع المسيح، أقول الصدق في المسيح يسوع. أنا يعني بدك تقول معي ورقة جنون قد ما كنت أخوت. كيف يعني أخوت؟ عصبي وغضوب، دغري بعمل شر، ما بحمل كلمة. طلعت بالناس بدي بوسهم واحد واحد، طبعا ما بوست حدا لأنه ما فيي، بس بوست واحد أنا وطالع. كان واقف حد يحكي معي، سامحوني على الكلمة، كان طالع ريحة تمه كتير صعبة، وأنا مزعوج منه وبطل يتركني قبل ما فوت على الكنيسة. لما ظهرت قلت له بدي بوسك، فيي بوسك؟ قال مجداً، عرف أنه في لمسة تغيير بحياتي، بوسته. بس قلبي عم بحب الجميع. هذا لا يعني أنه نحن مش ممكن ننزعج من كلمة، من فكرة، من حالي صارت معنا، بس قلبي ممتلئ بالحب، تغيرت. هلأ لو إجا واحد قال لي أنت صدقت أنه أنت مغفور الإثم، بقول له كلمة الله بتقول وأنا صدقت كلام المسيح، الروح نفسه يشهد لروحي أني أنا صرت ابن الرب، أنا عندي شهادة في داخلي. والكتاب كثيرا ما تكلم من عنده هذه الشهادة، من عنده هذه الشهادة في نفسه، أنا عندي هذه الشهادة. إذن بتجي الناس بتشكك، هيدي المجدلية اللي كان فيها سبعة شياطين، هاي بتطلع السماء، حبيبي ايه طلعت على السماء وكانت أول مبشرة بالقيامة. هاي السامرية اللي كانت على بئر السامرة، الناس ما تجي معها، ما حدا يقبل يمشي معها ويملي الجرة، جاي لحالها الظهر، هيدي طلع على السماء، ايه طلعت على السماء. زكى العشار النصاب الحرامي، طلع على السماء، يس طلع على السماء. متى اللاوي، متى شو كان؟ كان يشتغل في الجباية، يعني عشار، كتب إنجيل متى، وأحلى قديس صار، وغيره. السماء مليان خطاط، بس تبرروا بدم المسيح. اللي بيقول عنه الكتاب المقدس، لا تحط لنا إياها بحسب كورنثوس الأولى، ستة، نقراها ونختم بالصلاة بسرعة. بيقول نزال شوي حتى نربح وقت. بعد بيقول مثلا بعدد 7، بيقول فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للأخوة. عم يحكي مع أهل كورنثوس لأنه كتير جسديين. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طمعون، يعني حتى الطميع الآن، ولا طمعون ولا شتمون، الشخص اللي لسانه زفر وبضل يشتم، ولا شتمون ولا خاطفون، يرثون ملكوت الله. وبعدين يعني شيء رعب، لحظة، وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. هللويا. كل واحد منا مغفور الإثم، بس الشرط اذهبي ولا تخطئي. ها أنت قد برئت فلا تخطئ لئلا يكون لك أشر. طبعا كان الخلاص بعده ما تم في المسيح، عم يتكلم معهم بمفهوم الناموس، إنه ما تغلط لأن أجرة الخطية هي موت. لكن في العهد الجديد لما المسيح مات وقام، صار عندنا 100% تأكيد أننا أخذنا الخلاص بشهادة الروح القدس وبشهادة الكتاب والقديسين والمسيح نفسه. All right.

0: تغيرت الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. كل شيء تغير فينا، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، تغيرنا. بس مثل ما بقول بولس الرسول، هل نعود إلى الخطية أنخطئ؟ حاشا حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. يا سيدنا، ما أحلاك، ما أطيبك، ما أروعك. من كل القلب أشكرك، أشكرك أشكرك لأجل خلاصك ولأجل روحك الساكن فينا اللي بيبنينا وبيشجعنا وبيعلمنا وبيكمل فينا كل مسرة الصلاح. تمجد أيها رب هذه الخدمة، مجد اسمك في وسط شعبك، اذكر أي نفس محتاجة لخلاصك. يا رب يسوع ارحم، يا رب خلص. يا من تسمعني، يا ريت من فضلك انك تتوب اليوم قبل بكره، لان انت مش ضامن بكره، وتقول له يا رب يسوع انا بقبلك مخلص شخصي لحياتي، ارحمني يا سيد الرب وغسل قلبي الخاطي بدم الذبيحه. لكن اغتسلتم بل تبررتم بل تقدستم كما سمعنا، نحن اغتسلنا بدم المسيح، المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. فأنت لازم تغتسل بالإيمان بذبيحة المسيح، دم المسيح. قل له يا رب اسكن فيي بروحك وقدسني واعطيني نعمة الحياة الأبدية. إذا صليت من قلبك مبروك عليك الخلاص، مثل ما قال له الرب للص اليوم تكون، بس إن شاء الله ما بتكون، الله يطول بعمرك، بس ستكون مع المسيح في الفردوس. أمين. أشكرك أيها الرب إلهنا باسم المسيح ولك كل المجد. آمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

0: بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم أفضل. عالم أفضل ينعم ويختبر إبوة الله وقلب الله الأبوي. فما هي تلك الإبوة؟ كيف نحصل عليها؟ كيف نختنمها؟ كيف ننعم بها؟ والأهم، كيف نختبرها ونخبر بها في كل دوائر حياتنا، بداية ببيوتنا، أولادنا، أسرنا، وصولا إلى هذا العالم الذي يحتاج لقلب الله الأبوي، لنمجد اسم الله الذي دعانا أبناء، الذي أعطانا بنوية، غفران للخطية وحياة أبدية. هذا أحبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناة الكرمة، الفاضل القس أمجد خليل، راعي كنيسة نهضة القداسة بالأوللي. أهلا وسهلا بحضرتك حضرة القسيس.
1: أهلا بك يا أخت ميرفت، وأهلا بكل السادة المشاهدين. مبسوط أكون مع حضرتك، وبصلي ربنا يدينا حلقة تكون سبب بركة لكل المشاهدين في اسم يسوع.
0: أمين. في اسم يسوع. كثيرين النهاردة بيفتقدوا الأمان والإبوة والحنان والرحمة والحب والحماية والرعاية.
1: نعم.
0: يجدوها في شخص يسوع.
1: أمين.
0: اللي فاتح أحضانه باستمرار.
1: نعم.
0: لكل من يقبل إليه.
1: نعم.
0: في اسم الرب يسوع.
1: أمين. أمين.
0: عشان كده حضرة القسيس، لو حد النهاردة بيسمع إبوة الله وبيسأل إيه هي إبوة الله، برأي حضرتك اتفضل.
1: إبوة الله ببساطة أني أتعامل مع الله أنه أبويا، وهو بالفعل إحنا لو بنتكلم بشكل عملي الله يعتبر أبو الخليقة. فمصدر الشيء هو أبيه، فالله هو أبو الخليقة وأبو الخلق. أبو الخليقة هو الذي أبدأ وأبدع كل المسكونة. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة الله، وكان الكلمة عند الله، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهو أبو الخليقة بالخلق، هو اللي كون كل الخليقة. لكن كمان هو أبو كل المخلوقات اللي خلقها والإنسان، فالإنسان خلقه الله. إذن الله هو أبو الجميع بالخلق، أبو الجميع، كل الديانات، كل الطوائف، كل البشر، كل الأجناس، كل القارات، كل الألوان. فالله هو أب للكل. لكن في أبوة أقدر أسميها أبوة خاصة، أبوة خاصة أنه الله يبقى أبويا. دايما الأم هي مصدر الحنان، الأب هو مصدر الأمان. نعم. مصدر الأمان للأولاد، للعيلة. نعم. الأب، ناس كتير بتقول التعبير ده، يقول أنا أبويا لما راح السماء، أو أبويا لما فقدته حسيت أنه ظهري اتكسر. نعم. كان واقف في ظهري، كان سند. نعم. وفعلا الأب. نعم. هو السند. فلما أقول الله أبويا يعني الله عزوتي. نعم. الله ظهري، الله سندي، الله هو اللي دايما بيحامي ويدافع عني. موسى زمان لما حب يتكلم عن الله كأب في العهد القديم في سفر التثنية، قال لشعب الله أليس هو أباك ومقتنيك؟
0: yeah.
1: هو عملك وأنشأك، إله أمانة لا جور فيه. مرة تانية تقال عنه في مزمور 103، يقول كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. داود اختبر الكلام ده في مزمور 27 عدد 10 لما قال إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. فالله، معنى نقول إن أبوة الله يعني الله هو المسؤول عني، الله هو اللي بيشيل همي، الله هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في حياتي. إحنا لما يكون في واحد فاقد الأب، والفلان ده مسكين ماله، يتيم. ليه يتيم؟ بلا أب، يعني بلا حماية، ما فيش حد في ظهره، ما فيش حد يدافع عنه، ما فيش حد ياخد له حقه، ما فيش حد يدلع عليه، ما فيش حد يدور على مصلحته. نفس الفكرة بالضبط، وجود الله في حياتي هو السنيد، هو الظهير، هو اللي دايما بيدافع عني، هو اللي دايما بيسأل عني، هو اللي دايما قال عنه المختبر مسؤول عني ومشغول بيا. كل كبيرة وصغيرة بيهتم بيها هذا الأب السماوي.
0: رائع. لو الأب الرائع اللي صفاته دي كلها ومتاح للجميع، عايز أقول بالقلب وبالحنان وبالحب وبالرعاية وكل ده، النهاردة بنقول لكل شخص بتفتقد أب.
1: نعم.
0: أو عندك أب أرضي.
1: نعم.
0: والأب الأرضي قايم بكل دوره، أنت تحتاج لإبنك.

0: قوة الله.
1: صحيح.
0: ويمكن يأتي السؤال النهاردة حد بيسمعني، الله إيه ده، أنا عارف أن إلهي عالي قوي ومتعالي قوي، وإزاي هو يبقى أبويا؟ لا ده هو متاح وإنت تقدر تقوله يا أبويا.
1: نعم.
0: النهاردة.
1: نعم.
0: إزاي يحصل على الأبوة ديت؟ هل في إيد كل إنسان النهاردة بيفتقر للأبوة وللأمان وللحنان وللرعاية ولسندة الظهر زي ما حضرتك قلت؟ أي حد بيفتقد النهاردة وجود الأب أو وجود السند، هو محتاج لسندة.
1: نعم. نعم.
0: كيف يحصل على تلك الأبوة؟
1: تمام.
0: المتاحة الجميلة. تفضل.
1: لو سألنا أي واحد هل أنت اخترت أبوك؟ هيقول لا، أنا ولدت لأبي فصار هو أبي. فلما الطفل اتولد في البيت ده للأب ده عرف أن الشخص ده هو أبوه. فبالتالي علشان أنعم وأنال هذا الامتياز اللي أقدر أسميه امتياز البنوة أو امتياز الأبوة، لكي أتمتع بالأبوة لابد أن أدخل في طريق البنوة. فأنا علشان أقول له أنت أبويا لازم أكون أنا ابنه. نفس الفكرة بالضبط. الله علشان يدعونا أبناء لازم نولد ليه. إزاي نولد ليه؟ الكتاب المقدس علم بحاجة اسمها الولادة من فوق. الولادة من فوق، أني أولد الولادة الثانية. واحد يسمعنا هو في ولادة أولى وفي ولادة تانية. الولادة الأولى هي الولادة الطبيعية، كلنا تولدناها. الولادة من أب وأم أرضيين من زرع بشر. لكن الولادة الثانية، لا أن يولد الإنسان من إنسان، لا أن يولد الإنسان من تحت، بل أن يولد الإنسان من فوق. يعني تولد من فوق. زمان واحد سأل السؤال ده وكان رجل معلم كبير وكان رئيس لليهود. قال له كيف أن يولد الإنسان وهو شيخ؟ نيقوديموس قال للرب وأنا شيخ أتولد من تاني؟ قال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم. كان بيتكلم أنه الإنسان لما قلبه بيتغير كأنه اتولد من جديد. وفي بعض الثقافات فيها أنه الإنسان لما بيعرف الله ويكون له علاقة مع الله كأنه طفل بيتولد من جديد. نعمان السرياني زمان يقول عنه الكتاب أنه لما نزل نهر الأردن 7 مرات واغتسل رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. نفس الفكرة بالضبط. إحنا لما بنبدأ يكون لنا علاقة مع الله ده اسمه الولادة الثانية. ليه اسم تاني اسمها التوبة. إن أنا خدت قرار أني أتوب وأغير مساري وأبدأ علاقة حقيقية مع الرب. من اليوم ده أقدر أقول له أبويا، أقدر أقول أبا الآب، لأن الروح القدس فينا بيصرخ بهذا الامتياز. علشان كده ببساطة يتمتع الشخص بأبوة الله عندما يولد من الله. كيف يولد من الله؟ ده عمل الروح القدس. طب أنا إيه اللي علي وإيه اللي على ربنا؟ إيه اللي علي؟ أعترف إن أنا خاضي، أعترف إن أنا بعيد، أعترف إن أنا يتيم بلا أب، أعترف إن أنا شرير، أعترف إن أنا عوقت المستقيم، واجي اقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ. اجي مع الابن الاصغر اللي جاله من الكوره البعيده وهو برائحه كريهه ومظهر سيء، بس راح اقول له هذه الكلمات. قال له هذه الكلمات، قال له لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجراك، اعتبرني اجير. لكن لم يتعامل معه الاب كاجير، لكن قدام الناس كلها قال عنه ايه؟ ابني هذا. كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. ينبغي أن نفرح، أن نفرح ونصر. إذن اللي عايز يتمتع بأبوة الله لازم يبقى ابن لي. وإزاي يكون ابن لي؟ أقدم توبة قلبية خالصة وصادقة وأقبل الرب يسوع أن يكون مخلص شخصي لحياتي، لكن كمان أحيا الحياة واسلك السلوك التقي المقدس الذي يليق الذي يليق بهذا الأب. الرسول بطرس يقول لهم إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم بخوف. يقول دايما الولد يطلع على أبوه، من شابه أباه فما ظلم. فطالما أبونا قدوس لازم إحنا كمان نكون قديسين. أبونا بلا خطية نحيا حياة الكمال والقداسة والبر. إذن لكي أتمتع بالأبوة الإلهية لابد أولا أن أدخل إلى حياة البنوية. وكيف أحصل على البنوية؟ أن أقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي.
0: رائع جدا. وأما كل الذين قابلوا
1: أعطاهم سلطان.

0: سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
1: نعم.
0: أي المؤمنون باسم.
1: نعم.
0: ودي المفتاح، عايز أقول ده صحيح. الفيصل الأمور
1: صحيح.
0: أما كل الذين قبلوا.
1: نعم.
0: والنهاردة واضح لحضرتك يعني سردته بشكل رائع لكل إنسان هو النهاردة بيفتقد الأب، لكن فجأة
1: نعم.
0: لأ مش أب تبناه
1: صحيح.
0: أب أرضي، لأ ده اللي تبناه أب سماوي فاتح أحضانه.
1: نعم. نعم.
0: بس حاطط الحتة دي، وأما كل الذين قبلوا.
1: نعم.
0: والنهاردة تقول إيه لكل إنسان خد القرار. سمعنا في كل أنحاء العالم، حتى لو الحلقة بتتعاد.
1: نعم.
0: بتتعاد.
1: نعم.
0: أتمنى في اسم الرب يسوع.
1: نعم.
0: كل شخص الكلام ده يلمسه وعنده الاحتياج لأب النهاردة يفتح قلبه ويعرف الخطوة الجاية اللي حضرتك هتحكي لنا عليها.
1: نعم.
0: النهاردة أما كل الذين قبلوا، هنا في حتة شرط شوية.
1: نعم.
0: هو الأب متاح لجميع الناس
1: صحيح.
0: وقلبه مفتوح لكل المسكونة.
1: نعم.
0: لكن أما كل الذين قبلوا.
1: نعم.
0: النهاردة حد خد قرار بالقبول، تقول له إيه؟ وياريت تصلي معاه.
1: أمين.
0: بكل قلب صادق يجي ويركع ويصدق.
1: نعم.
0: إنه بالقرار بتاعه إنه النهاردة ياخد اللي عايز أقول الأبوية المتاحة لي من قبل الله بإيمان.
1: نعم.
0: ويثق إن الله ادهاله.
1: نعم.
0: لأن ده وعده
1: صحيح.
0: ده وعده الكتابي.
1: نعم.
0: أما كل الذين قبلوا.
1: نعم.
0: اتفضل.
1: أقول له ببساطة لو خدت القرار ده ألف مبروك، لأنه ده مش أقول لك إنه ده قرار من أهم قرارات الحياة، لكن ده بالفعل أهم قرار في الحياة. أهم قرار في الحياة. ممكن واحد يختار اختيارات غلط كتير، يشتري حاجة وبعد كده يرجعها، يشتري بيت وما يعجبوش، يشتري عربية ويندم انه اشتراها. في حاجات كتير بنندم عليها. القرار الوحيد اللي عمرك ما تندم عليه انه تدعو الرب يسوع المسيح أب ليك، وتاخد الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك. لو خدت القرار ده انت بالفعل أسعد إنسان على وجه الأرض، لأنك ضمنت انك في الحياة لك أب، لك رفيق، لك سنيد، لك مرشد، لك قائد، لك راعي، وضمنت كمان الحياة الأبدية. وفي كل ظروفك الصعبة أبوك مش هيسيبك. في ترنيمة جميلة كتبها حد عندنا في مصر اسمه الأخ رأفت فوزي، يقول فيها هو إمتى أبويا سابني.
0: أيوة.
1: فالأب ما بيسيبش أولاده أبدا
0: أبدا.
1: دايما يقولوا أنه الأب هو الشخص الوحيد اللي يتمنى الإبن يكون أحسن منه.
0: أيوة.
1: ما حدش يتمنى لحد يكون أحسن منه إلا الأب.
0: إلا الأب.
1: كل اللي تعب فيه الأب يحب يريح الولد.
0: نعم.
1: ونفسه ياخد من جسمه من دمه ويدي ابنه.
0: بالصبت.
1: طب هل الرب يسوع بيحبنا كأب لدرجة انه ممكن ياخد من جسمه ودمه ويدينا؟ ده هو عمل كده فعلا. هو مات لأجلنا على عود الصليب.
0: نعم.
1: لأجلنا فدانا على عود الصليب لما مات علشاننا. فيقول ان انتوا اللي افتديتوا من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من زمان من القدم والآباء بإيه؟
0: نعم.
1: ألا بدم يفنى ولا بدب ولا بزبائح ولا بمحرقات أرضية، بل بدم حمل كريم كما
0: نعم.
1: من حمل بلا عيب معروف سابقا قبل تأسيس العالم. لا بذهب ولا بفضة، لكن مات لأجلنا على عود الصليب. فلو حد خد القرار ده بقول له ألف مبروك يا بختك، بس كمل، ما تسيبش أبوك، امشي دايما وراه. واحد زمان غلط وساب بيت أبوه، لسه كنا بنتكلم عنه، الابن الأصغر. قال له دين حريتي، عايز أبقى مبسوط، عايز أعمل اللي أنا عايزه. اعطيني القسم الذي يصيبني من الميراث. بس ناخد بالنا كمان أن هذا الأب لا يقتحم حريتنا، لا يقتحم حياتنا. يقول في رؤية 23 هأنذا واقف على الباب وأقرأ. طب ليه تقرأ؟ ليه تخبط؟ ما تكسر الباب وتدخل. ده أنت جايب حاجة كويسة. جاي عشان تريحنا وتفرحنا. قال حتى ولو أنا لا أقتحم حياتك، واقف على الباب وأقرأ. إن سمع أحد صوتي وعمل لي كمان وفتح الباب. يعمل حاجتين، رقم واحد يسمع، رقم اتنين يفتح. تعمل يا رب؟ قال كمان وأنا أعمل حاجتين. نمرة واحد أدخل إليه. نمرة اتنين أتعشى معه وهو معي. فعلشان نحافظ على الشركة لازم نكون في علاقة دائمة مع هذا الأب السماوي.
0: رائع. يعني حضرتك بكل وضوح بتقول شخص جاهز النهاردة وبيفتح قلبه ليسوع وبيقول له تعالى.
1: نعم.
0: وخد مكانك في حياتي.
1: نعم.
0: تعالى وكون السيد على حياتي.
1: نعم.
0: بقبلك أب رائع تكون بتسود على حياتي وبتقود حياتي اللي جاية.
1: نعم.
0: لأنك أمين لا تتغير انت فعلا

0: اعتريك اقول تغيير لانك نعم. اب سهران نعم. عليا اسمي منقوش على كفك صحيح. انا غالي على قلبك. مين يشوف كل العروض دي النهارده ويتراجع؟ نعم. احنا بنشوف عروض ونشوف يا عروض رائعه بسرعه نشتري قبل ما الفرصه صحيح. تمشي صح. فمين النهارده ياخد الوعد الرائع
1: أمين.
0: ده
1: امين
0: في اسم أمين. الرب يسوع حضره أمين. القسيس أمين. انا عارفه ان حضرتك ممكن في دقيقه تصلي أمين. مع شخص خد القرار ورفع أمين. قلبه النهارده أمين. وبيقول خلاص يا رب كفى ما مضى أمين. اليوم بصير أمين. ليك أمين. حياتي ليك بيتي أمين. ليك ولادي أمين. ليك نعم. اتفضل
1: يا رب. انا بصلي مع امتك وبصلي مع كل حد بيتابعنا النهارده أمين. كل واحد كل واحده مش بالصدفه يكون دلوقتي بيتابعنا نعم. علشان ينضم الى المئات بل الالاف والملايين اللي صاروا ابناء ما دفعوش فلوس ما تعبوش في حاجة أرضية لكن كل اللي عملوه أمنوا صدقوا إنك مت لأجلهم على عود الصليب وإنه الدم الكريم سفك علشانهم علشان يحول العبيد إلى أبناء عشان يحول الذين كانوا في حالة من الظلمة وينقلهم إلى سلطان وملكوت النور. يا رب من فضلك كل حد بيتابعنا النهاردة يكون ابن ليك على حساب دم يسوع المسيح. في الصليب رأينا كيف صار الابن عبد لكي ما يصير العبد ابن. وأنت ابن الله أنت ابن الله القدوس صرت عبدا لأجلنا. اللي اتقال عنك في إشعياء هوذا عبدي يعقل يرتقي يتسامى جدا. أنت اللي اتقال عنك في رسالة فيلبي آخذا صورة عبد. كله ده عشان تخلينا إحنا العبيد نبقى أبناء ترفعنا وترفعنا وتغيرنا وتخلصنا. كل حد خد القرار ده ثبت هذا القرار في قلبه يا رب واكتب اسمه في سفر الحياة فيتمتع بالبنوية أعظم بنوية. لا ابن لملك لا ابن لرئيس لا ابن لشخصية عظيمة مشهورة بل ابن لملك الملوك ورب الأرباب. في اسمك الغالي أصلي ولك كل المجد.
0: أمين. أمين أمين في اسم الرب أمين. يسوع أمين في اسم الرب يسوع أمين فعلا أمين. فعلا تكون بركات مضاعفة على حياة أسر النهاردة أمين. كاملة أمين. تكون خدت القرار ده
1: أمين.
0: حياة أباء كمان نعم. تقود ولادها نعم. للاتجاه ده في اسم الرب يسوع أمين. في اسم الرب أمين. يسوع. طيب حضرة القسيس كل المتاح جميل والناس النهاردة خدت قرار بأنها فعلا تكون بتدخل الدائرة الرائعة
1: نعم.
0: وتدي قلبها وحياتها وتكسب إبوة غالية هي نعم. إبوة الله
1: نعم.
0: بتشوف إيه المعطلات أو الأمور اللي ممكن تاخد حد قرر يعمل كده تاخده لتحت أو تشككه في وعود الله أو تثني عزمه أو تعطله عن إنه يكون له علاقة. النهاردة خد قرار يكون له علاقة بالأب
1: نعم.
0: هل العلاقة تقف عند حد إنه هو أبويا ولا عشان العلاقة تقوى أنا محتاج أقعد قدامه في خلوة أصلي لي دايما يبقى في ذهني دايما أطلب مشورته دايما أتحرك من خلاله. إزاي الوقت عايز أقول المرحلة اللي بعد أني أنا خلاص خدت القرار ده أسيب نعم. نفسي ولا لا أنا عايز دعم وعايز سندة وعايز مقاشي وما فيش حاجة تاخدني لتحت.
1: صحيح صحيح. اتفضل. ببساطة في كلمتين مهمين الكلمة الأولى هي العلاقة الكلمة الثانية هي الشركة.
0: نعم.
1: كل علاقة عشان تكون علاقة صحية وعلاقة صحيحة يلزمها الشركة.
0: نعم.
1: إيه الفرق بين العلاقة وبين الشركة؟ العلاقة هي الحدث الذي يتم مرة
0: yeah.
1: ولكن الشركة تتم كل ساعة وكل يوم وكل لحظة
0: دائما.
1: يوم ما قبلت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي أنا أعلنت إعلانين. الإعلان الأول أنت أب. الإعلان الثاني أنا ابن.
0: Yeah.
1: لكن تخيل لو كان في أب وابن عايشين في بيت واحد. الأب قاعد في قطه والابن قاعد في قطه
0: yeah.
1: يجوا يأكلوا كل واحد يأكل وحده
0: mm-hmm.
1: ما بيكلموش بعض ما بيصبحوش على بعض ما بيمسوش على بعض ما بيتكلموش مع بعض ما فيش حوار
0: mm-hmm.
1: دول كده بينهم علاقة ولا بينهم شركة؟ بينهم علاقة لكن بدون yeah. بدون شركة
0: yeah.
1: ولما يكون في علاقة بدون شركة ده بيضعف العلاقة. أنا مش قادر أحس ببنويتي ليه لاني مش بتكلم معاه مش باخد ودي معاه كأننا اتنين غرباء عايشين تحت سقف بيت واحد
0: yeah.
1: مفيش كلام بيننا. دايما الأب اللي بيشتاق للكلام مع الابن ولا الابن اللي بيشتاق للكلام مع الأب؟ غالبا الأب
0: yeah.
1: هو اللي بيشتاق

0: طاق لابنه، يحب
1: نعم.
0: يقعد معاه، يحب يلعب معاه، يحب يتكلم معاه في البيت، عاوز يحكي معاه وياخد عليه، عايز يصاحب ابنه. لكن مرات الابن ينشغل بالموبايل، مرات الابن عاوز ينام، مرات الابن عاوز يقعد مع اصحابه، مرات الابن عاوز يقعد وحديه. ده اللي بيحصل حتى في العلاقة الأبوية. اللي بيضعف علاقتنا مع الله هي ضعف الشركة. احنا قبلناه اب لينا وكل حاجة زي الفل، لكن ما عنديش وقت اقعد اتكلم معاه، يعني اقعد معاه اصلي، ان اقرا كتابه، ان اروح كنيسته، ان اخدمه. طب لما انا لا بقرا كتابه ولا بصلي له ولا بخدمه ولا بقعد معاه، فين الشركة؟ افهم فكرة ابويا ازاي، افهم بابا بيحب ايه وبيزعل من ايه ازاي، أعرف الحاجة اللي بتزعل قلبه ونفسيته إزاي واللي يفرحه إزاي. كله ده من خلال الشركة. ففي ناس خدت العلاقة ولكن أهملت الشركة. مين اللي بيجي الأول؟ العلاقة. لكن هذه العلاقة لن تصير علاقة متينة وعلاقة قوية بدون شركة. في حاجتين يعتبروا أقوى حاجتين بيضعفوا الشركة مع الأب. رقم واحد الخطية. رقم اثنين المشغولية. رقم واحد الخطية. أنا بحب أبويا وبيت ابنه، بس بصراحة بحب حاجة أكتر منه، بحب حد أكتر منه، بحب أروح مكان أقعد فيه أكتر ما بحب أقعد في بيت أبويا. فالحاجة اللي بتجذبني وبتشدني وبتاخدني من أبويا دي ما بتكسرش العلاقة، بس بتكسر الشركة. فأنا مش عارف أقعد معاه واستمتع بيه واتلذذ بيه. لكن مش بس الخطية، لكن مرات المشغولية. أنا بحبه كل حاجة بس أنا مش فاضي. اقرأ الكتاب، معلش أنا عندي شغل. اقعد صلي، اتقابل مع الرب. طب معلش مرة ثانية، بكرة أنا مشغول، أنا عندي شغل، عندي أصحابي، عندي أولادي، عندي إخواتي، عندي وعندي وعندي. ده لما تكلم الرب يسوع عن الصلاة، ربط الصلاة بالأبوة. قال أما أنت فمتى صليت، اعمل إيه؟ ادخل مخدعك واغلق مالش وإلهك، قال وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على رية. أبوك عايز يشوفك، أبوك عايز يقعد معاك، أبوك عايز يتمتع بيك. فلو أنا لي شركة معاه كل يوم بيكون في شركة، كل علاقة بتكون علاقة قوية وعلاقة متينة. أنا لو لي علاقة أبوية وعلاقة يومية وبقعد معاه وبحبه وبعرف قلبه وبعرف مشاعره وهو بيكلمني كل يوم ويحكي لي عنه ويحكي لي عن نفسي، لو جه حد في أي لحظة يشككني في أبويا، أبويا غير صالح، أبويا ما بيحبنيش، أبويا هيتخلى عني، عمري ما صدقه. ليه ما صدقوش؟ أنا بقعد مع أبويا، أنا عارف قلب أبويا. لكن لو أنا بقعد باليوم والاثنين والأسبوع والاثنين والشهر ماليش علاقة مع أبويا، ما بتكلمش معاه، ما بحكيش معاه، ممكن أي حد يعمل مشكلة بينه وبين أبويا، لأنه ما فيش شركة معاه. إبليس بيعمل كده. هو لو هو فعلا أبوك لو بيحبك، ليه سمح لك بالمرض ده؟ ليه عندك مشاكل في شغلك؟ ليه عندك تجارب؟ ليه عندك أزمات؟ يجي الشيطان يعكر صفو العلاقة ما بين الأب وما بين الابن. علشان كده أكتر حاجتين للأسف بيخلوا الشركة ضعيفة مع الأب، وجود خطية ووجود مشغولية. الخطية أحب حاجة أكتر من أبويا، والمشغولية حد ياخدني من أبويا بأمور العالم وأفكار العالم السلبية. إيه بقى عكسهم؟ عكسهم رقم واحد أحيا بحياة الطهارة والنقاء والقداسة، فمحدش ياخدني من أبويا. رقم اتنين محدش يشغلني عنه، ليه أولوية. هو رقم واحد، القعدة معاه رقم واحد، قراية كتابه رقم واحد، حضور اجتماعاته وكنيسته رقم واحد، خدمته رقم واحد. زي ما قال له المرنم زمان، لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل قلبي لك وحدك. وليه المفروض أخلي أبوي أولوية؟ عشان ببساطة أنا كمان بالنسبة له أولوية. الله يعتبرني أنا الأهم، فلابد أن يكون لي أيضا هو الأب الأهم في الحياة.
1: رائع رائع رائع، أشكرك جدا.
0: شكرا.
1: الكلام ده مش بس للشخص اللي خد قرار إنه النهاردة يكون الله أبوه. ده الخطاب ده، وأنا يعني بركز على الكلام ده لكل شخص يمكن يعني التبني واخده من سنين.
0: صحيح.
1: والله أبوه من سنين.
0: صحيح.
1: خلي بالك.
0: صحيح.
1: في حاجات بتضعف الشركة.
0: صحيح.
1: في حاجات بتخلي الموضوع يقف عند علاقة.
0: صحيح.
1: هو أبويا. بس لا بيني ما بينه كلام. ولا بيني ما بينه حوار. ولا بسمع له، ولا بعرف عنه، ولا بعرف فكره من خلال كلمته.
0: صحيح.
1: هي إبوة كده حاجة يعني رسمية روتينية. النهاردة بتفوق ناس كتير.

0: أشكرك صحيح. جدا شكرا. يمكن في الإيمان ليه سنين لا. يمكن أبوه من سنين أنا عارفة لا. إن الله أبوك لا. بس أنت فين صح. هل في شركة لا. ولا في مشغولية أولوياتك مرتبها صح yeah. هل لي وقت بتقضيه معاه بتقعد قدامه زي ما حضرتك قلت لا. الأب هو اللي نفسه يسمع صحيح. صوت ابنه صحيح. نفسه يعني أقول يسمع أنفاس يشوف كده أنفاس ابنه لكن حقيقي. إحنا منين أبناء إحنا أبناء بس يمكن على الورق, على الورق. أنت أبويا لكن ما فيش علاقة صحيح. حية النهاردة الكلام ده يفوق ناس كتير مؤمنين ليهم سنين والعلاقة أمين. تقف عند إنه أبويا لكن حقوقه
1: صحيح.
0: مش موجودة صحيح. لا بديه وقت ولا بديه أولوية ولا بقعد معاه ولا بسمع له ولا بتكلم معاه ولا بعرف عنه ولا باجي جنب كلمته
1: صحيح.
0: نعيد صحيح. حساباتنا صحيح. نعيد حساباتنا كمؤمنين ولينا وقت بس مشغولين يمكن نكون مشغولين كمان بخدمته صحيح. كارثة لما نكون مشغولين صحيح. بخدمته عنه
1: مظبوط
0: معلش يعني يا رب أنا بخدم ومش فاضي مش لكن القعدة معاك بتغير فيا زي ما فعلا ما بيقول المرنم أنا بقعد لأني أنا محتاجة أبويا وهو محتاج يسمعني نعم. وده بيوضد العلاقة
1: مظبوط.
0: والشركة صحيح. وبيشيل الضعف اللي حصل في اسم يسوع ناس كتير النهاردة تراجع كل حساباتها وأولوياتها
1: أمين. أمين.
0: فين وقتي اللي بديه ربنا نعم. فين القعدة معاه وقد إيه وقت بقعد معاه
1: صحيح.
0: قد إيه بسمعه وبيسمعني صحيح. قد إيه بصلي وبتكلم معاه قد إيه بحاول أنقي نفسي من شوائب بتعيق نعم. تلك العلاقة
1: حقيقي فعلا
0: أشكرك جدا وكأن الوجبة الحلوة دي مش متقدمة لبس الحبايبي اللي خدوا قرار دلوقتي
1: صحيح.
0: إنهم يسلموا حياتهم للمسيح
1: نعم.
0: والرب يبقى أبوهم
1: نعم.
0: لا ده كل لكل إنسان النهاردة
1: صحيح.
0: بيسمع
1: صحيح.
0: ما تستثنيش نفسك
1: yeah.
0: ما تقولش أنا بعيد عن الدايرة قول لا أنا ده أولويتي هوضب أولويتي وأشوف أنا فين من إلهي الجميل اللي أعطى نفسه لأجلي اللي منحني الأبوية وأنا حطه على جنب يمكن لما تزنق في أمور أجري عليه وأقول له الحقني لكن لا في شركة ولا في وقت ولا في صلاة ولا في قراءة يومية في اسم يسوع من النهاردة ناس تاخد وعد قدام الله إنها يوميا تقعد قدام كلمة ربنا
1: أمين.
0: وتقضي صحيح. وقت في الخلوة وفي نعم. الصلاة نعم. في اسم الرب يسوع
1: أمين. أمين.
0: حضرة القسيس اسمح لنا نطلع أمين. لفاصل أمين. حبيبي بنرجع معاكم لاستكمال ما بدأناه وهذا الموضوع ألهام عن إبوة الله.

0: قادرين ندرك هذا الامتياز العظيم؟ الله هو أبويا وأنا على قلبه غالي. عرفت قيمتك؟ عرفت أنت مين؟ عرفت وضعك؟ عرفت وجودك أنت في السماويات دلوقتي؟ أنت ليك أب رائع، ومش بس اتبناك لكن بيعلن أن أنت كمان غالي على قلبه. إيه اللي يشغلك؟ إيه اللي يخليك تشيل هموم وأمور أنت شاعر أنك مش قدها، وعندك أب بالسلطان ده وبالقوة دي؟ إيه اللي يخليك تحس أنك مهمومة ومكسورة ومحنية وحاسة أنك وحدك في الدنيا، وانت عندك أب سماوي قوي تقدري تلجأي ليه وتترمي في حضنه وتقولي له يا أبويا أنا محتاجة لك، تعالى طمن قلبي، تعالى مناني سلام، تعالى شيل عني الهم، تعالى شيل حزني، تعالى اديني أني أختبر أني عندي أب قوي وأنا مش واخدة بالي، أو أب قوي وأنا حاسة أنه مش قد المسؤولية. النهاردة الإعلان واضح، الله هو أبويا وأنا على قلبه غالي. الكلام ده ليكي وليك. حضرة القسيس مرة تاني بنرحب بحضرتك.
1: حضرتك
0: شكرا على الوقت الأولاني، شكرا على النقط اللي اتحطت على يعني على الحروف النهاردة قدام كل إنسان بعيد وما بيعرفش حاجة عن الأب السماوي وقرر ياخد القرار ده، وإن الله يبقى أبوه ويختبر إنه غالي على قلب الرب.
1: صحيح.
0: لكن حتى حبايبي إلا الله أبوهم من سنين أو شهور أو من أيام أو سنين هذه عددها، ومع ذلك النهاردة لسه حاسس بضعف ومش عارف إن وراه ظهر قوي. النهاردة يعيد حساباته. والرائع اللي هو عارف إن أبوه لكن ما فيش شركة معاه.
1: صحيح.
0: صباح الخير ومساء الخير من بعيد لبعيد. أو يوم الحد في الكنيسة. النهاردة الموضوع أكبر من كده. ولازم ياخد حقه عندي.
1: صحيح.
0: ولازم ياخد مساحته من الوقت.
1: صحيح.
0: احنا يمكن بندي عشور الماديات ونكتفي.
1: صحيح.
0: طب فين حتى عشور وقتي؟ ان اجي واسجد قدامه. واديله اللي ليه، اللي من حقه عندي. كأب. وخلينا نقول بقى، لو انا حامل هذه اللي عايزة اقول الرسالة الرائعة، اخبر بيها ازاي؟ انا موجود في دوائر كتير قوي، بتبدأ زي ما قلنا واولويتنا اسرنا وعائلاتنا وولادنا وصولا لعالمنا. مش احنا ما عندناش حد وقاعدين مش عارفين نقول لمين. ازاي نخبر بهذا الخبر الرائع وسط كل الدوائر دي؟ تفضل.
1: اكتر حاجة تعكس بنويتنا لربنا وان

0: أنا ماشي مع أب مختلف أن أحيي حياة السلام في قلب عالم مضطرب. النهاردة الناس كلها مضطربة، وزمان كان يقولك الناس اللي في الشرق والشرق الأوسط مضطربين، لكن الناس اللي في الغرب مستريحين. النهاردة العالم كله مضطرب والناس كلها خايفة، بس إمتى يتقال عن واحد إنه ده مختلف عن كل الناس؟ لما يبقى عنده حالة من الهدوء، حالة من الأمان، حالة من السلام، رغم أنه ما فيش ولا حاجة حواليه تدعو للراحة ولا تدعو للسلام. الرب يسوع لما حب يتكلم مع التلاميذ قال لهم أنا عارف أنه كل الناس عايلة هم ثلاث حاجات: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. فقال لهم فلا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ طب أخدكم لمكان تاني، بصوا فوق وانظروا لطيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. بص الكلمة اللي جاية، مش وأبوها وأبوكم، وأبوكم السماوي يقوتها. فعاوز يقول أبوكم أنتوا بيأكل وبيشرب الطيور، فكم بالحري أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ويبدو الرب بعد ما قال كلمتين دول حسنوا مش مقتنعين، راح سألهم سؤال تاني، قال لهم إيه؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا واحدة؟ فإن كنتم لا تستطيعون، لا تقدرون على الأشياء اللي هي الصغيرة، فلماذا تهتمون بالبواقي، الحاجات الكبيرة؟ راحوا ليه بعدها؟ يقول لهم فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، لأن هذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم فأباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فعاوز يقول الكلمة اللي كررها مرتين،
1: شايف كامل مخاطبة بهذه اللغة
0: الأب. أنا أب، فبقول ما تخافوش ما تقلقوش. النهاردة لما لقي الناس بتخاف من غلاء الأسعار والناس بتخاف من المشاكل والأمراض والحروب والظروف الصعبة، والعالم اللي أصبح على فوهة بركان وفي قلب ده كله لقي واحد عنده راحة، عنده سلام. ليه متطمن؟ عشان هو أبويا. هنا بنعكس صورة الأب، أنا مش يتيم، أنا ليا كبير، أنا ليا أب. قصة ظريفة كانوا بيحكوها لنا زمان في مدارس الأحد عن الباخرة الكبيرة اللي هي في وسط المية، جت الأمواج والعواصف تلاطم فيها وكانت خلاص قاب قوسين أو أدنى إنها تغرق، والناس بتجري والناس خايف، كل بيصرخ كل مرعوب، وبنت صغيرة جايبة لعبة عمالة تلعب وتهزر وتضحك، انت مش شعرة باللي احنا فيه، احنا هنغرق احنا هنموت. قالت لا، ما القبطان بتاع السفينة دي يبقى بابا. فانا مطمنة على حس ابويا، ابويا مستحيل يغرقني. وانا عايز اقول امتى الناس تشعر ان ابونا مختلف؟ لما يكون عندنا ايمان ابونا ما يغرقناش ابدا. قال له زمان المرنم ما دمت حي سيدي فلا انكسار لي، يا ايها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا. عايز اقول لكل واحد طول ما ابوك حي اوعى تخاف، طول ما ابوك حي اوعى تضطرب. ده بقى لما العالم يشوفوا فينا ويسالونكم عن سبب
1: الرجاء،
0: سبب الرجاء. ليه الناس خايفه وانت مش خايفه؟ ليه الناس قلقانه وانت مش قلقانه؟ ليه حد في غرفة العمليات وانت عندك سكينة وعندك سلام؟ أصله أبويا حي، أصله أبويا موجود، أصله أبويا ما يسيبنيش أبدا، أصله أبويا في ظهري. الأمر ده يخلي الناس فعلا تتعجب وتسألنا. لما تسألنا نتكلم عن أبونا، واللي أبوه كبير ما يضعفش، اللي أبوه كبير ما يخافش. زمان واحد لما شاف واحد ابن ملك وهو ضعيف كده وباين عليه الضعف وباين عليه الكآبة، سألوا سؤال، قال له لماذا أنت ضعيف يا ابن الملك؟ هكذا من صباح إلى صباح. بص التعبير الجميل،
1: كلام ده يا حضرة القسيس بيروح لناس النهاردة هي محتاجة تسمع الكلمة دي.
0: ده حقيقي، ده
1: انت
0: حقيقي.
1: ازاي تكون كده يا ابن الملك،
0: يا ابن الملك
1: يلي أبوك
0: أبوك ملك
1: ملك،
0: يعني
1: ازاي
0: عجبني التعبير.
1: ازاي حاسس بالضعف ده
0: بالضبط؟ ما قالوش يا أمنون،
1: ايوه
0: يعني كان اسمه أمنون، قال له يا ابن الملك. ابن بالزبط. الملك يبقى ضعيف طب ابن الراجل الغلبان يبقى ضعيف، ابن الراجل الفقير يبقى ضعيف، ابن الراجل اللي امكانياته محدوده يبقى ضعيف، اللي ملوش اب يبقى ضعيف. انت مش ابن واحد عادي، ابن الملك وضعيف، ومن صباح إلى صباح كأنه عاوز يقول أولاد الله.

0: من مجد إلى مجد،
1: نعم.
0: من قوة إلى قوة. يرون قدام الله في صهيون، لأن احنا بنعكس صورة أب قوي، بنعكس صورة أب قدير، بنعكس صورة أب حبني موت. عارفة التعبير بتاع الناس، أنا بحبك موت، أنا أبويا حبني موت، أنا أبويا حبني حتى مات لأجلي، نعم. على عود الصليب. يبقى كيف نعكس صورة هذا الأب للآخرين لما يلاقونا أقوياء، لما يلاقونا أصحاء؟ لا، مش بس كده، لما نحيا بقداسة، نحيا بأمانة. الآية اللي قلناها مع حضرتك في أول الحلقة، الرسول بطرس يقول لهم إن كنتم تدعون أبا، يعني تدعون أبا، بتقولوا له أبانا الذي في السماوات، بتقولوا له يا بابا، طالما بتقول له أبوك خليك زي أبوك،
1: بالزبط.
0: أبوك قدوس فأنت تكون قديس، أبوك كان بلا خطية فأنت تحيا بأمانة وتحيا ببر، عشان يقول الود ده طالع لأبوه، لأن احنا بنمثل أب قدوس، فلابد أن نحيا بقداسة وأمانة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس، وفي مكان تاني كونوا قديسين لأن أباكم الذي في السماء هو قدوس، ومرة تانية كونوا كاملين لأن هو كمان هو كامل. فإحنا بنطلع لأبونا لما نتملى بكلمة الله ونشبع بيها، بنعكس صورة الأب. مرات حضرتك تشوفي ولد معين تقولي الولد ده ابن فلان، عرفت إزاي؟ الملامح، الشكل، الصوت، المشية بتاعته، أسلوبه. يا ده من شابه أباه فما ظلم، يا ابني ده أنت نسخة من أبوك. انطبعت صورة الأب على الجينات، احنا المفروض تنطبع علينا صورة أبونا السماوي، زي ما كان يقول في تاريخ مدارس الأحد، وكل اللي يشوفون يقولوا ده شبهك، عشان تصرفاتي خلتني زيك، بالضبط. فاحنا لما بتعيش فينا صفات الأب، أكون رقيق زيك، من فضلك خليني أتعلم منك. وده اللي احنا محتاجينه فعلا، نكون زي أبونا السماوي.
1: رائع يا حضرتك القسيس، دي كمان مرحلة كبيرة تاني، مرحلة رائعة.
0: نعم.
1: شايف تطور المراحل؟
0: صحيح.
1: أنت قررت تكون ابن؟
0: صحيح.
1: أنت قررت يكون أبوك؟ ما تنساش أنت مين؟ أنت ابن الملك.
0: ده حقيقي.
1: عيش بالمستوى ده.
0: نعم.
1: عيش بالرقي ده.
0: نعم.
1: عيش بالمبادئ دي.
0: صحيح.
1: بالتعاليم دي.
0: نعم.
1: بالوصايا دي. بالعهد اللي خدته. كن أمين في العهد اللي خدته قدامه.
0: بالزبط.
1: أنت هتكون ابن؟ يعني هتكون بتجيب المجد على اسمه.
0: صحيح.
1: ولما الناس يشوفونا يقولوا فعلا ان احنا شبهه.
0: نعم.
1: رائع. يبقى مش بس بتختبر انت، بتختبر.
0: نعم.
1: وبتخبر.
0: صحيح. عنه
1: انت مين، وبتخبر.
0: نعم.
1: عنه.
0: مزبوط.
1: بكل دوائر حياتك.
0: صحيح.
1: وزي ما قلنا ولادنا وبيوتنا.
0: أيوة.
1: اهم دوائر.
0: صحيح.
1: لينا رساله جوه، عايز اقول ايه، مش أماكننا، مش بس مثلا أنانيتي تاخدني.
0: نعم.
1: إني بس الدايرة بتاعتي، في كل مكان أنا موجودة فيه.
0: صحيح.
1: أنا بعلن.
0: نعم.
1: أنت مين أبوك؟
0: صحيح.
1: أنت بتنتمي لمين؟
0: صحيح.
1: بكل الأمور اللي بتعملها، بتصرفاتك، بمحبتك، بسلوكك.
0: بالزبط.
1: بكل أمور بتمارسها.
0: صحيح.
1: يجي برضو سؤال حضرة القسيس، كتير العهد الجديد بيتكلم عن أبوة الله.
0: نعم.
1: إزاي بتشوف العهد القديم، وكان فيه إيه وضع الإنسان بالنسبة لله؟
0: نعم.
1: اتفضل.
0: في العهد القديم بيتعاملوا مع الله أكتر إلوهيم، أهيا الله.
1: yeah.
0: الله العظيم. فكان علاقة الشعب بالله في العهد القديم أكتر الله ده السيد.
1: نعم.
0: الله السيد العظيم، هو فعلا سيد، هو فعلا عظيم.
1: نعم.
0: لكن كمان موسى شافه كأب، مرة قال لهم الكلام ده في سورة التثنية، قال هو أباك ومقتنيك. ده من أجمل الكلام اللي قاله على الله كأب في البرية، لما قال له أذكر هذا في قلبك، هذا الرب الذي أو الأب الذي سار بك 40 سنة فين؟ في القفر المخوف العظيم، أرض حيات وعقارب. وقال له كلمة جميلة ما أروعها، أذكر كيف حملك كما يحمل الأب ابنه. فزي ما الأب بيحمل ابنه ويمشي بيه عشان رجلين الولد ما تلمسش الأشواك والرمال الساخنة، هكذا حملك الرب في حضنه.
1: نعم.
0: فالله كان بيتعامل مع الشعب في العهد القديم كأب، بيتعامل مع حبة. لكن هذه البنوية أظهرت أكثر في العهد الجديد، بدليل لما في مرة التلاميذ قالوا للرب يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه، قال لهم أما أنتم فمتى صليتم فقولوا. أجمل كلمة، أول كلمة أبانا.
1: أبانا.
0: أبانا. في العهد القديم شوية كانوا شايفينه مهوب، شايفينه في السماء، شايفينه جبار، شايفينه سيد. لكن في العهد الجديد بقى الأب الحنين الكريم. في العهد القديم كان يقولوا الله لنا، في العهد الجديد الله معنا. بل نعم.

0: الله فينا، الكلمة صار جسدا وعمل فحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. فالعهد الجديد بيبرز أكتر الله أبويا، الله اللي بيحبني، الله اللي بيشعر بي. هل كان أب في العهد القديم؟ نعم كان أب للجميع. سفر أشعياء: يا رب أنت أبونا. قالها له بشكل واضح بنص كتابي: أنت أبونا. بس في العهد الجديد بشوفنا أبونا ده معانا. في العهد القديم أنت أبونا اللي في السماء، في العهد الجديد أبونا اللي في السماء نزل في الأرض وبقى معانا وعايش معانا على الأرض. وبقينا كل صلوة بنصلي له: أبانا الذي في السماوات. نعم أنت في السماوات لكن تسكن فينا بالروح القدس. نعم أنت في السماوات لكن تشعر بنا. حتى الشخص اللي له علاقة مع المسيح يتقال عنه: إن كان أحد في المسيح فأنا في أبي وأبي أيضا فيا.
1: فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت،
0: كل قد
1: وزل
0: صار.
1: كل قد صار جديدا. في اسم الرب يسوع كل شخص ياخد ده بإيمان النهاردة. في اسم الرب يسوع كل أمور عتيقة فعلا تنتهي. والأم، وعايزة أقول بقى أنه الأم اللي هي النهاردة بتختبر ده، مش عايزة أقول أنها أنانية ولا، لكن تروح بسرعة وتدي ده لابنها وبنتها، ما تسيبهمش العالم ياخدهم ويخطفهم منها وتحزن في وقت متأخر وتقول يعني أب يحزن قوي ابنه في وسط الطريق ضاع، أنت كنت فين؟ أنت خدت اللي يعني البنوية ونلت البنوية وغفران الخطية وهتتمتع بحياة أبدية. النهاردة فين ولادك منك؟ لازم عينك تتفتح وتشوف أن عندك رسالة مع ولادك، عندك رسالة مع أخواتك، عندك رسالة مع كل المجتمع اللي حواليك. أنت ليه بتسيب الناس وفي أب رائع ممكن يغير كل مجريات الحياة. حضرتك قلت حاجة رائعة، أنه حتى في العهد القديم الله هو أبويا وإلهي العالي اللي في السماء. وبعدين جه سؤال قبل ما حضرتك تقول الكلام ده، السؤال بيقول الله في المسيحية تقدر تخاطبه وتقول له أبويا بكل قوة وبكل ثقة وبكل شفافية. هل ده الكلام ده يعني ما بيقللش من ربنا، ما بي يعني يزدريش، ازاي أشبهه بإنسان وأقول عليه أبويا؟ أقول إيه يعني إجابة لسؤال زي كده؟
0: بالعكس، أنا لما بقول الله أبويا أنا مش بقلل منه، ده بيزداد أكثر غلاوة وحب. لأنه الله لما حب يكلمنا عن مدى الغلاوة استخدم شيء هو اللي عمله. مين اللي عمله؟ الله هو اللي عمل حاجة اسمها الأبوة. مين اللي حط في الأم غريزة اسمها غريزة الأمومة؟ مين اللي حط حنية في الأب وسماها الأبوة؟ الله. فعشان يقرب لينا المثال قال لنا زي ما أبوك بيتعامل معاك أنا بتعامل معاك بل أفضل. راح ضرب مثل في مرة قال: أي واحد منكم إذا طلب منه ابنه خبز هل يعطيه حجر؟ إذا طلب منه سمكة هل يعطيه حية؟ قال لهم: لو أنتوا أهو أشرار بتعرفوا تعطوا أولادكم عطايا حسنة فكم أباكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألون ويهب الروح القدس. فعاوز أقول ببساطة، أنا لما بقول الله أبويا أنا كده مش بقلل منه، ده أنا بزود منسوب الحب والعطف والغلاوة. زي ما أبويا أكتر حد بيخاف علي، أكتر حد بيحبني، الله بما لا يقاس أكتر حد بيخاف علي وبيحبني، بدليل أنه موت نفسه علشاني على عود الصليب، بذل الابن الغالي يسوع المسيح، مات لأجلنا على خشبة العار. فأنا كده مش بقلل من قيمة الله، ده أنا برفع من قيمة الله، لأن أنا كإنسان أغلى حد علي في حياتي أبويا. وأكتر حد أرمي نفسي عليه وأسيب نفسي هو أبويا. ليه؟ لأنه هو اللي بيخاف علي. فبالتالي لما أقول الله أبي إذن الله هو كل شيء بالنسبة لي.
1: رائع. وحضرتك قلت في بداية الحلقة كمان عبارة مش معنى الله أبو الخليقة.
0: نعم ده حقيقة.
1: إزاي إزاي أنا ده أنا لما ما قلتش كده كأني بقلل، بالعكس بالزبط. لما بقول الله أبو الخليقة
0: صحيح
1: لا يختلف، يعني ما فيهاش فيها، عايز أقول لا اختلاف فيها.
0: صحيح.
1: طيب نيجي النقطة حلوة خالص ويمكن بتشغل ناس كتير. الأب الجميل الحنين الرائع اللي هو كله عطاء ومحبة وسكيب من الاهتمام، وأنا بالنسبة له زي ما قلنا الله هو أبويا وأنا على قلبه غالي. هل ليه أنه يؤدي

0: مؤدب وايه قصده من تاديبه وعايز يعمل ايه مع ابنه الجميل الغالي.
1: نعم.
0: ازاي بتشوف حته التاديب من الرب؟ اتفضل.
1: في رساله العبرانيين يقول واي ابن لا يؤدبه ابوه.
0: نعم.
1: اي اب طبيعي يعني. اي اب بيفهم، اي اب سوي، زي ما بيغدق الحنان والحب والطيبه وكل شيء لاولاده لازم يجي في وقت علشان يربي صح يقول لا غلط عيب، واحيانا بيضرب عشان يعرفه الصح من الغلط. اذا كان الاب الارضي البشري اللي عقله يعني عقله محدود وامكانياته العقليه محدوده، فهم انه في وقت لازم يأدب ويقول الغلط غلط وللصح صح علشان الولد ما يغلطش. فكم وكم الآب السماوي الرسول اللي كتب رسالة العبرانيين يقول لهم هذه الكلمات في عبرانيين 12: قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن كل من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. وبعدين ضرب مثل يقول لهم ايه: ثم كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، اما اولئك يعني الاب الارضي ادبونا اياما قليله حسب استحسانهم على قد ما عرف ادبني، لكن اما ذاك اي الرب يسوع لما بيأدبنا بيأدبنا ليه؟ يقول لاجل المنفعه، لكي نشترك في قداسته. في ناس ما تحبش التاديب، راح قال لهم ايه: ان كنتم لا تحتملون التاديب فانتم نغول لا بنون.
0: نعم.
1: يعني نغول أبناء غير شرعيين. أنا كأب ماليش تأديب غير على ابني.
0: نعم.
1: وماليش كلمة غير على بنتي. أنا ماليش أن أدب ابن الجيران ولا أدب واحد في الشارع، لكن طالما أدبت حد بدا يخصني، ربنا بيأدب اللي بيخصه
0: اللي يهم.
1: بالضبط. تخيلي لو في ولد بيغلط وبيشتم ويعمل أي حاجة براحته، بابا يسقف له مبسوط بيه وساكت، ده ما ينفعش اب.
0: لا، بيعمل
1: هيطلع
0: كارثة في حياته.
1: بالظبط، هيطلع كارثة. ولد شرير.
0: نعم.
1: والولد ده في يوم من الايام لو حصلت له مصيبه ابوه السبب.
0: نعم.
1: الاب الطبيعي، الاب السوي، الاب اللي بيفهم زي ما بيمدح في اوقات معينه لازم يعنف.
0: نعم.
1: زي ما بيطبطب مرات لازم يضرب.
0: نعم.
1: لازم يوبخ. اذا الله لما بيأدبنا ليست كراهيه بل حب. الايه واضحه: كل من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. الأب في البيت، الأم اللي بتربي أولادها أوقات معينة بتمد إيدها وتضرب، أحيانا نعنفهم، أحيانا نزعق فيهم، نزعلهم ليه؟ بنحبهم، خايفين عليهم. فالله لو في وقت معين مسك العصاية، الله لو في وقت معين بيأدبني لأنه بيحبني، هل في شك أن ربنا كان بيحب داود؟ مستحيل. الله بيحب داود جدا، ده قال عنه رجل حسب قلبي. وكان فرحان بيه، وكان كل داود ما يعمل حاجة كان فعلا الله راضي عن داود. بس جاء في وقت معين يقول كتاب داود نفسه قال له يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. يا رب ليه بتعمل كده في داود؟ داود بيحبك. قال عشان داود عامل خطية وساكت عليها. أول العدد يقول إيه في مزمور 32 عدد 3: لما سكت بليت عظامي. سكت على خطية راح ربنا مأدبه. وعلى فكرة التأديب ليس فعل الله الطبيعي لكن فعل الله الغريب، يعني هو بطبعه ما يحبش يضرب، ما يحبش يأدب. بس إنجاز التعبير أحيانا نضطر الله أن يؤدبنا، نضطر الله أن يرجعنا مرة أخرى. داود لما ربنا ضغط عليه وسمح له بالتأديب عمل إيه داود؟ هل رجع؟ رجع. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. فعدد 8 بقى، بصي بقى حضرتك إزاي الله رجع يتعامل معاك أب تاني. قال له إيه؟ أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. في عدد 3 قال له إيدي عليك، وفي عدد 8 عيني عليك. وإنت بعيد وفي حال الضعف أدبك وحط إيدي عليك، لكن أول ما ترجع أراعاك وأقول لك عيني عليك.
0: رائع، كلام واضح جدا. الله رغبة قلبه أن يشوف أولاده أصحاء.
1: نعم.
0: مش
1: صحيح.
0: مرضى.
1: صحيح.
0: فلما يشوف أن في مرض هيتفشى فيهم.
1: نعم.
0: مرض الخطية
1: لازم ياخد
0: موقف.
1: صحيح.
0: ولما بياخد موقف بيكون لخير الشخص.
1: صحيح.
0: يبقى إبليس ما يشككش الإنسان ويقول له فين إلهك؟
1: صحيح.
0: أنت فين من أنت مش دريان إيه اللي بيحصل معاك؟
1: نعم.
0: لا، تفوق وتعرف. صحيح. إنك لازم تقبل التأديب حتى تكون أصح. صحيح. حتى تكون صحيح
1: حي.
0: صحيح.

0: مش بس يعني روحيا وجسديا ونفسيا، لازم يكون في طاعة. عايزة أقول طبعا رائع جدا اللي حضرتك بتقوله، عايزة أديله روشتة أكتر. إزاي كلمة ربنا النهاردة بتقود لكده؟ إزاي كلمة ربنا بتديني فهم أوسع عن طبيعة الله؟ النهاردة لما الله بيعمل موقف تحس الإنسان تايه، هو إيه اللي بيحصل؟ أنت فين يا رب؟ يا بيتهمه بالبعد، يا بيتهمه أنه مش سامع، يا بيتهمه أنه ناسيه. فاتهامات كتير تيجي للرب. إيه اللي بيصحح مفاهيمي؟ إيه اللي بيخليني أشوف الله بعيون صحيحة فيها استنارة روحية؟ إزاي الرجوع لكلمة الله؟ إزاي كلمة الله بتفتح عيني؟ إزاي بتقودني؟ إزاي بتصحح مفاهيمي الخاطئة عن الله نفسه؟
1: تفضل. زي ما حضرتك قلت، كلمة الله هي المسؤول عن تصحيح المفاهيم. إذا أردت أن تعرف الله، اعرف الله في كتابه. لو عايز تعرف قلب أبوك، اقعد عند رجليه واقرأ كلامه واسمع كلامه. تخيل حضرتك لو في ولد اتولد وبعد ما اتولد حظه مثلا أنه بعدها بكم شهر أبوه ده مات، ما شافش أبوه، كان نفسي يقعد مع أبوه يحكي معاه يعرفه أكتر. قالوا له أبوك مات، بس أبوك سايب لك مكتبة، في المكتبة دي كل كتاباته، كل وصاياه، كل أفكاره. أعتقد أنا ممكن ما شوفش أبويا لأنه اتاخد أو لأنه مات، لكن أنا مجرد ما أقرأ الكلام اللي هو كاتبه والوصايا اللي هو سايبها أقدر أعرفه في الورق بتاعه. إحنا أبونا ما ماتش، أبونا حي في السماء، بس ساب لنا ثلاثة يكلمونا عنه. مين الثلاثة دول؟ الروح القدس، أقنوم الروح القدس اللي فيا بيرشدني بيكلمني بيعزيني بيهديني. رقم اتنين، ساب لي كتابه، ساب لي كلمة الله، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يقول الكتاب أن كل الكتاب هو موحى به
0: من الله.
1: بالضبط، كلمة وحي أنفاس الله. بالضبط. فأنا لما أقرأ كلمة الله أعرف الله. أعرفه فين؟ أعرفه في كتابه. إذا كان الناس الفيلسوف الأرض مرة قال لواحد تكلم حتى أراك، لما بتتكلم بفهمك. الله تكلم، نعم تكلم، يتكلم في الروح القدس اللي ساكن فينا، يتكلم في كلمة الله. لكن كمان الحاجة الثالثة، الشركة. لما أقعد معاه قال له المختبر القاعدة معاك بتغير فيا، كل اتجاهات وميول أرضية يتحدث إلى قلبي. لما أروح الكنيسة أسمع خدمة، أسمع عظة، أسمع ترنيمة، الله بيتكلم لقلبي. التلاتة دول بيخلوني أفهم فكرة الله أكتر وأعرف مقاصد الله من ناحيتي، وكل ما خافه أكتر ما احترمه أكتر كل ما يكلمني ويفهمني أكتر. في مزمور 25 يقول من هو الإنسان الخائف الله؟ يعلمه طريقا يختاره ونفسه في الخير تبيت، لأن سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. كل من خاف الله كل الله ما يدينا أسراره أكتر ويفهمنا أكتر.
0: رائع جدا، ودايما نظرته لينا رائعة. إحنا يعني كلنا ضعفات وكلنا سقطات وبنقوم ونقع وبنقوم ونقع، لكن هو منحنا البنوية ومش هياخدها مننا، بس بيساعدنا ان احنا نعيش افضل. اعلن ان هو اتبنانا. نفرح بالتبني ده. ونخبر اللي حوالينا ونعيش على المستوى ده حتى نجيب المجد الاسم. استأذن حضرتك نخرج لفاصل. احبائي بنخرج لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال هذا الموضوع الهام، وهو ابوة الله.

0: ابني وليا شأن كبير، أبويا يبقى القدير في أمور دلوقتي هتحنيني، في أمور هتخطف أو تسرق سلامي، في أمور هتقدر تقفل عيني عن إني أرفع عيني عليه طول نهاري وليلي وأقول له شكرا علشان فعلا رضيت بيا، شكرا علشان اتبنتني وخدتني ابن ليك. مفيش حاجة هتخوفني، لكن مفيش حاجة هتاخدني منك. والإصرار يزيد إن اللي هعمله يكون بيرضيك، وإني ما كنش بعمل أمور تغضب قلبك أو تحزنك. كأب رائع عملت معايا كل ما يمكن عمله، وأنا مش قادر أقدر إني ابن وأبويا يبقى القدير. حضرة القسيس مرة تانية بنرحب بحضرتك. شكرا فعلا ليك. كل جزء من الحلقة بنحس إنه ثروة كبيرة قوي. لو كل إنسان فعلا بيحب الرب ويرجع لكل كلمة، حياته تتبني بشكل مختلف، ويحس إن إحنا يا في غيبوبة يا مشغولين بأمور صعبة جدا، واخدانا من أحلى وأسمى أمر وحقيقة، هو إن إحنا أولاد حقيقيين لأب فعلا هو يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر.
1: صحيح.
0: ونيجي لنقطة مهمة، إزاي بنشوف الفرق ما بين الأب الأرضي، الأب البشري الأرضي، والأب الإلهي السماوي؟ اتفضل.
1: مبدئيا ما فيش مقارنة بين أبوة الله الإله وبين أبوة الإنسان. أبوة الإنسان وميض من شعاع عظيم اسمه أبوة الله، اللي في الإنسان ده قدر بسيط جدا جدا من الأبوة الإلهية، والاتنين ما يتقارنوش ببعض. أبسط حاجة، لأن الأبوة البشرية محدودة، الأب البشري محدود، لكن الأب السماوي غير محدود. الأب الأرضي يستطيع أن يفعل الممكن، الأب السماوي يفعل المستحيل. الأب الأرضي حتى عمره محدود، بيكمل معي فترة وبيسيبني، لكن الأب السماوي حي إلى أبد الآبدين. فما ينفعش أقارن بين الاثنين، لأنه فعلا ده مخلوق وخالق. أنا بقارن بين الخالق وبين المخلوق، ودائما الخالق أعظم بما لا يقاس من خليقته. إذا نفس الفكرة، قلب الأب الأرضي محدود، عمره محدود، حتى محبته محدودة، حتى مشاعره محدودة، عطاؤه محدود، أيامه على الأرض محدودة. لكن الآب السماوي هو الذي له كل شيء، بمعنى هو أزلي، هو أبدي، هو قادر، بل هو قدير، هو عظيم في كل الأشياء. كمان حاجة تانية من ناحية الحكمة، مرات أبويا الأرضي يساعدني أو يجبرني أخد قرار شايف أنه مصلحتي فيه، لكن يطلع في الآخر كلامه غلط. هو كان صالح، هو كان صادق، هو كان أمين لما قال لي ادخل الكلية دي، لما قال لي اتجوز البنت دي، لما قال لي اشتغل في البيزنس ده، هو بيحبني عايز مصلحتي. لكن ممكن نكتشف في الآخر أنه ما كانش عنده بعد نظر، خد لي قرارات غلط، أو أجبرني على حاجة غلط، أو أنا كبنت جوزني لحد ما كنتش حابة أتجوزه، أو ظلمني في ميراث، لأنه أب محدود. لكن الأب السماوي هو الأب الحكيم، هو الكلي الحكمة، يقول له زمان ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. هو عارف بيعمل إيه. علشان كده لازم نثق في هذه الأبوة، لازم نثق أن أبوة الله هي الأعظم على الإطلاق. ومهما كان لي أب بشري بيحبني، مهما كان لي أب روحي بيهتم بيا، ما ينفعش يتقارن أو واحد ياخد مكان واحد. ما ينفعش أبويا الأرضي ياخد مكان أبويا السماوي. على فكرة أحيانا أبويا السماوي ينفع ياخد مكان أبويا الأرضي، لكن ما ينفعش أبويا الأرضي ياخد مكان أبويا السماوي. كمان في فكرة لازم نلفت ليها النظر يا أختي ميرفت، أنه مرات كتير شوهت الأبوة الإلهية بسبب سوء الأبوة الأرضية. يعني أعرف ناس ما بتحبش الله كأب لأنها اتصدمت في الأب الأرضي. طبعا الطبيعي والقاعدة أنه الأب الأرضي

0: حنين وطيب وبيحب وبيضحي وبيدي، لكن هذا لا يمنع أنه في استثناء، في أباء أرضين صعبين، في أباء أرضين أذلوا أولادهم، ضايقوا أولادهم، عملوا مشاكل أولادهم والبناتهم، في أولاد وبنات ممكن يكون أباءهم دول ماتوا ولسه لغاية دلوقتي جواهم مرارة من ناحيتهم، ظلمونا في جواز، ظلمونا في ميراث، ما علموناش كويس، ما ادوناش حقوقنا كويس، ما ربوناش كويس. فمرات كتير ناس بسبب انه الأب الأرض قاسي بيضرب ظالم، بيضرب مامتهم، كان ليه قرارات غلط، اتشوهت في عينيهم صورة الله كأب. في ناس يقولك ما تكلميش عن ربنا كأبويا لأنه مش بحب أبويا، فبالتالي مش أحب ربنا. لازم نقول ربنا غير، ربنا مختلف، ربنا أبو المراحم العطوف، ربنا الأب الحنين، ربنا مكتوب عنه في رسالة كورنثوس أبو الرأفة وإله كل تعزية. عجباني جدا كلمة أبو الرأفة، يعني لو أي حد في الدنيا عنده شوية رأفة هو مصدر كل الرأفة دي. هو اللي حط الرأفة حتى في الحيوان، حتى في الطائر، حتى في الأم، حتى في الأب. شوية الرأفة اللي عندنا وميض نور من كم الرأفة والحب والحنان اللي عند الله الآب.
1: إذا النهاردة حاجة جديدة كمان بتفتح عينينا عليها، إن ممكن صورة الآب السماوي ينظر لها بشكل صعب نتيجة أب مش بحسب قلب الله. صحيح. خلينا نصيغها بطريقة شخص مش بحسب قلب الله.
0: صحيح.
1: فطبيعي كل ما هيصدر منه هيصدر أمور مش بحسب قلب الله.
0: نعم.
1: فأمور هتغضب الله، أمور هتغضب اللي حواليه.
0: صحيح.
1: لكن ليها سلبياتها الصعبة، مش بس الأولاد النهاردة بيفقدوا، لكن كمان علاقتهم بربنا.
0: صحيح.
1: بتشوه، وعلاقتهم.
0: نعم.
1: بربنا بتبقى علاقة صعبة، لأنه ما أقدرش أقول له لا ما تخافش.
0: نعم.
1: ده في إله.
0: صحيح.
1: إذا الأب اللي هو يعني شايفه بعينيه كل ما بيصدر منه.
0: نعم.
1: عايز أقول بيشوه أو بيسيء للأب.
0: صحيح.
1: للأب الأرضي وللأب السماوي.
0: صحيح.
1: طيب هل النهاردة بنقول إن في فرصة لتصحيح الأخطاء وتصحيح المسار؟ لما الأب اللي النهاردة في بعض الضعفات، يمكن غصب عنه، يمكن نتيجة ضغوط، يمكن نتيجة أمور هو كمان عانى منها في طفولته.
0: نعم.
1: يمكن أنا بلتمس كل يعني الأمور اللي ممكن تجعل من الشخص إنه يكون شخص صعب في الطبيعة.
0: صحيح.
1: صعب في التصرفات، سيء في المعاملة.
0: نعم.
1: أكيد في مشكلة يمكن نتج عنها هذا الكيان.
0: صحيح.
1: فمش هنيجي عليه بس هنقول إيه، إزاي النهاردة يصحح المسار؟ في فرصة يرجع.
0: طبعا.
1: الولاد في فرصة يصحح مفاهيم ولاده تجاه الله.
0: نعم.
1: في فرصة يصحح نظرة ولاده للإله والأب السماوي.
0: نعم.
1: في فرصة. أكيد. حتى لو ولاده النهاردة كبروا.
0: صحيح.
1: لا ما ضاعتش الفرصة.
0: بالضبط.
1: حتى لو ولاده لو عنده فرصة يعمل كده مع أحفاده.
0: صحيح.
1: إنه النهاردة يصحح أمور.
0: نعم.
1: هي بنت معرفة خاطئة.
0: صحيح.
1: عند أو في نفوس قصرت حتة مهمة قوي في نفس الأولاد.
0: نعم.
1: إذا الأب اللي عينيهم شايفاه كأبوهم بالقسوة دي، لا الله يعني صورته.
0: نعم.
1: اختلفت في أذهانه.
0: نعم.
1: هل في فرصة؟ هل الشخص ده.
0: نعم.
1: في قسط كده من الهدوء والرجوع والسكينة إنه يقعد قدام ربنا ويقول له ما ضاعتش الفرصة لأن أنت لسه موجود.
0: صحيح.
1: لأن أنت لسه موجود وتقدر تغير فيها.
0: نعم.
1: حتى غير كل ما فسدته بقصد أو بدون قصد أو.
0: صحيح.
1: غصب عني.
0: صحيح.
1: تفضل حضرتك القسيس.
0: صحيح. لأنه أكتر حاجة بتشوه الإنسان وتفقده إنسانيته وتفقده آدميته هي الخطية. فالخطية اللي شوهت من أول أبونا آدم
1: لغاية
0: الإنسان اللي.
1: يس.
0: على الأرض ده بتخليه ما يعرفش يكون أب.
1: يه.
0: ما يعرفش يكون زوج.
1: يه.
0: الأم تعرفش تكون أم، تعرفش تكون.
1: صح.
0: زوجة بسبب الخطية. دايما. يه. فتش على الخطية.
1: مه.
0: هي اللي بتشوه العلاقات.
1: مه.
0: هي اللي بتشوه كل شيء. يعني ربنا خلق جوانا غريزة اسمها الأبوة.
1: أيوه.
0: اسمها الأمومة. كل غريزة تتشوه ونلاقي أم بتأذي أولادها.
1: Yeah.
0: أب بيعذب أولاده أو بيأذي أولاده أو بناته، ده معناه أنه في حد يعني جاز التعبير لعب في السيتنج بتاع الإنسان.
1: Yeah.
0: الشيطان بوظ الإنسان من جوه فخلاه بيتعامل بأسلوب سيء. مين اللي معاه الداتا بتاعت الإنسان كلها يصلحها من جديد؟ هو الرب.
1: شكرك.
0: فلما بنرجع للرب
1: عايز أقول الأمل. yeah. موجود والرجاء. yeah. موجود في التغيير في.
0: بالزبط.
1: اسم يسوع.
0: بالضبط. لأنه ببساطة الله هو الخالق، الله هو الصانع.
1: yeah.
0: الله هو مبدع الكون القدير. فالوحيد اللي معاه كل إعدادات الإنسان هو الله.

0: عشان كده الله مرات كتير مش بيغير قطعة غيار، الله بيخلق من أول وجديد. ده اللي قاله كتاب، إن كان أحد في المسيح خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو زي الكل قد صار جديدا. يا ما كنت أسمع عن أباء يقول قبل ما أعرف المسيح كانوا أولادي بيترعبوا مني، كانوا بيخافوا مني، يضرب مامتهم، يعذبهم، لو سمعوا بس صوت المفتاح في الباب بيترعبوا، كان أب قاسي فظ المشاعر. بعد ما عرف المسيح حتى ملامح وشه تغيرت، حتى المعاملة تغيرت، لأن الرب يسوع لما بيدخل القلب زي ما قلنا بيعيد للإنسان إنسانيته ويعيد للإنسان آدميته، فيبقى الأب أب والأم أم والأسرة تحيا حياة سعيدة، وهنا يحبوا فعلا الأب السماوي لأنه شافوا صورة مصغرة منه في الأب، في الأب الأرضي. لذلك محتاجين فعلا كل أب يتعامل بظلم، يتعامل بقسوة، يتعامل بشراسة، يتعامل بفظاظة مع أفراد الأسرة، محتاج قبل ما يتعامل كويس مع دول يرجع للرب، يتغير قلبه، يتغير حياته، فبالتالي تنطبع وتنعكس صورة المسيح في معاملاته مع الآخرين من أفراد الأسرة.
1: رائع جدا. في فرصة. في فرصة. هناك فرصة.
0: نعم.
1: طول ما الإله السماوي فتح أحضانه هناك فرصة للتغيير. لتغيير كل الحياة. تغيير كل ما مضى.
0: صحيح.
1: الإنسان يصير جديدا. ومش بس ده هيكون بيأثر عليه، لكن هيأثر على كل مجتمعه.
0: أكيد.
1: على أولاده.
0: صح.
1: على أحفاده.
0: نعم.
1: على كل مليه.
0: نعم.
1: الدنيا تختلف.
0: يس.
1: بس يسوع يجي للحياة.
0: نعم.
1: يغير كل الأمور.
0: صحيح.
1: طالما هيغير المفاهيم ويغير الكيان. حضرتك قلت كلمة رائعة، يرجع الإنسان لإنسانيته.
0: صحيح.
1: هو خلقه إنسان.
0: بالضبط.
1: ما يكونش في أي شيء غير أن يكون إنسان.
0: نعم.
1: في اسم يسوع. ناس كتير تختبر كده في اسم الرب يسوع.
0: أمين.
1: ما بقاش الموضوع حد من جديد.
0: نعم.
1: يبدأ يقدم حياته، ياخد يسوع لأب. لكن النهاردة كمان.
0: أمين.
1: حتى في أمن الناس.
0: أمين.
1: اللي قلبها تحجر، اللي قلبها قسي.
0: نعم.
1: بسبب أمور يمكن اجتازوا فيها.
0: نعم.
1: النهاردة قلبه يتغير ويتملي بمحبة الله.
0: نعم.
1: ويتملي بغفران الله.
0: نعم.
1: وتسامح الله تجاه كل حد.
0: أمين يا رب.
1: وكمان عايز أقول حاجة مهمة، ياريت حضرتك برضو يعني تكلم الأشخاص دي فيها. الأولاد اللي مجروحين من أبائهم.
0: نعم.
1: ياريت النهاردة يكون يوم لإطلاق الغفران في اسم الرب يسوع.
0: أمين.
1: لأن دي جمرة نار هم شايلينها في كيانهم وفي قلوبهم.
0: صحيح.
1: في اسم يسوع كل إنسان اتأذى من أبوه، كل إنسان اتأذى من أمه، النهاردة يطلق غفران.
0: نعم.
1: ويشيل.
0: نعم.
1: الحمل ده.
0: أمين.
1: ويقول فعلا.
0: أمين.
1: يسوع قد إيه كان رمز غير عادي لينا للغفران.
0: صحيح.
1: قد إيه النهاردة نقدر نقول القوة اللي عندك اللي خلتك تغفر لأعدائك.
0: صحيح.
1: تعالى واديهاني.
0: نعم.
1: حتى أغفر لكل من أساء إلي.
0: نعم.
1: وبالذات أحب الناس.
0: صحيح.
1: الأب أو الأم.
0: نعم.
1: اتفضلي حضرت الأسيس.
0: فعلا عايز أقول لكل حد مجروح،
1: أنا عارفة أن كل اللي بنقوله ده لم حتى يسرد في أحداث الحلقة.
0: صحيح.
1: أنا بشكر الله جدا جدا جدا. اتفضلي حضرت الأسيس.
0: عايز أقول لكل حد مجروح من الأب، في الآخر افتكر الأب ده بشر، ده إنسان، ووارد يكون الأب ده نفسه كمان عانى من ظروف قاسية وظروف صعبة في تربيته أو نشأته. فللأسف ما لقيش اللي صحح مساره واللي يشفي جروحه. دايما بنقول المجروح بيجرح. والمشفي بيشفي. ممكن يكون هو بيتعامل بهذه القسوة لأنه هو اتجرح أو اتأذى أو اتضغط عليه أو في ظروف معينة، طبعا هو بلا عذر، لكن قد يكون في ظرف أقوى منه خلاه بالشخصية دي.
1: بالضبط.
0: خلاه بالطبيعة دي، لأنه ربنا لما بيخلق بني آدم أب طبيعي بيملاه بكم الأحشاء، الرأفات والمحبة والحنية، زي ما قلنا ما يتمناش حد في الدنيا أحسن منه غير ابنه. فكونه يتحول، يترك الابن، يوجع الابن، يضرب الابن، ما يسألش عن الابن، هو نفسه مأذي.
1: نعم.
0: هو نفسه مجروح وفي الآخر بشر. لكن أرجع لعبارة قلناها من شوية، غياب الأب الأرضي يعوضه الأب السماوي.
1: نعم.
0: لكن غياب الأب السماوي لا يعوضه ألف أب أرضي.
1: نعم.
0: ومش بس الأباء، غياب الله لا يعوضه أي شيء، وغياب أي شيء يعوضه الله.
1: نعم.
0: يعني ربنا لو موجود يعرف يغطي كل شيء. ربنا لو غاب من المشهد كل الأشياء لا تعوض غياب. الله. علشان كده بقول لكل حد موجوع مجروح.
1: أمين.
0: من أب أرضي، من أم أرضية، من أي فرد أسرة يكون عامل لي أزمة أو ضيق.
1: نعم.
0: الله يعرف يملى الفراغ. ارتمي. أمين. في حضن الله.

0: تتمتع بهذا الحب. قال له المرنم: ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا رائعا بل صادقا يحيي الكيان، ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني. هو الأب اللي يقدر يكمل معي الرحلة.
1: يعني بتشجع كل إنسان النهاردة فعلا يطلق غفران.
0: نعم،
1: لكل أب وكل حد ضايقك.
0: نعم.
1: اطلق غفران، روح لأبوك. نعم. أنا بشجع كمان الأشخاص دي، الولاد تروح لأبوها.
0: نعم.
1: مهما أذاها، مهما ضايقها، الأب أب، يمكن. نعم. هو محتاج لك دلوقتي أكتر من أي وقت.
0: صحيح.
1: تروح تترمي في حضنه وتقول له أنا بسامحك. نعم. على أي أمر عملته. نعم. وأنا ممكن أكون ليك خدام.
0: نعم.
1: أنا فعلا بطالب الأولاد، مفيش حاجة تفصلنا عن أبونا وعن أمنا.
0: يسوع.
1: كل ابن النهاردة حس إن في حاجز إبليس حطه بينه ما بين أبوه، يروح. نعم. لأبوه أو أمه، يروح لأبوه أو أمه أو عمه.
0: نعم.
1: أو خاله.
0: صحيح.
1: أو عمته أو أي حد في العيلة. إبليس بيبني جسور يعني هدامة بيننا ما بين أحباء كتير.
0: صحيح.
1: لكن تعالوا نقول له: تعالى يا رب من فضلك اهدم كل حصون صنعها إبليس بين كل الأولاد.
0: نعم.
1: وأبائهم أو أمهاتهم.
0: نعم.
1: أو أهليهم.
0: صحيح.
1: إن كل حد النهاردة، لو حتى أبوه بعيد.
0: نعم.
1: عنه، لو عمته، لو أمه، لو خالته، ارفع التليفون وقول بحبك، بسامحك.
0: نعم.
1: بطلق غفران، يا رب ساعدنا ساعدنا ساعدنا.
0: نعم.
1: لو مش قادر يقول له: يلي غفرت، يلي قدرت.
0: نعم.
1: تغفر.
0: نعم.
1: ساعدني اني النهاردة اغفر.
0: صحيح.
1: أمين.
0: امين
1: في اسم الرب يسوع. أمين. طيب نيجي الحتة يمكن برضو فيها محك صعب بالنسبة لناس كتير.
0: نعم.
1: الاب الرائع، الاب الرائع، هل يسمح بالألم لأولاده؟ وناس النهاردة كتير إبليس بيستخدم هذا الثغرة، أنت بتتألم وليك وقت في المرض وفي المعاناة، فين إلهك اللي أنت مبهور بيه وبتصلي ليه؟ هل الله بيسمح بالألم؟ الأب الرائع الحنين ده، وإيه المغزى من كده؟ اتفضل.
0: تخيلي لو في أب اكتشف أنه ابنه عنده مشكلة صحية، والمشكلة الصحية دي تستدعي عملية جراحية. الأب الأرضي هو أكتر واحد هيشجع ابنه يعمل العملية. ليه؟ لأنه بيحبه، خايف عليه. أحيانا الأب السماوي يسمح لنا بالألم، لا من باب التلذذ أنه يجعلنا نتألم، لكن إصلاح الشيء، لأن هو عارف مصلحتنا، فبيعمل كده حبا فينا، مش بيعمل كده عشان يذلنا أو يوجعنا.
1: أشكرك أشكرك أشكرك فعلا حضرة القسيس، من كل قلبي بشكرك، وصلي بركات مضاعفة على كل حياتك وكنيستك الرائعة.
0: شكرا.
1: وخدمتك، أنا عارفة أن لسه عندك برنامج كبير.
0: شكرا.
1: هنا، ويعني الرب يستخدمك.
0: شكرا.
1: وفعلا يديك بركات مضاعفة، وفي اسم يسوع يستخدم كل كلمة النهاردة في البرنامج لمجده وامتداد ملكوته. أحبائي بهذه الكلمات نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. صلاتي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم ويحميكم، وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع

0: سواء بكل ما قدمته الكارما على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
1: قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. من خلال هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. بنعمة الرب إذا تابعتنا في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل الأسفار على مدار 5 سنوات. هنقدم الدراسة كلها من التكوين إلى الرؤية، سفر سفر وأصحاح أصحاح. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج أصحاح 5 و6. لو أول مرة بتشوفنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعتنا على الإيميل info@كلكتاب.com. زي ما قلت وصلنا إلى أصحاح 5 و6، أشجعك تطلع كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، وصلنا إلى أصحاح 5 و6 وما زلنا في تجهيز الرب لموسى.

مشروع عشان يطلع شعبه من أرض مصر. اسمح لي أرى بعض الأعداد من أصح خمسة وأرجع لحضرتك بسؤال. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل

0: أعماله: اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. دخل موسى وهارون إلى فرعون، كرروا أو قدموا النداء اللي الرب قال لهم قولوا لفرعون، وكان عنده رد فعل سخيف وعنيف. كلمنا عن هذه المقابلة.
1: يعني الرد اللي قاله فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. احنا شفنا في أصح واحد ملك ما يعرفش يوسف، لكن اتضح انه مش بس ما يعرفش يوسف، كان الأمر هان، لكنه ما يعرفش ربنا حتى. فقال: لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه، يعني لا بعرفه ولا أطيعه. واحنا لو قرينا في تسالونيك الثاني أصحاح واحد يقول ان الرب هيجي في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله ولا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح. اهو ده عينة منهم، لا يعرف الله ولا يطيع. لكن لما هنمشي في الأصحاحات القريبة القادمة هيعرف فرعون الرب، وهيقول هذا الرجل الشرير: الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. اعترف بفمه إن هو شرير وإن الرب بار. الرب هيخليه، لأنه من تصلب على الرب فسلم. أقمتك مش عشان أنت بس تعرفني، لكن لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض.
0: تمام. الدعوة في عدد واحد: وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إلى إسرائيل، اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. ما هو القصد والغرض من خروج شعب الله من أرض مصر؟
1: قصد ثلاثي. أول حاجة في أصح ثلاثة: يذبح لي في البرية، وده قمة العمل اللي الشعب هيعمله لما يروح لربنا، هيذبح للرب. الحاجة الثانية في أصح أربعة: يعبدني في البرية. فالرب عايز الشعب يذبح وعايز الشعب يعبد. الحاجة التالتة إن الشعب زي ما بيجي هنا في أصح خمسة يعيد. وكأن علاقتنا بالرب تتضمن سجود للرب ممثل في الذبائح، خدمة للرب ممثلة في العبادة، فرح بالرب ممثل في العيد.
0: تمام. أرى إنه هذا الفعل متكرر إلى اليوم، فكنيسة الله في العالم مدعوة لكي تعبده.
1: نعم.
0: لكن هناك بعض الحكومات تضيق على شعب الله وتعوق تقديم العبادة، يعني بيضيقوا على شعب الله، بيضيقوا على كنيسة الله في العالم. وربنا بيكرر نفس النداء للشعوب وللحكام: اطلق شعبي ليعيد لي أو ليعبدني. ماذا لو ظلت الحكومات والرؤساء والسلاطين بتضيق على كنيسة الله؟ اللي منتظرها
1: يعني التاريخ البعيد والقريب والتاريخ المقدس، الكل مجمع على ان اللي بيناوئ مشروع الله لضرر نفسه. بلغة الرب اللي قالها لشاول الطرسوسي: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. فالذي يعيق شعب الله من ان يمارس العبادة بحرية يعني دبور وزن على خراب عيش.
0: تمام. بينطح الصخر.
1: بينطح الصخر.
0: أشكرك. عدد ستة: فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منهم، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. حياة شراسة فرعون ودهاء الشيطان من وراء فرعون تقل الشغل على شعب الله، علشان ما يفكرش في قصة الذبح للرب وقال عنه كلام كذب. لينا تعليم هنا، تفضل.
1: يعني أكبر كذاب في التاريخ يمكن فرعون، وبيقول على ربنا إن كلامه كلام كذب، وصورة للشيطان، لأن هو يمثل الشيطان في القصة دي. الشيطان أبو الكذاب، مش كده المسيح قال عنه في يوحنا 8: ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما لنفسه لأنه كذاب

0: وأبو الكذاب. والمسيح في نفس يوحنا 8 يقول لليهود: أما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون. يعني لو قلت لكم الدجل هتصدقوني. ولغاية النهاردة الإنسان مستعد يصدق الكذب والدجل، لكن عندما تكلم الله بكلام الحق الإنسان مش مستعد. هذا نتيجة الفيروس اللي حطه الشيطان في دم الإنسان، إنه يكذب الله. والكلام ده من أول سفر التكوين أصح 3: لن تموت. مين قال لكم؟ أنتوا بتصدقوا كل حاجة؟ لن تموت. طبعا الموت بقي محدش بينكره، لكن بينكر الدينونة. يعني الشيطان مش هيبطل يكذب لغاية النفس الأخير، زي بالضبط فرعون، صورة مجسمة لذلك العدو اللي ما عندوش يأس.
1: تمام تمام. كان فرعون يعطي الشعب التبن، دلوقتي هيحرمهم من التبن. أقصى حاجة كان ممكن يأديها لهم التبن، بس دلوقتي قال لهم لا، روحوا انتوا اجمعوا القش واعملوا تبن لأنفسكم. أكيد فيها حاجة عايزين نتعلم منها.
0: يعني إذا قارنت فرعون ومدبريه وقارنتهم مع يوسف، يوسف قدم للمصريين الحنطة، بينما فرعون قدم للشعب التبن. والكتاب بيقول لنا: مال التبن مع الحنطة، يقول الرب، أليست كلماتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر؟ فيوسف بيقدم الحنطة اللي تشبع، بينما فرعون لا يقدم للشعب إلا التبن بتاع البهايم. وهنا بنشوف إن حتى التبن مش حد مالكم، أنتوا تروحوا الغيط وتجيبوا التبن لأنفسكم، واللي مش هتعملوه هتتضربوا لغاية لما تعملوه. يعني منتهى الشراسة، منتهى عدم المعقولية. هو ده الشيطان، وده اللي ماشيين في سكته. قد ايه بنشكر ربنا إنه أنقذنا، زي ما بيقول في كولوسي 1: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى دائرة مختلفة تماما، إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه وفراد الخطايا.
1: نعم، إن بعيد عن المسيح ومحضر الرب والكتاب المقدس لا يوجد سوى التبنة.
0: صحيح.
1: الحنطة التي تنمي والتي تشبع في العلاقة مع المسيح. صحيح. وفي قراءة الكتاب والشركة مع الله.
0: كده تمام.
1: بعيدا عن هذا الجو المقدس لا يوجد إلا التبن، وحتى هيفضل الجوع مستمر إلى الجوع الأبدي في جهنم.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 3 بيقول فقال إله العبرانيين. إيش معنى هنا جاب صفة العبرانيين؟
1: تفضل يا
2: أنا بيلفت نظري فقال إله العبرانيين قد التقانا، حاجة ما تتقالش أبدا عن الأصنام بتاعت مصر. الأوسان دي أنت تروح لها لكن هي لا بتتحرك، لها أرجل بس ما تتحركش.
1: صحيح.
2: لكن إله العبرانيين التقانا وكلمنا وقال لنا وهو نزل لكي يخلصنا، شيء رائع. لماذا العبرانيين؟ أعتقد أن ده بينسب الشعب إلى عابر الجد الأكبر لإبراهيم، أو لإبراهيم نفسه الذي عبر، أتى من عبر النهر، وكأنه عاوز يقول الله دعا هذا الشعب دعوة مقدسة، لا لكي يكون عبيد عندك يا جلالة فرعون، لكن لكي يكونوا عبيد لله. إله العبرانيين التقانا، وعشان كده احنا عايزين نروح كمان نذبح لهذا الإله، نعبده ونعيد له. أعتقد هنا المقصود بإله العبرانيين الذي له كل الحق فينا، وليس لك أنت أي حق في هذا الشعب.
1: تمام. عدد 19 في رد فعل عنده مدبري بني إسرائيل، غضبوا من موسى ومن هارون. يقول فرأى مدبروا بني إسرائيل أنفسهم في بلية إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه، ولما صادف موسى وهارون قالوا ليهم فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونها.

0: رد فعل مدبر فرعون بكل تأكيد مدبر بني إسرائيل ضايق موسى اللي رايح علشان يساعد الشعب. هل دائما طريق الخادم مفروش بالورود والترحاب؟
1: لا أعتقد هنا عندنا واحد من أعظم الخدام في كل التاريخ البشري، وآدي معاملة الشعب والمدبرين لهذا الخادم الأمين. فيما بعد كانوا الشعب عايزين يرجموا موسى وهارون في مأساة الجواسيس التي حدثت. فخادم الرب مش دايما طريقه سهل. بولس الرسول أيضا خادم رائع وعظيم، لكنه قال للكورنثيين كلما أحبكم أكثر أحب أقل، ويقول للغلاطيين أفقد صرت عدوا لكم لأني أصدق لكم. والمسيح نفسه فكر في المسيح، وماذا قوبل به المسيح من الذين أتى كي يخدمهم، فضلوا عليه رجل قاتل. ودي كلها ضريبة للخدمة، لكن المكافأة يقينا قادمة.
0: عندما أسيء الظن بموسى وهارون يقول في عدد 22، فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لجأ إلى الله.
1: صحيح.
0: طريق الخادم عندما تقابله ضغوط، مشاكل، عدم فهم، إساءة ظن، يعمل صحيح. إيه؟
1: في مزمور 9 والآية 9 آية جميلة بتقول ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. فأفضل شيء يعمله الخادم عندما يكون طريقه مش مريح أنه يلجأ إلى الرب في أزمنة الضيق. مزمور 102 صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله. فهم أساءوا النظر إلى موسى، ماذا يفعل موسى؟ فرجع موسى إلى الرب. يعني في آية مش كويسة لما يقول لنا في عدد 15 أتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون. هذه المصيبة، أنت بتصرخ لفرعون، هو فرعون ده عنده ثمة رحمة، هو مش هو اللي أصدر أمر بأن كل ابن ذكر يترمي في النهر، مش هو اللي أمر قابلتين بأنهم يقتلوا كل ابن، أنتوا رايحين تصرخوا له، هو ده يفهم في الكلام ده. لكن موسى يعرف الرب، فرجع موسى إلى الرب وقال. وأحسن حاجة في ظروفنا الصعبة أن نلجأ إلى الرب ونقول له.
0: اسمح لي أنتقل إلى صح 6 وأقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. فقال الرب لموسى الآن تنظروا ما أنا أفعل بفرعون، فأنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدوهم المصريون وتذكرت عهدي. عايز أقف عند هذه العبارة، أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوى فلم أعرف عندهم. هل لم يعرف الرب باعتباره يهوى مع نوح ومع إبراهيم ومع إسحاق أول مرة هنا؟
1: جميل السؤال، وأحب ألفت النظر بداية إلى هذه الثلاثية. عدد 1 بنقرأ عن فعل الرب، فإن بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه، ده اللي هيعمله ربنا بفرعون. عدد 2 و3 بنقرأ عن اسم الرب، وده موضوع السؤال. عدد 4 بنقرأ عن عهد الرب. بالنسبة للسؤال، هل لم يعرف إطلاقا بأنه اسمه الرب، بأنه اسمه يهوى؟ أعتقد أنهم كانوا يعرفهم. على سبيل المثال، فدعا إبراهيم اسم الموضع اللي قدم فيه إسحاق، وبعدين الرب أشفق على إسحاق وعلى إبراهيم وخلى يذبح كبش عوضا عن إسحاق، دعا الموضع يهوى يرأى. إذن فكان إبراهيم يعرف يهوى، لكن عاوز يقول أنا في علاقتي معهم كنت باعتباري القادر على كل شيء. الذي يعطي المواعيد هو الله القادر على كل شيء. لما ظهر لإبراهيم في أصحاح 17 من سفر التكوين قال له أنا الله القدير،

0: سر أمامي وكن كاملا. لكن عندما يتمم الرب مواعيده اللي أداها باعتباره الله القدير فإنه يعرف باسم يهوه. عشان كده باعتباره معطي المواعيد هو إيل شداي، الله القادر على كل شيء. باعتباره متمم للمواعيد التي أعطاها هو يهوه الباقي على العهد الذي لا ينكث ما خرج من شفتيه.
1: إذن الرب باعتباره إيل شداي الله القدير عرفه إبراهيم، وإبراهيم أيضا عرف الرب باعتباره يهوه.
0: أيوه.
1: ونكرر هذا الكلام، وإحنا أشرنا إلى هذا الكلام أيضا في مقدمة سفر التكوين.
0: أيوه.
1: عشان نرد على نظرية المصادر الأربعة اللي بتقول إنه التوراة كتبت من أربع مصادر، مصدر قال إنه إلهيم، ومصدر قال لنا يهوه، واللي كتب المصدر ده غير اللي كتب المصدر ده، واللي كتب الجزء ده غير اللي كتب الجزء ده. لا، إبراهيم كان يعرف إيل شداي وكان يعرف يهوه، وشعب الله كان يعرف إيل شداي ويعرف يهوه باعتبار الرب هو واحد.
0: نظرية النقد الأعلى يقال أنها خرجت من أشخاص أبعد ما يكون عن الكتاب، بل وأبعد ما يكون عن الأخلاق الفاضلة.
1: صحيح.
0: طبيب فاسد في فرنسا ولاهوتي فاسد في ألمانيا طلعوا بهذه النظرية بتاعت النقد الأعلى، لكن شكرا للرب فإن هناك أتقياء ردوا عليها على هذه البدعة والفرية في مهدها.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 5. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. هل الله نسي العهد؟
1: تذكرت عهدي، هل الله قد نسي العهد؟
2: لا يرد في الكتاب مطلقا أن الله ينسى، ده مش وارد، لكن يجي في الكتاب أن الله يذكر وأن الله لا يذكر. عمل إرادي، فرق كبير بين إن أنا أنسى. طب وأنا نسيت لأن بننسى، لكن الله ليس كذلك. الله لا يذكر عندما لا يريد أن يذكر فهو لا يذكر. هنا المقصود بأنه تذكر يعني جاء الموعد، ودي مش أول مرة نقرأ فيها عن تذكر. لو رحنا لأصحاح 2 من هذا السفر حنلاقي: وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه. بمعنى جاء الموعد، كان فيه ميعاد قالوا الرب لإبراهيم 400 سنة
1: في تكوين 15،
2: والرب انتظر، بس الميعاد هنا وصل. لذلك تذكرت عهدي، مش كنت ناسي،
1: ذكر عهده
2: بالظبط.
1: تمام، ما بالزبط. كانش ناسي لكن ذكر عهده،
2: ذكر لأنه الميعاد جه،
1: بدأ يشتغل عليه،
2: بدأ خلاص يشتغل. تمام،
1: تذكر عهده. أنا عايز أتوقف عند الأعداد اللاحقة بدءا من عدد 6.
2: أيوة.
1: لذلك قل لبني إسرائيل، ورب حط خطوات سباعية هيعملها مع الشعب عشان ينفذ عهده.
2: كويس،
1: بدأها بأنا الرب وختمها بأنا الرب. قال أنا الرب. جميل. وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. يعني خطوات سباعية بدأها بأنا الرب وختمها بأنا الرب، بتشوف فيها إيه؟
2: الله هنا، يعني عشان نفهم هذا الجزء علينا أن نرجع إلى الأصحاح اللي فات، لما مدبري إسرائيل راحوا يشتكوا وقالوا كلام صعب لموسى، ورجع موسى إلى الرب بشكواه، الأمر المثق اللي متقل قوي ضميره وقلبه، وأنت لم تخلص. فالرب رد على موسى في أول هذا الأصحاح، فقال الرب لموسى، عدد 2، ثم كلم الله موسى وبيقول له على الخطوات اللي ناوي يعملها.

0: وموسى بكل أمانة وصل الكلام ده للشعب وللشيوخ وللمدبرين، لكن يقول لنا في آخر هذا الجزء: ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. إيه السبع حاجات اللي مذكورة هنا؟ زي ما نقرأ في عدد 6: أنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، دي نمرة 1، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض، أعطيكم إياها ميراثا. شيء رائع. والرب زي ما أنت قلت في البداية أنا الرب، وفي النهاية أنا رب، كأنه يضع توقيعه: أنا اللي ما بكذبش، أنا اللي لا يمكن يخرج شيء مما خرج من شفتيه يتغير، مش ممكن. لكن يقول لنا بكل أسف أن الشعب لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. بمعنى أننا نحتاج مش بس أن الرب يعمل لأجلنا، لكن الرب يعمل فينا لنصدق ما عمله لأجلنا. وفي الحقيقة الرب عمل لأجلنا ويعمل أيضا فينا لنصدق. وهنا واضح الأمر ده في بني إسرائيل، مع أن الرب ناوي يعمل لكنهم لم يصدقوا، لم يسمعوا من صغر النفس والعبودية القاسية.
1: لما بقرأ الجزء ده دايما أحب أديله عنوان: وعود سباعية وضمانات إلهية.
0: أيوة.
1: رب حط خطة من 7 خطوات، وكأنه فتح قوسين: القوس الأول أنا الرب، والقوس الثاني أنا الرب، وضمان تنفيذ الخطوات 7 في هذين القوسين: أنا الرب. الخروج هيتم لأن أنا الرب، الخلاص هيتم لأن أنا الرب، هديكم الميراث لأن أنا الرب. ضمان كل وعود الله بالنسبة لنا ليست فينا، لكن هو الرب. صح. وزي ما الرب نفذ وعوده لشعبه، الرب لنا بكل إمكانياته عشان ينفذ وعوده لينا وبركاته لينا.
0: إباط الله ودعوته هي بلا ندامة.
1: صغر النفس عطل الشعب إن هم يستمتعوا
0: صحيح
1: بوعود الرب حتى بالرغم من كل الضمانات. عايز أختم الحلقة وأروح للجزء الأخير المرتبط بنسب موسى وهارون. أنا الحقيقة متوقف عند هذه السلسلة، سلسلة النسب. بدأ لينا عدد 14: هؤلاء رؤساء بيوت آبائهم. وبدأ لينا رأوبين، وبعد كده تكلم عن شمعون، وبعد كده تكلم عن لاوي، وركز الكلام عن لاوي ونسل لاوي إلى أن وصل إلى عمرام ويكابد وهارون وموسى. وفين باقي أولاد يعقوب؟ لم يذكر أحد منهم. ليه؟
0: هو عايز يركز على لاوي بصفة خاصة، اللي منه موسى وهارون اللي هيخلصوا وينقذوا الشعب من أرض مصر. الشيء مشابه ليه بنشوفه في سفر الأخبار عندما نقرأ عن سلسلة النسب، لكنه بيركز هناك على سلسلة الملكية على يهوذا. هنا ما جاب لنا سيرة يهوذا خالص، ولا اللي بعد يهوذا، التسعة اللي بعد يهوذا واللي بعديه، ما جاب لناش غير الثلاثة الأول منتهيا بلاوي، ولاوي توقف عند السلسلة بتاعت هارون وموسى اللي هو عمرام ويكابد. وعمرام تزوج بعمته يكابد زي ما بنقرأ في عدد 20 من هذا الفصل.
1: يبقى لأن مشغولية سفر الخروج هو بالكهنوت، فركز لنا على لاوي.
0: أيوه.
1: لكن مشغولية سفر الأخبار بالعرش أو بالملك، فركز على يهوذا.
0: بالضبط.
1: وده سلطان الله في كتابة الوحي.
0: تمام.
1: مش مكتوب بمزاج بشر.
0: لا.
1: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة. هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: الرب خرج الشعب، وكان واضح هو بيخرجهم ليه. يعني هو قال ان هو مخرجهم عشان يسبحوا او يسجدوا، عشان يعبدوه او يخدموه، يعني وعشان يعبدوه او يعيدوا ليه، عشان يفرحوا معاه. بس الشعب لما خرج فعلا قليل قوي من تاريخه اللي عمل فيه ده، فمع ان هم عارفين مين هو الرب، قضوا وقتهم في ان هم يتزمروا ويتشككوا كده. فانا فكرت ان الرب برضو خلصنا ودعانا، بس احنا ممكن نكون بنضيع سنين عمرنا اللي هو مديها لنا في مشغوليات واهتمامات وقلق، وبننسى هو ليه خلصنا. فالمفروض ان احنا يعني نتعلم من اخطاء الاخرين. يعني
3: في نهاية سفر التكوين بنلاقي يوسف بيقدم الحنطة للشعب، وهنا صورة للمسيح. اما فرعون هنا بيقدم التبن، صورة للشيطان.
4: عجبني هنا موسى انه رجع للرب، زي أي خادم لما بتصادفه أي متاعب في الطريق فإنه يرجع للرب

0: الرب يكون لهم ملجأ زي ما بيقول، ويكون الرب ملجأ للمنسحق.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كما تكلمنا في حلقة اليوم أن الرب تذكر ميثاقه، لم يكن قد نسيه، لكن الرب ذكر الميثاق، بدأ ينفذ الميثاق الذي سبق وقطعه مع إبراهيم في تكوين 15. ولما ربنا يشتغل على تنفيذ الميثاق ما فيش قوة على الأرض تقدر توقفه أبدا، فوضع الضمانات أمام موسى، قال له أنا الرب. عزيز المشاهد، وجود الرب في المشهد كفيل أنه يبث في القلب الطمأنينة. حط عينك مش على إمكانياتك أو كفاءتك أو إخفاقاتك، حط عينك على الرب اللي في المشهد، فإن صانع قوله قوي، يقدر يقول ويقدر ينفذ لأنه هو القوي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

احنا بنتكلم عن الكنيسة وعن مظاهر الغيبوبة الروحية اللي في الكنيسة، وزي ما بقول في المقدمة في كل مرة، احنا مش بنتكلم عشان نبين ان الكنيسة في غيبوبة، ولا نبين ضعفات الكنيسة ولا الناس اللي موجودة في الكنيسة، لان ببساطة هي مين الكنيسة؟ احنا، مش كده؟ فيعني ده احنا جزء صحيح كنيسة محلية، لكن جزء من الكنيسة العامة. فعشان كده الهدف من الدراسة ما هوش ان احنا نبين الاخطاء او المشاكل او التقصيرات اللي موجودة في الكنيسة، لكن

عشان ننتبه ليها وعشان نحطها بين ايدين الرب، عشان الرب وحده يقدر يغير الامور دي اللي حاصله في الكنيسه. المره الماضيه اتكلمنا عن اهميه وجود الكبير في البيت والكنيسه المحليه والعامه، وقلنا تشجيع الصغار وتشديد الركب المخلعه ووضعهم على الطريق الصحيح والتأني على الجميع من أهم تصرفات الكبير في الكنيسة. احنا اتكلمنا عن العدد ده، ونطلب إليكم زي ما بيقول الرسول بولس كده: أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء. تكلمنا عن الثلاث حاجات دول، لكن ما تكلمناش عن الجزء الأخير اللي هو تأنوا على الجميع، لأن الحقيقة حكاية تأنوا على الجميع دي محتاجة تدرس بالتفصيل. لما الكتاب المقدس يقول تأنوا على الجميع، يعني معناه بيقول ان فيه ضمن الكنيسة من اللي موجودين من الكنيسة ناس بالعراق ما ينجرعوش، ناس ما تعرفش تتأنى عليهم، ناس تحس ان صبرك بيخلص بمجرد ما بتبص في خلقتهم. فيه ولا مفيش؟ متعرف كل مجتمع فيه، مش كده ولا ايه؟ وفي كل عيلة ممكن يبقى فيه، وفي كل أسرة ممكن يبقى فيه. لكن الرسول هنا بالروح القدس، لأن ده طبعا الروح القدس فاهم النوعيات اللي موجودة في الكنيسة، علشان كده حاطط لكل نوعية حاجة معينة المفروض تحصل معاها، اللي المفروض الكبار ياخدوا بالهم منها. فهو عارف ان في الكنيسة في ناس بلا ترتيب، وبيقول لهم كده، بيقول للكبار: أطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب. وبعدين عارف إن في الكنيسة في ناس بينطبق عليهم العبارة دي إن هم صغار النفوس، أو اللي عندهم سيلف انفيريوريتي زي ما بيقولوا، أو ضعاف النفوس. عشان كده هو بيقول يعملوا إيه؟ اسندوا الضعفاء. وعارف إن في ناس في الكنيسة يعني فعلا الناس تحس انك مش عارف تتعامل معهم ازاي، مش عارف ترضيهم ازاي، مش عارف يعني ازاي تتواصل معهم. فبيقول يا جماعة خلي بالكم، الروح القدس بيقول يا جماعة انا عارف ان في الكنيسة، في كل كنيسة وفي كل مكان وفي كل طائفة، واقدر اقول في كل بيت، ناس يعني فعلا يطلعوك عن صوابك زي ما بيقولوا. فعشان كده أنا بوصي على الناس دول. واضح طبعا أن هو ليه لما الروح القدس هو اللي بيقول كده، متهيألي لو أنا اللي بكتب الكلام ده كنت أقول إيه؟ كنت أقول لهم مثلا ولعوا في نص الكنيسة اللي هي مش عايزة تسمع ومش عايزة تفوق ومش عايزة ترجع ومش عايزة تقبل ومش عايزة ومش عايزة ومش عايزة. يعني أنا كإنسان أو كنظرة إنسانية، إيه اللي أقدر أعمله أنا في الناس دي، في النوعية اللي زي دي؟ مفيش حد عنده صبر الأيام دي، لأن العالم كله بيضغط علينا، وعملية التأني دي والصبر ما بقيتش بتاعتنا. ده احنا مش قادرين نتأنى في الستوب ساينز، نستنى لما عربية واحدة قدامنا تعدي كده، احنا مش قادرين نستنى الحكاية دي. احنا مرات كتيرة بنسبق عشان اعدي قبل السيارة اللي موجودة اللي يمكن واقفة قبلية، صح ولا انا عايش في عالم تاني؟ يعني مش العالم بتاعنا ده. احنا قبل ما الناس بتتكلم بتتخيل على طول هو انا عارف ان هو هيقول كذا وكذا وكذا، وقبل ما يتكلم تبص تلاقيك رحت ردود افعالك بقيت يا عم استنى لما تسمع الاخ ده بيقول ايه، او لما تشوف وجهة نظره، لما يحكي لك القصة، لما يعني مفيش. احنا وزي ما قلت قبل كده لازم يكون عند المؤمنين مخ كبير، فاهمين إن العالم اللي حوالينا بيضغط علينا بالحكاية دي. وهنتكلم عن حاجات كتيرة في الموضوع ده، لكن اقعد قدام التلفزيون كده، تقعد قدام التلفزيون تسمع إعلان، الإعلان يفهمك إن فاضل سبعة من النوع ده، سبعة من الحاجة اللي بيبيعها. وبعدين وانت قاعد كده تلاقي السبعة دي بقيت ستة خمسة أربعة، فهو عايز في النهاية يقول لك ايه، يعني لو ما لحقتش انت دلوقت انك تعمل الحكاية دي خلاص الفرصة هتبقى ضاعت عليك.

الروح القدس هنا بيعلن، وبالمناسبة لما الروح القدس بيعلن إعلان معين بيدي القوة، هو بيدي القوة للناس إنها تنفذ الوصايا بتاعته. ليه؟ لأن لو الروح القدس قال لي تأنى على الجميع، ما هو في وسط الجميع ده أنت عارف إن في ناس ما ينفعش تتأنى عليها. طب واتأنى عليها ازاي لما انا انسان زيه وما عنديش امكانيات ان انا مش قادر استحمل تاني؟ متهيألي في يوم من الايام كلنا وصلنا للمرحله دي، مش كده؟ حسيت انك مش قادر تستحمل، انك تستحمل حد تاني، ولا يعني خلاص جبت اخرج ولازم. بس الروح القدس هنا بيقول يا جماعه مش بس تنذروا اللازم بلا ترتيب وتشجعوا صغار النفوس وتسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. باختصار خلي عندك صبر، خلي عندك تأني على الجميع. وزي ما اتفقنا ان الروح القدس اللي بيقول كده هو اللي هيديني القدرة على التأني. مرات كتيرة بنقول كلام ما بنقدرش نفهم الأبعاد بتاعته أو المفاهيم بتاعته لأن ما عندناش تعريف. يعني لو قلت الواحد يتأنى يعني إيه، يمكن يقول لي يا عم طنش، ما تفكرش في الموضوع، بأي تعريف من عنده. لكن حبيت أحط التعريف بتاع كلمة يتأنى. كلمة يتأنى تعني التوقف عن السرعة والتروي في اتخاذ القرارات أو القيام بالأفعال. وعكس كلمة التأني التسرع. التسرع هو عكس التأني، التسرع في اتخاذ القرارات والقيام بالأفعال، ودي خطة شيطانية بيعملها معايا إن عايزني أتسرع في كل حاجة وعايزني ما يبقاش عندي تأني، مع إن الروح القدس بيقول يا جماعة أنتوا محتاجين تتأنوا، محتاجين. عارف من أسباب ليه إحنا محتاجين نتأنى؟ لأن الرب اتأنى عليا، مش كده ولا ايه؟ ها يا ترى الرب اتأنى عليك وعليا قد ايه؟ ايه ده، انا ممكن اخد سنين اوعظ في الحكايه دي. وكم مره كان المفروض لو هو هيتدخل في لحظه، طبعا احنا بنلومه انه ما بيتدخلش مع الاخرين على طول في لحظه. ليه؟ انت مش شايف هو بيعمل ايه، انت مش عارف، مش شايف بيتصرف ازاي، انت المفروض تعمل فيه كده. طب ما انا وانتوا عملنا زيه، او انا وانتوا هنعمل زيه، وساعتها بنشكر انك انت تأنيت علينا ورحمت. طب ما انت زي ما تأنيت عليك، انا مفروض ان انا بتأنى على الجميع لان دي طبيعتي، وبدي لك امكانية انك انت كمان تتأنى على الاخرين. اصبر على الناس، اصبر لما تسمع من الناس ايه الموضوع، اتناقش معاهم، اتكلم معاهم. فالكلمة يتأنى زي ما قلنا التوقف عن السرعة والتروي في اتخاذ القرارات. في ناس كلامها بيسبق تفكيرها، مظبوط؟ يعني بمجرد ما يعني بتعترضوا مشكلة ولا حاجات من كده، تبص تلاقي بسرعة خد قرار أو عمل حاجة أو يعني طلع كده إجابات من بقه أو من فمه أو من حلقه في أي حاجة كده، يعني إيه قبل ما يفكر فيها. كلنا عملنا الحكاية دي، إن شاء الله تبقى فاكر برضو أنك أنت عملتها، يعني مش أنا بس اللي عملت الحكاية دي. وبعد ما قلت الكلمة دي أو بعد ما عملت التصرف ده أو بعد ما خدت القرار ده، ويمكن قرار يبقى مهم جدا، يعني قرار هيأثر عليا وعلى الآخرين، بعد ما عملت كده وقفت شوية قلت أنا عملت كده إزاي؟ هو أنا اللي عملت كده؟ أنا لو كنت استنيت شوية وابتديت أفكر كان ممكن قراري يبقى مختلف تماما عن القرار، وكان ممكن التداعيات زي ما بيقولوا أو النتائج اللي حصلت بسبب أخذ لقرار معين كان ممكن ما تبقاش موجود. حد حصل معاه الكلام ده؟ طب نشكر الله، مش أنا مش لوحدي، في ناس كتيرة بتقول الكلام ده. فعشان كده خلي بالك من الحكاية دي، إنه التوقف عن السرعة والتروي في اتخاذ القرارات أو القيام بالأفعال. أنا خدت مثالين بس الحقيقة هتكلم عنهم بعد شوية، بس خلي بالكم من اللي بيقوله الكتاب هنا. بيقول إيه؟ لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. مرات كتيرة قبل ما بتسمع بتغضب،

قبل ما تشوف التفصيلات بتاعت أمر معين. كلنا متهيألي بيحصل معانا الكلام ده. لما أقول كلنا ما بقولش كلكم، أنا بقول كلنا. بمجرد مثلا في شخص معين كده في دماغي أو حد معين في دماغي، أنا عارف إن ما يجيش منه خير، وعارف إنه بيتكلم عني سلبي، وعارف إن هو بيقاومني بشكل أو بآخر. حتى لو الراجل ابتدى يقول لي صباح الخير، يمكن أنا قبل ما يقول صباح الخير أكون اتنرفزت منه وأكون مش عايز حتى صباح الخير بتاعته. ليه؟ لأني مسبقا أنا حاطط في دماغي إن ده هو كده، مش هيجي منه حاجة عدلة. فالكتاب هنا بيقول لا تسرع بروحك في الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. ليه؟ لأن ما يعملش كده إلا واحد جاهل. إحنا ما بنتأناش على بعض عشان نسمع تفسير للمشاكل اللي إحنا مرات كتيرة بتنتج بيننا وبين بعض. مظبوط الكلام ده؟ ومش بتكلم ده، أنا بتكلم على الواحد ونفسه. مرات كتيرة ما بتقعدش مع نفسك وما بقعدش مع نفسي علشان أشوف إيه اللي حصل، يعني إيه اللي كان ممكن عملته مختلف، إيه اللي كان المفروض أعمله مع نفسي، مع نفسي مش مع الآخرين. وبالتالي لو ما قعدتش مع نفسي عشان أعرف قراراتي دي اللي أنا خدتها كانت صح ولا غلط، يبقى في بالصليقة كده مش هقدر أقعد مع غيري. ليه؟ لأن أنا بطلع قرارات، بس أنا بطلع قرارات. وبعدين تبتدي بعد القرارات دي اللي انت أخدتها تبتدي تلوم نفسك. وفي قرارات بالمناسبة ما بترجعش باك، يعني ما بينفعش تتصلح، يعني خربت وخربت إلى الأبد. أنا عارف الروح القدس ممكن يتعامل وممكن يقول وممكن يسوي، لكن في كده في حاجات معينة لما تعملها ما تقدرش ترجع فيها. ما الندم ده يبقى موضوع تاني. فعشان كده بيقول لك إنه التسرع بروحك إلى الغضب ده صفة من صفة الجهال، صفة من بتاعت ناس أغبية. الجهال دي يعني أغبية، مش أنا اللي بقول، أنا ما بصفش حد بالغباء. لكن لو إنسان حكيم مش هيتسرع بروحه للغضب. ليه؟ لأنه في الأول لازم يعرف إيه معنى الكلام اللي بيسمعه. يمكن كلكم سمعتوا القصة المضحكة دي اللي هي يعني عن حصلت معايا في مرة، من الفرق بين اللغة العراقية واللغة المصرية. واحد زمان اتصل بيا بالتليفون، أخويا قبل ما يروح السماء اتصل بيا بالتليفون، وكان هايك وكان متنرفز وعمال قال لي لازم تعلم الناس الأدب ويتكلموا كويس ويتعاملوا مش عارفين، شايط. ف يعني انا بالنسبه لي ده اخويا، وفي الوقت نفسه واحد من الكنيسه، فما غير مميز عن اي حد في الكنيسه حتى لو كان اخويا. فقلت له بس ريلاكس، هو ايه اللي حصل؟ قال لي فلان، واحد من الشباب الحلوين بتوعنا، قال لي فلان بيقول على اندي ابني، واندي ده كان 12 سنه تقريبا ساعتها، بيقول عليه وقح. احنا عندنا بالمصر كلمه وقح دي يعني مش قليل ادب ده، يعني انتوا معايا مش كده؟ فانا قلت له فلان ده مش لغته، مش ممكن هيقول على اندي انه وقح. يبقى لو قال على اندي انه وقح يبقى لازم يكون اندي عمل حاجه معينه خلت الاخ دون وصل للمرحله دي وقال عليه انه هو وقح. قال لي انا اقول له لا ما تقولش على اندي انه وقح، يقول لي لا اندي وقح. اقول له اندي مش وقح، يقول لي لا اندي وقح. وانا بقى هحكم واحد عندي في الكنيسه من ولادي اللي انا بحبهم من كل قلبي، وده التاني اخويا، وبعدين بيقولوا على ابني. يا عم طب يعني عايزنا نتصرف. قلت له طب اديني بس 5 دقايق وهرجع لك. فاتصلت بالاخ ده، قلت له هو اندي عمل حاجه ضايقتك؟ قال لي لا. قلت له طب ليه بتقول عليه وقح؟ انت قلت لإسحاق ان اخويا ان اندي ابني وقح، فليه قلت على اندي انه وقح؟ قال انا ما قلتش على اندي انه وقح. فبقول له ما قلت عليه ايه؟ قال انا قلت عليه وكيح.

طبعا واضح ان وقيح غير وقح، مش كده؟ مفهوم المصري بالكلمة وقح طبعا بتختلف عن وقيح بالنسبة للمصري، يعني وقيح يعني شقي يعني حرك يعني القصة دي كلها. وكادت تحصل مشكلة كبيرة في الكنيسة علشان عدم فهم الوقاحة من الوكاحة، حاجة يعني بصراحة يعني بس لازم تصبر على الحكاية دي. فالغضب بيستقر في حضن الجهال قبل ما يبقى عندك رياكشن أو رد فعل لحاجة معينة. مش هتخسر حاجة لو سألت اللي قدامك قصدك إيه، يعني أنت بتقول إيه في القصة دي. من خلال معاملتي مع الحبايب العراقيين اتعلمت حاجات كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة جدا من ناس معينة. اتعلمت بصراحة كده ان انا اسأل على معاني الالفاظ. لما جينا جديد الكهون طبعا احنا ما كناش فاهمين ولا كلمة عراقي ولا كلمة ولا حاجة. نشكر الله ان مراتي دلوقتي بتتكلم عراقي احسن من المصري. بس لما جينا جديد اما كان حد يقول لها حاجه هي مش عارفه هو بيقول ايه، فتقول له اوكي، اقول لها اماني قبل ما تقولي اوكي وقبل ما تقولي اسالي اللي قدامك قصدك ايه بالكلمه دي. لان مرات كتيره لاختلاف اللغه يعني انا لو كنت قلت لكم تعالوا عندنا البيت وهبسطكم فانا قصدي يعني افرحكم يعني اعمل كل ما بيوسعي ان انا ارضيكم، بس انت لو فهمتها بالطريقه العراقيه متهيألي اللي هتيجي عندنا البيت ممكن كلكم تدوروا البسط فيا. انا البسط دي يعني بالنسبه للمصريين برضو الضرب مش البسط يعني. اهو درس في اللغه برضو كويس مفيش مشاكل. لا تسرح بروحك للغضب لان الغضب يستقر في حضن الجهال. الكتاب هنا بيقول في يعقوب ارايت انسانا عجولا في كلامه، الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. يعني الشخص ده اللي هو بيقوله بس اللي بيتسرع في الكلام تثق في الجاهل اكتر ما تثق فيه. يمكن هو ما يبقاش جاهل، يمكن هو يكون متعلم ويمكن يكون قاري ويمكن يكون دارس ويمكن ويمكن ويمكن ويمكن، لكن لو عنده نقطة الضعف دي ما عرفش اسميها نقطة ضعف ولا اسميها خطية ولا اسميها ايه بالظبط، سميها زي ما تسميها، المهم في مفهومها مش مهم تسميتها. لو عنده المشكلة دي انه رجل عجول في كلامه بيتكلم وبعدين يفكر، يعني الرجاء بالجاهل، الثقة في واحد جاهل، الاتكال على واحد جاهل، التعامل مع واحد جاهل هيبقى أسهل من هذا الشخص. كتاب مقدس بيقول كده مش أنا اللي بقول كده. عشان كده الرسول يعقوب بيقول الكلمات دي. الكلام ده كان في أمثال 29:20، والرسول يعقوب في الأصحاح الأول 19 بيقول إذن يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. يعني إيه؟ يعني خلي بالك لو عايز تبقى متسرع زي ما بيقولوا خليك متسرع في الاستماع. طبعا مفيش حاجة اسمها متسرع في الاستماع، مسرعا في الاستماع يعني الاستماع بالنسبة لك هو اللي أهم من انك انت تجاوب على الموضوعات من غير ما ترفع ايدك. حد عنده المشكلة دي؟ متهيألي الغالبية العظمى من الناس وخصوصا في الكنائس عندهم المشكلة دي، مشكلة التسرع في الحكم على الآخرين، مشكلة التسرع في أخذ قرارات، مشكلة التسرع وعدم الانتظار وعدم التأني حتى في الحاجات اللي تضرهم هم شخصيا. يعني الحاجات دي بتضر الشخص نفسه أولا وبعدين طبعا الأسرة الصغيرة وبعدين الأسرة الكبيرة. اخترت مثالين أتكلم معكم فيهم عن عملية التسرع دي. فالأمثلة الكتابية على عدم التأني في النطق والتفكير واتخاذ القرارات السريعة بالعمل في قضية دانيال. دانيال رجل الله، وبتقدروا تقروا القصة دي قدامكم على الشاشة. دانيال رجل الله، الناس اللي حواليه اللي متغاظين منه اللي عايزين ينتقموا منه لأن هو اترقى وبقي فوقيهم كلهم حسد يعني وغيرة.

عايزين يعملوا له مقلب، عايزين يتخلصوا منه. باختصار عملوا ايه؟ قالوا للملك، قالوا له شوف احنا اتفقنا وزراء ومرازبة ومش عارف مين ومسؤولين، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا نعمل ايه، ان ناخد قرار ان اي حد يطلب اي طلبة من اي شخص مهما كان هذا الشخص غيرك لمدة شهر يلقى في جب الأسود. انتوا واخدين بالكم من الخطة الشيطانية بتاعت الشيطان بيعمل ايه بالظبط؟ يعني هم قالوا كده، لما تقرأ الكلام اللي مكتوب قدامك ولما تقرأ سفر دانيال، واحنا درسنا الموضوع ده مع بعض، هم حاولوا يدبروا مصيبة لدانيال، ما لقيوش عليه أي حاجة غلط، لا في شغله ولا في خدمته للملك ولا في حكمته، ما قالش حاجة غلط على حد، ماشي باستقامة قدام الرب، بيصلي 3 مرات في اليوم. محتارين مش عارفين يجيبوا منين. العدو أرشدهم إلى خطة شيطانية خبيثة، وهي إيه؟ إن أنتوا قولوا للملك كده محدش يصلي ولا يطلب من أي حد غير منك أنت لمدة شهر. وانا اؤكد لكم ان دانيال مش هيقدر يعمل الحكايه دي. ليه؟ لان دانيال لو انا راجل بيصلي 3 مرات في اليوم والقوه بتاعته مفتوحه. قال لهم فهيقوم دانيال يعمل ايه؟ هيصلي عادي زي ما هو بيصلي. يبقى دي اللي تاخدوها وتقولوها للملك. باختصار كده حصل بالظبط الخطه الشيطانيه اللي رسمها الشيطان ضد دانيال. وراحوا للملك، راحوا للملك يقولوا له ايه؟ خلي بالكم، بيقولوا له فثبت الآن النهي أيها الملك، وامض الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. يعني إيه؟ خدوا له الشكوى على دانيال وقالوا له احنا عايزينك الآن، وتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، عايزينك الآن تثبت الدعوة دي وتثبت النهي. يا جلالة الملك ثبت الكلام ده دلوقتي، ان اي حد هيطلب من حد غيرك هيرقى في جب الاسود. والان لازم تعمل كده الان. ودي واحده من الـ ضد العجولان دي. عارف العجولان ده اللي هو بيعمله خلاص وبس. الملك ما فكرش. انا مش بتكلم على الملك بتاع دانيال، انا بتكلم علي انا وعليك انت. لما العدو بيجيب لي حاجة معينة بيقول لي خد قرار دلوقت. ولأن طبيعتنا الإنسانية العادية إن إحنا مش عايزين نستنى، إحنا عايزين ناخد القرارات دلوقت. الحاجة اللي هنكسب منها دلوقت، الحاجة المشكلة اللي عندنا عايزينها تتحل دلوقت. حد فيك وحش زي كده ولا أنا بس اللي بفكر بالأسلوب ده؟ كلنا كده بنفكر بالطريقة دي. إحنا عايزين دلوقت، احنا عايزين الحاجة. حتى صدقني لما بتصلي ربنا عشان يشفيك، مثلا يشفي صباع رجلك، عايزه يشفيه دلوقتي. يعني وانت بتصلي حصلت معاك المعجزة. لو انت محتاج حاجة معينة وانت بتصلي تلاقي العصافير ولا الغربان ولا اي حد جاب لك اللي انت عايزه. احنا عايزين دلوقت نتصرف دلوقت، واحنا مش واخدين بالنا من الخطة الشيطانية اللي بيعملها، انه بيستخدم حكاية عدم الصبر اللي فينا ديا، وان احنا مش بنتأنى في اتخاذ قراراتنا. مش واخدين بالنا من الحكاية ديا. ده بالعكس، احنا بنتخيل ان احنا ناس سمارت وناس خير البر عاجله. حتى الايات الاسلامية بنستخدمها احنا كمسيحيين واحنا مش اصلا مش بنفكر فيها. ودلوقتي لازم تعمل. يا اخي الحاجة الوحيدة اللي قالها الكتاب انك لازم تعملها دلوقت هي انك تسلم حياتك للمسيح. لما قال اليوم يوم خلاص، الوقت وقت مقبول، لو سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. دي الحاجة الوحيدة اللي طلبها الكتاب، انك تاخد قرار بالرجوع من الخطية وتقبل يسوع مخلص شخص لحياتك دلوقتي، لانك مش ضامن بعد ساعة هتكون فين. هتكون في الارض ولا هتكون في السماء ولا هتكون في جهنم. لكن احنا بطبيعتنا البشرية العادية احنا عايزين كل حاجة تمشي دلوقت. ويا ويلك لو انت اصلا بتفكر بطريقة في الموضوع ده، وحد معاك ساكن جنبك ولا فيك ولا في الكنيسة بيفكر بطريقة تاني، بطريقة انه لازم يعني واحد يتأنى والتاني لازم

يحصل دلوقتي. ليه؟ لأن الكونفليكت ده هيحصل بينكم. فعشان كده اللي حصل ايه؟ قبل ما يمشوا الناس دول قالوا له شوف انت تعمل ايه؟ ثبت الان النهي ايها الملك وامض الكتابة لكي لا تتغير كشريحة مادي وفارس التي لا تنسخ. لاجل ذلك امضى الملك داريوس الكتابة والنهي. يعني وهم قاعدين هتولي راح ماضي ان هو ده اللي يحصل. طب انت فكرت ان الناس دول جايين لك متفقين على مين؟ وهم يعني بيحبوك ولا ما بيحبوكش؟ وفكرة انك تمضي القرار ده ايه الهدف من وراء؟ مرة اخيرة بقول انا بتكلمش على داريوس ولا بتكلم على الملك، انا بتكلم عني وعنك. لما العدو يخليني يحب اخد قرار دلوقت وبالسرعة وبالعجلة من غير ما تأنى، فكرت انا ليه العدو عايز دلوقتي؟ بالظبط زي بتوع الدعايه اللي كنت بكلمكم عنها، هو عايز يضمن انك هتشتري، فعايز يفهمك ان فاضل 6 حتت من الحاجه اللي عايز يبيعها لك. لو انت ما خدتش القرار دلوقتي يبقى يمزدت خلاص، مش هتقدر تشتريها. حد فيكم جرب الحكايه دي؟ انا عشان كده لما حد بيقول لي دلوقت بقول ايوه، يعني يبقى الحل، يعني الحل الوحيد اللي ما تعملوش هو دلوقت. ليه؟ لانك لازم تفكر، لكن لازم تشوف الخطة اللي ضدك في انك تمضي الكتابة دلوقت. لازم تعرف ليه العدو عايزك تاخد قرار في بيتكم دلوقت، مع ان في بعض القرارات يا اخوة اخوات لو قعدت مثلا اسبوع تصلي علشانها لا الدنيا هتخرب ولا القرار هيتغير ولا اي حاجة هتحصل عكس اللي انت بتفكر فيه. بس دايما العدو زي ما بقول، شفت انا كررتها كم مره، دايما العدو عايز يعمل ايه؟ خد القرار دلوقت، ما تستناش، ما تصليش علشان الموضوع. ليه؟ ما هو واضح اهو، 1+1=2. طبعا كتير احنا ما بنصليش عشان بعض الموضوعات لان احنا فاكرين انها هي كده، ده هو ده الكلام الكتابي. انا الحقيقه بحب اقول القصص بتاعتي دي بسبب لانه الكلام اللي انا بقوله انا وقعت فيه، حصلت معايا. يمكن حكيت لكم الحكايه دي او لبعضكم، ان في يوم من الايام كنا في مصر وانا دعيت لنهضه، وطبعا انا دماغي صعيدي، وانا مدام دعيت لنهضه وقلت لهم ان انا جاي يبقى لو انطبقت السماء على الارض ان انا هروح، يعني هروح وزي ما هم قالوا لي وبتاع خلاص. ما انتوا انا يعني انا كنت فاهم ان انا هي دي بقى الروحانيه المية مية. لما يكون الرب عايز يعلمني درس والشيطان عايز معرفش اقول ايه بقى بالنسبه للشيطان، يطلع اليوم ده يوم خطوبه صديقه اماني اللي هي قريبه منها جدا، وبعدين احنا كنا مخطوبين انا وهي، انا واماني. فطلع اليوم ده اللي هو يوم السبت ده اللي هو بتاع النهضه، هو كان جمعه وسبت وحد الثلاث ايام. فطلع اليوم السبت ده هو العرس بتاع صاحبه اماني. وطبعا احنا في مصر لو احنا مخطوبين وهي راحت العرس لوحديها تلاقي التخيلات والاتهامات واللي مش يقول لك اكيد متخانقين وما مش مستحملين بعض، وهو هي جات وهو ما جاش وسابها تيجي الواحد. انتوا معايا مش كده؟ مش بيحصل عندنا برضه في البلاد العربيه ولا عندنا في مصر بس القصه دي؟ ففكره اصلا ان اماني تروح البتاع ده الفرح ده لوحديها او العرس ده لوحديها دي فكره مرفوضه تماما. بس خلي بالكم انا راجل روحي وانا رايح اوعظ، فلا تقول لي امك ولا تقول لي ابوك ولا تقول لي خطيبتك ولا تقول لي حاجه خالص. ليه؟ ان انا رايح اوعظ وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. عشرات الايات تطلع في نفوخك اللي ملهاش علاقه بالقصه كلها. توميك دالونج ستوري شورت، اخذت السياره وكان لازم اسوق ساعتين او يتساق بيا ساعتين عشان اوصل للكنيسه يوم السبت، وانا يعني متاسف جدا وزعلان جدا ان انا سايب اماني، بس ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. وبعدين اول ما دخلت الكنيسه لقيت 5 تنفار
في الاجتماع راكعين بيصلوا.

الصلاة ده وأسيب أماني وفي الموضوع موضع اللي زي ده، يعني حتى لو كانت حكيمة مش هتتضايق أو مش هتشيلها ضد يعني، بس ما كانش المفروض حصل كده، مش كان المفروض تقول لي برضو ما تروحش يعني علشان ما فيش اجتماع النهاردة؟ أمام الرب لقيت حاجة جوايا كده بتقول لي وانت سألتني، انت سألتني في اجتماع ولا ما فيش؟ مش عايز اقول لك لو حصلت معاك الحكايه دي قبل كده مش لازم يعني جوازه وبتاع ونهضه والقصه دي، لكن مرات كتير احنا بنلوم الرب ليه ما عملتش كده، ليه ما نبهتنيش للحاله المعينه دي، ليه حصل الكلام ده؟ واجابه الرب في منتهى البساطه، ما انت سالتني، ما انت لو كنت سالتني كنت قلت لك لا، لو كنت سالتني، لو كنت حتى صليت لمده 5 دقائق وقلت لي اعمل ايه دلوقتي، حل لي المشكله دي، لان انا مش هقدر اسيب خطيبتي وفي الوقت نفسه ما اقدرش اسيب الخدمه وانا عايز اروح الخدمه، كنت حلت لك الموضوع. الراجل ده استخدمه العدو، اللي هو الملك ده استخدمه العدو في انه يعمل ايه، انه امضي دلوقتي القرار. وانا النهارده بقول لك لو في قرار في دماغك عايز تاخده، ارجوك باسم المسيح تأنى وفكر وصلي وخد الإجابة من فوق، وما تتصرفش بالطبيعة الإنسانية السريعة دي في إنك أنت تقرر أمور وبعد كده تندم عليها. على فكرة ممكن تبص للي جنبك وتقول له تأنى، لأن أنا متأكد إن ربنا بيكلم ناس معينة في الموضوع ده. خلي بالكم ان التأني علشان انتظار ان الرب يتكلم ويقول ايه غير التواكل وغير الاهمال وغير الطناش وغير حاجات كتير احنا بنعملها، مش ده التأني اللي احنا بنتكلم عنه، لكن احنا بنتكلم عن الروح القدس بيقول للقادة تأنوا على الناس، تأنوا على الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم، تأنوا على الجميع. الحاجة التانية، المثل التاني، المثل الصعب الحقيقة في إن الواحد مش بيتأنى، بيتكلم وبعدين يفكر. الرسول بولس على فكرة كان بيقول كده، بيقول لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر. ده الترتيب اللي هو بتاع الأطفال، بيعمل إيه؟ بيتكلم الأول، بتصرف الأول، بياخد قرار الأول، وبعد ما ياخد القرار ويتكلم يحصل إيه؟ يبتدي يفكر، يبتدي يفطن للعدو عايز يوقعه فيه، ويبتدي يفكر ويبتدي يفطن يعرف حقيقة الأمور. المثل الثاني الحقيقة الصعب انه الشعب في اسرائيل في مشكله وقضيه ومش عارفين مين اللي يطلع قدامهم ومين اللي يبقى القائد، ومش عارفين ينتصروا ولا ما ينتصروش. والمهم يعني باختصار اقرا كلام دون في سفر القضاة واصحاح 11، ففي واحد من القضاة اسمه يفتاح الجلعاتي، كان هو اللي المفروض هياخد الشعب ويعني يحارب بيهم. فالرجل ده مزنوق زي ما بنقوله، يعني قدامه جيش، والجيش كان بيهددهم جامد، وكان يعني لو أثرهم كانت هتبقى مصيبة سودة. فالرجل ده يعني الشعب صدق ملقاه، والرجل حاطط روحه على كفه زي ما بيقولوا، هيروح يحارب، فعنده استعداد يقول أي حاجة أو يعمل أي حاجة علشان يخلي ربنا يقف جنبه ويخليه ينتصر في الحرب، للدرجة ان الاخ يفتاح دون نظرا يفتاح نظرا للرب قائلا ان دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقاء عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب واصعده محرقة. يعني ايه؟ يعني لو نصرتني، لو عطتني نصرة، أول حد هيطلع من بيتنا عشان يقابلني هقدمه ذبيحة. طبعا كل الكلام اللي قاله الراجل ده كله جنك. ليه؟
أنا عارف إن ممكن بعد كده يسألني طب هو لما كله جانك ربنا عمل كده ليه؟

ويسوى كده. ربنا ملوش علاقة بالموضوع، ربنا ما تلوموش في الموضوع ده، لأن غباء الإنساني هو اللي عمل كده. يا عم يفتاح، الكتاب حذر 100,000 مرة إن ما تقدمش ذبيحة إنسانية أبداً، وكان بيلوم الشعب، وكان من ضمن الحاجات اللي خلى الشعب بقيوا في نفس الوضع ده اللي عايزين يموتوهم، ان هم عبروا بنيهم في النار، ان هم قتلوا بنيهم واولادهم عشان يقدموا ذبائح لملكوم والبليعال والناس الالهه الغريبه دي كلها. يعني انت بتنظر للرب الحاجه اللي الرب حرمها انك تقدم ذبيحة انسانية، حد انسان تقدمه ذبيحة. ويفتح ده كان عنده، كلكم عارفين، بنت واحدة، لا عنده ولد ولا عنده بنت غيرها، هي بنت. وانتصر ورجع فرحان وماسك في الله في الوعد ان اللي هيطلع الاول من الباب هيكون هو الذبيحه. اعتقد ان هو كان بيفكر مثلا ان واحده من العبيد، الاماء ممكن تكون هي اول واحده، حد من العبيد بتوع البيت، اي حد يعني غير البنت، البنت الوحيده. وهي بيني وبينكم، يعني بيني وبينكم، مش المفروض ان هي البنت هي اول واحده تطلع. ليه؟ لانه في عبيد كتير وفي ناس كتير وفي ناس هتيفه كتير، اي واحد منهم يطلع. لكن العدو قصد ان يوقعه في الغلط ويخلي بنته اول واحده تطلع له. لا، واضح انه احنا لازم نخلي بالنا من الحكايه دي، عن ان قبل ما تنطق بالحاجه فكر فيها. وخلي بالك لما بعمل الغلط وما بفكرش وبنطق وبوعد وباخد عهود على نفسي واتسرع في عمل حاجه معينه، بعد كده بلاقي نفسي بروح التدين. خلي بالكم من اللي انا بقوله، بروح التدين، مصر على اني انفذ الحاجه الغلط اللي انا وعدت بيها، مع ان انا عارف انها غلط، وما كنتش عارف انها غلط. دي بنتي، ده انا هذبح بنتي، فيعني ما فيش دماغ بعد كده، يعني المفروض ان يكون بيفكر. فكان في منتهى البساطه كان ممكن يروح للرب ويعمل زي شاول. شاول بالمناسبة قال إن اللي حياكل أي حاجة قبل ما تنتهي الليلة، كلكم عارفين القصة، يوناثان ابنه بالنشابة كده مسك حتة عسل ورجعت، والرب كان هيعاقبهم، وفي الآخر خلاص طلع إن يوناثان هو اللي كسر الحلف بتاع أبوه إنه كان، لأنه ما كانش سامع أبوه عمل إيه. وفي الاختصار يوناثان ما اتقتلش. ليه؟ لأن الشعب فداه، لأن الشعب قالوا ما ينفعش إنه في يوم الانتصار دوان يوناثان، وكان ليها قصة روحية كده. فكان ممكن في منتهى البساطة لما طلعت البنت دي كان راح للرب وسأله، كان راح للرب، كان راح لنبي للرب موجود، كان راح للأنبياء اللي موجودين. وأنا متأكد إن الرب كان قال له ما ينفعش تقدم لي ذبيحة إنسانية، مش هقبلها منك، ما ينفعش إنك تعمل كده، لأن وصيتي بيقول إنك ما تعملش كده. لكن واضح إن الأخ يفتح العادي ده كان من بلدنا في الصعيد، وقال لك ما دام انا فتحت بقي ونطقت قدام الرب لازم، يعني باختصار بيصحح الخطيئه بخطيئه، بيصحح المشكله بكارثه، بيطلع من ساقيه زي ما بنقول بالمثل، بيقع في طحون. انا بكلمش على يفتح الجلعاد، انا بتكلم عني وعنك. لما ببقى في الموقف ده، لما ببقى في الخطا ده، لما بتسرع في الكلام، لما ما بيبقاش عندي الانتظار والصبر وسؤال الرب، اوعى تخلي ابليس ياخدك في دوامه من قرار لقرار لقرار لقرار، لان في منتهى البساطه ممكن تاخد قرار غلط يؤدي الى حاجه غلط، يخليك تاخد كمان قرار غلط، وبعد كده لان القرارين كانوا غلط فانت عايز تصلحهم، فانت تعمل ايه؟ تاخد كمان قرار غلط. بيحصل
وتلاقي نفسك عارف اللي في الوحلة، تطلع رجل من هنا تلاقي الرجل التانية غرزة، تطلع رجل من هنا

وفي الآخر خلص يصيبك روح الفشل، لأن في الآخر خلص هعمل إيه؟ هو ده اللي حصل، أنا هعمل إيه؟ يصيبك روح الفشل وتفشل تماما في كل ما تعمله للرب. عشان كده خلي بالك من الحكاية دي، النطق والتفكير واتخاذ القرارات السريعة بالقول وبالفعل، ده فيفتح بالقول قال ان هي هتقتل، وطبعا قتلها وشاول ودانيال اترمى في جب الاسود. اخر حاجه ودي مقدمه عن مظاهر الغيبوبه الروحيه اللي تعيش فيها الكنيسه، السؤال انت عمال تقول لنا الكبير والكبير والكبير والكبير واهميه الكبير واللي بيعمله الكبير والقصه دي كلها، هي الناس ليه بترفض ان يبقى في كبير عليها؟ ليه الناس بترفض؟ المفروض لو الناس اصلا فاهمه صح، وهذا الكبير اللي الرب حطه سواء كان في الكنيسه او حطه في البيت او غيره، المفروض انا ما بقولش كل مره كده، لكن المفروض ان هذا الكبير ليه الأوصاف اللي احنا اتكلمنا عنها كلها، ان هو بيشارك خبراته مع الصغيرين، وان هو بيحميهم من القرارات الغلط، وان هو يعني عشرات الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. يبقى شخص زي ده يترفض ليه؟ لما الله حطه عشان يحذرني، ولما الله حطه عشان يعقلني، ولما الله حطه علشان يقودني ويصبر عليا ويصححني، معقولة في حد عنده دماغ يرفض الكبير ان يكون فيه كبير بالاوصاف دي؟ مرة اخيرة بقول انا عارف ان مش كل الكبار بيبقوا ليهم الاوصاف دي، ومش بتكلم عن كبير هو اللي عمل نفسه كبير، انا بتكلم عن كبير عمل الرب كبير، سواء كان في الاسرة او سواء كان في العيلة او سواء كان في البلد سواء كان في الكنيسة، انا بتكلم عن شخص حقيقي كبير معين من الله. ايه اللي يخلي الناس ما تقبلوش؟ ايه اللي يخلي الناس ما تخضعلوش؟ على فكرة الكلام ده حصل مع بولس الرسول. بولس الرسول أسس كنايس وتعب فيها، وثلاث سنين كان بيبكي عشان ناس معينين عشان الأمور تتصلح معاهم، وفي الآخر خالص كده جابوها من الآخر قالوا له انت لا رسول ولا نعرفك ولا انت مدعو حتى للرسولية دي خالص. فنشكر الله ان الكلام اللي هو بيكتبه ده هو جربه. والسؤال مرة أخيرة، ليه الناس بترفض الكبير؟ ليه الناس مش عايزة تخضع للكبير؟ ده المثل المصري بيقول اللي ملوش كبير، حد فاكر مثلا المصري؟ يشتري له كبير، يعني اللي ما عندوش أصلا كبير يشتري له كبير، حتى لو هيدفع حتى لو هيعاني يشتري له كبير. ليه؟ لأن محدش فينا يقدر يمشي في هذا العالم من غير كبير. اوعى تكون مفكر او انت او انا او انت ان انت الكبير كده يعني بالصليقه زي ما بيقولوا وخلاص انت كبير ولازم يشربوك الناس اللي تحتيك، لكن انا بتكلم عن الكبير فعلا. ايه اللي بيخلينا نرفض ان يكون فيه كبير في وسطنا، سواء كان في البيت او سواء كان في العيلة؟ وزي ما اتفقنا الكبير ده مش لازم يبقى راجل يعني، لكن ممكن المدام الست الجميلة اي حد يعني ممكن يعينه الله الكبير. الرسول بولس بيقول الكلام ده بقى، بيقول لتلميذه ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة. هو بيتكلم على الايام اللي احنا فيها، الأيام الأخيرة اللي احنا فيها دي، ستأتي أزمنة صعبة. لو ما كملتش بقى القراية تحس انه فعلا أزمنة صعبة. اللحمة بدل ما كنا بنجيبها من كاسكو ما عرفش بكام، لأن أنا عمري ما اشتريت لحمة من كاسكو، بس أماني هي اللي تعرف، وجوهرة برضو تعرف، وكل الستات يعرفوا الحكاية دي. ما عرفش اللحمة كانت $5 بقيت ب7 ولا بقيت ب9. طبعا أنا عايش في العالم بتاعي، ما تاخدش على الأرقام اللي أنا بقولها لأن أنا ما عرفش هي كانت. طبق البيض مش عارف كان بكام بقي مش عارف بكام. فإحنا لما تتكلم عن الأزمنة الصعبة في ذهني وفي ذهنك، هو الغلا اللي إحنا عايشين فيه أو القرارات اللي طالعة وإحنا مش عارفين نتحكم فيها. لكن الرسول هنا لما بيتكلم عن الأزمنة الصعبة بيتكلم عن حاجة روحية، مش البيض بقي بكام ولا اللحمة بقيت بكام ولا الأفوكادو بقي بكام.

هو ما بيتكلمش عن الحاجات دي، لكن بيتكلم عن الحالة الروحية بتاعت الإنسان عامة. تقولي طب خلاص، ما لو هو بيتكلم عن الحالة الروحية بتاعت الإنسان عامة فأنا مالي؟ احنا في الكنيسة، احنا مؤمنين، احنا بنختلف عن الناس اللي موجودين بره كلهم. وكل حاجة بتحصل بره بتأثر علينا في الكنيسة، صح؟ ليه؟ لأن احنا بشر، لأن احنا ناس عايشين. لأن هم مين اللي بره؟ ما هو أنا وانتو وعيلتنا وقرايبنا واللي موجودين حوالينا. فأوعى تستثنى نفسك من السلسلة اللي جاية دي اللي احنا هنكملها في المرة اللي جاية بنعمة الله. ما أوعى تستثنى نفسك من الموضوع ده. فالرسول بيقول لك وبيحذرك، بيقول لك خلي بالك ان في الأيام الأخيرة جاية أزمنة صعبة. طب ليه ربنا ما يخلصناش من الأزمنة الصعبة دي وبلاش يجي الأزمنة الصعبة دي؟ هو حد ناقص صعوبة في العيشة بتاعته اللي موجودة؟ وبأسأل الرب، ما يعني هو ليها إجابات كتيرة، بس بأسأل الرب لأن ده الحالة العامة اللي احنا موجودين. حاجة واحدة بس أقول لك عليها، إبليس عارف إن له زمانا يسيرا. هو دلوقتي كل يوم بيقربه من المصير الأبدي المرعب اللي الرب قرر انه ياخد ابليس وجنوده فيه. لما سقطوا ما فداهمش، ما خلصهمش، ما رجعهمش ليه، بس خد قرار ان دول محفوظين في قتام الظلام لغايه ما ينتقم منهم ويرميهم في البحيره المتقده بالنار والكبريت. فهو ابليس عارف انه اقرب لوقت العذاب بتاعه والوقت النهاية الأليمة بتاعته من ساعة ما ابتدينا الاجتماع. احنا ابتدينا الاجتماع من ساعة ونص مثلا، هو من ساعة ونص كان أبعد عن نقطة النهاية بتاعته. هو برضو ده بينطبق علينا احنا، ان من ساعة ونص كنا أبعد عن النهاية بتاعت ان احنا نكون مع الرب كل حين وان احنا نعيش في السماويات. لكن ده اللي بيخلي إبليس، عشان كده الكتاب قال وهو عالم أن له زمانا يسيرا. فهو بيحاول يعمل ايه؟ بيضل حتى المختارين، حتى المؤمنين. هو بيحاول، نشكر الله انه مش هيقدر، لان اللي فيه شخص الرب يسوع المسيح لن يستطيع ولا يستطيع احد ان يخطفهم منه مهما حصل معاهم. فعشان كده الرسول هنا بيقول لتلميذه اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه. لان الناس، ولما يقول الناس هو ما قالش مؤمنين وما قالش خطاة، لكن دي السمة اللي المفروض انها سمة العصر لكل الناس، مؤمنين وخطاة، لان الناس يكونون محبين لانفسهم. ودي من اول الحاجات من اهم الحاجات اللي الكتاب اللي اتكلم عنها هي المحبة، والمحبة الإلهية الحقيقية واللي ممكن نتكلم عنها بعد كده. فعشان كده من أكتر الأدلة على إن إحنا في نهاية الأيام وإن في عمل شيطاني خاص في هذه الأيام إنه ابتدى السلسلة دي. والسلسلة دي لما نقراها سلسلة مقرفة، سلسلة يعني تجننك من كتر المساوئ اللي فيها. لكن ابتدى بإيه؟ ابتدى الناس هيبقوا محبين لأنفسهم. متهيألي دي كلنا عارفينها دي، مش كده؟ كلنا واضحة يعني. طب بص بقى، الناس اللي بره الكنيسة هم حرين، والناس اللي في الكنيسة المفروض يبقى ايه؟ عايز اقول لك برضو ان كتير في الكنيسة محبين انفسهم، صح؟ يعني ايه محبين لانفسهم؟ يعني ما يهمهمش الكنيسة، ما يهمهمش الاخوة، وما بيقولوش زي ما قال الكتاب ان بنعتبر البعض كل واحد فينا افضل من غيره. لا لا لا، السنتر بتاع الشخصية بتاعت الإنسان، أنا بتكلم حتى عن المؤمن، مرات كتيرة بتبقى نفسه، أنا أولا. مع أن الكتاب بيقول عن ناس معينين أنهم حاسبين الآخرين البعض أفضل من أنفسهم، ودي سلسلة كبيرة هنبقى نتكلم فيها بعدين. هو ليه الناس بترفض الكبير؟ لأنه في منتهى البساطة الناس بتحب نفسها، فما عندهاش استعداد انها تقدر تحب غيرها من اللي موجودين. تعالوا نحن رؤوسنا في الصلاة وقول يا رب احفظني من

العجلة ومن القرارات السريعة ومن عدم التأني. قول يا رب ساعدني عشان أتأنى على الآخرين، لأن أنا كنت مكانهم وممكن أكون لسه مكانهم. اديني أكون أعرف أتأنى وأرفق. أعرف أكون في محضرك بقوة الروح القدس عشان أعرف أتعامل مع اللي حواليه. يا رب أنا بعلم بكل وضوح إن مرات كتيرة كمية التأني اللي موجودة جوايا أكاد أقول إنها بتخلص، وبدل ما أطلب منك إن أكون متأني على الآخرين أنا بكون متجني على الآخرين. عشان كده رب أنا بسألك إنك تعلمني الفضائل دي يعني بالروح القدس. خلي الروح القدس يحيا فيا، وأنا بديله النهاردة كل إمكانية إنه يشكل حياتي ويقود حياتي. يا رب اديني ان انا اكون مبطئ في الكلام، مسرع في الاستماع. احفظني من اني اخذ قرارات بعجله. انت عارف ان القرارات كل يوم بتواجهنا، وكل يوم بيطلب منا إن إحنا ناخد قرارات مختلفة، وما أقل ما إن إحنا بنسألك في قراراتنا اللي بناخدها. ساعدني نعيش عند رجليك وأسمع صوتك.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بك يا
1: أهلا
0: بطرس.
1: بك أختي إستر، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الكتاب المقدس وحياتنا الروحية وإزاي ننمو من دراسة الكتاب المقدس. قبل ما نبدأ الكلام مع حضرة القسيس، طبعا كلام بيبقى دايما حلو يا حضرة القسيس،
1: ربنا يباركك،
0: وبنتبسط قوي من كل
1: يبارك.
0: التفاسير اللي حضرتك بتكلمنا بيها.
1: شكرا لك.
0: نقرا مع بعض عدد واحد لو معانا كتبنا يبقى حاجه حلوه. تيموثاوس الثانيه اصحاح 3 العددين الاخيرين من الاصحاح عدد 16 و17. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. الموضوع النهاردة يا حضرة القسيس اللي عايزينك تكلمنا فيه عن أهمية الكتاب المقدس لحياتنا الروحية وإزاي ننمو فيها. إيه الأسباب اللي بتخلينا نلجأ للكتاب المقدس أو ندرس الكتاب المقدس في حياتنا؟
1: رائع جدا، وبشكرك لأجل السؤال الرائع ده. خلينا أقول في الأول، الحياة المسيحية بنفس عنوان البرنامج، الحياة المسيحية تعاش، وبقول تعاش بواسطة بشر من دم ولحم. لما أنا كإنسان محتاج عشان أعيش لازم آكل وأشرب، كإنسان جسد يعني ليه متطلباته، لازم أنا يعني أدي للجسد أسدد احتياجاته عشان أقدر أكمل عاش. كذلك الحياة المسيحية الروحية محتاج إلى غذاء روحي، فلو ما كانش يبقى قدامي غذاء روحي اكيد هتحصل حاجات كتير. في حاجه اسمها انيميا روحيه، ضعف روحي، زوغان، حاجات كتير قوي ممكن تحصل لحياتي انا. فالحياه الروحيه للشخص لازم تكون مستمده من كلمه الله. وعايز اقول الخدمه واحنا بنخدم في حاجات فيها ترويد. الترويد اللي بيحصل لي وانا في الخدمة لو ما كانش انا ليا مصدر عشان اقدر اخدم، انا ممكن اقع وانا ماشي. فالمصدر ده هو ايضا كلمة الله. ايضا تجديد الطاقة وانا بصلي، لازم يبقى عندي طاقة متجددة مستنفدة. الطاقة دي ما اقدرش انا اجيبها من خارج الكتاب المقدس، لازم يكون عندي فكر، الفكر الكامل في الكتاب المقدس عشان اقدر اكمل اصلي. وانا بصلي بطلب الطلبات اللي هي بتكون بحسب فكر الله، حسب مقاصد.

0: الله. إذن دراسة الكتاب المقدس ديت ليها أهمية كبيرة لكل شخص، والشخص المؤمن أو اللي عايز يعرف عن شخصية مثلا المسيح لابد أن يدرس ويعرف. يعني في حاجة أقولها قبل ما نقول الإجابة على السؤال اللي حضرتك سألتيه، اللي بيستخدم الكتاب المقدس بيجعل الكتاب المقدس بتاعه ملكية خاصة، فكرية، روحية، أيضا يطبقها على حياته، دي يعيشها. يعني زي ما تقولي ملكية خاصة تخصني أنا، أقدر أطبقها في حياتي من خلال الكتاب المقدس. ومن عطايا الله للإنسان الأساسية إنه يديله الكتاب المقدس يكون الماب بتاعه أو الخريطة بتاعته اللي توجهه نحو الطريق الصحيح مش طريق الخطأ. فده دي من أعظم عطية الله وهبها للإنسان، الكتاب المقدس. نتكلم بقى عن أسباب دراسة الكتاب المقدس. أنا كشخص مسيحي أو شخص عايز يعرف حاجة عن المسيحية، لازم نعرف أن الكتاب المقدس هو مصدر الإيمان. بمعنى إيه؟ يعني لما نيجي نقرأ مثلا في رومية 10 عدد 17 يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. طب أنا إزاي هوصل للإيمان وأخبار الإيمان إلا من خلال إيه؟ كلمة الله. يبقى إذن أول حاجة السبب اللي بيخليني أدرس كلمة الله عايز أعرف إيه هو مصدر الإيمان بتاعي أنا، هو كلمة الله. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، الكلام ده ذكر الرسول بولس في رومية 10. عشان كده لازم ندرس بنشاط الكلمة المقدسة اللي بتعرفني الإيمان. تاني حاجة، الكتاب المقدس هو السلاح اللي بيجلب به الروح القدس توبيخ إذا أخطأت مثلا.
1: سلاح ضدي أنا يعني لما أخطئ، ولا سلاح أنا أستخدمه مع
0: يعني
1: حد؟
0: لا، بالاثنين. يعني مثلا إذا أنا أخطأت مين اللي يصوبني ويوجهني صح؟ كلمة الله. وإذا اتحطيت في مسؤولية ولقيت قدامي أمور مخالفة لكلمة الله، فكري بيطبق غلط مخالف لكلمة الله، إذا أنا محتاج إن أنا إيه؟ أوبخ. طب الكلام ده إيه؟ لازم أتمم عمل التقديس بما جاء في كلمة الله. أيضا الرسول بولس مثلا لما يتكلم في أفسس 6:17 ويتكلم كده للكنيسة يقول وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله.
1: يعني مش سيف ضدي، يعني سيف يحميني.
0: بالظبط،
1: سيف يحميني.
0: عايز أقول
1: أو سلاح يحميني، أقصد
0: سيف يحميني من ضد مكايد إبليس، يحميني من مؤامرات الشيطان، يحميني من ألعاب البشر غير المؤمنين. أيضا في تصرفات بتحصل ممكن تخليني عصبي، متنرفز، رد فعل يعني، لكن مين اللي يحميني؟
1: كلمة
0: الله. ده السلاح اللي يجلب عليا، يجلب جوايا والروح القدس يخليه في حالة نشاط ويوجهني صح. ثالث حاجة، معرفة كلمة الله بتخليني، طبعا كل إنسان له ضعفاته، لكن على الأقل بتخليني إن ممكن أعيش الحياة المقدسة. مزمور 119 في آية جميلة فيها في آية 11 بتقول خبأت كلامك
1: في قلبي
0: ليه؟ لكي لا أخطئ إليك. يعني كلمة الله لما أنا أخدها وأحطها في قلبي وأدرسها بنشاط وأفهمها كويس توجهني صح، ممكن ما أخطأش. إذن حياة القداسة أو حياة الأمانة أو حياة أي حياة اللي هي تبقى مرضية أمام الله ممكن تكون للإنسان ممكنة إذا درس كلمة الله. إذن دراسة الأسباب الرئيسية لدراسة كلمة الله، نمرة 1 مصدر الإيمان، نمرة 2

0: السلاح اللي يخليني ان انا برضك ما اغلطش، ويخليني اوبخ ايضا اذا كان في امور غير مرضيه. نمره ثلاثه بتجعل كلمه الله القداسه ممكنه. حاجه رابعه، الكتاب المقدس لو الشخص المؤمن محتاج طريق ينور قدامه من خلال كلمه ربنا. يعني كاتب مزمور 119 ايضا في عدد 105 يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. انا عايز الطريق اللي ينور لي حياتي الروحيه كلمه الله. ايضا خامس حاجه ودي مهمه قوي، كلمه الله وحدها هي القادره على حفظ الانسان من الخطا. القراءه اللي حضرتك قراتيها من شويه في
1: للتعليم والتوبيخ والتأديب
0: في يعني
1: تيموثاوس الثاني،
0: يعني مثلا لما انا في انا بحب الرقم 316، لما اجي اتكلم مثلا في تيموثاوس الثاني 316 هنلاقي بيتكلم عن كلم كل كتاب هو محب من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. وهنا عند كلمه التوبيخ هقف عندها شويه. انا اوبخ مش عشان اعصر، اوبخ مش عشان الاقي زله عند حد وامسك عليه اوبخه فيها، لا اوبخ مش عشان يبقى انا علمت عليك بلغه العالم، لا انا بوبخ باقي الايه للتقويم تصحيح الامر. يعني لما اسناني تبقى يقول لك يعني مش مظبوط تقول عايز محتاجه ايه؟
1: تقويم.
0: تقويم كلمه الله تقوم حياتي تصحح الامر. فاذا التوبيخ يبقى تصحيح الشيء اللي موجود اذا كان في خلل او في حاجه مش مظبوطه، مش نكونوا حذرين جدا. لان في ناس ويؤسفنا اقول ان في بعض الخدام بيستخدموا التوبيخ للوصول الى اهدافهم الخاص، بيستخدموا يعني مثلا انا كنت شفت حد يوبخ ويخوف عشان يستفيد، وإذا كنت تدفع الله يشيل عنك اللعنة والغضب. إيه ده؟ جاب منين ده الكلام ده؟ لا، الكلام ده كلمة الله بتساعد على تقويم الإنسان للوقوف أمام الله بشكل إيه؟ مرضي، والتأديب الذي في البر. يعني حاجة تخليه ينمو روحياً زي موضوع الحلقة. ليه؟ لكي يكون إنسان الله كاملاً. يعني الله عايز الشخص قدامه يبقى كامل من خلال كلمة الله. وأنا عايز أقول في مشكلة موجودة معاصرة دلوقتي في كنايسنا، إهمال دراسة كلمة الله.
1: مشكلة فعلا في كل مشكلة الكنائس كبيرة. مش بيهتموا
0: الكنيسة في عمودين رئيسيين موجودين لابد أن يكونوا في كل كنيسة، العمود الأول الصلاة والعمود الثاني دراسة كلمة الله. لو كنيسة ما فيهاش الاجتماعين أو العمودين دول تبقى يعني مخلخلة أو فيها شيء غلط. فإذا دراسة كلمة الله تقومني أنا في الخلاصة كلها إيه؟ أي شخص مؤمن عايز يكون حاجة لكي يكون إنسان الله كاملا، وبعدين متأهبا لكل عمل صالح. يعني أنا أكون مؤهل بعد ما أكون إنسان كامل، هقدر أكون متأهب لإيه؟ لعمل الخير وعمل الصالح. لأن أنا اتخلقت لأجل الأعمال الصالحة، بعد وهنا أقصد الخلق الولادة الجديدة مش خلق الجسد. فإذا الأمور هنا محتاجة أن أنا أدخل في كلمة الله وأيضا أعرف أفكار الله. ده أهمية الدراسة.
1: بس العدد نفسه ده اللي حضرتك قلته اللي هو بتحب 316 بيقول للتعليم والتوبيخ والتأديب، هل بس يقصد بيه أن أنا أعلم حد وأوبخ حد، ولا أنا نفسي ممكن أستفاد بأني لما أدرس كلمة ربنا ألوم نفسي لما أعمل حاجة غلط، أأدب نفسي؟ يعني ما أخدوش كله أني أستخدمه سلاح لغيري، يعني علشان في ناس زي ما حضرتك قلت بتنتهز أو تاخد الآية دي علشان تعاقب بها غيرها ويقول له أنا بعاقبك أو بوبخك كتابي. لكن ده برضو بتكلم فيه عن نفسي، انا اوبخ نفسي ازاي انا عملت كده وكتاب ربنا بيقول كده او كلام ربنا بيقول كده.
0: اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي في منتهى الروعه، الحياه المسيحيه حياه شركه مع الله وعلاقه مباشره مع الله، وده بيتم

0: مرتين، الروح القدس وكلمة الله. في عهد النعمة والعهد أنا مش محتاج لحد يقول لي اعمل ايه، أنا محتاج إلى بناء ونمو روحي خاص بي أنا، ده مش هيتم إلا من خلال كلمة الله. وأنا بصلي بيرشدني الروح القدس، بيوصلني الفكرة الله من خلال كلمة مين؟
1: كلمة
0: الله. يعني ده شيء مهم، وهنتكلم عن يعني بعد شوية إزاي أعرف أدرس كلمة الله. فإذا أهم شيء أنا عشان أقدر أديك أنت وأدي غيرك، أنا لما أتبنى وأنمو روحيا من خلال اللي الرب أعطاهولي أقدر إيه أديه. طب مين اللي فهمني الآية ديت؟ يعني إن الكتاب هو محب به من الله نفع للتعليم والتوبيخ. إزاي التوبيخ ده بيرجع إلى إيه؟ الوحي، إلى كلمة الله. إزاي أن أنا أوبخ وأنا ما عنديش كلمة الله؟ لا، يبقى عمل الجسد. فأنا لازم أفهم هذا الوحي وكلمة الله، حتى لما يبقى فيه توبيخ يبقى من خلال إيه؟
1: كلمة الله،
0: بستمده من كلمة الله مش بستمده من نفسي.
1: طب يبقى كده الأسباب اللي احنا تخلينا ندرس كلمة ربنا إنها هي مصدر للنمو، دي أول حاجة. الحاجة التانية هو السلاح بتاعي،
0: مصدر الإيمان
1: أو مصدر الإيمان. حاجة تاني اللي هو السلاح، بعد كده بتعلمني القداسة، هي النور بتاعي في الطريق، صح كده ولا مش
0: بالظبط؟
1: حافظة؟
0: لا مظبوط.
1: مظبوط كده. طيب،
0: خمس حاجة،
1: وخامس حاجة هي حفظ الإنسان،
0: قادرة على حفظ الإنسان من الخطأ.
1: شكرا حضرتك.
0: يعني خمس أسباب مهمين جدا ولازم نتعلمهم، وكل شعب الرب واللي بيسمعونا دلوقتي يعرفوا عن أهمية أسباب دراسة الكتاب المقدس. الخمس أسباب دولة: الكتاب المقدس هو مصدر الإيمان، نمرة اتنين هو السلاح اللي بيجلب به الروح القدس التوبيخ إلى قلب الإنسان لعمل التقديس، نمرة ثلاثة بتخليه حياة القداسة في قلبي ممكنة، نمرة أربعة بينير طريقي أنا كشخص مسيحي مؤمن، بينور طريقي، آخر حاجة كلمة الله الوحيدة القادرة على حفظ الإنسان من الخطأ.
1: طيب لو كانت كل الأسباب دي موجودة تخلينا ندرس كلمة ربنا، طب هدرسها إزاي؟ إزاي أنا أدرس بطريقة صح كلمة ربنا؟
0: تمام. كلمة ربنا لابد أن أنا أدرسها من منطلق عقل، يعني مرتاب أو قلب غير مؤمن. إذا تعاملت بكده يبقى أنا كإنسان عادي، يعني مش هقدر أسدد احتياجي. يعني إذا مثلا عندي تشتيت أو عقل مرتاب أو عقل مش مظبوط وأنا بدرس كلمة الله مش هتوصلي،
1: مش هبقى مركز، ما فيش تركيز خالص
0: بالظبط،
1: طبعا،
0: لأن هي مش هتسدد احتياجي. فكلمة الله أنا محتاج إن أنا أفهم الهدف الرئيسي من الدراسة، وألا أنا هستفيد أم لا، يعني أكون أنا جواه. يعني لأن للأسف لو أنا عندي تشكيك وداخل كلمة أدرس وأنا يعني زي أي كتاب عادي أنا مش هاخد حاجة، لكن في ثوابت لازم أنا أحطها قدامي عشان أعرف أتعامل تعامل صحيح مع دراسة كلمة الله. نمرة واحد،
1: زي ايه؟
0: أعترف بالكلمة، علي أنا أن أخذ كلمة ربنا إلى العقل والقلب. وده هنا أنا بركز العقل والقلب.
1: العقل الأول،
0: العقل الأول
1: مش مشاعر الأول.
0: لا، المشاعر يعني بتبقى مؤقتة وللأسف ما بتديش ثمار، لكن لما العقل ياخد من كلمة الله هتوصل للقلب وتثبت. فعشان كده ممكن نقرأ كلمة الله دون أن يكون في عندي عملية خلخلة لما أخدها بالعقل يعني. فعشان كده دراسة كلمة الله لابد أن أكون مستعد أنا أن عناية تنفتح قدام الكلمة المقدسة. يبقى لازم أنا أعترف بالكلمة، كلمة لازم أعترف أن الكتاب المقدس ده
1: كلمة ربنا،
0: كلمة ربنا. نمرة اتنين، أخضع للكلمة دي. أنا بتكلم هنا بقى عشان إيه أقدر أستفيد. ليس بالضرورة للإنسان.

0: هو يقبل ما يعترف به، يعني او يتقال. لكن لازم انا كشخص بدرس كلمة الله يكون عندي استعداد ان اللي بيتقال ده ربنا اللي بيتكلم. فلما ربنا بيتكلم اخضع للكلمة ديت عشان حتى اقدر اتعلم، اعرف قبول وافهم هل القبول ده سلبي ام ايجابي. يعني انا عايز اكون خاضع لكلمة الله. لما انا اكون خاضع من الله، يبقى انا مثلا لما هقول مثال، يعني لما في يوحنا 3 لما رحل نقدموس للرب يسوع، ونقدموس دارس الى كلمة الله، لكن لو نقدموس ما خضعش للي قاله الرب يسوع، ورايح عشان يسمعه، عنده حاجة ناقصة رغم انه معلم لليهود، في حاجة ناقصة. الرب يسوع عارف احتياجتنا وعارف نقائصنا، عارف ان هذا الرجل تقي، لكن بيدور على حاجة مش عنده، خايف، مش ضامن ابديته، مش ضامن حياته الابدية. طب هو هيعمل ايه؟ فراح يسأله، يعني انت
1: ماذا افعل لأرث الحياة؟
0: ايه اللي اقدر اعمله؟ الرب ما قالوش بقى، يعني ما دخلش معاه في حوار، لكن كل اللي قال له على طول دخل بشكل مباشر: ينبغي ان تولد منين؟ من فوق. لو ما فيهوش خضوع لاي شخص، معنى الولاده الحقيقيه، الولاده السماويه، الميلاد الثاني واللي اتكتب من خلاله اسمه في سفر الحياه، واخضع لهذا، انا مش هيكون ليا ضمان ابدا. انا بكل ما بتكلم مع شخص بقول له المولودون ثانيه او المخلصين، يقول لي انت قسمت الناس مخلصين؟ قلت له انا مش بقسم، كلمه الله هي اللي بتوضح لي هل في مولودين من فوق ام لا. فلو ما كنتش انا بدرس وبعرف الحاجات دي، مين هيفهمها لي؟ فلازم اكون خاضع للتعليم. ربما اكون مؤمن وفي الكنيسه، خلي بالك، او متدين، لكن مش مولود من فوق. طب ما انا ماليش ضمان ابدا، اسمي مش موجود في السماء.
1: يعني مش كل المسيحيين مولودين من فوق.
0: لا، الولادة الحقيقية اللي اتكلم عنها الرب يسوع مع نقدموس، واتكلم بطرس بآية واضحة: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ممن لا يفنى، من كلمة الله الحية الباقية للأبد. حاجة الثالثة مع الخضوع: التصاق بالكلمة. ينبغي للحق أن يمتلك الإنسان من منطلق الالتزام. يعني الكلمة تبقى معايا، وأنا أكون إيه؟ كلمة الحق ديت امتلكتني بالكامل، أقدر أتعامل معاه. زي بالظبط الشخص اللي، يعني أنا عايز أقول، الشخص اللي ما كانش يمتلك الحق يبقى فاقد الحق، يبقى إذا مش هيقدر
1: يدافع عن حق ولا يقدر يقول حاجة،
0: مش هيقدر يقول حاجة. فدي لازم أكون ملتصق بالحكم بالكلمة، أيضا أشارك بالكلمة. لابد أن نتعامل مع الكتاب المقدس على أن أنا أكون مستعد للقبول، ونقل القبول ده والمعرفة اللي أنا خدتها أنقلها للآخرين. يعني إذا هنا أقدر أفهم، يعني أنا بتكلم معك دلوقتي، لما يبقى في اجتماع درس كتاب انا بدرسه مع اخواتي في الكنيسه، باخد ودي معاهم من خلال كلمه الله. انا قريت في البيت عن الموضوع الفلاني، وهو قرا، هو اداني اللي هو استفاد بيه وانا اعطيته
1: اللي انت
0: استفدت. يبقى انا شاركت بايه هنا؟ شاركت بالكلمه، استفدت بيها. فان نقل الكلمه للاخرين يعتبر قانون حقيقي للحياه والنمو. يعني في ناس، يعني المعلومة لما بتوصل لي والآية لما توصل لازم أقدمها للآخر، لأن ده بيساعدني أنا وبيساعد الآخر، بيخليني أنا أنمو وهو ينمو، وهو عنده بيديني أنا، بيخليني أن أنا إيه؟ أنمو.
1: طيب مين هو الشخص المؤهل لدراسة كلمة ربنا؟
0: المؤهل لدراسة كلمة الله اللي هم المولودين ثانية
1: بس.
0: ده أهم حاجة، لازم أكون شخص مؤمن. ينبغي لكل شخص مؤمن أن يفتح الكتاب

0: المقدس بروح الوداع والترقب. ممكن غير المؤمنين يقروا الكتاب المقدس، رب يتعامل معاهم بالبحث والمعرفة. يعني في ناس كتير قوي غير مؤمنين قروا الكتاب المقدس ورب يتعامل معاهم من خلال كلمة الله. لكن
1: جميل.
0: أنا بتكلم هنا على جزئية الدراسة، المؤهل للدراسة. في ناس بتدرس الكتاب المقدس للأسف هم مش مؤهلين، داخل مشكك، داخل حاجة. لكن ادرس كلمة الله، أنا بتكلم كشخص مؤمن، عشان تقدر تبني نفسك. أيضا أن يكون الشخص ده صالح للتعليم، يعني زي ما الآيات اللي أنت قرتيها كلمة الله، يعني بتفيد الإنسان يكون
1: نافع للتعليم.
0: نافع للتعليم. أنت بتدرس عشان تكون نافع، فبيعلمه دروس روحية رائعة. ولازم يكون منفتح لتعليم كلمة الله، وأن يتصرف بوقار إخلاص، بيجعل أو بيخضع نفسه للأوامر الكتابية عشان يقدر يعيش حياة صحيحة. عشان كده الغرض من الكتاب المقدس هو أن يتصور المسيح في حياتنا. فعلى كل واحد، أنا وأنت وكل واحد بيسمعنا دلوقتي، عليه أن يجتهد أن يدرس كلمة الله ليكون عنده الرغبة لحياة أفضل، ويظهر أمام الآخرين صورة المسيح المقروء.
1: طب تقدر تدينا نصايح كده سريعة علشان ندرس الكتاب ازاي، ولا الموضوع هيبقى أكبر من كده بالنسبة لنا يعني؟
0: يعني النصايح اللي ممكن أقول جملة واحدة بس، عليك أن أنت تقبل وتخضع لكلمة الله، تقبل تدرس بكل خشوع وخضوع، واللي بتقراه وتدرسه تخضع ليه، عشان تكون فعلا أنت إنسان الله أمام الآخرين.
1: عزيزي المشاهد، في الحلقة دي عرفنا ليه إيه الأسباب اللي تخلينا ندرس كلمة ربنا، وعرفنا إزاي هي طريقة لازم تكون منظمة، وأكون مستعد إني أعترف بالكلمة وأخضع ليها وأعرف إن دي فعلا كلمة ربنا. ربنا يساعدنا كلنا علشان نبقى مؤهلين إن إحنا نقبل الكلمة ونطبقها في حياتنا. شكرا لحضرة القسيس على
0: بشكرك
1: وجودك
0: كتير،
1: معانا،
0: وبشكر
1: وربنا يبارك فيك.
0: الأفاضل المشاهدين، وأتمنى يكون الحلقة دي مرجع لمعرفتنا لدراسة كلمة الله.
1: شكرا لحضرة القسيس.
0: ربي يبارك حياتك.
1: عزيزي المشاهد، مبسوطين بالكلام بتاع ربنا، مبسوطين بوعود ربنا في كلمته. نستناكم الحلقة الجاية، وكلام جميل جميل مش هيخلص في برنامجنا المسيحية حياة. شكرا ليك.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شيخ كمال، نحن كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن الخطوات اللي أنتوا عملتوه، والمنظمة أخذت تابعات ومشيت وصلت للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، وقدرت أعملوا حاجات كثيرة يعني جميلة. الأويرنس اللي أنتوا عملتوه للكنائس، الصلوات والأمور دي كلها. لكن داير أسأل سؤال، أنه متين بديت أنه أنت تتفرغ للعمل ده بشكل نهائي، ولا أنت كنت شغال شغلين في زمن واحد، شغل المنظمة وشغلك الأصلي اللي أنت كنت بتشتغله؟
1: الحقيقة الفكرة بتاعت Set My People Free ابتدت في 2008، فابتديت ميل لي نجهز كيف نشتغل ونعمل كيف، وفي نفس الوقت قررت أسلم الشغل اللي أنا كنت ماسكه الثاني وعشان يجهزوا، لأنه بياخد وقت حتى they find replacement، ياخدوا يلقوا ياخد مكاني. فتركت بالكامل العمل الآخر في أول 10، وخلال السنتين دي كنت يعني شغال بين الاثنين، لكن طبعا ده كان بسيط لأنه كان تجهيز وصلاة وتخطيط ومشاركة للناس الحاجة اللي عاوزين نعملها. والحقيقة الـ Religious Liberty Partnership دي ساعدتنا كثير، لأنه شاركنا معهم وتعرفنا بناس تاني عندهم نفس الفكر والقلب، يعني they have the same mindset، وابتدينا نعمل networking معهم ونشتغل معهم. والحقيقة من غيره ما كنا نقدر نعمل الحاجات الخاصة بال الأمم المتحدة، لأنه لازم يكون في شخص عنده accreditation. وكمان ربنا ساعدنا كثير إنه يتعرفنا في، ونتكلم أكثر عن ده في الحلقات القادمة، يتعرفنا بال في حاجة اسمها المقرر العام للحريات الدينية

0: قرر الاندبندنت هو اندبندنت ريبورتا فور ريليجيوس فريدم للأمم المتحدة. هو مقرر عام يعني اندبندنت بيركز على الحرية الدينية في العالم.
1: نعم.
0: بدل اتعرفنا بالأول

0: الدكتورة نزيل اللي هي الآن برضو المقررة العامة للحريات الدينية الاندبندنت للأمم المتحدة. فالدين ساعدونا كثير لأنه كان عندهم نفس الفكر إنه حاجة أساسية للحرية الدينية هي إنه الحرية لتغير دينك.
1: نعم.
0: والمادة 18 أساسية جدا للحكاية دي اللي هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والحقيقة ده ساعدنا. لكن ما اللي نحن استمرينا متابعة خطوة خطوة مع الرب يعني. واحدة من الأفكار زي ما قلت كانت البروتست أو زي المظاهرات مش يعني نويزي ولا كده ماشين. والحقيقة في بعض الدول سموها يعني أدينا اسم تاني يعني بقت زي ذكرى ذكرى ضحايا الأبوستاسي والبلاسفمي لو بشموع وكده نطلع ونوري نعرف يعني إنه الموضوع ده مؤثر
1: بالضبط.
0: فاشتركنا يعني ابتدينا أول حاجة عملنا 2 في 2010 اللي عملنا واحد في سيدني وعملنا واحد في ستوكهولم.
1: نعم.
0: بتاع ستوكهولم مشينا 30 كيلو مينلي زي ما قلت تأثرنا كثير بمارتن لوثر
1: كينج. مارتن لوثر نعم.
0: وإنه تكون النشاط سلمي وفي نفس الوقت نستخدم البلاتفورمز الموجودة اللي بتعمل من أجل الحريات الحرية الدينية وحرية الشخصية للشخص لأنه ده برضو جزء منه مش بس الحرية الدينية لكن حقوق الأقليات.
1: نعم.
0: دي 2 يعني لأنه العابرين دي أقلية من الناس لكن عندهم حقوق كمواطنين وكذلك لكن هي كمان حرية دينية.
1: نعم.
0: وكمان طبعا بنشتغل كثير من في أهمية حرية الرأي والتعبير دي أساسية جدا يعني دي من غيرها الإنسان ميت. الحرية حرية التعبير دي هي الحقيقة زي الأكسجين للإنسان لأنه زي يعقوب ما قال في رسالة يعقوب قال لو أنت قدرت تضبط لو ضبطت لسانك كأنك ضبطت الجسد كله.
1: نعم.
0: فلما الإنسان يسيطر على الكلام اللي بتقوله ده يسيطر على جسدك كله. فالحرية دي مهمة بتاعت التعبير في الحياة. وكمان الحرية بتاعت الفكر والضمير والعقيدة دي أساسية.
1: نعم.
0: منها ما في بروسبريتي ما في تقدم يعني بتبقى زي الروبوت يعني ما بكون عندك حاجة للإبداع والخلق وكده.
1: نعم.
0: فطبعا استمرينا دايرين لأنه زي ما قلت ما كان في الناس ما عارفين الحاصل. ونحن قبلناه مع إنه ده شيء ما صح
1: قبلناه يعني كأمر واقع
0: لكن ده ما صحيح يعني ده لازم ما يكون يعني زي الأبارتيد الناس قبلوه لكن ما كان صحيح.
1: الكنيسة دعمت الفكرة. الكنيسة أكيد صلت من أجلكم ودعمتكم بالصلاة. هل لقيتوا أي دعم من الكنائس؟ دعم معين مش بالضرورة أنه يكون
0: ده. الكنائس طبعا وقفت خلف الموضوع بس هي طبعا ده موضوع داير أمد طويل بتاع عمل داير نفس طويل. فدائما بعض يعني نصلي انه يكون بيرسيفيرنس قوه استمراريه لانه ده بيحتاج لاستمراريه انه الرب يدينا نعمه وقوه. هو عمل الرب في نهايه الامر.
1: نعم.
0: اخوي برنابه زي ما شايف يعني الاتكال الكامل عشان الحكايه دي تحصل ده معجزه يد الرب. وطبعا لما اتلغت في السودان ما في زول صدق لكن حصلت يعني ممكن تحصل وربنا قادر يعمل يغير القوانين. هو عنده السلطة الأخيرة. نحن نعم. قاعدين نطالب بعدل وبمساواة وبنطالب من أجل الأيتام اللي يتيتموا نتيجة للقانون ده والأرامل والناس اللي تعذبوا وفقدوا أصابعهم زي أخونا جبريل. فدي ده حق نحن قاعدين نشتغل من أجله من أجل الضحايا. ضحايا كثير.
1: هل في ضحايا معينة ضحايا معينين مثلا
0: يعني هم كتار الحقيقة. أنا لقيت صعوبة أختار يعني أنا هجور من هنا وأشوف جبنا بعض الناس نشوف يا ذا واحدة حنركز عليها. لكن عندنا ضحايا مختلفين ما كل يعني واحد من الأبطال أستاذ محمود محمد طه يعني زي ما حكينا قصته زول ما

0: ما فايولنت يعني فايولنس بالعربي
1: يعني ظلم ما عنيف يعني
0: بالعكس هو كان داير مواطنين صالحين داير يساعد انه الناس تكون افضل فالاتهام ضده كان يتهم بالرده واعدم عمره 76 سنه وده كان ضد القانون السوداني اللي بيقول ان واحد فوق ال 75 ما لازم ما يعدم وده شيء يعني يموت عشان فكر ما جرح زول كان رأي بعدين في ناس ثانيين يعني طيب. يعني مثلا دي دي برضو ماتت من أجل ريدة دي ماتت في إيران وده حادث حصل حسة في السنتين الأواخر لأنها ما بتلبس الحجاب ودي برضو الشخص اللي بيلبس بيعتبر إنه هو أبوستيد إنه ارتد عن الدين لأنه ما لبست الحجاب فحرام ماتت من أجل كده وفي 7000 مرأة في السجن بسبب كده
1: نعم
0: تاني في عندنا هنا دي بطلتنا بطلة السودان الأبد تركع للتمثال
1: نعم
0: مريم يحيى مريم هي أبوها مسلم وأمها مسيحية هي سودانية وأبوها ترك أمها بدري وأمها ربتها لكن حسب الإسلام لو الأب مسلم البنت أوتوماتيكلي مسلمة
1: نعم
0: فأمها ساعدتها لحد ما كبرت وتعلمت وتزوجت وولدت ولد الأول وبعد ما ولدت ولد الأول وكان عمره زي سنتين اتهموها بالردة اتهمت بالردة لأنها تزوجت شخص غير مسلم تزوجت واحد سوداني بجنسية أمريكية واحد من جنوب السودان فاتهمت بالردة لأنه اتجوزت غير مسلم بالنسبة للمسلمين لو المرأة مسلمة ما ممكن تتجوز غير مسلم لكن المسلم الرجل ممكن يتجوز غير مسلمة فدي اوريدي تفرقة بين المرأة والرجل واوتوماتيكلي الطفل اللي بيجي للمسلم لازم يكون مسلم فهي اعتبرت مسلمة ضغطوا عليها كانت حامل كانت حامل 7 شهور لما سجنوها حكموا عليها بالجلد لأنه اتهموها بالزنا حسب الشريعة
1: طيب
0: لأنها
1: في سؤال مهم هنا أخ كمال أنه هي مزوجة ورجلها في رجلها
0: مسيحي
1: زواج شرعي يعتبر لكن عندهم باعتبار أنه زواج غير شرعي ولا ما السبب الاتهام الأساسي يعني
0: ما اتهموا زينة ما قبلوا الزواج ده أول حاجة لأنه هي معتبرة مسلمة ما ممكن تتزوج غير مسلم زواجها من غير مسلم
1: يعتبر
0: أبوستاسي معناتها ردة تقتل بالنسبة لأنها ردة وتجلد لأنها ارتكبت جريمة زينة حكموا عليها 100 جلدة لكن ما جلدوها لأنه كانت حامل فقالوا بعد ما تولد تجلد
1: تنفذ الحكم فيه
0: وبعدين حكموا عليها بالإعدام برضو قالوا لحد ما تطلع وبعدين يعدموها وطبعا خطوها في السجن ويجيبوا لها ناس عشان يرجعوها للإسلام هي رفضت حتى عندها كتاب كتبته اسمه شكل ممكن تقروه قالت حتى جاء إمام وجاء واحد مسيحي تحول إلى الإسلام فبقول لا أنت أرجع إلى الإسلام والإسلام دين كويس قلت له يا أخي أنا اتحولت من الإسلام يعني اعتبروني مسلمة وبقيت مسيحية وشوف حالتي شنو في السجن أنت كنت مسيحي بقيت مسلم ما في زول عمل لك أي حاجة ما في مسيحي قام وضربك ولا دخلك السجن ولا أزاك لأنك أسلمت عندك كان حرية كاملة إنك أنت
1: تغير دينك
0: ليه؟
1: أنا
0: وهي رفضت بالنسبة لي هي كانت بطلة
1: نعم
0: زي الفتية الثلاثة مع دانيال رفضوا إنهم يسجدوا للتمثال إيمان قوي شهادة قوية أنا بالنسبة لي العابرين أبطال كان ممكن تقول أنا مرة حامل عندي ولد عمره 2 سنين أخي حاجة بسيطة

0: أقول أنا بقيت مسلمة أطلع من السجن تلفك. قالت لكن أنا ما ممكن أمشي ضد ضميري وضد إيماني. رفضت تترك المسيح.
1: أنتوا ك set my people free أو أطلق شعبي ليعبدني، هل أنتوا لعبتوا دور معين في أن مريم أو ضغطوا بطريقة ما أو بأسلوب ما أن مريم تطلع من السجن؟
0: طبعا اشتركوا منظمات كثيرة من أجل خروجها من السجن. نحن اشتركنا، طبعا نحن حاجة صغيرة جدا، لكن كتبنا خطابات. رسلنا خطاب للسفارة السودانية في السويد طويل جدا، قدموا واحد من الممثلين لسيت ماي بيبول فري. عملنا مظاهرة قدام السفارة السودانية في مصر، وكان في حرية نعملها. مشينا وقفنا وقدمنا خطاب للسفارة لإطلاق سراح مريم إبراهيم، لأنه دي انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحملنا صور قدام السفارة، وقفنا حوالي ساعتين قدام السفارة. السمارة بلغت الشرطة. وطبعا الأيام دي كانت دي الأيام بتاعت الربيع العربي، كانت جات طلعت يعني غيرت الظروف والأعمال. فالناس الجماعة دي قالوا لنا أنتوا يعني عندكم حق في بتعملوا، لكن السفارة صرت تاني، أدتهم اتصال تاني قالت لهم الجماعة دي، لكن ما أخذوا تصديق. وقالت لنا إحنا ما أدناكم تصديق، ما في تصديق، عشان كده صعب، لكن اتفرجوا، ما تقفوا كلكم مع بعض، لو كل زول واقف في محل عنده الحق يعمل كده. فانتشرنا في الشارع كله.
1: نعم.
0: وكانوا مشتركين. الصورة بتلقوا الصورة دي في الويب سايت بتاعنا. نعم. أنا بشجعكم تمشوا الويب سايت تاخذوا معلومات زيادة، freedomtoworship.org، ففي معلومات أكثر، ضحايا أكثر. فدي الحاجة اللي عملناها، شجعنا الناس يكتبوا خطابات، شاركنا برضو الخبر ده في المناطق اللي احنا مشينا فيها. يعني مثلا بيكون في عندنا فرصة بنتكلم في وورسو أو في جنيفا بنذكر الخبر ده، حتى لو كان في الوقت اللي احنا فيه. وفي بعض الناس اتسجلوا في السودان نتيجة لخدمتهم المسيحية، تكلمنا عن الحقائق دي في المناطق العامة، إن كان في جنيفا أو إن كان في. فعملنا أول لقاء عن إلغاء الأبوستاسي والبلاسفامي اللي هو الردة والتكفير ده، عملناه في جنيفا في سنة 2011.
1: نعم.
0: فالحقيقة يعني عندنا بلاتفورمز كثيرة ممكن نحن نستخدمها عشان نجيب الطلب بتاعنا ده، لأنه نحن قاعدين نطلب عدالة يا جماعة. نحن ما ضد أي زول، نحن دايرين نحمي الضحايا دي.
1: نعم.
0: نوقف التعذيب والاضطهاد ضد الأبرياء.
1: نعم.
0: نوقف الانتهاكات الحاصلة، إنه ناس يتألموا ويضطهدوا بغير حق. لأنه حق، عندهم حق ليغيروا الدين بتاعه.
1: نعم.
0: عندهم الحق الاختيار بين الطريقين. فما ممكن أنت تعمل فيما العمليات دي وما تديهم الحق يعيشوا كمواطنين، وهم مواطنين عندهم الحق في بلادهم إن يعيشوا فيها ويكونوا متحصلين على الحق ده اللي هو حرية الفكر والعقيدة والدين والضمير.
1: طبعا أكيد موضوع بتاع محمود محمد طه، في ناس يعني لسه يعني الإرث بتاعه الفكر بتاعه ما زال موجود. من هنا نحن دارين أنا دار أودي التحية لمريم، مريم إبراهيم، أن هي فعلا قدرت تجيف ضد الأمر ده لحد ما هي طلعت. شعوركم شنو لمن مريم طلعت ومشت؟
0: فرح.
1: كلمنا شوية عنها.
0: أنا ياريت للأسف الصورة وقعت، لكن الصورة بتاعتها في الطيارة دي يعني حصل تعقيدات، حتى بعد ما أفرجوا عنها وكان حقه السافر رجعها تاني، بس سمحوا لها السافر، لحد ما جو وكيل الخارجية من إيطاليا. والطيارة دي الصورة اللي فيها هي وفيها ولدها جنبها وشايلة بيتها، لأنه وضعت بيتها في السجن. ولما وضعت كانت مربوطة بالقيود في رجلها في الجهة، فتشوف الابتسامة في وجهها، هي مبتسمة، وكيل وزارة الخارجية جنبها شايل ولدها وهي شايلة بيتها، والابتسامة في وجهها دي ابتسامة بألف يعني ابتسامة بالوصول بالسلامة إلى روما بعد سجن 7 شهور، وكان ما معروف

0: معروف النهاية حتكون كيف. وكان في فرح، يعني شخص أنقذ من الموت، أنقذ من التعذيب والعذاب في السجن فقط لأنه اتهمت بأنها تركت الإسلام. فالقوانين دي لازم تتلغي، لأن القوانين دي غير إنسانية.
1: نعم.
0: وقوانين ضد حقوق الإنسان.
1: نعم.
0: وقانون ضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلادو المادة 18 بتدي الحرية لتغيير الدين.
1: في ونحن كنا بنحكي خارج الاستوديو، اتكلمت عن إلغاء قانون الردة في السودان في زمن الثورة، والوقت ده كان وزير العدل اللي هو
0: نصر الدين
1: عبد الباري. فكنت بتحكي لها أنه أنت سرحت لك الفرصة أنه أنت تقابله، أحكي شوية عن اللقاء ده، لأنه أمر ده مهم بالنسبة لنا إحنا كسودانيين مسيحيين.
0: الحقيقة أنا عندي صديق عزيز خالص ووطني، بحب الوطن وبحب المساواة بين كل أعضاء الوطن. بذل الكثير من أجل السودان، وهو تألم كثير من أجل السودان، الصحفي الحاج والراق، شخص رائع جدا متزن. وهو من ما اتلغى القانون في 2020 قال يا كمال احنا لازم نشكر حمدو الرئيس حمدو،
1: مع انه هو الرجل مسلم،
0: وهو مسلم نعم، وانه نلغي نشكر كمان وزير العدل على عمله، لانه ده كان عمل مهم بالنسبه للمسيحيين ليعتبروا مواطنين متساويين مع الآخرين، وبرضو بالنسبة للحرية الفكرية والعقائدية والدينية وعدم انتهاك قوانين حقوق الإنسان لما أنت تعمل قوانين زي دي. فكان شيء مهم، فقال لازم نشكره. فنظم لقاء لينا، أنا طبعا ما عرفنا حيقدر يجي قابلنا أو ما قابلنا. هو بالمناسبة علامة السيد الوزير السابق نصر الدين عبد الباري، عنده ماجستير من هارفارد في القانون، عنده دكتوراه من جورج تاون في القانون، ودراسته هي الحقيقة أنا بس ما أعرف الاسم بالضبط، شيء عن الحكم الديمقراطي، عليم في الشريعة والإسلام وكل الأشياء الثانية. فهو يعني ضحى كثير أنه يجي يكون وزير العدل، معروف في العالم، ساعد في أنه يلغي الحظر عن السودان، من غيره كان يكون صعب، فدمن الحكومة المددية.
1: نعم.
0: فشخص وطني محب للوطن، محب للمساواة، فلعب دور كبير في أنه يضع قوانين ديمقراطية تابعة للسلوغن بتاع الثورة اللي هو حرية
1: سلام وعدل،
0: حرية أساسية وعدل وسلام.
1: نعم.
0: فده أساسي، لأنه جورج غانان قال War is better than bad peace.
1: الحرب أفضل من سلام سيء. نعم.
0: يعني أساسي بالمناسبة، يعني نحن دارين نعيش مع بعض. نحن ما ممكن نكون كلنا نفس الشكل، يعني أنت بالمناسبة لما أنت تشوف واحد شيوعي، الشيوعيين كلهم شكلهم واحد، ليه؟ لأنه بس كده. وبرضو الناس المتطرفين ديل الإسلاميين نفس الشكل، لكن ربنا خلقنا مختلفين.
1: نعم.
0: فنحن مختلفين في أنه كل شخص عنده شخصيته، في البؤمن في ما بيؤمن، المهم أنت ما تضرر، والوطن للجميع زي ما بقوله، والدين لله. الدكتور جون غارغان بيقول الحكومة ما بتدخلك الجنة. فده بتوفر لك الحاجات المعيشية والحياة، وكيف تعيش في عدالة وسلام مع بعض. فدي أشياء أساسية، يعني نحن لازم نركز على الأشياء دي. لكن طبعا القيم دي قيم إلهية.
1: بالضبط.
0: يعني لما نحن نتكلم عن الحرية دي قيمة إلهية من الرب، يعني هو دايرنا نكون أحرار، ودايرنا كمان نكون عادلين، من غير عدالة ربنا ما بيرضى بعدم العدالة،
1: وعايزنا نعيش في سلام،
0: ودايرنا نعيش في سلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض.

0: أرض السلام وبالناس المسرة.
1: نعم.
0: والأمثال بتتكلم كثير، أنا ما قادر أتذكر بعض العداد، لكن بتركز على أهمية العدل.
1: قدرت تقابله في النهاية دكتور نصر الدين؟
0: قعدنا معه، قلنا يمكن يقعد معنا ساعة، قعدنا 3 ساعات، اتونسنا في مواضيع مختلفة، فكانت فترة جميلة جدا. وهو يعني بالنسبة له شيء مهم،
1: وده كان تشجيع أيضا بالنسبة له يعني، وكونكم تمشوا تقدم الشكر. ممكن الكنيسة ما قدمت الشكر، ممكن ناس تانيين ما، ولكن أنتوا يعني تمشوا كمسيحي وتقدم له الشكر نيابة عن كل المسيحيين في السودان. أنا أعتقد أنه ده كان دافع كبير بالنسبة له. فتأكيد أنه إحنا هنتكلم بشكل أكتر في الأعمال اللي أنتوا قمتوا به، ونحن دارين نسمع قصص كثير من الناس اللي أنتوا قدرتوا تساعدوا. طبعا اتكلمت عن أشخاص في اليمن، أشخاص في إيران، أشخاص في السودان، أشخاص في مصر، أشخاص في مختلف في في في, في أفغانستان وغيره من الدول، باكستان وغيره من الدول. فده ربنا يدينا فرصة أنه نحن نتكلم وندي هؤلاء الأبطال الحق بتاعهم، على الأقل المحل اللي هم قاعدين فوقه، أنه نصلي من أجلهم، الكنيسة تصلي من أجلهم، الناس اللي سبقونا وانتقلوا بسبب القتل وبسبب الأمور دي، أنه كمان نحن عندنا أمل وعندنا رجاء أنه نحن حنتقابل معهم هناك في الأمجاد. فشكرا لك كثير أخ كمال على هذا النقاش وعلى هذا التاريخ الجميل اللي أنتوا سردتوا لنا. بجد صلاتنا أن الرب يديك البركة ويديك النعمة ويديك الصحة أنه أنت تستمر وتخبر بفضائله لكل العالم، وتكلم الناس عن الحرية، وتكلم الناس عن المحبة، تكلم الناس عن السلام. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، أنا هتقابل معكم في حلقات أخرى. أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا من المركز العربي في كاليفورنيا. بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمسابقة كأس العالم لكرة القدم اللي هتتلعب هنا في أمريكا في شهر يونيو. كمان كم يوم هتبتدي المباريات، وزي ما أنتم شايفين أنا واقف دلوقتي في مدينة ميامي، وورايا الاستاد اللي هتبقى فيه أول صفارة بتعلن بداية المسابقة دي. 32 نادي من 32 دولة جايين يلعبوا هنا. بنفتخر ان في من الشرق الاوسط كذا فريق جاي. مباريات الافتتاح هتبقى في الاستاد اللي ورايا ده، فعشان كده زي ما انتم شايفين الدنيا زحمه قوي والعربيات، فاعذرونا لو في اي صوت عالي لانه غصب عننا، احنا حاولنا نختار اهدى مكان. بس انا حابب اوريكم الاستاد اللي ورايا ده، هو الاستاد اللي بيلعب فيه ميسي. والماتش الاولاني هيبقى ميسي ميامي ضد فريق النادي الأهلي من مصر، ودي حاجة طبعا حاجة مشرفة جدا ان الكرة المصرية تبقى مسجلة هنا وبتلعب في اول الافتتاح. لكن زي ما انتم شايفين 32 فريق جايين بيتسابقوا حوالين حاجة واحدة بس، هو مين هيربح الكاس، مين هياخد الكاس وهو مروح. مفيش شك ان كلهم كل الأندية جاية بأمل، جاية برجاء، جاية بتبذل اقصى وقت واقصى تمرين وأقصى جهد. عندهم أمل واحد إن هم يفضلوا يطلعوا إلى أن يصل واحد منهم اللي هياخد الكاس. فأنت تخيل معايا عزيزي المشاهد المنظر بالمنظر ده، 32 فريق لكن واحد بس اللي هيرجع بالكاس، واللي بيحكم ده كله صفارة حكم بتبدأ في بداية وليها نهاية. زي بالظبط ده اللي أنا عايز أكلمك عليه النهاردة، إن كنت بتشجع كرة القدم أو مش بتشجع كرة القدم، إن كنت من هواة اللي هيحصل العالم كله هيبقى بيتابع الحدث ده. لكن أنا يهمني إن أنا أتكلم معاك عن حياتك أنت وعن حياتك أنت. يا ترى أنت بتجري لهدف، بتجري عندك عينيك على كاس عايز تاخده، عينيك على جايزة عايز تاخده. الرسول بولس في كورنثوس، في رسالة كورنثوس بيقول إنه الجميع يركضون لكن واحد بياخد الجعالة. والجميع بيركضون، زي ما احنا عايشين في عالم مليان بأديان ومليان بمعتقدات ومليان بأفكار، لكن واحد بس اللي هياخد الجعالة، واحد بس اللي هيقدر يروح بالكاس، واحد بس اللي هيقدر يروح وهو منتصر. العالم بيغرينا بحاجات كتير قوي، فأنا عايز أخدك لسفر الجامعة. سفر الجامعة كتبه سليمان النبي، سليمان الحكيم زي ما انت عايز تسميه، في إصحاح 3

حتى سليمان بيدينا درس مهم قوي في الكتاب المقدس، بيقول كده ان لكل شيء وقت ولكل شيء تحت السماء زمن واوقات. اقرأ عنها في سفر الجامعة اصحاح 3، بيقول للميلاد وقت وللموت وقت، للفرح وقت وللحزن وقت، للولادة وقت وللموت وقت. كل حاجة تحت السماء تحت السماء ليها وقت، وفي أزمنة بنعدي فيها، في أزمنة صعبة وفي أزمنة سهلة، في أزمنة فرح في أزمنة حزن. وأنا معرفش مدى معرفتك بالكتاب المقدس، لكن لما تقرأ الكتاب المقدس بيكلمنا عن بعض الأزمنة اللي بتبتدي بزمن وبتنتهي بزمن، زي للميلاد وقت وللموت وقت. في زمن بيسميه الكتاب المقدس زمن الحب، لما الله بيتكلم وبيكلم البشرية كلها وبيقول ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب. وأنا عايز أقولك النهاردة إن في زمن ربنا عايزك تدخل فيه، هو زمن الحب. ربنا عايز يعلن لك فيه عن محبته، زي ما الحكم ده هيقول صفارة البداية ويبتدي المباراة، أنا عايزك تبتدي النهاردة بداية جديدة، بداية إنك تتأكد فيها إن الله بيحبك. الله ما خلقكش عشان يذلك، الله ما خلقكش عشان يتعبك، الله ما خلقكش عشان تعيا وتموت، الله ما خلقكش لأنه مش لاقي حاجة تانية يعملها. الله خلقك وأوجدك في هذا العالم لأنه بيحبك. يقول ومررت بك ومررت بك. ربنا النهاردة من خلال البرنامج بتاعنا بيكلم كل واحد واحدة، بيقول أنا بمر عليك النهاردة بغض النظر أنت بتشوفني فين، في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، في الشرق الأوسط، في آسيا، المكان اللي أنت موجود فيه، ربنا بيقول لك أنا بمر عليك دلوقتي. وإذ زمنك زمن الحب، مش زمن عقاب، مش زمن فشل، مش زمن إحباط، مش زمن مرض، زمن حب، زمن الله بيعلن فيه محبته الكاملة ليك، بيقول لك يا ابني أنا بحبك، يا ابني أنا بحبك. وفي الزمن ده قدامك حاجة من اتنين، يا تقبل محبة الله وتتجاوب معاها، يا ترفضها، يا ترفضها. ده اللي هيحصل بالظبط، إنه في ناس هتيجي بس هتروح من أول دور وهتروح من أول جيم، لأنها ما قدرتش تتقابل مع الجو وما قدرتش تتقابل مع الدعوة. زي ما في ناس كتيرة الله بيخبط على باب قلبها وبيعلن ليها محبته وهي برضو مصرة إنها تقفل، مشغولة بالعالم، مشغولة بمحبة العالم، مشغولة بإنها بتحفر لنفسها آبار كتيرة. بس الله النهاردة بيقولك أنا بحبك، وإنت النهاردة موجود في الزمن الصح، هو زمن الحب. بس خد بالك، أي زمن في الدنيا زي في أزمنة وفي أوقات، في وقت للبداية وهيبقى في وقت للنهاية، وفأنت في إيدك تختار. يعني بص، في العهد القديم لما الله بيقول للإنسان ها قد وضعت أمامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياة، فاختار الحياة، لكن أنت بإيدك بتختار. فلما الله النهاردة بيقولك أنا وضعت قدامك طريق للموت وطريق للحياة، ليه بتختار الموت؟ الموت هنا في الكتاب المقدس بيعني أنك بتنفصل عن محبة الله، بتعلن أن أنت منفصل تماما عن محبة الله. أنت بتقول له ابعد عني، أنا مش عايزك، أنت المعز المذل، أنت اللي ساكن فوق، أنت عايز مني إيه؟ عايزنا صوم هصوم، عايزنا صلي هصلي، عايزني أعمل هعمل، لكن ابعد عني، أنا مش عايز يبقى بيني وبينك علاقة. لكن الله بيقول لك أنا لا عايز صومك ولا صلاتك ولا تبرعاتك، أنا عايز قلبك، أنا عايز قلبك. والرب يسوع جه قال أما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. فمن حقك تصدق أن أنت من حقك تاخد حياة، ومن حقك تعيش حياة أفضل، تعيش كواليتي لايف زي ما بيسموها. الله مش خلقك عشان تعدي أيام وخلاص، الله مش خلقك زي 32 فريق جايين أغلبهم ما عندهمش أمل، 2-3 بس اللي عندهم أمل إنهم يوصلوا. الله بيقولك لا، أنت لما تعرف المسيح مش بس هيحييك من الموت وهينقلك من الموت للحياة. الموت هنا بمعنى الانفصال عن الله، بمعنى أن أنت عايش في حاجة والله عايش في حاجة تانية. أتاري الله لما تجسد في المسيح يسوع جه علشان ياخد بإيدك لأنك توصل لله، لأن الله يريد أن يبقى بينه وبينك علاقة شخصية. عشان كده بيقول كده ها قد وضعت أمامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياة. زي ما بالظبط هقول لك حاجة، لو كل الأديان حتى وكل العالم يعرف أن الله لما خلق آدم وحطه في جنة عدن كان فيه شجرتين في الجنة، شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر وشجرة

اسمها شجرة الحياة. شجرة الحياة آدم إبليس والحية أقنعته أقنعت حواء إن هما ما يأكلوش من شجرة الحياة، اللي هو الرب يسوع أقنعتهم إنهم يأكلوا من شجرة الخير والشر. ومن هنا كل الشرائع وكل الأديان عايزاك تعرف الخير والشر، الحلال والحرام، عشان تفضل طول عمرك مهدد، مهدد بأن أنا ما بعملش الحلال، أنا عملت كذا حرام، أنا عملت كذا غلط، أنا عملت كذا. فتفضل طول عمرك عايش تحت سلطان الدين، تحت سلطان الدين، تحت سلطان الشريعة، علشان تفضل دايما حاسس إنك هتموت. لكن في نفس الوقت كان قدام آدم وحواء شجرة الحياة، شجرة الحياة. آدم وحواء ما أكلوش من شجرة الحياة، أكلوا من شجرة الخير والشر. والنهاردة ربنا بيقولك أنت في إيدك تتنقل من الموت للحياة، في إيدك إنك تعمل اختيار صح واحد في حياتك، تعمل اختيار صحيح في حياتك، إنك تختار إنك ما تبقاش في حالة الموت اللي أنت موجود فيه، لكن تتنقل من الموت إلى الحياة. وبيقول الكتاب بهذا نعرف أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ففي موت، البعد عن الله موت. حتى لو أنت بتتنفس وبتاكل وبتشرب وعندك بيوت وعندك عربيات وعندك بيزنس، لكن في الواقع زي ما بيقول عنه في سفر الرؤيا، لك اسم أنك حي وأنت ميت، لأن طول ما العلاقة بينك وبين إلهك مفصولة أنت ميت بالذنوب والخطايا. بيقول كده كتاب كلنا كنا قبلا أموات، أنا كنت واحد من الناس دي، كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا بنعمل الخطية كأننا بنشرب المية، بنحلف وبنشتم وبنكذب وبنزني وبنعمل كل حاجة في الدنيا، فاكرين إن هي دي الحياة. أتاري إن الحاجات دي كلها بتقودنا للموت. لك اسم أنك حي، أيوة أنت الناس شايفاك حي، لكن أنت في نظر الله ميت، لأنك واقع في الخطية وواقع في الشر. الله النهاردة بيمدلك إيده وبيقولك أنا مش عايزك تفضل ميت، أنا مش عايزك تفضل في الموت بتاع الخطية، في موت الاستعباد اللي إبليس بيستعبدك بيه. لو أنت مستعبد لسجارة، مستعبد لكاس، مستعبد لجنس، مستعبد لإحباط، مستعبد لفشل، مستعبد. العالم مليان مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا، العالم مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا، عايزك تفضل حاسس انك عبد، ما انتش قادر تبطل الخطية، ما انتش قادر تبطل العادة دي، ما انتش قادر تبطل. لكن الله النهاردة بيقولك you know what، بيقولك تعالى تعالى مد ايدك في ايدي فانا هدي لك الحياة. اوعى تكون زي الناس كلها اللي بتركض. احنا طلعنا في مجتمعات زي ما كانت عندنا اغنية زمان وانا صغير كانت تقول كل الناس بيقولوا يا رب، اي ما كل الناس بيقولوا يا رب، لكن الفكرة هل انت تعرفت على الاله؟ الكتاب يقول كده وهذه هي الحقيقة الوحيدة، أن يعرفوك أنت وحدك، الله اللي حبك، الله اللي أرسل ابنه في يوم من الأيام مات على الصليب من أجلك، الله اللي في يوم من الأيام المسيح مات وصلب وفي اليوم الثالث قام عشان يديك حياة ويديني حياة أبدية. بيقولوا أما كل الذين قبلوه، لو أنت النهاردة خدت في هذا البداية مع صفارة الحكم اللي هتبدأ خدت قرار أنك تعطي حياتك للمسيح، النهاردة هيبقى اتكتب اسمك في سفر الحياة وهيبقى ليك حياة، مش بس حياة هنا على الأرض لكن حياة كمان في السماء. انت لما بتختار الموت انت مش بس بتختار الموت في الأرض لكن كمان بتختار الموت في السماء، وبيكون المصير جهنم. النهاردة الله بيقولك لكل شيء وقت وكل شيء زمان، وانت النهاردة في زمن اسمه زمن الحب، الله بيعلن ليك عن محبته. لو مش مصدقني هات بس أي صورة للمسيح وهو على الصليب وهو فارد دراعاته وبيموت على الصليب وفي راسه تاج الشوك وفي ايديه مسامير وفي رجليه المسامير وفي جنبه الطعنة. عمل كل ده علشان يعلن حاجة واحدة بس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. النهاردة لو انت قررت وانت قررتي وانت بتتفرج على الجيم، خد بالك بس هتاخد منك دقايق قبل ما تركض في الجيم، انك ترفع قلبك وتقول يا رب انا بقبلك النهاردة، بقبلك النهاردة مخلص شخصي في حياتي، انا مش عايز اكون بركض في السباق وواحد تاني اللي هياخد الجعالة. لكن كل اللي هيعرف المسيح زي ما بتقول تاني، كل من يختار ذا المسيح ملجأ له فيستريح. النهاردة ربنا بيقولك اذا اخترتني انت مش بس بتضمن حياة على الارض سعيدة لكن كمان بتضمن حياة ابدية معايا في السماء. النهاردة في ايدك تختار الزمن الصح. الرب حاطط قدامك الطريقين، لان الله لا يستطيع، مش لا يستطيع، الله لا يريد ان يجبرك على الاختيار. انت في ايدك انك تختار الحياة او تختار الموت، تختار النور
او تختار الظلمه. اتس يور ديسيجن، اختيارك.

اختيارك انت، اختيارك انت، اختيارك تفضل قاعد معيط وباكي وحزين، واختيارك انك تفتح قلبك للمسيح فيحول حياتك لفرح. يا ترى انت بتختار ايه؟ انت بتختاري ايه؟ بس خد بالك ان لكل شيء زمان ووقت، في وقت للحزن وقت للفرح، في وقت للميلاد وقت للموت. كلنا ما كانش في ايدينا مواعيد، ما حدش فينا اختار ميعاد ميلاده، وبرضه ما حدش فينا هيختار ميعاد وفاته، ما حدش فينا هيقول انا احب اموت يوم 5 الساعة 7:30، ما حدش فينا يقدر يعمل كده. الله حط ده في مواعيده، حط ده في توقيتاته هو. عشان كده النهارده لما ربنا بيزورك من خلال برنامج زي كده، انا فخور، انا مبسوط ان احنا بنشوف الاستاد اللي هيلعب عليه ميسي، وهيلعب عليه النادي الاهلي، وهيلعب عليه انديه كتيره من اوروبا ومن اسيا، والناس كلها بتجري. بس انا مش عايزك تبقى خسران، مش عايزك تروح خسران، مش عايزك تروح مهزوم، مش عايزك، انا عايزك تروح بالكاس. وهذه الحياه هي الحياة، أن يعرفوك أنت، أنك تعرف ربنا، أنك تتقابل معاه، أنك تفتح له قلبك وتسلم له حياتك. بص، لكل شيء زمان ولكل شيء وقت، وده الوقت بتاعك. اوعى الوقت يروح منك. انت ساعات بتبص في ساعة تقول ياه ده الوقت جري، ده انا القطر عدى وانا ما خدتش بالي، ياه ده كان اتاري يسوع كان واقف بيخبط على باب قلبي وانا ما خدتش بالي. النهاردة انا بدعوك دعوة صريحة مع بداية الصفارة الحكم اللي بتصفر لك دلوقتي، والله بيقول لك اهو خد بالك، انت ابتديت معايا دلوقتي زمن اسمه زمن الحب. اوعى الوقت يفوت، اوعى الوقت يفوت. عارفين العذارة، في مثل عندنا في الكتاب المقدس بيتكلم عن العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات، انه لما جه العريس الحكيمات دخلوا معاه والعذار والجاهلات ما دخلوش، لانه ما كانوش مستعدين. فضل يضيع في فرصة ورا فرصة، فرصة ورا فرصة. الرب النهاردة عايزك تبقى مستعد، عايزك تبقى جاهز، عايزك تختار الحياة فتحيا. اختار الحياة، اختار النهاردة انك تفتح قلبك ليسوع، اختار النهاردة انك لو انت بتركض نحو الجعالة. احنا عايشين على الارض، ايوة عايشين على الارض بكل اتعبها، بس عينينا على السماء، عينينا على يسوع الجالس على العرش، عينينا ان احنا في يوم من الايام هنغمض عينينا على الارض ونفتحها نلاقي نفسنا في السماء، في السماء معاه. كل اللي جايين يلعبوا الجيمز دي جايين وعندهم امل واحد، انه يرجع بالجعالة، يرجع بالكاس. ومجرد انه كاس هيتحط في الفاترينا وخلاص، لكن الحياة الابدية مش مجرد كاس، الحياة الابدية مش مجرد حاجة هتحطها في الفاترينا، مش مجرد شهادة هتعلقها على الحيطة، او مش مجرد مكسب مادي. انا بسمع ارقام خزعبليه، يعني النادي اللي هيخش هياخد 10 مليون، وبعدين لو طلع بتاع اكتر يبقى كام مليون، والناس كلها بتجري ورا الفلوس وورا المكسب المادي. بس انا عايزك النهارده تجري ورا حاجه ابقى، حاجه ابقى، ومش بس هتبقى معاك على الارض لكن معاك كمان في السماء. بولس بيقول الكل يركضون، بس في للاسف ناس بتركض وهتموت وهي بتجري، وفاكره انها بتجري في السبق الصح. لكن النهارده انا عايزك تجري في السبق الصح، النهارده عايزك تنتهز الفرصه دي، ان يسوع واقف فتح لك احضانه، يسوع واقف وبيقول لك تعالى، بيقول لك تعالى، انا عارف تعبك وعارف سهرك وعارف احتمالك وعارف ان انت تعبت وجريت في حاجات كتير قوي، بس كل ده رايح فين؟ انا النهارده عايز اوجه نظرك لعلاقه جديده. الناس بتسالني بتقولي هو معقوله؟ انا فاكر في مره كنت بصلي في مكان وكان حضروا ناس كتير قوي من اديان مختلفه، وجات لي واحده محترمه جدا يعني مركزها مشهور قوي، وجات قالت لي ممكن اسالك سؤال؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي هو انتوا بتكلموا ربنا كده؟ هو انت كده بتقول له يا رب بارك فلان ويا رب اعمل ويا رب اعمل، هو انتوا من حقكم كده تكلموا ربنا كده؟ قلت لها اه، لانه لما بتقبلي يسوع مخلص شخصي في حياتك، الله بيبقى ابوك، الله بيبقى ابوك السماوي، الله بيبقى ابوك اللي انت تدخل مخدعك تصلي الى ابوك الذي في الخفاء فيجازيك علانيه. ولما يكون الله ابوك تقدر تقول له كل اللي في قلبك، لو موجوع بتقول له انا موجوع، لو فرحان بتقول له انا فرحان، لو محتاج بتقول له انا محتاج، لانك بتكلم ابوك. بس هذا الاختبار، عشان كده في ناس كتيره تعرف الله باسماء مختلفه وتعرف الله ليهم اسامي كتيره لله، لكن الله ابويا، الله الاب، الله اللي انا اقدر اقول له يا ابا الاب، يا بابا، يا ابويا، محدش يقدر يعرفه غير اللي قبل الابن، غير اللي قبل الرب يسوع في قلبه. لانه هو لما قام سارة بكرا بين إخوة كثيرين، أعطانا الحق إن احنا نكون أولاد الله، وتقدر تقول لله يا أبويا. فأنا مش خايف منه، أنا حتى لما بعمل خطية، لما بقع في

خطية مش مرعوب منه، لأن أنا ابنه، أنا بجري عليه وبعيط قدامه وبتوب قدامه وبقول له سامحني، بيسامحني لأنه أبويا، بيسامحني لأنه أبويا اللي خايف عليا. أنا عايزك النهاردة تختبر زمن الأبوة ده، زمن الحب ده، زمن الحب ده قبل ما الصفارة النهائية تنزل، قبل ما الصفارة النهائية تنزل ونفاجأ إن الحكم صفر، لأنه هيجي وقت خلاص السماء هتقفل والناس هتخبط تقول له افتح لينا، هيقول لهم انا متاسف، افتح لينا يقول انا متاسف، انا بقالي 90 دقيقه سايب لك الزمن، بقالي 90 دقيقه من ساعه ما صفرت، صفرت البدايه وانت عمال تتجاهل الصفاره بتاعتي، مشغول مشغول مشغوله مشغوله، العيال والبيت والشغل والجوزي ومراتي ومشغول. انا عايز اقول لك النهارده وقف المشغوليه دي، لكل شيء زمان ولكل زمان تحتيه اوقات. ولما تقرا كتاب مقدس تلاقي دايما يقول لك وللوقت دخل يسوع، وللوقت تكلم، وللوقت الله عنده كل حاجه بترتيب وبوقت، منها زمن التوبه، منها زمن التوبه، انه فاتح لك زمن التوبه، فاتح لك زمن الحب، وبيقول لك تعالوا تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال، تعالوا الي، تعال النهارده مكانك، وانت قاعد في مكانك، وانت قاعده في مكانك، في بيتك، في السوق، في اوضه نومك، في السرير، في اوضه الصالون، في العربيه، وانت قاعد في اي مكان انت موجود فيه، تقدر دلوقتي تغمض عينيك وتقول يا رب انا بقبلك، انا بقبل الزمن ده، انا بقبل التوقيت ده، انا عايز ادخل معاك في الزمن ده، عايز ادخل في زمن الحب ده، انا بعلن توبتي قدامك. كلنا مفيش حد فينا كويس، اوعى تفتكر، اوعى تفتكر ولا شخصيه من الشخصيات انت بتشوفها دي حتى اللي بيوعظوا زي حالاتي، اوعى تفتكر ان احنا ما بنعملش خطيه، كلنا بنقع في الخطيه كلنا، لان ابليس بيحاربنا. لكن الفرق الوحيد ان انا لما بقع برجع جري اجري على ابويا، برجع جري اقول له سامحني، برجع جري اقول له انا بتوب قدامك، وبلاقي حضنه مفتوح ليا، حضنه مفتوح ليا، وبيقول لي تعالى يا ابني في حضني، تعالى ده انا مت بدالك، تعالى ده انا دفعت الثمن بدالك على الصليب. ميسي هيلعب ضد الاهلي، انا مش بقول الفريق كله، هو بس كفايه ميسي هيلعب ضد الاهلي، وواحد هيفوز وواحد هيخسر، وفي الحياه كلها هنفضل على طول في واحد بيفوز وواحد بيخسر. لكن اللي انا عايز اضمنه لك ان انت لو بقيت من فريق المسيح، لو انت قبلت المسيح، لو انت النهارده اعلن قبولك لزمن الحب ودخلت معاه في شراكه الحب وقبلت اللي هيعمله في حياتك والتغيير اللي هيعمله في حياتك، هتبص تلاقي حياتك تماما اتغيرت، حياتك اللي من غير معنى ملهاش لون ملهاش طعم، حياتك اللي هايامه بتعدي هتصبح حياتك مختلفه تماما. انا بشجعك مع نهايه الحلقه انك تسمع الترنيمه اللي جايه، لكن كمان بشجعك انه لو ربنا لمس قلبك ولو عندك سؤال اكتب لي، هتلاقي العنوان بتاعنا والايميلز موجوده على الشاشه او على التليفون، اكتب لنا اكتب لنا اكتب لنا وقول لنا انت محتاج ايه، اكتب لنا انك خدت قرار انك تمشي ورا المسيح، اكتب لنا احتياجاتك، ولو محتاج كتاب مقدس اكتب لي، لو محتاج كتب من كتبي انا هبقى مبسوط ان انا ابعت لك كتب من عندي من اللي انا مؤلفها تساعدك في حياتك الروحيه. لكن كل هدفنا وكل السفريه اللي احنا مسافرينها دي وبنعمل الحاجات دي كلها عشان نقول لك حاجه واحده بس، انت في زمن الحب، بس الزمن ده ليه صفاره بتبتدي وليه صفاره هتنزل الستاره ويعلن الحكم بانتهاء الوقت الضايع. ومفيش وقت ضايع مع ربنا، المباريات فيها وقت ضايع، بس وقتك مع ربنا عمره ما هيكون وقت ضايع، هيبقى دايما وقت بركه ونصره. مره ثانيه اكتب اكتب لينا، اكتب لي انا شخصيا على التليفونات اللي هتشوفها على الايميلز، اطلب اللي انت عايز تطلبه، كتب، كتاب مقدس، عايز نصلي من اجلك، قبلت المسيح هنفرح معاك. لكن اوعى الوقت يروحك يروح منك، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده قدام استاد تاني. بس انا حبيت اوريكم النهارده الاستاد بتاع ميامي، استاد المباراه الافتتاحيه، ويكون عندنا لقاء اخير في نهايه الحلقات اللي هنعملها مع استاد النهايه، الاستاد اللي هتبقى فيه مباراه الفاينل. بس بين البدايه والفاينل قرارك انت، يا تمشي ورا المسيح يا اما تعمل انك ما سمعتش وتضيع الفرصه منك. وربنا يباركك، ونتقابل مره تانيه سريعا في اسم المسيح.

0: مساء الخير، وحابة رحب فيكم أحبائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. وحابة كمان رحب بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك أنا شاهد.
0: كيفك؟
1: شكر ربنا، كيفك؟
0: نشكر الله تمام. منحب بهاي الحلقة دكتور سامي نسلط الضوء على بعض التعليقات، بعض الأسئلة اللي اجتنا من المشاهدين اللي شافوا حلقات برنامجك، برنامج الشاهد من قبل. فحابين نروح نشوف بعض اللقطات من حلقات برنامج الشاهد نحن والمشاهدين ونرجع.
2: وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
2: كل واحد بيختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتله.
2: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
2: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
2: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
2: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريعة لمحمد، شريعة لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: ورجعنا مشاهدينا، وخلينا نسمع من الدكتور سامي ردوده حول هاي الحلقة. اللي أكتر شيء إجا عليها التعليقات كانت حول اختبارك دكتور سامي، كيف قابلت المسيح وكيف جيت للمسيح وكيف المسيح غير حياتك. خلينا نروح على أول تعليق في هاي الحلقة من جورج اسكندنافي أو اسكندافي. جورج اسكندافي بيقول: لماذا كل هذا التنمر على الدكتور سامي؟ أليس في قرآنكم لا إكراه في الدين؟ هو حر يعتنق ما يشاء ويؤمن بمن يشاء، لماذا كل هذه الشتائم والكره؟ أليس تصرفكم يعبر عن دينكم وأخلاقكم؟ ارتقوا واجعلوا الحكم للخالق، هو يحاسب الجميع بعدله. يعني أحد التعليقات الإيجابية من المشاهدين وهو جورج، فشو بترد على هذا التعليق؟
1: أشكرك يا جورج. أنا طبعا لازم أشكر الأخ جورج على كلامه.
0: نعم.
1: بس عندي تعليق في اللي هو قاله: لا إكراه بالدين، لا إكراه في الدين. المسلمين دايما بيتشدقوا بيها، بيقولوا

0: بيقولوا شوفوا احنا عندنا لا إكراه في الدين.
1: صحيح.
0: لما روحت أدور عليها لقيت أنه اتقال قيلة إنها بس في أهل الكتاب، وفيها قولان، أحدهما أنها في أهل الكتاب والمجوش لا يكرهون بل يخيرون بين الإسلام والجزية، فإن لم يؤدوا الجزية ولا أسلموا قوتلوا، وأما بقية الناس

0: للأمر، ثم شرع الله القتال والجهاد لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الحقيقة هي منسوخة بكلام ناس كتير قوي من المفسرين، يعني مثلا الطبري قال نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة، فهذه الآية منسوخة وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال.
1: أيوة.
0: القرطبي قال إنها منسوخة لأن النبي قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام. شوفي الكلام.
1: نعم.
0: أكره العرب. نعم. على أنهم يخشوا في الإسلام. ابن كثير بيقول دي منسوخة بآية القتال.
1: نعم.
0: البيضاوي بيقول منسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. نعم. يعني هي ملهاش قيمة، إذا كانت اتنسخت فملهاش قيمة، يعني ما تعملوش بيها.
1: مع أنه كتير بنسمع أنه لا إكراه في الدين، ويعني
0: عشان هم مش عارفين أنها منسوخة،
1: أنه اتنسخ
0: اللي هم بيقولوا بيستعملوها. يعني
1: مزبوط. في تعليق إيجابي تاني من عادل فهمي بيقول مبروك عليك النعمة، عقبالي ما أكون زيك، يا رب افتح قلبي ليك، أنا عارف أن أنت الحق، أنا مسيحي لكن النعمة اللي الله فتح عينيك بيها مش عندي، صلي لأجلي. بيطلب أنك تصلي من أجله عادل فهمي.
0: حابب طبعا أشكر الأخ عادل فهمي، وأنا بصلي من أجلك.
1: نعم.
0: بصلي من أجلك أن أولا الرب يديك نعمة ويفتح ذهنك. لما عمل كده مع التلاميذ بعد ما قام من الموت مكتوب حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. أنا عندي أصحاب كتير مدرسين في الجامعة، دكاترة، يعني كبار في الدراسة وفي الأمور الدنيوية، لكن ما بيفهموش أي حاجة في الكتاب، بيقولوا الكتاب ده متعقد وصعب ده بقى بياخدنا لحتة البصيرة.
1: أيوة.
0: لازم يكون في بصيرة عشان يفهم. ويوحنا الرسول قال في رسالته الأولى ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف. أيوة. الحق.
1: نعم.
0: ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فالله يفتح ذهنك يا عادل، والله يدي لك بصيرة علشان تقدر تدرك وتستوعب كلمته. والحاجة الثالثة اللي بصليها لك يا عادل إن ربنا يفتح قلبك، لأن مكتوب كده عن امرأة اسمها ليدية كانت بياعة أرجوان في مدينة ثياتيرا، كانت متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقول بولس.
1: نعم.
0: فإحنا محتاجين ذهن يكون مفتوح، محتاجين بصيرة، محتاجين فتح القلب، الكلام ده كله ربنا هو اللي بيعمله فينا. فبصلي من أجلك ومن أجل كل المشاهدين أن ربنا يدي بصيرة ويفتح الذهن ويفتح القلب.
1: صحيح. قديش عادل هو إنسان يعني بيحب يقدر الشخص اللي تعب ودرس لحتى يعرف المسيح، وقديش بيقدر تعب حضرتك كمان، قديش يعني تعبت على نفسك لتتغير وتشابه صورة ابنه يسوع المسيح. فاضل شو اسمه عادل فهمي يعني كتب بإيجابية، كتب كمان بتواضع، يعني
0: هو قال إنه هو مسيحي.
1: نعم.
0: فيمكن اتولد في عيلة مسيحية،
1: بتواضع إنه صلي من أجلي أنا كمان الرب يفتح قلبي زي مثل ما فتح.
0: أمين.
1: قلب حد.
0: وإحنا أكيد بنرفعه في الصلاة.
1: أمين. نصلي. أمين. من أجلك يا عادل. يسري محمد والحاج إبراهيم تكلمنا عنهم في الحلقات
0: الشخصين
1: السابقة. كمان حاطين اعتراض جديد، بيقولوا انه من له المجد

0: تم صلبه وقتله، من له المجد تم صلبه وقتله. فكيف اللي له المجد يتم صلبه وقتله؟
1: هم زي ما قلنا قبل كده واخدين من صفحة على الانترنت الاعتراضات دي كلها، وبيقولوا مسمينها الغاز المسيحية،
0: الغاز المسيحية،
1: يعني حاجات مش فاهمينها، وبيقولوا ان احنا كمان مش فاهمين المسيحية بتاعتنا. هو تم صلبه عشان مكتوب انه هيجي ويتصلب، وهو بنفسه له المجد، قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حاجتين، لا يهلك كل من يؤمن به
0: بل تكون له
1: وتكون له الحياة الأبدية، ونفس الحاجتين بنلاقيهم تاني في يوحنا 3:16 المشهورة جدا اللي بنلاقيها دايما في كل مكان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به
0: بل تكون له
1: الحياة الأبدية. فممكن أقول في سببين، يعني الرب تجسد عشانهم، أو ثلاثة، ممكن أقول الثالثة كمان. أول حاجة أنه عشان يورينا مين هو الله، يورينا عمليا مين هو الله. فهو قال من رآني فقد رأى الآب. فنشوف بعينينا، لأن الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فهو جاء عشان يخبر، يورينا نشوف الله ونشوف الإنسان اللي ممكن يعيش بدون ما يرتكب أي خطيئة. يعني هو الإنسان الوحيد الكامل اللي عاش حياته بلا خطيئة. السبب الثاني عشان يكون الذبيحة الراضية المرضية عند الله. عشان يموت على الصليب ويدفع ثمن الخطية، وبالتالي ربنا يقدر يدينا الغفران، وبالتالي نقدر في يوم من الأيام نكون موجودين معاه في السماء في بعد الموت في الأبدية. والثالث لكي ينقض أعمال إبليس. مكتوب كده في رسالة يوحنا الأولى، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. وخلي بالك، ينقض في فعل المضارع المستمر، يعني ما زال لغاية النهاردة بينقد من ساعة ظهوره وصلبه وقيامته لغاية النهاردة، ما زال بينقد أعمال إبليس. فإذا كان أي حد من المشاهد في أعمال إبليس في حياته، خطية، مشكلة، أي شيء مش مظبوط، يسوع يقدر ينقد أعمال إبليس. آمين. النهاردة.
0: آمين. آمين. نعم. دكتور سامي، تذكرت أنه كان في قصة حكيت لي عنها بسبب الصليب، بسبب لبسك الصليب، ممكن تحكي لنا؟
1: حصل أن أنا كنت موجود في مصر، وأذكر أنه كان في شرم الشيخ، ولي أخ هناك أصغر مني طبعا بكتير، بس هو عايش هناك وبيشتغل في السياحة يعني. وأنا كنت رحت الشاطئ، شاطئ البحر في الرملة، وطبعا الدنيا شمس، فأنا كنت قاعد لابس المايو، وكنت ما فيش أي قميص أو تي شيرت، وكنت لابس سلسلة فيها صليب. وما كنتش أقصد أي شيء، يعني هي في العادة أنا دايما كنت لابس الصليب. فاللي حصل أنه واحد من هو مش صديق لأخويا، لكن هو بيشتغل معاه في نفس المكان، فلما شاف الصليب في صدري وعارف أن أنا أخوه، راح له جري يتخانق معاه، إزاي أخوك لابس صليب؟ أنت مسلم. فأخويا اتضايق منه وقال له أنت مالك، يعني هو حر يعمل اللي هو عايز يعمله، تفرق معاك إيه أنت إذا كان هو لابس صليب ولا مش لابس صليب؟ لكن منظر الصليب كان صعب عليه، ما قدرش يقبله، راح بلغ عني البوليس. راح بلغ
0: البوليس.
1: والبوليس عمل معايا مشكلة، وأنا راجع على الطيارة، وأنا جاي مع فوج كلهم أجانب، والطيارة هناك غير يعني ما كانش فيه انك تركبي في السلم على طول وتطلعي تخشي الطيارة، كان لازم تنزلي وتاخدي الأوتوبيس، والأوتوبيس يسوق بيكي مشوار لغاية الطيارة.

0: وبعدين تفضلي واقفه مستنيه لغايه ما يفتح الاتوبيس ويطلع الناس وتدخلي. فنزلت وركبت الاتوبيس ووصلنا لغايه الطياره، وبعدين مش عايز يفتح الباب واحنا مخنوقين من الحر ومش عايز يطلع الناس في الطياره، لغايه ما عربيه جيب جت من المطار وركبين فيها كذا عسكري ومعهم بندقيات وطلع ينادي على اسمي. فقلت انا، قال لي تعالى معانا. قلت له في ايه؟ قال لي لا تعالى معانا، ما فيش كلام تعالى معانا. وطلع باقي الطياره وخدني انا في الجيب بشويه العساكر اللي ماسكين بنادق ورجع تاني لغايه المطار. اديني باسبورك، اديت له باسبوري رماه كده ورا منه، وواحد خد الباسبور واختفى ومحدش بيقول لي انت ايه اللي بيحصل معاك. فبساله في ايه؟ قال لي اقعد اقعد اقعد اقعد، يعني منتهى قله الادب المهم يعني. فقلت له المفروض حضرتك توضح لي ايه السبب، يعني ايه اللي بيحصل. قال لي مالكش دعوه، احنا بنبحث في امور يعني، ما خليك قاعد والوقت بيجري والطياره هتطلع وانا مش عارف ايه اللي بيحصل. وبعدين جاء ورمالي بقله ادب الباسبور في وشي وقال لي روح امشي. فقلت له لا، من حقك او انا من حق اسالك وانت لازم تقول لي ايه اللي بيحصل، ليه كده، ايه بتعمل، ايه بتدور على ايه. تشابه اسماء، تشابه اسماء، روح. فهو كان عايز يغيظني ويضايقني ويسبب لي اي ازعاج بسبب انه شاف الصليب. فكلم البوليس وقال لهم ما اعرفش، قال لهم ايه،
1: قدم شكوى بسبب
0: فانا ما كنتش فاهم لغاية ما يعني ما كنتش متصور ان شكل الصليب ليه بيزعج الناس قوي كده. بس هو مكتوب كده، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله.
1: الخلاص.
0: احنا مش عباد الصليب، لما هم بيقولوا انت عباد الصليب، احنا مش بنعبد الصليب.
1: نعم.
0: الصليب رمز فخرنا، لان على الصليب دفع تمن،
1: خطايا،
0: ادى حياته.
1: نعم.
0: مات على الصليب.
1: نعم. حقيقي يعني بنشوف هذا الشيء واضح بشكل واضح يعني. ومؤخرا كمان في شفنا كتير قصص بالسوشيال ميديا، ناس بتكسر الصليب، ناس بترميه بتدعس عليه، يعني أمور صارت كمان في البلاد اللي تعرضت لغزو داعش وكده. يعني أول شيء كان بيعملوا بيكسروا صلبان الكنائس، فكتير متغازين من شكل الصليب. ليه؟ ليه؟ يعني شو اللي بيغيظك في الصليب إلا إذا كان هذا الصليب هو رمز للخلاص، هو رمز لخلاصك من الخطية، رمز لخلاصك من الموت. فياريت تراجع نفسك وياريت تشوف هذا الحقد اللي مولود فيك ليش عم بيطلع. راجع نفسك وشوف هذا الصليب شو بيعني أصلا.
0: وافتكرت دلوقتي الخرافة اللي هم بيرددوها، إن المسيح لما يرجع تاني حيكسر الصليب.
1: ما في هيك شيء بالمسيحية يعني. هو إجا لهدف إنه يكون على الصليب، يعلق على الصليب، يموت عن كل واحد ويعيش ويقوم في اليوم الثالث ويقيمنا معاه بالقيامة. في عنا كمان اعتراض من مسلم، هو نفسه يسري محمد والحاج إبراهيم النجار، بيقول والله أعظم من المسيح الذي هو الله. على المسيح قال أبي أعظم مني. عم بيعترض على هاي العقيدة اللي هي الأب والابن.
0: بيقول برضو من ألغاز المسيحية إنه المسيح بيقول أبي أعظم مني، والمفروض إنهم يكونوا الاثنين متساويين يعني.
1: هما متساويين.
0: شوف، اللي عايز يستخرج عقيدة من الإنجيل لازم ياخد الإنجيل ككل، ما يطلعش واحدة كده آية من النص ويبني عليها أفكار.
1: نعم.
0: المسيح قال أنا والآب.

0: واحد. قال من رآني فقد رأى الآب.
1: نعم.
0: طب إيه معنى أبي أعظم مني؟ في أي مناسبة قالت؟ وإيه دلال الكلام ده؟
1: نعم.
0: دلالة الكلام ده إيه؟ إنه لما قال أبي أعظم مني كان في حالة إخلاءه لذاته، مكتوب كده إن هو لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لم يحسب خلصة يعني ما خدش حاجة مش بتاعته، يعني هو فعلا كان معادل لله لكن ما تمسكش قوي بالحتة ديت إن أنا لازم أفضل، لكن أخلى ذاته. وفي الوضع ده وهو في وضع العبد في وضع الناس في وضع البشر، ساعتها قال أبي أعظم مني، لأن هو دلوقتي نسوت، ما هوش بيقول أنا وأنا لاهوت أبي أعظم مني. لا، أنا دلوقتي ساعة ما أخلت ذاتي في الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أبي أعظم مني. فهو مساوي لله الآب في الجوهر، لكن في الوضع اللي هو كان فيه ده كإنسان قدروا الناس يشتموه، وقدروا الناس يتهموه، وقدروا الناس يسلبوه، وهو قال حتى ده أنا ما عنديش مكان أسند فيه راسي. ابن الإنسان على الأرض ما عندوش مكان. وفي الوضع ده إشعياء وصفه زمان لما قال رجل أوجاع ومختبر الحزن، محتقر مخزول من الناس، لا منظر له ولا جمال، قال عنه أنه هو ظلم أما هو فتزلل. هي دي الحالة، هو ده الوضع اللي هو قال فيها أبي أعظم مني.
1: نعم، في ترنيمة معروفة للكثيرين اسمها يا سيدي كم كان قاسيا،
0: يا ريت تسمعينا. كلماتها جميلة.

0: العالمين. هو كان عارف أنه لازم يروح على الصليب، وهو قال زي ما موسى رفع الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فاكرة القصة طبعا اللي حصل في سينا لما الأفاعي أرستهم، وكل اللي عملوا رفع موسى الحية، وكل اللي عليهم أنهم يعملوه يرفعوا عليهم ويبصوا.
1: نعم.
0: ما فيش وقت لا يصلي ولا يعمل طقوس، كل الدم بيجري.
1: نعم.
0: فيه والسم بيجري، لكن بص عليه على الصليب.
1: آمين آمين. الآية اللي ذكرت حضرتك، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا الصليب هو من أجلك لحتى يكون في عندك حياة أبدية. لا تستهن بهذا الخلاص. في نهاية حلقتنا دكتور سامي، بحب أشكرك كتير، وبحب كمان أشكر المشاهدين على متابعتهم لهذه الحلقة. وإذا كان في أي استفسار أو أي سؤال في هذه الحلقة بليز راسلنا على الإيميلات اللي راح تظهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. الرب معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: أبوك سامع، أبوك السماوي سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك سامع. بنرحب بيك، كمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الدرب والحياة والخدمة والصلاة معانا في الحلقة دي في اسم يسوع.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: قال أحدهم في كلمات رائعة وهو يعرف الصلاة، وخصوصا النهاردة هنتكلم عن صلاة الدموع. صلاة الدموع، قال الكلمات دي: الصلاة هي اللحظات التي نلتقي فيها مع الله، وإن كان مرات الفم يصمت ولكن الدموع تتكلم. كلام رائع جدا. مرات وانت بتصلي تحس كده ان البق مش قادر يتكلم، في حالة مراحل الصمت، لكن تلاقي دموعك نزلت. الدموع دي على فكرة بتعمل حاجات، تغير أمور كتيرة. من ضمن الشخصيات الرائعة، شخصيات كان بيكرز ويخدم ويبشر بالدموع، هو بولس. فأعمال 20 بيقول الكلمات ديت، وفي عدد 19 بيقول الكلمات ديت: إني أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. يا رب علمنا من بولس يا رب الدموع.
1: أمين.
0: الدموع الكتيرة. وفي أعمال 20 برضو عدد 31 بيقول الكلمات ديت: متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. ثلاث سنين بولس بيصلي علشان خدام أفسس وكنيسة أفسس. معقولة؟ معقولة هو يعمل الكلام دوت. الدموع، صلاة الدموع، في أنواع الدموع نبدأ بيها. أنواع الدموع، في دموع حقيقية ودموع مزيفة. دموع مزيفة دي واضحة جدا في زوجة فوتيفار بعد ما عملت عملتها واتهمت يوسف، علشان تداري على غلطتها راحت بكت لجوزها، يعني كده دمعتين كده علشان خاطر تقول له انت جايب لنا واحد علشان يداعبنا مصري عبراني علشان يداعبنا هنا في مصر. دي مرات كتير في دموع كتيرة في كلمة الله، ناس عندها دموع مزيفة. لكن خلينا نتكلم عن الدموع الحقيقية، ودي المهمة. الدموع الحقيقية دموع بتتكلم، الدموع الحقيقية دموع للتوبة، الدموع الحقيقية دموع بتشفع بتتكلم. في لوقا 7 بيتكلم عن امرأة معروفة في البلد اسمها المرأة الخاطئة. لما الرب يسوع دخل هي جت وراه على طول، وأول ما جت وراه بدأت تعمل ثلاثية، بدأت تبكي بدموع عينيها، فغسلت رجليه بدموعها. الحاجة التانية بدأت تقبل قدمه. الحاجة التالتة اللي عملتها مسحت رجليه بشعر رأسها، والشعر هنا يعتبر مجد المرأة. هي عملت
1: سكبته
0: قدام. ديت المرأة اللي عملت كده من غير الكلام، ما تكلمتش ولا كلمة في المشهد، لكن دموعها هي اللي تكلمت.
1: كانت بتترجم عند الرب.
0: كانت بتترجم عند الرب. الله على فكرة يعرف يترجم كتير.
1: نعم.
0: ولما جيت يتكلم عنها دي مرأة خاطئة، قال له بص تعالى، أنا دخلت بيتك المفروض كنت تجيب لي مية وتغسل رجلي، ما عملتش كده. المفروض كنت تقبلني، ودي الشريعة التقليد اليهود بيقول هي لم تكف عن تقبيل قدمي. المفروض كنت تدهن رأسي بالطيب والزيت. هي أنت ما عملتش. هي عملت الكلام دوت. الرب من غير الكلام المرأة الخاطئة خدت، عشان خاطر كده قال لها مغفورة لك خطيئة. الدموع بتتكلم، لكن الدموع للتوبة. في يوئيل 2 بيقول الكلمات: ارجعوا إلي بالبكاء والدموع. للتوبة، رجوع للتوبة.
1: عشان الكهنة بين الرواق
0: والمذبح قائلين اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم
1: مراسك
0: للعار. لكن مش للتوبة ومش من

0: غير كلام بس، لكن دموع بتشفع، ودي موجودة في أرمية 9: يا ليت رأسي ما
1: رأسماء وعيني
0: عيني ينبوع. أنا عارف الآية
1: ينبوع
0: دي أنت بتحبيها جدا،
1: شعري
0: عيني شعارك، عيني ينبوع أبكي نهارا
1: نهارا
0: وليلا.
1: وليلا
0: طب والمدة إيه؟ قتلى
1: قتلى بنت
0: بنت شعبي.
1: شعبي.
0: الرب يدينا الدموع اللي بتتكلم، والدموع اللي للتوبة، والدموع اللي بتشفع للآخرين. آمين.
1: في معوقات للصلاة بالدموع، يعني ممكن حد يصلي أو يصلي عادي، يعني صلاة عادية كده فترة تعود روتين، لكن صلاة الدموع ديت مش أي حد بيعرف يعملها أو بيقدر يعملها. وفي معوقات للصلاة ديت، بولس لما كان بيصلي بالدموع كان بولس كان قلبه مثقل قوي، كان مليان بالنفوس، كان بيحب النفوس اللي قدامه، كان بيحب الكنيسة، فعشان كده قدر إن هو يكون بيصلي من أجل الكنيسة. فأنا مش هقدر أو أي حد مش هيقدر يكون بيصلي بدموع ويسكب وينسكب قدام الرب بالدموع من أجل حد، وما كانش بيسكب الدموع عشان نفسه ولا عشان احتياجاته، لكن ده من أجل غيره أو من أجل الكنيسة. محدش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب وقلبه مليان بالنفوس. فعشان كده في معوقات بقى للصلاة بالدموع، معوقات كتيرة، بس احنا عشان الوقت هناخد 3 معوقات بس. أول حاجة الخطية وعدم الغفران. فسواء الخطية عامة، لو في خطية معينة حتى لو أنا مؤمن، بس لو رعيت اسمي في قلبي مش هعرف إن أنا أكون باخد من قلب الرب اللي في قلب الرب للناس وهصلي، ومش هعرف إن أنا يكون قلب ملتهب. ولو جوايا برضو عدم غفران لحد، هتكون جوايا مرارة فهتعمل حاجز بيني وبين الرب، فبرضو مش هعرف إن أنا أكون بنسكب قدام الرب ولا أصلي بالدموع ولا أصلي من أجل حد ولا من أجل الخدمة. فقبل ما نكمل، لو في حد جواه عدم غفران لأي حد،
0: اسم يسوع.
1: بص لمحبة الرب وغفران الله ليك، وخد من رصيدة غفران الله ليك واغفر للآخرين. الرب غفر لنا الكتير والكتير والكتير، فزي ما الرب غفر الكتير اغفر انت للآخرين. تاني حاجة بتعوق أو بتعوق الصلاة بدموع، إن هي الصلاة اللي من قلبه ملتهب، هو الفتور. فحتى بولس بيقول لم أفطر، يعني ما ضعفش، ما كلش، ما قللش، لكنه كان طول السنين دي كلها عم بيبكي نهارا وليلا
0: ليلى.
1: نهارا وليلا. فلو أنا في حياتي فتور، مش هعرف أصلي بالدموع، مش هعرف أبكي من أجل الآخرين، مش هعرف أبكي من أجل عمل الرب ولا الخدمة. ليه؟ لأن حياتي فترة، حياتي هزيلة. لكن لو أنا كان حياتي وقلبي ملتهب، هقدر أصلي بالدموع. فأنا إحنا محتاجين، والرب بيدور على ناس فعلا قلبها يبقى ملتهب، قلبها يبقى مثقل بالنفوس ومليان بمحبة الرب ليهم، فعلشان كده يقدر يبكي، يبكي من أجل الخاطي، ويبكي من أجل المريض، ويبكي من أجل المتألم، يبكي من أجل احتياجات شعبه، من أجل الآخرين ومن أجل الخدام. مش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب. تالت حاجة من ضمن المعوقات هي الانحصار في الذات. لو أنا بفكر في ذاتي بس وبدور على احتياجاتي، وأنا عايز وعايز وعايز ومحتاج ومحتاج ومحتاج، وكل انشغالي وانشغال بالي وصلاتي وتركيز صلاتي على نفسي، مستحيل هبص لغيري،
0: طبعا
1: أو مستحيل
0: طبعا
1: هكون ببكي وبصلي من أجل غيري.
0: فعلا.
1: والرب لما حتى لما يبقى عاوزني أصلي من أجل غيري، مش هيلاقيني واعي أو فاضي، فيلاقيني مشغول ومنحصر في ذاتي، فمش هيعرف يستخدمني في كده. لكن الرب عاوزنا نطلع بره
0: خارج دائرة الذات.
1: دايره الذات، دايره راحتنا، وندور على النفوس ونشوف ايه اللي في قلب الرب اتجاه النفوس دي، ونبتدي نبكي ونصرخ قدام الرب. حاجه كمان يعني مهمه، ان هي بتصاحب الدموع الجهاد في الصلاه. فانا ممكن اصلي من اجل مثلا كنيسه او من اجل الخدمه مره واحده، لا، الرب عاوزنا زي ما اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن بفراس اللي كان بيجاهد في الصلاه من أجل الكنيسة. فالرب عاوزنا نكون بنصلي بدموع وجهاد،
0: نعم.
1: يعني استمرارية في الصلاة، وبنجاهد قدام الرب. ولما هنجاهد قدام الرب، الرب هيدينا الحصاد، والحصاد هيكون بفرح. يعني في مزمور 126 بيقول: الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزامه. فأي حد هيحصد بالدموع، اللي بيزرع بالدموع مش هيحصد بالدموع، هيحصد بالابتهاج وهيحصد بالفرح. ولما هيزرع، حتى لو زرع زرعة قليلة لكنه بالدموع، هيحصد حصاد كبير وحصاد كتير. فالحصاد دايما بيبقى أكتر من الزرع.

0: فالرب عاوزنا نكون بنزرع بالدموع من أجل عمله ومن أجل خدمته ومن أجل القديسين ومن أجل النفوس
1: مين؟
0: ومن أجل المتعبين ومن أجل الخطاة. الحصاد هنلاقي وهنشوف الحصاد، والحصاد هيجي حصاد وفير. ربنا
1: يس
0: ساعدنا فعلا إن احنا نكون زي بولس اللي بيتمخض
1: أمين
0: وكان
1: يا رب،
0: بيبكي بالدموع
1: أمين يا
0: من
1: رب.
0: أجل الكنيسة.
1: الكلام الرائع اللي اتكلمت الأخت نجاة عن الصلاة ومعوقات الصلاة، لكن وإحنا بنختم في آخر نقطة، رد فعل الله تجاه الدموع، دموع المؤمن. الرب ده يعني ممكن أبكي شوية وخلاص على كده وخلص الموضوع، لا لا لا، هي مش كده أبدا. الله لكل دموع بيعمل فيها ثلاثية جميلة. أول حاجة الله يراد دموع،
0: طبعا
1: اتنين الله يحفظ الدموع، ثلاثة الله سيمسح الدموع.
0: هللويا
1: الله يراها في حزقية معروفة جدا في ملوك الثاني 20 عن فكرة حزقية، مرض في الكتاب يقول لك ايه، بعت له اشعياء وراح رجع تاني ويذكر الكتاب يقول لك ايه، قد سمعت صلاتك قد
0: رأيت
1: رأيت
0: دموعك.
1: دموعك. رقم واحد دموعك ودموعك الله شايفها،
0: نعم
1: صدقوني
0: نعم
1: شايفها. الدموع اللي بتنزل على المخدة بالليل الله مش بينساها ابدا وعارف. لكن الحاجة التانية مش يراها فقط لكنه بيحفظها، مزمور 56 وعدد 8، اجعل انت دموعي في زقك اما هي في سفرك. والحتة
0: يحفظها.
1: ديت وانا بحضر الجزئية ديت وقفتني كتير. بصوا الله عنده زق والله عنده سفر. عنده زق زي كده، والزق دوت علشان خاطر الزق ده
0: يحفظ
1: يجمع
0: في
1: فيه
0: دموع.
1: دموعي لك
0: هللويا
1: المجد يا رب، والسفر عشان الله
0: يذكر.
1: يكتب فيه دموعي. اليوم الفلاني صفا كان بيبكي عشان الامر الفلاني وانا مش ناسيه، لان جمعت دموعه هنا في الزق، وبعد ما جمعت دموعه هنا في الزق رحت عملت حاجه تاني، جبت في
0: كتبتها.
1: السفر ورحت كتبت كل حاجه. يا
0: هللويا
1: سلام اخواتي الغاليين، اعرف ان دموعك مجموعه ودموعك مكتوبه محفوظه.
0: إلهنا حنين جدا.
1: الله رائع جدا جدا جدا، مش ممكن ابدا يسيبك. الله يرى دموع، الله مش يرى بس، يحفظ الدموع
0: لا
1: ويكتبها
0: يكتبها.
1: عنده. لكن اخر حاجه في رؤيا 21
0: امسحها.
1: الله سيمسح الدموع.
0: هللويا
1: كتاب واضح جدا، وسيمسح الله
0: كل
1: كل
0: دمع.
1: دمعه، كل دمعه اتألمنا بيها، كل وقت كان صعب علينا الله سيمسح الدموع. مثقل في اللحظات دي اصلي معاك في اسم يسوع المسيح، غمض عينك وصلي معانا لان ابوك سامع. يا رب يسوع بالسلطان المعطى لنا بالروح القدس بنشكرك لانك اله ترى الدموع
0: شكرا شكرا.
1: وتحفظ الدموع
0: نعم يا رب شكرا.
1: وتمسح الدموع.
0: هللويا
1: كل حد بكى قدامك في يوم من الايام يا سيد، انت شفت دموعه كويس
0: شكرا،
1: ومصدق كويس جدا جدا ان دموعنا مش هتضيع،
0: ابدا
1: لكن هيجي الوقت اللي هتعمل فيه أكثر جدا
0: شكرا
1: مما نطلب أو
0: شكرا.
1: نفتكر. في اسمك بنصلي ولكل المجد،
0: آمين.
1: آمين. وإلى أن نراك في حلقة جديدة من برنامجك أبوك سامع، نترككم في رعاية القدير، آمين.
0: آمين.

0: النهارده هحكي لكم عن حكايه حصلت فعلا، والحكايه دي فرقت معايا انا شخصيا لما سمعت عنها. الحكايه بتقول انه كان في طفلين توأم اتولدوا، وواحد من الطفلين كان مولود سليم، ما فيهوش اي مشاكل، القلب سليم، كل اعضائه سليمه. لكن الطفل الثاني اللي هو اخوه كان عنده مشاكل شويه في ضربات القلب، وكان ضغطه عالي، ودي كانت حاجه مش طبيعي انه تتشاف في طفل لسه مولود. وكانوا فصلينهم، كل واحد فيهم كان محطوط في حضانة مختلفة عن التاني. والطفل السليم كان بينمو عادي، ما فيهوش أي مشاكل. لكن الطفل المريض كانت حالته بتسوء كل يوم عن التاني، وما كانوش متوقعين إنه الطفل ده هيعيش كتير. وجات ممرضة من الممرضات اقترحت على الدكتور، قالت له بما إنه الطفل دوت يعني مش هيعيش كتير، ومفيش أي عدوى أو أي حاجة ممكن تأذي الطفل التاني، ليه ما نحطهمش الاتنين مع بعض؟ لأنه يمكن تكون دي يعني أول وآخر فرصة ليهم إن هما كأخين يكونوا مع بعض فيها. فعلا الدكتور اقتنع بالمواردة بتقوله، مع إنه دي حاجة ما بتحصلش طبيعي، لكن فعلا اقتنع بإن هو يحط الطفل السليم مع الطفل المريض في نفس الحضانة، وفضلوا مع بعض في الحضانة. بطريقة ما الطفل المريض طبعا ما بيتحركش كتير، لكن الطفل السليم ابتدى يحط ايده ويلمس على اخوه بطريقه غير اراديه، يعني طفل لسه مولود بيتحرك بطريقه غير اراديه، وابتدت ايده تلمس اخوه. وابتدى الموضوع ده يتكرر يوم ورا التاني والطفلين مع بعض. والدكاتره ابتدوا يلاحظوا انه حاله الطفل ابتدت تتحسن، الطفل المريض حالته ابتدت تتحسن، ضربات قلبه بقت تهدى، وضغطه ابتدى يوصل لمرحلة طبيعية، وكانوا مستغربين جدا من اللي بيحصل. لكن الممرضة تقريبا كانت فاهمة ايه اللي بيحصل. الممرضة حست ان وجود اخوه هيفرق مع البيبي، حتى لو هو مش مدرك مين اللي حواليه، حتى لو هو طفل مش قادر يعبر، لكن وجود اخوه معاه في الحضانة كان فارق معاه. في الحقيقة الطفل دوت عايش، وعايش سنين طويلة، والاتنين عندهم صحة جيدة جدا وعايشين لغاية دلوقتي. عايزة أقول لك إنه في أوقات كتيرة بنعدي في أمور في حياتنا، نبقى كل اللي إحنا محتاجينه إنه حد، أخ أو صديق، إنه يمسك إيدينا ويحسسنا إن هو موجود جنبينا ويحسسنا بالأمان. أو ممكن يكون في حد في حياتك أنت عارف إنه هو محتاج اهتمام شوية، أو محتاج رعاية زيادة شوية، أو محتاج كلمة تشجيع. ولو ما كانش عندك حد أو أنت نفسك مش محتاج، كتير بنحتاج لمسة ربنا، ودايما بنحتاجها. مش هقول كتير، لكن هقول انه دايما بنحتاج لمسة ربنا في حياتنا. لمسة ربنا لما بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا بالكامل، حتى لو كنا واصلين لمرحلة انهيار وكل حاجة حوالينا بتقول انه مش هينفع نكمل، لكن لما لمسة ربنا بتيجي في حياتنا بتغير حياتنا، وبتدينا حياة، وبتدينا فرصة جديدة ان احنا نعيش.
1: رح خبركم يا اخوان قصة بتدور ببالي، شباب حلو فهمان والجمال عليه بلالي، ابن عيلة معروف والأهل وحداني، خواته مريم ومرثا بخافوا عليه عاني، وفي يوم تعب ومرض وحاطوه كل الخلان، حالته عم تتدهور والكل عليه حزنان، إخواته بعتوا ليسوع مرسال، يلي بتحبه مريض يا يسوع أسرع تعال. لما عرف يسوع قال لا تخافوا، مش راح يموت، هذا المرض لتمجيد الله ويظهر فيه الملكوت. مريم ومرثا ولعازر كانوا من الأصحاب، واليسوع كانوا من أعز الأحباب. يسوع اتأخر بالأردن يومين، بعدها قال لتلاميذه قوموا مسرعين، نروح لبيت عنيا ونزور الأحبة يلي وصولنا منتظرين، لأنه لعازر حبيبنا نام وبحاجة أروح أصحيه. قصده أنه لعازر مات وبحاجة يسوع يشفيه. جاوبوا التلاميذ ببساطة، إذا نام يعني شفي الحبيب. فكروا إنه

0: لعازر نايم ومش بحاجة لطبيب. ساعتها خبرهم يسوع لعازر ترك الحياة، موته مش سبات لكن لتمجيد ابن الله. أنا فرحان إني مش معاه حتى تآمنوا بقوة الإله. لما وصلوا القرية كان في القبر له 4 أيام. أصحاب وأقارب حاولوا يخففوا لمريم ومرثى الألام. الأختين كانوا مشغولين بالأحزان، فقدوا الغالي ونسيوا الإيمان. عرفت مرثى إنه يسوع جاي، ركضت واستقبلته عند الأناي. بأعلى صوتها بكيت لما قابلته، ومن حرقة قلبها عموت تخي عاتبته. لو كنت عنا كان لعازر لسه حي، لكني متأكدة إنك لو طلبت من الله بتقيم خيي. قال لي يسوع: لا تخافي يا مرثى، راح يقوم أخوك. ركضت تبشر أختها مريم: يسوع عم يدعوك. أجت مريم لعند يسوع والمعزين لحقوها، ركعت تبكي عند رجليه والناس عند القبر لاقوها. ساعتها بكي يسوع والجمع بالكلام أزعجوه. وصل عند القبر وأمر الحجر يدحرجوه. على القبر حجر، هذه حدود عند البشر، لكن يسوع قادر يتمم الأمر. مرثى صرخت، ريحته طلعت، صار له 4 أيام ميت. قال لي يسوع: أنا قلت راح تشوفي مجد الله إن آمنتي. ونده بصوت عالي: لعازر أخرج تعال. طلع لعازر وإجريه وإيديه مربطة بحبال. ساعتها طلب يسوع من الربط يحلوه، من الأكفان يطلقوه. فرح لعازر لما من الأقمطة فكوه، ومشي مع يسوع وخواته بعد ما حرروه. وبسببه كتيرين من الجمع يلي حواليه آمنوا بيسوع وتبعوه.
1: النهاردة هكلمكم على موضوع التهاب الزائدة الدودية، وده بيحصل للأطفال كتير. لما بيكون الطفل أقل من 2 سنين من العمر بيبقى صعب جداً التشخيص المرض دوت، لأنه الطفل ما بيبقاش بيعرف يعبر عن مكان الوجع اللي بيوجعه فين، أو ما بيقدرش يعبر عن نفسه بسهولة. ده بيبقى صعب على التشخيص على الدكتور أكتر من أي حد تاني. التهاب الزايدة الدودية الأعراض بتاعته إنه بيجي وجع بيبتدي حوالين السرة في الأول، وبعدين الوجع ده بيبتدي يروح ناحية اليمين من تحت، ويبتدي ممكن يبقى فيه حرارة بسيطة قوي أو إسهال خفيف، أو ساعات بيبقى فيه قيء. الحرارة ما بتبقاش عالية جدا، الطفل بيبقى ماشي على رجليه، مش عيان لكن ماشي على رجليه، لكن بطنه بتوجعه وبيشاور بصباعه على الناحية اليمين من تحت. ودي حاجة مهمة جدا في التشخيص، لما نقول للطفل شاور بصباع واحد فين الحتة اللي بتوجعك، فيقول لك هنا. فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نلاحظها كأهل لما بنبتدي نسأل الطفل ايه اللي بيوجعك او ايه اللي حصل. مش بس كده، انه بطنه بتوجعه او عنده اسهال خفيف او قيء او حرارة بسيطة، لكن كمان انه بيتحرك طبيعي، ودي حاجة بتخلي الواحد شوية يتلخبط. الطفل بيتحرك طبيعي ماشي على رجليه يبقى مش عيان، لكن الحقيقة انه لا، الزائدة بتبقى تعبانة وملتهبة ومحتاجة لعلاج. التحليل الدم ساعات مش بيبين حاجة معينة، ساعات يبقى الدم الأبيض عالي أو ساعات يبقى طبيعي، لكن مش بنعتمد على كده، لكن بنعتمد على الفحص الإكلينيكي، وبنعتمد كمان على التشخيص بالإشعة الفوق الصوتية. الإشعة الفوق الصوتية بقت دلوقتي متقدمة جدا، وبيقدروا يحددوا بيها إذا كان فعلا الزايدة الدودية ملتهبة ولا لا. وساعات لما بنعمل إشعة على البطن كمان، الإشعة بتبين إنه في حاجة متكلسة بسبب انسداد الزايدة بمثلا مواد البراز أو مواد بلعها الطفل، حصل لها انسداد للزايدة وعملت التهاب بعد كده. العلاج بتاع الزايدة مش بالأدوية، ما بنعالجش الزايدة التهاب الزايدة الدودية بأي أدوية، لكن بنعالجها بجراحة. وجراحة عملية بسيطة جدا، وفتحة صغيرة قوي في الناحية اليمين، وبتتشال الزايدة ببساطة جدا. العملية ما بتاخدش أكتر من 3/4 ساعة وبمنتهى البساطة. في ناس بيحاولوا يعملوها بالمنظار، لكن فتحة صغيرة مش مستاهلة أنها تتعمل بالمنظار في رأيي، لكن علاج الزايدة هو علاج جراحي. طب يحصل إيه لو إحنا ما رحناش للدكتور وقلنا لا خليها ونأجل، أو قلنا هتروح لوحدها، أو ادينا له مضاد حيوي وقلنا إنه الزايدة هتخف؟ اللي بيحصل إنه بتحصل مضاعفات، وبتبتدي الزايدة تنفجر زي ما احنا بنقول، ويحصل التهاب في الغشاء البريتوني اللي حوالين البطن، وده بيسبب مضاعفات أكتر، وينتهي الطفل إنه يقعد أكتر في المستشفى وياخد أدوية أكتر ويتعب أكتر، وممكن

0: تتعرض حياته للخطر بسبب التهاب الغشاء البريتوني دوت. اللي احنا بنقوله النهاردة خلي بالك إذا الطفل بطنه وجعان، إذا بيشاور بصباع واحد عند ناحية اليمين من تحت، لو سمحت خده بسرعة للدكتور واسأل استشارة الدكتور أو الطبيب المعالج بتاعك علشان يساعدك إنك تشخص التهاب الزايدة، وإنه ما يحصلش إنه حد إنه يوصل لمرحلة متأخرة وإن الزايدة تكون بتنفجر أو بيحصل له مضاعفات خطيرة. وبتمنى إنه كل أطفالنا إنه محدش يجيلهم أي مرض، ولو حصل إن جالهم أي مرض بتمنى إن إحنا نشخصه بسرعة ونعالجهم بأسرع وقت. وبطمنكم إنه العلاج بقى متقدم جداً، والجراحة بقت متقدمة، والتخدير بقى متقدم جداً، وعملية ما فيهاش أي خوف.
1: وإحنا صغيرين كنا بنسمع حكاية ست الحسن وجمال والشاطر حسن اللي طلع أعلى الجبال دخل أخطر المغارات عند قشر صغول بس عشان يخلص حبيبته الجميلة. ولما كبرنا شوية ابتدينا نعرف سندريلا اللي جمالها خلى اخواتها يغيروا منها ويرموها في المطبخ، لكن هو نفس الجمال اللي أدار الرؤوس لما راحت حفلة الأمير. وبعدها الجميلة والوحش وسنو وايت وغيرهم. أحلى قصص أطفال قريناها وبنقراها لولادنا وبناتنا بتقول كلها حاجة واحدة بس، بتقول إنك لو جميل أو ذكي أو وسيم جداً هتنال الاهتمام والحب، ينقذك الأمير وتفك السحر الوحش أو الضفدع، ومن غير ما نشعر بنرفع قيمة الجمال بالمقاييس المتعارف عليها، الجمال الشكلي يعني الطول والجسم والشعر والعيون وغيره. يقف الولد أو البنت من دول قدام المراية ويقارن نفسه باللي بيسمعه في الحكايات، يلاقي نفسه ولا طويل ولا وسيم ولا ذكي بالطريقة الخيالية اللي بتحكيها الحكايات دي، ويفاجأ بأنه ولا حاجة. أيوة، بالمقياس اللي هو سامعه هو ولا حاجة، بمقياس الجمال اللي بنحكي له عنه وبنديله تعريفه كل يوم. وهنروح بعيد ليه ونتكلم عن قصص الأطفال؟ ما احنا نفسنا بقينا نفهم ونتعرف على الجمال بحسب مواصفات مشاهير الممثلين والممثلات اللي بنشوفها في المجلات وفي التلفزيون. كل واحد وواحدة بقى عاوز شكله يكون كده ولبسه بالطريقة دي وشعره كده، ولو ما قدرش يحقق الصورة دي يحس انه فشل ويبتدي يدور على قيمته المفقودة، ويبتدي تقديره لنفسه ينزل في الأرض. وكل ده ليه؟ لأننا بنقيس على مقاس الصورة اللي العالم عاوز يدخلها مخنا وعاوز يخليها المعيار الستاندرد اللي بنقيس عليه. يا ترى هنقدر نقف ونقول للعالم لأ، المقياس بتاعك مش هو المقاس الصح اللي هنقيس عليه؟ ترجع عينينا تشوف الحاجات من غير ما تقارن بالمفاهيم والصور اللي حوالينا. يلا نرجع نغير مفهوم الجمال وقيمة الجمال في عينينا وفي عيون ولادنا. مكتوب في الكتاب إنه رأى الله كل ما عمله وإذا هو حسن جدا. نقدر نشوف خليقة الله حسنة جدا؟ نقدر نشوف الطبيعة حسنة جدا والناس على اختلافها حسنة جدا جدا؟ التحدي النهاردة إن إحنا نرجع نشوف بعيون مشوهتهاش مقاييس العالم. يلا نخلي ولادنا يعرفوا إن قيمتهم الحقيقية في التمن اللي اتدفع فيهم على الصليب، مش في شكلهم ولا في مقاس لبسهم وماركة البرفان اللي بيحطوه. يلا نكسر المقياس اللي بنقيس بيه ونخلي كلمة ربنا هي المقياس الوحيد اللي بنقيس عليه أفكارنا ونوايانا. حتى طرقنا وتصرفاتنا وكلامنا وعلاقاتنا لازم نقيسها بمقياس تاني. اوعى تكون لسه بتقيس نفسك بالمقاس الغلط.

هقرا شاهدين من سفر الخروج، شاهد الاول والثاني من السفر التالي لسفر الخروج وهو سفر العدد. كلم الرب موسى: اذا اخذت كميه بني اسرائيل بحسب المعدودين منهم، دي ايه 11، يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعده. تفكرين لما داود عد الشعب الرب بعت وباء للشعب؟ يعني السؤال ازاي الرب ليه يعمل كده وناس ماتت كتير؟ لأن داود ملك، وكان الملك لازم وتعليمات إنه لما يبقى ملك لازم يقرأ الشريعة ويحفظها ويلهك فيها. داود ما انتبهش لما عمل التعداد للجزء ده: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم. تعمل تعداد لازم كل واحد يدفع الفدية. الفدية كام؟ نصف شاقل فضة. ليه؟ يقول لك ده الحماية لألا يصير فيهم وباء عندما تعدوا. عشان كده حدث وباء.

لداود لأنه ما انتبهش للآية دي. أحد الأسباب والشيطان كان ليه دور في هذا الأمر في التعداد اللي عمله داود، وكانت نتيجته إن الوباء موت ناس كتير.

وقصة داود هتلاقيها مكتوبة في مكانين، منهم صموئيل الثاني أصحاح 24 وآية 15. هو داود الرب عرض على داود نتيجة اللي عملته ده في التعداد، حط قدامك ثلاث حاجات: بعت له نبي جاد، ممكن تأتي عليك 7 سنين جوع، يبقى في مجاعة في الأرض، أو تهرب تبقى ضغطين عليك العدو 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في الأرض. بيخيروا يعني، أحيانا الرب يخيرك كده يا كده يا كده. فجاد ده رايح له بكلمة من الرب، فقال له أرد على الرب أقول له إيه؟ قال داود لجاد، ده صموئيل الثاني 24 آية 14: قد ضاق بي الأمر. 3 أوحش من بعض، لكن على العموم أنا هختار رقم 3، أن يكون 3 أيام في وباء. ليه؟ لأن مش هيبقى في عنصر بشري ضدي، لأن لما يبقى في مجاعة الناس هتروح للأمم الأخرى وهيذلونا ويعملوا فينا، لأن هنبقى في مجاعة. والحل الثاني اني العدو يضغط عليا 3 شهور، ده فيها مبشر. انا عايز اقول العباره الشهيره جدا: فلنسقط في يد الرب. مش عايز العنصر البشري، لان مراحمه كثيره، ولا اسقط في يد انسان. آية 15: فجعل الرب وباء من الصباح. الرب استجاب، خلاص هو اخترت كده يبقى أنا هبعت الوباء. فجعل الرب وباء من الصباح إلى نهاية اليوم، يعني أو نهاية الثلاث أيام، فمات من الشعب من دان إلى بئر 7، عارفين كام؟ 70,000 رجل. وبسط الملاك يده، لأن الرب بعت ملاك يجيب الوباء ليهلكها. بسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، لحد ما داود كفى رد يدك، وابتدى يعترف بخطأه، والرب طلع من الجافي ده حلاوة، وطلع من الآكل أكل، والأرض دي اللي تراها بقيت مكان اللي هيتبني فيه الهيكل. عظيم الرب، يخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل يخرج أكل. اهتم بأنك تطيع كلمة الرب. لم ينتبه داود إلى هذه الكلمات، لو انتبه كان هيصلي بيها ويشوف الرب هيقول له إيه. لكن اللي اتقال في سفر الخروج حدث، وأتى الوباء على الشعب. الرب أرسل الوباء ملاك بيدمر أورشليم. نكمل كل واحد هيتعد من شعب الرب لازم يدفع، يعطونا كل واحد فدية نفسه.

نفسه للرب كان نصف الشاقل من الفضة. والغني ما يدفعش أكتر، والفقير ما يدفعش أقل، هو نصف شاكل شاقل فضة. والفضة دي اتسمت ايه بقى؟ فضة الكفارة. وده آية 16، وتأخذ فضة الكفارة وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع. هنا كل واحد بيدفع نصف شاقل عشان يعلن ان الرب فداه، ان الرب سامحه، ان الرب كفر عن خطاياه. اعلان نصف الشاقل ده كان اعلان، لان الرب فدى شعبه لما طلعه من ارض مصر، والدم اتحط على العتبه العليا للباب بتاع كل عيله وعلى القائمتين. اعلان الدم كان بطريقه الفضه، يعني كل واحد هو بيدفع كده يفتكر اللي حدث لما الرب طلعه من العبودية لأرض مصر، لما الرب فداه من الموت بالخروف المذبوح، بالحمل المذبوح، وبإعلان الدم على الباب المغلق أمام المهلك. دم هو اللي خلى الباب يبقى مغلق، لا يستطيع المهلك أن يخترق. هنا إعلان. طب لو أنا ما أعلنتش ده إيه اللي يحصل؟ لا، ستعاني من نتائج كثيرة لأخطاء ترتكبها. لو أنت إيمانك بالتبرير اهتز، ينجح الشيطان في إيذائك. والتبرير معناه إيه؟ معناه أنك أنت واثق أنك افتديت بالدم، وأن خطاياك اتكفر عنها كل خطاياك. هو ده التبرير. لو اهتز إيمانك بالتبرير اهتزت حمايتك. عشان كده في ربط بين الوباء وبين ان كل واحد يعلن بنصف الشاقل الفضه انه مفدي. يسميها فديه نفسه. لما بيدفع نصف الشاقل بيعلن هو ينتمي للشعب المفدي. وبعدين وتأخذ فضة الكفارة دي لخيمة الاجتماع. عملوا بيها ايه؟ أساس الخيمة. خيمة دي مكان العبادة، الأساس. يعني أساس فضة. شوفي بقى كثير الثمن. بيعملوا من الفضة دي اللي لموها بتاعت الكفارة الأساس. والمؤمنين زي الألواح بتاعت خيمة، لوح جنب لوح جنب لوح، متحدين معا لكن كلهم على أساس الفضة. والفضة تتكلم عن ثمن فدائك، يتتكلم عن الدم، لأن الفضة دي
دي العملة بتاعت أيام موسى وأيام داود وحتى أيام الرب يسوع باعوه

ب30 أو سلمه ب30 من الفضة. ويوسف في العهد القديم اتباع بالفضة، الفضة عبارة عن تعبير للعملة في ذلك الوقت. في الكتاب هنا تعبر عن التمن اللي اتفديت بيه، اللي طلعت بيه من عبودية أرض مصر، من عبودية الشيطان. تمن ايه؟ دم الرب يسوع السمين. ده الأساس. مش هو الفضة هي الأساس؟ تبقى أنت واقف كده على أساس. إيه أساسي؟ إن أنا افتديت بالدم، قد اشتريتم بالثمن. عشان كده الأساس بتاعي أنا واقف على إيه؟ على إيمان. إيمان بإيه؟ مش مشاعر، لا، إيمان ان انا اشتريت بثمن، ان انا اتبررت بدم المسيح. بدون اعلان الحق بتاع التبرير ينجح ابليس معك. حماية تأتي من ثقتك انك انت بقيت ملك الرب، لانه دفع الثمن كاملا. ايه الثمن؟ قد افتديتم، رسالة بطرس، لا بذهب ولا بفضة بل بدم، بدم الكريم، دم كريم، دم المسيح. في الجزء البسيط ده الدم يعطيك حماية من أي عقاب عادل جاي عليك بسبب أخطائك، لأن الدم يقول إن الرب يسوع اتحمل العقاب عوضا عنك. ملي بالحق. يخاف منك إبليس. اعتمد في أساسك على الحق. أنا واقف على أرض قوية صلبة، واقف على قواعد الفضة اللي بيسميها الكتاب هنا فضة الكفارة، تعبير عن الدم. لأن الدم هو الذي يكفر عن الخطية. اعلن كده انك انت واقف في النعمة، في النعمة التي انتم فيها مقيمون. ازاي انا واقف في النعمة ومش خايف من الاذى؟ ايه اللي يخليني واقف في النعمة؟ ان انا واقف على اساس الفضة، ان انا واقف على القواعد الفضية التي تتكلم عن اسمها ايه هنا؟ فضة الكفارة. داود لما عد الشعب بقى، لا، كان عايز يعتمد واقف كده على أنا عندي ناس كتير، عندي جيش ضخم، عايز أتباهى، عايز أحسب الحسابات، أشوف إحنا تعدادنا كام كجيش والشعوب اللي حوالينا تعدادنا كام. لا يا داود، مش ده اللي يحميك. ده عرضك انك انت ممكن تهرب 3 شهور من اعدائك اللي حواليك، حتى لو كان الجيش بتاعك اضعاف الجيش بتاعهم. مش ده اللي يحميك. عمر ما فلوسك تحميك، عمر ما خبرتك تحميك. في حاجات مش هتقدر. الرب قال له كده في الرسالة، عندك فلوس كتير. كان في الوقت ده مملكة داود من أعظم، يمكن أعظم مملكة في العالم في ذلك الوقت، في الاقتصاد والوفرة هتبقى عندك مجاعة. إيه اللي يحميك من المجاعة؟ داود، حمايتك هي إدراك أنك شعب مفدي، شعب امتلكه الرب.

ان الرب دفع ثمن انك اتنقلت زي ما احنا اتنقلنا من سلطان الظلمة الى ملكوت الحب. هو ده اللي يحميك يا داود. لما عمل التعداد ودخل فيه الشيطان يقول لك الشيطان اغواء وافكار ليه؟ عشان ما بصش للكلمة. لازم نعلن إيماننا إن عبادتنا خدمتنا تخضع لتفاصيل كلمة الرب. هو ده الأمان. شغلنا يخضع لهيمنة كلمة الرب. علاقاتنا تخضع لهيمنة الكلمة. هو ده الأمان. فضة الكفار. يبقى هنا الفضة اسمها فضة الكفارة. كل واحد بيدفع حاجة كده عشان يعلن انه مفدي. وان الرب طلعه من ارض العبودية بذراعه القوية وخلصه من العبودية لفرعون والمذلة للعدو. مع خروج 30 اتنقل لسفر العدد اصحاح 3. ونصلي كده مع بعض ان الرب يجعلنا خاضعين للكلمة. ماذا يقول الكتاب في سفر العدد اصحاح 3؟ تعبير عن الفضة. احنا قلنا الفضة دي تمن اشتروا بيه، وانا اشتريت بدم يسوع. في اصحاح 3 بقى الرب كما تعلمون فدى مين؟ فدى الأبكار، بكر كل عيلة. لأن الملاك المهلك كان يدخل كل بيت ويموت فيه البكر. وقول لنفسك أنا بكر لأن الرب فداني. وقول لنفسك أنا بكر لأن كلمة الرب بتقول على مؤمنين العهد الجديد أنهم أبكار. بكر مفدي في العهد القديم، البكر ليه نصيب اتنين، يعني بركات مضاعفة عن العادي. كل ابن بياخد نصيب، نصيب ميراث، بكر ياخد الضعف عشان عليه مسؤولية، مسؤولية العيلة. فنتيجة المسؤولية الرب عطاله نصيب اتنين. فانت برضو تقول انا بكر مفدي بالدم المؤلك، ما قدرش يموتني، موت البكر بتاع فرعون جه عند انا ما قدرش بسبب صدقت الرب واحتميت بالخروف. لا، الخروف ما يحمينيش، الخروف المذبوح هو اللي يحميني، الدم بتاعه. اعلان الدم هو اللي يحميني. حياة المسيح على الارض تدين الإنسان. ليه؟ لأنه بار. أي واحد فينا يتحط جنبه يطلع شرير. لك بتقارن بحاجة، بتقارن من حاجة لا محدودة في القداسة، وإنت هتبان وحش

0: حياة المسيح على الأرض تديننا، موت المسيح هو الذي يخلصنا. شيطان كتير يفرح لما الناس يتكلموا عن يسوع كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، لكن ما بيركزوش ان يسوع ذبح من اجل كل واحد. حياة المسيح تدين الانسان، موت المسيح يخلص الانسان، دم المسيح جوه المسيح ما سفكش لا يفيد، دم الرب المسفوك يفيدني، يخلصني، يحميني، يبررني، قدسني، يعلن أنا في العهد الجديد، يديني قوة على إبليس. الدم المسفوك.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر،

0: رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: بيعلى، وكل ما هو بيعلى إبليس بيسقط، كل ما هو بيعلى إبليس سقط كالبرق. فاكرين لما دخل الهيكل حضوره داجون سقط. كل ما بنعلي الرب كل ما إبليس بياخد حجمه الحقيقي، وحجمه صغير جدا للأقدام تحت الأقدام. وبالتالي العبادة والتسبيح والتكريس رفع اسمه التواجد في حضوره مش حاجات بسيطة أو لذيذة أو معتادة أو إحنا بنحب التسبيح والعبادة فبنقعد فيه. نو، ده أحد أسلحة الزمن إن إحنا نتنقع في الحضور الإلهي. الآية اللي عمالة بتتردد جوايا من الصبحية، على جبل الرب نجاة. فاكرين الآية دي؟ الآية دي في عبيدية، على جبل الرب نجاة. وكان بيحكي عن الأزمنة الأخيرة، إن قالك فوق جبل الرب في نجاة في الأزمنة الأخيرة. طبعا ده مربوط بأشعياء 2 وبميخا 4 لما قال هلما نصعد إلى جبل الرب في أيام الأخيرة يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال، أثبت من باقي التلال. يعني في جبال أخرى وفي تلال أخرى، في جبال خوف، في جبال حرب، في جبال اقتصاد، في جبال مختلفة، لكن يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال أثبت. يعني في جبال، في تلال أخرى بس مش ثابتة، منظرها عالي بس هي مش ثابتة، ملهاش حق الثبات. فجبل الرب أعلى من باقي الجبال وأثبت من باقي التلال. فيقول الشعوب هلما نصعد إلى جبل الرب. حط بقى آية عبيدية ليه؟ لأن على جبل الرب في نجاة، في نجاة على جبل الرب. أيا كان ما يحدث، أيا كان ما يحدث، على جبل الرب في نجاة بتحصل لحياتك، لنفسيتك، لمواجهاتك، لصحتك. وفي الحضور الإلهي ده في قوة. أنا رايح معاكم الحتة، حضور الإلهي ده في قوة، ولازم نرفع إيماننا إن الحضور الإلهي كافي جدا لكل احتياجاتنا. في الحضور الإلهي المعجزة طبيعية مش بالعافية، في الأجواء الطبيعية المعجزة بالعافية محتاجة. في الأجواء اللي مليانة حضور المعجزة طبيعية. يسوع لما كان بيعمل معجزات ما كانش لما بطرس بلاش بلاش بلاش يسوع عشان تقول ده ابن الله، اقول لك تمام هو ابن الله فعلا، لكن بطرس ويوحنا على باب الجميل المعجزه كانت طبيعيه، الذي لينا اياه نعطيك قوم. المعجزه طبيعيه في الحضور الالهي لدرجه ان الحضور الالهي بيزداد. يعني لو مشيت في سفر الاعمال، مش دراستنا بس دي دراسه جميله ممكن تعملها انت لوحدك وتوعظها، تشوف ازدياد الحضور الإلهي على الكنيسة في سفر الأعمال. يعني بطرس ظله ما شفاش المفلوج، لكن ازداد الحضور الإلهي ففي ظله بعد إصحاحين كان بيشفي المرضى. يعني الحضور الإلهي اللي على بطرس في أعمال 3 ازداد في أعمال 5 فظله كان بيشفي. سلام. إذن الحضور الإلهي في حياة حضرتك وحضرتك بيزداد طول ما أنت ماشي في محطات الإيمان ومحطات العبادة. كمل الدراسة بتاعتك بقى في سفر الأعمال، مش بس إزاي كان بيزداد الحضور في الكنيسة، لكن إيه المفاتيح اللي بتزود الحضور في الكنيسة. أنا في الأغلب أنا لازم أوعظ الوعظة دي. إيه المفاتيح اللي خلت الحضور يزداد؟ يعني بطرس في أعمال 3 غير بطرس في أعمال 5. المعجزات اللي كانت بتحصل في أول سفر الأعمال غير دخلت في، كلكم عارفين الآية دي في أعمال 19 كانت تجرأ آيات وعجائب غير المعتادة. يعني بقى في معجزات معتادة ومعجزات غير معتادة. ليه؟ الحضور عمال بيزداد في الكنيسة. لو انت موافقني في الجمله، ما اعرفش عنك تعمل ايه، بس انا جواك روحي هتغلي، بمعنى ان الحضور اللي حاصل في حياتي في اكتر منه، معناه ان كل ما بحبه

كل ما بعبد وكل ما بصدق وكل ما مر بمحطات وشغل إيماني الحضور بيزداد فيا. فالحضور مش مجرد كلمة طايرة في الهواء، الحضور قوة بتزداد على حياتنا. في الحضور في حاجة بتلمسنا. أحد خدام الرب، يعني مش موضوعنا دلوقتي، القصة دي كنت بفكر فيه الصبحية، خدام خادم قديم قوي يعني، فكان من مع بداية الخدام اللي كانوا بيعملوا وضع يد في الكنيسة زي ما احنا بنعمل، فكان بيعلم عن وضع اليد، فقال وضع اليد عبارة عن نقطة تلامس، نقطة تلامس ما بين الخادم وحضرتك. نقطة هذه نقطة التلامس هي التلامس إيمان وإيمان، لأنه هو إيمان مشترك، عارفين آية دي في رومية واحد، كان نتشجع بالإيمان المشترك، فهو إيمان مشترك، هو إيمان اللي اللي طالع ده مش سلبي، أوكي؟ اللي طالع ده مش سلبي يتصلى له أنا سلبي، نو، طالع ده جواه إيمان، واللي بيصلي مع حضرتك جواه إيمان، ويحصل نقطة تلامس ما بين الإيمان والإيمان في الحضور الإلهي فتتوقع المعجزة. Are you here؟ فكان بيسمي وضع اليد نقطة تلامس مع إيمان مشترك فالرب يصنع معجزة. أنت مش لازم تستنى وضع اليد، لأن كثير كثير كلكم عارفين لو أنت بتتابع الخدمة دي إنه كثير المعجزة بتحصل بدون وضع يد، وبتبقى جميلة وبتبقى مشجعة لإيمانك جدا، والأشخاص اللي بتلمسوا بمعجزات بدون وضع يد بعد كده بيحصل نقلة نضوج في حياتهم، إنه بيستقبلوا أكتر في أوضهم، بيستقبلوا أكتر في التسبيح والعبادة، فالنضوج نقلهم من عينيهم على خادم لعينيهم على الحضور. هللويا. فعايز شجعكم جدا، في حاجة بتتنقل في القلب، في حاجة دي محطة إيمان بتزود الحضور، إن عينيك تتنقل من خادم أو من وقت وضع اليد اللي كنا بنحكي عليه حالا إلى وقت إنه في الحضور الإلهي أنا بتملي، في الحضور الإلهي أنا وإيمانك بيخليك تاخد، وأخدك بيرفع حضوره، وحضوره بيزداد على حياتك، فتتنقل من أعمال ثلاثة لأعمال خمسة. هللويا. أختي اللي من منيا موجودة وهي دايما بتشجعني، أنت جاي المؤتمر مش كده؟ مش جاي المؤتمر؟ طب مين هقول أمين في المؤتمر؟ حاضر حبيبي. طب أنت جيتي الأربع مش جاي المؤتمر؟ ربنا معك. فمرة تاني في الزمن ده، عشان كده قلت لاخواتي التسبيح ما يروحوش في الكرسي، عشان انا نفسي اقصر ونكمل عباده، ونكمل عباده بصوره خاصه، يعني للموضوع اللي حكي فيه، وده موضوع خاص، لان انا بكره مؤتمر هحكي في مواضيع روحيه كثيره، الموضوع النهارده روحي برضو، بس موضوع خاص يعني. وعايزك تصدق انه واحنا بنرفعه في حاجات كثيره بتحصل، واحنا بنعليه وبنسبحه بعد دقائق بعد ما خلص كلمتي، في حاجات كتيرة بتحصل مباشرة من عرش النعمة. بقول هذا التعبير كتير، بعضكم سمعوا قبل كده، بعضكم يمكن ما سمعوش، مش بنسبحه وهو قاعد واقف مكتف ايده في السماء بيقول لك ها وايه كمان، قولي الترنيمة اللي وراها، مش ودن من طين ودن من عجين، عارفين التعبير ده؟ رب قال كده، أنا مش مثل باقي الآلهة، باقي الآلهة لا أذان ولا تسمع، أنا وداني بتسمع، لها أعين ولا تبصر، أنا عناية شايفاك، لها أيدي ولا تلمس، أنا أديها بتلمسك. هو مختلف عن باقي الآلهة، فلما بنقوله لا مثل لك بين الآلهة، أنت بتؤمن بعنيه اللي شايفاك وبصوته اللي بيكلمك وبإيديه اللي بتلمسك. الحضور الإلهي تفاعلي، انتراكتف، مش انت بترنم ترنيمات واهو عملنا نشاط روحي، عملنا نشاط كنسي او ديني، نو. العباده هي نقطه التلامس، فاكرين اخ بتاع نقطه التلامس وضع اليد؟ العباده بتفتح وضع يد مباشر من عرش النعمه لحياتك، هي نقطه تلامس، لان صوتك الخارج وقلبك المرفوع بتجاوب مع الرب، مش له عينين ومش شايفك، له ايدين ومش بيلمسك، له فم ومش بيكلمك، دي باقي الآلهة، دي أصنام، لكن إلهك مش صنم، إلهك تفاعلي جدا مع العبادة ومع فجاء وقت إنه حاجات كثيرة تخلص.

خلص وقت العبادة، حاجات كتيرة تخلص وقت العبادة، ونرفع إيماننا كده إيمان مشترك إنه وإحنا بنرنم الرب يصنع. لن أنسى أحد المفاتيح أو المحطات القوية في حياتي في من سنين طويلة، يمكن كانت في يمكن 86 ولا حاجة، بعضكم كانش اتولد. 86 كنت في اجتماع معين والرب في وسط العبادة، وفكر الترنيمة كمان ترنيمة قديمة قوي، في وسط العبادة حصل زيارة بمعنى أني ما كنتش قادر أقف، حصل زيارة بمعنى أن أنا لزقت، أنا كنت في آخر الكنيسة زي كده هون ولزقت في الحيطة، وفضلت لازق في بأمانة فضلت لازق في الحيطة، خلص الاجتماع والناس خرجت وأنا لازق في الحيطة. أنا بتكلم بجد بدون وضع يد، مجرد وقت العبادة. جاء وقت إن إحنا نصدق في حضور إلهي يبقى أقوى من الطبيعي بتاعنا، فعلا يلمسنا، فعلا يملانا. لن أنسى هذا الاجتماع، كان اجتماع عن بتاع دانيال رب يعز الملوك، ملوش دعوة خالص، الكلام ما كانش ليه دعوة خالص باللي حصل معي، لأن الرب يبقى عايز يعمل معاك حاجة. الاجتماع كان عن ينصب ملوك يعز الملوك، عارفين الآية دي بتاع دانيال، ملوش علاقة خالص باللي حصل معايا، بس زيارة الرب الروح القدس مباشرة وقت العبادة ممكن تعمل فيك شغل أوسع من الكلمة. فأنا عايزك ترفع إيمانك، حضوره بيلمس بحسب الاحتياج وبيملى بحسب الاحتياج، ليس له علاقة حتى بالكلام العربي اللي بيتقال، هو بيعدي العربي لروحك ويوم لامس روحك بتقل مجده. فتشجع جدا وقت العبادة، تشجع جدا لما ترفع، يعني ببقى نفسي حتى وانا بتكلم نفسي، البعض بيبقى كده بيبقى رافع عينه راسه لفوق مش باصص لي، هللويا انا ببقى متشجع بيه جدا. يعني لو انت مش باصص لي انا متشجع بيك، اللي باصين لي برضه انا متشجع بيهم، بس ليه؟ انا بقى مدرك في اشخاص فعلا مش بصين للبني آدم اللي فوق الواقف ده، هو بصين للرب وبيستقبله والراجل ده بيتكلم، مش مهم الراجل ده، مش مهم، المهم لمسات الروح القدس اللي حصلة في أجواء الكلمة وأجواء الإيمان وأجواء الحضور الإلهي. ده أغلى ما في حياتنا، ده اللي هيستمر في حياتنا. أنا لسه فاكر القصة بتاع الثمانينات ليه؟ لأن ده اللي بيستمر في حياتي. فاهمين حاجة؟ دي محطات ورا محطات ورا محطات من مجد يملى الهيكل بتاعك، وما ترجعش كما كنت، ما ترجعش كما كنت. يمكن وقتها أنا فاكر اللي حصل بعديها، الحقيقة اللي حصل بعديها طوالي كان آخر الاجتماع، أنا بحكي معاكم مش لسه هبتدي الكلمة، حاضر. حصل بعديها أنا كنت خارج من هذا اللزقة اللي في الحيطة دي، فأنا فعلا لزقت في الحيطة، يعني عن حرفيا مش بمعنى رمزي، انا كنت لازق في الحيطه الاخيره، كنت في اخر الاجتماع كنت لزقت في الحيطه الاخيره، وفضلت قاعد في هذا المكان او مش عارف اتحرك لغايه لما ناس مشيت. خرجت من الاجتماع، كان خلاص الناس خرجت يعني واقفين على الباب بره و و و فكان صديق لينا بدون ذكر اسماء موجود، فقال لي احنا سبناك عن قصد، لان كنا مدركين ان في حاجه بتحصل، وقام حضني بس قعدت بقى ألمه من الأرض بعد كده، لأنه اللي حصل كان أقوى جدا من إحنا نفضل واقفين. هتفهم حاجة؟ فعايز شجعك مباشرة في حاجة بتحصل، مباشرة في حاجة بتحصل. أنا واقف كلام وابتدي أعرف آيات مزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. هللويا، ايه دي اللي عايزه؟ لذلك لا نخشى. حد ياخد الكلمة دي ويحطها في حجره كده، مش هخاف، لذلك لا نخشى. لو تزحزحت الأرض، لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش المياه، تتزعزع الجبال بتموها. ايه عنوان الفقرة دي؟ لا نخشى. مزمور 46 متقسم ثلاث أجزاء، أول جزء كده هو المؤمن لا يخشى مهما حصل حولي. هقراها مرة تانية، الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك
لا نخشى لو تزحزحت الأرض.

انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. وكي يقفل الفقرة دي سلا، يعني تأمل في اللي اتقال. إيه بقى التأمل في اللي اتقال؟ لما الدنيا تقلب تعدل المؤمن لا يخشى. نقلب ولا نفضل قاعدين في الحتة دي؟ لو عايزين نتعزى كده ممكن نقعد أقول لكم لا تخشوا ولا تخافوا، كل مفردات الخوف والخشي. ومهما قلبت الدنيا حواليك لا تضطرب قلوبكم، لأن سلام الرب اللي بيملاكي أقوى. مش منطقي، سلام يفوق كل عقل. يعني إيه سلام يفوق كل عقل؟ يعني المنطق يخلص والسلام يخش. مش منطقي، سلام الله يفوق المنطق، هو ده سلام الرب. لذلك لا نخشى. وبالتالي أحد المفاتيح بالمناسبة المشاركة دي، برغم انها يعني خاصه لها علاقه بحاجات هتكتشفها حالا دلوقتي، لكن فيها مفاتيح لحضرتك عمليه في الزمن اللي جاي على بيتك وعلى ظروفك وعلى مستقبلك وعلى اولادك. لا نخشى لو اتقلبت الدنيا، لا نخشى. فانت عارفين الصعيده وجههم كالصوان، جبهتهم كالماس، واخدين طريقهم ما بيحودوش، بس ففي بعد رسولي في الصعيد. فالمؤمن كده مهما اتقلبت الجبال هو لا يخشى. ليه؟ هو مش مضطرب، هو شايف ومتحرك لقدام. مهما حصل تجيش الجبال، تتزعزع الجبال بتموها، لكن لا يخشى. الجزء الثاني من مزمور نهر اتقلب، هو خلص المؤمن اللي هو الله ملجأه وقوته عونا في ضيقاته وهو لا يخشى، قلب إلى مدينة. فالفقرة اللي وراها فقرة عن مدينة الرب. فالمؤمن الذي لا يخشى هو كمان مش لا يخشى فهو لوحده، نو، هو لا يخشى، هو في مدينة من الرب. فأنت مش لوحدك لا تخشى، وإن كان لوحدك لا تخشى دي حقيقة، لكن مش بس على قد ما تخافش، لكن ده لا، ده في مدينة لحضرتك، نهر سواقي تفرح. انت مدينة الله، مقدس مساكن العلي. إذن مقدس المساكن هو المدينة. أينما وجد قدس أقداس في حياتك انت متعود عليه، انت في المدينة. المدينة هي مقدس مساكن العلي. حد فيكم بيخش قدس الأقداس؟ أختي بس من المنيا، الباقيين ما دخلهمش خبر. إحنا لينا دخول بدم يسوع المسيح، مش كده؟ كلكم بتخشوا قدس الأقداس. بالمناسبة صباح الخير، اتغديتوا ولا ما اتغديتوش النهاردة؟ كلكم بتخشوا قدس الأقداس. لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح طريقا. كل مرة بتقف قدام الرب تخش ليه. مقادس هذه ده مساكن الله، ده مدينة الله، لأنك في المكان ده لتدخل فيه قدام الرب. المدينة دي مليانة مقادس مسكن الله، فأنت موجود في المدينة. لم نأتي إلى جبل عهد قديم عبرين 12، أتينا إلى جبل الرب، إلى مدينة الله السماوية، إلى كنيسة أبكار. فالكنيسة هي جبل، هي مدينة روحية مليانة مقدس الآية مساكن العلي. الله في وسطها المدينة، فلن تتزعزع. فاكرين لذلك لا نخشى؟ الموضوع اتغير بقى إلى حاجة ثابتة، إلى حاجة قوية، إلى مدينة ونهر معدي فيها ومليانة صلابة لأن الله في وسطها. فالنقلة حصلت من واحد ربنا بيطمنه بيقوله ما تخافش حبيبي لو اتقلبت الدنيا ما تخافش، ليه؟ إن في مدينة مليانة نهر قوة والله في وسطها فلن تتزعزع. يعينها الله عند أقبال الصبح. ومرة تانية عجت الأمم، تزعزعت الممالك، بس في المدينة الرب أعطى. هللويا، آية جميلة. ذابت الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ففي المدينة في صوت من الرب، وصوت الرب ده بيدوب الأرض كلها. أنا رايح لحتة، أنا عارف أنه مزمور يمكن معروف، بس مزمور جميل بس متطور. يعني الجزء الأولاني عنك أنت، لا تخاف لا تضطرب، الله ملجأك،
بس نمرة اتنين، وانت في مقدس مساكن العلي في مدينة محيطة بيك، والمدينة دي مدينة قوية،

فيها نهر بيفرحها والرب في وسطها فيعينها عند اقبال الصبح في المواجهات بيعطي صوته في المدينه. يا رب تتشجعوا. اعطى صوته ذابت الارض رب الجنود معنا سلاه. فده الجزء نمره 2. في الجزء الاولاني المؤمن لا يخشى. الجزء نمره 2 في المؤمن لا يخشى لان كمان حاجه اقوى لان عنده مدينه قويه. المدينة دي تحيط بيه مليانة نهر بيفرحك مليانة صوت قوي جدا بيدوب الأرض المحيطة بيك. مرة تاني كنت شاعر وإحنا بنصلي قبل الكلمة إن في البعض في حاجات مزمنة وفي حاجات مكررة حصلة في مناطق معينة في حياته فهو زهق إنه يصلي لها. بليز لا تطرح ثقتك، ترفع إيدك عليها وفي الحضور الإلهي في المدينة صوت الرب يتكلم على الأمور دي. ولو الرب يتكلم على هذه الأمور، صوته يتكلم على هذه الأمور، بتذوب أرضك، الأرض اللي تحجرت على اللعنة أو تحجرت على الخوف أو تحجرت على عدم الإيمان، بتذوب الأرض والرب ياخد سكته. حد فاهم حاجة؟ فالأرض اللي تحجرت لها علاج، مدينة الرب بتذوب الأرض بسبب صوت الرب الموجود في المدينة. فده الجزء نمرة 2 في المزمور. آية 8 دخلنا على الجزء نمرة 3. اتركوا المزمور 3 أجزاء. هلموا انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني يسكتها، يكسر القوس، يقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. ممكن أقراها مرة تاني؟ هلموا انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني قولهاش، يكسر القوس يعني أدوات الحرب ينكسرها ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. عشان كده بنعليه رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. لو الجزء الأولاني من المزمور هو المؤمن الذي لا يخشى الرب ملجأه، لو الجزء الثاني في المزمور هو المؤمن ده له مدينة قوية فيها نهر وصوت الرب يدوب أرضه، الجزء الثالث من هذا المزمور الرب يتعالى في الأرض. ولما الرب يتعالى في الأرض في نتائج، يسكن الحروب، يقطع القوس ويعلو، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. فكفوا، كفوا يعني شش، واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم، اتعالى في الارض، اتعالى بين الامم، اتعالى في الارض. النهارده هتكلم عن وهنصلي، مش عايز اتكلم، هنصلي من اجل الامم. كل شيء محتاجين، مش معنى كده الموضوع ملوش علاقة بيك، الموضوع ليه علاقة بيك وحتشوف حالا، وفي مفاتيح لحضرتك زي الأول جزء مفتاح الأولاني، لا تخشى، سبحه، ارفعه، أنت في المدينة. فده مربوط بيك، مربوط بانتصارك في الأزمنة. بس أنا حنشن شوية على الأمم. الأمم في قلب الرب من البداية. الأمم في قلب الله من أول الكتاب المقدس. أوكي. الأمم دي بالنسبة لكم جملة طير، مصر والعراق وإيران وسوريا في قلب الله من زمان، عشان بس ما تحسوش أنا أقول الأمم دي يعني حاجة كده. نو، الأمم دي في قلب الله من زمان، من أول كتاب مقدس. أوضح مثال إبرام، قال له فيك تتبارك إيه؟ فمن أول واحد دعية عشان ينشئ شعب ممكن يعبد الرب وإحنا أولاده بالإيمان، أول واحد دعية في دعوته وهو واحد، دعوته وهو واحد، فكيف أدي في أشعة، دعوته وهو واحد، وهو دعوه وهو واحد، قال له في الواحد ده أنا شايف بعناية يا إبرام إن منك تتبارك جميع قبائل الأرض، فأنا شايف الأمم في دعوتك. فالرب لما بيدعو واحد، هو مش بيدعو واحد ويطبطب عليه وحبيبي كده تعال نمشي مع بعض، هو بيدعو واحد هو شايف أمم في الواحد.

أوكي. صدقني العلاقة بيك ما تصورش. أنا تقول أنا جاي اللي جابني هنا، أنا جاي عشان أطمن أو قلبي يطمن، هتطمن ما تقلقش. لكن الأمم في قلب الله من البداية. أوضح كنت هقول للنهاية، للنهاية طبعا سفر الرؤية مليان أمم وشعوب، ممالك الأرض قد صارت الرب للرب ولمسيحه. وبالتالي من أول التكوين لغاية الرؤية ورب يتكلم عن الأمم وعن الشعوب، وقصده أنها تبارك، وقصده أنه يعلى أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. وفي مزمور 46 زي ما يكون بيدي استراتيجية، ما تخافش وأسكن في المدينة، وهقول لك إزاي بيحصل أنه رب يتعالى بين الأمم. فالقصة ببساطة أنه من في قلب الله من أول سفر التكوين لآخر سفر الرؤية أنه شايف ممالك الأرض وملكها. في الوسط كان سفر الأعمال، يعني لو أنت بادي من تكوين إبراهيم للرؤية أخره رسول يوحنا بيرى أزمنة الأخيرة، في الوسط لما دعا الكنيسة دعاها إلى أقصى الأرض. يعني إيه؟ كل الأرض، كل الأمم. فالرب في الأمم في قلبه، عشان كده إبليس بيكره أي حاجة في قلب الرب. إبليس بيكره الأمم، إبليس بيحب يهيج الأمم لكي تفني بعضها بعض. إبليس متعطش للدماء، إبليس قوة متعطشة للدماء، لأنه هو كذاب سارق وقتال. فإبليس قوة متعطشة للدماء. إلهنا مش إله متعطش للدماء، إلهنا دفع دمه علشان لا يسفك دم آخر فيما بعد. إدراك إنه هبص على مزامير تانية أو مزمور يمكن تاني عشان الوقت، بس إن في مقاصد الرب للواحد إنه يبقى مليان سلام، مليان بركة، مليان إيمان. بس القصة مش عشان هو يبقى مليان سلام ومليان بركة مليان إيمان، عشان يبقى مليان كل الحاجات دي فيعظم الرب. وتعظيم الرب بيعلي حضوره بين الأمم. هشوف كتاب مقدس حالا. بس الآن الرب في قلبه الأمم، إبليس بيكره الأمم. عشان كده إبليس لو جاز التعبير، لو أنت بتتابع أي أخبار أو كده، إبليس يحب يشوه حتى القرارات، يحب يشوه الـ الـ الـ يعمل سوء فهم، يحب يخش في السياسة عشان يعمل عيان مليان شبورة. لأن الرب مهتم بالأمم، فإبليس بيهتم بالأمم بالعكس. تعرف ليه إبليس بيهاجمك أنت؟ لأن الرب مهتم بيك، هو يحب يهاجم اللي الرب مهتم بيه. أنتوا جمال. هو إبليس بيهاجم نفسيتك ليه؟ لأن نفسيتك خطيرة. أي حاجة الرب هيستخدمها إبليس بيحاول يهاجمها عشان تحود عن استخدام الرب ليها. ليه إبليس بيهاجم نفسيتك؟ عشان نفسيتك بتخوفه لو استخدمت في الرب. ليه إبليس بيهاجم الأمم وعايز يموت ناس؟ علشان الأمم دي هتعرف الرب لو استمرت عايشة أو في سلام أو في رفعت عينيها. هتشوف حالا. انا عارف بعضكم يقول لا، لما يمكن يمر ظروف صعبه يعرفوا الرب. هتشوف حالا. الهك مش متعطش للدماء، لازم تعرف طبيعه الهك. مش بيضرب بالكرباج عشان تتادب. ابليس هو اللي بيضرب بالكرباج. رب يفتديك من كرباج ابليس فتكبر. مش متعطش للدماء فالنفوس ترجع له. هتشوف ده. بيقول لك سفر الرؤية، يقول لك من كتر الضربات كانوا بيعندوا مع الرب مش بيرجعوا للرب. من كتر ضربات إبليس كانوا بيعندوا مع الرب، كانوا يقول لك يصرون بأسنانهم ويلعنون الرب. اقرأ سفر الرؤية. فالضربات مش شرط أنها تؤدي إلى توبة، كثير ضربات تؤدي إلى عند. Are you here؟ أنا دخلت في حتة جانبية عشان لو بعضكم بيفكر أنه إلهنا مش متعطش للدماء، إلهنا دفع كل الثمن.

فسفر المزامير أو الآيات اللي احنا قرناها دي كفوا علموا أن أنا رب أتعالى بين الأمم. مقاصد الرب هو ابتدى بالواحد لا تخاف المؤمن لا يخشى عشان يوصل لمدينة عشان يوصل للأمم. دعا إبراهيم هو واحد عشان يوصل لأمم الأرض. دعا 12 تلميذ ولهم دفع عليها كل السلطان اذهبوا لأقصى الأرض عشان في النهاية في سفر الرؤيا صح 15 وهم بيسبحوا الرب صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه. أوكي فإبليس مزمور 2 أوكي أنا قلت عايزين نخلص بدري. مزمور 2 هنخلص بدري. مزمور 2 عارفين مزمور 2 مشهور جدا مزمور 2. أوكي لماذا ارتجت الأمم؟ كأنها نفس البداية بتاعت مزمور 46 هاجت البحار وتجيش بطموها تزعزعت ممالك الأرض. كان نفس الروح بتاعت البداية. لماذا ارتجت الأمم؟ تفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ده أول جزء في المزمور، ده أول توبيك في المزمور. إيه المزمور؟ سيستم العالم هو مقاوم لسيستم الملكوت. أرى الآيات مرة تاني. ارتجت الأمم تفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين نقطع قيود الرب عنا ونطرح عنا ربط الرب. ده إيه؟ ده سيستم العالم المقاوم لملكوت الرب. انت اول مره تقرا مزمور 2 ده. ففي سيستم في العالم مقاوم مليان عيان مليان اخبار مليان قصص مليان قرارات بس والرب وابليس شغال فيها لان ابليس يحب يهجم على اللي الرب مهتم بيه عشان يشوهه. فبيهجم على نفسيتك عشان يملاها اكتئابات او احزان لان لو نفسيتك اتملت نور واتملت مجده واتملت حضوره نفسيتك دي لا يستطيع ابليس ان يقف امامها. نفسك مهمه جدا عشان كده فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة من القلب ومن النفس ومن صور الداخلية. في مشاركة مؤخرا حكينا فيها لو ما سمعتهاش تصورات قلب إلية اسمعها لو تحب فيها مفاتيح جدا عن تصورات قلبك وصور الداخلية جوه قلبك. فإبليس يهاجم قلبك بصور سلبية أو بمخاوف أو بذكريات قديمة مليانة شكاية علشان يشوه مستقبلك. نفسك مهمة جدا عشان كده إبليس بيهاجمها. فلو أنت متهاجم من إبليس افرح نفسيتك مهمة جدا أنت غالي جدا عن الرب عشان كده إبليس مستقصدك. فأنفضوا عنك وفقد قوته أنفضوا عنك باسم يسوع واعرف الدعوة على حياتك غالية جدا من فضلك. ما تتكعورش في الزمن ده في أحداث أو في نفسيات أو في علاقات فتفقد التطور للحضور الإلهي اللي واخدك لتأثير في الأرض. المؤتمر كله هيبقى الوقت مثل هذا أنت موجود في الأرض. فلو إبليس بيهاجمك انفض الشفقة على النفس واعرف إبليس بيهاجمك ليه. وإبليس لا يهاجمك إلا لو هو قلقان منك. إبليس عمره ما هيهاجمك إلا هو قلقان منك. وإبليس قلقان منك لأنك لو أنت نورت هيقول يا ويلي يا خرابي. لو نفسيتك اتملت بحضور ربنا وبمجد ربنا وقلبك رفعه في كل خطوة هو ساقط كالبرق لأن الرب يرتفع إبليس يسقط. ده نتيجة طبيعية. بتعلي الرب على الجانب الآخر في حد تاني بيقع. نتيجة طبيعية. في حاجة بتعلى في حاجة تانية بتوطي. Are you here? Okay. فأول جزء مزمور 2 في سيستم في العالم وهذا سيستم مقاوم للرب. قام ملوك الأرض وتآمر رؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائل نقطع قيودهما نطرح عنا ربطهما. جزء اللي وراء العنوان اللي وراء الساكن في السماوات دي قصة تاني بقى نترك لحتة تاني. الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم يتكلم عليهم بغضبه على السيستم ده وبركفه ويرجفهم بغيظه. أما أنا ده رب يقول فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. أوكي الجزء الثاني بيقولك إيه

يقول لك في جبل وهذا الجبل مقدس مليان سيادة، فالرب اللي ساكن الجبل وولاد الرب اللي ساكن الجبل بتضحك على الزمن الآتي، بتضحك على السيستمز اللي شغالة تقاوم سيستم الرب. فالجزء الأولاني في سيستم في العالم مقاوم لملكوت الرب، الجزء الثاني في سيستم فوق الجبل له كل السيادة بيخليك تضحك على الزمن الآتي.

مزمور اتنين، عارفين مزمور اتنين بيأتي فين؟ حد قال بس مكسوف يقولها، بعد مزمور واحد. اوكي، مزمور، أنا يعني أنا بهزر بس مش بهزر، مزمور واحد عنك، طوبى للرجل، فاكرين؟ لم يسلك في مشورة الأشرار، في تقوى الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، في ناموس الرب مسراته. فمزمور واحد بداية المزامير، طوبى ليك وانت ساكن في الرب. مزمور رقم اثنين، بس باي ذا واي أنا ابتديت بيك بس أنا رايح للأمم، أنا في قلبي الأمم من أول لحظة. هتفهم حاجة؟ أنا من اللحظة الأولى أنا بختارك عشان الأمم، أنت غالي لأن هستخدمك في الأمم، أنت مهم لأن دورك وعبادتك مهمة. ما تصارش أنا هتكلم النهاردة عن أنك تروح الأمم، نو، هتشوف ببساطة دورك إيه. بس في حاجة مهمة جدا، أن اختيار الرب ليك في مزمور واحد عشان يوصلك لمزمور اثنين. في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يكون كشجره مغروسه عند مجاري مياه تعطي ثمرها في اوانه، ورقها لا يذبل، كل ما يصنعه ينجح. ده حضرتك، هذا الواحد ده لكل ما يصنعه ينجح، لانه ساكن في مشوره الرب، شجره مغروسه على مجاري مياه وراها طوالي، ارتجت الامم، بس ما تخافش، لذلك لا نخشى. ارتجت الأمم، ده سيستم مقاوم، لكن فوق الجبل في سيستم آخر، أنا قد مسحت ملكي، مزمور اثنين مرة تاني آية ستة، مسحت ملكي على جبل قدسي. ففي سيستم تاني فوق جبل الرب، اللي هو جبل العبادة، جبل الإيمان، جبل دخولك قدام الرب، في سيستم آخر الملك بيملك، مسحت ملكي على هذا الجبل. ولما الملك بيملك هتشوف الخطوة نمرة اثنين إيه. بس القصة إن السيستم المقاوم بيواجهه سيستم آخر يخلي الرب يضحك على الزمن الآتي، يضحك على ساكن السماوات، يضحك يستهزئ بهم، لأنه على جبله هو الملك ممسوح. جزء نمرة ثلاثة في المزمور، إني أخبر، آية سبعة، إني أخبر من جهة قضاء الرب، إيه؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكا لك. الجزء نمرة اثنين في المزمور، إن الابن وارث كل شيء، إنه حضرتك ميراثه، وحضرتك ميراثه، والأمم ميراثه. خلي بالك، مزمور اثنين بيتكلم على الأمم. اسألني فأعطيك إيه؟ أصل إحنا حافظين الآية فما ناخدش بالنا إحنا بنقول إيه. الأمم nations ميراثه، قلت بالإنجليزي عشان تفهموها أكتر. الأمم ميراثه. فبقولك أنا أنا أنا نمرة واحد في سيستم، نمرة واحد أصلا في مزمور واحد، أنت مغروس على مجاري مية ستنجح. اللي وراها بس في سيستم مقاوم، اللي وراها في سيستم أعلى فوق الجبل أقوى من السيستم المقاوم، اللي وراها أنا ابني وارث كل شيء. ولأن ابني وارث كل شيء هو ده المفتاح اللي فيه الكي لكل حاجة في الأمم. فأنت عارفين وارث كل شيء دي؟ عبرانيين، رسالة العبرانيين، بقول أنا التعبير ده كتير في مشاركات وممكن يكون بتعدي منك. عبرانيين واحد، واحد واحد، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله إيه؟ برضو لأننا حافظين الآيات بتعدي مننا. الابن وارث كل شيء، إحنا ورثة وإحنا في الابن. عايز تضمن البركة والنعمة والمسحة والقوة والثبات والفرح والاستخدام والدعوة وتتميم الدعوة، أسكن في الابن، لأن في الابن هو ميراث كل شيء. حضرتك وحضرتك وأنا مش بنورث

مباشرة. احنا بنورث واحنا في الابن، لان مفيش حد مننا بيورث اي شيء، لان في واحد بس وارث كل شيء. عشان كده نحن ورثة الله. بعضكم ذهنه لو انا مشغل ايات رؤية رومية 8، نحن ورثة الله في المسيح. يعني انت مش بتورث كنادر شوقي، انت بتورث لما اسمك يتغطى باسم الابن يسوع المسيح. هتفهم حاجه؟ ايه اللي يضمن نادر شوقي انه يورث اي وعود؟ مش عشان نادر شوقي، توظف نادر شوقي، علشان هو في الابن، لان الابن هو وارث كل شيء مش نادر. فافضل شيء لحياتك ولحياتي انه طول الوقت عمال بعلي الابن، بغطي بتغطى بالابن، بسبح الابن، بعلي الابن، لان هو عمال بيعلى انا بارث. لان فقط الابن، فقط الابن هو وارث كل شيء. انتوا جمال. اوكي، تعال نرجع تاني مزمور 2. يخبر من جهة قضاء الرب قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا. لأن المين بيورث الابن؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، تتكلم عن التجسد، تتكلم عن يسوع المسيح اللي في الجسد. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني، بتكلم علينا وإحنا في المسيح يعني. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاسي الأرض ملكا لك. أن الابن هو الوارث، فالابن تحطمهم بقديم الحديد مثل إناء خزاف تكسرهم. ليه؟ لأن السيستم المقاوم بيتكسر لما الابن يملك. فاكرين السيستم المقاوم اللي قدامه سيستم أعلى منه فوق الجبل؟ عشان كده الابن بيملك، علشان إحنا نملك ونرث ميراث الأمم. فالرب يحسم السيستم القديم. الآن الجزء الأخير من هذا المزمور: الآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبردوا الرب بخوف، اهتفوا برعدة، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبة لجميع المتكلين عليه. الجزء ده مليان معاني كتيرة، بس أنا هاخد منه حتة مهمة قوي اللي هو بيقوله حقيقة عبادة. تعقلوا، تأدبوا، اعبدوا الرب. آية 11: اعبدوا الرب خوف، اهتفوا برعدة، ده عبادة مليانة مخافة، قبلوا الابن، ده عبادة، قبلوا الابن لألا يغضب. إيماني، إيماني، إيماني، كل أحد المفاتيح في الأزمنة دي إن كنيسة الرب موجودة في الأرض عشان تعبد وتسكن في الحضور بقوة، وده له تأثير على الأمم. إنها تملك يسوع في عبادتها، ده له تأثير على الأمم. كل مرة بنعلي يسوع وبنسكن في الحضور ونخش ديبر ديبر، أعمق وراء أعمق في حضور ربنا بالعبادة في أوضتك وفي الاجتماعات، ده له تأثير على الأمم والشعوب وعلى الحروب. كل مرة بتعلي اسمه، بترفع اسمه، بتعبده، بتقبل الابن. تعقلوا يا ملوك الأرض، قبلوا الابن. لأن لما الابن بيعبد ملكوته بيأتي على السيستم المقاوم، فيأتي ملكوته على الأرض. هل مقاصد الرب المواضيع اللي حاصله في الشرق الاوسط دي تستمر؟ نو. مقاصد انه يحسم بسياده. ايه اللي هيخليه يحسم بسياده؟ ان في هياكل بتقول له تعالى يا سيد انت ملك الملوك.

حقك تسأل. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل، اللي فيه بنرد على أسئلة كثيرة تصار حول الكتاب المقدس وحول

الإيمان المسيحي. سؤال حلقة اليوم يقول: هل من أطعم إيليا عند نهر كريث هم الغربان أم العربان، جماعة من العرب؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

إيليا النبي زي ما قلنا قبل كده واحد من أشهر أنبياء العهد القديم، تمثلت خدمته بطريقة شاقة جدا وهو يقود قلوب الشعب إلى الرب. كانت خدمة شاقة فعلا، لكن كمان حياته وطريقة عيشته كانت شاقة جدا، فهو كان في الجبال وكان في البراري، لكن خضع لتدريبات إلهية من أصعب ما يكون. واحدة من هذه التدريبات أن الرب أرسله إلى أماكن يعال فيها. يعال فيها فين؟ يعال فيها من خلال الطيور، ولا سيما من خلال أنجس الطيور وهو الغراب. تعالوا نشوف القصة ديت ونعرف ماذا يقال عن هذه القصة كتابيا، وماذا يقال عنها في دوائر النقد، ونشوف قصة الكتاب فين في القصة دي. يقول في ملوك الأول أصح 17: وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. القصة ديت قصة تخضع لسيادة الرب وسلطان الرب، وإحنا زي ما قلنا قبل كده في هذا الأصحاح ملوك الأول 17 ظهر إيليا التشبي واقف في صف الرب، واقف ضد أخاب وضد إيزابل، لكن كانت هناك مجاعة على كل الأرض تتميما لقوله وصلاته ألا تمطر السماء فلم تمطر. ونتيجة هذا الجوع الرب كان عايز يهتم بعبده بخادمه، فأرسله إلى كريث، إلى نهر كريث. وهناك الرب قال له حاجة غريبة جدا، قال له: هناك أمرت الغربان أن تعولك. ويعلق الكتاب قائلا: وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. مع روعة هذه المعجزة، مع روعة السيادة الإلهية في هذا المشهد، أديه الرب بيسيطر على الطيور وعلى الحيوانات وعلى الكائنات الحية. مش غراب واحد كل يوم يكون تدرب، لكن غربان واضح أنها متعددة متنوعة. لكن هذا المشهد يبرز لنا سيادة الله على الخليقة، لكن كمان اهتمامه بعبده في وسط كل المجاعات، لكن الرب اهتم باحتياجات عبده. مع روعة هذا المشهد الجميل، لكن في دوائر النقد هناك من يعترض على هذه المعجزة ويخرجها خارج سياق المعجزات، ويقول أن كلمة الغربان الواردة في هذا الجزء في عدد 4 ليس مقصود بها الطائر اللي اسمه غراب، لكن هذه الكلمة في أصلها العبري اللي اسمها أورابيم، وأورابيم يقصد بها جماعة عرب. ويدلل على هذه الكلمة يقول أن هذه الكلمة أورابيم اللي يقصد بها جماعة عرب اتجت في أخبار الأيام الثاني 16-21، وجت في نحمية 7-4 ومترجمة بالعربة، وجت في يشوع 18-18 عن العربة وهي مدينة في بيت شان. فهذه العبارة لا يقصد بها الغراب أو الغربان، لكن يقصد بها جماعة عرب. وبالتالي من كانوا يأتون بالخبز واللحم صباحا ومساء لإيليا، مش طائر اسمه غراب، مش طيور تسمى الغربان، لكن بشر اسمهم العرب اللي جايين يعولوه. طبعا هذا الكلام يروق للإنسان العادي. ليه؟ عشان ياخدها بطريقة منطقية، يقولك يعني ما فيش منطق انه الرب يبعد غراب نجس عشان يأكل شعبه، يأكل عبده، والمفروض الغراب النجس ده ما يقربش منه عبده أصلا، لا يأكل منه ولا يأكله ولا يأكل من بين إيديه أبدا. لكن إحنا إذا أخرجنا عنصر المعجزة من هذه القصة ما بقاش عندنا عنصر إلهي، فالمعجزات دائما ترجع المجد لله في أحلك الظروف. أنا لما أقف قدام المشهد ده وأعرف أن الرب

0: في سلطانه أمر الغربان أن تعول عبده كل هذه الأيام في وسط المجاعة، هذا يبرز سلطان الله، عمل معجزي، سيادة الله على غرائز الكائنات الحية. لكن فين المعجزة إن جماعة عرب يجيبوا أكل لإيليا؟ فين المعجزة؟ المعجزة هي أن الرب سيطر على الغربان لكي ما تأتي بالخبز واللحم صباحا والخبز واللحم مساء. مع احترامي لآراء البعض، لكن سيظل الكتاب هو الكتاب. طيب فين نقدر نملأ إيدينا من قول الكتاب أن الذي أرسله الرب لإطعام عبده كانت الغربان؟ الكلمة اللي جت في الأصل هنا عن الغربان هي أورابيم، أورابيم يعني غربان، لكن الكلمة التي تعني عرب اسمها عربايم، فعربايم غير أورابيم، عربايم يعني عرب، أورابيم يعني غربان جمع غراب. فالذي أرسله الرب لكي يقوت عبده ويرسل الطعام لعبده كانت غربان وليست كانت جماعة عرب. وبعدين فين المعجزة في قصة أن جماعة عرب يجيبوا الأكل لرجل الله إيليا وهو هناك في تدريب شاق جدا ينتظر فيه إفراج السماء، والرب يبعث له كل يوم الأكل صباحا ومساء ولم ينسى يوما واحدا؟ هذه هي المعجزة، المعجزة. ثانيا أن هذا تدريب لنا جميعا، عندما تختفي كل الطرق المألوفة سيظل الله لديه الحلول بطرق غير مألوفة. وهل كانت الطرق مألوفة عندما فجر الرب ماء من صخرة الصوان لشعبه؟ وهل كانت الطرق مألوفة عندما أرسل إليهم المن من السماء؟ هل هذه كانت طرق مألوفة؟ وهل كانت طرق مألوفة إن الرب يعول شعب طول البرية 40 سنة، ثيابهم لم تبلى عليهم، أرجلهم لم تتورم؟ هل هذه كانت طرق مألوفة إن الرب يشق الغمر قدام شعبه، يشق البحر الأحمر العظيم ويجيزهم في هذه المياه؟ أبداً، طرق الله دائماً لنا هي طرق غير مألوفة، تخضع للآيات والعجائب والقوات التي يجريها الله ليدلل ويبرهن على سيادته وتفرده عن باقي الآلهة. إذن الذي أتى بالخبز واللحم صباحاً ومساءً لإيليا كانت الغربان، والغربان أورابيم، لكن العرب اسمها عربايم، مش هم اللي جابوا الأكل لإيليا صباحا ومساء. الكتاب المقدس يبرز لنا سيادة الله، وإن كان اهتم بعبده هيهتم بيك، إن كان أطعم عبده هيطعمك، إن كان أرسل له خبزا صباحا ومساء عن طريق كائنات ناجسة يستطيع أن يسخر كل الأدوات لكي ما يقوتك ويربيك ويهتم بك، فلا تخف ولا تجزع ولا تطرح ثقتك التي لها مجازات عظيمة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. المعجزات اللي ربنا عملها عن طريق النبي أليشع اللي هو رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس في اسمه أليشع يعني إلهي يخلص، والمسيح معنى اسمه يسوع كما هو مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. مش بس كده، لكن في كتير من أعمال النعمة اللي عملها أليشع النبي بترمز لربنا يسوع المسيح رب

وإله أليشع. خلينا نقرأ مع بعض المعجزة النهاردة من سفر الملوك الثاني أصحاح 2 وعدد 19. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقال رجال المدينة لأليشع: هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. وبدأت المعجزة: فقال اتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا. جيب صحن حط فيه ملح. فأتوا به، فخرج أي خرج أليشع إلى نبع الماء، المكان اللي فيه بداية الماء، إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها أيضا موت ولا جدب. لما حط الملح اللي في الصحن الجديد في نبع الماء قال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. المعجزة الحلوة اللي قريناها دلوقتي فيها معاني جميلة جدا، وزي ما ذكرت أنه أليشع رمز للمسيح، لأنه مكتوب أن شهادة يسوع هو روح النبوة. يعني الغرض في العهد القديم كان كل النبوات والمعجزات والأشخاص بيرمزوا لأعمال عملها الرب يسوع المسيح، أما في العهد الجديد فجه الحقيقة، جه الرب يسوع المسيح نفسه. كأن الكتاب المقدس بعهدين، القديم والجديد، بيتكلم عن شخص واحد مش عن شيء واحد، عن شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح. وأنا بأدعو كل واحد من اللي بيشاهدني دلوقتي أنه لو في أي أصحاح من العهد القديم أو الجديد لم تجد المسيح أو رمز لي، أعرف أنه لسه لم يكشف أمام عينيك هذا الأصحاح. وصلي لربنا كما صلى داود النبي قديما: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. أحكي القصة باختصار شديد وبعدين يدينا الرب فيها تأملات. القصة بتحكي عن أريحة، البلد الحلوة المشهورة العظيمة أريحة. جه أليشع النبي فيها، وأريحة بلد كبيرة جدا شكلها حلو. فالناس بتوع أريحة قالوا له: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، المكان جميل والبلد حلوة، بس في مشكلة: أما المياه فردية. مية أريحة كانت رديئة، يعني ما تنفعش في الشرب ولا تنفع في ري الأرض. ومش كده بس، المياه رديئة والأرض مجدبة، دي كانت المشكلة. وأليشع قال: هاتولي صحن جديد. جابوله صحن جديد وحطوا فيه ملح وطلع للنبع بتاع المية، يعني المكان زي عين مية سبرينج مثلا كده، زي ينبوع، راح للعين بتاع المية وحط الملح وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن موت ولا جدب في هذه الأرض. فبرئت المياه حسب قول الرب كما قال أليشع. وأنا على قلبي أن أشارككم بثلاث أفكار أساسية في المعجزة الحلوة النهاردة. الفكرة الأولى أشارككم عن جمال المخدوع، وأقول يعني إيه أقصد بالعنوان ده. الفكرة الثانية عن تغيير الينبوع، مفيش غير ربنا، ربنا بس اللي بيقدر يغير الينبوع من أصله، ينبوع الماء، كما صنع الله عن طريق أليشع، وكما يستطع الرب يسوع المسيح أن يصنع معك الآن وأنت تشاهدني عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة. ثم أخيرا معجزة القلب المزروع، كيف يستطيع الله أن يعطيك نبع جديد وقلب جديد. أريحة ليها قصة طويلة في الكتاب، زي ما مصر في الكتاب ترمز للعالم، كان فيها فرعون وخرج الشعب من مصر، فأريحة ترمز أيضا للعالم. أولا اسمها أريحة يعني رائحة عطرية، العالم حلو، مكتوب لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. أريحة كان ما يميزها أنه فيها فلوس كتير، مثلا زكى رئيس العشارين كان من أريحة. كمان كان أريحة فيها عمى روحي، فمثلا
بارتيماوس الأعمى

كان من أريحة. كمان أريحة كان فيها لصوص بيجرحوا، إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. ثم أريحة فيها النجاسة، رحاب الزانية كانت نجسة يعني تعيش في النجاسة. ثم أريحة مكانها حلو من برة بس المية بتاعتها ملحة. أظن الفكرة اللي أتمنى أنها توصل لحضرتك أو لحضرتك هي أن العالم اللي احنا فيه جذاب جدا، حلو جميل. أنا عايز أسألك سؤال، الخطية حلوة ولا وحشة؟ نعم بتقول وحشة؟ أتمنى أنك تقول كده، بس إذا أنت الخطية وحشة طب ليه أنت واقع فيها؟ ليه بتعملها بتمادي؟ خلي بالك الخطية دايما إبليس بيحط السم في العسل. أريحة معناها رائحة جميلة جذابة. عارف التعابين الكبيرة قوي اللي موجودة، كذا مرة أشوف هذا المشهد في بعض الأفلام وبشوفه بيبث في بعض القنوات عن تعابين كبيرة قوي وشكلها جميل من بره صدقني ولمعة كده، وشفت تعبان كان يمكن جامد قوي، وبعدين بيتلف يعمل زي بحيرة المية لما تشرق عليها الشمس تبقى جذابة وحلوة، ويجي الغزال الإيل عطشان في الصبح يجي جري ويرمي نفسه على هذه المياه، وهي مش مياه ولا حاجة ده تعبان بس وشفت هذا المنظر في أفلام كثيرا، يجي التعبان الكبير قوي قوي ده ويروح طابق على الغزالة ويبدأ يبلعها يبلعها يبلعها لغاية ما يرمي القرون بتاعتها ورجليها. أهو مية العالم كده. أريحة ترمز إلى العالم لأني العالم ليه شهوة ليه جمال، زي ما ذكرت شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة يوحنا الأولى 2. بس خلي بالك مية العالم رديئة. تقابل المسيح مع امرأة وقال لها اديني أشرب عند بلد اسمها السامرة، وقالت له ازاي تطلب مني تشرب وانت يهودي وانا سامرية؟ على اي حال قال لها المسيح هذه العبارة زي القصة اللي احنا بنحكي فيها، كل من يشرب من هذا الماء اي شهوات العالم يعطش ايضا، لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. جمال المخدوع. العالم حلو، العالم ليه جاذبية. أذكر حضرتك تاني، أريحة كان فيها إيه؟ كان فيها فلوس زكى العشار، كان فيها نجاسة رحاب الزانية، كان فيها إبليس اللي بيجرح الناس، كان ميتها ملحة، وده رمز للعالم بشهواته. عايز أقول لك إذا أنت بتحاول ترتوي بإخلاص مية العالم مش ممكن ترويك. أنا معرفش إيه المية بالنسبة لك، فمثلا واحد يقول انا ما تهمنيش افلام النجاسة انا يهمني الفلوس، واحد تاني يقول لك انا ما يهمنيش الفلوس بس يهمني ان ابقى مبسوط واسكر واخد مخدرات، واحد تالت يقول لك لا يهمني المخدرات ولا يهمني الفلوس انا يهمني الشهرة، واحد تاني يقول ولا الشهرة انا يهمني الرياضة، وهكذا كل واحد العالم جاذبه بحاجة. بس عايز اقول لك المسيح قال ان مية العالم مش ممكن تروي. هقول تاني المعجزة بتاعتنا بتقول ايه، موقع المدينة حسن أما المياه فردية والأرض مجدبة. يعني إيه الأرض مجدبة؟ يعني كل ما يزرع فيها ما بتجيبش ثمر. أول مثل قاله المسيح من أمثاله الشهيرة في إنجيل متى أصحاح 13، خرج الزارع ليزرع، هو بيزرع بذرة وقعت على الطريق وبذرة وقعت على الأرض المحجرة وبذرة وقعت بين الشوك وما جابتش ثمر. أتمنى أنك تعرف أن العيشة في خطايا العالم مش ممكن تجيب ثمر. همر بسرعة معاك ليه مية العالم ما ترويش. أول حاجة لأن البير عميقة، الإنسان احتياجاته كتيرة قوي. قالت السامرية المسيح لا دلو لك والبئر عميقة، يعني أنا اتجوزت السامرية قالت اتجوزت 5 مرات وعايشة في النجاسة مع واحد سادس ورغم كده لم ترتوي. تاني حاجة مية العالم ميتة، الرب يسوع بس اللي بيدي الماء الحي. ثم مية العالم مرة، الشعب زمان راح ودور على مية وبعد ما شرب المية لقى المية

مرة فدعي المكان مرة، مية العالم بتبقى مسروقة، خيانات، مخدرات، كتير من الشباب اللي بياخدوا مخدرات حشيش بيقول لي احنا رغم ان شطار قوي ما بنخافش، بس دايما واحنا بناخد الحشيش بنحب نعمله في الخفاء. مية العالم غالية قوي، لماذا؟ بيقول ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، لماذا تزنون فضة لغير شبع وتعبكم باطلا؟ موقع المدينة حسن، اما المياه فردية والارض مجدبة. عايز اقول لك حاجة اختم بيها الجزء ده، سليمان اللي هو اعظم ملك جه على الارض، لا جه قبله ولا بعده، بعد ما قال في سفر الجامعة هذه الآيات بيقول عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس، قنيت عبيد وجواري، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات، مهما اشتهته عيناي، دي مية العالم، فهذا لم أمنعه عنهما، ثم التفت إلى جميع أعمال التي عملتها يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، أما المياه فردية والأرض مجدبة. فأريحة هنا رمز للعالم، مش كده بس، أريحة أيضا ترمز للناس اللي من بره حلوين قوي بس قلبهم ما بيطلعش إلا الخطية. ذكرك رب يسوع وراي على الصليب جاله شاب في صفات حلوة قوي، شاب في شبابه، تعرفين دلوقتي أغلب الدول رؤسائهم شباب، شاب وبعدين غني وبعدين رئيس وبعدين جه للرب يسوع جري وبعدين سجد عند قدمين المسيح، كان عنده عطش روحي قال له ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية، كل صفاته حلوة. ثم نظر إليه يسوع وأحبه، بس كانت قلبه مش بيحب ربنا، بيحب المادة. قال له المسيح اذهب بيع كل أموالك واعطي للفقراء وتعالى اتبعني. اسمع ماذا يقول الكتاب، مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. من بره الولد ممتاز، شاب وغني ورئيس وسجد للمسيح وبيطلب ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية، بس لما المسيح كشف قلبه طلع أنه بيحب الفلوس، ومحبة المال أصل لكل الشرور، الأمر الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. موقع المدينة حسن، أما المياه فردية والأرض فمجدبة. لكن تعالى نشوف ماذا فعل أليشع الذي يرمز لربنا يسوع المسيح لكي يغير نبع الماء. هذا ما أدعو، ما أصلي لأجلك. في يوم من الأيام كنت زي الشاب ده اللي وعصك عنه واتكلمت عنه، وكنت زي أريحة من بره يبدو اني كويس، بس انا عارف من جوه قد ايه اني مليان خطية ونجاسة. كما قال الكتاب القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، وبشرب من مية العالم بس ما برتويش، كما قال المسيح كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. اول حاجة انهم اعترفوا بالحالة بتاعتهم، وانا عايز اقولك ان ما اعترفتش ان حياتك فيها جدوبة روحية وان المياه اللي في حياتك رديئة مش هترتوي بالماء الحي، بص قالوا ايه. قال رجال المدينة لأليشع هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى، اما المياه فردية والارض فمجدبة. اعترفوا بالحالة بتاعتهم، وأليشع قال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملح. الملح دايما يرمز في الكتاب المقدس وفي الحياة الى الاصلاح، فالمخللات بيحطوا عليها الملح طبعا علشان خاطر تبقى محفوظة سنة سنتين. الفكرة الملح دايما يرمز للحفظ وكمان للعهد، مثلا في سفر اللاويين مكتوب لا تخلو تقدمتك من ملح عهد إلهك. فالملح رمز للصلاح، قال المسيح أنتم ملح الأرض، وأيضا الملح يرمز إلى العهد. باختصار شديد صحن جديد في ملح رمز للعهد الجديد. يعني أنا عايز أقول لحضرتك ولحضرتك باختصار شديد بدون صعوبة
العهد القديم اللي هو الناموس بموسى

أعطي. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. العهد القديم كان فيه الناموس، الوصايا العشر، افعل افعل افعل، ولا واحد قدر يعمل الناموس. طبعا الناموس مش بيساعدك، بيقول لو عملت 9 وغلطت في واحدة تبقى مجرم في الكل، الجميع زاغوا وفسدوا. ميزة العهد الجديد اللي جه بيه الرب يسوع المسيح لما مات على الصليب، فاكرين وهو رايح على الصليب وبيقدم العشاء الرباني، قدم قال هذا هو دمي الذي يسفك للعهد الجديد لمغفرة الخطايا. إذن في العهد القديم كان في وصايا، وأنا ميت بالذنوب والخطايا مش قادر أعمل وصايا ربنا. في العهد الجديد الرب يسوع المسيح بيغير قلبي زي ما شفنا، وبيديني قلب جديد ومية جديدة هي الماء الحي، وبيديني أني أنا أكون في حياة الصلاح، بيخليني ملح. وضع أليشع الملح في نبع المياه وقال هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها موت ولا جدب بعد هذا. الرب يسوع مش بيغير الخارج، يعني المعجزة كلها جميلة، بس من أوضح الحاجات فيها أن أليشع علشان يبرئ ماء أريحة خرج خارجا، كما خرج المسيح خارجا وصلب هناك، خرج خارجا حاملا صليبه وطلع إلى النبع. النبع رمز أن المسيح بعمله على الصليب بيغير القلب. هرى لك آية قالها الرب يسوع المسيح في إنجيل متى وأصحاح 15، قال كده، من قلب الإنسان تخرج، ركز معايا، أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هتقول التجديف من اللسان، التجديف اللسان بيجدف بس مصدره القلب. السرقة هتقول للإيد اللي بتسرق. وعلى فكرة بالمناسبة يعني ممكن جدا واحد تقطع إيده علشان بيسرق تلاقي إيده التانية بتسرق. أنا بعرف واحد فعلا حكولي عنه إنه قطعوا إيده عشان كان بيسرق فسرق بإيده التانية، قطعوا له رجلينه ظل بلسانه يسرق. إزاي؟ مع العصابة بيتكلم، المشكلة مش في عيني ولا في إيدي ولا في رجلي، المشكلة في النبع. عشان كده داود النبي الحلو صلى هذه الصلاة، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. مكتوب في كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. النبع بيتغير، هل تصدق هذا؟ رب يسوع المسيح قال لنقديموس قديما ينبغي أن تولد من فوق، ونقديموس في إنجيل يوحنا صح 3 قال إزاي أنا راجل كبير في السن إزاي أدخل بطن ماما تاني وتولد؟ المسيح قال له لو أنت دخلت بطن مامتك وتولدت هتتولد أكثر خطية، المولود من الجسد جسد هو، لكن ينبغي أن تولد من فوق يعني يغير حياتك يديك حياة جديدة. بالمناسبة اللي اتولد مرة واحدة بيموت 3 مرات، موت جسدي، موت أدبي، موت أبدي أي الطرح في الجحيم. واللي اتولد مرة من بابا ومامته والمرة التانية من ربنا، صدقني ربنا بيولد ناس وبيغيرهم وبيبقوا زي مثلا شاول الطرسوسي اللي هو بئر رسول بولس، كان راجل قاتل، حينما تقابل معه المسيح صار خادم قديس. أتمنى لك أن المسيح يغير قلبك. يمكن تكون زي مياه أريحة موقع المدينة حسن، أما المياه فردية والأرض فمجدبة. قل له يا رب تعالى بالملح بتاعك، تعالى اصلح قلبي يا رب، تعالى نبع المياه جوايا وغير قلبي يا رب. اسمع ما هو مكتوب في سفر حزقيال أصحاح 36، أرش عليكم ماء فتطهرون، من كل نجاساتكم من كل أصنامكم أطهركم. اسمع ماذا يقول الكتاب، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. المية الجديدة عمل الروح القدس، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب جديد. حلوة دي قوي الجزء الأخير، أعطيكم روحا جديدا، أعطيكم قلبا جديدا، أنزع قلب الحجر من أجلكم وأعطيكم قلب لحم. لكن مش كده بس، بعد ما حط الملح في النبع قال أليشع هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه فلا يكون موت ولا جدب. وبعدين يقول كتاب
فبرئت هذه

هذه المياه إلى هذا اليوم. في خبر سعيد عايز أقوله لك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، يمكن الشيطان دايما يضحك عليك ويقول لك أنت كل ما بتوف في الكنيسة وتقول هبطل سجاير، هبطل حلفان، هبطل خيانة، هبطل أفلام شريرة، هبطل مخدرات، بترجع تاني. عارف ليه؟ علشان أنت بنفسك بتحاول تغير نفسك، وأنا وأنت فاشلين. تعال للرب قول له يا رب أنا عايزك تيجي لنبع المياه، تعال غير قلبي. صدقني بيغير القلب، صدقني بيدي حياة جديدة. قول له يا رب تعال لنبع المياه. اسمع ماذا يقول الكتاب، فبرئت المياه إلى هذا اليوم. يعني حينما يغيرك المسيح يغير مخك، بدل الأفكار الشريرة تبقى أفكار مقدسة، يغير عينيك صدقني تبقى عينيك بسيطة، يغير قلبك، يغير أفكارك، يغير رجليك، تمشي دايما ما تروحش إلا الأماكن المستقيمة. بجد بيغير، وبيغير نبع المياه. هنا أليشع الذي غير نبع ماء أريحة، رمز ليسوع المسيح الذي يغير نبع ماء قلبك، وغير نبع ماء قلبي. الشيء الجميل في تغيير المسيح أنه دائم. فبرئت هذه المياه إلى هذا اليوم. قال المسيح في إنجيل يوحنا 19، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي. أبا الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والأب واحد. يعني المسيح أعلن لاهوته في أنه لما بيغيرك التغيير بتاعه ثابت، ما تخافش. هتقولي بس أنا حاولت وفشلت. أيوة أنت حاولت وأنت حاولتي وأنا حاولت، بس فرق كبير بين محاولاتنا الفاشلة في العهد القديم أي بالناموس، وبين أن يأتي المسيح إلى حياتنا فيغيرها. صدقني ينطبق عليك، فبرئت المياه إلى هذا اليوم. عايز أشاركك إن دلوقتي، كان زمان في عمليات مثلا يقول لك أنا بعمل شريان من الشرايين التاجية بغيرها، أو الأورطة، أو بعمل فيها حاجة. دلوقتي كلنا بنعرف ان في عمليه كبيره اسمها عمليه القلب المزروع. ايه عمليه القلب المزروع؟ واحد اول ما يجي يموت ياخدوا قلبه ويحطوه في قلب المريض وينزعوا قلب المريض. دي عمليه مكرره دلوقتي، عمليه القلب المفتوح، ويشيلوا قلب المريض ويحطوا له قلب جديد. بس دي عايزه حاجه واحده، ان واحد يتبرع بقلبه، ولازم يكون مات. يعني ازاي واحد يتبرع بقلبه هو حي والقلب بتاعه يتاخد؟ يسوع المسيح عشان يديك قلب جديد وبجد يخلي قلبك مختلف، قلبا نقيا اخلق فيه الله. عارف ايه اللي حصل؟ على الصليب ذبحوه من قلبه الذبيحة الكاملة. بعد ما صفى كل دمه ربنا يسوع المسيح على الصليب، بقي دماء واحد عسكري شرير طعن بالحربة جنبه. اسمع ماذا يقول الكتاب، فللوقت خرج دم وماء. أي إن قلب المسيح علشان خاطر قلبك يبقى طاهر، قلب المسيح اتذبح على الصليب، ضحى الرب يسوع المسيح بآخر قطر الدم علشانك. ما نفسكش تقول له يا رب أنا شربت من مية العالم كتير؟ صلي معايا دلوقتي وانت بتسمعني، صلي في مكانك، ادعي ربنا هو بيسمعك. يا رب، يا رب أنا ينطبق علي، الناس كلها بتقول علي، بيحسدوني على أنا فيه، بس أنا عارف إن المياه ردية وأرض حياتي مجدبة. يا ما سمعت وعظ منك يا رب، بس قلبي ما بيجيبش ثمر. يا رب تعالى غير قلبي. إن كان أليشع غير نبع ماء أريحة، تعالى غير قلبي، قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. يا رب مكتوب إن بموتك ودماءك التي سفكت على الصليب لفداءنا، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. تعالى غيرني يا رب، تعالى اديني الولادة الجديدة يا رب اللي سمعتني عنها النهاردة، زي ما نقدموس اتولد من جديد، عايزة اتولد من جديد منك. صلي هذا الكلام، واذا صليت من قلبك ثق ان الرب بيغيرك، وتذكر ان تغيير ربنا دائم غير تغيير الناس. برئت المياه الى هذا اليوم، لان له كل المجد. امين.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بك يا
1: أهلا
0: بطرس.
1: بك أختي إستر، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الكتاب المقدس وحياتنا الروحية وإزاي ننمو من دراسة الكتاب المقدس. قبل ما نبدأ الكلام مع حضرة القسيس، طبعا كلام بيبقى دايما حلو يا حضرة القسيس،
1: ربنا يباركك،
0: وبنتبسط قوي من كل التفاسير اللي حضرتك بتكلمنا بيها.
1: شكرا
0: لك. نقرا مع بعض عدد واحد، لو معانا كتبنا يبقى حاجه حلوه. تيموثاوس الثانيه اصحاح 3.

0: ثلاثة العددين الأخيرين من الأصحاح، عدد 16 و17. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الموضوع النهاردة يا حضرة القسيس اللي عايزينك تكلمنا فيه عن أهمية الكتاب المقدس لحياتنا الروحية وإزاي ننمو فيها. إيه الأسباب اللي بتخلينا نلجأ للكتاب المقدس أو ندرس الكتاب المقدس في حياتنا؟
1: رائع جدا، وبشكرك لأجل السؤال الرائع ده. خلينا أقول في الأول، الحياة المسيحية بنفس عنوان البرنامج، الحياة المسيحية تعاش، وبقول تعاش بواسطة بشر من دم ولحم. لما أنا كإنسان محتاج عشان أعيش لازم آكل وأشرب، كإنسان جسد يعني ليه متطلباته، لازم أنا يعني أدي للجسد، أسدد احتياجاته عشان أقدر أكمل عاش. كذلك الحياة المسيحية الروحية محتاج إلى غذاء روحي، فلو ما كانش يبقى قدامي غذاء روحي أكيد هتحصل حاجات كتير، في حاجة اسمها أنيميا روحية، ضعف روحي، زوغان، حاجات كتير قوي ممكن تحصل لحياتي أنا. فالحياة الروحية للشخص لازم تكون مستمدة من كلمة الله. وعايز أقول الخدمة وإحنا بنخدم في حاجات فيها ترويد، الترويد اللي بيحصل لي وأنا في الخدمة لو ما كانش أنا ليا مصدر عشان أقدر أخدم أنا ممكن أقع وأنا ماشي، فالمصدر ده هو أيضا كلمة
0: كلمة
1: الله.
0: الله.
1: أيضا تجديد الطاقة وأنا بصلي لازم يبقى عندي طاقة متجددة مستنفذة، الطاقة دي ما أقدرش أنا أجيبها من خارج الكتاب المقدس، لازم يكون عندي فكر، الفكر الكامل في الكتاب المقدس عشان أقدر أكمل أصلي، وأنا بصلي بطلب الطلبات اللي هي بتكون بحسب فكر الله، حسب مقاصد الله. إذن دراسة الكتاب المقدس ديت ليها أهمية كبيرة لكل شخص، والشخص المؤمن أو اللي عايز يعرف عن شخصية مثلا المسيح لابد أن يدرس ويعرف. يعني في حاجة أقولها قبل ما نقول الإجابة على السؤال اللي حضرتك سألتيه، اللي بيستخدم الكتاب المقدس بيجعل الكتاب المقدس بتاعه ملكية خاصة فكرية روحية، أيضا يطبقها على حياته دي يعيشها، يعني زي ما تقولي ملكية خاصة تخصني أنا أقدر أطبقها في حياتي من خلال الكتاب المقدس. ومن عطايا الله للإنسان الأساسية إنه يديله الكتاب المقدس يكون الماب بتاعه أو الخريطة بتاعته اللي توجهه نحو الطريق الصحيح مش طريق الخطأ، فده دي من أعظم عطية الله وهبها للإنسان الكتاب المقدس. نتكلم بقى عن أسباب دراسة الكتاب المقدس. أنا كشخص مسيحي أو شخص عايز يعرف حاجة عن المسيحية، لازم نعرف أن الكتاب المقدس هو مصدر الإيمان. بمعنى إيه؟ يعني لما نيجي نقرأ مثلا في رومية 10 عدد 17 يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. طب أنا إزاي هوصل للإيمان وأخبار الإيمان إلا من خلال إيه؟
0: كلمة
1: الله. يبقى إذن أول حاجة السبب اللي بيخليني أدرس كلمة الله عايز أعرف إيه هو مصدر الإيمان بتاعي أنا، هو كلمة الله، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الكلام ده ذكر الرسول بولس في رومية 10. عشان كده لازم ندرس بنشاط الكلمة المقدسة اللي بتعرفني الإيمان. تاني حاجة الكتاب المقدس هو السلاح اللي بيجلب به الروح القدس

0: توبيخ إذا أخطأت مثلا.
1: سلاح ضدي أنا يعني لما أخطئ، ولا سلاح أنا أستخدمه مع
0: يعني
1: حد؟
0: لا بالاثنين، يعني مثلا إذا أنا أخطأت مين اللي يصوبني ويوجهني صح؟ كلمة الله. وإذا اتحطيت في مسؤولية ولقيت قدامي أمور مخالفة لكلمة الله،

0: ما جاء في كلمة الله. أيضا الرسول بولس مثلا لما يتكلم في أفسس 6 17 ويتكلم كده للكنيسة يقول: وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله.
1: يعني مش سيف ضدي، يعني سيف يحميني.
0: بالظبط،
1: سيف يحميني،
0: عايز أقول
1: أو سلاح يحميني، أقصد
0: سيف يحميني من ضد مكايد إبليس، يحميني من مؤامرات الشيطان، يحميني من ألعاب البشر غير المؤمنين. أيضا في تصرفات بتحصل ممكن تخليني عصبي، متنرفز، رد فعل يعني، لكن مين اللي يحميني؟
1: كلمة
0: الله. ده السلاح اللي يجلب عليا، يجلب جوايا الروح القدس ويخليه في حالة نشاط ويوجهني صح. ثالث حاجة، معرفة كلمة الله بتخليني طبعا كل إنسان له ضعفاته، لكن على الأقل بتخليني إن ممكن أعيش الحياة المقدسة. مزمور 119 في آية جميلة، فيها في آية 11 بتقول: خبأت كلامك
1: في قلبي
0: ليه؟
1: لكي
0: لا أخطئ
1: إليك.
0: يعني كلمة الله لما أنا أخدها وأحطها في قلبي وأدرسها بنشاط وأفهمها كويس توجهني صح، ممكن ما أخطأش. إذن حياة القداسة أو حياة الأمانة أو حياة أي حياة اللي هي تبقى مرضية أمام الله ممكن تكون للإنسان ممكنة إذا درس كلمة الله. إذن دراسة الأسباب الرئيسية لدراسة كلمة الله: نمرة واحد مصدر الإيمان، نمرة اثنين هو السلاح اللي يخليني أنا برضك ما أغلطش ويخليني أوبخ أيضا إذا كان في أمور غير مرضية، نمرة ثلاثة بتجعل كلمة الله القداسة ممكنة. حاجة رابعة، الكتاب المقدس لو الشخص المؤمن محتاج طريق ينور قدامه من خلال كلمة ربنا. يعني كاتب مزمور 119 أيضا في عدد 105 يقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أنا عايز الطريق اللي ينور لي حياة الروحية، كلمة الله. أيضا خامس حاجة ودي مهمة قوي، كلمة الله وحدها هي القادرة على حفظ الإنسان من الخطأ. القراءة اللي حضرتك قرأتيها من شوية في
1: للتعليم والتوبيخ والتأديب،
0: في يعني
1: تيموثاوس الثانية،
0: يعني مثلا لما أنا في أنا بحب الرقم 316، لما أجي أتكلم مثلا في تيموثاوس الثانية 316 هنلاقي بيتكلم عن كلمة: كل كتاب هو محب من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. وهنا عند كلمة التوبيخ هقف عندها شوية. أنا أوبخ مش عشان أعصر، أوبخ مش عشان ألاقي زلة عند حد وأمسك عليه أوبخه فيها، لا، أوبخ مش عشان يبقى أنا علمت عليك بلغة العالم، لا، أنا بوبخ الباقي الآية للتقويم، تصحيح الأمر. يعني لما أسناني تبقى يقول لك يعني مش مظبوط، يقول عايز محتاجة إيه؟
1: تقويم.
0: تقويم، كلمة الله تقوم حياتي، تصحح الأمر. فإذا التوبيخ يبقى تصحيح الشيء اللي موجود إذا كان في خلل أو في حاجة مش مظبوطة، مش نكونوا حذرين جدا، لأن في ناس ويؤسفنا أقول إن في بعض الخدام بيستخدموا التوبيخ للوصول إلى هدفهم الخاص، بيستخدموا يعني مثلا أنا كنت شفت حد يوبخ ويخوف عشان يستفيد، وإذا كنت تدفع الله يشيل عنك اللعنة والغضب. إيه ده؟ جاب منين ده الكلام ده؟ لا، الكلام ده كلمة الله بتساعد على تقويم الإنسان للوقوف أمام الله بشكل إيه؟ مرضي، والتأديب الذي في البر، يعني حاجة تخليه ينمو روحيا زي موضوع الحلقة. ليه؟ لكي يكون إنسان الله كاملا. يعني الله عايز الشخص قدامه يبقى كامل من خلال كلمة الله. وأنا عايز أقول في مشكلة موجودة معاصرة دلوقتي في كنايسنا، إهمال دراسة كلمة الله.
1: مشكلة فعلا في كل الكنائس مش بيهتموا
0: الكنيسة

0: في عمودين رئيسيين موجودين لابد أن يكونوا في كل كنيسة، العمود الأول الصلاة والعمود الثاني دراسة كلمة الله. لو كنيسة ما فيهاش الاجتماعين أو العمودين دول تبقى يعني مخلخلة أو فيها شيء غلط. فإذا دراسة كلمة الله تقومني أنا في الخلاصة كلها إيه؟ أي شخص مؤمن عايز يكون حاجة لكي يكون إنسان الله كاملا وبعدين متأهبا لكل عمل صالح. يعني أنا أكون مؤهل بعد ما أكون إنسان كامل، هقدر أكون متأهب لإيه؟ لعمل الخير وعمل الصالح، لأن أنا اتخلقت لأجل الأعمال الصالحة. بعد وهنا أقصد الخلق الولادة الجديدة مش خلق الجسد. فإذا الأمور هنا محتاجة إن أنا أدخل في كلمة الله وأيضا أعرف أفكار الله. ده أهمية الدراسة.
1: بس العدد نفسه ده اللي حضرتك قلته اللي هو بتحب 3-16 بيقول للتعليم والتوبيخ والتأديب، هل بس يقصد بيه أني أنا أعلم حد وأوبخ حد، ولا أنا نفسي ممكن أستفاد بأني لما أدرس كلمة ربنا ألوم نفسي لما أعمل حاجة غلط، أأدب نفسي، يعني ما أخدوش كله أني أستخدمه سلاح لغيري؟ يعني علشان في ناس زي ما حضرتك قلت بتنتهز أو تاخد الآية دي علشان تعاقب بها غيرها ويقول له أنا بعاقبك أو بوبخك كتابي، لكن ده برضو بتكلم فيه عن نفسي، أنا أوبخ نفسي إزاي أنا عملت كده وكتاب ربنا بيقول كده أو كلام ربنا بيقول كده.
0: اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي في منتهى الروعة. الحياة المسيحية حياة شركة مع الله وعلاقة مباشرة مع الله، وده بيتم بطريقتين: الروح القدس وكلمة الله. في عهد النعمة والعهد أنا مش محتاج لحد يقول لي اعمل ايه، أنا محتاج إلى بناء ونمو روحي خاص بي أنا. ده مش هيتم إلا من خلال كلمة الله، وأنا بصلي بيرشدني الروح القدس بيوصلني الفكرة الله من خلال كلمة مين؟
1: كلمة
0: الله. يعني ده شيء مهم وحنتكلم عن يعني بعد شوية إزاي أعرف أدرس كلمة الله. فإذا أهم شيء أنا عشان أقدر أديك أنت وأدي غيرك، أنا لما أتبنى وأنمو روحيا من خلال اللي الرب أعطاهولي أقدر إيه أديه. طب مين اللي فهمني الآية ديت؟ يعني إن الكتاب هو موحي به من الله نافع للتعليم والتوبيخ. إزاي التوبيخ ده بيرجع إلى إيه؟ الوحي، إلى كلمة الله. إزاي أن أنا أوبخ وأنا ما عنديش كلمة الله؟ لا، يبقى عمل الجسد. فأنا لازم أفهم هذا الوحي وكلمة الله حتى لما يبقى فيه توبيخ يبقى من خلال إيه؟
1: كلمة الله،
0: بستمده من كلمة الله مش بستمده من نفسي.
1: طب يبقى كده الأسباب اللي احنا تخلينا ندرس كلمة ربنا إنها هي مصدر للنمو، دي أول حاجة. الحاجة الثانية هو السلاح بتاعي،
0: مصدر الإيمان
1: أو مصدر الإيمان. حاجة تاني اللي هو السلاح، بعد كده بتعلمني القداسة، هي النور بتاعي في الطريق، صح كده ولا مش حافظة؟
0: بالظبط، مظبوط.
1: مظبوط كده؟ طيب،
0: خمس حاجة.
1: وخامس حاجة هي حفظ الإنسان،
0: قادرة على حفظ الإنسان من الخطأ.
1: شكرا حضرتك. يعني
0: خمس أسباب مهمين جدا ولازم نتعلمهم، وكل شعب الرب واللي بيسمعونا دلوقتي يعرفوا عن أهمية أسباب دراسة الكتاب المقدس. الخمس أسباب دولة: الكتاب المقدس هو مصدر الإيمان، نمرة 2 هو السلاح اللي بيجلب به الروح القدس التوبيخ إلى قلب الإنسان لعمل التقديس، نمرة 3 بتخليه حياة القداسة في قلبي ممكنة، نمرة 4 بينير طريقي أنا كشخص مسيحي مؤمن، بينور طريقي، آخر حاجة كلمة الله الوحيدة القادرة على حفظ الإنسان من الخطأ.
1: طيب لو كانت كل الأسباب دي موجودة تخلينا ندرس كلمة ربنا، طب هدرسها إزاي؟ إزاي أنا أدرس بطريقة صح كلمة ربنا؟
0: تمام. كلمة ربنا لابد أن أنا أدرسها من منطلق عقل يعني مرتاب أو قلب غير مؤمن. إذا تعاملت بكده يبقى أنا كإنسان عادي يعني مش هقدر أسدد احتياجي. يعني إذا مثلا عندي تشتيت أو عقل مرتاب أو عقل مش مظبوط وأنا بدرس كلمة الله مش

0: هتوصلي
1: مش هبقى مركز، ما فيش تركيز خالص هيبقى
0: بالظبط،
1: طبعا.
0: لان هي مش هتسدد احتياجي. فكلمة الله انا محتاج ان انا افهم الهدف الرئيسي من الدراسة، ولا انا هستفيد ام لا، يعني اكون انا جواه يعني. لان للاسف لو انا عندي تشكيك وداخل كلمة ادرس وانا يعني زي اي كتاب عادي، انا مش هاخد حاجه. لكن في ثوابت لازم انا احطها قدامي عشان اعرف اتعامل تعامل صحيح مع دراسه كلمه الله. نمره واحد،
1: زي ايه؟ اه
0: اعترف بالكلمه، علي انا ان اخد كلمه ربنا الى العقل والقلب، وده هنا انا بركز العقل والقلب،
1: العقل الأول
0: العقل الاول
1: مش مشاعر الأول.
0: لا المشاعر يعني بتبقى مؤقته وللاسف ما بتديش ثمار. لكن لما العقل ياخد من كلمه الله هتوصل للقلب وتثبت. فعشان كده ممكن نقرا كلمه الله دون ان يكون في عندي عمليه خلخله لما اخدها بالعقل يعني. فعشان كده دراسه كلمه الله لابد ان اكون مستعد انا ان عينيا تنفتح قدام الكلمه المقدسه. يبقى لازم انا اعترف بالكلمه، كلمه لازم اعترف ان الكتاب المقدس ده
1: كلمه ربنا.
0: كلمه ربنا. نمره اتنين، اخضع للكلمه دي. انا بتكلم هنا بقى عشان ايه؟ اقدر استفيد. ليس بالضروره للانسان ان هو يقبل ما يعترف بيه يعني او يتقال، لكن لازم انا كشخص بدرس كلمه الله يكون عندي استعداد ان اللي بيتقال ده ربنا اللي بيتكلم. فلما ربنا بيتكلم اخضع للكلمه ديت عشان حتى اقدر اتعلم اعرف قبول وافهم هل القبول ده سلبي ام ايجابي. يعني انا عايز اكون خاضع لكلمه الله. لما انا اكون خاضع مع الله يبقى انا مثلا لما هقول مثال يعني، لما في يوحنا 3 لما راح نقدموس للرب يسوع ونقدموس دارس الى كلمه الله، لكن لو نقدموس ما خضعش للي قاله الرب يسوع، هو رايح عشان يسمعه، عنده حاجه ناقصه رغم انه معلم لليهود، في حاجه ناقصه. الرب يسوع عارف احتياجتنا وعارف نقائصنا، عارف ان هذا الرجل تقي لكن بيدور على حاجه مش عنده، خايف، مش ضامن ابديته، مش ضامن حياته الابديه. طب هو هيعمل ايه؟ فراح يساله يعني انت
1: لماذا افعل ارث الحياه؟
0: ايه اللي اقدر اعمله؟ الرب ما قالوش بقى يعني ما دخلش معاه في حوار، لكن كل اللي قال له على طول دخل بشكل مباشر، ينبغي ان تولد منين؟ من فوق. لو ما فيهوش خضوع لاي شخص، معنى الولاده الحقيقيه، الولاده السماويه، الميلاد الثاني واللي اتكتب من خلاله اسمه في سفر الحياه، واخضع لهذا، انا مش هكون ليا ضمان ابدي. انا بكل ما بتكلم مع شخص بقول له المولودون ثانيه او المخلصين، يقول لي انت قسمت الناس مخلصين؟ قلت له انا مش بقسم، كلمه الله هي اللي بتوضح لي هل في مولودين من فوق ام لا. فلما كنتش انا بدرس وبعرف الحاجات دي، مين هيفهمها لي؟ فلازم اكون خاضع للتعليم. ربما اكون مؤمن وفي الكنيسه، خلي بالك، او متدين، لكن مش مولود من فوق. طب ما انا ماليش ضمان ابدا، اسمي مش موجود في السماء.
1: يعني مش كل المسيحيين مولودين من فوق.
0: لا، الولادة الحقيقية اللي اتكلم عنها الرب يسوع مع نقدموس، واتكلم بطرس بآية واضحة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ممن لا يفنى، من كلمة الله الحية الباقية للأبد. حاجة الثالثة مع الخضوع، التصاق بالكلمة. ينبغي للحق أن يمتلك الإنسان من منطلق الالتزام.

0: يعني الكلمة تبقى معايا وأنا أكون إيه؟ كلمة الحق ديت امتلكتني بالكامل، أقدر أتعامل معاه. زي بالظبط الشخص اللي يعني أنا عايز أقول الشخص اللي ما كانش يمتلك الحق يبقى فاقد الحق، يبقى إذا مش هيقدر
1: يدافع عن حق ولا يقدر يقول
0: مش
1: حاجة
0: هيقدر
1: كده.
0: يقول حاجة. فدي لازم أكون ملتصق بالحكم بالكلمة، أيضا أشارك بالكلمة. لابد أن نتعامل مع الكتاب المقدس على أن أنا أكون مستعد للقبول ونقل القبول ده والمعرفة اللي أنا خدتها أنقلها للآخرين. يعني إذا هنا أقدر أفهم، يعني أنا بتكلم معاك دلوقتي لما يبقى في اجتماع درس كتاب أنا بدرسه مع إخواتي في الكنيسة، باخد ودي معاهم من خلال كلمة الله. أنا قريت في البيت عن الموضوع الفلاني وهو قرأ، هو اداني اللي هو استفاد بيه وأنا أعطيته،
1: اللي انت
0: يبقى
1: استفدت
0: أنا شاركت بإيه هنا؟ شاركت
1: بالكلمة.
0: بالكلمة استفدت بيها. فإن نقل الكلمة للآخرين يعتبر قانون حقيقي للحياة والنمو. يعني في ناس يعني المعلومة لما بتوصلي والآلة لما توصل لازم أقدمها للآخر، لأن ده بيساعدني أنا وبيساعد الآخر، بيخليني أنا أنمو وهو ينمو، وهو عنده بيديني أنا، بيخليني إن أنا إيه أنمو.
1: طيب مين هو الشخص المؤهل لدراسة كلمة ربنا؟
0: المؤهل لدراسة كلمة الله اللي هم المولودين سنة،
1: بس
0: ده أهم حاجة، لازم أكون شخص مؤمن. ينبغي لكل شخص مؤمن أن يفتح الكتاب المقدس بروح الوداع والترقب. ممكن غير المؤمنين يقروا الكتاب المقدس، رب يتعامل معاهم بالبحث والمعرفة. يعني في ناس كتير قوي غير مؤمنين قروا الكتاب المقدس ورب يتعامل معاهم من خلال كلمة الله. لكن
1: جميل.
0: أنا بتكلم هنا على جزئية الدراسة، المؤهل للدراسة. في ناس بتدرس الكتاب المقدس للأسف هم مش مؤهلين، داخل مشكك داخل حاجة، لكن ادرس كلمة الله. أنا بتكلم كشخص مؤمن عشان تقدر تبني نفسك. أيضا أن يكون الشخص ده صالح للتعليم، يعني زي ما الآيات اللي أنت قريتيها كلمة الله يعني بتفيد الإنسان يكون
1: نافع للتعليم.
0: نافع للتعليم. أنت بتدرس عشان تكون نافع، فبيعلمه دروس روحية رائعة، ولازم يكون منفتح لتعليم كلمة الله وأن يتصرف بوقار إخلاص، بيجعل بيجعل أو بي بي بيخضع نفسه للأوامر الكتابية عشان يقدر يعيش حياة صحيحة. عشان كده الغرض من الكتاب المقدس هو أن يتصور المسيح في حياتنا. فعلى كل واحد، أنا وأنت وكل واحد بيسمعنا دلوقتي، عليه أن يجتهد أن يدرس كلمة الله ليكون عنده الرغبة لحياة أفضل، ويظهر أمام الآخرين صورة المسيح المقروء.
1: طب تقدر تدينا نصايح كده سريعة علشان ندرس الكتاب ازاي، ولا الموضوع هيبقى أكبر من كده بالنسبة لنا يعني؟
0: يعني النصايح اللي ممكن أقول جملة واحدة بس، عليك أن أنت تقبل وتخضع لكلمة الله، تقبل تدرس بكل خشوع وخضوع، واللي بتقراه وتدرسه تخضع ليه عشان تكون فعلا أنت إنسان الله أمام الآخرين.
1: عزيزي المشاهد، في الحلقة دي عرفنا ليه ايه الأسباب اللي تخلينا ندرس كلمة ربنا، وعرفنا ازاي هي طريقة لازم تكون منظمة وأكون مستعد إني أعترف بالكلمة وأخضع ليها وأعرف إن دي فعلا كلمة ربنا. ربنا يساعدنا كلنا علشان نبقى مؤهلين إن إحنا نقبل الكلمة ونطبقها في حياتنا. شكرا لحضرة القسيس على
0: بشكرك
1: وجودك
0: كتير
1: معانا،
0: وبشكر
1: وربنا يبارك.
0: الأفاضل المشاهدين، وأتمنى يكون الحلقة دي مرجع لمعرفتنا لدراسة كلمة الله.
1: شكرا لحضرة القسيس.
0: ربي يبارك حياتك.
1: عزيز المشاهد، مبسوطين بالكلام بتاع ربنا، مبسوطين بوعود ربنا في كلمته. نستناكم الحلقة الجاية، وكلام جميل جميل مش هيخلص في برنامجنا المسيحية حياة. شكرا ليك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أعزائي المشاهدين من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا، بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم الفيفا انتركونتيننتال اللي بيتلعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا مبسوط إن احنا بنتقابل مع بعض في برنامج خاص بعنوان الكاس لمين. ده السؤال اللي كل الناس بتطرحه، يا ترى الكاس لمين؟ والسؤال ده دايما بيتجاوب مع ناس كتيرة قوي. الناس عمالة تسأل يا ترى الطريق ده الصح ولا الطريق ده الصح، يا ترى الإيمان ده الصح ولا الإيمان ده الصح، يا ترى

الاهلي هو اللي هيكسب ولا الوداد اللي هيكسب ولا امريكا اللي هتكسب. دايما احنا مشغولين بمين اللي هيربح الكاس في النهاية، مين اللي هيربح الكاس في النهاية. الاستاد اللي ورايا ميت لايف ده الاستاد اللي هيتلعب عليه المعركة قبل الاخيرة، ده هيتلعب فيه السيمي فاينل مش الفاينل، هيتلعب فيه السيمي فاينل اللي هي الدرجة اللي خلاص اللي هيكسب منها واحد من اللي هيكسب منها هيطلع للفاينل. لو انتوا شايفين الاستاد من ورايا، الاستاد ده بيساع 80,000 متفرج. تخيل كده معايا عزيزي المشاهد، 80,000 واحد من بلاد مختلفة هيجوا علشان يتفرجوا على مباراة لمدة 90 دقيقة، لمدة 90 دقيقة. بس أنا عايز أخطك شوية لكرة القدم. اللي أنت هتشوفه في المباراة حاجة غريبة جدا، 22 لاعب بيلعبوا ضد بعض، 11 و11، وثلاثة بس الحكام، الحكم الرئيسي والاثنين لاين مان اللي بيقولوا أوفسايد ومش أوفسايد وبيحكموا المباراة كلها، وثمانين ألف متفرج غير الملايين اللي بتتفرج في التلفزيون. فتخيل ان انت ممكن تكون واحد من الثلاث أنواع من الناس دول، ممكن تكون لاعب ليك دور أساسي في الحياة، ليك تأثير، ليك امباكت كده بتعمله في الحياة، أو ممكن تكون من ضمن الثلاثة اللي مقضي عمرك كله بتبس بتصفر وتطلع بطاقة حمراء وبطاقة صفراء على طول بتحكم على الناس، أو تبقى من العامة بتاعة الناس اللي 80,000 مشاهد قاعد على الكرسي بيشاهد. الحلقة بتاعت النهاردة كل هدفها إن أنا أقولك إن حياتك أثمن من إنك تضيعها إنك قاعد بس في المدرجات في كرسي المشاهد وبتشوف الحياة بتعدي من عليك وبتعدي من قدامك وبتعدي من وراك. أنا النهاردة ربنا شغلني إن أنا أكلمك على إنك إزاي تكون مؤثر في الحياة دي، إزاي تكون ليك دور مؤثر في هذه الحياة. الله ما خلقكش علشان تعيش حياة وتبقى حاسس إنها أيام بتعدي من قدام عينيك. المشاهد قاعد بيتفرج على الحكم، بيتفرج على اللعيبة، بيتفرج على الإجوان، بيتفرج، لكن دوره كله برغم إنه بيدفع فلوس إنه متفرج. وفي ناس بتقضي حياتها على الأرض سنين طويلة لغاية أما تموت وترحل، كل اللي بتعمله إن هي بتتفرج. يكلمنا الكتاب في العهد القديم عن واحد يقول عاش 937 سنة ومات. تخيلوا كل اللي ذكروا الكتاب المقدس عنه سطر واحد، عاش 937 أو 900 وكذا سنة ومات، ملقوش حاجة تانية يقولوها عنه، برغم أنه ممكن واحد تاني زي إبراهيم مثلا أبو الأنبياء أو موسى عاش مدة أقل من 900 سنة دول، لكن الحياة بتاعته كانت مؤثرة. وربما نقف هنا دلوقتي عن الرب يسوع المسيح اللي عاش على الأرض 33 سنة، لكن في الثلاث سنين والست أشهر الأخيرة اللي من حياته اللي ابتدى يعلم فيها ويعمل المعجزات، الثلاث سنين دي مش بس غيرت العالم، غيرت ناس حواليه، دي غيرت العالم كله، بل أكتر من، يعني أستطيع أن أقول بإيمان وثقة إنه سنين المسيح دي برغم قصرها مش بس غيرت العالم، غيرت أبدية العالم. أبدية العالم، العالم قبل المسيح كان محكوم عليه بالنهاية، محكوم عليه بجهنم، محكوم عليه بأنه هيروح للفناء، لكن لما جه المسيح ووضع حياته على الصليب وأعطى الناس فداء ادانا كمان رجاء في حياة أبدية. فمش بس غير حياتنا على الأرض لكن كمان غير أبديتنا. انت النهاردة واحد زيي برغم كل ما فيه من عيوب أو برغم ما كل فيه من ضعفات، أنا النهاردة واقف قدامكم متأكد إن أنا لو غمضت عيني دلوقتي هفتح عيني ألاقي نفسي في السماء، مش لأن أنا كويس ومش لأن أنا بعمل أعمال كويسة أبداً، لأن يسوع على الصليب دفع الثمن. عشان كده عايز أقولك النهاردة إنه حياتك غالية جداً، وعشان الله يشتري حياتك دفع حياة الرب يسوع على الصليب، فحياتك مش رخيصة. أنت مش مجرد رقم، مش مجرد رقم، مش مجرد عدد، مش مجرد نفس عايش وخلاص. انت انسان اتدفع فيك
تمن

غالي جداً، عشان كده بيقول لأنه ذبح واشترانا، اشترانا من كل قبيلة وأمة ولسان، بس اشترانا بدم المسيح، اشترانا بالدم اللي اتسفك على الصليب. عشان كده اوعى تبص لنفسك على انك قليل، اوعى تبص لنفسك على انك مالكيش قيمة، مهما العالم بيقولك انت درجة تانية، انت ست خليكي ورا شوية، ده وجهة نظر العالم. لكن في وجهة نظر الله، تخيل كده وتخيلي كده عزيزتي المشاهدة، ان الله لما خلق آدم وحواء ما كانش في فرق بينهم، ما كانش آدم أعظم من حواء ولا حواء أعظم من آدم، ما كانش حواء ناقصات عقل وتستني انت ورا مالكيش قيمة أبدا. ده يقول الكتاب في سفر التكوين، أول سفر من أسفار الكتاب المقدس، إنه على صورة الله خلقهما ذكرا وأنثى، على صورة الله خلقهما. فزي ما آدم مخلوق على صورة الله، انت كمان كحواء مخلوقة على صورة الله، فانت مش اقل من ادم، وانت يا ادم ما حياتك ليها معنى وقيمه كبيره جدا، اكتر من اللي انت مديها لنفسك واكتر من اللي العالم اديها لك، لان الله بيحبك. لما بيقول كده الايه المشهوره في يوحنا 3:16، انجيل يوحنا الاصحاح الثالث وعدد 16، لانه هكذا احب الله العالم، انت الله بيحبك. طب يا رب بتحبني لدرجه ايه؟ بتحبيني ازاي؟ يقول حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فتخيل ان الله في محبته ليك خلى ابنه الوحيد يتجسد وياخد صورة انسان، ووضع نفسه حتى الصليب، حتى الموت، موت الصليب، وقام في اليوم الثالث عشان يقول لك ويقول لي ويقول للعالم كله انا بحبك. فما ينفعش قدام المشهد ده تبقى مجرد متفرج. الله مش عايزك متفرج في الحياة. الله ما خلقكش علشان ده. انتوا فاكرين لما الله خلق آدم كان هدف الخليقة ايه؟ قال له ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. الله من ساعة خليقة آدم وخلق آدم لكي يكون مؤثر في الحياة، مؤثر في المجتمع، مؤثر في العالم اللي هو عايش فيه. فأنا بدعوك النهاردة ان انت تبقى مؤثر. وربما تسألني تقولي طب يا هشام أبقى إزاي مؤثر؟ أنا عايش عندي 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 100 سنة، إزاي الأيام اللي فاضلة من عمري أعيشها مؤثر؟ خليني أقولك شوية خطوات. نمرة واحد، أنا بشجعك النهاردة دلوقتي وإنت بتتفرج على الحلقة دي إنك تغمض عينيك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك. دي بداية رحلة التغيير. الرحلة مع الله بتبدأ من نقطة بداية. نقطة البداية بتاعتها هي إنك تتقابل مع المسيح، تتقابل مع المسيح فيغير حياتك، زي ما نيقوديموس اتقابل مع المسيح، زي ما زكا اللي كان فوق الشجرة اتقابل مع المسيح، زي ما مريم اتقابلت مع المسيح. في نقطة زي ما السامرية اللي كانت ليها 5 أزواج وعايشة حياة تعيسة جدا اتقابلت مع المسيح. في نقطة في حياتك بتعمل تغيير، بتعمل شيفت غير عادي في حياتك وتحولك من مشاهد إلى مؤثر، وده اللي حصل في السامرية. المرأة السامرية كانت جاية تجيب مية والرب يسوع قابلها، قعد 6 ساعات بيمشي عشان يتقابل مع السامرية، زي ما هو بيدور عليك وبيخبط على باب قلبك وبيخبط على باب العالم كله. ولما تقابل مع السامرية وتناقش معاها وابتدت حاولت هي تاخده لحوار، يا ترى اليهود احسن ولا المسيحيين، يا ترى الجبل ده ولا الجبل ده، يا ترى نصلي للشرق ولا نصلي للغرب، يا ترى نعمل كذا. الاسئله اللي حطوها للاسف رجال الدين علشان يبعدونا عن هدف مجيء المسيح. فالمسيح قال لها يا امراه اللي بيكلمك هو، انت مش محتاجه تدوري على حد تاني، مش محتاجه تدوري على ميه في حته تانيه. ولما اتفتحت عينيها وعرفت ان هو المسيح وقبلت المسيح والمسيح غير حياتها، يقول الكتاب انه في لحظة واحدة ابتدت تجري في البلد بتاعتها وتقول لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. اتحولت من شاهد، من مجرد متفرج الى شاهد مؤثر. ويقول الكتاب وآمن كثيرون في البلد بتاعتها بسبب كلامها، بسبب ايمانها، بسبب حياتها اللي اتغيرت قدام عينيها. انت النهاردة تستطيع انك تبقى شخص مؤثر في عيلتك وشخص مؤثر في مجتمعك وشخص مؤثر لو انت في الجامعة او في الشغل في الناس اللي حواليك،

بس في اللحظة اللي بتتقابل فيها مع يسوع ويغير ويعمل هذا الشيفت في حياتك. الست دي كانت خاطية جدا، كانت عايشة حياة كلها زنا وعايشة حياة كلها مرار، لكن المسيح بس هو اللي يقدر يقابلك النهاردة ويحط عينه في عينك ويقولك مغفورة لك خطاياك. تخيل كل خطايا الماضي اللي انت عملتها، كل خطايا الماضي اللي انت ارتكبتها وكمان هتقع فيها في المستقبل، لما بتتقابل مع المسيح بيغفر ليك خطاياك. ولما بتبقى حر ويغفر ليك خطاياك، حينئذ بتستطيع انك تتحول من مجرد متفرج قاعد بيتفرج على ناس بتجري وناس بتعمل وعمال يتفرج عليهم، الى شخص مؤثر. ال 22 لاعب في الملعب هم المؤثرين، بس هم اللي بينتجوا الكاس او هيخسروا الكاس، صح؟ هم اللي ليهم دور في المجتمع. انت بقى اللي قاعد عمال يسقف ويرفع لافتات بعد ما المباراة خلصت، كل واحد بيرجع تاني لحياته. الله مش عايزك تبقى مجرد متفرج، الله عايزك تتحول من متفرج الى شخص مؤثر. فالخطوة الاولانية عشان تبقى شخص مؤثر في الحياة وليك تأثير في الحياة، انك تتقابل مع المسيح. تتقابل مع المسيح. في ناس بتدور على المسيح، بتدور على ربنا، بتقولك هو ربنا فين؟ هو ربنا هنا ولا ربنا هنا؟ انا عايز اقولك حاجة، اتقابل مع يسوع النهاردة. حتى لو انت مش مسيحي تقدر تغمض عينيك لو انت بتسمعني وتقول يا رب لو المسيح ده حقيقي ورهوني، واوعدك هيبان لك في حلم، هيجي لك في رؤية، هيجي لك في شخصية، في حد هيكلمك. الله بيدور عليك، الله بيدور على كل نفس تايهة في الحياة، على كل نفس بتدور عليه، على كل نفس حيرانة في الحياة، الله بيدور عليه. عشان كده بشجعك النهاردة ان انت تتقابل معاه، انك تتقابل معاه. واوعدك ان حياتك في اللحظة دي مش هتبقى زي اللي فاتت. تسألني ازاي؟ هقول لك جرب زي ما حصل في حياتي وزي ما حصل في حياة ملايين من الناس لما تقابلوا معاه. اقرأ كده في سفر الأعمال، واحد من الكتب الأسفار في العهد الجديد اسمه سفر الأعمال، يتكلم عن واحد زي بولس. بولس كان زي بتوع داعش بالظبط، سوري ان انا بستخدم اللفظ ده، زي بتوع داعش بالظبط. كان بيقتل، كانت كل تفكيره انه لما يقتل المسيحيين ويوديهم السجن هو كده بينتصر لربنا بتاعه، الى ان كان ماشي في دمشق ورايح علشان يسجن المسيحيين اللي هناك، وظهر ليه الرب يسوع في الطريق وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ زي ما انا بصلي من كل قلبي من اجل كل الناس اللي بيضطهدوا المسيحيين وبيضطهدوا المسيح وبيضطهدوا الكنيسة، انا بصلي من كل قلبي انهم يتقابلوا مع المسيح. انا عكس الناس كلها، انا ما بصليش انهم يتأذوا ولا ربنا يعمل فيهم حاجة وحشة، انا بصلي ان عينيهم تتفتح ويتحول شاول الترسوسي، شاول اللي كان مضطهد الكنيسة ومضطهد المسيح ومضطهد المؤمنين، الى بولس الرسول، اعظم رسول اللي اتسجن واتجلد واتضرب علشان خاطر المسيح وبقى شخصية مؤثرة. اقرأ شوف كام واحد في العالم كله جم للمسيح وتغيرت حياتهم بسبب تعليم بولس. ايه اللي عمل الشفت ده؟ ايه اللي حول بولس التحويل ده؟ لما اتقابل مع المسيح. انت كمان النهاردة وانت كمان النهاردة تقدر تتقابل مع المسيح فيحولك من مجرد متفرج في الحياة، من مجرد الحياة بتعدي قدام عينيك وبتنتهي، الى شخص مؤثر تكون سبب بركة لناس كتيرة. الخطوة الاولانية تقابل معاه. الخطوة التانية اللي بشجعك عليها انك تفتح قلبك وتقبل الروح القدس. بصوا، مفيش مسيحي يقدر يعيش المسيحية الحقيقية ويختبر عمق الإيمان المسيحي من غير الروح القدس، من غير ما تمتلئ بالروح القدس. أنا ما أعرفش أنت بتروح كنيسة أو ما بتروحش، طيفتك بتقول الروح القدس إيه، أنا ملياش دخل. وأنتوا عارفين اللي بيتابعني في العالم كله يعرف أن أنا ملياش دخل في تعليم الطوايف، أنا ليا دخل بالكتاب المقدس اللي بيتكلم. إذا عايز تختبر قوة الحياة المسيحية، إذا عايزة تختبري قوة المسيح في حياتك، فما قدامكش غير دلوقتي غير إنك تفتح قلبك وتقول له يا روح الله تعالى إملاني، تعالى يعني تعالى إملأ قلبي وإملأ حياتي. والرب يسوع في آخر حديث ليه مع التلاميذ قبل ما يصعد للسماء قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل، ويجي في أعمال 2 يقول لهم ولكنكم ستنالون، في سفر الأعمال صحة 1 و2 يكلمهم عن ستنالون

قوة متى حل الروح القدس عليكم، في قوة، في باور مختلف بيفرق جدا في حياة المسيحي لما يحل الروح القدس عليك. وده اللي اختبروا التلاميذ في إصحاح 2 لما الروح القدس حل عليهم. هديكم مثل، الرسول بطرس واحد من الناس اللي كان متفرجين، ازاي يا أسيس بتقولي او يا هشام بتقول انه كان متفرج؟ فاكرين في انجيل لوقا لما كان الرب يسوع بيوعظ للناس كان بطرس واقف بيصلح الشبكة بتاعته، كان كل اللي بيعمله بيصلح الشبكة. ايوه سامع عن المسيح، سامع عن المسيح بيوعظ، لكن هو متفرج، شايف ناس قاعدة بتسمع وهو متفرج بيصلح الشبك بتاعه والكلام مش معدي عليه. وبعد ما خلص الرب يسوع الحديث قال لبطرس، يا بطرس ايه رأيك ادخل الى العمق والقي الشبكة. فبطرس يبص له كده يقول له يا معلم احنا اساتذة صيد، احنا معلمين صيد، احنا تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء، ده احنا البروفيشنال. وقد انت فاكر نفسك بروفيشنال، دكتور او مهندس او اي حاجة شغلانة، فاكر نفسك بروفيشنال مفيش زيك. عايز اقول لك بتيجي لحظة انت محتاج يسوع في حياتك ومحتاج الروح القدس في حياتك. فربنا فالمسيح قال له معلش ادخل الى العمق والقي الشبكة. طول الليل لم يصطاد شيء، لكن لما المسيح قال له ادخل الى العمق دخل ورمى الشبكة والشبكة بتاعته اتملت، لدرجة ان السفينة بتاعت بطرس اتملت، ونادى على سفينة يوحنا كمان جت واتملت، اتملت السفينتين بالسمك الكتير قوي. والرب يسوع يتقابل مع بطرس ويقول له شفت بقى ازاي انت تحولت من شاه من متفرج لشخص مختلف. قال له من الان تصطاد ناس، انت من النهاردة ليك امباكت عايز استخدمك فيه مع الناس، انا مش عايزك تبقى واقف بتصلح شبك وحاسس بالفشل وحاسس بالاحباط. وانا النهاردة بوجه كلامي لكل انسان حاسس انه فاشل، حاسس انه ملهوش قيمة، حاسس انه محبط، حاسس ان العالم داس عليك، عايز اقولك لا، النهاردة تقدر لما تتقابل مع المسيح وتقبل الروح القدس تتغير حياتك. يجي بطرس ايام الصلب وواقف قدام جارية وبتقول له انت تعرف المسيح، وكلنا عارفين القصة لما بطرس انكر المسيح، لما بطرس انكر المسيح قدام جارية قدام خدامة قدام عبدة قدام حد ما كانش ممكن يخوفه، لكن بطرس بعيد عن الروح القدس بقى انسان خواف. عشان كده الكتاب لما بيقول ستنالون قوة، في باور، في قوة غير عادية النهاردة ممكن تغمر قلبك وتغمر حياتك. بطرس انكر قدام الجارية، لكن بعد اعمال 2 لما الروح القدس حل على بطرس يقف يقول الوعظة المشهورة قوي بتاعته، يقول لهم، بيكلم رؤساء اليهود والكهنة والكتبة والفريسيين وبيكلم كل الناس اللي ترعب بحقيقي، مش جارية بقى، ناس ترعب بجد، يعني واقف قدام امن الدولة بتاعت اليهود، واقف قدام الناس اللي ممكن يعدموه في لحظة، وقف يقول لهم ان يسوع المسيح الذي صلبتموه انتم، وبيشاور عليهم. تقول له بطرس انت جبت الجرأة دي منين؟ انت ازاي جريء كده؟ ازاي واقف قدام الناس العظيمة دي كلها وما انتش خايف؟ يقول لا لا لا، اصل انا دلوقتي ما بقتش بطرس، انا دلوقتي اتمليت بالروح القدس، انا لما الروح القدس ملاني، لما الروح القدس ملاني اقدر اقف قدام العالم كله، انا مش هفضل متفرج، انا من النهاردة هبقى مؤثر. تخيل عزيزي المشاهد ان في الوعظة بتاعت بطرس دي اللي يمكن وعظ 3 دقايق ولا 10 دقايق بس وعظها بسلطان وقوة الروح القدس، 3000 نفس جم للمسيح وعرفوا المسيح في يوم واحد في وعظة واحدة، لأنه كان ممتلئ بالروح القدس. أنا بشجعك النهاردة مكان ما أنت، إذا كنت خادم، إذا كنت مرنم، إذا كنت بس بتحضر الكنيسة، إذا كنت ما تعرفش المسيح، لما تتقابل مع المسيح مقابلة خاصة وتفتح قلبك وتقبل الروح القدس هيحولك تماما. هتلاقي نفسك بتتكلم بكل جرأة، هتلاقي نفسك بتقول ماذا يصنع بي إنسان إذا كان الله معايا، إذا كان الروح القدس جوايا، إذا كان الروح القدس مليني، إيه اللي ممكن يصيبني. بطرس وقف قدام الناس دي كلها وقال لهم إن يسوع المسيح الذي صلبتموه أنتم، ودي كانت تهمة كافية إنها تودي بطرس السجن، كافية إنها تودي بطرس إنه يتعدم زي ما يتعدم من اليهود أو من الرومان. بطرس وقف بكل جرأة لأن الروح القدس كان مليه وواقف عينه في عينيهم، واقف بيشهد ليهم عن قيامة المسيح. ده اللي الروح القدس وقوة الروح القدس ممكن تعمله في حياتك. مش بس كده، هتختبر آيات وعجائب، هتختبر آيات وعجائب. بطرس كان طالع الهيكل، يصلي
وبعدين لقى واحد

واحد قاعد يستعطي قدام باب الهيكل، قاعد كل امله في الحياة انه حد يديله قرش قرشين 10 ساغ يديله اي فلوس. نشكر ربنا ان بطرس ما كانش معاه فلوس. بطرس بصله كده وقال له بص، ليس لي فضة ولا ذهب، ليس لي فضة ولا ذهب، ليس لي فضة ولا ذهب. العالم ممكن يديك فضة ويديك ذهب ويستعبدك ويعاملك كشحات ويعاملك كراجل فقير ويعاملك باستهانة. أنا ما عنديش الفضة والذهب اللي العالم عايز يديهم لك، بس أنا عندي حاجة، والحاجة دي من حقك تبقى عندك النهاردة. أنا عندي حاجة العالم كله ما عندهاش. فالراجل بصله كده، عندك إيه تدهوني؟ العالم ما يقدرش يدهوني الفضة ولا الذهب. قال له باسم يسوع المسيح قم وامشي. ويقول الكتاب ان الراجل قام في الحال، قام في الحال. المعجزه دي معجزه غيرت تاريخ حياه ناس كتير قوي، لانه بطرس الشخص اللي كان صياد سمك، اللي كان متفرج، اللي قاعد في المدرج كان متفرج، اتحول بقوه الروح القدس انه مش بس يبقى شاهد لكن كمان يقدر يعمل معجزات. قال له باسم يسوع المسيح بالقوه الممنوحه بالروح القدس قم وامشي. الراجل ده ما بقاش شحات انيمور، الراجل ده قام، الراجل ده قام ووقف على رجليه، الراجل ده قام وروح بيته، الراجل ده قام ونزل يشتغل، الراجل ده قام وحياته هو كمان اتغيرت. حبيبي وحبيبتي احبائي اللي بيشاهدوني النهارده، انت ممكن تكون سبب بركه وتغيير وانك تعمل حاجات زي اللي عملها الرسول بطرس وتغير حياه ناس حواليك. مش لازم يكون مقعد ومشلول عشان تقومه، ممكن تقابل شخص محبط، شخص مريض، شخص مسكين، شخص فاشل، شخص حاسس بحاجات. مجرد انك تطبطب عليه بس وانت مملي بالروح القدس، مجرد انك تقول له كلمتين وانت مملي بالروح القدس، هيقوم تماما، يقوم من فرشته ويقوم من كسله ويقوم من وجعه ويقوم من كل الاحباط اللي هو فيه. ايها الاحباء، قدامك تبقى واحد من ثلاثة، يا بتلعب وتبقى مؤثر، يا تبقى حكم عمال تحكم الديانة دي صح، لا الديانة دي غلط، لا اللعيب ده عمل كذا واللعيب ده بيعمل كذا. وفي ناس كتيرة مليين الكنائس، بيروحوا الكنائس بس عشان يحكموا على اللي حواليهم. بص ده بيبص كذا، بص دي لابسة كذا، بص ده بيصوم كذا، بص ده ما بيصومش. من فضلك ما تبقاش حكم، انت مش دورك انك تبقى حكم على الناس، مش دورك، انت ما اتخلقتيش عشان تحكمي على تصرفات الناس ولا على ايمانهم. وربنا مش عايزك مشاهد، فما قدامكش غير انك تبقى لاعب مؤثر في الحياة، تبقى مؤثر وليك امباكت في حياتك. انا بشجعك النهاردة، نمرة واحد انك تقبل يسوع، بشجعك نمرة اتنين انك تطلب ملء من الروح القدس عشان تبقى مؤثر في الحياة. بشجعك تكتب لنا لو عندك اي سؤال، لو محتاج كتاب مقدس، لو محتاج كتب من كتبي اللي أنا كاتبها، اكتب لنا على العناوين اللي بتشوفها على الشاشة، اتصل بينا وأنا أوعدك أن أنا هرد عليك، وأوعدك أن أنا هبعت لك كتاب من كتبي يباركك وتكون سبب بركة لحياتك. بس اوعى تقضي الأيام اللي باقية من عمرك في المتفرج. المتفرج جاي يدفع فلوس وانتهى الموضوع على كده، لكن اللي هيفضل مؤثر هو اللي بيلعب وبيجيب جون، هو اللي لعب وجاب جون، هو ده اللي الناس في النهاية هتنادي باسمه، لأنه جاب جون، لأنه جاب جون. اعمل كده وربنا هيغير حياتك وهتبقى حياتك لها معنى وقيمة. اقبل يسوع، امتلي بالروح القدس، حياتك هتتغير، وربنا يباركك ونشوفك في حلقة جديدة.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. من خلال هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. بنعمة الرب إذا تابعتنا في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل الأسفار على مدار 5 سنوات. هنقدم الدراسة كلها من التكوين إلى الرؤية، سفر سفر وأصحاح أصحاح. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج أصحاح 5 و6. لو أول مرة بتشوفنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل الكتاب .com. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullkitab.com.

0: .com. زي ما قلت وصلنا إلى أصحاح 5 و6. أشجعك تطلع كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بيك أخ يوسف.
1: أهلا بيك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، وصلنا إلى أصحاح 5 و6 وما زلنا في تجهيز الرب لموسى أن هو يروح عشان يطلع شعبه من أرض مصر. اسمح لي أرى بعض الأعداد من أصحاح 5 وأرجع لحضرتك بسؤال. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لألا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. دخل موسى وهارون إلى فرعون، كرروا أو قدموا النداء اللي الرب قال لهم قولوا لفرعون، وكان عنده رد فعل سخيف وعنيف. كلمنا عن هذه المقابلة.
1: يعني الرد اللي قاله فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. احنا شفنا في أصح واحد ملك ما يعرفش يوسف، لكن اتضح أنه مش بس ما يعرفش يوسف، كان الأمر هان، لكنه ما يعرفش ربنا حتى. فقال: لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه، يعني لا بعرفه ولا أطيعه. وإحنا لو قرينا في تسالونيك الثانية أصحاح 1 يقول إن الرب هيجي في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله ولا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. أهو ده عينة منهم، لا يعرف الله ولا يطيع. لكن لما هنمشي في الأصحاحات القريبة القادمة هيعرف فرعون الرب، وهيقول هذا الرجل الشرير: الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. اعترف بفمه إن هو شرير وإن الرب بار. الرب هيخليه، لأنه من تصلب على الرب فسلم. أقمتك مش عشان أنت بس تعرفني، لكن لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض.
0: تمام. الدعوة في 1، وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. ما هو القصد والغرض من خروج شعب الله من أرض مصر؟
1: قصد ثلاثي. أول حاجة في أصحاح 3: يذبح لي في البرية، وده قمة العمل اللي الشعب هيعمله لما يروح لربنا، هيذبح للرب. الحاجة الثانية في أصحاح 4: يعبدني في البرية. فالرب عايز الشعب يذبح وعايز الشعب يعبد. الحاجة الثالثة إن الشعب زي ما بيجي هنا في أصحاح 5 يعيد، وكأن علاقتنا بالرب تتضمن سجود للرب ممثل في الذبائح، خدمة للرب ممثلة في العبادة، فرح بالرب ممثل في العيد.
0: تمام. أرى أنه هذا الفعل متكرر إلى اليوم، فكنيسة الله في العالم مدعوة لكي تعبده.
1: نعم.
0: لكن هناك بعض الحكومات تضيق على شعب الله وتعوق تقديم العبادة، يعني بيضيقوا على شعب الله، بيضيقوا على كنيسة الله في العالم. وربنا بيكرر نفس النداء للشعوب وللحكام: اطلق شعبي ليعيد لي أو ليعبدني. ماذا لو ظلت الحكومات والرؤساء والسلاطين بتضيق على كنيسة الله؟ اللي منتظرها
1: يعني التاريخ البعيد والقريب والتاريخ المقدس، الكل مجمع على ان اللي بيناوئ مشروع الله لضرر نفسه. بلغة الرب اللي قالها لشاول الطرسوسي: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. فالذي يعيق شعب الله من ان يمارس العبادة بحرية يعني دبور وزن على خراب عيشه.
0: تمام. بينطح الصخر.
1: بينطح الصخر.
0: أشكرك. عدد 6 فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب

ومدبريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منهم، ف

0: شعب الله علشان ما يفكرش في قصة الذبح للرب وقال عنه كلام كذب. لينا تعليم هنا، تفضل.
1: يعني أكبر كذاب في التاريخ يمكن فرعون، وبيقول على ربنا إن كلامه كلام كذب، وصورة للشيطان لأنه هو يمثل الشيطان في القصة دي. الشيطان أبو الكذاب، مش كده؟ المسيح قال عنه في يوحنا 8: ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما لنفسه لأنه كذاب وأبو الكذاب. والمسيح في نفس يوحنا 8 يقول لليهود: أما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون. يعني لو قلت لكم الدجل هتصدقوني. ولغاية النهاردة الإنسان مستعد يصدق الكذب والدجل، لكن عندما تكلم الله بكلام الحق الإنسان مش مستعد. هذا نتيجة الفيروس اللي حطه الشيطان في دم الإنسان إنه يكذب الله. والكلام ده من أول سفر التكوين أصح 3: لن تموت. مين قال لكم؟ أنتوا بتصدقوا كل حاجة، لن تموت. طبعا الموت بقي محدش بينكره، لكن بينكر الدينونة. يعني الشيطان مش هيبطل يكذب لغاية النفس الأخير، زي بالضبط فرعون، صورة مجسمة لذلك العدو اللي ما عندوش يأس.
0: تمام تمام. كان فرعون يعطي الشعب التبن، دلوقتي هيحرمهم من التبن. أقصى حاجة كان ممكن يأديها لهم التبن، بس دلوقتي قال لهم لا، روحوا انتوا اجمعوا القش واعملوا تبن لأنفسكم. أكيد فيها حاجة عايزين نتعلم منها.
1: يعني إذا قارنت فرعون ومدبريه وقارنتهم مع يوسف، يوسف قدم للمصريين الحنطة، بينما فرعون قدم للشعب التبن. والكتاب بيقول لنا: ما للتبن مع الحنطة يقول الرب، أليست كلماتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر؟ فيوسف بيقدم الحنطة اللي تشبع، بينما فرعون لا يقدم للشعب إلا التبن بتاع البهايم. وهنا بنشوف إن حتى التبن مش حد مالكم، أنتوا تروحوا الغيط وتجيبوا التبن لأنفسكم، واللي مش هتعملوه هتتضربوا لغاية لما تعملوه. يعني منتهى الشراسة، منتهى عدم المعقولية. هو ده الشيطان، وده اللي ماشيين في سكته. قد بنشكر ربنا إنه أنقذنا، زي ما بيقول في كولوسي 1: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى دائرة مختلفة تماما، إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه أفراد الخطايا.
0: نعم، إن بعيد عن المسيح ومحضر الرب والكتاب المقدس لا يوجد سوى التبنة.
1: صحيح.
0: الحنطة التي تنمي والتي تشبع في العلاقة مع المسيح. صحيح. وفي قراءة الكتاب والشركة مع الله
1: كده. تمام.
0: بعيدا عن هذا الجو المقدس لا يوجد إلا التبن، وحتى هيفضل الجوع مستمر إلى الجوع الأبدي في جهنم.
1: صحيح.
0: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 3 بيقول فقال إله العبرانيين. إيش معنى هنا جاب صفة العبرانيين؟
1: تفضل يا
2: أخي. أنا بيلفت نظري فقال إله العبرانيين قد التقانا، حاجة ما تتقالش أبدا عن الأصنام بتاعت مصر. الأوسان دي أنت تروح لها لكن هي لا بتتحرك، لها أرجل بس ما تتحركش.
1: صحيح.
2: لكن إله العبرانيين التقانا وكلمنا وقال لنا وهو نزل لكي يخلصنا، شيء رائع. لماذا العبرانيين؟ أعتقد أن ده بينسب الشعب إلى عابر الجد الأكبر لإبراهيم، أو لإبراهيم نفسه الذي عبر، أتى من عبر النهر، وكأنه عاوز يقول الله دعا هذا الشعب دعوة مقدسة، لا لكي يكون عبيد عندك يا جلالة فرعون، لكن لكي يكونوا عبيد لله. إله العبرانيين التقانا، وعشان كده احنا عايزين نروح كمان نذبح لهذا الإله، نعبده ونعيد له. أعتقد هنا المقصود بإله العبرانيين الذي له كل الحق فينا، وليس لك أنت أي حق في هذا الشعب.
1: تمام.

0: عدد 19 في رد فعل عنده مدبري بني إسرائيل. غضبوا من موسى ومن هارون. يقول فراء مدبروا بني إسرائيل أنفسهم في بلية إذ قيل لهم لا تنقصوا من لابنكم أمر كل يوم بيومه. ولما صادف موسى وهارون قالوا ليهم فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونا. رد فعل مدبر فرعون بكل تأكيد مدبر بني إسرائيل ضايق موسى اللي رايح علشان يساعد الشعب. هل دائما طريق الخادم مفروش بالورود والترحاب؟
1: لا أعتقد هنا عندنا واحد من أعظم الخدام في كل التاريخ البشري، وآدي معاملة الشعب والمدبرين لهذا الخادم الأمين. فيما بعد كانوا الشعب عايزين يرجموا موسى وهارون في مأساة الجواسيس التي حدثت. فخادم الرب مش دايما طريقه سهل. بولس الرسول أيضا خادم رائع وعظيم، لكنه قال للكورنثيين كلما أحبكم أكثر أحب أقل، ويقول للغلاطيين أفقد صرت عدوا لكم لأني أصدق لكم. والمسيح نفسه فكر في المسيح وماذا قوبل به المسيح من الذين أتى كي يخدمهم، فضلوا عليه رجل قاتل. ودي كلها ضريبة للخدمة، لكن المكافأة يقينا قادمة.
0: عندما أسيء الظن بموسى وهارون يقول في عدد 22 فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لجأ إلى الله.
1: صحيح.
0: طريق الخادم عندما تقابله ضغوط، مشاكل، عدم فهم، إساءة ظن، يعمل صحيح. إيه؟
1: في مزمور 9 والآية 9 آية جميلة بتقول ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. فأفضل شيء يعمله الخادم عندما يكون طريقه مش مريح أنه يلجأ إلى الرب في أزمنة الضيق. مزمور 102 صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله. فهم أساءوا النظر إلى موسى، ماذا يفعل موسى؟ فرجع موسى إلى الرب. يعني في آية مش كويسة لما يقول لنا في عدد 15 أتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون. هذه المصيبة، أنت بتصرخ لفرعون، هو فرعون ده عنده ثمة رحمة؟ هو مش هو اللي أصدر أمر بأن كل ابن ذكر يترمي في النهر؟ مش هو اللي أمر قابلتين بأنهم يقتلوا كل ابن؟ أنتوا رايحين تصرخوا له؟ هو ده يفهم في الكلام ده؟ لكن موسى يعرف الرب، فرجع موسى إلى الرب وقال. وأحسن حاجة في ظروفنا الصعبة أن نلجأ إلى الرب ونقول له.
0: اسمح لي أنتقل إلى صح 6 وأقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. فقال الرب لموسى الآن تنظروا ما أنا أفعل بفرعون، فأنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدوهم المصريون وتذكرت عهدي. عايز أقف عند هذه العبارة، أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوه فلم أعرف عندهم. هل لم يعرف الرب باعتباره يهوه مع نوح ومع إبراهيم ومع إسحاق أول مرة هنا؟
1: جميل السؤال، وأحب ألفت النظر بداية إلى هذه الثلاثية. عدد 1 بنقرأ عن فعل الرب، فإن بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ده اللي هيعمله ربنا بفرعون. عدد 2 و3 بنقرأ عن اسم الرب، وده موضوع السؤال. عدد 4 بنقرأ عن عهد الرب. بالنسبة للسؤال، هل لم يعرف إطلاقا بأنه اسمه الرب، بأنه اسمه يهوه؟ أعتقد أنهم كانوا يعرفهم. على سبيل المثال فدعا إبراهيم

0: اسم الموضع اللي قدم فيه إسحاق، وبعدين الرب أشفق على إسحاق وعلى إبراهيم وخلى يذبح كبش عوضا عن إسحاق، دعا الموضع يهوه يرأى. إذن فكان إبراهيم يعرف يهوه، لكن عاوز يقول أنا في علاقتي معهم كنت باعتباري القادر على كل شيء. الذي يعطي المواعيد هو الله القادر على كل شيء. لما ظهر لإبراهيم في أصحاح 17 من سفر التكوين قال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. لكن عندما يتمم الرب مواعيده اللي أداها باعتباره الله القدير فإنه يعرف باسم يهوه. عشان كده باعتباره معطي المواعيد هو إيل شداي، الله القادر على كل شيء. باعتباره متمم للمواعيد التي أعطاها هو يهوه الباقي على العهد الذي لا ينكث ما خرج من شفتيه.
1: إذن الرب باعتباره إيل شداي الله القدير عرفه إبراهيم، وإبراهيم أيضا عرف الرب باعتباره يهوه.
0: أيوه.
1: ونكرر هذا الكلام، وإحنا أشرنا إلى هذا الكلام أيضا في مقدمة سفر التكوين.
0: أيوه.
1: عشان نرد على نظرية المصادر الأربعة اللي بتقول إنه التوراة كتبت من أربع مصادر، مصدر قال إنه إلهيم، ومصدر قال لنا يهوه، واللي كتب المصدر ده غير اللي كتب المصدر ده، واللي كتب الجزء ده غير اللي كتب الجزء ده. لا، إبراهيم كان يعرف إيل شداي وكان يعرف يهوه، وشعب الله كان يعرف إيل شداي ويعرف يهوه باعتبار الرب هو واحد.
0: نظرية النقد الأعلى يقال أنها خرجت من أشخاص أبعد ما يكون عن الكتاب، بل وأبعد ما يكون عن الأخلاق الفاضلة.
1: صحيح.
0: طبيب فاسد في فرنسا ولاهوتي فاسد في ألمانيا طلعوا بهذه النظرية بتاعت النقد الأعلى، لكن شكرا للرب فإن هناك أتقياء ردوا عليها على هذه البدعة والفرية في مهدها.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 5، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. هل الله نسي العهد؟
1: تذكرت عهدي، هل الله قد نسي العهد؟
2: لا يرد في الكتاب مطلقا أن الله ينسى، ده مش وارد، لكن يجي في الكتاب أن الله يذكر وأن الله لا يذكر، عمل إرادي، فرق كبير بين إن أنا أنسى. طب وأنا نسيت لأن بننسى، لكن الله ليس كذلك. الله لا يذكر عندما لا يريد أن يذكر فهو لا يذكر. هنا المقصود بأنه تذكر يعني جاء الموعد، ودي مش أول مرة نقرأ فيها عن تذكر. لو رحنا لأصحاح 2 من هذا السفر حلاقي: وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه. بمعنى جاء الموعد، كان فيه معاد قاله الرب لإبراهيم 400 سنة،
1: تكوين 15،
2: في تكوين 15، والرب انتظر، بس المعاد هنا وصل. لذلك تذكرت عهدي، مش كنت ناسي،
1: ذكر عهده،
2: ذكر عهده بالظبط.
1: تمام، ما بالزبط. كانش ناسي لكن ذكر
2: عهده، ذكر لأنه المعاد جه،
1: بدأ يشتغل عليه،
2: بدأ خلاص. يشتغل، تمام.
1: تذكر عهده. أنا عايز أتوقف عند الأعداد اللاحقة بدءا من عدد 6.
2: أيوة.
1: لذلك قل لبني إسرائيل، ورب حط خطوات سباعية هيعملها مع الشعب عشان ينفذ عهده.
2: كويس.
1: بدأ بأنا الرب وختمها بأنا الرب. قال أنا الرب. جميل. وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب. يعني خطوات سباعية بدأها بأنا الرب وختمها بأنا الرب، بتشوف فيها إيه؟
2: الله هنا، يعني عشان نفهم هذا الجزء،

0: علينا أن نرجع إلى الأصح اللي فات لما مدبري إسرائيل راحوا يشتكم وقالوا كلام صعب لموسى، ورجع موسى إلى الرب بشكواه. الأمر المثقل اللي متقل قوي ضميره وقلبه، وأنت لم تخلص. فالرب رد على موسى في أول هذا الأصح، فقال الرب لموسى، عدد 2، ثم كلم الله موسى وبيقول له على الخطوات اللي ناوي يعملها. وموسى بكل أمانة وصل الكلام ده للشعب وللشيوخ وللمدبرين، لكن يقول لنا في آخر هذا الجزء، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. إيه 7 حاجات اللي مذكورة هنا؟ زي ما نقرأ في عدد 6، أنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، دي نمرة 1، أنقذكم من عبودياتهم، أخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض، أعطيكم إياها ميراثا. شيء رائع. والرب زي ما أنت قلت في البداية أنا الرب، وفي النهاية أنا رب، كأنه يضع توقيعه، أنا اللي ما بكذبش، أنا اللي لا يمكن يخرج شيء مما خرج من شفتيه يتغير، مش ممكن. لكن يقول لنا بكل أسف أن الشعب لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. بمعنى أننا نحتاج مش بس أن الرب يعمل لأجلنا، لكن الرب يعمل فينا لنصدق ما عمله لأجلنا. وفي الحقيقة الرب عمل لأجلنا ويعمل أيضا فينا لنصدق. وهنا واضح الأمر ده في بني إسرائيل، مع أن الرب ناوي يعمل لكنهم لم يصدقوا، لم يسمعوا من صغر النفس والعبودية القاسية.
1: لما بقرأ الجزء ده دايما أحب أديله عنوان وعود سباعية وضمانات إلهية.
0: أيوه.
1: رب حط خطة من 7 خطوات وكأنه فتح قوسين، القوس الأول أنا الرب والقوس الثاني أنا الرب، وضمان تنفيذ الخطوات 7 في أيوه. هذين القوسين أنا الرب. الخروج هيتم لأن أنا الرب، الخلاص هيتم لأن أنا الرب، هديكم الميراث لأن أنا الرب. ضمان كل وعود الله بالنسبة لنا ليست فينا لكن هو الرب. صح. وزي ما الرب نفذ وعوده لشعبه، الرب لنا بكل إمكانياته عشان ينفذ وعوده لينا وبركاته لينا.
0: إباط الله ودعوته هي بلا ندم.
1: صغر النفس عطل الشعب إن هم يستمتعوا
0: صحيح
1: بوعود الرب حتى بالرغم من كل الضمانات. عايز أختم الحلقة وأروح للجزء الأخير المرتبط بنسب موسى وهارون. أنا الحقيقة متوقف عند هذه السلسلة، سلسلة النسب. بدأ لينا عدد 14، هؤلاء رؤساء بيوت آبائهم، وبدأ لينا رأوبين، وبعد كده تكلم عن شمعون، وبعد كده تكلم عن لاوي وركز الكلام عن لاوي ونسل لاوي إلى أن وصل إلى عمران ويكابد وهارون وموسى. وفين باقي أولاد يعقوب؟ لم يذكر أحد منهم، ليه؟
0: هو عايز يركز على لاوي بصفة خاصة، اللي منه موسى وهارون اللي هيخلصوا وينقذوا الشعب من أرض مصر. شيء مشابه ليه بنشوفه في سفر الأخبار عندما نقرأ عن سلسلة النسب، لكنه بيركز هناك على سلسلة الملكية على يهوذا. هنا ما جاب لنا سيرة يهوذا خالص، ولا اللي بعد يهوذا، التسعة اللي بعد يهوذا واللي بعديه، ما جاب لناش غير 3 الأول منتهيا بلاوي، ولاوي توقف عند السلسلة بتاعت هارون وموسى اللي هو عمرام ويكابد. وعمرام تزوج بعمته يكابد زي ما بنقرأ في عدد 20 من هذا الفصل.
1: يبقى لأن مشغولية سفر الخروج هو بالكهنوت فركز لنا على لاوي.
0: أيوه.
1: لكن مشغولية سفر الأخبار بالعرش أو بالملك فركز على يهوذا.
0: بالضبط.
1: وده سلطان الله في كتابة الوحي.
0: تمام.
1: مش مكتوب بمزاج بشر.
0: لا.
1: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة. هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: الرب خرج الشعب وكان واضح هو بيخرجهم ليه، يعني هو قال ان هو مخرجهم عشان يسبحوا او يسجدوا، عشان يعبدوه او يخدموه يعني، وعشان يعبدوه او يعيدوا ليه عشان يفرحوا معاه. بس الشعب لما خرج فعلا قليل قوي من تاريخه اللي عمل فيه ده، فمع ان هم عارفين مين هو الرب قضوا وقتهم في ان هم يتزمروا ويتشككوا كده. فانا فكرت ان الرب برضو خلصنا

0: ودعانا، بس احنا ممكن نكون بنضيع سنين عمرنا اللي هو مديهالنا في مشغوليات واهتمامات وقلق، وبننسى هو ليه خلصنا. فالمفروض ان احنا يعني نتعلم من اخطاء الاخرين. يعني
1: في نهاية سفر التكوين بنلاقي يوسف بيقدم الحنطة للشعب، وهنا صورة للمسيح، أما فرعون هنا بيقدم التبن صورة للشيطان.
2: عجبني هنا موسى أنه رجع للرب زي أي خادم لما بتصادفه أي متاعب في الطريق، فأنه يرجع للرب والرب يكون له ملجأ زي ما بيقول، ويكون الرب ملجأ للمنسحق.
3: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كما تكلمنا في حلقة اليوم أن الرب تذكر ميثاقه، لم يكن قد نسيه، لكن الرب ذكر الميثاق، بدأ ينفذ الميثاق الذي سبق وقطعه مع إبراهيم في تكوين 15. ولما ربنا يشتغل على تنفيذ الميثاق ما فيش قوة على الأرض تقدر توقفه أبدا، فوضع الضمانات أمام موسى، قال له أنا الرب. عزيز المشاهد، وجود الرب في المشهد كفيل أنه يبث في القلب الطمأنينة. حط عينك مش على إمكانياتك أو كفاءتك أو إخفاقاتك، حط عينك على الرب اللي في المشهد، فإن صانع قوله قوي، يقدر يقول ويقدر ينفذ لأنه هو القوي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتاد عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
1: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني موتت.
1: موت؟
4: آه.
1: بنت تتولد من غير غشاء.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
1: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده بنقدم برنامج مختلف. انتوا دايما بتسمعوني وانا بقول لكم ان ارض مصر ارض ملجا، الارض اللي بتستقبل فيها كل واحد تعبان، كل واحد جاي من حرب،

0: كل واحد جاي من شقة ومعاناة. ولو درسنا دراسة أرض الملجأ من الكتاب المقدس هنفهم قد إيه دي بركة لينا. مش بس أرضنا أرض ملجأ، لكن قلوبنا قلوب ملجأ، محبتنا محبة اللي حامل كل صفات أرض الملجأ. النهاردة احنا في مصر بنشوف إخواتنا السودانيين جايين من حرب، من تعب، من مقاسي، من مشي طويل في الحر، من شيل لولادهم، يمكن ما معهمش ورق، يمكن هربوا من الموت بمعجزة. كل واحدة وكل واحد وراه قصة. يا ترى بنحاول نتعرف بيهم؟ يا ترى بنحاول ان احنا نقوم بدورنا كأرض ملجأ؟ ولا بنبص لهم ازاي؟ ولا بنعملهم ازاي؟ انا ربنا اداني هدية وانا جاية مصر، قلت انا هبقى محتاجة حد يساعدني، فجابولي اسماء مختلفة وناس مختلفة، لكن ربنا اختار لي هدية اسمها منيرة سليمان. اهلا بيك يا منيرة، انتي منورة البرنامج النهاردة.
1: بوجودك.
0: والقصة بتاعتك مأثرة فيا. حاولت اتعرف على منيرة واعرف قصتها واعرف جت ازاي وليه واللي حصل معاها، وهشارككم بقصتها عشان تعرفوا قد ايه هي بركة في ارضنا، في ارض الملجأ، ارض مصر، احلى ارض في الدنيا. انا عايزاكي تعرفي المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، انتي خرجتي ازاي من السودان وايه اللي حصل معاكي ومامتك عملت ايه معاكي؟
1: تمام، شكرا، لا امتياز وشرف انه اكون جزء من برنامجك. طيب، الحرب حصل في يوم 15 ابريل 2023.
0: 15 ابريل 2023.
1: واحنا في السودان كنا ساكنين في حته اسمها كيريري، وكيريري دي في محل بتاع الجيش هم ساكنين في الحته دي، وانا كنت شغاله في الحته دي.
0: كنت بتشتغلي ايه؟
1: كنا بنشتغل عادي، يعني بنشتغل تنظيف وكده.
0: يعني انت جامعيه، انت كان فاضل لك سمستر واحد وتخلصي الجامعه. وكنت بتشتغلي هناك تنظيف؟
1: انا كنت بمشي الصبح، لانه كنا بنشتغل ساعه بس مش اكتر من كده،
0: ساعه واحده.
1: بنمشي من الساعه 6 الصبح وبنطلع الساعه 7،
0: وبعدين
1: وبعد ده بطلع بمشي الجامعه.
0: وبعدين تروحي الجامعه، انت تشتغلي ساعه وتروحي على كليتك. انت كنت في كليه ايه؟
1: كلية علوم الاتصال، العلاقات العامة.
0: علاقات عامة. كان فاضلك قد ايه وتخلصي؟
1: فاضل لي اخر سمستر واخلص.
0: سمستر وتخلصي. اوكي، وخرجتي من البيت يومها؟
1: انا قبل الحرب انا خرجت من البيت. يعني قبل الحرب بيوم انا رحت حتة تانية، والحتة اللي انا رحت فيها مش فيها حرب. انا طلعت ازاي؟ انا قبل ما اطلع وانا كلمت ابويا، لانه انا ماشي اسلم على بنت عمي عشان مش بعرفها. فابويا قال لي حتروحي ماشي. انا رحت، وقبل ما اطلع من البيت امي قالت لي انت حتاخدي الجواز بتاع السفر بتاعك. انا قلت لامي انا هاخد السفر، جواز السفر ازاي وانا رايحه الولايه مش محتاج للجواز، انا هروح بالمواصلات. امي قالت لي لا، حتاخد الجواز بتاع السفر. احنا مش كنا عارفين انه اصلا الحرب هيحصل بكره. انا رفضت انه اخذ الجواز بتاع السفر، بس امي اخذت الجواز بتاع السفر حطته لي في الشنطه اللي انا ما شبهها.
0: شوفي الام،
1: انا شفت عنايه الرب في الحرب ده، عنايته وحمايته ليا. منه انا طلعت ومشيت، صحينا الصبح في واحده كلمتني قالت لي انت فين. طبعا الناس كله فاكره علي انه خلاص انا انتهيت، لانه كنت شغاله في الحته دي،
0: شغاله في الحته اللي فيها الضرب، اللي فيها الحرب.
1: فيها الضرب. افتكرت خلاص، لانه خلاص انا اصلا موت. هي قالت لي انت فين، انا قلت لها لا انا مش في الشغل. قالت لي طيب انت فين. قلت لها انت بتساليني كده ليه؟ قامت قالت لي انت مش عارفه حاجه. قلت لها لا انا مش عارفه حاجه. قامت قالت لي انه وفي

0: حرب في الخرطوم. قلت لها ازاي؟ قالت لي في حرب. هي قالت لي انه الرب لا ينسى ذاكريه.
1: الرب لا ينسى ذاكري.
0: وانا كنت مفتكره انه دي اللي حاجات اللي بتحصل في البلد. البلد كانت ما مستقره، كانت فيها دايما بتقوم مظاهرات وكده، وانا مفتكره انه دي الحاصله. بس انا فتحت النت لقيت حاجه تانية خالص.
1: فتحتي النت لقيتي بقى كل اخبار الحرب
0: الدنيا كلها
1: مولعه.
0: بهدلت، ومنها فصلوا الشبكه بتاع المكالمات، مفيش تواصل،
1: ياه،
0: مفيش تواصل
1: وانتي بنت ولوحدك وفي حته
0: في حته
1: بعيده.
0: تانية. ومنه جت فوق هنا سابوا الشبكه تاني. كلمت ابويا لانه، وفي واحده جات في الحته اللي انا فيه، جو من الخرطوم وجات في الحته اللي انا فيه، قامت قالت لي انه احنا عايزك تسافري معايا مصر.
1: حد قالك تسافري معايا مصر؟
0: تسافري معايا مصر عشان تساعديني، انا معايا اطفال. هي جات من الحرب حتى من كاريري. قلت لها ابوي مش هيسمح لي انه اروح مصر. قالت لي كلميه احتمال يوافق، لو مش موافق انا هتكلم معاه. قلت له ماشي. انا كلمت ابويا وانا اصلا فاكره انه مش هيرضى، هيقول لي لا. انا قلت له انا مسافره رايحه مصر. ابويا قال لي ماشي سافري، لان الدنيا مش فيها ضمان. وفي اثناء الحرب الحاجات اللي كانت بتحصل، كانت قاعده تحصل حاجات كثيره جدا. اولا حصلت ايه؟ حصلت انه حتى الدكاكين اللي كانت في الحي، المحلات اللي احنا فيها، اتقفلت.
1: الدكاكين قفلت.
0: قفلت، حصلت مجاعه خير عادي،
1: مجاعة.
0: مجاعه خير عادي. وفي من العساكر دول منهم كانوا بيعملوا ايه؟ بيكسروا الدكان وبيستقلوا، بيعملوا ايه؟ يعني مثلا بيقولوا للنساء على انه حد عايز ياخد حاجه عشان يروح ياكلها ولا كده، يمارس معاهم الجنس بالاول.
1: ياه.
0: يمارسوا معاهم الجنس بالاول، بعد ذاك تاخد الحاجه اللي هي عايزاها. الناس جعانه مش لاقيه حاجه تاكلها، ومجبوره على انها تعمل حاجات اصلا
1: أخلاقية
0: مش
1: مش
0: هم
1: صح.
0: عايزينه، جابرين على الحاجه دي. الناس بقت بتعمل كده،
1: البنات بقوا مضطرين، باعوا نفسهم.
0: باعوا نفسهم. وحتى العساكر برضو كانوا بيعملوا، بيروحوا في البيوت بيشوفوا البنات اللي هم عايزينه بياخدوهم. احيانا بيرموا الفلوس بس للاهل كده،
1: ياخدوا البنات.
0: ياخدوا البنات في بعض المناطق، ياخدوا البنات.
1: يعني ده اغتصاب علني.
0: اغتصاب علني. وحتى في اثناء السفريات والناس بتكون مسافره، بوقفوا العربات. يعني حد لو لقى بنت وهو عايزها ولا كده،
1: ياخدوا البنات من العربيات يغتصبوهم.
0: ياخدوهم معاهم.
1: ده كل ده في طريقكم لمصر.
0: في طريقنا
1: يعني انتوا شفتوا الويل.
0: الويل، واحنا مسافرين لمصر. اخذنا فترة 7 أيام في الطريق واحنا جايين.
1: 7 أيام في الطريق
0: 7 أيام في الطريق ومعانا أطفال.
1: ومعكم أطفال. كنتوا بتاكلوا ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ عايشين ازاي؟
0: احنا كنا شايلين معانا بعض الأكل، بس الأكل خلص في نص الطريق.
1: الأكل خلص في نص الطريق.
0: احنا كل ما نمشي بنوقف في حته نشرب ميه وناكل، بس الاكل جات خلصت والمويه خلصت والاطفال جعانين هم قاعدين. احنا اول ما اتحركنا من حته، من الولايه اللي انا كنت فيها، مشينا لولايه عطبره. وعطبره دي ما كانت فيها شنو حرب،
1: كان فيها حرب.
0: مش كانت فيها
1: ما
0: حرب،
1: كانش فيها حرب.
0: واحنا مش عارفين اصلا احنا ماشيين فين.
1: انتوا ماشيين مش عارفين في اي طريق.
0: في اي طريقه رحنا بنسال العربات اللي بتودي مصر، اي عربيه. طبعا احنا مش جايين بطريقه شرعيه عشان مش معانا مستندات عشان نسافر.
1: انتوا طالعين من بيوتكم مش عارفين ان انتوا طالعين في حرب اصلا.
0: بس وصفوا لنا على انه في عربات، في بكاسي. البكاسي دي عربات بتكون من ورا كده، مش عارفه انت بتعرفيها ولا لا. من ورا بتكون فاتحه،
1: زي تركات مفتوحه من ورا.
0: مفتوحه من ورا، بس ما يغارب كم 20 نفر احنا في العربية الصغيرة دي.
1: 20 نفر في العربية في الترك الصغير ده.
0: خدتنا انا مع الاطفال في النص كده، وخدتنا الرجالة بالاطراف عشان ما فيش حد يوقع، ولا الاطفال ما يوقعش من
1: ما
0: العربية.
1: يقعوش من العربية.
0: اتحركنا من هناك ورحنا في حتة اسمها الشلتين.
1: الشلاتين.
0: الشلتين، الحتة دي احنا اصلا اول مرة نروح فيها.

0: بدل العربية نزلنا في حتة في صحراء، وإحنا أصلا قلنا امشوا هناك هتلقوا المواصلات بتاع العربات اللي بتودي لمصر.
1: اوكي
0: وهو كذب علينا أصلا،
1: كذب
0: كذب.
1: وسابكوا في الصحراء.
0: وكان معانا ست كبيرة ومعانا الأطفال، بس هو نزلنا وجرى مشى، وإحنا شنو بقينا بس ماشيين ماشيين مش عارفين ذاته إحنا ماشيين وين. بس دخلنا في حتة كده لقينا حتة شكل بيت كده، وأصلا مش مقفول فاضي، بس دخلنا كده. قلنا للراجل على إنه إحنا عطشانين عايزين نشرب مية. الراجل جاب لنا مية، قام قال لنا أديكم أكل. قلنا له لا مش عايزين أكل. طيب قلنا له وصف لنا السوق وين. وصف لنا السوق. مشينا السوق، قعدنا في السوق، في رجال جو جاب لنا فواكه وعصاير وإحنا قاعدين، وفي تاني شباب منهم جو قالوا لنا أنتوا جايين من الحرب. قلنا لهم آي. قاموا قالوا لنا راحكم عندنا شقة، عندنا شقة راحكم تقعدوا معانا، تبيتوا معانا ممكن بكرة الصباح تسافروا. جانا راجل كبير قال لنا انتوا ما تمشوا معي زول من هنا، الحتة دي مش فيها نساء كلها رجال وحتة جيران. انتوا كان مشيتوا في حتة ودوكم في شقة هيعملوا فيكم حاجة مش كويسة وانتوا معاكم اطفال. وبقينا قاعدين شنو، قاعدين في السوق. بيتنا،
1: بيتوا في السوق.
0: بيتنا في السوق. اصبح اليوم الثاني مشينا قعدنا شنو تحت الجامع كده، تحت الجامع. جانا اولاد قالوا لنا يا اخي في بيت هناك راحكم نودوكم فيه، والناس اللي بيجوا من الحرب بيمشوا بيقعدوا في البيت ده. قلنا ماشيين في واحد جه وقفنا في الطريق قال لنا يا اخي البيت اللي انتم ماشيين فيه ده، البيت ده بتاع ناس مجرمين بيشربوا مخدرات، هيمشي ينحبوكم وهيعملوا فيكم حاجات ما كويسه.
1: شوفوا الخوف والرعب اللي الناس دي عاشت فيها.
0: بقينا ما عرفنا احنا نعمل شنو. في واحد تاني قام قال لنا يا اخي في غرفه هناك راحكم نوديكم في الغرفه ده تمشي تقعدوا فيهم الاطفال يرتاحوا ينوموا لغد بكره شنو تسافروا. احنا مشينا لقينا المكان ده كلها عباره عن زباله، زباله ومكان وسخ يعني مش حد بيقعد فيها. انا قلت انه بدل ما نقعد في الزباله خير نمشي نقعد عليه على الجامع، نقعدوا على الجامع.
1: في الجامع،
0: في الجامع المكان نظيفه كده. مشينا قعدنا، وقام جانا تاني ولدين قام قالوا لنا يا اخي راحكم نوديكم في بيت راحكم تمشوا تقعدوا فيه. مشينا قلت لهم بس خلينا نصلي ونمشوا. صلينا،
1: صليتوا انتوا كلكم مسيحيين مع بعض؟
0: احنا كلنا مسيحيين. طلبنا حمايه ربنا ومشينا على البيت ده.
1: تعالي نطلع فاصل ونرجع مره تانية نكمل القصه وحمايه ربنا عليكم. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مره تانية.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: رجعنا تاني وهنكمل الحكاية مع منيرة سليمان السودانية اللي طلعت من السودان في وقت الحرب ودخلت مصر في أرض الملجأ. وبعدين حصل إيه؟ أنتي لسه ده كله في السودان ولسه يعني صراع بين الموت والحياة ومش عارفين حاجة.
1: بعد ما مشينا على البيت ده، طبعا فعلا لقينا كتير من السودانيين هم قاعدين هنا، وكان الدنيا ليل، واحنا قاعدين عايزين ننام، فرشنا حاجات على الارض كده عايزين ننام. جانا واحد واحد شاب، قام قال لنا انه لو حد جاكم هنا وقال لكم عايز حاجه ما تستخلوش بكلامه، عشان الاولاد اللي بيجوا هنا كلهم نحابين
0: نهابين.
1: نحابين.
0: اوكي.
1: مع الليل واحنا نايمين جانا واحد طلع السكين،
0: طلع سكين عليكم.
1: طلع السكين علينا وبيحددنا،
0: وعايز ايه؟
1: عايز ياخد الفلوس اللي احنا شايلينها،
0: عايز تاخد الفلوس اللي معاكم.
1: عايز ياخد الفلوس اللي معانا. وفي واحد كان معانا من جنوب السودان، هو الولد ده بيجا شنو بيشاكل مع الولد ده، قال له

0: مش هسيبك انك تاخد الحاجات اللي الناس دول جابوهم وهم جايين من الحرب بتعب، وتاخد حاجاتهم ازاي؟ انت لو عايز تاخد الحاجات دي هنتكاتل مع بعض، بس مش هتاخد الحاجات دي. كان يطلع الطريقة، لانه انا وانت اتكاتلنا بسبب الكلام ده، خليه يطلع، بس ما هتاخد حاجة من السودانيين ده. يصارعوا يصارعوا، في النهاية اللي كان مطلع السكين ده استسلم.
1: شكر ربنا، ده حماية ربنا.
0: ده حماية ربنا علينا.
1: وبعدين
0: استسلم وطلع مشى، طلع مشى، واحنا قعدنا خلاص للصبح، بقينا شنو؟ خايفين، وبقينا بنصلي بس. قعدنا للصبح وبيقولوا لنا هنا ما نطلع برا، عشان الحتة دي ممنوع ان النساء يطلعوا برا، الحتة خطيرة، ممنوع ان النساء يطلعوا برا. طلع واحد راح جاب لنا الاكل، اكلنا وقعدنا لحد الساعة 12 بالليل. الساعة 12 بالليل جانا عربية في الحتة اللي احنا قاعدين فيهم، قام شنو طلعنا واحنا ماشيين في الطريق، عشان طبعا احنا مش جايين بالطريقة
1: قانونية.
0: القانونية. لقينا عساكر في الطريق،
1: مصريين.
0: مصريين في صحراء، بس العربية دخل بينا في حتة. طبعا الصحراء دي مليان فيها الجبال،
1: جبال.
0: جبال كتيرة كده. العربية دخلت بينا تحت الخور، حتة غريقة كده،
1: يعني غرزت العربية.
0: غرزت العربية. السواق قال لنا أي حد يمشي في الجبل لوحده، أي حد يطلع في الجبل بس يكون لوحده، ما يشغل التليفون ولا يعمل حاجة، عشان العساكر شنو؟
1: العساكر يمسكوكم.
0: ما يمسكونا. ومعانا أطفال، أنا أخذت واحدة من الأطفال، كانت طفلة صغيرة طلعت بيها الجبل، وكل واحدة أو الناس اللي كانت قاعدين، يعني كانت في أطفال زيادة وفي ناس، بس أي واحد بياخد معاه الأطفال بيطلع معاهم شنو على الجبل. إحنا طلعنا على الجبل عشان العساكر هم عارفين وشافونا إنه إحنا طلعنا على الجبل. جو بعربات كتيرة، كمية كبيرة، وهم بس هم عارفين إحنا في أتو جبل بالضبط، يتوزعوا كده. إحنا شايفيننا بس هم مش شايفيننا، لأنه شنو الدنيا ليل والظلام. بس انا قعدت في الجبل وبقيت قاعده اصلي، كنت اطلب حمايه الرب. مع الصباح مع شروق الشمس كده، العساكر دول شنو بقوا كلهم شنو راجعين،
1: مشي.
0: مشوا كلهم، رجعوا. رجعوا من بعد ما رجعوا، احنا شنو نزلنا من الجبل وجينا اتحركنا تاني بالعربيه
1: ناحية مصر.
0: ناحيه مصر، وتاني مشينا تاني لفتره برضه، تاني لقينا شنو عساكر تاني، برضه طلعنا على الجبل، بس كان الدنيا شوية كده
1: أسهل.
0: أسهل. قعدنا بس في الجبل شوية، ومنه نزلنا جينا، وجينا على أسوان.
1: وصلت على أسوان.
0: وصلنا على أسوان،
1: أول ما وصلت على أسوان ودخلته، عاملكم إزاي المصريين؟
0: إحنا أول ما وصلنا أسوان عملونا تعامل كويس، يعني إحنا كنا قاعدين منتظرين على القطر، يعني دخلنا عشان نستحموا كده. طبعا كنا
1: طبعا
0: واثقين جدا،
1: طبعا
0: واثقين
1: طبعا
0: جدا، والتراب والكل،
1: عرق
0: وفي ناس كان بيجيبوا لنا اكل،
1: اه
0: بيجيبوا لنا عصاير وفواكه، كنا بناكل وبنعمل. دخلنا حتى الحمامات عشان نستحمى، رفضوا انه ياخدوا مننا الفلوس، برغم انه العدديه كانت كبيره.
1: ودي أرض الملجأ، ودي قلوب الملجأ، قلوب المصريين اللي فتحت لهم قلوبهم وأماكنهم عشان يرتاحوا. يا جماعة ده كان ممكن يحصل فينا، كان ممكن يحصل فينا كمصريين. احنا ربنا حمانا، حمانا برئيس وحكومة حبت البلد وحبت المصريين، وربنا حبنا وحبهم برضو وحمانا. ده كان ممكن يحصل في أي حاجة، حصل في السوريين وحصل في اللبنانيين وحصل في اليمنيين حوالينا، لاجئين من كل ناحية. نشكر ربنا على بلدنا، ونشكر ربنا على حكومتنا وعلى رئيسنا اللي حمانا وحبنا. ودايما نعرف ان احنا ارض ملجأ. لما نشوف اخواتنا السودانيين، شوفوا المعاناة اللي عانوها لغاية ما وصلوا لأرضنا، نرحب بيهم ونحبهم ونقول لهم اهلا وسهلا بيكم في بلدنا. بعد كده ازاي وصلتي بقى القاهرة باختصار، لان برنامج وقته قرب يخلص.
0: بعده احنا وصلنا، طبعا الايام اللي احنا جايين فيه في الحرب انا ما قدرت انوم. بعد ما وصلت رمسيس، ركبنا القطر ووصلت رمسيس، ما قدرت اتحكم على نفسي، بس بنام وانا واقفه، بنام وانا قاعده، مش قادره
1: تعبانه.
0: اتحكم.
1: طبعا
0: آه.

0: واحد جانا من مصر هنا، جانا على المحطة في رمسيس، قام أخذنا شنو ودانا في بيته قعدنا.
1: ها،
0: أنا أصلا جيت من خير أسرتي،
1: من غير أسرتك
0: جيت
1: واحدة.
0: براي، بس جيت مع سودانيين.
1: وبعدين ابتديتي بقى يعني تروحوا كنيسة، ابتديتوا تتعرفوا بناس، ازاي ابتديتوا حياتكم هنا؟
0: ابتدينا حياتنا لأنه في ناس هنا أصلا كانوا عايشين في مصر لفترة طويلة،
1: سودانيين.
0: وفي كنائس سودانية. حتى البيت اللي أنا نزلت فيه كانوا بيصلوا في كنيسة في رمسيس، كنيسة سودانية. أنا مشيت معهم، أنا قعدت أسبوع ومنه نزلت شنو الشغل، بقيت شغالة.
1: ابتديتي تشتغلي بعد ما ارتحتيش؟
0: ما ارتحتش فعلا، أنا اشتغلت أسبوع، اشتغلت شهر، شهر وهذا ومرضت.
1: مرضتي عيتي؟ انتوا لسه اصلكم في تراما.
0: رحت الدكتور قال لي بس ده الإرهاق والتعب،
1: مش قادرة.
0: مش قادرة. صرفوا له هوجن وحاجات،
1: ادوكي حقن وادوكي حاجات، واللي كنتي بتشتغلي عندهم عرفوا قصتك؟
0: لا
1: محدش سألك؟
0: محدش سأل،
1: محدش سألك انتوا مريتوا بإيه؟ انتي جيتي ازاي؟
0: لا محدش سأل. بس كنا بنشتغل، بس يعني ما كل الناس تعاملهم واحدة
1: طبعا،
0: يعني. كنت بشتغل لفترة طويلة، لساعات طويلة جدا.
1: ساعات طويلة.
0: أنا كنت بشتغل ليه؟ لأن أنا جيت من خير فلوسي. البيت اللي جابتني أنا مش كانت معايا فلوس، هي قالت لي إنه أنا هوديكي مصر بس لو مشيتي اشتغلتي رجعي لي الفلوس، عشان كان مش معايا فلوس. أنا اشتغلت عشان أرجع لها الفلوس اللي أنا جيت بيها مصر.
1: يعني شوفوا التعب والذل والإرهاق والخوف والصحة. بشجع كل حد فينا مصري وعنده حد بيشتغل سوداني، اسألوهم على حكايتهم، اسألوهم على تعليمهم، معظمهم ناس متعلمين. منيرة بعتت شخص يشتغل عند ابن لينا، طلع الشخص ده كان دكتور جامعي، كان دكتور جامعي وجي في أرض بلدنا وبيشتغل زي ما قلت لكم، بيجيب الشاي والقهوة وبينظف. خلي عندنا رحمة أرض الملجأ، نسأل ونراعي، محدش عارف الدنيا هيحصل فيها إيه. أنا اتغربت ورحت أمريكا فحاسة بإحساس الغريب، وما كانش معايا ورق وما كانش معايا ناس وما كانش، كانت الدنيا صعبة، فحسيت بيه الغربة. يعني إيه غربة؟ تعالوا نحس بالناس ونقدم عون ورحمة. بعد كده ابتديتي تروحي الكنيسة، ابتديتي تتعرفي بالناس واشتغلتي عشان تسدي الفلوس اللي انتي سلفتيها.
0: فعلا اشتغلت وسديت فلوس. وجا كلمني الدكتور مهيب موريس، هو كان بيجينا في السودان بيدرسنا، وبيختار جزء مننا يكونوا معلمين عشان يدرسوا. انا كنت واحده منهم. انا بعد ما جيت مصر اصلا انا ما كلمته، هو فتش عليا وكلمني قال لي انت ما صدفه انك تجي مصر هنا، انت هتكوني سبب بركه للكثيرين. قام قال لي شوفي مجموعه درسي. انا كونت مجموعه، بقيت شنو بدرس. انا درست مجموعه وتخرجوا، وحاسه دلوقتي بدرس في مجموعات. حتى
1: بتدرسي ايه؟ بتدرسيهم ايه؟
0: التاهيل بتاع كليه فرداس لاهوت،
1: كليه لاهوت. بتدرسيهم كليه لاهوت. يا بختك ويا بخت شعبك اللي بيعرف الرب، اللي في وقت الضيق الرب جاله وبعت له عون. شكرا يا منيرة على الوقت الحلو اللي قضيته معاكي في البيت. انا باجي مصر هنا وانا عارفة ان انا في امان لان منيرة معايا. ربنا يباركك، وشكرا على القصة بتاعتك اللي شاركتيها بكل قلبك وبكل احساسك. احبائي تعالوا ناخد قرار اننا نملأ قلوبنا وألسنتنا بمحبة وبرحمة. قولوا معايا، أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. هنغير بلدنا تبقى بلد الحب، بلد الملجأ.

مساء الخير، مرحب بكل مشاهدينا على قناة الكارما اللي بيشاهدونا واللي بتوعونا عبر كل القنوات، إن بنقدر نقضي وقت مميز قدام الرب. كنا بنمر بتحديات صعبة وظروف صعبة، والعدو بيستخدم كل أساليبه إن يعطل الهدف والرسالة اللي الكنيسة قامت بيها منذ البداية. لكن نقول شكرا للرب الذي يقودنا في موكب نصرته، لأنه واثقين إحنا مبنيين على الصخر الكامل صنيعه اللي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. يا رب إحنا واثقين إن يد الرب القديرة اللي بقت معنا عمل صالح هتكمل إلى يوم يسوع المسيح، حتى لو في ضيقات، حتى لو في أتعاب، حتى لو في تحديات صعبة، لكن في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. الرب صالح في كل أمور حياتنا، ونحن نؤمن ونثق إن كل الأشياء بتعمل معا لخير الذين يحبون الله. فيش حاجة تزعجنا، كهرباء ولا غلاء أسعار ولا أمور بتشوفها عنينا، لكن الرب الأقوى والرب الأعظم والرب هو قدير، هو مكتوب عنه صانع عظام لا تفحص وعجائب لا تعد. قبل ما نبدأ اجتماعنا خلينا نحن رؤوسنا للصلاة بأن نطلب مجد الرب. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. يا رب من كل الآب بنشكرك ونعظمك لأنك صالح. شكرا أنك إله الأمانة والإحسان، صافح عن الذنب وغافر عن الإثم. تعود ترحمنا

تدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. جايين يا رب على وعدك الصادق الأمين، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أنا أكون في الوسط. شكرا ليك لأنك بتغير أوقات وأزمنة، شكرا ليك لأنك هدفك تباركنا يا رب. مش هنخرج زي ما دخلنا، لكن نخرج محملين بالبركات وإحنا عينينا ناظرة إلى شخصك العظيم المجيد، كما هو مكتوب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله شخص ربنا يسوع المسيح، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. شكرا أنك صالح لكل أمور حياتنا، بشكرك لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، لن يعتريك تغيير ولا ظل دوران. أيها الرب سيدنا، جايين يا رب نكسو عند قدميك في أمسية جديدة، في يا رب تتلامس مع قلوبنا، تتلامس يا رب مع كل صرخة، مع كل أنة قلب. أيها الرب سيدنا، منا المتضايق، منا الحيران، منا المحتاج مجاوبة على أسئلة محيرة في هذه الأيام، لكن شكرا ليك لأنك بتسمع تأول ودعاء وبتسمع أنين الأسير. مكتوب عنك كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين له. جاي لك رب أحملنا وأتعبنا، كما قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. حقا يا رب مفيش راحة إلا عند قدميك، ومفيش شبع إلا عند قدميك، لأنك أنت بتروي وبتسدد كل احتياجاتنا بحسب غناك في المجد، لأنك قلت فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يا رب نديك اجتماعنا، حاصر الاجتماع بقوة الروح القدس. قال المرنم لما تيجي بحضورك في وسطنا، يا رب ما أحلى حضورك وما أحلى لمساتك وما أحلى أنك تقود الاجتماع من أوله. أيها الرب سيدنا، مسحة وسيادة وسلطان لأخونا الأخ حسين في الترنيم والتسبيح. يا رب تبقى ترانيم ممسوحة بالروح القدس، فيها رب نقدم لك ذبيحة شفاء معترفة باسمك، تستمها منا فتعود علينا برائحة رضا. أيها الرب سيدنا، كمان يا رب ننتظر الكلمة المقدسة من إيديك من خلال عبدك الدكتور رضا اسكندر، بتدي له مسحة وقيادة وسلطان في كلمة من عندك يا رب بتجاوب على كل تساؤلاتنا. منتظرينك يا سيد، ولا خاب أبدا رجاء منتظروك. نشكرك لأنك بتسمع وبتستجيب لي كل المجد من وسكن الرب لمشيئة ولخطة. إن كنا كرب تقطع في معاد الاجتماع والعدو بيحاول يستخدم كل أساليبه، لكن شكرا رب حصل تغيير في الكهرباء وفي جنريتر اشتغل، لكن الرب هدينا ليلة غير عادية نستمتع بدور الرب فستينا. مبسوطين يكون معنا أخونا الأخ حسام نبيل في التسبيح. نصلي في قلوبنا للرب يديله ترانيم ممسوحة بالروح القدس.

مساء الخير، ازيكم؟ كويسين؟ في نعمة. عايز ابدأ وقت التسبيح بتاعنا واحنا بنقرأ مع بعض مزمور 51، من اشهر المزامير اللي حضراتكم تقريبا كلكم عارفينها يعني. والمزمور ده بيبدأ بصلوة بيقول كده: ارحمني. لما قعدت أقرأ شوية من أقوال الآباء، آباء الكنيسة الأولين، بعدين بتأمل في كلمة الرحمة، المعنى اللي أنا يعني نشأت عليه ويمكن خدناه كلنا أو معظمنا من الثقافة، أنه لما أقول لحد ارحمني يعني في غضب موجه تجاهي وأنا بترجاه أنه يرفع عني الغضب ده. صح؟ ارحمني معناها أنه زيل عني وزيح عني الغضب اللي جاي عليا. لكن الحاجة اللي أنا اتفاجئت بيها وأنا بقرأ في أقوال الآباء إنه كلمة أرحمني جاية من الرحم،

حطني جوه أحشائك، حطني جوه دواخلك. وأنا بحب أفحص الكلمة بتدقيق، ما اعتبرتش أن الأمر مجرد تأمل، لكن مشيت ورا الكلام

فتلاقوا كمان داود، أنا آسف، يوسف. يوسف هو بيستقبل وبيشوف أخوه لأول مرة، أخوه بنيامين، فبيقول كده: وأنت أحشاؤه عليه. في العبري مكتوبة أنت رحمافو، رحمافو. ويوسف ده راجل ما عندوش في الجسد رحم، لكن عنده أحشاء داخلية. وأنا مش بحكي لكم تأمل، أنا بحكي لكم تعليم أبائي حقيقي. لما بنقول للرب ارحمنا، بصلي النهاردة تكون خارجة مننا صلاة أنه حطنا جوه أحشائك، اشملنا بأحشائك، اشملنا برأفتك، اشملنا بالحب بتاعك. الفكرة واصلة؟ واصلة؟ خلونا واحنا بنقرأ المزمور نصليها كده: مش زيل عنا الغضب بتاعك، لكن لأنه احنا ولاده، لكن خدنا جوه الأحشاء بتاعتك، خدنا جوه مراحمك، هتسمع مراحمك. تحبوا نصلي الصلاة دي مع بعض؟ تعالوا نقف نقرأ المزمور ده مع بعض. يلا خلينا نقرأ كلنا مع بعض. ارحمني، لا أنا مش هقرأ لوحدي تاني. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية. اغسلني كثيرا من إثمي، ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيئتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في باطني، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجهك عن خطاياي، وامح كل أثامي. قلبا، اطلبوا معايا، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوسة لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثم طرقك، والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله، إله خلاصي، فيسبح لساني بالركة. يا رب، صلوا معي الصلاة دي وإحنا في بداية الوقت ده. يا رب افتح شفتي، فيخبر فمي بتسبيح. تعالوا نصليها تاني. يا رب افتح شفتي، فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله يا روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقر. احسن برضاك الى صهيون، وابني اسوار اورشليم. حينئذ تسر بذبائح البر محرقه وتقدمه تامه، حينئذ يزعدون على مذابحك عجولا. تعالوا نرفع ايدينا تاني وقلوبنا للرب، نقول له: اشملنا جوه مراحمك، حطنا جوه رأفتك، ابنينا يا رب بالحب. الابن طلب في يوم من الايام كده من الاب، قال له كده: عرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به وانا اكون فيهم. في نوع خاصة من الحب ما بين الاب والابن. الابن بيصلي ان احنا ينسكب علينا الحب ده، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به وانا اكون فيهم. صلوا يا إخوة معايا، صلوا الإخوة معايا، صلوا الصلاة دي. يا رب اسكب فينا محبتك، مش محبتك يا رب بس اللي تدوب القلوب، لكن محبتك اللي تغير العقول،
محبة

اللي تطهر وتنقي محبتك اللي تجسد، صلوها معايا، اللي تجسد المسيح فينا وأكون أنا فيهم. هللويا.

علينا، ونقدم لذلك الاسم القدير العظيم مجدا وحمدا كما يليق به. مبارك أنت أيها العلي القادر على كل شيء.

يا رب في وسط جماعتك أعطيك كل المجد، أعطيك كل المجد والكرامة وما يليق في داخلنا من إكرام اسمك القدوس، لأنك أنت مستحق، مستحق وعادل. أنت مستحق وعادل لأنك بالحقيقة مستحق وعادل. خلونا في الذبيحة بتاعتنا كمان نقدم للرب الذبيحة العطاء واحنا بنختم الوقت ده.

وبارك اسمك إلى الدهر وإلى الأبد. أعظمك أيها الرب الإله مجدا وكرامة عزا لإسمك، سجودا وحمدا يليق بك. هللويا. أمين.

أشكر رب لأجل الترنيمات اللي كنا فيها أخونا الأخ حسام اللي بيعظمنا الرب اللي استحق كل المجد وكل التقدير، لأنه في السماء شغلنا إن إحنا نرنم ونسبح. قال تمسك يدي قصارة ترنم ولحن الظفر. دي أشواقنا ودي توجهاتنا الأيام اللي جاية، لأنه فعلا ما تحطش عينك على الأرض. قال الكتاب العالم منقلبا منقلبا منقلبا، لكن حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبه يسكن. شعب الرب ساكن في حتة تانية، قال عنه الله لنا ملجأ وقوة وعونا في الضيقات وجد شديدا. ويختم المزمور ويقول رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. هو اللي ابتدأ معانا عمل صالح وهيكمل. ارفع عنيك من الظروف والأحداث وكل شيء في العالم، العالم بينهار بما يحمل، حتى الرؤساء والملوك. قال عن الكتاب الأشرار كالبحر المضطرب تقذف مياه وحمأة وطينا، لكن احنا ساكنين في ستر العلي في ظل القدير نبيت. افرح بالرب، لو قدرت تفرح تفرح هنا، مش هتفرح تفرح في السماء، لأنه فرح الرب هو قوتنا. افرح وتشدد وانتظر الرب بكل ما يجيلك. اعرف ان إلهك أمين جدا، الحافظ العهد والإحسان الذين يحبونه إلى ألف جيل. نشكر الرب لك للتسبيحات. أذكركم باجتماعاتنا حد وثلاث وخميس، الثلاث والخميس الساعة 7 والحد الساعة 7:30. عندنا اجتماع حكمة رجال وسيدات يوم الاثنين الساعة 10 صباحا، واجتماع السادات يوم الأربعاء الساعة 6، وعندنا يوم الجمعة مليء بالاجتماعات، اجتماع شباب ثانوي إعداد يوم مدارس الأحد واجتماع الأسرة. كمان عندنا اجتماعين للصلاة يوم الجمعة صباحا من 8 ل 10 ويوم السبت من 7 ل 9 مساء. في طلبة صلاة عايزين نصلي لأجلها بلجاجة، نرجو الصلاة بلجاجة من أجل الطفل يوسف باسم. أجريت عملية في العمود الفقري أمس، نرجو الصلاة لكي يتم الرب له الشفاء، ونحن نثق في صلاة المؤمنين، والرب يقدر يصنع معجزات وعجائب زي ما كنا بنرنم. إلهنا عظيم يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. كمان طلبة صلاة لأجل واحد، طلبة صلاة لأجل العمل اللي واقف حي اللي كان فيه ركود في الاقتصاد، لكن مكتوب عند السيد الرب في الموت مخارج، قال أنا أفتح ولا أحد يغلق، أنا أفتح ولا أحد يغلق. الرب ليه طرق وليه حاجات كتير قوي، بس حط عينيك على الرب، ثبت عينيك على الرب.

شوف آيات وعظائم وعجائب من إيد الرب في الأيام اللي جاية. قال له كده سوف ترى أعظم. خلينا نقف للصلاة. قالوا نسمع كلمة الرب. قالوا نشكرك لأنك صالح. نشكرك لأنك أنت أبونا سيدنا خيرنا لا شيء غيرك. شكرا ليك يا رب لأنه في خير ورحمة يتبعننا كل أيام حياتنا. لأنه مكتوب عنك كراع ترعى قطيعك وبزراعك تجمع الحملان وفي حضنك تحملها وتقود المرضعان. شكرا لأنك إلى الشيبة ولا الشيخوخة بتحمل وبترفع وتنجي لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد لن يعتريك تغيير ولا زر دوران. أشكرك لأنك لم تعطنا روح الفشل بل أعطيتنا روح المحبة والقوة والنصح يا رب. شكرا ليك لأنك وعدك لينا لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. بشكرك لأنك ماسك زمام الأمور كلها لأنه لكونك شديد القدرة لن يفقد أحد من جلالك من أي أمر بنعدي بي. أيها الرب سيدنا قال المرنم صرنا سفينة في يد أمينة هتعلى الموجة ونعلى معاك لأنه مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور ومهما كان على الأرض ظلمة لكن السماء مليانة نور. شكرا أنك وعدك لينا لا ينزع أحد فرحكم منكم. شكرا أنك سر فرحنا وسر سلامنا وسر تعزياتنا في هذه البرية. صلي من أعماق قلوبنا يا رب لأجل الطلبات اللي رفعت وطلبة صرخة من الأعماق يا رب للطفل. كل حد تعبان كل حد مريض كل حد على أسرة المرض توصلي أيها الرب سيدنا في أي هذه الأيام الصعبة. كمان نصلي يا رب لأجل البيوت المنقسمة تعال ضمها ورجع سلامها تاني من جديد يا رب. اعلن ذاتك اسكب محبة من عند الصليب يا رب جوه هذا القلوب املاها بالغفران املاها بمحبة تشوف خلاصك تشوف رحمتك يا رب زي ما تعهدوا أمامك ليس اثنين بل واحد يا رب. كمل معاهم يا رب يا رب تعالى تعالى ضم ليك في هذه الأيام يا رب. افتقد بيوتنا افتقد عائلاتنا افتقد كنائسنا أيها الرب سيدنا. اشكرك لك لسلامة بلادنا وأمن بلادنا وحماية بلدنا يا رب لأنه بسلامكم بسلام المدينة يكون سلامكم. شكرا أنك بترعانا بكمال قلبك وبمهارة يديك بتهدينا واسكين في أمانتك واسكين في صلاحك. إنك إله عظيم تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أنت بتغير أوقات وأزمنة لك الأرض والمسكونة وكل من عليها واسكين في أمانتك يا رب. نصلي لك بلدنا مرة تانية يا رب حماية بلدنا حماية بلدنا يا رب حكمة للقادة والمسؤولين يا رب حتى نقضي حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وقار. يا رب نسلمك ابنك من وضعت عليه الرسالة في هذه الليلة مسحة وقيادة وسلطان يا رب حتى يتم فيه القول. إن كان يتكلم أحد فأقوال الله وإن كان يخدم أحد من قوة يمنح الله. امنع عبدك قوة في هذه الليلة يا رب. يا رب يكلمه فيكلمنا منتظرين رسالة خاصة في هذه الليلة تجاوب على تساؤلات قلوبنا يا رب من الحيران ومن التعبان من المستني استجابة صلاة في هذه الأيام يا رب. اوصل للكل يا رب لأنه أعني الكل إياك تترجى واسكين في أمانك إنك بتسمع وتستجيب. واسمعنا لما نقول لك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مبسوطين معا يكون معنا رجل الله الدكتور رضا اسكندر. صلي في قلوبنا للرب يديله كلام عند افتح الفم اتفضل.

امتياز عظيم جدا أن أتواجد في جمعية خلاص النفوس في شبرا، المكان الذي ولدت فيه بالروح القدس في هذا المكان. شكر رب جدا من أجل هذه الجمعية ومن أجل كل الجمعيات ومن أجل كل كنائسنا ومن كل طوائفنا المسيحية، من أجل عمل الله الذي يعمل بكل قوة في كل طائفة وفي كل كنيسة في هذه الأيام الأخيرة، لأنه يأتي الوقت ويجمع أبناء المتفرقين إلى واحد. أمين. أنا مبسوط جدا ومتعزي جدا بالأخ حسام مرنم الممسوح والفريق اللي كان معاه، لأن كل الترتيب الرب قاده فيه في التسبيحات والترانيم كان بالقيادة صافية بالروح القدس. وهو قال كلمة الحقيقة معرفش خدتوا بالكم منها ولا لأ، الكلمة الرحمة مصدرها الرحم، ودي كلمة في غاية الخطورة وفي غاية الإدراك وغاية الفهم. نعم الكتاب المقدس يعلن هذه الكلمات حينما تكلم الأجنة مع بعضهم البعض، تكلم الأجنة وتفاعل الأجنة قبل أن يخرجوا من أرحام أمهاتهم. حينما حدث هذا الأمر مع القديسة ماريا حين دخلت على إليصابات، ماذا حدث؟ قالت لها هذه الكلمات: من أين لي أن تأتي أمي ربي إلي؟ لأنه منذ أن سمعت صوتك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. يا سلام يا سلام لما هو يبقى فينا صوتنا يوصل للناس يعمل ايه؟ إن كانت الأجنة سمعت صوته في القديسة ماريا كانت النتيجة أن يوحنا المعمداد ارتقد، أي سجد له في بطن أمه وامتلأ بالروح القدس. الرحمة أيها الأحباء كمان في العهد القديم في سفر أرمية أصحاح 1: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما أخرجتك من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب، تقلع وتغرس، تهدم وتبني. وفي أرمية 15 يقول الكلمات دي: ويل لي يا أمي، ليه بقى؟ لأنك خرجت من الرحم. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام ونزاع لكل الأرض، لم أقرض ولا أقرضوني ولا كل واحد يلعنني. طيب إيه قصتك يا أرمية؟ أصلا أنا عارف ولا في بطن أمي، أنا مسحت نبي، علي مسؤولية. تبدأ إمتى مسؤوليتك؟ يوم ما تولدت، يوم ما خرجت من بطن أمي. أنا وبيني وبين العالم مفيش تعامل، لكن أنا موجود في العالم من أجل الذين هم في العالم. عشان كده يقول الكتاب الرسالة بتاعت اللي تولد ولادة من فوق، اللي بيتولد بالروح القدس، اللي بيتولد بالرحمة الأبدية، اللي الكتاب ذكرها في مزمور 136 من أول عدد لآخر عدد، يزيل كل عدد بكلمة: لأن إلى الأبد رحمته. يقول في أرمية 15:11: أنا عارف أن أنتوا معكمش الكتب، وعارف أن الجهاز هنا عطلان، لكن أرجوكوا في المسيح أنك تحاول تكتب الشواهد حتى، يعني أو تراجع الكلام ده لما تروح البيت لما يبقى فيه عادة للخدمة. وأنا بكلم طبعا على الهوى، وبكلمك أنت، بكلمك أنت، بكلم كل واحد سمعني وشايفني. أرجوكوا في المسيح، ما عندناش الأيام دي إلا ده اللي لازم نرجع له وبكل قوة وبكل إصرار. وعندنا الكلمة النبوية، وهي أثبت إن انتبهتم إليها فهي سراج منير في موضع مظلم، كتباء ناس الله القديسون مسوقين بروح القدس. عشان كده أرجوكوا في المسيح إنك تتفاعل مع الكلمة بكل قوة وتبقى مركز معايا. أنا صليت وصمت وقلت يا رب تيجي الناس أذهانها مفتوحة، قلوبها مفتوحة، عيونها مفتوحة، مش تشوف اللي بيتكلم ولا بتشوف اللي بيسبح، تشوف اللي فينا بيسبح، بتشوف فينا اللي بيتكلم، لأن هو

فينا مش عشان احنا نبان، هو فينا مش عشان تسمعونا انتوا، لكن هو فينا عشان تسمعوه هو وتشوفوه هو، ولما تسمعوه وتشوفوه ترجعوا ليه وتمسكوا فيه وتبقوا حاملين حضوره الى اقصى الارض. قولوا امين. ارميا 15:11، يا ريت تطلع لنا اخونا على الشاشه فين، ها انا محتاجه قوي. ارميا 15:11 بيقول ايه؟ بصوا خليكم معايا. اني احلك للخير. اللي معاه كتاب يفتح، اللي معاه موبايل يفتح. قال الرب اني احلك للخير، اني اجعل العدو يتضرع اليك في وقت الشر وقت الضيق. هعيد الايه تاني، الوقت اللي معايا قليل وانا عندي كلام كتير وعايز اقوله بهدوء وعايز اقوله بصوت واطي كده يقدر تفسره وتسمعه. ارميا 15:11 قال الرب اني احلك للخير. بيكلم مين هنا الرب؟ بيكلم ارميا اللي لسه نازل من بطن امه، بيكلم ارميا اللي بيقول ويل لي يا امي. تخليني اسمع الايه بتاعت بولس، الضروره موضوعه عليا فويل لي ان كنت لا ابشر. ده انت من اللحظه اللي بتتولد فيها ولاده بالروح انت مسؤول مسؤوليه كامله على ان تصرخ من اجل رجوع الاخرين. يا سلام، امال ايه؟ عشان كده خدوا بالكم يقول له كده، قال الرب اني احلك للخير، اني اجعل العدو يتضرع اليك في وقت الشر ووقت الضيق. في العهد القديم كان ابليس لسه موجود بقوته، لكن في نبوه بتتكلم عنها، نبوه يقول كده في المزمور 9، العدو قد تم خرابه الى الابد الى الابد. وذكره مش موجود في نفسه خالص، يعني ملجوش وجود خالص في حياه المؤمن، لكن المؤمن ليه وجود في حياه ابليس 24 ساعه. يعمل ايه؟ يحطم ابليس ويفضح ابليس ويطلع ابليس كذاب ويطلق سراح النفوس، لانك انت بقيت واخد لقب متعهد افراح السماء. انت وحده تنفيذ احكام الهيه، معاك حكم نقد مبرم بان هذه النفوس قد دفع فيها اغلى ثمن دم المسيح، وان لا يحق لابليس ان يمتلكها، لكن تفك الضلالة من عليها وتطلق صراحة. قولوا أمين. عشان كده أحبائي قال الرب إني أحلك للخير، أني أحلك. أرميا 15:11 بس برضو هي أنا اللي ببص أنتوا مش شايفين، معلش. قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وقت الضيق. يعني أنت تبقى في شر وفي ضيق في نظر الناس يقول عليك إنك في شر وفي ضيق، ها؟ لكن ابليس باين مش راكب على كتافك ومدلدل رجليه. واللي بيركب على كتاف واحد ويدلدل رجليه مين؟ احفادنا، بناخدهم كده واول حاجه تلاقي بقه واصل لودنك يبتدي يوشوش يقول لك عايز عايز عايز. ابليس لما بيحصل كده يعمل ايه؟ بيقول لك فين الله؟ الله مش موجود، الله ظالم، الله ما بيحبكش. وممكن يقلب يقول لك الله بيقول ان انت مش عمره ما هيسمع غفران، عمره ما هيسمع صلاتك لانك انت شرير، بياخدك على الخطين. لكن النهارده الوضع بتاع القديم، قال الرب اني احلك للخير، اني اجعل العدو يتضرع اليك في وقت الشر ووقت الضيق. وعلى فكره عايز اقول ايه الاحلال ده؟ احلال حالي واحلال مكاني. احلك احلال حالي. يعني ايه احلال حالي؟ يعني تعيش واخد ست كلمات، ست كلمات يقول عنهم الوحي في المزمور 30 عدد 1 كلمة، ومزمور 30 عدد 2 كلمة، ومزمور 30 عدد 3 كلمة، وفي أشعياء 63:9 في عدد 1 3 كلمات. هنقول الستة مع بعض عشان الوقت بقى تبقوا تقروهم انتوا وتراجعوني فيهم. مزمور 30 يقول في العدد الأول نشلتني، يقول ونشله، أنا هاخدها بصفة المفرد بقى، نشلتني. التانية شفيتني. التالتة أحييتني. التلاتة التانيين في أشعياء يقول إيه؟ فككتني، رفعتني، حملتني كل الأيام القديمة. ستة نقولهم على بعض ونقولهم بسرعة. نشلتني من طين الحمأة من جب الخطية، شفيتني من الإنسان القديم العتيق، أحييتني بالاقتران والاتحاد بيك. مش هقرب منك ولا الزق فيك، ما ينفعش، لكن هصير لحم من لحمك وعظم من عظامك،
هكون جسدك وانت الرأس على الأرض. هذه

الكنيسة. علشان كده خدوا بالكم، نشلتني من طين الحمأة من جب الخطية، شفيتني من الإنسان القديم العتيق، أحييتني بالاقتران والاتحاد بيك، الثلاثة التانيين، فككتني من روح العالم، حررتني من روح العالم، وأعطيتني روح المسيح. وعند روح المسيح عايز أقول لك، إن حبيت تدي عنوان لخدمة النهاردة، خدمة النهاردة روح المسيح، روح المسيح. وأنا عايز أقول لك، لما يوصل للمرحلة دي يبقى أول حاجة، فككتني من روح العالم وأعطيتني روح المسيح، حررتني من روح ضد المسيح وأعطيتني روح المسيح، حررتني من ظلام دامس إلى نور يتزايد إلى نهار كامل. يا سلام. وبعدين رفعتني على الأزرع الأبدية وحملتني على أجنحة النسور. ده صفة المؤمن الستة دول، كل ده كلمة أحل، إني أحل كإحلال حالي. طب والإحلال المكاني؟ عارفين الإحلال المكاني هو إيه؟ إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. مش المؤمن اللي يجري على الخير، لا، ده الخير يجري على المؤمن. يا سلام. ليه بقى؟ لأنك أنت مبوركتش بكل بركة أرضية. أصل لما بقى فيك روح المسيح اتنقلت من الجنسية الأرضية إلى الجنسية السماوية. يا سلام. يعني نقلت من اللحم والدم البشري وصرت لحم من لحمه وعظم من عظامه. يا يعني ما بقيتش جسد بشري، لكن بقيت جسد مقدس رأسه المسيح. الروح بتاعت الجسد ده روح المسيح. عشان كده لما تبقى في الصورة دي، تبقى حضرتك آخر مرحلة انت عايشها تحلق في الأجواء ايه العليا، يبقى ايه؟ رفعتني على الأزرع الأبدية، بصوا الجاية دي، وحملتني على أجنحة النسور. وعند الأجنحة أنا بسألك وبسأل كل واحد فينا، يا اللي اختبرت الرب، أنا لسه ليا كلام مع اللي ما اختبرش، لكن قال ليا كلام مع اللي اختبر دلوقتي، يا اللي اختبرت الرب، أنت تحت ولا فوق؟ أنت بتحلق في الأجواء العليا. أصل هو على فكرة مش هيقابلنا تحت، اللي هيلاقيه تحت مش هياخده، لكن اللي هيلاقيه على السحاب هيعمل إيه؟ هياخده. هو اللقاء بتاعنا على الأرض ولا على السحاب؟ على السحاب. طب وانا عايز اقول، اللي هو على السحاب ده ينفع يتغلب؟ قال لك لا، ما ينفعش يتغلب. طب ليه ما ينفعش يتغلب؟ عشان في سفر الامثال، في سفر الامثال الاصحاح الاول والعدد 17 يقول ايه؟ باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. هللويا. انا عايزك تبقى يقظ معايا، عايزك تبقى صاحي معايا، عارف، عايزك تعرف قيمتك يا مؤمن معايا. باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. انت بتحلق في الاجواء العليا. ليه بتحلق في الاجواء العليا؟ لان انت جاي كل يوم منتشلين من النار، كل يوم نفوس لحياة ابدية. عشان كده عايز اخش في الموضوع عشان الوقت بيجري. قال الرب اني احلك للخير، اني اجعل العدو يتضرع اليك في وقت الشر ووقت ايه؟ الضيق. طب ممكن تديني وصف تفصيل للشر والضيق؟ ايه رايكم؟ مفيش او احلى من الوصف واقوى من الوصف للعالم كله في النهارده. الحكام والملوك وقاده الارض كلها في حيره. نقدر نقول الايام دي كلنا نتفق على ان احنا في قرب امم بحيره، مش كده ولا ايه؟ الكل نفذ منه الحكمه، كله نفذ منه التدبير. طيب والموقف هيبقى شكله ايه؟ خد دي بقى هديتك النهارده، هديتك النهاردة وانت فيك روح المسيح. في ارتباط بين الآية دي والآيات اللي جاية. أرمية 17:8 عايزها تكتبها على جبهتك، أنا عايزك تكتبها على باب شقتك، أنا عايزك تكتبها في على حائط بيتك، تحفظها لأولادك. يقول الكتاب ايه؟ بصوا، في سنة القحط لا يخاف. أنا عايزك تساعدني وتطلعها لي، أنا يمكن أنا أنسى. في سنة القحط لا يخاف ولا يكف عن الإثمار. شفتوا الحلاوة؟ شفتوا الجمال؟ شفتوا قوة المؤمن؟ طب ده المؤمن وحدة تكوين الكنيسة، مؤمن مع مؤمن مع مؤمن يكون ايه؟ جسد. الجسد الرأس بتاعه مين؟ الرأس بتاعه حي ولا ميت؟ النهاردة في سنة القحط، اعتقد ان دخلة في بلاد دخلت فيها سنة القحط، وفرق كبير بين القحط والمجاعة يا إخوة.
المجاعة الغني يأكل والفقير

فقير يموت. ممكن يوصل مثلا رغيف العيش ب10,000 جنيه، مش عندنا يعني، قوله في حتة تانية مثلا يعني. في ناس عندها إمكانيات، يقول للبواب خد 100,000 وهات لي 10 ترغيفة، أنا جعان. طب والفقير بالسلامة بقى. طيب إيه رأيك يا غني؟ هيجي قحط. إيه هو؟ تقول للبواب خد 100,000 هات لي بيهم 10 ترغيفة، يقول لك ما فيش عيش، خد 100,000 كلهم بقى، خلي الذهب اللي عندك ياكله.

تكف عن ايه؟ عن الإثمار. وايه هو الإثمار؟ ايه هو الإثمار؟ انك بتجيب نفوس لحياة ايه؟ أبدية. بتأكل مين؟ بتأكل السماء اللي بتنزل المطر وتطلع الزرعة. انت بتأكل اللي بيأكل الناس. انت بتشبع اللي بيشبع الناس. انت بتفرح اللي بيفرح الناس. انت مسكن الله مع الناس. انت مصدر راحة الله. الله في القديم حين تجسد المسيح لم يأتمن أحد على نفسه، لكنه حينما جاء الروح القدس جاء وسكن فينا بالروح القدس وائتمن نفسه علينا، ائتمنا احنا على نفسه. تخيل انت تؤتمن على الرب، تؤتمن على اكله وعلى شربه وعلى راحته وعلى رسالته وحامل حضور والى اقصى الارض، وتصير انت متعهدا لافراح السماء. يا هو ده الحق. عشان كده في سنه القحط لا يخاف ولا يكف عن الإثمار. خليني ارجع لعنوان الخدمه، روح المسيح. وقبل ما اقول كلمه روح المسيح، الشاهد بتاع الجمعية اللي محطوط من بره اهو، بطرس الأولى 1:9، نائلين غاية إيمانكم. كلنا حافظينها دي بقى، مش كده؟ نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يعني ايه غاية إيمانكم؟ يعني غاية إيمانكم الخلاصي، غاية إيمانكم اللي اتولدتوا بيه ولادة جديدة. تعملوا ايه؟ ها؟ مش تقول الحمد لله انا خلصت ومليش دعوة بغيري. ها؟ ما ينفعش. ده العلامة اللي بتقول انك خلصت ان فيك روح المسيح، وروح المسيح بتهدى ولا ما بتهداش؟ ما بتهداش لغاية لما جيب اخر واحد فين؟ في العروس. عشان كده ناغلين غاية ايمانكم ايه؟ خلاص النفوس. عشان كده عايز اقولها بعبارة، العبارة دي مستنبطة من ايات كتير، نتيجة فهم للايات الكتير. خلينا نبص عليها كده. بصوا يقول الكتاب ايه، اسمعني كده وانا بقولها، صنعنا خلق الإنسان على صورته كشبهه. أدي آية، دي مش دي آية؟ ها؟ على صورة الله خلقنا. يبقى أول لما جه خلقنا، خلقنا على صورته، فسدنا. طب عمل إيه؟ جه وخلصنا، ها؟ وخلانا مشابهين صورة ابنه. طب وبعد ما نفتدى الأجساد هنكون مثله. شفتوا ثلاث مراحل دول؟ هقولهم تاني لحسن يتوه منك. صنع الإنسان على صورته كشبهه، نصنع الإنسان على صورتنا كشبهه، تكوين. طب والتانية لما فسد الإنسان، ها؟ قال لك، يقول الكتاب سبق فعرفهم، ها؟ سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. طب والتالتة حين تخلع الأجساد نكون مثله. لما يبقى مشابهين صورة ابنه يبقى لازم هو جوانا، لكن لما هنبقى مثله هنبقى معاه. شفتوا؟ ودي المرحلة التالتة. طب عشان التلات مراحل دول يحصلوا لازم أتمتع بروح المسيح. هقول بقى المقولة اللي عايز أقولها، خلق الإنسان، بصوا، خلقنا على صورته وفسدنا، وبعدين فجاء إلى عالمنا على صورتنا ليخلصنا، وإذ خلصنا صار فينا مرة أخرى على صورته ليخلص الآخرين. هقولها تاني ليكون حد مني تاه، أنا مش بتفلسف، أنا بقولها بأساس آيات. خلقنا على صورته وفسدنا. لما جيت جسد جه على صورته ولا على صورتنا؟ على صورتنا، مش كده؟ ولما جه على صورتنا، جه على صورتنا مع اختلاف كبير قوي. في كتير من اللي بيعلم وفي كتير من اللي بيفهم بيفهموا بطريقة مش صح. لا، لما جه على صورتنا جه في صورة مختلفة عن الناس، لأن كتير يقولك ده زي الناس. لا، مش زي الناس خالص. ولما كان مع التلاميذ ما كانش زي الناس، لأن التركيبة اللي جه بيها كانت تركيبة إلهية عجيبة. جت في فيليب 2:6 يقول إيه؟ الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني لم يدعي كاذبا أنه الله. والله فعليا أخلى نفسه. بص بقى، أخلى نفسه، آخذا صورة عبد. هو مش عبد، لا، ده هو الخالق. صائرا في شبه الناس، هو مش ناس، أصلها العملية سايبة. يقول لك زينا، يفرح زينا ويزعل زينا وهو معانا لا، العملية مش كده. ركز، الله يتجسد كل هيبة وكل احترام وكل تقدير. خد بالك، صائرا في شبه الناس. يعني في شبه الناس، ويعني في الهيئة كإنسان، يعني مولود الأول في شبه الناس، يعني من غير خطية. لكن احنا كلنا بالأسام
صورته بالخطيه حبل

بايه؟ امي. طيب هو جه ناس؟ لا، احنا ناس، احنا لينا طبيعه الناس، واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ واحنا فينا حاجه اسمها حقوق الانسان. يبقى انا طول النهار عايز ايه؟ طبيعه الناس، اتكلم زي الناس، اعاني زي الناس، اشكي زي الناس، وطالب بحقوق ايه؟ الانسان. لكن هو ما جاش كده، هو جاء في شبه الناس، يعني مولود بدون خطيه، وفي الهيئه ايه؟ كانسان. وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. وعند موت الصليب يا احبائي، انا تعودت في كل موقع اخدم فيه واجيب الايه اللي جايه دي، حتى في بيتنا او مقف ما اقدرش اقولها وانا قاعد. كل الايات في كل الكتاب من حقك تقف وانت بتقولها، لكن احنا بنقول ايتين ثلاثه وبعدين بنقعد. انا استاذنكم نقف عشان هقول الايه دي، كلنا نقف مع بعض عشان تعرف ان الايه دي ليها وضع خاص، وضع خاص ليك، بتبين غلاوتك قوي وغلاوتك قوي، بتبين ان الله بيحبك بحب بلا حدود. بص يقول الكتاب ايه؟ كورنثوس الثانيه 5:21، ده موت الصليب. عايز توصف موت الصليب؟ هو ده. لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا، يا الهي، لكي نصير نحن الاموات بالذنوب والخطايا. اللي جاء يطلب ويخلص ما قد هالك، الاسود المتفحم بالخطيه. بصوا، لنصير نحن بر الله فيه. تفضل اقعد حضرتك، تفضل اقعد. انت وانت بر الله، انت وانت حضور الله، انت وانت كمال الله، انت وانت قداسه الله، انت وانت. لم يعطينا بره لئلا نفسده، لكنه جعلنا نحن بره. يا ها، لنصير نحن بر الله فيه. يا ها، طب ليه؟ اصل هو بيجهزنا. خدوا بالكم، الترنيمه الاولى كان فيها بيت كده بيقول ايه؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن فين؟ النهاردة بيت الرب مين؟ مش المبنى ده، ما بيت الرب مين؟ انتو. انتو اللي بيجي الاجتماع ده بيسكن في بيت الرب اللي هو انتو. ده الخاطي لسه عايز يخش. طيب بعد ما قلنا الآية دي، أن أسكن في بيت الرب كل أيام إيه؟ حياتي. قال له لا، ما أنت مش هتسكن تسكن بس، ده أنت هتتحول من أنك تسكن في بيته أنك هتبقى أنت البيت بتاعه. وعلى طول على فكرة حسام جاب الترنيمة الثانية، منقاد بالروح القدس، أنا بستم بالعشر، أنا فرحان بيك، أول مرة أتعرف بيك وهمسك فيك، بدور على الأم، أنا بدور عليهم. ركزوا، لأننا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا. بقى أنت النهاردة ساكن فين؟ في بيته ولا الحي ساكن فيك؟ وتيجي الآية الجميلة، كورنثوس الأولى، كورنثوس الثانية 3:16، أما تعلمون؟ لا تكونوا في غيبوبة، لا تكون لسه عايش القديم. أما تعلمون أنكم أنتم هيكل الله؟ انت هيكل الله، وانت هيكل الله، وانا هيكل الله. مش هياكل، لا، احنا جسد واحد. هيكل وروح الله يسكن فيكم. الذي يفسد هيكل الله، يبقى هيكل الله ما يفسدش نفسه ابدا، لكن اللي يحاول يفسده يفسده الرب، ويرجع يقول الذي انتم هو. مره يقول انا هو، ومرة يقول الذي أنتم هو، مرة يقول أنا نور العالم، ومرة يقول أنتم نور العالم. تفهم منها إيه دي؟ خدوا بالكم لما جوا يقبضوا عليه، جولوا بالسلاح والعتاد وجموع كبيرة، والتلاميذ متشتتين وخايفين. قال لهم إيه؟ من تطلبون؟ قالوا لي يسوع النصري. بصوا بقى، خدوا بالكم، قال لهم أنا هو مرتين، وأنا واثق إن كلكم هتفهموهم، أنت ما كنتوش أصلا فاهمينهم. الأولانية قالها لهم أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على وجوههم. أنا هو دي يعني إيه؟ أهي الذي أهي. يا التانية ما قال لهمش أنا هو أهي الذي أهي، أنا هو اللي متجسد في جسد بشريتنا عشان تقبضوا عليه، عشان أتم مقاصد الله. قال لهم جاءوا هؤلاء يذهبون وأنا هو.
أنا هو

انا جاي لكم اهو، ما وقعوش على الارض. خدوا بالكم لما يقول الذي انتم هو في كورنثوس الثانيه، يتكلم عن الالوهيه. يقول الكتاب كده لاننا نحمل كل ملء الله، ملء الله بالكامل يحمل حضوره. عشان كده وده جيب نتيجه ايه؟ نتيجه صلاته الشفاعيه في يوحنا 17:23. بيقول ايه في يوحنا 17:23؟ بيقول حاجه عجيبه جدا، ان بيقول للاب انا رايح ادفع الثمن، عايز حقي. قعدت معاهم 3 سنين ونص ولو تلت مش فاهمين حاجه، اديتهم اسرار وشرحتها لهم ما فهموش، وقلت مع الجموع امثال وشرحتها ما فهموش. شافوني في مجد، شافوني في كل قواتي، سمعوا كل تعاليمي، ولا واحد فيهم عرف يفهم حاجة. وسبتهم، حاسبهم لحم ودم، الكبير فيهم هيسبني ويلعني، واللي اتمنت على الفلوس طلع حرامي، واللي كان بيتكي على صدري لما وكلفته بمهمة قال لي تعالى صلي عشان تحرق المدينة، مدينة سامرة. يا ما هو طول ما معاك مش هتستفيد منه، هتاخد أرضيات وفي الاخر تنتهي وتنزل تحت. مال الجديد ايه بقى؟ انك يبقى فيك ها، قمت تعمل ايه؟ تسيب الارضيات وتعيش السماويات وتطلع فوق. انت عايز تختار ايه؟ اختار اللي انت عايزه. بصوا يقول انا فيهم، انا فيهم، يوحنا 17:23 هي على الشاشه اهي، انا فيهم وانت فيا ليكونوا مكملين الى. مفيش اتنين، مفيش اتنين. طب ليه؟ قال لك ليعلم العالم انك، بصوا، وليعلم العالم انك ايه؟ ارسلتني. العالم مش هيصدق ان المسيح هو الله المتجسد، ومش هيصدق ان المسيح هو مخلص الوحيد للعالم، ها، ان لم يروه فينا واحدا، ما يشوفوش معانا، ما يشوفوش معانا واحنا بنشحت منه، لكن نشوفه فينا. خدوا بالكم، يشوفوه فينا واحد. عشان كده يقول لي بصوا هنا هنبتدي بقى نتكلم عن روح المسيح. روح المسيح بقى، شوف هقولها تاني الآية، أنا فيهم ها وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد ليعلم العالم أنك أرسلتني. واحد يسألني سؤال يقول لي ما ينفعش يعني أقول معايا وفيا، ولا حضرتك هتقفل لي الدنيا؟ أقول لك ده قانون، لازم تقول معايا وفيا، الاثنين مهمين جدا. ايوه كده يا دكتور، احنا كده حلوين، معايا يديني وفيا انا ادي. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، معاك في قانون حاطه ليكونوا ايه؟ طب ازاي نبقى معايا واحنا واحد؟ تبقى معاه منين؟ من بره ولا من جوه؟ ردوا عليا، اكون معاه من بره ولا منين؟ من جوه. طب في ايه بتقول معايا وفيا مع بعض وهو معايا من جوه؟ اه، ودي الايه اللي بيطلع فيها ايه؟ حضور روح المسيح. التوقيت بيظهر، الآية دي فين؟ غلاطية 22، كلنا حافظين. مع المسيح إيه؟ اللي دخل فيا، مش مع المسيح في روحة الجلجوسة والصلاة. في حد راح تصلب معاه في الجلجوسة؟ ردوا عليا، حد راح معاه تصلب في الجلجوسة؟ مع المسيح اللي دخل فيا يوم ما قلت ارحمني اللهم أنا الخاطئ، عمل إيه؟ كان في سابق علمه إن أنا هقول آية تاني، وبقول للكاريزين وبقول للمعلمين وبقول للرجال القديسين اللي على المنابر، لما تكرز لازم تدي التعليم ده، الاثنين دول مهمين جدا. يقول سبق فعرفهم، سبق فايه؟ فعينهم. عرف ايه؟ عرف ان لما هيجي يتقدم عشان يخلص هيقول الايتين دول، هيقول ارحمني اللهم انا الخاطي. وفي سابق علم الله لما المسيح هيدخل فيه بعمل الروح القدس تتميما لصلاته الشفاعية في يوحنا 17:23 هيقول له ايه؟ بصوا، مع المسيح اللي دخل فيا عملت ايه؟ صلبته، فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فين؟ فيا. يبقى معايا جت وفيا جت، يبقى معايا من جوه ولا مش معايا من جوه؟ معايا من جوه عشان العالم يعرف ان احنا ايه؟ واحد. طب ولما يكون معايا من جوه، اشوفوا ايات كتير لبولس الرسول ايه؟ الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب كان معي. كان معي منين؟ من برا؟ لا، كان معي من جوه وخواني. خواني على ايه؟ على نفسي. خلى العتيق في حكم الموت 24 ساعة، وخلى الجديد يتجدد في داخلي الى تلك الصورة على عينها من مجد الى مجد.
خلاني أعرف

في ان في كذبه بتنتشر في التعليم الرسول بولس حذر منها، موجوده في كلوسي 3:9، يقول ايه؟ لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق مع عمله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره ايه؟ خالقه. اذ خلعتم، صح؟ اذ خلعتم، انا داخل على 50 سنة في الخلع، مش كده؟ يعني عندي خبره. ما خلعتش درس قبل كده لقيته رجع تاني، ما حصلش. بصوا، طيب ما لما انا اخلع ممكن ارجعه تاني؟ قال لك مش انت اللي هتخلع، ما مين اللي هيخلع؟ هو اللي دخل فيك انت هتسلمه العتيق، وهو هيعمل ايه؟ هو اللي هيخلعه. فين الايه دي؟ ما احنا قلنا الكتاب المقدس الاساس. يفتح معايا كلوس 2:9-11، يقول ايه؟ بيخلع جسم خطايا البشريه بختان مين؟ بختان مين؟ حدش حافظ؟ بختان المسيح. شوف كتاب، ايوه خلينا نقراها كده. وانتم مملؤون فيه الذي هو راس كل رياسه وسلطان، وبه ايضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيدي بخلع جسم خطايا البشريه بايه؟ بختان المسيح. يبقى مين اللي ختم بالميم؟ الروح القدس. ومين اللي ختم بالنون؟ المسيح اللي فيك. يبقى حضرتك بين الختام وبين الختان حضرتك بقيت خليقه جديده. وتقول الايه اللي جت في كرونسوس الثانيه 5:17-18، بتقول اذن ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه. بالمناسبة لقب المسيح بالراعي الصالح، نسبة كبيرة قوي من الناس فاهمين ومن المعلمين ومن الشراح أنه راعي صالح، لأنه يصنع رحمة، بمعنى يشبع الجياع خبزا، يقيم الموتى، يشفي المرضى، يعلم بأحلى تعاليم. لم يأتي المسيح من أجل هذه الأمور أيها الأحبة، لكنه جاء من أجل هدف واحد، أنه هو المصالح الذي كان يبحث عنه أيوب 9، هل من مصالح يضع يده على كلينا؟ سمعيني الكلام. فهو راعي صالح، صلح مفهومتك بقى، لأنه هو المصالح الذي صالحنا مع الله. بس بصالحنا يقول وأعطانا، شفتوا خدمة المصالحة. خلينا نقراها مع بعض، كمل معايا حضرتك الشواهد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. وبعدين بعد أعطانا خدمة المصالحة إيه؟ أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. عرفت هو راعي الصالح ليه؟ ده حتى قالها لنا، الأعمال التي أنا أعملها تعملونها وأعظم منها. قلت له طب ازاي يا رب؟ قال لي مش انت اللي هتعملها، ما انا هبقى فيك، انا اللي هعملها. بس انا قبل الصليب كنت بقوم الميت يموت تاني، لكن انا بعد القيامه وانا فيك هقوم الميت مش هيموت الى الابد، لانه من امن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا لن يرى الموت الى الابد. الايه دي نقولها بالبلدي كده، من امن بي ولو مات بخطيه ادم فسيحيا، ومن كان حيا بحضوري فيه لن يرى الموت الى الابد. انا عايزك كده، مش لازم تسقف، مش لازم تنفعل قوي، لكن انا عايزك تستقبل بقوه وبحراره داخليه في صمت. الصمت على فكره بيعبر برضه، بس يكون صمت وراء امتلاء، وراء فهم، وراء ادراك. عشان كده خدوا بالكم، مصالحا العالم لنفسه، حاز غير حاسب لهم خطيئة، واضعا فينا كلمه المصالحه. كمل لو سمحت. إذا نسعى كسفراء، عارفين سفير دي أقوى من رئيس وزراء. واحد يقول لي إزاي بالمفهوم الأرضي؟ لا مش ده وزير الخارجية، يعني أقوى من سفير. بس السفير في الدولة اللي بيبقى فيها ممثل، مش وزير الخارجية، ممثل لرئيس الدولة، صح؟ صح. اعتداء على السفارة بتاعتنا في دولة يبقى اعتداء على الرئيس نفسه، ولما يحصل اعتداء على الرئيس يبقى معناها حرب على طول. واحنا الرئيس بتاعنا، احنا مش سفراء. انسان يموت لكن سفراء لا يموت الى الابد. حي يا اخي الرب بقى، حيي كده بقوه، حيي بقوه كده. اتحركوا شويه معايا، اتحركوا معايا شويه. اذا نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعظ بنا. هرجع تاني لروح المسيح، فاضل 10 دقائق و12 دقيقه.

خلينا نمسك مع بعض رومية 8:8 ورومية 8:9. ركزوا معايا. رومية 8:8 يقول الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. أما أنتم، يا سلام على أما أنتم دي، بيتدوبني. ابقى اعمل بحث كده على كلمة أما أنتم. أما أنتم دي تحطوا عليها أكتر. أما أنتم فجنس المختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. شعب اقتناء، عارفين يعني شعب اقتناء؟ يعني مقتنى دمه. ولما أقول مقتنى دمه ما أقدرش أعديها. إيه رأيكم في موسى؟ كان كليم الله صح؟ وجهه كان يلمع كالشمس صح؟ وهو في الخدمة الزائل، في الخدمة الزائل ناموس. لكن النهاردة أنت اللي في خدمة إيه؟ الغير زائل. شكلك عامل إزاي؟ بصوا بصوا، موسى يقول له أريني مجدك، يقول له لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش. موسى عمال يلف معاه ويدور ويقول له بص، جه المسيح اختصر، الله اختصر معاه وقال له ايه؟ مجدي يا موسى، مجدي لا اعطيه لاخر. ليه؟ لان لسه ما دفعتش الثمن. وان كان دمي معروف سابقا قبل تاسيس العالم، بناء عليه كل رجال العهد القديم خدوا صفات الكمال على حساب، مش اعمالهم على حساب الكمال بتاع الدم وعمل الدم والفداء. لكن يرجع يقول لنا انتم ايه؟ عارف يا موسى، أصغر واحد في الملكوت هيكون أعظم من يوحنا اللي هو أعظم منك ومن دانيال ومن كل أنبياء العهد القديم. يا سلام. بأمارة إيه؟ تسالونيكي الثانية، الآية دي ما تنسوهاش أبدا. تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني وعدد 14، بص بيقول إيه؟ الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. يقول لموسى مجد لا نعطيه لآخر، ويجي ليك انت، ويجي ليك انت يلي مغسول بالدم ومقتنى دمه، يقول لك بالامر تقتني مجدي، بالامر تاخد مجدي. قلت له طب يا رب، اللي عايز ياخده ياخده، اللي مش عايز ياخده ما ياخدوش. قال لي لا، ما انت مش هتاخد مجدي عشان تتاجر بيه، ما انت مش هتاخد مجدي عشان تعمل بيه شغل، ما اللي هتاخد مجدي ليه؟ لان لما يشوفوا مجدي عليك الناس هتعمل ايه؟ هتمجدني. عشان كده خدوا بالكم، بطرس قال كده في غلاطية 1:15، ولما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا، كانوا يمجدون الله فيا. يا أحبائي، المؤمن ده أغلى حاجة على الأرض، المؤمن ده أقوى قوة على الأرض، المؤمن ده يجزم أمرا فيثبت له. تدعو الأشياء الغير موجودة فيك تصير، أنت تحمل سلطان الألوهية الإلهية. عشان كده خدوا بالكم، خليني أرجع للآية رومية 8:8 ورومية 8:9 وحاول أكون مركز أكتر. رومية 8:8 يقول الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. وفي آية بتقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء، يبقى دول مش مؤمنين، يبقى ما فيش إيمان أصلا. ويرجع يقول أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش كل اللي يقول الله فيا يبقى فيه، مش كل اللي يقول انا مؤمن يبقى مؤمن. ما ايه العلامه ان انت مؤمن؟ ان الله بقى فين؟ جواك، جواك. عشان كده اقول ايه؟ اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح، ان كان روح الله ساكنا فيكم. لكن هو الروح القدس داخل عشان يبقى ساكن؟ لا ابدا. عشان كده هو في سبق فعرفهم، سبق ايه؟ فعينهم. هيعمل ايه بقى؟ ها بولس، خدوا بالكم اللي جايه دي، ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. هقول الايه تاني، ده التوقيت الولاده الجديده، بقوله في جمعيه خلاص النفوس. الاساس لايمانك انت، اساس ايمانك انك تخلص اخرين، اساس ايمانك المسيح، ولما تخلص العلامة ان انت خلصت يخلص بك اخر. نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. الاولانية ايمانكم بخلاصكم انتم تجيبوا نفوس. عشان كده خدوا بالكم من الكلام، مهم قوي وتاخد بالك منه قوي. ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. ان ايه؟ ان يرضى الله، اي لا يكون ولد من الله. لازم يكون مولود من الله لما يكون في مين؟ روح المسيح. يعني الروح القدس لما يدخل فيك يتسمى باسم مين؟ اسم المسيح. ده اللي حصل سنة 72 في المكان ده. كان صمويل دكتوريان واقف هنا. مين فيكم فاكر صمويل دكتوريان؟ مين عاصر صمويل دكتوريان؟

0: دكتور يعني، ارفع ايدك بس شويه، انا باربع عيون. امين. دخلت خاطي خرجت مؤمن، دخلت المسيح كان معايا في زميلي اللي خدني ودخل، المسيح كان معايا هو اللي جابني هنا، كنت داخل اسكن في بيت الرب، لكن خرجت بيت الرب ساكن فيا، انا بيت الرب وهو ايه يسكن فيا. خدوا بالكم لما دخل فيا، عارفين حصل ايه؟ اداني شهاده ميلادي واداني هديه ميلادي وانا جوه الجمعيه. عارفين ازاي؟ اول ما قلت ارحمني اللهم انا الخاطي، بكيت بكى غير عادي، ولما بكيت دخل هو فيا، وبعدين قال لي انا ولا انت يا رضا؟ سمعت صوته في داخلي بيقول لي انا ولا انت؟ قلت له لا، لا انا بل المسيح يحيى فيا. الروح القدس اللي ختم عليا من بره سمي باسم المسيح منين؟ جوايا. وخرج روح العالم من حياتي ودخل روح المسيح وثبت فيا الى 2023، اكرز به الى اقصى الارض، في امريكا، في الخليج، في الشرق الاوسط، في 2500 قرية، في كل مكان اتحرك فيه اقدم المسيح بكل قوه بكل جهاره، وحتى في الخط الارضي اعطاني نجاح. عشان كده خد بالك حين تعلم ارحمني اللهم انا الخاطي، بتاخد هديه ميلادك صليب. الصليب ده سر قوتي، الصليب ده هو الصليب اللي قاله الكتاب المقدس، اللي الصليب ده اللي اساسه الذبيحه الحيه. خدين بالكم؟ المسيح على الصليب، الذبيحه اللي ماتت. طيب والمسيح فينا، خدوا بالكم، يقول الكتاب في رؤمية 12 وعدد 1، قدموا أجسادكم ها ذبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ايه القوة بتاعت الذبيحة الحية؟ نفس قوة الذبيحة اللي ماتت. طب ليه؟ لأن الرأس واحد، ولأن الجسد اللي كان على الصليب خدوا بالكم كان بلا خطية، الجسد النهاردة اللي هو عمله بلا خطية. ليه؟ لأن الرأس بتاعه واحد. طيب ولما يكون الجسد ده ذبيحة حية كاملة، يبقى المنتج بتاعه ايه؟ هيظهر هنا المسيح المصلوب، ولا هيظهر المقام؟ هيظهر المسيح. انت بتكرز بالمسيح ميت ولا المسيح حي؟ ردوا علي. اذا النهاردة سر تكبيل العروس الايه؟ المسيح اللي فينا رجاء المجد، ان احنا بنظهر مسيح مقام. على فكره انا لفيت في امريكا، امريكا دوله من الدول اللي فيها تقدم علمي اكتر من اوروبا، لكن عند الموت بيركعوا، بيركعوا الكبار فيهم، اساسيه الطب كلهم. انا عايز اقول لك انت بتكرز بالحي اللي ركع له الموت، عشان كده كل الناس هتؤمن بيه من خلالك. يبقى بين صليب الجلجثه والصليب المخفي المسيح المقام. قال المسيح الكلام ده في لوقا 14، ان لم ينكر احد نفسه ويحمل صليبه ها يأتي إلي لا يستطيع أن يتبعني. خدوا بالكم لا يقدر إيه أن يكون لي إيه تلميذا. إذن التلمذة الحقيقية أن أحمل الصليب المخفي، لا صليبا على الأعناق ولا على الأيادي ولا على الحوائط، لكن صليبا مخفيا فيه أعلن لا أنا بل المسيح يحيى فيا. عشان كده خدوا بالكم روح المسيح كلمة ذكرها الوحي المقدس من سفر التكوين للرؤية في مكانين، في رومية 8-9 وفي بطرس الأولى 1-11. هختم بيها بطرس الأولى 1-11، باحثين أي وقت وما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. شفتوا أدي توقيت الولادة الجديدة بتاعتك، أدي توقيت الولادة الجديدة بتاعتك ها؟ باحثين أي وقت وما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، الذي يشهد عن ألام المسيح والأمجاد التي بعدها. هذه الكنيسة الحية بين الذبيحة التي ماتت والذبيحة التي تموت كل يوم، هكذا يظهر المسيح المقام. يبقى ذبيحة أوجدت الجسد ذبيحة الصليب، وذبيحة التي تكمل الجسد ذبيحة الكنيسة الحية الدائمة. خلينا نغمض عينينا ونصلي. بشكرك من أجل روح المسيح، أشكرك من أجل أولادك يا رب، أنك أنت تخلصنا وتخلص بنا آخرين. نشكرك لأنك خلقتنا على صورتك وفسدنا، فجئت إلى عالمنا على صورتنا لتخلصنا، وإذ خلصتنا يا صرت فينا على صورتك لتخلص الآخرين. احفظ الكلمة واحفظ عبيدك، تمم على قلبك في حياة الجميع لمجدك. احفظ بلادنا ورئيس بلادنا وكل القائمين على العمل في بلادنا، احفظ هذه الجمعية والقائمين عليها وكل كنيسة وكل طائفة، احفظ الكل في مراحمك، واجمع أبنائك المتفرقين إلى واحد منتظرينك على السحاب بكل قوة، لك المجد إلى الأبد. آمين.
1: بعد رسالة المسيح الحي اللي فينا تعالوا ننشد.

أيادي الحمد، أيادي طاهرة، ونشكر إن المسيح حي فينا. ولولا هذه الحياة لشبهنا العالم وكنا أمواتا بالذنوب والخطايا. اشكروا معايا لأجل حياة المسيح وروح المسيح الحل فينا. هذا هو واهب الحياة ومعطي الحياة. تعالوا نتفاعل مع الكلمة دي ونقدم شكر للرب. له شكرا لأنك نقلتنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتك. واهب لنا الحياة. اشكروا اشكروا اشكروا. قدموا حمدا لهذا الإله القدير العظيم.

0: ايه ده، هو في ايه؟
1: معرفش مالها دي.
2: ايه يا جماعه، بفرح بنفسي شويه.
0: ماله فرحي بس، هو فين العريس؟
2: ايه يا جماعه انتوا اتجننتوا؟
0: استني بس، ها فين العريس؟
2: لا هو الحقيقه ما فيش، بس يعني قلت يبقى فال حلو وكده يعني.
0: طب لما يجي يبقى يغني.
2: هو انا ناقصه يعني؟ انا مش قادره اسكت الناس، تروحوا انتوا الاثنين مزودينها عليا.
0: اجمع انا عايزه افرح.
2: هو بيستاهل كده؟ وايه اللي صعبها يعني؟
0: انا حلوه واموره والف من يتمنني.
2: يا جماعه ما زهقتوش من مش هنفرح بيكي؟ مش هنشوفك في بيت العدل والكلام ده؟
0: ايوه زهقت، بس اعمل ايه، ارفض الجواز يعني؟
2: اكيد لا، بس ما نجريش ورا اي عريس عشان يسكت الناس.
0: هي اللي هتموت وتتجوز.
2: انا نفسي اتحب والاقي حد يحبني ويهتم بيا ويشاركني تفاصيلي وكل حاجه نشاركها مع بعض.
0: ده حقيقي.
2: طب يلا القطر هيفوتنا. توت توت.
0: قطر ايه؟ مفيش سن للجواز على فكره.
2: يبقى ندور على حد مناسب.
0: بس ده مش تسرع، انت مش شايفه الجوازات حوالينا عامله ازاي؟
2: انا خايفه من الفشل.
0: يبقى نستنى.
2: هو لحد امتى؟ الخوف كده كده هيفضل موجود.
0: انا حاسه اني محتاجه افهم نفسي اكتر عشان اقدر اخد خطوه زي دي.
2: طب يا رب بسرعه بقى.
0: وجايز بعد ما افهم نفسي ما الاقيش المناسب ليا.
2: ايه طب وعيش ازاي؟
0: الحياه مش مرتبطه بالجواز، ينفع تنجحي وتستمتعي من غير جواز.
2: ايه يعني انا مش هبقى عروسه؟ هفضل عايشه لوحدي كده على طول؟
0: مش عارفه. هتبقي ناجحه وشاطره ومبدعه، ولما تلاقي مناسب ليكي هتشاركيه كل ده.
2: يعني نستنى؟
0: اكيد القصه اكبر من بيت وطبخ وغسيل، دي حياه ومسؤوليه. الجواز بالذات ما فيهوش هزار.
2: يبقى لازم اكون مستعده عشان اخد القرار واتحمل نتيجته.

كل يوم في مراحل جديدة من الرب لحياتي ولحياتك لتشجيعنا لبنائنا عشان نكون حسب قلبه والصورة اللي رسمها لينا لنتمم مقاصده السماوية. عايز أقول النهاردة أنه ربنا عايز يجي يفتقد حياتي وحياتك، افتقاد بمعنى زيارة، معنى أنه يجي يبص على كل الجوانب ويبتدي يشكل ويغير وياخد بإيدي ويعبر بيا. أطلقنا كلمة افتقاد ديت على الزيارات في الكنائس والخدمة دي، لكن عايز أقول إن المفهوم مع الرب أكبر من كده بكتير، من مجرد إنه زيارة تقعد فيها مع شخص تحكي معاه شوية وتسيبه وتمشي. الرب لما يجي يزور حياتي هيجي يبص على كل الجوانب، هيجي يقعد معايا يبتدي يلمس ويرفع ويطلق روحي ونفسي وجسدي في حرية مجد أولاد الله، يديني نعمة فوق نعمة فوق نعمة. عايز أقول كده أنه أحيان كتير ما بقاش عندنا المساحة الكافية اللي يجي ربنا يتقابل معايا فيها. النهاردة أنا محتاج أني أفتح قلبي، أفتح أبوابي، أبتدي أقول له رب تعالى أنا محتاج لك قوي تزورني في الجانب النفسي، تزورني في جانب أعماقي الداخلية، تزورني في جانب الحتة اللي أنا مش قادر أتخلص منها، سواء خطية معينة أو كبرياء أو أمر كده في عدم غفران أو تحديات أو أمور في طبيعتي أنا مش عارف إن أنا أطلع منها. ربنا يجي يزور الحتة ديت ويغير فيها ويديني أني أعبر. لو أنا عندي المساحة والقابلية أني أقبل زيارة الرب ونتجاوب معاه، ربنا هينفع قوي قوي انه ياخد بايدي ويعبر بيا. داود كان متاح قدام الرب في مزمور 139، فابتدى يقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، انظر ان كان فيا طريق باطل واهدني طريقا ابديا. الامر كان جاي من جوه داود، داود عايز ان الرب يختبره، داود مدي مساحة للرب انه هو يعبر الى اعماقه ويحط ايده ويشكل ويغير وياخد بإيده ويعبر بيه. وانا عايز اقول لك النهاردة لو عندك انت القابلية ومدي للرب المساحة النهاردة ان يجي يفتقد، ان يجي يزور، ان يجي يلمس، ان يجي يرفع، ان يجي يعبر بيك الى ملء مقصده، يعبر بيك الى منطقة فيها اسمار، منطقة فيها راحة، منطقة فيها تنسى المشقة، منطقة فيها كده تسمح للروح القدس انه ياخد مجاله في حياتك، هتشوف امور عظيمة في اسم الرب يسوع. زيارة الرب لحياتي وحياتك محتاجة مني ومنك نتجاوب، محتاجة مني ومنك ان احنا ناخد خطوات فيها، بنقوله بنفتح الحتة اللي قفلينها بقالنا وقت وعايزين يا رب نورك يشرق فيها وتبتدي تغيرها وتبتدي تاخد بايدينا وتعبر بينا فيها في اسم الرب يسوع. مصدق اللي هيتجاوب مع الرب النهارده هيشوف امور عظيمه، اللي هيتجاوب مع الرب النهارده هيشوف الرب وبيلمس اعماقه وقلبه وبياخده في منطقه مختلفه من العمق والنمو في العلاقه والشركه مع الرب. صلي النهارده ان افتقاد الله في حياتنا يكون واقع، وان زياره تكون مغيره، تكون تاخدنا الى عمق مختلف، ونكون مثمرين لمجد الرب في اسم المسيح.

0: حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. بنشكر الرب جدا ان الاختبارات وشهادات الإيمان وعمل الرب مش بس من الأشخاص اللي موجودين معانا حاليا، لكن زي ما بيقول الكتاب كده وإن مات يتكلم بعد. حتى لو الشخص انتقل وبقى مع المسيح وكان آمن بالمسيح، لكن شهادته وإيمانه بتظل موجودة وبتظل رسالة لأولاده وأحفاده. وفي حلقة النهاردة الحقيقي صاحب الاختبار مش موجود، لكن هنسمع الاختبار وعمل الرب في حياته من خلال حفيده. فالنهاردة عنوان الحلقة كيف آمن الجد والحفيد بالمسيح، الجد ياسين والحفيد معانا القس رجا. أهلا بحضرتك يا حضرة القس.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أخت نورة، وشكرا على الدعوة اللي تدعتوني ليها أن أكون في وسطكم النهاردة.
0: نشكر رب جدا من أجل حضرتك ومن أجل الأسرة ومن أجل الجد من خلال يعني أكيد صلاته وأكيد إيمانه وشهادته اللي كانت بتمجد الرب وخدمته، يعني قدرتوا أنكم توصلوا أو تعرفوا، لأن الحياة المسيحية أو الإيمان المسيحي ما هوش وراثة لكن هو اختبار. طيب احنا متعودين في بداية الحلقة ان احنا بنصلي، فبطلب من حضرتك تصلي من اجل وقت الحلقة. تفضل.
1: ربنا وإلهنا الصالح، كم نشكرك من اعماق قلوبنا لانك لا تترك نفسك بلا شاهد، ولانك دعوتنا لنكون خدام عهد جديد لاسمك المبارك. نشكرك يا رب لانك دائما تعطينا نعمة لكي نقوم بعمل الكرازة والتبشير لمجد اسمك القدوس، ونصلي إليك يا رب في هذا اليوم المبارك بأن تقودنا بالروح القدس، وأن تعطينا نعمة لكي نشهد لاسمك المبارك حتى نكون أمناء في تأدية الرسالة التي أوكلتها على قلوبنا وعلى حياتنا. نصلي يا رب بركة خاصة من أجل قناة الكرمة والقائمين عليها والخادمين بها يا رب، لكي تعطيهم نعمة ليوصلوا رسالة الخلاص والبشارة لكل النفوس المحتاجة إليها على مستوى العالم أجمع. نحن نشكرك يا رب لأجل هذا الوقت الثمين الذي منحتنا إياه، ونصلي يا رب لكي تستثمره لمجد

0: لاسمك ولانتشار ملكوتك. في اسم المسيح يسوع اسمعنا واستجبنا، ولاسمك نهدي كل الكرامة والمجد من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: آمين آمين. قبل ما هنسمع من حضرة القس رجا زبانة، خلينا الأول يعني نقول مبروك لمصر الفوز في المباراة امبارح، وبنصلي من أجل أن ربنا يكمل ويكون في يعني مكاسب تانية ويربحوا ويكون كده بتتأهل مصر للأدوار النهائية في كأس العالم 2026، نتمنى ذلك يعني. فمبروك مبروك لمصر. وبما ان حضرة القسيس رجا زبانة أردني، فبنصلي كمان فوز المنتخب الأردني النهارده مبارياته مع الجزائر، يعني بنصلي من اجل منتخبكم حضرة القسيس.
0: امين. ميرسي. آمين. ميرسي شكرا. واحنا فعلا انا بهني الفريق المصري بهذا الانجاز العظيم، وبصلي انه دائما من نجاح لنجاح، وزي ما دائما بنقول تحيا مصر.
1: امين. اشكرك جدا اشكرك. طبعا يعني حاجه مفرحه وبتفرح كل مصري بيحب بلده ان يلاقي بلده كده يعني بتكسب ومتقدمه وبتعمل وبتفوز وليها انجازات، يعني حاجه كده مشرفه لكل واحد بيفتخر ببلده يعني. لكن من خلال رساله او فيديو قدمه الأستاذ إبراهيم عيسى، في تساؤل، هاي التساؤل ده في قلب يعني كل حد مسيحي. يمكن حاولوا كتير ان هم يدخلوا اولادهم نوادي، لانه اي حد مسيحي او اي شخص مسيحي مشترك في نادي من النوادي، النادي الاهلي، النادي الزمالك، وبيروحوا للنوادي ديت واعضاء فيها بيدفعوا يمكن مليون كل سنه ولا يمكن اكتر. فمن حق دول ان هم يعني يكون في فرصه لاولادهم ان هم يجربوهم، بيحب يلعب كوره، طب جربوا اديله فرصه. لكن يعني كان في ولد مش فاكره كان اسمه ايه، يعني لو حد فكرني غالبا كان اسمه مينا او حاجه زي كده، وطلب من الخطيب وقتها ان هو كان عايز يلعب في النادي الاهلي، والولد كان شافوه في الاختبارات حلو وبيلعب كويس، لكن اول ما تعرف اسمه وتعرف ان هو مسيحي اترفض فورا. فايه ده؟ خلينا نسمع فعلا الرسالة دي أو التساؤل ده من الأستاذ إبراهيم عيسى، ونتمنى أن كل واحد مصري عنده يعني ضمير وعنده مواطنة وعنده إحساس أن الطرف الآخر ده أو الآخر ده مصري زيه، أيا يكون بقى يعني معتقده أو إيمانه. لأن حتى المسلمين، هو كل المسلم يعني بالنسبة للمسلم المتشدد، هو كل مسلم بيحمل اسم إسلامي، هل هو في نظرك يا مسلم يا سلفي يا إخواني هو مسلم بيطبق الإسلام ولا هو إيه؟ يعني فكروا كده وخلي عندكم ضمير. خلينا نسمع الفيديو.
2: بنشوف مباراة كأس العالم، هذا التنوع والتعدد الرهيب في منتخبات كثيرة جدا أوروبية وكمان أمريكية، تلاقي عدد كبير لافت للانتباه للغاية من اللاعبين المسلمين، مسلمون موجودون في تقريبا معظم منتخبات أوروبا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى كندا. يعني احنا عندنا حكم اسمه إسماعيل فاتح أمريكي، عندنا اثنين لعيبه في كندا، واحد اسمه اسماعيل والتاني اسمه علي، يعني الى هذا الحد. يعني ده غير بقى منتخب فرنسا اللي يكاد يكون منتخب فرنسا تحول الى غالبيه مسلمه، يعني لما بنتكلم عن المانيا، لما بنتكلم على انجلترا، لما بنتكلم على السويد، لما بنتكلم على النرويج، يعني لم يعد هناك في حقيقه الامر منتخب اوروبي يخلو من لاعبين مسلمين ومن نجوم مسلمين ايضا، بما يعكس هذا التنوع والتعدد في الغرب اللي هو متهم بانه عنصري ومتهم بانه يعني عنده اسلاموفوبيا.
1: خلينا عنده اسلاموفوبيا هنا المسلم اللي في الغرب في امريكا ولا في اوروبا ولا في اي مكان شايف ان من حقه ان هو يكون لي مكان في الفرق دي وفي النوادي دي ومشكله وبس. وفي السياسه ان لي حق يدخل في الاحزاب خصوصا لو حد مولود، وانه كمان يوصل لمراحل ان هو ممكن يكون يعني بيوصل لمناصب سياديه او قياديه، فبيشوف من حقه. واذا حد تعارض معاه زي ما قال كده الاستاذ ابراهيم عيسى يرفع

بقى ايه الاسلاموفوبيا والشعارات دي، ويقول لك انت يرفع لك يعني شعار الاسلاموفوبيا زي الكارت الاحمر كده في المباريات، ان هو انت كده هتطرد الانسانيه، هتطرد التعامل الانساني، ولا تعتبرني وتتعامل معايا بعنصريه، ويهددك كده يرفع في وجهك كده يقول لك انت كده عنصري، انت كده غير انساني. لكن لما بقى على الوجه الآخر، لما بيعامل الغير الآخر اللي مش من دينه أو مش من معتقده يعني

0: يعني زي السني ما بيعامل السني، واخد بال حضراتكم؟ فما بال بقى المسيحي في البلد زي مصر يعمل ايه؟ فهم بيستغلوا اللي ينفع ليهم ويكون في مصلحتهم في الخارج، لكن ما يطبقوش ده. يقول لك احنا عايزين مساواه، عايزين يعني ما يكونش فيه عنصريه، ما نتعاملش بعنصريه، لكن هو يعامل المسيحي في بلده بعنصريه. نكمل.
1: الفرنسي مثلا ولاعبو منتخب فرنسا تقريبا، يعني ليس بينهم لاعبين كثيرون يعني بيض البشره اصلا، ما بالك بقى بانهم مسلمون يعني في معظمهم من ابناء المهاجرين. يعني هل تعتقد ان ملايين المصريين المسيحيين ليس من بينهم عشرات الالوف من الشبان الموهوبين في كره القدم اللي بيعشقوها كما يعشقها كل المصريين؟ لكن خلينا نروح الى المنتخب المصري، لانني اعلم ما اعلمه اللي انت كله عارفه وشايفه كمواطن مصري. لا يوجد لاعب مسيحي في المنتخب، ما بالك ايضا بلاعبون مسيحيون في الانديه المصريه، ويمارسها الشباب المسيحي كما يمارسها الشباب المسلم في كل مكان. انت هنا في مصر لا تكاد ترى لاعبا مسيحيا الا كل يعني اذا رايت. احنا دلوقت بقول مثل كابتن هاني رمزي، انما في حقيقه الامر هو مثل يذكر للاستثناء، لانه كابتن هاني رمزي ده لاعب في المنتخب المصري من 35 سنة، من 36 سنة، من المنتخب 90، 36 سنة.
0: 36 سنة.
1: كل هؤلاء اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني المصري، مش معقولة، يمكن، مستحيل. هناك شيء كبير جدا من الريبة والشك يكمن وراء هذا المشهد. رياضة ما فيهاش كده، ما فيهاش تعصب، رياضة ما فيهاش سلفيين، ما فيهاش اخوان. طب ايه رأيك بقى ان الكورة في مصر ما فيهاش غير سلفيين وغير اخوان؟ والمشهد اللي احنا بنشوفه في كأس العالم، في منتخبات كأس العالم، كاشف فاضح جدا لينا.
0: يعني كلام، انا مش عايزة اضيف على كلام الأستاذ إبراهيم عيسى، لان هو يعني اتكلم بما فيه الكفاية. يعني 36 سنة، وقبليهم طبعا ما كانش فيه، لكن 36 سنة ما فيش واحد مسيحي من الملايين دي كلها ممكن يكون موهوب، ممكن يكون زي محمد صلاح ولا أفضل من محمد صلاح. ما فيش الكلام ده. الأندية في الغرب اللي بتقبل التنوع، ولا حتى من الشعوب العربية اللي عندهم في تنوع في الفرق بتاعتهم، ما يعني مش بتتعلموا، مش بتاخدوا دروس. ليه عنصريين كده؟ ليه ليه ليه ليه؟ ده إرهاب على فكرة، دي كراهية وعدم محبة، مش عارفة أقول إيه. لكن خلينا نشوف في المشهد ده في المباراة المشجعين، سواء دي المشهد ده غالبا يا إما في المباراة أو بعد، ممكن نشوف كده ونعرف أهم وقت تشجيع يعني المباراة الحاضرين. شايفين حضراتكم المصريين؟ قول لي كده، طلع لي كده مين مسيحي ومين مسلم، طلع لي. ولو عندك ضمير وفكر كده، عدد المهاجرين او اللي في المهجر قد ايه؟ الاقباط زي ما بتقولوا كده، اقباط المهجر، او كانوا بيقولوا مقوله تانية يعني السلفيين بيقولوا عليهم، فاقباط الاقباط في المهجر اكتر ولا المسلمين اللي نزحوا يعني حاليا من وقت قريب لاوروبا اكتر وامريكا اكتر؟ طلع لي كده مين مسلم ومسيحي. صدقوني المسيحيين هيكونوا أكتر بكتير بكتير بكتير جدا من المسلمين اللي عندهم فتاوى. ولسه كان بينشروا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الحويني وهو بيقول لك لا، الرسول بياخدوا فتوى يعني إنها عن حضور المشاهد ديت أو لعب الكورة أو المباريات. فإيه يا جماعة، خلي عندكم ده. شوفوا المصري، شوفوا محبته لبلده، شوفوا المسيحي إزاي. بص شايفين إزاي، خلي عندكم ضمير وادوا فرصة للشباب المسيحي اللي فيه منه كتير موهوب وبيحب الكورة ان هو ياخد فرصته. وهو اذا فشل خلاص هو فشل، لكن مش معقول كل ملايين الشباب المسيحي دول ما فيهمش حد يعني موهوب في لعب الكورة. شكرا لحضراتكم. طيب قبل ما اخد القسيس، ومعلش يعني هاخد التليفون ده، بس هاجل التليفون بقيه التليفونات لبعد ما يشاركنا حضر القسيس، بس عشان ده تليفون من مصر. ابن الرب اهلا بيك، اتفضل.
2: الو،
0: اتفضل
2: حضرتك. دكتوره نوره،
0: اتفضل حضرتك. انا الاخت نوره، اتفضل.
2: علاقتي
0: لا، انا الصوت مش سامعاه، فممكن حضرتك طيب فقدنا اتصال بحضرتك، ممكن تحاول بس يعني بعد 30 دقيقه من دلوقتي. حد الأسير

0: باريس، برحب بحضرتك مرة تانية، وعايزين نسمع من حضرتك يعني اختبار أو قصة إيمان جد حضرتك. اسم جد حضرتك ياسين. ياسين ديبوني.
1: نعم.
0: ديبوني صح؟
1: نعم. تفضل. شكرا دكتورة. جدي القس سمعان ديبوني.
0: ديبوني سوري.
1: ديبوني.
0: بس اسمه في قبل الإيمان ياسين.
1: نعم.
0: نعم. طيب هو ممكن صورة
1: في الأصل قبل ما يتعرف على الرب هو من أسرة مسلمة ثرية جدا، من أثرى أسر الموصل. اسمه كان ياسين الديبوني، ولد سنة 1904 في الموصل لعائلة مسلمة ثرية زي ما قلت. وكان جدي صيدلي وكان مثقف جدا وكان عنده شغف كبير جدا في القراءة. فمن ضمن القراءات اللي كان بمارسها جدي، كان وقع مرة في إيده الكتاب المقدس، وكان هذا عن طريق ناس أصدقاء لي كانوا في ميشنري مسيحيين، فأهدوا له الكتاب المقدس وابتدى يقرأ فيه. ولكثر شغفه في الكتاب المقدس يعني قرأه كذا مرة، فابتدى وهو بيقرأ في الكتاب المقدس يصير في عنده نوع من الصراع الداخلي، صراع روحي داخلي، لدرجة أنه كان يمسك الكتاب المقدس ويقطعه ويرميه ويدوسه برجليه. وفي مرة من المرات اضطر أنه يدخل المستشفى، فكان الممرضات طبعا كانوا بيعطوا له نسخة من الكتاب المقدس، كون أنه موجود يعني في أدراج المستشفى الكتاب المقدس، فكان يغتنم الفرصة وكان يقرأ في الكتاب المقدس، وكان يخطر في باله العديد من الأسئلة. فكان يلتجئ إلى صديقه هذا المرسل ويسأله أسئلة، ويقعد جلسات طويلة جدا بالساعات يتناقشوا، وجدي يسأل أسئلة، والمرسل أو الأسيس هذا الأجنبي كان يرد عليه ويصلي معه ويصلي لأجله. والصراعات كانت لا زالت يعني بتحرقه من جواته، في عنده شغف أنه يعرف أكثر عن المسيح ويعرف المسيح، لكن الأصل بتاعه عماله بيرده لورا، يعني خلي بالك ما ترجعش، ما يعني أنت اعرف أنت مين، اعرف شو أصلك، اعرف شو أصولك ومنابتك. إلى أن تعامل الروح القدس معه بشكل مباشر ويعرف الرب من خلال الأسيس هذا. طبعا هو أعلن لأهله أنه أنا قرأت الكتاب المقدس ووصلت إلى قناعات أنه أنا محتاج أني أعتنق الديانة المسيحية، لأنه أنا هذا قناعاتي وهذا تفكيري اللي وهذه الحياة وهذا المنهج اللي أنا راح أتخذه بحياتي من الآن فصاعدا، لأنه هذا الطريق اللي أنا شايفه هو الطريق الصح بالنسبة لي. طبعا واجه معارضات شديدة من الأسرة، من الأهل، من الأصدقاء، لدرجة أنه الأهل عادوا واضطر أنه يهرب من العراق إلى الأردن. وطبعا بعض من أهله لحقوه وأرادوا أنهم يقتلوه، لكن الرب نجاه.
0: ده كان سنة كام حضر أسيس؟
1: نعم.
0: كان سنة كام؟
1: الكلام ده كان في سنة بأواخر العشرينات أوائل الثلاثينات.
0: يعني برضو الماضي. يعني برضو يعني فكر تطبيق حد الردة من زمان نعم. وجد حضرتك اتعرض ليه يعني.
1: نعم، تعرض لإضطهادات كثيرة جدا ولكن الرب نجاه يعني.
0: نشكر الرب.
1: فسافر إلى الأردن وهناك في الأردن

0: حصل شيء غريب جدا، انه اتعرف على تيتا. تيتا اصلها يونانية لكن يهودية الديانة. فتخيلي الفروقات، يعني هو من اصل مسلم وهي من اصل يهودي. فاتعرفوا على بعض، وهناك الاثنين نالوا المعمودية المقدسة وارتبطوا، تزوجوا. وبعد ما تزوجوا، تيتا هي كانت ستاف نيرس، فكانت تخدم في المستشفى الإنجيلي في مدينة السلط في الأردن آنذاك. فجده بعتوه الكنيسة على أكسفورد، رشحوه للرسالة المقدسة إنه يدرس لاهوت، فبعتوه لأكسفورد. راح على أكسفورد، هناك درس في الجامعة لاهوت ورجع، وتمت رسالته قسيس، وخدم في الأردن وخدم في فلسطين. كانت نعم مدة خدمته قصيرة، لأنه في بداية الأربعينات كان مسافر من الناصرة، سوري، من كان مسافر من نابلس إلى رام الله، والباص اللي كان راكب فيه صار اتعرض لحادث والباص انقلب. فالوحيد اللي كان اللي انأذى أكثر واحد في الباص هو كان جدي، وقعد 3 أيام في غيبوبة، وبعدها انتقل للمجد. كان عمره وقتها 42 سنة. فبعد ما انتقل جدي، تيتا ماتيلدا أخذت على عاتقها أنها تكمل المسيرة في تربية أولادها الأربعة، وربتهم على الإيمان المسيحي، وبالتالي تزوجوا.
1: يعني ده كده، مش اختبار يعني جد حضرتك بس، ده جدة حضرتك برضو، يعني هو كان مسلم
0: وآمن
1: بالمسيح، هي كانت يهودية وآمنت بالمسيح. ده بيفكرني بالآية الكتابية اللي بيقول نقض حائط السياج المتوسط الذي جعل الذي هو سلامنا، جعل الاثنين واحد، نقض حائط السياج المتوسط. ففعلا نشكر رب، ده يعني اختبارين مع بعض يعني.
0: نعم، هما اختبارين في اختبار الحقيقة. لكن اختبار جدي كان أصعب، لأنه تيتا كانت من أصول أوروبية، فما كانش الموضوع بيفرق قوي مع أهلها. فإحنا كعرب لا، لسه في عندنا شوية من التمسك بالتقاليد العربية بتاعتنا. فهو ده اللي حصل، إنه تيتا كملت مسيرة جده، وماما هي ماما هي كانت البنت الكبيرة في العيلة، تزوجت هي وبابا. طبعا بابا مسيحي أبا عن جد، وتزوجوا
1: يعني الجد ياسين أو القس سمعان هو جد حضرتك لماما، والجد
0: لماما. نعم، هو أبو ماما.
1: أيوه
0: نعم. فماما وبابا تزوجوا وجابوا 3 بنات وأنا. لكن في اختبار يعني حصل مع تيتا وهي على فراش الموت، يعني ازاي بتتناقل الايمان من جيل لجيل. تيتا لما كانت على فراش الموت كانت في سيمي كوما، فكانت تدخل في الغيبوبة وتخرج منها، فندهت على ماما وقالت لها يا ليديا تعالي، أنا عايز أقول لك على حاجة معينة. فراحت لعندها فقالت لها هل أنت شايفة الهورس ريس اللي أنا شايفة، سباق الخيل اللي أنا شايفته؟ شافت رؤية تيتا وهي على فراش الموت. قالت لها لا يا ماما، أنا مش شايفة، يمكن أنت اللي شايفها أنا مش شايفها. فقالت لها لا، أنا شايفة في سباق خيل.

0: والفرس اللي سابق الخيل كله، هذا الفرس هيكون ليكي انتي، والفرس ده هيكون مش ليكي، هيكون لربنا.
1: أمين.
0: ماما كان في عندها مشكلة في الرحم بعد ما ولدت اخواتي الثلاثة، كان في عندها مشاكل، صار عندها مشاكل في الرحم، وقالوا لها الدكاترة انت نو واي انك تحملي تاني، لكن الرب كان له رأي تاني وماما حملت فيا انا. فطبعا تيتا في الوقت ده كانت انتقلت، فبعد ما حملت ماما جيت انا، و طلعت ربوني، والرب برضو اختارني للخدمة. طبعا أنا كنت بدرس في مدرسة، المدرسة دي مسيحية، كانت في رام الله، والأسيس اللي كان مسؤول عني كان فعلا بربينا التربية المسيحية الصحيحة، كان بياخدني دايما معاه، كان بيسجل الكتاب المقدس على شريط كاسيت لشخص كفيف، فكان لما بيسجل الكتاب المقدس كان بياخدني معاه عشان أسمع كلام الكتاب المقدس اللي هو بيقوله عشان يرسخ الإيمان في حياتي. فمن هذه اللحظات الرب ابتدى يعمل في شخصي أنا، ونمت فيه بذرة الإيمان، و الرب بعد كده اختارني للخدمة.
1: لأن زي ما قلنا إن المسيحية هي اختبار شخصي، اختبار إيمان.
0: هي اختبار شخصي، نعم.
1: عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضل اتفضل كمان.
0: اتفضلي.
1: عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني مثلا حضرتك أكيد الوالدة حضرتك قالت لك إن باباها ومامتها، جدك وجدتك كانوا، حد كان مسلم وأصبح آمن بالمسيح، وهي كانت يهودية وآمنت بالمسيح، هل ده ما أثرش حافظة أو يعني شغف حضرتك إنك أنت تبحث في الديانتين اللي كانت فيهم الأجداد، أو تعرف مثلا بشكل مفصل هما ليه سابوا، وتعرف عن الديانات دي أي حاجة؟ يعني ما أثرش شغف حضرتك للبحث في هذه الأديان يعني؟
0: لا، الحقيقة هما يعني اللي حصل إنه أنا حبيت إني أتبحر في الديانة المسيحية اللي جدي اكتشفها واللي تيتا اكتشفتها، فأنا حبيت إني أستمر في هذا النهج وفي هذا الخط، لأنه زي ما قلت لحضرتك من طفولتي
1: الوالدة حطتك على الطريق.
0: فحطني على التراك ده، وأنا كنت مقتنع جدا فيه وكنت حابب الموضوع ده، فحبيت أتبحر أكتر وأدرس أكتر وأعرف الرب أكتر.
1: ودي مسؤولية الوالدين في يعني في تنشئة أولادهم تنشئة إيمانية يعني.
0: بالضبط بالضبط، هو ده اللي حصل. يعني بابا وماما طول عمرهم بيخدموا في الكنيسة، يعني بابا كان عازف الأورغون في كنيسة الفادي في عمان من سنة 50 لسنة 2013، هو كان السينيور أورغانست في الكنيسة الأنجليكانية في عمان، وماما كانت السوشيال وركر في مجلس كنائس الشرق الأوسط، فخدمتهم كلها وشغلهم كان كله منصب في خدمة الكنيسة وفي مجال الكنيسة. فإحنا أنا وإخواتي اتربينا وترعرعنا كلنا في ضمن وفي حضن الكنيسة، فكان من الصعب جدا إن أنا أفكر أصلا إني أروح لأي ناحية أخرى غير إني ألتجئ للمسيح وأكون دائما في حضن المسيح. فهو ده اللي حصل في حياتنا، وأنا بشكر ربنا إنه الرب اختارني إني أكون خادم لي. فاللي حصل إنه لو رجعت أكمل لحضرتك السيناريو بتاع إزاي أنا دخلت في الكهنوت،
1: طبعا تفضل.
0: الرب اختارني إنه أكون أسيس زي ما قلت لحضرتك منذ الطفولة وأنا ماشي في نهج الكنيسة والخدمة، لكن ماما ما قالت ليش على الاختبار اللي تيتا اختبرته وهي على فراش الموت إنه اللي هتحملي فيه ده هيكون للرب.

0: فبعد ما انا ارتسمت شماس وارتسمت قسيس وابتديت اخدم، لما ماما قالت لي على الرؤيه بتاعه تيتا، لانه ما كانتش عايزه ماما انه انا يكون في لي اي تاثير خارجي، عايزه تتاكد انه الدعوه اللي جات لي هي فعلا دعوه من ربنا، مش دعوه بناء على شيء متوارث. فهي دي كانت النقطه المهمه في اختيار الرب ليا، مش انا اخذتها بموضوع الوراثه. فاشكر ربنا على انه الرب اختارني برغم عدم استحقاقي اني اكون خادم لي، يعني فدي نعمه كبيره انا ما استاهلهاش الحقيقه.
1: نشكر ربنا جدا، يعني رائع جدا. طيب يعني عايز اقول لحضرتك، يعني اختبار حضرتك مشجع وحلو جدا ومحفز للناس، خصوصا العابرين. يعني اختبار حضرتك، جد حضرتك وجد حضرتك رساله لكل عابر. طبعا العابرين بيبقوا، وانا طبعا يعني في فتره كان اولادي صغيرين منهم برضو، بنبقوا خايفين جدا على اولادنا، خصوصا لما بنكون في مجتمعاتنا العربيه، موضوع المدارس والامور الحياتيه بالنسبه لنا يعني كانت صعبه جدا حقيقي. فالاختبار ده رساله طمانينه، يعني ان ما تخافوش، يعني حتى لو الوضع صعب وحتى لو في تحديات، لكن المستقبل اللي في ايد الرب حلو، حلو للاولاد، حلو بحيث ان هم يكونوا يعني نشأوا على الايمان، ويكون اختبار الايمان ده اختبار شخصي واختيار شخصي من كل حد فيهم. فهي فعلا يعني مش بس ان هم بيختبروا الايمان، لا كمان يكونوا زي حضرتك كده خدام بيوصلوا رساله المسيح ومحبه المسيح للجميع يعني. ف أشكر ربنا جدا من أجل حضرتك. أشكرك. طيب النقطة اللي حضرتك عايز تكلمنا فيها بعد كده، ومن خلال الخلفية اللي عند حضرتك عن الإيمان المسلمين وعن إيمان اليهود، وحضرتك شعرت إن الناس دي فعلا محتاجين يختبروا الاختبار الحقيقي، معرفة الله الحقيقية أو الله بشكل حقيقي اللي حضرتك وصلت لها. يعني عندك يعني وجهة نظر أو موضوع أو فكرة للكرازة عايز حضرتك تقدمها لنا، إزاي نوصل بمحبة المسيح اللي وصلت لنا دي للآخرين اللي لسه لم يختبروها؟ فتفضل حضرتك.
0: ميرسي. الحقيقة أنه من أجمل ما الأمور اللي بنشوفها بالكتاب المقدس أنه الله مش بس بيعمل فقط في حياة الأفراد، لكنه بيعمل في حياة الأجيال. فالله هو مش إله إبراهيم بس، الله هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وإله الآباء وإله الأحفاد أيضا. فرسالته لا تتوقف عند جيل معين، بل تمتد زي النهر المبارك من جيل إلى جيل. في رسالة بتحمل الإيمان، بتحمل البركة، بتحمل الشهادة إلى كل الأجيال، وهذا كله يعود لمجد الرب ولانتشار ملكوته. والرب له كل المجد أوصى شعبه قائلا: وتخبر ابنك في ذلك اليوم. وبيقول كمان في مزمور 78 عدد 3 و4، بيقول: ما سمعناه وعرفناه وآباؤنا أخبرونا به، لا يخفى عن بنيهم إلى الجيل الآخر. فالإيمان أحبائي هو مش مجرد معرفة شخصية، لكنه أمانة تسلم من جيل إلى الجيل اللي بعده والأجيال الأخرى التي تتبع ذلك. بعدين الله لما بيشوف أمانة الأبناء، لما بيشوفوا أمانة الله في حياة أبائهم وبيتعلموا الصلاة، بيتعلموا الاتكال على الرب من خلال مثال حي، البذور الروحية دي بتزرع في قلوبهم. ولما بيختبر الأحفاد نفس الإله العامل في حياة أجدادهم وآبائهم، بيدركوا أن الرب لم يتغير وأن محبته ثابتة ولن تزول إلى الأبد.

0: عشان كده المرنم بيقول في مزمور 103 وعدد 17، بيقول: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين. عدله على بني البنين. فرحمة الرب مش بتقف عند حد معين، ما بتقفش عند جيل معين. محبة الرب ورحمته بتفضل ماشية لغاية الأحفاد وأحفاد الأحفاد، لما بيكونوا ماشيين في مخافة الرب وفي تقواه. لعل أعظم ميراث أحبائي كمان بيتركوا الآباء والأجداد مش الفلوس، مش الممتلكات، مش الأطيان، مش الأمور المادية أبداً، إنما الميراث الحقيقي اللي بيتركه الآباء والأجداد لأحفادهم ولأولادهم هو الإيمان الحي، هو أنهم يقدموا شخص الرب يسوع لأولادهم ولأحفادهم، أنهم يعلموهم الصلاة المثالية، يعلموهم الحياة المسيحية اللي الرب يسوع عايزنا نعيش بموجبها، يعلموهم إزاي يكونوا شهود أمناء حاملين شعلة الرسالة اللي ابتدأت من أيام الرسل ولا زالت الشعلة منورة لغاية النهاردة، برغم الاضطهادات، برغم الآلام، برغم الصعوبات، برغم المحبطات والمثبطات اللي بتحاول تعطري طريق الخدمة. لكن كلمة الله ستبقى ثابتة وحية ومؤثرة إلى الأبد، وستبقى رسالة المسيح ما دام الرب موجود، ستبقى رسالة المسيح موجودة إلى الأبد.
1: أمين. طيب يعني برضو يعني هسأل حضرتك كحد يعني من خلفية إسلامية. أنا عشان أو هسألك باللسان المسلم، يعني أنا علشان أوصل ديني للآخر بناء طبعا على تعليم ديني، أنا بحتاج أجاهد. فالجهاد بالنسبة لي جهاد يعني مادي، ليه طريقة، ليه أسلوب. إن زمان كان طبعا معروف، يعني زي ما كده محمد بعت للقادة أو للزعماء اللي كانوا موجودين وقته، وقال من محمد بن عبد الله: أسلم تسلم إلى قائد ملك الروم أو أين يكون يعني مسمى، أسلم تسلم، ولو مش هتسلم أن تدفع لي الجزية أو القتل. فهو يعني أشوف أنا أن اللي مطلوب مني دي حاجة فخر أن أنا بعملها لله، والنتيجة اللي كانت حاصلة يعني أن خلاص اللي ما معهوش أن هو يدفع الجزية ومش عايز يموت فآمن، فأنا جبت ناس كتير قوي دخلتهم في ديني فأنا أشعر بالفخر. فحضرتك قول لي بقى كمسيحي، بتقول لي بتتكلم بالمحبة بقى والكرازة، وإن أنا بقول لهم إن الله رحيم والله محب، إيه أدواتك في الكرازة اللي هتستخدمها علشان، أو إيه يعني أدوات جهادك اللي هتستخدمها للكرازة والتبشير للآخرين؟ وهل دي هتكون بتجيب نفس الأعداد اللي أنا جبتهم بطريقتي؟
0: تمام. في موضوع الكرازة أخت نورة، إحنا لازم نميز بين حاجتين. لازم نميز بين الوصية الإلهية وبين الأمر الإلهي من حيث الطبيعة والهدف، مع أنه كلاهما صدرا من قبل الرب. هلأ الوصية هي إعلان مشيئة الله والمبادئ اللي أرساها الرب لحتى إحنا نحيا بموجبها بصورة دائمة، والوصية دي تتعلق بتشكيل حياة الإنسان وبسلوكياته وعلاقته مع الله والناس. وأمامنا الحقيقة الكثير من الأمثلة في العهد الجديد. أذكر مثلا منها في إنجيل متى أصحاح 22 من عدد 37 ل39، بيقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. وأيضا بيكمل: هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك

0: كنفسك. أيضا الرب يسوع بيقول في إنجيل يوحنا أصحاح 15 وعدد 12 بيقول هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا. لكن الأمر الإلهي هو تكليف مباشر، وممكن أنه نسميه زي ما بنسميه بمصر الأمر المباشر، لكن هذا الأمر هو والتكليف المباشر هذا صادر من الله نفسه، بالذات في موضوع الكرازة والبشارة. عشان كده بنشوف الله له المجد بيتكلم لينا بلغة الأمر في هذا الموضوع. ففي متى 28-19 بيقول إيه؟ بيقول الرب يسوع اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وفي إنجيل مرقس أصحاح 16 عدد 15 بيقول اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وفي أعمال الرسل أصحاح 1 وعدد 8 بيقول وتكونون لي شهودا. والأمر المباشر في الكرازة هذا ما يسمى الإرسالية العظمى، يعني على المؤمن أنه يحمل رسالة الإنجيل إلى العالم. لكن العلاقة ما بين الوصية الإلهية والأمر الإلهي في الكرازة، الوصية تعطينا الدافع للكرازة اللي هو محبة الله ومحبة البشر، بينما الأمر يعطي المهمة اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، بعدين اصنعوا تلاميذ أيضا، مش بس تبشروا لكن اصنعوا أيضا تلاميذ. إذن الوصية تتعلق بالقلب، أما الأمر فيتعلق بالفعل وبالطاعة العملية.
1: تمام.
0: فلما إحنا بنكرز إحنا بنطيع أمر يسوع، وبنفس الوقت بنعمله بدافع المحبة مش بدافع الأمر، مش بدافع الإجبار أو الإلزام.
1: صحيح.
0: عشان كده الكرازة مش اقتراح اختياري بالنسبة للمؤمن أخت نورة.
1: أي.
0: الكرازة هي أمر إلهي لازم نطيعه، زي ما قال الرسول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس أصحاح 9 وعدد 16 بيقول إيه الرسول بولس؟ بيقول فإنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر.
1: صحيح.
0: فالسؤال اللي بيطرح نفسه أمامنا الآن، كيف أكرز؟ هو ده سؤال مهم. طيب. وناس كثيرة بتتساءل هذا السؤال.
1: طيب اسمح لي معلش عشان معنا بس تليفونات، احد يعني هتقول لنا كيف اكرز بعد ما هناخد تليفونات، بس بقى يعني ممكن كمان اقول ان اللي بيأثر في تقديم طريقه تقديم الرساله نوع الرساله نفسها. الرساله دي ايه؟ هل انا طبعا حضرتك يعني معفى من الرد على الجزئيه دي. هل انا رسالتي جاي بقول انا جئتكم بالذبح، ولا رسالتي جاي بقول انا ذبحت من أجلكم، من أجل أن أنا أعطيكم الحياة؟ فنوع الرسالة يعني بتأثر على طريقة تقديمها. ومعانا طيب، هل معانا ابن الرب من مصر ولا فقدنا الاتصال تاني؟ طب بنعتذر لك قوي. والأخت سيلة من مصر برضو فقدنا الاتصال. طب بعتذر للي اتصلوا من مصر، معلش طولنا عليكم. طيب معانا الاخت نهال من لندن، اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: اهلا حبيبتي نعمه، وسلام ليكي اختي الغاليه نوره، وبحيي حضرتك على الحته اللي لسه قايلاها دلوقتي. فعلا نوع الرساله مهم جدا، وبرحب بحضره القسيس وتحيه خاصه لشعب الاردن. ولازم طبعا اشكر الرب من اجل اي صوت حق بيطلع ويتكلم بعدم تعصب وانحيازيه زي الاخ ابراهيم عيسى، وانا متاكده انه في مئات بل الاف من الناس زيه، بس يمكن ما عندهمش الشجاعه الكافيه للادلاء بارائهم. بس انا هنا عايزه اعمل اختبار للمشاهدين الغاليين. يا كل اللي بتسمعني، اسال نفسك لو انت موافق على كلام الاستاذ ابراهيم عيسى يبقى جود فور يو، واطمن على نفسك. لكن

0: لو لقيت نفسك غير موافق يبقى تعرف ان قلبك في حاجة مش صح، وده ترمومتر بسيط يخليك تعرف نفسك ان جواك عدم محبة او كراهية للآخر كمان، لان الإله الحقيقي عمره كمان مرة ما كان بيفرق بين عباده او خلقته. فراجع نفسك في تعليم الدين اللي بتتبعه. عندي تعليق اخير بخصوص اللي قاله حضرة القسيس. حضرتك قلت ان جد حضرتك كان عنده شغف من نوع خاص، وهذا الشغف أخده أو أدى بي إلى صراع، وبسبب الصراع قدر يعرف الحق ويتبع الإله الحقيقي. وأنا بالفعل بصلي لكل حد بيشاهدنا النهاردة وهو كونفيوز ومتلخبط ومتخبط، لكن عنده الشغف إنه يعرف الإله الحقيقي ويوصل له، بس هو الآن لأنه عايش في صراع حاليا. أنا عايز أطمن حضرتك إن الصراع ده هو اللي هيأدي بيك إلى البحث والجدير بالذكر أو الخبر السار إن الله لا يغض النظر أبدا عن الباحثين عن الحق. فاطمن والرب يبارك.
1: أشكرك جدا. طيب معانا الأخت سيلة من مصر. أهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: سلام المسيح معك أخت الغالية.
1: أهلا بيك.
2: مع جناب الأسيس اللي هو بذرة تعب الجد من الأب للحفيد، فهي عظيمة فعلا. هي أعمالك إن ربنا اختار هذا الجد والجد جمعهم الاثنين مع بعض علشان يعملوا كنيسة في البيت. ودي يمكن تكون رسالة لكل بيت إن هم يهتموا زي الأكل والشرب، يهتموا بتربية الكنسية. البيت هي مجموعة مؤمنين. أما بالنسبة لإبراهيم عيسى، ما أنت عارفة كمصرية إن إحنا بنقوله شيء والعمل شيء ثاني، وربنا يبارك.
1: أشكرك، نصلي إن يكون في عمل إيجابي باسم يسوع. طيب معنا ابن الرب من مصر، أهلا بيك، تفضل.
3: ألو.
1: أهلا، تفضل حضرتك.
3: أيوة
1: تفضل حضرتك، سمعك، تفضل عشان وقت الحلقة. تفضل.
3: انت على الهواء دلوقتي؟
1: حضرتك اسمعني من التليفون، حضرتك معانا على الهواء، اسمعني بس من التليفون.
3: ماشي،
1: اتفضل.
3: من التليفون دلوقتي.
1: طيب اتفضل حضرتك مشاركتك.
3: ايوه اتكلم.
1: ايوه اتفضل، سامعينك، اتفضل.
3: انا كنت عندي 8 سنين وانا صغير، وبعدين جه دكتور كنت بودي له حاجة عشان يعني تبي حاجة ساعة، فبودي له قعدنا على الكرسي وقال لي أنا عايز أقول لك على حاجة. قلت له، قال لي في حاجة اسمها اليهودية وفي حاجة اسمها المسيحية والإسلام. قلت له، قال لي زمان قالوا قال لك نسمي إسلام ولا نسمي مسيحية ولا يهود،
1: مش عارف
3: أهم حاجة إن احنا نسميه مسجد ولا مسجد.
1: حضرتك
3: قال لك احنا نسجد ونسميه مسلمي مسلمي.
1: مش قادر أركز مع حضرتك، مش سامعة كويس حقيقي. يعني ايه الفكره اللي حضرتك عايز تقولها؟
3: يعني الدكتور ده كان كبير في السن وانا صغير.
1: الدكتور ده يعني مسيحي ولا مسلم ولا ايه؟
3: لا مش بيقول لي بص ان يسميه اليهود ولا المسيحيه ولا الاسلام، مثل ده ولا مثل ده. اهم حاجه اقول لك على حاجه، قلت له قول، قال لي خليها مثل مين؟ يعني مثل ده ولا مثل ده؟ وسابه معلق بين الايه الاديان، هنسميه مسلمين.
1: طب اشكرك جدا، يعني هحاول افهم. مسلمين مش فاهمه بصراحه، انا اسفه جدا، اسفه. طيب طيب حضر أسيس، حضرتك معانا. كنت هل عند حضرتك اي تعليق على المكالمات قبل ما كنت هتقول لنا طريقه الكرازه؟ عشان ما فيش عندنا غير 4 دقائق للكرازه و30 ثانيه كلمه ختاميه. اتفضل.
4: قوي من الاخوات اللي كانوا بيتكلموا، والرساله بتاعتهم الحقيقه مشجعه جدا، وانا فعلا بضع يدي في ايديهم وبقول انه اللي محتاج

0: انه يتعرف اكثر على الرب يسوع. هذا الامر بحد ذاته مش سهل وله ثمن، وكل واحد بده يعرف الحق لازم يدفع ثمن الحق اللي هو بيدور عليه. فانا 100% بتوافق مع الاخوات اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع ده، فاشكرهم جدا على هذه المداخلات.
1: امين. حضرتك كنت هتكلمنا عن طريقه الكراز.
0: نعم. السؤال اللي بيطرح نفسه امامنا هو كيف اكرز. الحقيقه في عندي كم نقطه بدي اذكرهم، بس مجرد ذكر لانه لضيق الوقت. اول شيء بدنا نتكلم فيه اني ابدا اتكلم بمحبه وليس باسلوب الجدال، لانه الناس مش بتحتاج الشخص اللي ينتصر عليهم يهزمهم في النقاش، لكن الناس محتاجين الى الشخص اللي يحبهم. عشان كده الرب يسوع قال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض. والرسول بولس ايضا قال ليكن كلامكم كل حين بنعمة. الأمر الثاني أنه نعيش بموجب الإنجيل قبل ما نكرز به وقبل ما نتكلم به، لأنه أقوى شهادة هي شهادة الحياة المغيرة. عشان هيك الرب يسوع بيقول في متى 5:16 فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. والرسول بطرس قال في رسالته الأولى وأصحاح 3:16 قال كثيرون قد لا قال لهم سيرة حسنة في المسيح، فكثيرون قد لا يقرؤون الكتاب المقدس ولكنهم يقرؤون حياة المؤمنين. مش شرط إنه الكل بيعرف يقرأ، لكن بيقدر يشوف وبيقدر يميز من حياة المؤمنين إيه اللي هيختاروا الحياة اللي هيختارها.
1: المؤمن الكتاب يقول المؤمن هو رسالة الله المقروءة من الجميع، يعني.
0: نعم، هو رسالة الله إنجيل خامس، إنجيل. يعتبر إنجيل خامس. نعم. اللي بيشوفه بيقدر يقرأ ويشوف يسوع من خلاله. النقطة الثالثة، استمع قبل أن تتكلم. استمع قبل أن تتكلم. يسوع كان بيبدأ من احتياج الناس، كان بيسمع للناس، بيسمع احتياجهم، وبناء على احتياجهم كان بيعطيهم الغذاء الروحي، زي ما كان حديثه مع المرأة السامرية مثلا، وزي ما كان حديثه مع نيقوديموس عن الولادة الثانية. عشان كده احنا لازم نفهم أسئلة الإنسان اللي بتدور في ذهنه، نفهم آلامه، نفهم تجاربه، وبعد كده نقدر نقدم له الإجابات اللي هو محتاج إنه نجاوبه عليها. عشان كده الرسول يعقوب في رسالته وأصحاح 1:19 بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مسرعا في الاستماع. نور 4، قدم المسيح مش مجرد الدين. عشان كده الرسول بولس بيقول في رسالته لأهل كورنثوس أصحاح 2:2 فإني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا.
1: طب إحنا معنا 30 ثانية، لو حضرتك ممكن تدينا يعني كلمة ختامية أو زي ما تشوف تشاركنا بيه.
0: أمين. واجبنا كمسيحيين عرفنا الرب واختبرناه، وإذا أردنا أن نقدم رسالة المسيح لغير المؤمنين فيه مهما كانت خلفياتهم، مهما كانت معتقداتهم، أن نقدمها بمحبة، نقدمها بروح التواضع، بروح الوداعة، زي ما المسيح كان بيكرز، زي ما التلاميذ كانوا بيكرزوا، ومش نقدمها بمنطلق الإجبار وانه نخليه يقتنع غصب عنه. لا، المسيح عمره ما اجبر انسان انه يقتنع في شخصه، لكن بتعامله، بمحبته، بتواضعه كان يجذب الاخرين له. بصليبه جذب الكثيرين له، بمحبته وببذل ذاته جذب

0: الآخرين لمحبته ولملكوته.
1: أمين. أشكر حضرتك جدا حضرتك أسيس على وجودك النهاردة أسيس راجا. شكرا ليك جدا بجد، حلقة رائعة ومشاركة رائعة جدا، إذا كان باختبار أجداد حضرتك أو برسالتك لكل المؤمنين. شكرا حضرتك، نتمنى تكون حضرتك معنا في حلقات أخرى. وشكرا حضرتكم على متابعة الحلقة النهاردة، وإذا كنت ناوي تكرز اعرف أن لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود، الرب هيكون معاك، هيكون بيلمس شهادتك عشان توصل لقلب بروح القدس، عشان توصل لقلب كل شخص بيسمعها. وما تنساش ان الرب بنفسه قال انا هو الطريق والحق والحياة. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إيمانوئيل في وسطنا الآن، ننحني في محضره ونقول له أوجدني في محضرك، أنا آتي عند قدميك، أخبرني، افتح عيون إيماننا كلنا عشان نشوفك في الوسط. إيمانوئيل في وسطنا الآن، كرامة ومجد ليك، يسدد كل احتياج، عند استجابة لكل طلبة، وحده عنده السلام والطمأنينة والفرح، يسوع المسيح. كل اللي شايفني واللي شايفاني في كل ركن في العالم، تعالوا نتجمع حوالين مخلصنا وفدينا، بيحبنا بيحبنا، عايز يباركنا عايز يباركنا، محدش يخلي الخطية تحرمه من البركة. توبة عن الخطايا، واللي يقبله ويؤمن بيه يتمتع بالبركات هنا وهناك. مادد ايده لكل احد يريد ان يخلص، كل احد يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. المسيح في وسطينا، المسيح في وسطينا، محب الخطاة، الطبيب الحقيقي، الغني وحده، سوائيه ملآن من ماء حي. كلموا كلمي، كلنا نقول باركنا للذي يا رب،

محتاجين لك، محتاجين لك في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، محتاجين لك في وسط عالم مضطرب، محتاجين لك في وسط الضيقات والآلام والأتعاب. مين يريحنا غيرك؟ مين يريحنا غيرك؟ مركبنا مشية وريحة المينا، والأمواج عليها من حوالينا. مركبنا مشية وريحة المينا، والأمواج

بنترمي عليك، مناش غيرك، بنترمي عليك مناش غيرك. فينا الضعيف انت اللي تشدد، فينا التعبان انت اللي تريح، فينا المريض انت اللي تشفي، فينا اللي ممتلئ بالمخاوف ومضطرب انت اللي تهدي وتعطي سلام. كرامة ومجد ليك، أؤمر بالبركة، أؤمر بالبركة لكل رأس حانية قدامك في كل ركن في العالم. أوجدنا في محضرك، أوجدنا في محضرك، واعلن ذاتك لكل نفس، ما يكونش اجتماعنا كما لقوم عادة، لكن نقول حقا لقد رأينا الرب. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوّقنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوّقنا من شهدك. احنا واثقين انك هتباركنا، وانت ابونا الطيب الحنين، أبونا الطيب الحنين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. هتدينا كلام عند افتتاح الفم، هتختن آذاننا عشان نسمع، وتهيأ قلوبنا عشان نخبي كلامك ونعمل بيه، وما يكونش جلستنا كما لقوم عادخ. افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك، لمسة نعمة كرامة ومجد ليك. مسحنا في وسطينا، مسحنا في وسطينا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. هتكلمنا وتعلمنا وترد على تساؤلاتنا وتحررنا وتخلصنا من الخطايا وتدينا

نعمة وتباركنا احنا واثقين بانك بتحبنا، لانك بتحبنا. أقمنا كلنا ومتعنا بحياة الاستعداد، ما تسمحش

نعيش أيامنا في انتظار، العريس المبارك.

هنشوفه حيجي واحنا هنروح له، مسيحنا مخلصنا وفدينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا، ونشوفه بعنينا وجماله يثبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا.

إليك، اقبل شكر قلوبنا واثقين إنك أمرت لينا بالبركة. آمين آمين. مرحب بكل إنسان سامعني، كل إنسانة سمعاني. صلينا إن الرب يباركنا، يدينا كلام عند افتتاح الفن. وطبعا النهارده مش بتاع وعظ، وإن كنا بنقول كلمة سريعة كده، لكن النهارده لقاء شخصي مع رب المجد يسوع. لقاء شخصي، وفي الأول بنقول كلمتين كده وبعدين نستقبل تليفوناتكم ونفرح بأصواتكم وطلباتكم. احنا بنقول بنجتمع عند أقدام المحبة، يعني مش هقول اتخيل ولا تصور، لا أقول بالحق والحقيقة هو في وسطينا وإحنا ساجدين عند قدميه. وقلنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنتعلم، المسيح هيعلمنا، وأعظم معلم، أعظم معلم. يمكن معلمين العالم يعلموا تعليم زمني أو أرضي أو عالم، لكن رب المجد يسوع بيعلمنا ليعدنا للحياة الأبدية. فاحنا المرة اللي فاتت قلنا بيعلم الخطأ، المرة دي بنعمة ربنا هيعلمنا حفظ الوصايا، هيعلمنا حفظ الوصايا. وحفظ الوصايا مش حفظ يعني هقولها عن غايب كده، لا، حفظ الوصايا يعني أعيش الوصية، أعيش الوصية. وممكن أكون حافظ أو فلان يكون حافظ الوصية، لا تكذب، لكن هو كذاب. لا تزني، لكن هو زاني. فحفظ الوصية يعني نعيش الوصية. وقبل ما أتكلم على نعيش الوصية، أقول إن الإنسان اللي بيجاهد عشان يعيش الوصية أو يحفظ الوصية

يبقى ده بيحب ربنا، بيحب المسيح. ازاي؟ بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ده شرط، ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يعني الراجل ممكن يقول لابنه: يا ابني ان كنت بتحبني ما تعملش دي، حاضر يابا. كنت بتحبني اعمل دي، حاضر يابا. كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، يعني عيشوا الوصية، عيشوا الوصية. النهاردة ربنا بيكلمنا ويعلمنا نعيش الوصية، نعيش الوصية. والوصية حياة، حياة. يعني مثلا كلمنا كتير وقلنا حبوا بعضكم بعضا، حبوا بعضكم بعضا، عشان الإنسان يعيش الوصية دي يبقى قلبه يمتلي بالمحبة من ناحية الآخر. احنا النهاردة عند أقدام المحبة بنقول له: يا رب علمنا حفظ الوصية، زي ما بيقول المرنم في المزمور: علمني يا رب طريق فرائضك فأحفظها إلى النهاية. علمني يا رب طريق فرائضك فأحفظها إلى النهاية. أنا ما أخضع قلبي أمامه، وكل إرادتي تنتظر عمل نعمته، أنه يعلمني حفظ الوصية، علمني حفظ الوصية، حفظ الوصية، أعيش الوصايا. كلنا عند أقدام المحبة نقول له: رب علمنا حفظ الوصية النهاردة، علمنا. بيقول مرة: يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي. يا ابني لا تنسى شريعتي، تنساش الناموس، ما تنساش الوصايا، بل ليحفظ قلبك وصاياي. يعني عيش الوصية، ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة. ومش معنى تزيدك طول أيام يعني عمرك هيطول، لا، تزيدك طول أيام اللي هي الأيام، أيام النعمة اللي تعيشها عند أقدام المحبة، أيام الحمى اللي تحتمي في ظل رب المجد القدير، أيام النعمة اللي يقودك فيها المسيح. لأن الأيام مع الخطية مش محسوبة، لكن اللي تتحسب هي الأيام اللي عشها الإنسان في حياة توبة وحياة نقاوة، فإنها تزيدك طول أيام، أيام ممتلئة بالنعم، أيام ممتلئة بالفرح والسلام، تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلام. يا ابني لا تنسى شريعتك، شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، ليحفظ قلبك وصاياي، ليحفظ قلبك وصاياي. ما أحلى إن الإنسان المسيحي الحقيقي يعيش الكلمة، يعيش الوصية، يعيش الوصية. ده الإنسان المطوب، الإنسان المطوب. زي ما قلنا يمكن في المزمور: طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لا ماله يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا، في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. إنسان حافظ الوصية بيتمتع في إنه يردد الوصية في قلبه على لسانه: في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. المسيح اللي احنا ساجدين عند أقدامه دلوقتي مستعد يعلمنا حفظ الوصية، إن احنا نعيش الوصية، يعلم، يسهل الطريق.

يسهل الطريق قدامنا. يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، ليحفظ قلبك. حاجة أخيرة أقولها في الكلمتين الصغيرين دول، رب المجد يسوع بعد ما خلصت ال40 يوم وهيسيب التلاميذ بالجسد ويصعد للسمخ، طبعا وصاهم وقال لهم لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من العالي، ده بالنسبة للروح القدس، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علينا. لا آخره، مش هو ده المقصود في الكلام، لكن قال لهم إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم إلى انقضاء الدهر، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. إحنا دلوقتي بنتعلم من المسيح له كل المجد، وده بيحملنا بمسؤولية إن اللي اتعلم يعلم غيره، والأب يعلم ابنه، والمؤمن يعلم غير المؤمن، والقوي يعلم الضعيف، ونصير كلنا في مدرسة النعمة تحت كنف المعلم الواحد والمعلم الصالح يسوع المسيح. عند أقدام المحبة النهاردة بنتعلم حفظ الوصية، حفظ الوصية. وطبعا معروف حفظ الوصية ان الانسان المسيحي يعيش يجاهد بدءا من حياة التوبة الى ضرب القداسة الى ضرب الكمال لغاية ما تنتهي الأيام وهو مستعد، مستعد، مستعد قلبي يا الله. آمين آمين.

عندي مشكلة بقالها 4 سنين ومش عارفة ليها حل خالص. ابن عمتي متهمنا أنا وأمي إن إحنا عاملين ليه عمل، وعلى فكرة عديد من الكلام هنا عن حكاية العمل والأسحار والشياطين عديد. ابن عمتي متهمنا أنا وأمي إن إحنا عاملين له عمل عشان ما يشتغلش، مع إنه شغال وإحنا اللي ربيناه علشان أبوه متوفي ومانع إن إحنا نروح البيت. وناس كتير قالت له نتصالح، قال لا مش هتصالح غير

لما يفكوا العمل، ولما فكهوش هقتلهم. وعلى فكرة هو راح لشيخ، والشيخ قال له احنا عاملين، قال له ان احنا عاملين له عمل، ايه رأي حضرتك؟ الشيخ قال له ان دول اللي هم عمتك وبنتها عاملين له عمل. الشيخ قال يا ابني هو الشيطان وراه ايه؟ هل الشيطان عنده محبة؟ هل الشيطان بيسعى انه يجمع الناس؟ لما يقول لك ان فلان قال لك انه عاملين لك عمل، انا قريت الكلام ده لاني قدامي رسائل كتير على حكاية العمل والاسحار، وكمان الحاجة المنتشرة قوي حكاية الآثار والتنقيب عن الآثار والشياطين والسحر والحاجات دي. أنا عموما بقول لصاحبة السؤال ولكل إنسان، عيشوا حياة توبة حقيقية وحبوا ربنا، حبوا ربنا. صدقوني ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. العاقل يستعد الآن، يستعد الآن. ما عادش في وقت لا لسحر ولا أعمال. طبعا كلام كتير مكتوب قدامي عن الورث والحاجات دي، إن كنت هقرأ حاجة. والمحبة انتهت، مش بردت، يمكن زي ما بتقول النبوة من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. لا، انعدمت المحبة، انعدمت المحبة. ولأي سبب تلاقي الواحد بيتلكك للتاني؟ لأن ما عادش في محبة. لأن لو في محبة هتلاقي كل طرف يعذر التاني، يلتمس له الأعذار، يمكن ويمكن ويمكن. لكن في غياب المحبة تلاقي ندين بعض ونتهم بعض ونحكم على بعض، وما عادش في وقت، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. العاقل يتوب الآن. سؤال تاني بيقول: أنا فلانة، المسيح صعد بعد 40 يوم، هل الإنسان روحه بتفضل 40 يوم على ما يطلع السمخ؟ وهل في محاسبة على الأرض على عمل الإنسان؟ وأسئلة تاني كتبها: هل المرض ده جزء من حساب الإنسان؟ لأن الروح ما بتقعدش 40 يوم ولا 40 ثانية على الأرض. طلعت الروح، مات المسكين وحملته الملائكة، مات الغني ودفن، فما فيش حاجة اسمها 40 يوم ولا 80 يوم ولا الحاجات دي. وهل في حساب على الأرض على أعمال الإنسان؟ لا، الحساب يوم الحساب، لكن في معاملة من الله للإنسان. يعني الإنسان ماشي وعين الرب عليه، عين الرب عليه. أهم حاجة أقولها إن الرب يقصد تماما خلاص الإنسان، خلاص الإنسان، وهيئ له كل الفرص إنه يخلص، كل الفرص. عشان كده تلاقي السكة كلها عين سهرانة عايز يخلص فلان، خصوصا المعينين للحياة الأبدية. وربنا بيلاحظ كل أحد، بيلاحظ كل أحد، فمش بيحاسب هنا، لا، هنا بيشفع، وهنا بيخلص، وهنا بيسند، وهنا بيداوي وبيعالج. ولما يجي يوم الحساب هيقف الإنسان قدام ربنا، قدام الم

المسيح له كل المجد، اللي هيجلس على كرسي الدينونة ويدين المسكونة بالعدل. المسيح له كل المجد. متى جاء ابن الإنسان وملائكته معاه في مجده يجلس على الكرسي والشعوب تجتمع حواليه، اللي قبلوه عن اليمين واللي رفضوه عن اليسار، اليوم العظيم العظيم، يوم الحكم، يوم الدينونة، يوم الدينونة. كتير بيتكلموا عن الأعمال. يا سلام يا سلام.

0: واحد بيقول أنا عندي ابني اسمه بافلي، عنده 10 سنين ما يتحركش إلا عن المشايخ. اتولد كان كويس، كان عنده 6 شهور، سافرت بيه البلد الفلانية، وهناك مسكوا عياط هستيري. احنا بنقرأ الكلمة دي لسبب، مسكوا عياط هستيري، ومن ساعتها كل ما نسافر البلد دي يمسكوا عياط هستيري، وأول ما نرجع يبقى كويس. ومرت الأيام ولفينا على دكاترة مصر يا ولد، ومحدش عرف حالته، الكل أجمع معرفش عنده إيه. بقالي 10 سنين بديله علاج طبيعي ومفيش تحسن، لغاية قريب ما شافوه 2 كهنة قالوا ده معمول له عمل. قالوا ده معمول له عمل، طب ما صلولوش ليه؟ عايزينه يقوم على رجليه ويبطل العمل. أنا واثقة ومتأكدة لو صليت لبافلي هيقوم، مع إن بافلي متابعك وبيحبك وبيفضل يقول لك قدام التلفزيون مشيني، المسيح اللي هيمشيك يا ابني باسم يسوع المسيح الناصري. حسب إيمانكم يكون ليكم. وبافلي يمشي. نعم، في تليفون. يا مرحبا، مين معايا؟
1: نرمين من أسيوط يا بوي.
0: لا وطوا الصوت. نعم،
1: نرمين من أسيوط يا بوي.
0: أنت من أسيوط؟
1: أيوة.
0: نعم
1: يا بوي، أنا بقالي سنتين ونص متجوزة ولسه ربنا ما اداليش أطفال. أنا بصلي لربنا كتير وبرضه كشفت، يعني الدكاترة بيقول إن ما عنديش حاجة أنا ولا جوزي، وأنا تعبت مش عارفة أعمل إيه. وطالب الدكتور طالب مني منظار وأنا خايفة أعمله، أنا مستنية بس ربنا يمد إيده، أنا مش عايزة الدكاترة في حاجة، بس هو مش سامعني، هو مش بيستجيب ليا. بس أبونا.
0: أيوه.
1: ألو، حضرتك سامعني؟
0: سامع.
1: بس انا مش عارفه اعمل ايه يا ابونا، انت قول لي راي حضرتك او مشورتك في المنفعه.
0: نصلي يا بنتي، نصلي.
1: صلي لي يا ابونا.
0: اللي لو سمحتوا اللي طالبين الصلاه، احنا بنصلي لكل احد ومش هنفضل نستقبل تليفونات صلي صلي. تفضل، مين معايا؟
2: الو.
0: ايوه،

0: نعم،
1: أبونا مكاريا.
0: أيوة،
1: أيوة يا قدس أبونا،
0: نعم،
1: أنا حضرتك معايا على الهوا.
0: صدقيني أنا معك على الهوا.
1: أيوة يا قدس أبونا، أنا عايزة يا قدس أبونا يعني أسألك سؤال. ألو،
0: أيوة سامع يا بنتي.
1: هو انا عندي ابني يعني هو بيروح الكنيسه وكل حاجه يا قدس أبونا، وبيروح يعمل يسجل ترانيم، بس هو بيقول لي يعني هو مش عارف ان الدين ده هو الحقيقي. ده سؤال. وحضرتك في حاجه تانية عايزه اقولها لقداستك يا قدس أبونا.
0: ايه
1: ايوه قدس أبونا مكاري،
0: الحاجة
1: هو
0: التانية؟
1: انا بنتي بقالها فتره متجوزه وواثقه في ربنا، انا بصلي على طول وبحضر يعني قدام التلفزيون، بس نفسي حضرتك تقول ربنا يديها، واثقه ان ربنا هيتمجد يا أتسابونا.
0: امين امين، ربنا يديها. حاضر
1: هي اسمها ساره
0: حاضر،
1: أتسابونا.
0: لكن عايز أسألك، ابنك ده له أصدقاء غير مسيحيين؟
1: انا ما اعرفش كل اصدقائي أتسابونا.
0: طيب هو ده سنه كام سنة؟
1: ايه؟
0: سنه كام سنة؟
1: لا هو كبير، هو في آخر سنة جامعة.
0: أولا
1: بس
0: يسأل.
1: هو بيروح الكنيسة
0: خلاص
1: وسابونا وكل حاجة
0: خلاص
1: وبيحضر،
0: يا
1: بس هو
0: بنت،
1: بقاله فترة ما تناولش.
0: خلاص اتفضلي. بقول أولا يسأل عن صحبته، والكلام مش ليكي بس، لكن الكلام للعموم. يسأل عن صحبته، مين صاحبي، مين صديقي، مين اللي بستقي منه وتأثر بيه، على الأخص لما يكون الإنسان ضعيف الشخصية، فبيكون على الدوام مستقبل مش مصدر أو معطي، يعني ممكن يدي ودن للكلام. والحاجة المهمة، هيتأثر لو إيمانه ضعيف، ارتباطه بالكنيسة مهزوز، مش عايش حياة توبة، ما بيعترفش، ما بيتناولش، فيبقى إنسان عرضة لهجوم عدو الخير. ومن ضمن هجمات عدو الخير التشكيك في الإيمان، التشكيك في الإيمان، والشيطان ياخد الإنسان للنواحي العقلانية، يقول له بقى تصدق إن اللي صلبوه ده ربنا؟ أبدا. بقى تصدق إن اللي اتولد من عذراء مريم ده هيبقى ربنا؟ لا. فتلاقي يجيب الإنسان للنواحي العقلانية اللي ممكن العقل ما يقبلهاش لوحده، ويوقفه عند الحاجات دي. اسألي ابنك، شوفي صحبته ايه، وارتباطه بالكنيسة ايه، محتاج يعيش حياة توبة، يتشدد بالإيمان، يتمسك بالمسيح، يرتبط بحياة التوبة والاعتراف والكنيسة. آمين. نعم. ألو. ألو. مين معايا؟ الو.
2: الو.
0: ايوه ايوه مين معايا؟
2: ايوه وين؟
0: نعم.
2: كلو.
0: ايوه انا سامع.
2: بص اخذ مكاني.
0: ايوه صدقيني اسامع،
2: قبل العيد يعني.
0: أشكرك.

0: الو،
1: ايوه اتفضلي يا بنتي.
0: يا بان انا بنت الرابط من البحيره، عندي 28 سنه.
1: ايوه
0: انا من 28 سنه يعتبر ما عرفتش المسيح معرفه حقيقيه غير من خلال قدسك من الاجتماع قبل ما كورونا ده تبدا، وعايز اعرف يا بان ازاي امشي على اللي انا ماشي عليه، يعني ازاي افضل في الخط المستقيم اللي انا فيه. الشيطان ساعات بيحاربني يا ابو،
1: ايوه يعني
0: مش عارفة،
1: عرفت الرب من سنة يعني كده.
0: مش عارفة اعمل ايه، بيحاربني كتير وانا مش عارفة اصلي صلاة الروح مش صلاة الفكر بس.
1: وطبعا ما دام انت بدأتي حياة توبة وتغيرتي يبقى الشيطان يبدأ الحرب، لكن الحرب دي مش لينا، الحرب للرب، هو اللي وعد يحارب عننا، يحارب عننا، يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فإحنا لينا إله بيحارب عننا، نتكل عليه ونترمي عليه، وما يكونش في حاجة تفصلنا عنه وتحرمنا من معونته. يعني إيه؟ الرب مستعد يحارب عننا، بس ما فيش خطية تحرمنا من المعونة، تحرمنا من السندة. هنا يلزم حياة توبة حقيقية، ومن هنا الرب يتعامل معايا ويحارب عني ويسندني ويمتعني بحياة الانتصار. وطبعا إنسان بدأ حياة توبة زيك هيرتبط بالكتاب المقدس، يأكل منه، هيبتدي يعيش حياة الصلاة، يعيش حياة الصلاة. وطبعا يفضل جدا أو مطلوب إن يكون لينا شهادة، شهادة، شهادة لاسم الملك المسيح، ونعيش شهود في أيام غربتنا. آمين. أيوة. ألو.

0: الو، ايوه
1: نعم،
0: ابونا مكاري،
1: ايوه،
0: نقابل الايادي قدس ابونا،
1: اشكرك.
0: اي مع قدسك مصري من اسيوط.
1: اهلا.
0: ايه اهلا بقدسك. ايه معلش عندي سؤال، ايه هل المرض ايه هل ممكن يكون تجربة من عند ربنا ولا بسبب خطية؟ ومعلش عندي حاجة تاني ممكن أقولها لحضرتك،
1: قلتي هل المرض ايه؟
0: هل المرض دواء ممكن يكون بسبب خطية الإنسان عملها في حياته، ولا المرض ده تجربة من ربنا؟ إزاي أعرف يعني إذا كان المرض ده بسبب خطية أو تجربة من ربنا؟
1: طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟
0: معلش عندي بنتي ميرولا، أتكلم قدسك؟
1: اتفضلي.
0: عندي بنتي ميرولا عندها 9 سنين، عندها كهرباء في المخ، من 8 سنين من وهي عندها سنة لفيت على الدكاترة في أسيوط وفي القاهرة، عندها كهرباء في المخ وهي تعبانة خالص خالص، وكل يوم بتتشال من جوانا. حصلت معايا مش عارفة من ايه، وفي حاجة حصلت
1: لا
0: قبل
1: مش
0: ما احنا
1: سامع، مش
0: فيها،
1: فاهم، مش فاهم، مش سامع.
0: بقول لك بنتي ميرولا
1: خلاص
0: عندها 9 سنين.
1: نصلي لبنتك.
0: طب
1: حاضر،
0: ثواني،
1: خلاص
0: طب
1: نصلي.
0: ثواني، في حاجة حصلت قبل، في حاجة حصلت قبل الحمل أقولها لقدسك؟
1: ما احنا قلنا هنصلي لبنتك يا بنتي، بنتك تعبانة، هنصلي.
0: أصلي لها.
1: حاضر، تفضلي تفضلي. والسؤال المكرر وجاوبناه أكثر من مرة، هل المرض سببه الخطية ولا من

0: الله. طبعا عموما كل شيء بسماح من الله، كل شيء بسماح من الله، والله يتعامل مع الإنسان من أجل خلاص نفسه، من أجل خلاص نفسه. يعني ممكن يسمح بمرض أو يسمح بخسارة عشان الإنسان يتوب ويرجع. حسب الظاهر ده مرض، لكن في الحقيقة ده علاج، ده علاج. فممكن إنسان متفرعن وماشي على حل شعره، ربنا يسمح له بمرض ينام وفي نومته ديخ يعيش حياة توبة أو يبدأ حياة توبة. وأيضا بالنسبة حتى للمؤمنين، حتى للمؤمنين الله بيتعامل معهم. ممكن إن سمح بمرض لسبب ولحكمة ولمنفعة الإنسان. يعني مثلا معلمنا بولس كان عنده مرض ما نعرفوش، يقول أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع من فرط الاعلانات، اعطيت شوكه في الجسد. ايه يا رب اللي بتعمله مع بولس؟ قال لي ان بولس صانع ايات ومعجزات عشان ما يتغرش وما يتكبرش، ما يحسش بنفسه، اداله شوكه في الجسد علاج. اداله شوكه في الجسد، مرض، مرض. أتاري المرض ده للبركة، للبركة. وعموما معاملات ربنا مع الإنسان كلها للمنفعة، عايز يتوب الخاطي، عايز يشدد المؤمن معانا طول الطريق. آمين آمين. معانا تليفون. ألو،
1: في ناس بحكي على التليفون معه لسه.
0: مين؟ الو
1: الو، سلام المسيح اس ابونا.
0: سلام.
1: انا عندي ابن تعرض لصدمه عاطفيه شديده، والان هو عنده توحد.
0: لا
1: ما
0: لا،
1: بيحكي
0: لو
1: مع حدا
0: سمحت لو سمحت لو سمحت
1: وبيسكر وبيس نعم
0: قولي من
1: تفضل.
0: الاول.
1: أنا عندي ابن من 13 سنة تعرض لصدمة عاطفية وأصبح متوحد وبسكر كتير وبحبش حدا ولا يحكي مع حدا. له 13 سنة، أخذناه على دكاترة نفسية وأخذناه على دكتور وعلى مستشفى وما
0: حاضر،
1: نفعش.
0: نصلي من
1: وبيقول لي
0: أجل
1: الدكتور
0: ابنك. حاضر، نصلي من أجل ابنك. تفضلي يا جماعة يلي بتفلتروا التليفونات، أنا مش هقعد أستقبل ناس تقول لي صلي.

هدف انتظارك، سمعني أخبارك. هدف انتظارك، سمعني أخبارك. وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فيا واملالي بترتيلك، غني انت فيا واملالي بترتيلك. غني وتلهانا اغنيها انا، غني وتنهانا أغنيها.

الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، غني انت فيا وملاني بترتيلك، غني انت فيا وملاني بترتيلك.

0: فلانة بتقول أنا اسمي كذا من القاهرة، كنت عايز أسأل سؤال، إزاي اليهود مش مؤمنين إن الرب يسوع هو المسيح المنتظر؟ ما كانوش صلبوه، لأن مكتوب يقول أعمى أذهان غير المؤمنين، ولو عرفوا لما صلبوا رب المجد، لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. ولما المسيح له كل المجد وهو في حال الجسد على الأرض، فتح عينين المولود أعمى، فتح عينين المولود أعمى، يعني خلق له عينين. قال يبصر العميان ويعمى المبصرون، يعني الأعمى فتح واللي مفتحين عميان في الأصل، لأن رب المجد قدامهم فصلبوه. فاليهود أو غير اليهود، طبعا اليهود صلبوه، لكن على مدى الأجيال أي إنسان أعمى هيرفض المسيح. نعم، معانا تليفون. الو،
1: اي مرحبا ابونا.
0: نعم.
1: انا بس كنت بدي اقول لك انه اخويا مريض، كان بيروح نجس شياطين. هو بيقول انه عنده لكنه في عند بي شياطين مسيطرة عليه.
0: أخوك عنده شياطين ده، وبعدين؟
1: هو بيحكي مع حاله مرات، ويعني بيقول إنه بيسمع أصوات.
0: فين أخوك؟
1: هو هون، بس يعني قلت له إنه تعال احكي مع أبونا، بس بيعصب كثير.
0: نصلي لأخوك، ربنا يحرره يا بنتي. نعم. إيه

Rivini khamini rak yehzim kullil khuwat wimini khamini rak yehzim kullil khuwat ya hamil himlani fhudnu ويقود المرضيات يحمل حملان في حضنه ويقود المرضيات

0: fa asak yaraiha. نعم.
1: ألو
0: أيوة
1: ألو
0: نعم
1: أبونا،
0: أيوة
1: لو سمحت يا أبونا، أنا عايزك، أنا عندي ظروف كده وعايزك تصلي لي، لأن أنا معمول لي سحر.
0: أنت مين؟
1: نعم،
0: أنت مين؟
1: أنا اسمي محمد فريد.
0: محمد فريد.
1: أيوه،
0: طب وهل تصدق ان المسيح ممكن
1: سألت محمد
0: يحضرك؟
1: سحر وما عرفش يعمل لي حاجة،
0: نعم. بتقول ايه؟
1: وعندي حق يعني عندي حالة نفسية مش حلوة وما بنامش كويس. أنا معمول لي أنا وولادي، ومراتي مطلقها وهي اللي عاملة لي كده، عاملة لي سحر سفلي.
0: ومين اللي بتقول ما عرفش يعمل دي حاجة؟
1: الشيخ دوت قعد يقرأ لي شوية قرآن وقال لي أنا طلعته خلاص وطلعت السحر السفلي وعرفت وعملت، ما عمليش حاجة، وأنا ما زالت ظروفي مش حلوة خالص، لا ماديا ولا معنويا، تعبان جدا جدا للأسف.
0: طيب هل تصدق ان المسيح يشفيك ويحررك؟
1: اه طبعا.
0: طبعا.
1: فممكن تصلي لي بقى ولا الحل بتاعي ايه؟ لاني تعبان جدا.
0: هذا اصلي لك انت وعيالك كلكم مع بعض موجودين
1: طيب
0: باسم
1: نعم،
0: يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة، أو ساكنة في جسد محمد أو أولاده، كل سحر، كل رقية، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين.
1: يعني حضرتك هتقرا لي كده يعني؟
0: أنت معاك حجاب يا محمد؟
1: لا، معيش حجاب ولا معايا حاجة خالص. أنا
0: أنا قريت وصليت.
1: يعني حضرتك هتصلي لي وتقول لي الكلام ده؟ أنا اسمي محمد فريد، أنا وولادي، وفي أحمد وأمنية ولادي.
0: صليت والرب أمر بالبركة. أنا
1: ماشي
0: صليت.
1: يعني، ماشي
0: خلاص.
1: يعني أنتظر حضرتك تصلي لي في البرنامج.
0: أنا صليت يا حبيبي.
1: نعم، صوتي
0: صليت.
1: قطع. معلش، أنت
0: أنا صليت. صدق اني انا صليت وحتحس بالشفاء. سلام. ايوه مين معايا؟ الو.

كلها في البيت صلاة. يا جماعة عايزكم تصدقوا، احنا بنصلي من اجل الكل. مفيش داعي انك تطلبني وتقول صليلي، او تطلبيني وتقولي صليلي.

واحدة بتقول زوجي متوفي من 17 سنة ومعايا أولادي في كليات وأنا معاشي بسيط ولينا نصيب عند أخو زوجي، كل ما طالب بحقنا مش عايز يديهولنا، وده مال يتامى ومش عايز يدينا وانا في احتياج، طلبت منه حقنا انا وابني، طردنا من البيت وقعد يشتم، اعمل ايه يا قدس ابونا؟ اطالبه في المحكمه ولا اشتكي لملك الملوك وانا في احتياج؟ اعمل ايه يا قدس ابونا؟ ويسوع هو اللي يعلم باحتياجي، اعمل ايه؟ لو سمحت محبة للمسيح تقراها في الاجتماع. اديني قريت في الاجتماع، اديني قريت. ومش بس انت اللي بتشتكي من الورث والحاجات دي، ده قدامنا يمكن كل مرة بيبقى قدامي انواع كتير من العينات دي، وإن دل على شيء يدل على إن الإنسان اتلهى في الدنيا ونسي حياته الأبدية وخلاص نفسه، ومحبة المال ومحبة العالم ملكت على قلبه، مع إن محبة المال أصل لكل الشرور ومحبة العالم عداوة لله. فالإنسان عايش ميت، عايش ميت، وانا اقصد الكلمه تمام، لكن فين العقول اللي تفكر؟ والانسان اللي يوعى يوعى ويقوم وينتفض من موت الخطيه ويسلم روحه لربنا ويبتدي يعيش حياه تقيه، حياه مستقره، حياه مستقره. اهي دي عينه من كتير، من كثير.

واحد بيسأل عن خطية التجديف على الروح القدس، ولماذا لا تغفر؟ وهل صاحب الخطية دي هالك؟ والفرق بينها وبين اليأس من رحمة الله والشك؟ خطية التجديف إن الإنسان ممكن ينسب عمل الروح القدس للشيطان، زي ما قالوا للمسيح: له كل المجد ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. يبقى بدل ما بيخرج بروح الله اتهموه إنه يخرج بالشياطين، يبقى دي خطية التجديف. أو ممكن معنى تاني إن الإنسان يرفض التوبة للممات، الرب بيخبط على قلبه النهاردة وبكرة وبعد ويفضل يخبط للنهاية، فإن رفض يفتح باب قلبه يبقى إنسان هالك. وطبعا التجديف يعني هالك، ورفض التوبة للنهاية يعني إنسان هالك. وبعدين بيسأل حاجة تاني، الكنيسة وصلت لهذا المنحنى الخطير وفقدت الروح الأولى، وهل ستعود الكنيسة بمجدها ورسالتها كما أسسها يسوع، أم إلى أين نحن ذاهبون؟ هل من يقومون بالسحر وتدمير من حواليهم؟ ما ده الكلام اللي أنا بقول

0: عليه أن تنطبق عليهم هذه القتيلة إلى آخره. طبعا ما فيش شك أن لما نرجع بالفكر حتى وبالتأمل للكنيسة الأولى هنلاقي فرق كبير قوي بين حياتنا حاليا وأحوالنا وبين الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى عايشة في ملء الروح، وإحنا تقريبا ملناش علاقة بالروح، عايشة في مجد المواهب والعمل العجيب وتأييد الروح القدس، وإحنا ما نفتكرش نقول يا رب جملنا بالمواهب، نفتكر إن ده كبرياء. الكنيسة الأولى عاشت حياة الصلاة، كل يوم مجتمعين للصلاة وكسر الخبز. احنا معاد عن الحياة دي، ياريت نشتاق ان احنا نعيش حياة الكنيسة الأولى. معانا تليفون. الو.
1: الو،
0: ايوه،
1: ازيك يا أبونا؟ انا اسمي صمويل صليب من امريكا. كنت دخلت في جدل روحي، يعني هو السؤال كان عبارة عن إن إحنا بعد ما نموت الأرواح بتاعتنا في السماء بنعرف بعدنا، يعني أنا هعرف أهلي، أبوي، أمي، أخوي، أختي ولا لأ؟ أنا كان من وجهة نظري أنا كنت بقول لأ، فكنت عاوز أعرف رأي قدسك إيه.
0: أشكرك. هو طبعا ما نقدرش نقيس الأمور العالية بالعقل، هنا بنقول ممكن أعرف فلان وعلان، لكن لما توصل الأرواح هناك يا ترى هيكون إيه الحال؟ ما نقدرش ندركه بالعقل، ما نقدرش ندركه بالعقل. ولو كل إنسان هيعرف التاني مثلا، فواحد مثلا شاف أبوه راح جهنم يبقى هيعيش متنكد، أو واحد شاف ابنه راح جهنم يبقى. فالتفكير في الأمور دي أمور عالية لا تقاس بالروح بالعقل، لا تقاس بالعقل، ما أقدرش أدركها. عشان كده يمكن لما معلمنا بولس راح للسماء التالتة قال ما لم تراه عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، يعني أمور ما تخطرش على بالنا، ما تخطرش على بالنا، ده في السماء، فالسماء غير هنا خالص. نعم.
2: الو،
0: ايوه،
2: سلام ونعمة يا بولي.
0: نعم.
2: قدسك، انا عندي سؤال.
0: ايوه،
2: انا اولا من المعجبين بقدسك جدا واللي بيحبوا يسمعوا لقدسك كتير. عندي على صفحة الفيسبوك نزلت كلمة لعنوان لعظة قدسك عملتها من سنين بعنوان النصراني مسيح تاني. فعندي بعض الأصدقاء على الفيسبوك اعترضوا على لفظ كلمة النصراني، فسؤالي ايه الفرق بين النصراني والمسيحي، وهل احنا نصارى ولا مسيحيين؟ شكرا لقدسك يا ابويا.
0: أنا طبعا لما اتكلمت كنت بأقصد الناصري، لكن كان في بالي الكلام الدارج الدارج وخصوصا في بلدنا مصر ان يقولوا علينا نصارى نصارى، لكن ما اقصدش المعنى العميق بتاع الكلمه. فانا خدت المعنى البلدي الدارج اللي بيتقال في الشارع. انا عارف ان الناصري غير النصارى واحنا مش نصارى، انا عارف الكلام ده، لكن وخصوصا في كلامي دايما انا بحب اوصل المعنى لكل ذهن مؤمن او غير مؤمن، او بكلم كل انسان وعلى الاخص غير المؤمنين. فانا معاك ان احنا مش نصارى وان كنا نتبع الناصري، لكن أنا خدت الكلمة الدارجة اللي هي بتتقال في الشارع المصري. أيوة، أشكرك.

0: مين معايا؟
1: الو،
0: الو،
1: قصبون مكاوي.
0: ايوه،
1: انا مينا من القاهره، قصبون.
0: اهلا يا حبيبي،
1: انا مقبل العياده اولا يا قصبون.
0: اشكرك.
1: عايز بس تفسير آية في سفر التثنية 18، سفر التثنية 18 من

0: بس النبي ده هيصيبه الله الطغيان لو ما نفذش كلام ربنا. يعني الآيات واضحة في سفر التثنية إن هو بيقول: ويكون أن الإنسان اللي يسمع لكلام الذي يتكلم به النبي أنا أطالبه، أما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أصيب أن يتكلم به وهو الذي كان بآلهة أخرى يموت ذلك النبي. ونفس الآيات دي مذكورة في أعمال الرسل، بس أعمال الرسل بتقول إن الآيات دي بتخص السيد المسيح، بس الآيات اللي في سفر التثنية بتقول إن هو مش السيد المسيح أبدا، عشان في آيات بتدل إن هو مش السيد المسيح. أنا
1: تثنية
0: عايزك
1: كام؟
0: تفسير.
1: تثنية كام؟ تثنية كام؟
0: تثنية 18 من 15 ل 22.
1: تثنية 18
0: 15 22 من آية 15 لآية 22. نفس الكلام ده في أعمال الرسل، بس أعمال الرسل بيقول إن هو السيد المسيح، بس هنا الآيات لما قريت تفاصيل الآيات بتدل إن هو مش السيد المسيح أبدا.
1: ليقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. تقصد دي؟ ألو،
0: ايوه مع قصتك.
1: بقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك.
0: ايوه
1: طبعا يقصد دي نبوة عن رب المجد يسوع، واتذكرت في الأعمال مرتين، في أعمال 3:22 وعمان 7:37، واستشهدوا بيها على إن موسى تنبأ أو نبوات في العهد القديم. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك.
0: ايوه
1: نبيا من
0: بالظبط.
1: وسطك يعني
0: كمان
1: يهودي، من
0: في آية 20
1: إخوتك، من إخوتك يعني يهودي، مثلي يعني زي موسى، وإيمان موسى كان برب المجد يسوع له تسمعون. فكانت نبوة عن رب المجد يسوع، مش أي نبي تاني، مش أي نبي تاني.
0: تمام.
1: وبالنسبة للنبوات، إني كل أسفار الكتاب المقدس نلاقي ذكر أو نبوة أو إشارة لسر التجسد والكلمة ويسوع المسيح، بحيث نقدر نقول البار في كل الأسفار. لما نيجي نرجع للحتة اللي قلنا عليها، يقيم الرب إلهك نبيا من وسط كم من أخوات مثلي، لما يقول موسى مثلي يعني إيه مثلي؟ يعني إيه مثلي؟ يعني يا معلمنا موسى، أنا مؤمن برب المجد يسوع بدليل إني سبت القصر وغير خائف من غضب الملك، ولأني شفت المسيح وعارف المسيح، عشان كده تنبأ وقال يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. أشكرك. أيوه، مين معايا؟ ألو،

0: ايوه
1: نعم.
2: عشان كده الذهب والقران والدين ذاك الرب الهك ابديا وفدك
0: ما شاء الله
2: لاخوتك مثلي له تسمعك.

0: مساء الخير يا بونا.
1: مساء الخير.
0: عامل ايه يا بونا؟ قبل الايادي
1: اتفضلي.
0: معاك بنت الرب من البحيرة.
1: اتفضلي.
0: ايوه يا بونا، انا بنحضر كل اجتماعاتك يا بونا.
1: اقفل التلفزيون من فضلك.
0: مش حاضر. ايوه يا بونا.
1: ايوه نعم.
0: طب الايادي يا بونا.
1: ايوه اتفضلي. نعم.
0: انا بنتك يا بونا، بيتي في مشاكل وجوزي تعبان. هل ده من اعمال الواحد من اعماله ولا من الشيطان؟
1: طيب شكرا. تفضل. بيتي في مشاكل، هل ده أعمال ولا من الشيطان؟ أنا عايز أقول لكل إنسان مسيحي إن إحنا غير أهل العالم. من أول ما طلعنا من المعمودية طلعنا لابسين المسيح، ولما كبرنا الأمر بيقول البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. البسوا المسيح. المسيح اللي لبسناه واللي نعيش في جهادنا لابسينه، يقول عنه المكتوب: أنا يقول الرب أكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. فالمسيح اللي احنا لابسينه ده سور النار، سور الحماية، سور الحماية. ممكن السور ده يبقى فيه ثغرات، خطية تدخل يتهد السور من هنا، تدخل الثعالب الصغيرة، المفسدة للكروم. فأول ما تدخل الثعالب الصغيرة والخطية يبقى ملناش حماية، مين يحمينا؟ يبقى يقدر الشيطان يغلبنا ويهزمنا. لكن طول ما احنا مترمين مرميين على المسيح ومحتمين فيه وأسورنا مقامة مش منهدمة، المسيح يحمينا ويحارب عننا، يبقى نرجع السبب الخطية. تجوز فينا الأعمال والعدو يحارب ويهزمنا ونعيش مهزومين، لكن بالمسيح يسوع مش بس نعيش منتصرين، لكن أعظم من منتصرين، ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا. عشان كده احنا محتاجين نترمي على المسيح، نحتمي فيه، نسلمه حياتنا، نعيش العمر اللي آمين. أيوه.
2: ألو.
1: أيوه.
2: مساء الخير قدس أبونا.
1: مساء الخير.
2: أنا بنت الرب من الصعيد.
1: تفضلي.
2: أنا يعني ينفع يا أبونا سؤال؟ لو في أخين وفي واحد مريض وما عندوش إمكانيات خالص، ممكن الأخ الثاني بيطلع عشور، ممكن يدي عشوره لأخوه يعالجوا بيه؟
1: ممكن.
2: ممكن؟
1: آه ممكن.
2: طب في سؤال ثاني يا ابونا عشان خاطر الست العبر اسمعني فيه. انا جوزي محبوس في الكويت وقضيه وحشه وليه اكثر من سنتين ونص، وانا نفسي اوصل لك عشان توصلني بالسيد المسيح عشان محبته فيك عشان خاطر الست العبره. انا واثقه ومتاكده ان لو قلت براءه كل شيء حيخلص، لان المحامي دمرني واخذ مني 300,000 جنيه وما عملش اي حاجه وخد حكم كبير جوزي. فانا واثقه ان الرب لو مديت يده وقلت له براءة كل شيء هيخلص، واثقة في الاجتماع وصاحب الاجتماع، أنا واثقة فيك يا ابن مكارم إن كل شيء هيخلص على يدك.
1: احنا نصلي، لكن عايز أفكرك إنك أنت بنت المسيح وغالية عليه جدا، زي ما أبونا

0: كاري ابن المسيح وغالي عليه جدا، ولما بيقول ان فلان يصلي او علان، حتى لما قال هذه الايات تتبع المؤمنين، عشان كده احنا قلنا كل انسان يصلي، فهو السر في اسم يسوع المسيح. فاحنا ممكن انا وانت وكل انسان نقول باسم يسوع المسيح خلص عبدك من التعب اللي هو فيه. امين
1: امين يا ابويا،
0: امين.
1: هو تعبان.
0: تفضل. نعم

أقرأ الكلمتين دول أنا بنتك فلانة من البلد الفلانية، عندي جارتي دكتورة صيدلانية مسلمة، عندها ابنها اسمه طه محمد، لاحظت عليه إن الأيام دي مش كويس، بيتعصب عليها ومش بيسمع كلامها، هو في تانية ثانوي مش عايز ياخد دروس وبيزعق فيها كتير، وفي ناس قالوا لها ان ممكن يكون حد عامل له عمل، وجات لي وحكت لي انها عايزة راهب او قسيس يصلي لها. انا قلت لها اني هبعت لقدسك القصة وطالبين من قدسك تصلي له لو حد عامل له عمل وانه حاله يتصلح، فقالت لي ماشي ولما يخف هنبعت تاني ونقول انه خف. قلت ليها تؤمني ان لو ربنا بصلواتنا ابنك هيخف؟ قالت لي امال انا جايه لك ليه؟ فبنطلب من قدسك طلبه صلاه لابنك طه محمد لانه وحيد امه وما عندهاش غيره، وشكرا للرب. أنا وكل إنسان سمعني نصلي من أجل طه محمد، الرب يؤمر لي بالشفا والمجد يعود للمسيح له كل الكرامة والمجد.

واحد بيقول اتعرفت على بنت عن طريق واحدة زميلتي وحصل ارتياح وقبول، واحنا مناسبين من حيث التعليم والناحية الاجتماعية والمادية والفكر، وكمان من ناحية علاقتنا بربنا والكنيسة، وانا اشكر الله جاهز للزواج، عندي شقة ومشطبها واشتغل في وظيفة محترمة، لكن فوجئت اني ابوها بيرفض من غير ما يشوفني ولا يقعد معايا، وان سبب الرفض اني اكبر من البنت ب10 سنين. انا عمري 41 والبنت عمرها 31. صلي من اجل الموضوع وقول كلمة لابوها. هو يمكن الأب حكم بالعقل من غير ما يفكر أو يطلب مشورة ربنا. أولا السن 10 سنين يعني ممكن تكون مقبولة لو دورنا على الأمور التانية. وبعدين ما تنساش إن البنت سنها 31 سنة 31 سنة

0: كان المفروض ان الاب يشوف ويصلي ويصلي، وخصوصا ان الشاب ده بيقول ان علاقتنا بربنا والكنيسه، وانا اشكر ربنا يعني من كل النواحي واضح انه انسان مستعد ومؤدب وبتاع ربنا. كان المفروض يقعد معاه ويصلي ويطلب مشوره المسيح له كل المجد قبل ما يحكم الحكم السريع ده ويرفض الموضوع من اساسه. يا ريت لو كان سمعني يعود ويصلي ويطلب مشوره المسيح له كل المجد. معانا تليفون. الو، الو،
1: قبل
0: ايوه نعم،
1: ممكن اسالك عن سؤال؟
0: نعم.
1: في آية في سفر الجامع، الحزن خير من الضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. وإحنا بنكون مع بابا يسوع يعني بنكون مبسوطين. ممكن أسأل سؤال تاني؟
0: اتفضلي.
1: هي أمي تعبانة على طول وبتجيلها مخاوفات، وبتحس لما تكون قاعدة في البيت وحدي حاجة بتمسكها من ورا، وديها 3 سنين من ساعة ما جوزت أخويا وهي بتحصل لها الحاجات ديت، وبتخاف وتروح عند الدكاترة كتير بس مش بتعمل حاجة، يعني العلاج مش بيعمل لها حاجة. ده يعني يكون أعمال عشان حماس أخويا بتعمل أعمال.
0: نصلي من أجل ماما. حاضر. أما عن سؤالك بكآبة الوجه يصلح القلب، يعني يقصد الجدية في الصلاة والدموع والوجود في محضره، في محضر الرب. ولما أقول الجدية في الصلاة يعني الإنسان بكل أعماقه وجوارحه وتفكيره منحصر في محضر الملك المسيح، غير الإنسان اللي ممكن الصلاة عنده أي كلام، يعني إنسان يقول أمانة الذي ويجري أو يقول كلمتين ويجري. لا، ممكن ده إنسان يكون عايش حياة الدموع والبكاء يعني في عمق الصلاة. آمين. أقرأ حاجة. عندي بنتين، بنت صغيرة اسمها بتول عبد الناصر محمود، كانت مخطوبة لشاب وطلعت أخلاقه صعبة جدا، فكينا الخطوبة معاه، وبعد كده مفيش أي عريس بيتقدم ليها، كأن مفيش حد شايفها مع إنها معاها ليسانس حقوق وكانت بتحضر ماجستير في القانون وعلى قدر من الأخلاق والجمال. ومن فترة عرفنا إن الشاب اللي كان خطيبها هو وأهله لهم في الأسحار والأعمال. يا ريت لو حضرتك يا أبونا تصلي من أجلها، وأنا أؤمن إن ما فيش حد يقدر ينجيها إلا المسيح وحده. مبارك اسم الله. أنا أؤمن إن ما فيش حد يقدر ينجيها إلا المسيح وحده، وأؤمن إنه يصنع المعجزات. ربنا يخلي حضرتك ويديك الصحة ويكرمك. ما تنساش بنتي، قلبي بيتقطع عليها. أنا شفت حضرتك على قناة الكرمة وبتابعك وخدت الرقم وحسيت إن ربنا هيكرمها لو صليت ليها، يبقى كتر خيرك.

0: عملت فينا معروف. أنا وكل إنسان سمعني بنرفع صلاة الآن من أجل بنته اللي طالبة البركة. بتول، اسمها بتول. كل اللي معايا حاليا واللي مجتمعين حوالين المسيح له كل المجد، كلنا نصلي من أجل بتول الرب يؤمر ليها بالشفاء. وحضرتك تبقي تبعتي لنا تاني تقول الرب ايه امر بالبركة لبتول. امين امين. سؤال بيقول في عدة الاسبوع الماضي اتكلمت على الجلوس في مجمع الاشرار، ومن ناحية أخرى اتكلمت على المحبة، فإن كان أهل زوجي جلستهم كلها إدانة وسب للدين في وشي يضحكوا لي وأول مد ظهري يتكلموا عليا، أنا مش عارفة أتعامل معاهم، ارشدني يا أبي أعمل سلام أعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ وسؤال تاني هو لماذا خلقنا الله وربنا قلبه طيب؟ ليه ما سمحش آدم وحواء؟ أرجوك فهمني يا إبي نفسي أفهم. أهل جوزك جلستهم كلها إدانة وكلها كلام. طبعا أهل جوزك مش هتقدري تنفصلي عنهم ولا تنسرخي عنهم، هتقعدي معهم وتقابليهم وتاخدوا وتدوا معهم، ده انتوا عيلة. لكن ممكن الإنسان حتى في وسط العيلة يكون مثال للإنسان المسيحي الحقيقي. انت عايزة تكرمي ربنا وعايزة تكوني صورة حلوة للإنسان المسيحية، أولا اطلبي من ربنا يديكي نعمة تكوني صورة حلوة، وثانيا لما تتوجدي في وسطيهم خليكي في روح الصلاة. هم في وادي في الإدانة والكلام وانت في وادي تاني فوق، ما تشاركيهمش ألفاظهم ولا كلامهم ولا اهتماماتهم، لكن خليكي عينة تاني عينة تاني، وربنا يديكي نعمة تكوني سبب بركة ليهم، سبب بركة. وانت شايفاهم انهم ديانين وحشين واشرار، ربنا يديك نعمة تكون المرأة الفاضلة في وسطيهم واللي تكوني عينة تشد انتباههم للمسيح له كل المجد. بتقول ربنا قلبه طيب ليه ما سامحش آدم وحواء؟ لكن ما ننساش ان ربنا عادل، قال لآدم من شجر الجنة تأكل لكن من هذه الشجرة لا تأكل، يوم تأكل منها موتا تموت. قال له يوم تأكل منها ده حب، وبعدين جه أكل، فلا بد يتم الحكم، يتم العدل، يتم العدل. لكن رغم انه حكم عليه بالموت لكن مدبر له خلاص، مدبر له خلاص. ايوه معانا سؤال، معانا تليفون. نعم الو
1: الو
0: ايوه
1: الو
0: نعم
1: الو
0: انا سامع، اتفضل.
1: ابونا زكريا، ابونا زكريا معايا؟
0: ايوه اتفضل.
1: قبل يدي ابي.
0: اهلا يا حبيبي.
1: بص كان عندي سؤال، بس كان في اصحابي المسلمين يقولوا ان الدين عند الله الاسلام. تمام يا جوتك؟
0: ايوه.
1: فانا ازاي اثبت لهم ان الكلام ده مش مظبوط؟ ما انا عارف وواثق ان الخلاص مفيش غير الخلاص غير دين المسيح.
0: ايوه. نعم.
1: بس يعني ازاي بقى اثبت لهم من الانجيل برضه ان الكلام ده مش مظبوط؟
0: طيب أشكرك.

يا حبيبي. عشان كده انت اول ما اتكلمت قلت ابونا زكريا، ربنا يذكره بالخير ويصلي من اجلنا. شوف يا حبيبي، كل واحد له وزنه. ابونا زكريا له وزنه وضعف ليا وزنه. ما تلحظ في اي مره ان انا بتكلم في امور اسلاميه او اسلاميات مش بتاعتي، ومش ده انشغالي، مش ده انشغالي. انا الرب وضع قدامي سكة او طريق او تعليم عن المسيح والخلاص وطريق الابدية. يجي فلان يقول لي كذا، يقول لي كذا، انا ليا الانجيل اللي قدامي، ليا الانجيل اللي قدامي. انسان عايز يفهم يا مرحب، يا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. مستعدين لمجاوبة كل من يسأل، لكن أما المباحثات الغبية فاجتنبها. يعني لما يجي واحد عايز يجادل معايا ويناكف معايا، لا أنا ماليش في الحكاية دي. عايز تسألني أنا مستعد أجاوب ووصلك بالمسيح المخلص الفادي. فأنا بكرز بطريق الخلاص وبالمخلص الواحد يسوع المسيح، هو ده مشغوليتي. إنما حاجة تاني لا، يقول زي ما يقول، دي مش قضيتي أنا. أمين يا حبيبي، أشكرك.

نقول سؤال يقول أنا عندي مشكلة، عندي 7 أخوات، 6 رجالة وأخت. أخواتي جم في يوم قالوا لي عايزينك تمضي لنا على ورق. قلت لهم ورق إيه؟ قالوا إنك ملكيش ورث، البنات عندنا ملهاش ورث، وانا ابويا كان سايب فلوس كتير وعماير ومحلات، وقالوا لي ابوك ما سابش حاجة، ده شقانا احنا. قالوا لي ليكي شقة واحدة، لما نوزع الورث هتاخديها. هم وزعوا الورث وما ادونيش الشقة اللي قالوا لي عليها. هم كده ظالميني ولا لأ؟ طبعا ظالمينك، بتقولي عنده عماير وعنده بيوت وعنده محلات وعنده. هنرجع ونقول حكاية الميراث والطمع. حكاية الميراث والطمع، الإنسان اللي ما شبعش بالمسيح لا يمكن هيشبع لو حطوا العالم كله في كفه. العالم كله مش هيشبع، لأن الشبع في المسيح وحده، في المسيح وحده. إنما طول ما هو مش شبعان بالمسيح زي المية المالحة، على قد ما يشرب منها يعطش أيضا، وعلى قد ما يطلب من العالم ويجري ورا العالم هيعطش أكتر. يجري ورا المال كل شوية عايز زيادة ومش هيشبع أبدا، يجري ورا الملك مش هيشبع، يجري ورا العالم مش هيشبع. ده الإنسان اللي بعيد عن ربنا. عشان كده العاقل هو اللي يرفع عينيه لفوق، والروح القدس يعلمه إنه غريب، يعلمه إنه غريب، ومسير الغريب هيروح، وهيروح فارد إيديه، فارد إيديه، مش هياخد حاجة معاه، حاجة معاه.

وإنسان مسكين اللي بيجري ورا العالم، اللي بتجري ورا المال، عمال بتجمع حرام وحلال. حنسافر فردين إيدينا، ويا ويل الخاطي من الأهوال.

الأول ويا ويل الخاطئ من الأهوال. حتى شقة ما رضوش يدوها لها، عمارات وعماير ومحلات وفلوس وورث كتير قوي، لكن ده الإنسان العالمي واللي عينيه مكفية للأرض مسكين مسكين، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، اللي يجري ورا المال مش هيشبع، واللي يجري ورا العالم هيتعب هيتعب، لكن ما أحلى وما أجمل المحبة. المحبة مش بس للأخت والأخوات والإخوة، المحبة لكل إنسان. ويبقى الإنسان المسيحي الحقيقي ملوش عدو في الدنيا، زي ما بيقول تحب كل واحد وما يكون لكش في الدنيا عدو واحد. وبعدين ما أحلى وما أجمل إنك تقسم الرغيف مع اللي جنبك أو جارك أو قريبك. ولما ابتدت الكنيسة كان كل شيء بينهم إيه؟ مشتركا. كان اللي عنده أملاك وبيوت كانوا بيبيعوها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. الناس باعوا لأن اشتروا المسيح. اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، الكنز اللي من أجله باعوا كل شيء وجابوا الأثمان للكنيسة والرسل، والرسل شبعانين والكنيسة شبعانة، ارموها عند رجليه يأتون بالأثمان عند أرجل الرسل. الشعب شبع والكنيسة شبعانة وما عادش في محبة للمال، وده المطلوب وده المطلوب. أيوه

واحد بيسأل سؤال مهم، بيقول معروف إن مش كل المزامير كتبها داود، إنما ليه لما بنقرأ دايما بنقول من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك، مع إن ناس كتير اشتركوا في الكتابة؟ نعم أنا معاك إن ناس كتير كتبوا، لكن مين اللي كاتب الأغلبية بتاعت المزامير؟ هو معلمنا داود. وأدي لك فكرة

تلاقي مثلا كويس انك سألت السؤال ده. أبونا داود هو طبعا المزامير اللي عندنا 150، تلاقي أبونا داود كتب 73 مزمور، 73 مزمور.

0: واتنين مكتوب عليهم لإمام المغنين، ومزمور 91 واحد، يعني مزمور واحد لموسى، وحداشر لبني قورح، واتناشر لآساف، واحد لإيثان الإزراحي، اتنين لسليمان، وتمانية واربعين مجهولة. فعشان معلمنا داود كتب غالبية المزامير أو أكبر عدد من المزامير، فبنقول مزامير معلمنا داود النبي والملك. لكن المهم إن اللي كتبوا المزامير قبل ما الإنسان كتب كلمة عاش الكلمة، والمفروض إن احنا لما نقرأ كلمة نعيش الكلمة. آمين آمين. نعم، معانا تليفون. نعم،
1: ألو.
0: أيوة
1: ألو،
0: أيوة
1: سليم.
0: أيوة، مين معايا؟ الصوت بيقطع.
1: الو
0: ايوه
1: الو،
0: نعم.
1: سلام يا اتسابونا، نقبل الايادي. انا بنتك مريان.
0: اهلا يا مريان.
1: يا بونا، انا كنت ربنا اختبرني باختبار الكورونا ده، والحمد لله يعني المسيح تحنن عليا وشفاني، ودقت التوبة الحقيقية من إيد يسوع، ويعني واعترفت، وربنا يعني كل مدى بيغيرني. بس حاليا يا قدس أبونا أنا طالبة من قدسك طلب إن أنت بس تصلي من أجلي، لأني المرض ساب لي التهاب شديد في الأعصاب.
0: أيوة.
1: ألو؟
0: أيوة أنا معك يا بنتي. بركة كبيرة.
1: أنا واثقة في قدسك،
0: بركة كبيرة،
1: واثقة في قدسك، وانا فعلا اتغيرت خالص خالص خالص. طالبه من قصتك بس تصلي لي. انا كل اسبوع بحط الميه انا وامي، وامي بترش البيت كله بالميه وبترشني. طالبه من قصتك ان المسيح يتحنن عليا عشان خاطر ولادي، وصلينا كلنا احنا دلوقتي، ولادي واقفين جنب التلفزيون هما وامي عشان تصلي لهم.
0: حاضر، انا هصلي للكل في الاخر. حاضر، لكن بقول بركة كبيرة إن الرب شفاك من الكورونا، لكن الأفضل والأعظم إن الرب شفاك روحيا، وابتديتي تتغيري وتعيشي مع المسيح، وده المطلوب، ده المطلوب. صحيح شفاء الجسد مهم ومطلوب، رب يشفي الجميع، لكن المطلوب والأهم بكتير بما لا يقاس هو شفاء الروح، إن الإنسان يشفى من الخطية ويبدأ يعيش الحياة اللي ترضي ربنا، ويسلم حياته للمسيح ويحفظ الوصية ويعيش حياة الاستعداد. آمين آمين. آمين.

قبل ما نصلي كل اللي اتكلموا في التليفون يعني صلاة كلنا هنشترك في الصلاة من أجل المدمنين، من أجل مرضى السرطان وخصوصا الأطفال، من أجل الخلافات الزوجية والأزواج اللي سايبين بيوتهم، من أجل المحاربات الشيطانية، من أجل الخلفة، من أجل المحبوسين ظلم، من أجل المظلومين، من أجل الاحتياج المادي وتسديد الاحتياج، من أجل تعزية لكل من فقد أحد بسبب الكورونا، من أجل مرضى السرطان وال

الفشل الكلوي والكورونا. نصلي من أجل الجميع، كل اللي طالب الصرخ، وعلى الأخص توبة البعيدين. يلا تفضلوا نصلي كلنا، ننحني في محضر الملك المسيح عمانوئيل اللي مستضيفنا كلنا، سجود عند أقدام المحبة، عند أقدام المحبة كرم ومجد ليك، عند أقدام المحبة ملناش غيرك، سر سلامنا وفرحنا، رجانا وعزانا وانشرحنا كرم ومجد ليك. بتسدد كل احتياج، تفرح الحزين، وتطيب خاطر التعبان والمكسور، عيون الكل نحوك، ليس لنا سواك. آمر بالبركة، آمر بالبركة الكل بين إيديك يا رب، وعلى الأخص مرضى الكورونا، مرضى الكورونا. خلي كل إنسان يصلي باسمك، والعالم يصدق إن اسمك سر الشفاء، اسمك سر الشفاء. يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون باسمي. يدك العالي على كل رأس حانية قدامك، يدك العالي على كل مريض يا رب، يدك العالي على كل مريض. أؤمر بالشفاء في اسم يسوع المسيح الناصري، أؤمر بالبركة، أؤمر بالبركة. ونشكرك لأنك باركتنا بالحقيقة، طيبت خواطرنا، علمتنا، كرامة ومجد ليك. آمين. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول، تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك أعطي مجدا. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر اسم النهاردة رفع رأس الرأس ونادي.
2: قلت الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت لا الواد اتوفى.
3: قلت ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

كنت أتحدث مع يسوع اليوم في الحديقة، وقلت له: اسمعوا ما قلته له، سوف يفيدكم هذا الأمر برأيي. قلت ليسوع: أريد بلوغ مرحلة حيث لا أشعر بالأذية من الناس أبداً. هل سبق أن

قلتم هذا؟ لا أريد الشعور بالأذية، أريد بلوغ هذه المرحلة. أتعلمون بما أجاب؟ أنا أيضاً. يقول أموراً لا تخطر في بالي حتى. قال: أتعتقدين أنه بعد آلاف الآلاف من السنين أتعتقدين أني لا أشعر بالأذية؟ وقال: أنت تشعرين بالأذية لأني أشعر بها. المشاعر التي لديك هي لدي. أليس الأمر لافتاً؟ فقلت له: تعال. ثم قال لي: وأنا أكلمكم جميعاً الآن، أنتم تصغون كثيراً إلى الأشياء. قال: بعض الأمور حقاً علينا أن ننفضها وأن نتقدم في المحبة والنعمة. قال: تبالغين في التفكير في الأمور، لا تفعلي هذا، صح؟ هو يريد أن نكون أحراراً. حسناً، شكراً، وعليكم تعلم السلوك بالحرية. هللويا. حسناً، سوف أعظ عن القداسة، صح؟ فجلبت هذه. قلت لكم لن يكون الأمر متديناً. أيها المتدينون، أنتم في المكان الخطأ. شكراً. ابنتي تاميكا. إذن سأقرأ لكم. تظنون أني سأكون مرحة؟ يسوع مرح. اعلموا هذا، يسوع يريد أن يرقص معكم، يريد أن يتمشى معكم، يريد أن يمزح معكم. وأقول لكم، سمعت أشخاصاً التقوا يسوع شخصياً في السماء وقالوا لي: يسوع مرح جداً. يجهل الناس كم هو رائع عندما يبنون علاقة حميمة به، لا علاقة له بالتدين، والقول: أيها السيد الرب القيوم. ليس هكذا، هو مرح جداً. تعلمون، اليوم الماضي سألته سؤالاً فقال لي: لابد أنك تمزحين. فقلت: لا، هذا سؤال جدي. فقال لي: تعرفين الجواب، أعني يمكنكم تحدث معه وجهاً لوجه على مدار الساعة. لا تفوت الفرصة، لا تفوت المتعة، لا تفوت فرحة تواجدي معه على مستوى شخصي وودي. سأقرأ لكم هذه الشهادة التي تلقيتها منذ سنوات. عايشيف من إيران كتبت: هذا ما يبدو عليه التدين، أوكي؟ عندما كنت في الثانوية كنت أتمشى من البيت إلى المدرسة مع صديقاتي. فجأة توقفت شاحنة عسكرية كبيرة وركض الجنود نحونا ونظروا إلينا عن كثب مراقبين، وأوقفوني لأني أظهرت خصلة صغيرة جدا من شعري، وضربوني ضربا مبرحا وقالوا لي إنهم سيعلمونني أن أكون فتاة تقية. فوسموا جبهتي بمكواة ساخنة عاهرة كتبوا عليها وتبولوا علي، وبعد يومين من التعذيب رموني في الشارع. وعشت 10 سنوات من التعذيب كما في الجحيم بعد ذلك إلى أن شاهدتك على التلفاز. لم أرى يوماً امرأة بهذه السعادة تضحك وتمزح بحرية في حياتي. قلت: يا رب، إذا كنت حقيقياً اجعلني مثل إشك، سعيدة وحرة. أقول لك، يوم ذاك سلمت حياتي ليسوع ولم يعد لدي صدمة أو علامات تعذيب وتشويه منذ ذلك اليوم. أنا أقيم في بلد آخر الآن، ليس علي أن أغطي رأسي، ولا تزال تلك العلامة على جبهتي عاهرة، وأنا أغطيها بخصل شعر مثلك. حتى إذا كانت هذه الكلمة الرهيبة مطبوعة على جبيني عاهرة،

أعلم أني في المسيح يسوع. أنا أميرة الله، أنا الملكة أستير، وأنا مقدسة. من اللافت أننا لا نفهم فعلاً كلمة قدوس عندما نتعمق فعلاً في الدين. سأقرأ لكم من سفر يشوع الإصحاح 2 والآيات 1 حتى 18. قد أتخطى بعض الأجزاء، لكني أقول لكم إنه في إنجيل متى نسب يسوع يتضمن 5 نساء وهن بطلات في الكتاب المقدس، 5 نساء، وإحداهن هي تمار، والأخرى هي رحاب، ومن ثم رعوس، وبتشبع، ومريم. وأقول لكم كنا جميعا نساء مخزيات. تمار اتجعت مع والد زوجها، ورحاب كانت زانية، ورعوث كانت مؤابية، وبتشبع تعلمون حين كانت تستحم عارية ماذا جرى. ثم إن مريم حبلت من الروح القدس، وراح الناس يقولون نعم صح، أحقا هي حامل من الروح القدس؟ قالوا عنها كانت حياتهن مخزية، والله أحب ذلك لأنه أراد استخدام شهادة حياتهن لنتعلم منها شيئاً ولنفهم فعلاً معنى القداسة خارج إطار التدين. أرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سراً قائلاً اذهبا انظرا الأرض وأريحا، فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاود، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوفا قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن سيحون وعوش الذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلفا لي بالرب واعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعملا أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلصا أنفسنا من الموت. سأتوقف هنا، لكني أريد القول إن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، الإيمان بالخبر نقطة. نرى هنا هذه الإمرأة هي زانية وهي سمعت كلمة الرب، هذا ما صنعه الله، ووضعت إيمانها في إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فخلصت وهي لم تعرف ذلك. حسناً، أحياناً يعلن الناس أموراً يجهلونها، كانت جزءاً من عهد لا تعرفه،
أنا زرت

وأريحا، وأريحا باتت مدينة مهدومة ومدمرة بالكامل. لماذا؟ لأن يشوع لعن أريحا. قال: الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا ملعون ببكره. وأريحا لم تبنى أبداً. وأقول لكم، ذهبت إلى أريحا لتصوير برنامج تلفزيوني، وفي كل مرة أذهب إلى هناك أواجه مشكلة.

تزال هذه اللعنة في الأرض، وهذا لافت جداً. تذهبون إلى هناك لا يوجد شيء، إنها مدينة مدمرة بالكامل ومعدومة تماماً. توجد روح مختلفة في أريحة. إذن هذه امرأة واحدة مع عائلتها في أريحة وضعت ثقتها في الله وخلصت عبر سماع الكلمة، واختار الله تلك المرأة لتكون من جدات الملك داود. انظروا إلى هذا. أود القول لكم الآن أن تتوقفوا وتنفضوا روح التدين الذي ننظر به إلى الناس كما ننظر إلى غلاف الكتاب ولا يهمنا ما في داخله. لكني أقول لكم ما قاله الله لصموئيل: الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. هذه النقطة الأولى. القداسة لا تتعلق بالمظهر، نعم إنها تنعكس في مظهركم لكنها تبدأ في القلب. وأقول لكم إني زرت أماكن كثيرة، زرت أماكن كثيرة، وأذكر أني في بداية إيماني زرت كنيسة القداسة، وقيل لي فيها إني سأذهب إلى الجحيم لأني قصصت خصلي الأمامية. والسيدة التي قالت لي ذلك كان لديها شعر على وجهها أكثر من زوجها، وأعتقد أنها على قائمة أمنيات عيد الميلاد يجب أن تضيف معجون الحلاقة وأشياء أخرى. فهم لم يؤمنوا بقص الشعر، وقالت لي: لن تصدقي كم من الأشخاص سيذهبون إلى الجحيم بسبب ما يأكلونه. فقلت: حسناً، سنهلك جميعاً. لأنها بدأت تعدد لي الأمور غير الكتابية التي يجب أن أفعلها لأنال الخلاص. فخفت كثيراً في ذلك المكان وهربت فعلياً. ثم أذكر أني قصدت إحدى كنائس جماعة الله، فاستدعوني قائلين: إذا أردت أن تكوني في مركز قيادة سوف نرقيك، لا تنتعلي حذاء مفتوحا عند الأصابع، وعليك ارتداء جوارب طويلة. وكنا في فلوريدا، كنا في فلوريدا، وأرادوا أن نغطي أنفسنا من الرأس حتى القدمين. وقالوا لزوجي، قالوا لزوجي إن عليه ارتداء بذلة مع ربطة عنق. فقال لي: أنا من عصابات مدينة نيويورك، لن ارتدي يا بذلة. وهذا ما قلته: اسمعني يا زوجي، إذا اضطررنا إلى خدمة يسوع بزي مهرج فسنلبس زي المهرجين. فقال: أعتقد أني سألبس بذلة. لكن كل أحد كنا نتشاجر في طريقنا إلى الكنيسة فيقول: أكره ربطة العنق، أكره ربطة العنق. وعندما أسسنا كنيسة الحلم قلت له: أحمل إليك خبراً ساراً. يجب أن تنتعل حذاءً مكفلاً، لكن لا ضرورة لوضع ربطة عنق. أنا أمزح، لكن جدياً أملوا علينا قواعد لباس، فكل ثقافة تعتمد قواعد لباس. حسناً، لكني أقول لكم الثقافات تلعب دوراً في هذا. ما لا يخطر في بالكم، أنا سافرت حول العالم، زرت كنائس حول العالم. وقبل أن أتابع سأخبركم إني زرت الموزمبيق. وفي الموزمبيق يجب أن ترتدي المرأة تنورة طويلة تصل إلى الكاحل، لكن ليس عليها تغطية الجزء العلوي، ويطبق الأمر نفسه في الكنيسة. هل سمعتم بالأمر؟ ذهبت إلى بوشبوش. إذن كنا في وسط القبيلة واختلطنا مع هؤلاء الرعاة، الرعاة الأمريكيين الغربيين، وهؤلاء النساء من السكان الأصليين. وواحدة منهن كان الجميع يشاهدون هذا: عليكم الاغتسال في نهر الأردن 7 مرات لتطهروا. لكن هذه الرسالة قد تكون فعلاً مزعجة لكم، لكن تلك السيدة، الرعاة هناك حولوا نظرهم إلى أسفل، فسألت: لماذا حولوا نظرهم إلى أسفل في وقت العبادة؟ لأني لم أرى كل شيء. وكان أحدهم يعزف على الجيتار والجميع يعبدون وهي ترضع طفلها علنا. ثم جاء طفل آخر لا أعلم ما إذا كان طفلها، وحاول أن يرضع

من الجهة الأخرى وهي فحول الرعاة أنظارهم إلى أسفل. كان هذا اجتماع الكنيسة التي حضرناه. إذن أصيب الشبان بصدمة، وكان البعض يصورون، فقالوا: لا أريد أن ترى جماعتي أو زوجتي هذا. فقالوا: لن أنظر إلى هؤلاء النساء، لن أنظر إليهن. فاحترمتهم، لكن كان الوضع مزعجا. في بلغاريا في كنيسة للغجر دخل رجل، لم أرى هذا، لكن أحد أصدقاء المرسلين في بلغاريا رأى هذا، وقال: تقدم إلى الأمام وصرخ: عمري 40 سنة أو 50 سنة وأنا أعمى منذ الولادة. وكانت تلك السيدة ترضع طفلها، فقفزت وعصرت الحليب على وجهه، فصرخ الرجل: أنا أبصر، أنا أبصر، أنا أبصر. فأصيب أصدقاء المرسلون بصدمة، لكن أتعلمون، كان الأمر مقبولاً في مجتمعهم. في بعض الأماكن لا يجوز ارتداء بنطلون كما في الشرق الأوسط. كادوش كوديش مفروز، يعني أن تصبح مثل الله. سأقول لكم أمراً، القداسة الداخلية تنعكس في مظهركم الخارجي، لكن قبل التحدث عن هذا، إذا كنتم تعرفون قوة القداسة فلن تصلوا لشيء إلا القداسة. القداسة تعني أن نصبح مثل الله، أن نتمتع بصفات الله، وأن نحمل ثمر الروح القدس. أترون؟ فالعلامة على عيش حياة القداسة، أتعلمون ما هي؟ أن نظهر ثمر الروح القدس. ثمر الروح القدس، ثمر. انظروا دائما إلى الثمر، ولا تنظروا إلى أي شيء آخر، لا تنظروا حتى إلى المواهب، انظروا إلى الثمر. إذن عندما تعيشون حياة القداسة وتسعون وراءها من الآن فصاعدا، إذا أردتم الصلاة صلوا لمعمودية القداسة. أريد السلوك في القداسة يا رب، ولا شيء آخر، أريد السلوك في القداسة. لأنكم كلما زدتم قداسة تعاظمت قوة الله دونامس في حياتكم. كلما تقدستم تبعتكم الآيات والعجائب، لأنكم تصبحون مثل الله وتصبحون مثل يسوع، تتكلمون مثل يسوع وتسلكون مثل يسوع، وتحبون مثل يسوع وتتحننون مثل يسوع، تصلون للمرضى مثل يسوع، وفي كل شيء تصبحون مثل يسوع. وعندما تفعلون هذا فأنتم تسلكون في القداسة. فنحن فسدنا جميعا. وأود القول إن القداسة وتدين متناقضين تماما. فكلما ازددتم تدينا كلما ابتعدتم أكثر عن القداسة. لستم مقدسين لأنكم تحاولون اكتساب مظهر خارجي بمجهودكم الخاص. هذا ما يفعله البوذيون، لديهم قواعد اللباس نفسها، الرهبان وحتى الراهبات. انظروا إليهم، انظروا إلى اليهود الأرثوذكس وإلى لباس زوجاتهم، انظروا إليهم. هذه الطائفة الأكثر تدينا من كل ديانة، إنها متشابهة في المظهر. وأقول لكم إن ما ينقصهم هي محبة الله ورأفة الله وثمر الروح القدس. إذن السعي وراء القداسة هو بداية القداسة. كيف سأسعى وراءها؟ كيف سأتقدس؟ حسناً، سوف نصلي، سندعوكم للتقدم للصلاة، وستكونون جميعاً مثل أخنوخ. لا تنجح هذه الطريقة، إنه سعي وراء القداسة. عليكم السعي وراءها، عليكم السعي وراء نقاوة القلب، عليكم السعي لتصبحوا مثل يسوع. لا يذكر، يقول الكتاب، لا يذكر بينكم نجاسة أو شهوة. لا يذكر، أتعلمون ما معنى هذا؟ لا تنظروا إلى أحدهم قائلين إنه مثير أو إنها مثيرة. هذا ذكر بالكلام، لا يذكر. أنا لا أفهم كيف يمكن للنساء خصوصا تحدث عن الرجال هكذا، لا أفهم، لكنهن يفعلن. انظري إلى هذا الشاب، إنه مثير. أقصد، لا يذكر نجاسة أو شهوة،
ولا تشاهدون

0: من شهوانيا يثير أشياء فيكم. لا تعيشوا نزوة ولو بالخيال مع شخص آخر، سواء كان غير شريك الحياة وإن لم تكونوا متزوجين شخصا آخر. فيسوع رفع المعايير إلى مستوى أعلى، وهو قال: وإن أعثرتك عينك. رفع المعايير إلى مستوى أعلى من الفريسيين. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الطاعة هي أحد أهم جوانب القداسة. الطاعة، كلما أطعتم الله كلما ازددتم شبها به. والأمر التالي هو التكريس. أتريدون التقدس؟ يجب أن تكرسوا أنفسكم. يقول الكتاب المقدس: محبة العالم عداوة لله. لكن عندما تتعاملون مع العالم، هل سيؤثر العالم فيكم أم إنكم ستؤثرون في العالم؟ يجب أن تتخذوا هذا القرار بعناية. أعرف أناساً مؤمنين يقولون: أتعلمون، نحن نخدم الناس فنذهب إلى الحانات ونشرب ونشرب ونشرب مع غير المؤمنين لأننا نخدمهم. لا، لا يمكنكم التأثير في هؤلاء الأشخاص، هم يؤثرون عليكم أكثر مما تؤثرون عليهم، لأنكم لا تظهرون أمامهم معياراً لحياة التقوى. والعامل الآخر هو مسيرة صلاتكم. أثبت في، قال يسوع، أثبت في وأنا فيكم. كل ما تنظرون إليه تصبحون مثله. كل ما تنظرون إليه، قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. قل لي من تعاشر، من هم أصدقاؤكم؟ سوف تعلمون. أترون؟ سوف تعلمون إلى أين تذهبون، في أي اتجاه، إلى من تستمعون، بمن تتأثرون. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. لأن راحاب، سأعطيكم مثلا من حياتها، راحاب قطعت عهدا مع الجاسوسين، عهدا، دخلت في علاقة عهد بسبب إيمانها. وعندما تدخلون في علاقة عهد أنتم طرف واحد. عليكم أن تنحازوا أحيانا، آسفة، عليكم أن تنحازوا. إذا كنتم في علاقة عهد ستسلكون بموجب العهد، لأن العهد يعطي غطاء. عندما تكونون في علاقة عهد وتذهبون إلى مخيم العدو، هل تعرجون بين الفرقتين؟ أنتم بذلك تنقضون العهد فيرفع الغطاء. فالغطاء يعني أنكم تحترمون العهد. وإذا لم تسلكوا تحت ذلك الغطاء ونقضتم العهد، فأنتم تفقدون حماية العهد.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة تحولت إلى مبشرة مسيحية، أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة

0: إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
1: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
2: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
1: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
2: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
1: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في آب على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

منذ زمن طويل، ربما يتعدى سنون من الأيام، وقلوبنا وأرواحنا وأفئدتنا تشتاق بهذا اللقاء المرتقب مع أبينا حضرة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، إلى كنيسته التي دشنها بيده الطاهرة بروح الله القدوس، ونتشرف بحضور الآباء الأجلاء، الآباء الأساقفة والآباء الكهنة، وأبونا سيرجيوس وكيل عام البطريركية، وكل الآباء الحاضرين معنا والآباء الرهبان والخدام والخادمات، وكل الشعب ومجلس الكنيسة الموقر الذي تشرفنا اليوم بمباركة قداسة البابا على تشكيل هذا المجلس الجديد. يحق لي كما يقول الكتاب المقدس أننا الأيائل تشتاق إلى أن توي، إلى أن ترتوي من النبع، من الماء المقدس الذي يجول فيه عمل روح الله القدوس. ومنذ زمن بعيد وسنين ليست بقليلة، ونحن تشتاق قلوبنا بألواحنا وبأفئدتنا أننا نصنع كما تفعل الأيائل في حضرة أبينا حضرة صاحب القداسة البابا المعظم.

المعظم الأم متاضوس الثاني والأحبار الأجلاء الأساكبك، لأننا قد تعلمنا وقد تدربنا وقد تنشأنا وأيضا قد سلكنا كيف نكون خداما أمناء في كرم رب المجد يسوع المسيح، كما سلمتنا الكنيسة في صيامتنا بعمل روح الله القدوس. ونحن نعلم أن أبينا حضرة صاحب القداسة إنما يجول إلى أماكن عدة على مستوى الكرازة لكي ما يجول كما صنع سيده رب المجد يسوع المسيح، يعلم، يدرب، ينشئ، يكون كل ما فيه خدمة الملك المسيح المؤدية إلى الحياة الأبدية وملكوت السماوات. ونحن خدام الكلمة في كنيستنا هذه قد تعلمنا وتدربنا بل وتنشأنا أيضا كيف نسلك كخدام أمناء في كرم المسيح بخوف الله مع موضوع أمام عيوننا عمل روح الله القدوس الذي نحن وضع علينا في صيامتنا المقدسة ككهنة للكنيسة. ونحن في هذا اليوم اتشرفنا بحضور الأباء الأجلاء الأساقفة والأباء الكهنة وأبونا وكيل عام البسكركية وكاتب وكهنة كنيستنا والأباء أعضاء المجلس وشعب الكنيسة الخدام والخادمات والأمناء والأمينات وكل الشعب. أمما نريد أن نرتوي في هذه الليلة من نبع حضرة صاحب القداسة البابادوس الثاني كما علمه رب المجد يسوع المسيح بحلول روحه القدوس عليه يوم صيامته. ونحن نحتفل في هذه الليلة بثلاثة أمور. الأمر الأول هو تذكار العام الثامنة والخمسون لتشريف كاروز ديار مصر ماري مرقس الرسول إلى أرض الأنبا رويس بيد حضرة صاحب القداسة مثلث الرحمات البابا الأنبا كورولوس السادس. ونتشرف أيضا بأن حضرة صاحب القداسة البابا دولس الثاني يعلمنا في هذه الليلة من خلال صوم الأباء الرسل ما ينبغي أن نصنعه كخدام وضع علينا الخدمة في سلسلة الخدام التابعين لكرم المسيح. والأمر الثالث هو أنه سوف خلال شهرين أو ثلاثة سوف نتشرف بحلول العام الرابع عشر لصيامة أبينا صاحب القداسة وجلوسي على استد رسول مرقس المسؤول في كنيستنا الأولوثية. والمجد لله دائما أبديا آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أنا سعيد أن أنا أكون في هذه الكنيسة المباركة، وسعيد أن احنا نحتفل كلنا بتذكار زي ما أشار أبونا رويس مرور 58 سنة على عودة رفات ماري مرقس في حبرية القديس البابا كيرلس السادس

سنة 1968، والنهاردة هو النهاردة عودة رفات ماري مرقص، ثم إيداعها في المزار اللي موجود، ثم القداس، أول قداس تم في الكاتدرائية المرقسية. تذكار جميل، ورغم أن أنا بقضي الشهور بتاعت الصيف دهيت في اجتماع الأربعة في اسكندرية، لكن حرصت أن أنا أجي وياكم هنا ونحتفل سويا. زرنا مزار قديس ماري مرقس، وزرنا مزار القديس أثناسيوس الرسولي، وفي مزار لأبونا مخيل إبراهيم، وطبعا كلها تذكارات مفرحة وجميلة. وأنا بودي أن النهاردة حديثي يبقى موجه لخدام وخادمات، باعتبار أن القديس ماري مرقس هو الخادم الأول أو النموذج الأول في تاريخ كنيستنا. لكن في نفس السلسلة اللي أنا بحاول أتأمل فيها معاكم، اللي هي قوانين روحية من خلال الوصية الإنجيلية، النهاردة هنقرأ ويا بعض جزء من إنجيل معلمنا متى إصحاح 20 في عدد 25-28. بيقول: فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم، يسودونهم يعني يبقوا أسياد عليهم أو يسيطروا عليهم، والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. دي كلمات السيد المسيح. ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، عبدا يعني يقصد آخر واحد، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ها نقف عند الآية أو القانون اللي بيقول: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. القصة دي حصلت أن أم ابني زبدي راحت المسيح وقلت له: أنا عندي ابنين، أنا عايز واحد يقعد على يمينك واحد يقعد على شمالك، نوع من العظمة، نوع من الافتخار. فطبعا المسيح التلاميذ لما سمعوا الكلام ده اغتاظوا، اشمعنا انتوا؟ عارفين كلمة اشمعنا؟ طبعا مش كده مشهورة عندنا، اشمعنا؟ لأنهم كانوا بيفكروا في المراكز الأولى، في السيطرة، في العظمة، في الشهرة، وهذه كلها مفاهيم العالم. المسيح مرض، كشف مرض خطير موجود، وهو مرض حب العظمة أو حب المجد الشخصي، أو سميها حب الأنانية، إن أنا عايز أكون الأول، ماليش دعوة بغيري، أنا عايز أبقى الأحسن، أبقى الأفضل، أبقى أنا الكبير وخلاص. فالمسيح ابتدى يعلن قانون جديد في الحياة الإنسانية وحياة الخدمة، وابتدى يصحح مفاهيم خاطئة. قال لهم العظمة مش بالسلطة ولا بالمكانة ولا بالتفوق على الآخرين ولا بالسيطرة ولا بالنفوذ ولا بالمريسة. المسيح زي ما بنقول كده في لغتنا الشعبية جاب من الآخر، ما هيش دي العظمة خالص. طب ايه العظمة يا يسوع؟ ايه العظمة؟ قال العظمة ليست فيما يأخذه الإنسان،

ياخد منصب، ياخد شهرة، ياخد مكانة، ياخد سيطرة، ياخد سلطة، ياخد أي نفوذ. ما هيش دي العظمة، ده عند المسيح. طب العظمة إيه؟ العظمة هي فيما يقدمه الإنسان، هي دي العظمة. والمسيح هنا غير المفاهيم الأرضية. ومن أراد أن يكون فيكم عظيماً، وأنا بوجه كلامي للخدام وخادمات، كيف ما يكون مستوى الخدمة اللي أنت بتقوم به؟ من أراد أن يكون فيكم عظيماً يكون لكم خادماً. ومن هنا أيها الأحباء جاءت عظمة الخدمة. يعني بقى الخدمة لها عظمة خاصة. أنت خادم وأنت خادمة، لو ماشي حسب المعايير اللي حطها المسيح لنا تبقى إنسان عظيم. عظيم في عين المسيح مش في عين العالم. ويا بخت كل واحد فينا لما يكون عظيم في عين المسيح. يا ريتني أكون عظيم في عين المسيح، وانت تقول يا ريتك تكون عظيم في عين المسيح. ده أمل. ابتدى المسيح يصحح هذه المفاهيم. مين هيبقى الأول؟ مين هيبقى صاحب المكانة الأولى؟ مين اللي هيكون قريب للمسيح؟ ما هي أم ابني زبدي قالت له أنا عايزة ولد من ولادي يبقى جنبك قريب منك، يبقى مشهور ومعروف، وعايزة التاني يبقى الناحية التانية بنفس الصورة. ولم تفكر في بقية التلاميذ، فكرت فيهم، والكلام ده كان بتقوله قدامهم. العظمة في العالم تبقى أنت الكبير والناس بتخدمك. العظمة في الملكوت أو في عينين المسيح هي تعني اتضاع الإنسان. ودي مفاهيم بسيطة جدا، ودي اللي بتنجح الخدمة. العظمة يعني عطاء. والمسيح لما جه يعالج الناس اللي هي بتحب حب الرياسة أو حب المرياسة، فابتدى يوجه فكر الناس إلى أن العظمة هي في أن يكون الإنسان خادماً حقيقياً مش خادم لذاته. ما هي المشكلة إيه؟ إن في واحد بيخدم نفسه، بيخدم ذاته، هو عايز ذاته عظيمة، عشان كده تلاقيه أبسط حاجة يتلوي ويزعل ويغضب، وممكن يكتم غضبه شوية، وممكن يتنرفز، وممكن يقول الكلمة المشهورة أنت عارف أنت بتكلم مين؟ عارفين هالحكاية دي؟ تعرف أنت بتكلم مين؟ ده أنا أبونا، ده أنا أمين الخدمة، ده أنا خادم في سنة كذا. أنا مرة كنت بتكلم ويا واحد في مشكلة يعني، فوقف قال لي إيه زمان، قال لي أنت عارف أنا أمين خدمة بقالي قد إيه؟ قلت له حضرتك بقالك قد إيه؟ قال لي بقالي 18 سنة. قلت له أهلا وسهلا، 18 سنة. لأنه ينظر إليهم فهو لا يحق له أن يكون خادما. فكر إن دي أقدمية، أقدمية. يوحنا ذهبي الفم قال عبارة لطيفة قوي، قال المسيح لم يمنع الرغبة في العظمة بل غير الطريق إليها. عظمة العالم هي المرياسة والسيطرة والنفوذ. عظمة عين المسيح هي أن الإنسان يكون خادما متضعا محبا. يوحنا المعمدان كان في زمنه مشهور جدا، وكان معروف والناس كلها تهابه، وكان له شهرة كبيرة جدا في المجتمع اليهودي. لكن لما ظهر السيد المسيح ويوحنا كان حواليه ناس وحواليه شهرة، ومطرح ما يروح الناس ماشية وراه، لما ظهر المسيح وابتدوا الناس يحاولوا يعملوا مقارنة أو مقاربة، فرد عليهم الرد الجميل، ينبغي أن هذا هو ده الخادم.

يعني لو قبلت خادم دلوقتي فلازم أنظر له وأقول ينبغي أن هذا يزيد وأن أنا أنقص. هي دي مؤهلات الخدمة قدام المسيح. ده مش كده وبس، ده المسيح حب يخلي درس، يخليه آخر درس، وحب يقدمه للتلاميذ علشان يعرفوا فعلا مفهوم العظمة في الخدمة. فجه قبل الصليب بساعات قليلة وانحنى وغسل أرجل تلاميذه. طبعا احنا بنعدي على الحكاية ده هي كده وبنعملها يوم خميس العهد يعني بتذكار، لكن أنا عايزك تتخيل كيف حال التلاميذ اللي قعدوا ويا المسيح 3 سنين في الخدمة يشوفوه بيعمل معجزات، بيقول أقوال، بيقابل ناس وبيقابل أفراد وبيقابل مجموعات، كل العظمة كل العظمة. وبعدين يسوع تعمل إيه؟ هنحني واخسر أرجل تلاميذي. إيه اللي يخليك تعمل كده؟ قال ما هو ده الدرس الأخير. الدرس الأخير هو درس النجاح، درس نجاح الخادم والخادمة. ياما خدمات كتيرة تعبت بسبب صراع العظمة والسيطرة كتير، ودي مشكلة. الخادم حتى تستحق أن تحمل لقب خادم أو تحملي لقب خادمة يجب أن تتصف بهذا الاتضاع الشديد. ومهما تعرفت أو تشهرت أو الناس يعني بتشاور إليك بالبنان، شاور عليك كده من فضلك، كل شيء حلو فيك هو بسبب المسيح وليس بسببك أنت. وغسل أرجل التلاميذ وقال لهم كده أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. بما أننا بنحتفل بتذكار عودة القديس ماري مرقس، عايز الفدة كان زي مقدمة، عايز أركز على ماري مرقس وأركز على نموذج الخدمة اللي هو قدمه. ماري مرقس هو الخادم الأول، أول خادم شفناه على أرض مصر وجانا كده مخصوص. والحاجة الجميلة إن رغم إن هو من ليبيا لكن ما بشرش في بلده، ده جه يبشر عندنا هنا في مصر، وكأنه بيطبق النبوة اللي قالت في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخمه، تخم اللي هي الحدود الغربية اللي تفصلنا إحنا وليبيا. فهو جاي من ليبيا مسقط رأسه وداخل وجاي عندنا إلى مدينة الأسكندرية اللي هي كانت أشهر مدينة موجودة في العالم القديم مع أثينا ومع روما، البلاد المشهورة ده. تعالوا نسأل سؤال، هو إيه الدافع اللي خلى ماري مرقس يجي؟ يعني إيه اللي زقه؟ إيه اللي خلاه يفكر يجينا في مصر؟ لو قعدنا نبحث لن نجد غير أنه جاء بدافع الحب. هو إنسان امتلأ من طاقة الحب. وهنا يا إخوتي الأعزاء الخدام والخادمات، الخادم يجب أن يكون طاقة حب. أنتوا بتسمعوا أخبار يقول لك أزمة الطاقة، مش كده؟ والبترول ومضيق مش عارف إيه مقفول والسفينة واقفة إيه، الكلام اللي بنسمعه ده، وأسعار البترول إيه والبرميل بقى كام ونزل بقى إيه، الدوامة اللي العالم فيها النهاردة. أحدثك عن طاقة أخرى وطاقة أكبر وأعظم وتجعلك عظيما، وهي طاقة الحب. هو وضع حياته في يد المسيح وجاء إلى مصر بعد أن تتلمذ على يد المسيح. وجه مصر اللي بيزقه واللي بيحركه فيش أي دافع تاني. هو أنت جاي يا ماري مرقس عشان تبقى مشهور؟ قال أبدا، ده أنا تلميذ على قد حالي. طب هو أنت يا ماري مرقس

جاي هتحقق ثروة مثلا زي الناس اللي بتسافر بلاد كده وبتشتغل؟ قال أبدا أنا ما حلتيش حاجة. طب وهو انت مريم مرقص جاي تعمل ايه بس؟ قال انا حطيت حياتي كلها في يد المسيح، ولكني احمل طاقة يوم حلول الروح القدس، طاقة الحب اللي ملت قلبه حركته. طب ايه اللي وياك؟ قال ما حلتيش حاجة، انا كل اللي وياي عندي ايمان في قلبي وصليب في ايديا وعكاز في ايديا التاني، هو ده كل ما املكه. وهل تفتكر يا ماري مرقص بالامكانيات اللي انت بتقول عليها دي، ايمان في قلبك وصليب في ايدك وعكاز في ايدك التانيه، هل تفتكر دي يعني تعمل مشروع؟ قال لا، من اللي بيحركني طاقه حب نلتها يوم حلول الروح القدس. طيب تعالوا نسأله، أنت يا ماري مرقص عندك خطة؟ عمل خطة كده، أنت هتعمل كده وبعدين هتقابل كده وعمل برنامج يعني عمل وخدمة؟ قال لا لا لا لا، كل ده في إيدك يا رب، وهو ربنا اللي هيرسم الخطة بتاعتي. طيب يا ماري مرقص أنت تعرف حد في اسكندرية جايب وياك مثلا كارت توصية ولا حاجة؟ قال لا ما أعرفش حد. طب أنت رايح كده بلد ما تعرفش فيها حد؟ قال آه. طب وعارف؟ قال ما هي طاقة الإيمان اللي جوايا وطاقة الحب اللي ويايا هتفتح قدام الطريق. حب حقيقي، حب من القلب. يقول لنا بولس الرسول آية جميلة قوي، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يعني هو كأنه عامل كده قلبه كأنه خزان، يعني على سبيل التشبيه، والخزان ده بيتملأ بمحبة ربنا، وطول ما هو مملي بمحبة ربنا الخادم يعمل ويثمر ويصير خادما بالحقيقة ويكون عظيما في عيني المسيح. جه مصر وحكيت بقى الصندل اللي اتقطع، القصة الجميلة اللي احنا بنعرفها، وبعدين قابل إنيانوس اللي بيصلح له الحذاء، إنيانوس اللي هي حنانيا، وابتدى الرجل يصرخ يقول يا الله الواحد، القصة الجميلة اللي كلنا عارفينها. كانت النتيجة اتفتح قدامه باب، وبدأ القديس ماري مرقس وده الخادم الصح انه يبتدي وعينه على البشر، عينه على البشر. أول حاجة هتعملها إيه؟ لازم يكون فيه اللي هيجي بعدية، اللي هيكمل الرسالة. فاختار إنيانوس واختار وياه البعض اللي رسمهم أسقفة ورسم كهنة وشمامسة، وبدأت الكنيسة المصرية بأفراد قليلة، ولكن كان عينيه على البشر وعينيه على المستقبل، وتحمل المسؤولية بطاقة الحب الكبيرة إلى أن نال الاستشهاد على أرض مدينة الأسكندرية سنة 68 ميلادية. عشان كده الرفات رجعت سنة 1968 بعد 19 قرن من استشهاده. الروح القدس هو الذي يعمل في الخادم الحقيقي، الروح القدس هو الذي يزرع ويغرس فينا طاقة الحب اللي بتحركنا. مفيش خادم بيشتغل ويقول له أصلك بالأجر، تعمل كذا تاخد كذا، مفيش الحكاية دي عندنا. حتى الأب الكاهن الذي يخدم مش بنقول عليه بياخد مرتب، ما بنقولش كلمة مرتب دي أبدا، ما بياخد البركة، دي البركة طبعا لأنه في أسرة وبيخدم والحياة محتاجة كده، بس نسميها البركة. فالروح القدس الذي حل يوم الخمسين وأنشأ الكنيسة الأولى ما زال يعمل. كلكم حافظين بنصلي في صلاة الساعة الثالثة بنقول إيه؟ أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات.

ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل إلى آخره. يعمل فينا، يشتغل فينا. ويا بخت الخادم اللي بيقف وياخد طاقة الحب دهيت في قلبه ويخدم بيها. خد بالك، مش طاقة الحب يعني يبقى مشهور، يعمل شهرة، الشهرة دي للأرض والتراب، أو يعمل كده علاقات اجتماعية، كل ده للتراب. واحد بيخدم بقلبه مش بذاته. في واحد بيخدم وكأن ذاته قدامه، كأنه يعبد ذاته خالص. وفي واحد بيخدم واللي قدامه المسيح، شايف المسيح على طول، والمسيح هو اللي بيحركه. عالم اليوم أيها الأحباء عالم مسكين، عالم ينزف، عالم ملوث بخطايا وأفكار وانحرافات كل شكل ولون. عالم ازدحم عقله بالمعرفة، وقلبه بقى ضيق وصغير خالص، ده لو كان لسه القلب شغال. وكأن العالم النهاردة يحتاج إلى خبرة مثل خبرة نقل الدم. بيعلمونا في الطب إن لو في واحد ربنا يحميكم جميعا أصيب في أي حادث، أول عرض تعالجه هو عرض النزيف. ليه؟ لأن الدم محدود في جسم الإنسان 6 لتر، فأول حاجة. طب افرض عنده كسر، سيبك من الكسر دلوقتي، وقف النزيف. العالم اليوم لأنه صار فيه شر وينتشر فيه أمور وحشة وانحرافات بكل شكل ولون، ووضع العالم في الشرير زي ما بيقول الكتاب. عشان كده عايز خبرة جديدة، عايز نقل دم. نقل الدم هنا اللي هو عايز يشوف محبة حقيقية، مش محبة العالم، مش المحبة اللي بيتكلموا عليها وبيغنوا بيها، محبة المسيح. يحتاج إلى طاقة حب، ما هو الدم ده طاقة، هو اللي بيدينا الطاقة ونشتغل ونروح ونيجي. يحتاج إلى طاقة حب بكل الصور المختلفة. أنا عايز أكلمك على طاقة الحب في بعض الصور اللي ممكن نخدم بيها. أنت كخادم وأنت كخادمة وكلنا كخدام. أول شكل من طاقة الحب بنسميه طاقة الصلاة. الصلاة، والصلاة تعني الركب المنحنية. مش نحن نقف نقول أي حاجة كده بسرعة ونخلص، مش دي الصلاة. الصلاة يعني ركبة منحنية، دموع منسكبة، إيد مرفوعة، صلاة طالعة من القلب. واحد يصلي وجنبه الموبايل عمال يضرب وينور ويعمل، ودي اسمها صلاة؟ صلاة ازاي يعني؟ أو واحد عمال يصلي وفيه مش عارف إيه، فمفتوح في البيت وصوت. محتاج الركبة المنحنية. الركبة منحنية هنا مش انحناء، أوعى تقول لي أنا عندي روماتيزم بعرفش أحني ركبتي والكلام ده. لا، ركب منحنية يعني واحد متضع بيصلي بقلبه. شوف داود النبي يقول إيه؟ كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الإله الحي، متى أجيء وأتراءى قدام الله. مزمور 42. إمتى أجي وأوصل عندك يا رب وتشوفني كده ونشوف بعض؟ أنت تشوف، أنت وربنا تشوفه في صلواتك. إيدك المرفوعة وانت بتناجي ربنا، بتناجيه في هدوء، في صمت، في دموع، الكلمة بتطلع من قلبك. على رأي داود النبي لما بنصلي في مزامير النوم، من الأعماق صرخت إليك يا الله، مع أن ما حد

بيسمع الصرخة دي، الصرخة دي جوه. أول شكل من أشكال طاقة الحب طاقة الصلاة، وصلاتك الشخصية والفردية. وطبعا الصلوات الجماعية والكنسية في نفس المجال، بس إزاي بتقف بقلبك بروحك بعينيك بإيدك المرفوعة، كلك بتنسكب في يدي الله، طاقة صلاة. والصلاة تصنع المعجزات، وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. ده واحد زي إيليا قفل السماء، تصور واحد على الأرض يقفل السماء عن المطر بالصلاة. الصلاة تصنع المعجزات، ودايما نقول كده، غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك يا الله. اوعى تفتكروا ده كلام بلاغة، ده واقع. الشكل الثاني من طاقة الحب طاقة الشهادة، أن تصير شاهدا صحيحا للمسيح. تكون أنت إنسان حياتك كلها، شغلك، بيتك، كنيستك، خدمتك، كلها بتشهد للمسيح. شاهد المسيح، قال لنا كلنا كده قبل الصعود تكونون لي شهودا. تكون شاهد للمسيح، شاهد لعمله، شاهد لمحبته، شاهد لاتضاعه. تكون حقيقي صورة للمسيح. عارفين ليه بنقول اقرأ الإنجيل كل يوم؟ عشان كل ما تفتح الإنجيل تأخذ صورة المسيح لك. كل ما تحضر أسرار الكنيسة، سر اعترف سر التناول، أقول لك أنستك النعمة أنها حلت في وجهك. تصير طاقة شهادة، تصير بالحقيقة تلميذ للمسيح. احنا كلنا بندخل مدارس وكليات وبنتعلم حاجات في الكليات الكنسية واللاهوتية وبنقرأ كتب، كل ده حلو خالص. المهم تكون تلميذ، تلميذ للمسيح، تلميذ بتاخد وتدي وياه، وتكون عظيما في عيني المسيح، مش عظيما في عيني الناس، الناس ما إلى التراب، عظيما في عيني الناس. يعني أنا لو مثلا نظرت الواحد زي الدكتور مجدي يعقوب، هو مش خادم مدارس أحد، لكن هو خادم للبشر. أسلوبه وحياته وكل ما يقدمه ربنا يديله الصحة والعمر الطويل، هو تلميذ للمسيح. الناس بتشاور عليه كده لأنها وجدت فيه صورة مختلفة عن آخرين. شاهد، شاهد بعمله، شاهد بكلامه، شاهد بشخصيته. دي طاقة الحب فيه تحولت إلى طاقة شهادة. ده الشكل الثاني. الشكل الثالث طاقة كلام، طاقة الحب التي فيك والتي تشتعل بنعمة الروح القدس تتحول إلى طاقة كلام. لما بتقف أيها الخادم في فصل مدارس أحد ولا فصل شبان، ولا أنت بتفتقدي بناتك وبنتكلم وياهم في أحوال كتيرة في الخدمة وغير الخدمة، ولادنا والخدام بصفة عامة عايزين النموذج والقدوة. مرة من المرات عملنا اجتماع مؤتمر كبير لأعداد الخدام، كان مشارك حوالي 100-200 ولد وبنت. وبعدين في الآخر كانوا جايين من بلاد كده صغيرة، وبعدين في الآخر قعدت وياهم وسألتهم، كل واحد يقول لي حاجة اتعلمها. فقعد يقول لي أنا عرفت الآية الفلانية، واحدة قالت لي أنا حفظت سيرة القديس فلان، حاجات زي كده. لغاية ما وقفت بنت وكان عمرها ما يزيدش مثلا عن 17-18 سنة، تانية ثانوي حاجة زي كده،
قالت لي الحاجة اللي تعلمتها

تصوني فلانة وهي بتشيل الكرسي من مكان لمكان في مائدة الطعام، بتشيله من على الأرض عشان ما تعملش صوت، وبتنقله بهدوء عشان تحطه في المكان التاني. في واحد يشد الكرسي كده ويوديه وخلاص. طبعا ما خدناش درس كيف تحمل الكرسي، ما فيش درس بالشكل ده، لكن شوفوا دي تعلمت بإيه. طاقة الكلام وطاقة الصمت. كلامك يبني، كلامك في حوار، في تشجيع، كلامك حلو. في واحد كلامه كده يكسر المقاديف، وفي واحد تلاقيه وجهه عابس. طاقة الكلام أنت تعلم بالقدوة وليس بالكلمة فقط، بتعلم بالنموذج. هي دي طاقة حب. هل كلامك وانت واقف بتقدم خدمتك تحملها في طاقة حب؟ يعني اللي قاعدين بيسمعوك أو بتشترك معاهم بيشعروا جواهم بطاقة الحب اللي في كلامك؟ يعني كلامك كده ممسوح بمحبة المسيح، أو باللغة الإنجيل ملتوت. ملتوت يعني زي ما بتعملوا فطيرة وتمسحوها من برة كده بحاجة، تقوم لما تحط في النار تبقى تلمع كده وشكلها حلو، ممسوح. كلامك ولا كلامك جاف وكلامك ناشف وكلامك اجتماعي أكتر منه كتابي أو أبائي أو روحي؟ شكل رابع من شكل طاقة الحب التي يقدمها الإنسان في خدمته لكي ما يكون عظيما في عيني المسيح ويكون خادما بالحقيقة، سميها طاقة الدراسة والقراءة والبحث والتأمل. واحد عنده الإنجيل ده حياته اليومية، حياته اليومية. اليوم اللي يعدي عليه ما فيهوش إنجيل يبقى ما يعتبرش يوم. اليوم اللي عدى عليه ما يتعلمش من الإنجيل وياخد من الإنجيل ما يعتبرش يوم بتاعه. طاقة الإنسان اللي بيتعلم وبيدخل جوه الإنجيل ويخرج من كنوز الإنجيل جددا وعتقاء أعماق. ما الكتاب المقدس جميل قوي، عامل زي واحد داخل في العمق. هو أنت الأول على السطح لما بتبتدي تتعرف على الكتاب المقدس، وشوية بشوية تخش الأعماق. كل ما تيجي تقرأ مرة تانية تدخل إلى أعماق أخرى.

في كلمة الله في النهار وفي الليل، مش كلام العالم، مش حكاية العالم، مش أخبار العالم. مالها بتبقى عظيم كده؟ هو العظمة دي رخيصة؟ عشان تكون عظيم في عينين المسيح عايزة ضريبة. أمال الخادم إزاي يعني؟ بنسميها طاقة التأمل، طاقة الإنجيل، تاخد شحنة من الإنجيل. ده المسيح قال لنا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يعني من غير الإنجيل لا فيه الروح ولا فيه الحياة. خادم. قلنا الأيام دي بقى الناس طالعة في موضة الـ AI، مش كده؟ اللي هو الذكاء الاصطناعي. ودلوقتي بسأل مرة والد بقول له أنت بتعمل إيه في الحكاية؟ عندك أب اعتراف؟ قال لي آه الـ AI هو الاعتراف، أب الاعتراف. ولما بيتوجه بسأله رد عليا تصور، قلت له هو الـ AI هيحبك؟ هو التكنولوجي بصفة عامة فيها طاقة حب؟ فيهاش طاقة حب. دايما أقول كده، التكنولوجي بكل ما فيها هي عاملة زي الرخام اللي بيلمع لكنه بارد بلا حياة. ممكن تقف قدام الرخام اللي بيلمع كده

حاجة جميلة أوي، حاجة غالية أوي، لكن ما فيهاش حياة، مش كده؟ انتبه أيها الحبيب، انتبه لو كنت خادم. زي ما قلت لك من شوية، العالم يئن من الضعف ومنتظر أن أنت تنقله طاقة حياة، طاقة حب. شكل خامس من أشكال طاقة الحب وهي طاقة التدبير. في خادم أو خادمة في كل الخدمات بقى على اختلاف أنواعها، يعني مش بتكلم على حاجة معينة، عنده طاقة التدبير، حكمة التدبير، عنده التفكير الهادي والواعي، وبيدبر الخدمة صح، بيدبرها صح باحتياجاتها، بتفاصيلها، بأسلوبها. واحد مدبر، مدبر حسنا، شاطر في التدبير. ده لو مثلا قلنا له انت تبقى بقيت أمين الخدمة، بيدبر الخدمة صح بكل التفاصيل اللي فيها وبالإمكانيات اللي عنده. مرة من المرات كنت زمان بختم في منطقة زي قرية ما فيهاش كنيسة، فكان في راجل من أهل البلد عطينا كده أوضة في بيته نخدم فيها الأولاد الصغيرين. الكنيسة البلد دي كان فيها حوالي 90 طفل، فتصوروا كده ويا 90 طفل يقعدوا في أوضة، يبقى شكلهم إيه يعني؟ حاجة صعبة قوي. فجه خادم اتعلمت منه، يعني جه خادم وعمل إيه؟ شو بقى التدبير اللطيف؟ جه كده في وسط الأوضة دي، وجه في الأوضة البلاطة الوسطانية في الأوضة، قال لهم البلاطة دي قاعد فيها بابا يسوع. فكل العيال قعدت حوالين البلاطة دي سايبينها فاضية، وكل ما حد يزق عيل منه يزق بعض، يعني عيال يقولوا بابا يسوع قاعد هنا، وبما أن بابا يسوع قاعد هنا لازم نقعد ساكتين نسمع ونتعلم زي ما بنقول في الترنيمة القديمة. شوف حاجة بسيطة، أنا بحكي مثل بسيط قوي، لكن واحد بيفكر هو جاب الفكرة دي منين؟ روح الله نطق فيه فأعطاه هذا التدبير الحكيم. ومن يدبر الحاجة الصغيرة يدبر الحاجة الكبيرة. كنيسة بأبائها المباركين، بمجلسها، بخدامها، بخدمتها، يدبروا أحوال حياة الخدمة كلها بطريقة حكيمة. طاقة التدبير، وبرضو التدبير ده واضح فيه الحب. أحب كنيستنا، وأحب أنها تكون كنيسة جميلة ونظيفة ومنظمة حلوة. طاقة التدبير. شكل سادس من أشكال طاقة الحب طاقة البذل. زي ما قال كده أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وكلمة كثيرين هنا معناها عدد لا يعد أو لا يحصى. طاقة البذل. كان متنايح البابا شنودة يعجبني لما بيجي يرسم أباء أسقفة وأباء كهنة، يقول كده لقد دعوتكم للتعب. يعني هو دعا فلان ده هيبقى أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن، بيقول له دعوتك للتعب مش للراحة، لا ده انت جاي عشان تتعب. افتقاد الناس، ما دي طاقة بذل مجهود، اطلع سلم وانزل سلم واقعد ويا الناس وادور على ده. مجاملات الناس، ان كان واحد في مرض ولا واحد في حزن ولا واحد في نجاح، باي صورة من الصور يعني، الافتقاد، بحث عن الناس. طاقة العمل والنشاط، والخادم ما يبقاش كسلان ويبقى باستمرار منتبه. ودايما اقول كده ان المتنيح الباب ابونا بشوي كامل، قديس بشوي كامل، كان يقول لنا زمان

واحنا شباب صغير يقول لنا الخادم لا يعرف الشيخوخة. يقول له يعني ايه يا ابونا؟ يقول يعني الخادم اكبر سن بيوصل له 33 سنة. يقول ازاي؟ ده فلان عنده 40 وفلان عنده 50 وهكذا. يقول لا، ما هو السن ده على الورق بيمشي سنة ورا سنة، لكن في الحقيقة يكون الإنسان بحيوية سن 33 سنة، اللي هو سن حياة المسيح، طاقة بذل. لازم يبقى فيها تعب، الخدمة لازم يبقى فيها تعب، الخدمة المرحرحة دي مش خدمة خالص، الخدمة لازم يبقى فيها مجهود، لازم فيها تعب، فيها بذل، فيها ضغط، هي دي الخدمة الناجحة. أحيان بقعد ويا يعني بحسب مسؤوليتي بقعد ويا أباء بيخدموا في بلاد كتيرة في العالم وأشوف خدمتهم أقول يا ده إيه التعب اللي بيتعبوه ده؟ إيه ده بيني وبين نفسي يعني؟ وأحيانا أقول لنفسي ده اللي بيعملوه ده أنا معرفش أعمله، معرفش أعمله خالص، بيبذلوا مجهود كبير خالص، إن كان في خدمة وإن كان في كرازة وإن كان في سفر، طاقة بذل. ده صورة من صور طاقة الحب. آخر صورة طاقة الرفض. تقول لي الرفض ده عايز طاقة؟ أقول لك إنك تقف قدام الخطيئة وتقول لأ. والخطيئة مش بأشكالها بقى الكبيرة زي في الوصايا العشر والكلام ده، لأ، حتى الخطايا الصغيرة، يعني مثلا خطيئة إضاعة الوقت، واحد بيضيع وقته، أو زي ما بيسميها في الصلوات تسويف العمر باطلا، واحد بيضيع وقته في مكالمات تليفون أو قاعد ليل ونهار على النت أو قدام التلفزيون، ضيع وقت. مثلا الانحرافات الكثيرة اللي موجودة في العالم بأشكالها بقى، مش هنخش في تفاصيل. طاقة الرفض، أن الخادم لازم يكون حياته لامعة أمام المسيح. ده احنا بنصلي ونقول أعطي بهاء للإكليروس، والإكليروس دول هم الخدام يعني الكبار الرسميين، إن كان أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن أو الشماس، دول بقى الخدام الرسميين جوه الكنيسة يعني، بنقول له أعطي بهاء للإكليروس. بهاء يعني لمعان، نقاوة، نقاوة في الداخل ولمعان في الخارج، دي كلمة بهاء. طاقة رفض للخطية، لما نسمع أن خادم أو خادمة راح في خطية ما، كيف ما تكون صغيرة ولا كبيرة، مش ده المقصود، لكن ده أنت خادم، ده أنت مسؤول، ده أنت مسؤولة. واحد مثلا في لسانه ربنا يحفظكم بالكذب، أو في لسانه مسك السيرة، أنت خادم، إزاي تمسك السيرة بالشكل ده، سيرة الناس إزاي ومش حاسس وتقول لي أنا خادم ولا خادمة؟ يعني إيه؟ عمرك ما هتكون عظيم في عيني المسيح، ما عندكش طاقة الحب اللي هي بتتحولها لطاقة رفض قدام الخطية وتقف قدامها. ده كنيستنا بتعلمنا أصوام كتيرة قوي عشان الصوم بيبقى قدامي الطعام وأقول لأ، مع أن الطعام ما فيهوش أي خطأ لكن أنا صايم، عشان الواحد بيعمل كده زي إكسرسايز، زي تمرين، أن يقدر يقول لأ قدام أي شكل من أشكال الخطية. انتبه للخطايا الصغيرة، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. لما نعمل حديقة عنب، جنينة عنب، يسيجوا حواليها كده، وبعدين أحيانا يسيبوا فتحات صغيرة ينسوها، ولا الفتحة دي يعني هتعمل إيه؟ يوم يخش ثعلب، وبعد شوية تخش ثعلباية، وبعدين الثعلب والثعلباية يعني هيعملوا إيه؟ هيجيبوا لنا بقى شوية ثعالب كده، مش كده برضو؟ الثعالب الصغيرة دي، وتفضل الثعالب الصغيرة ده هي تزداد تزداد تزداد، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، بدل ما تبقى حديقة عنب

تبقى حديقة تعالب وروح الكرم. أيها الحبيب، أيتها المباركة، خادم وخادمة على أي مستوى، لا تنسى أن تأخذ نصيبك من عمل الروح القدس ويتحدث

وعنده تلميذ أنكره. كل ده قائم ضعفات العالم، لكن أنت لازم تكون خادم حقيقي. ومن أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. خادمة، الخدمة مش هي لقب، مش هي مكانة، مش هي بس كده صورة. الخدمة دي درجة سامية تعطي الإنسان أن يكون عظيما في عيني المسيح. بس الخدمة بمعاييرها الصح، بأسلوبها الصح. ماري مرقس وإحنا بنحتفل به النهاردة، بنحتفل ونتذكر تعبه وطاقة الحب التي أتى بها من بلاده لغاية اسكندرية وزرع الكنيسة القبطية اللي بقت النهاردة في كل العالم موجودة. لو جانا ماري مرقس النهاردة نقول له الله عليك، طاقة الحب بتاعتك اللي حركتك وجابتك من بلدك وجيت تبشر هنا في مصر في القرن الأول الميلادي وتزرع، كانت زرع صح، وكانت وقت صح، ومن اليوم ده هو ابتدت الكنيسة تنتشر وتتسع في كل العالم. احنا النهاردة واحنا بنقف قدام المسيح وبنعمل تمجيد للقديسين ماري مرقس، وبنقف نقول له يا رب بنشكرك على المحبة الكبيرة اللي سكبتها في قلوبنا جميعا وفي قلوب القديس ماري مرقس وكل اللي خدموا وياه، وان المحبة ده هي تحولت الى طاقات، طاقة صلاة وطاقة شهادة وطاقة كلام وطاقة دراسة وتأمل، طاقة تدبير واعي، طاقة بذل وحب، وطاقة رفض أمام الخطية. يبارك المسيح حياتنا جميعا ويعطينا أن نكون أمامه خدام حقيقيين. ومن أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

0: التلفزيون بتتفرج على كنيستك أو كنائس مختلفة سبب بركة ليك وسبب تغيير إن ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو إن ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

مساء البركة والسعادة والجمال وكل حاجة حلوة في الدنيا على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة من ليالينا في ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة كل 4 9 مساء، مضيفكم دكتور مجدي سعاد. النهاردة الحلقة بتاعتنا جديدة في التكنيك بتاعها، احنا هنعمل حاجة وهنجربها معاكم وناخد رأيكم بعد إذنكم، يعني نسمع رأيكم ونشوف يعني في آخر الحلقة هل نجحت الفكرة بتاعتنا ولا لا. الموضوع بتاعنا اللي هبتديه مش هاخده على طول كله كده على بعضه النص ساعة الأولانية، لا هنبتدي نفتح التليفونات كل شوية والتاني عشان نحاول نرد على تليفوناتكم من بدري بدري، لأن في ناس اشتكت إن التليفونات مش عارفة توصل لنا بسبب الزحام وتكاثر التليفونات، فقلنا نبتدي التليفونات من الأول. فهنجرب النهاردة التجربة بتاعتنا والحكم حضراتكم. بعد مثلا نقطة أو نقطتين من الموضوع اللي هنقوله بنفتح تليفون نستقبله ونحاول نرده، يا ريت يكون السؤال في نفس موضوع الحلقة، ما كانش في نفس الموضوع يبقى في مواضيع تانية وأنا تحت أمركم في كل الأمور. دي أول حاجة أبتدي بيها النهاردة. الحاجة التانية إن موضوع النهاردة موضوع لطيف جديد بالنسبة حتى لناس كتيرة بتسمعني، يعني عنوان الموضوع ما هي أهم التحاليل النفسية اللي لازم تتعمل؟ يعني هل عمرك دخلت قبل كده عيادة طبيب نفسي والدكتور طلب منك تحليل؟ احنا عادة لما بنروح للدكتور بتاع الأمراض الباطنة أو دكتور الأعصاب أو دكتور المخ والأعصاب أو دكتور القلب أو إلى آخره، ممكن يطلب منك تحاليل، تحليل دم، تحليل سكر، تحليل بول، أشعة مقطعية، أشعة رنين. لكن هل الدكتور النفسي ممكن يطلب منك تحاليل؟ إجابة نعم.

هناك تحاليل يمكن أن يطلبها منك الطبيب النفسي، والهدف من التحاليل هو حاجة من اتنين، يا إما إن إحنا اكتشفنا أن الأمراض النفسية هي أمراض عضوية نفسية، يعني هي مش نفسية بس، في أسباب عضوية للأمراض النفسية زي ما نشوف حالا مع بعض، يا إما إن في أمراض عضوية بتتشابه أعراضها مع الأعراض النفسية. هتقولي مش فاهم ولا كلمة، حالا هتفهموني أنا بقول إيه. تعالوا أقول لكم مثلا إحنا يعني بعض التحاليل اللي إحنا بنطلبها، إحنا بنتكلم على 10 تحاليل يمكن أن يطلبها، يمكن 10 مش لازم ال10، وممكن ما يطلبش ولا واحدة منهم حسب الحالة، لكن غالبا بنطلب حاجة منها لو شكينا في الموضوع. أولا التحاليل المعملية، يعني الدكتور ممكن يبعتك المعمل يقول لك من فضلك اعملي نمرة 1 صورة دم. صورة دم، إيه علاقة صورة الدم بالأمراض النفسية؟ ليه بقى؟ لأنه أحيانا الأنيميا بتسرع ضربات القلب، لما مستوى الهيموجلوبين في الدم يقل علشان الجسم يحاول يعوض نقص الهيموجلوبين، الدورة الدموية تسرع علشان نوصل بسرعة كمية هيموجلوبين أكتر للأنسجة، تعويض عن النقص، يعني نقلل النقص ونعوضه بالسرعة. فالسرعة دي تخلي البني آدم يحس بضربات قلب وقبضة في صدره، وضربات القلب بتشبه مرض مشهور اسمه مرض القلق أو مرض الهلع، بيسموه نوبات الهلع أو بيسموها بانيك أتاك. إيه اللي بيحصل في البانيك أتاك؟ إن الواحد لما بيبقى خايف ومضطرب ومنزعج ومتوتر يبتدي قلبه يدق، اللي بيطلع في الجسم مواد التوتر زي الأدرينالين والكورتيزول، فيبتدي قلبه يدق من الخوف. أنا بقى مش عارف يا ترى ده بسبب مرض في القلب أو أنيميا، ولا بسبب اللي هو فقر الدم، ولا بسبب الهلع. فلو شكيت في المريض اللي قدامي، لقيت شفايفه مثلا بهتانة، لقيت ضوافره فيها تقصيف، لقيت جسمه همدان اند حران اند تعبان، لقيته كده ما حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم، وانا اقول له لا من فضلك انا شاكك ان عندك مشكله، وممكن انا اقعد اعالجك شهور واسابيع طويله من ضربات القلب السريعه، وانت اساسا المرض اللي عندك شويه انيميا يروح بقرص حديد. ادي مثال مثلا لتحليل الدم. تاني حاجه بنطلب تحليل الكوليسترول، من ضمن الحاجات اللي بيطلبها الطبيب النفسي تحليل الكوليسترول. لماذا هذا؟ على رأي أستاذ اللغة العربية، قلت لكم زمان كان عندنا أستاذ اللغة العربية اسمه القاضي، كان راجل جميل جدا، مات الله يرحمه، الله يرحمه، كان حاجة جميلة جدا، كان عنده كده لزمات في كلامه، فكان لما يحب يقول لنا سؤال يقول لك لماذا هذا يا جارحا قلب الإزازة، لماذا هذا؟ فلماذا هذا نعمل تحليل كوليسترول يا جارحا قلب الإزازة. بنعمل تحليل كوليسترول ليه؟ لأسباب كتير. أولا ارتفاع الكوليسترول ممكن يؤدي لأزمات قلبية، وأزمات القلبية تشبه ضغطة الصدر والقلق، أدي واحدة. ثانيا بعض أدوية النفسية بترفع الكوليسترول بالذات أدوية الذهان، فلازم نبقى حريصين على البني آدم ده إنه نقول له خلي بالك كوليسترولك ممكن يبقى عالي. اثنين، تحليل تالت بنطلبه هو تحليل بول. تحليل البول ده بيبقى مشترك مع تحليل دم على الناس اللي بتاخد دواء اسمه ليثيوم. ليثيوم ده مرض بيتاخد فيه الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، موجود في مصر شركة النيل مطلعه اسمه برايا نيل. الليثيوم ده فكرته ايه؟ احنا عندنا في جسمنا مادة جوه المخ دقيقة جدا اسمها مادة الليثيوم، ده معدن نفيس رقيق شديد الندرة، ربنا حط لنا في دماغنا منه 2 نقطة. لو المعدن ده قل البني ادم يجي له حاجه اسمها اضطراب وجداني ثنائي القطب، ما يقدرش يتحكم في مشاعره، زعيق وطلوع ونزول وخناق وثوره وعصبيه وتهليل وضحك، يفقد السيطره على اعصابه، وبعد شويه يقلب الكلام ده كله بنوبات اكتئابيه حاده، فيبقى طالع نازل طالع نازل. اللي بيعمل استقرار في المزاج مادة الليثيوم. فلو بني ادم خد ليثيوم، الليثيوم دي مادة يعني للأسف مادة سامة لو كترت. فاحنا بندي العيان من قرص
لقرصين

0: تلات أقراص بالكتير. القرص 400 ميلي جرام. عشان نطمن عليك لازم اعمل لك مستوى ليثيوم في الدم، والا يجي لك حاجه اسمها تسمم ليثيوم. فاي بني ادم بياخد ليثيوم عنده اضطراب وجداني ثنائي القطب، ومن النوع اللي هو الهوبا لالا فوق وهوبا لالا تحت طالع نازل زي السوسته، بعمل له تحليل ليثيوم واتابعه بقى بعد ما اكتب له الدواء قرص ولا قرصين في اليوم، اشوف مستوى الليثيوم في الدم هل طبيعي ولا لا. واحيانا كمان نعمل معاه تحليل بول، لان الليثيوم بيلخبط شويه مستوى حاجات في التبول، الدكتور بيطلبها مخصوص في هذا الدواء. حلو كده. اربعه، استكمالا لموضوع التحاليل، بنطلب حاجه اسمها تحليل مخازن الحديد او الفريتين في الدم، بالذات عند البنات، بسبب ان البنت بتفقد دم في الدورة الشهرية بتاعتها. لو طلع المخزن الحديد اقل من 70، احفظوا الرقم ده، يبقى في مشكلة، يبقى ساعتها لازم ياخد مكملات حديد زيه زي صورة الدم اللي فاتت. يبقى الدكتور احيانا يطلب صورة دم واحيانا يطلب مخازن حديد اللي هي الفريتين. الرقم بتاعه كام؟ 70 فما اقل. اقل من كده نطلب بقى ان هو ناخد حديد، والدكتور بقى النفسي بيكتب حديد عشان ده بيعوض موضوع ضربات القلب السريع. تحليل كمان غريب جدا برضو، يمكن كتير منكم ما سمعش عنه، اسمه الهوموسيستين. ايه بقى الهوموسيستين؟ رقم التحليل، بس احفظوه الاول الرقم واحكي لكم قصته. الرقم ده لازم يبقى اقل من 7، اقل من 7. لو طلع الرقم ده اعلى من 7 يبقى انت عندك مشكلة. ايه بقى الهوموسيستين ده؟ اول ما يعلى الهوموسيستين يبقى عندك امراض قلب واوعية دموية وامراض دماغية، تبتدي وظائف المخ تتأثر. اسمه ايه المادة دي؟ اسمها هوموسيستين. بالذات ان الهوموسيستين ده بيبان بقى لخبطته لما ينقص فيتامين B6 وB12 او حمض الفوليك. يعني هو مرتبط الدواء، المادة دي مرتبطة بفيتامين B6 وB12. هو ما بيعملش مشاكل، لكن أول ما B6 وB12 وحمض الفوليك بينقصوا يعلى جدا الهوموسيستين. يعمل إيه بقى الهوموسيستين ده؟ يعمل ضعف عام، تحس إنك أنت مهمت كده، أنا ضعيف، أنا ورقة، على رأي العظيم في الممثلين فؤاد المهندس، أنا ضعيف، أنا ورقة، أنا ولا حاجة، دوخة، إرهاق، ضعف عضلات. والعين يجي يشتكي يقول لك أنا داون، دايما بنسمع التعبير ده جدا جدا، أنا داون، داون يعني حاطط، مش قادر أتحرك، مهدود، مهمد. اعمل هوموسيستين، افتكر الرقم ده رقم 7. وحله بسيط جدا جدا، إنك تديله به 12 أو فوليك أسيد أو اللي هو زي ما قلنا به 6 وب 12. عشان كده حتى احنا من باب الامان احيانا في بعض الامراض النفسيه معانا كده في الروشته لازمه ان احنا نكتب لك B1 و6 و12، بدل ما اقعد ازهقك في عيشتك واعمل لي هوموسيستين واعمل لي B12 واعمل لي فوليك اسيد واعمل لي B6، بكتبه لك ورايح دماغي. لكن الصح الصح ان انا اعمله. ايه كمان تاني؟ طيب قبل ما اخش في كمان تاني، معانا تليفون نرد عليه. الو الو
1: الو، ايوه ازيك يا دكتور؟
0: مساء الخير يا فندم، اتفضلي.
1: انا ابني عنده فرع من عندي، هو عنده قناه، هو دلوقتي عنده 16 سنه.
0: عنده ايه؟
1: احنا ماشيين على سايكل فرع.
0: عنده صرع؟
1: من صغره يعني، هو عنده سنه.
0: بتجيله نوبات تشنج يعني؟
1: بس يعني لما بنلخبط في العلاج او لما معاه بيكبر والعلاج المخيط مزوده بيجيله، يعني كل سنه او سنتين مره مثلا.
0: تمام كده، في على فكره كده واضح ان كنتوا مش ماشيين على الدواء بشكل كويس.
1: لا هو ساعات بقى عشان جسمه قليل، فاحنا واخدين على نفس العلاج، فالدكتور يقول لا ده كان المفروض مزوده يعني.
0: هو بياخد ايه؟
1: فبيحصل بياخد سايكو سيتام، ودلوقتي بياخد ليزونو في
0: بياخد سايكوسيتام وايه تاني؟
1: ليزونو

0: لا هو بس كان بياخد سيشن ستون بس، احنا لما رحنا التأمين بتاعه راحوا ادوله حاجة مادة فعالة اسمها ليستريا.
1: تمام.
0: هو دلوقتي هي المشكلة دلوقتي هو كويس مفيش أي حاجة، بس التركيز قليل في المدرسة محاولات رمز مش
1: هو
0: بيركز كويس، بيمشي
1: انت
0: بحيث إن
1: حضرتك
0: هو
1: لو
0: يتأمن.
1: سمحتي، في انت في حاجة زي ما يكون الصوت مكتوم كده، اتكلمي بالراحة وابعدي سنة الميكروفون عن بقك.
0: تمام. بص هو حضرتك هو دلوقتي تركيزه قليل وانا مغيره له دم في المدرسه، غير كده بيمشي كانه تحس مش مظبوط، انا مش عارفه هل جرعه العلاج عاليه، وبياخد قرص بالليل ونص الصبح، هو بياخد 1000 دلوقتي.
1: بياخد 1000؟
0: اه
1: لا هو
0: وعندي 16 سنه دلوقتي.
1: لا هو بص، يعني اهم حاجة في الموضوع ان رسم المخ يبقى طبيعي، وان ما تجيلوش نوبات خلال سنتين ورا بعض، دي علامة انك انت ماشي مظبوط على دواء الكهرباء. وتاخدي بال حضرتك من
0: تمام،
1: الآتي،
0: بس هو عنده التركيز بتاعه
1: خليكي معايا يا
0: بحس
1: ماما،
0: ان هو كل اللي يشوفه بيتعلم
1: خليكي
0: خارج.
1: معايا
0: معلش
1: عشان بس
0: اتفضل.
1: اقول لك المعلومة كاملة، يعني ان في
0: تمام
1: حاجات لازم اي حد عنده كهرباء ياخد باله منها، ما يقفش في الشمس، يشرب سوائل كتير، ما يجوعش، يعني ما فيش صيام انقطاعي، ما يبذلش مجهود، ما يتفرجش على حاجات فيها نور كتير زي الموبايل او التلفزيون، ما يسهرش، ما يتخانقش مع حد، ما يزعقش بصوت عالي او يبقى فيه خناقات. لازم 7 حاجات تاخدي بالك منهم
0: مهم.
1: بالإضافة للدواء.
0: أقول لحضرتك حاجة حصلت له، بيجي له شخشخة في ظهري، فقلنا ممكن يكون مع الحر، ده كانت بتجي له في البرد يعني.
1: لا دي ما
0: الدكتور
1: فيهاش،
0: جلدية قال لي لا ده أنت بترجعي لأن ممكن تكون كهرباء.
1: لا ما فيهاش مشكلة، شكشكة في ظهر. طيب ألف سلامة. سؤال؟ طيب معانا سؤال تاني. الو،
0: ألو،
1: ايوه يا فندم اتفضلي.
0: هو بعد إذنك أنا ابني عنده 30 سنة. ألو،
1: انا سامعك، علي صوتك شوية بس.
0: ابني عنده 30 سنة
1: ابنك عنده 30
0: بقاله
1: سنة.
0: يجي 15. آه هو مهندس بقاله 15 سنة بياخد البركة فيه.
1: بقاله 15 سنة بياخد باروكسيتين.
0: اه 12 ونص.
1: تمام.
0: ان ما خدوش يحس بدماغه بتنمل ويجيله احساس بالترجيع على طول، مش عارف يوقفه
1: لكن هو لما
0: ومش
1: بياخده،
0: متابع مع
1: ثواني،
0: الحاجة.
1: هو لما بياخده بيبقى كويس عليه؟
0: نرتاح عليه باستمرار،
1: انزلي من على
0: فانا
1: ودانه يا
0: خايفة
1: ماما،
0: يكون
1: انزلي من على
0: بيبان.
1: ودنه، انزلي من على ودنه، طالما مرتاح سيبيه مرتاح.
0: ده انا بستفسر من حضرتك ان دي، اصل انا سمعت من حضرتك ان الادويه بتاع النفسيه بتعلي الكوليسترول، فهو فعلا طلع له حبوب شديده وطلع عمل تحليل الدهون ده فطلعت عاليه جدا.
1: طلعت كام؟
0: مش عارفه بصراحه، بس هي عاليه قوي، وخد
1: لا
0: دواء للكوليسترول
1: ايوه
0: ونزل نزل الحمد لله، وهو ماشي على نظام في الاكل.
1: طيب، هو دلوقتي بياخد باروكسيتين ولا بياخد حاجة تانية غير الباروكسيتين؟
0: اه لا هو البروكوتين بس.
1: بصي الباروكسيتين مش معروف عنه انه بيرفع الكوليسترول بالدرجة العالية دي، فانت بس لو تقولي لي الرقم كام اقول لك هو سببه ايه.
0: طيب يا فندم شكرا.
1: معانا سؤال ثالث. الو، الو، الو،
2: مساء الخير.
1: سنور يا فندم. السماعات مش واضحة الصوت يا جماعة.
2: مساء الخير سعيد يا دكتور،
1: سعيد يا حبيبي اتفضل.
2: ازاي حضرتك؟ انا عندي المدام عندها 56 سنه،
1: بتفكر تتجوز عليها ولا حاجة ولا ايه؟
2: تقول ايه؟
1: اتفضل يا فندم.

0: المدام عندها 56 سنة بس.
1: وصل وصل. ده تعبك الموضوع ده؟
0: لا تعبني القضية.
1: عندها اشوف لك حاجة على مقاس يعني، اقل شوية. بتشتكي من ايه طيب؟ بتشتكي من ايه؟
0: بتشتكي من خشونة في الركبين. رحنا عند دكاترة في المني، ورحنا لدكاترة في أسيوط، وكل دوت يعني قالوا لابد من تغيير مفاصل، واحنا عشان ظروفنا ما عندناش حد، مش عايزين نوصل لمرحلة تغيير مفصل، عايزين نقول حاجة يعني تقدر تمشي بيها.
1: طيب انت تاخد حاجة اسمها جينوفيل كبسولتين في اليوم لمدة 3 شهور. جينوفيل
0: بص حضرتك، رحنا عند الدكتور اسمه روماني في أسيوط، يعني أعطانا حاجة اسمها إريكسيرال، إكس دي أخرها إكس،
1: فيها
0: وحاجة
1: اكس،
0: تانية اسمها ديكيلات
1: اداك دواء فيه اكس وانا
0: 150.
1: المفروض اعرفه مش كده؟
0: ها؟
1: لا لا انا الدواء
0: إريز
1: نعم
0: إريز إريكس إريز إريكس
1: تمام
0: 200 مللي.
1: تمام اريثريكس. طيب كويس الحمد لله لقط.
0: ايوه، ويا اما ديكيلات 150.
1: اللي اداهولك ده مسكن يعني هيبقى فترة مؤقتة وتوقفه، احنا عاوزين حاجة تبني
0: ايوه
1: المفصل،
0: ده مسكن. نعم.
1: عاوزين حاجة تبني الغضاريف بتاعت المفصل.
0: ايوه، يبارك فيك ربنا وتقولنا على حاجه تغيثنا من حكايه
1: صدقني
0: التغيير المفصل.
1: انا عمال اقولها لحضرتك بس حضرتك غالبا ما سمعتنيش. اسمه جينوفيل.
0: طب قولها لي كده بقى،
1: جينوفيل
0: اسمه ايه يا دكتور؟
1: جينوفيل
0: جينو
1: ياخد كبسول، تاخد كبسولتين مرة واحدة في الغداء لمدة 3 شهور.
0: طب
1: طيب
0: ده كان اسمه جينيو. طب ممكن
1: جينوفيل
0: معلش يقولوا لي حرف حرف، بس انا شويه جاهل.
1: هم هيقولوا لك في الكنترول عشان الوقت يعني.
0: طب متشكرين جدا.
1: العفو يا فندم، العفو يا فندم، ألف سلامة عليها. التحليل اللي بعد كده اللي بنطلبه كمالة الهوموسيستين، اسمه تحليل بي 12، والرقم لازم يبقى أعلى من 400. برضو لقوا إن فيتامين بي 12 بيأثر على الذاكرة والتركيز والانتباه والتحصيل واضطراب الأعصاب، فالناس اللي عندها مشكلة في بي 12 بيبقى عندها مشكلة في الحتة دي كلها، لازم الرقم يبقى أعلى من 400. يبقى احنا بنشوف الهوموسيستين لازم يبقى 7، رقم ال7 ده مهم، مهم يبقى تحت ال7، وان فيتامين بي 12 يبقى اعلى من 400. والحل بسيط جدا، حبايه بسيطه جدا فيها بيه 1 و6 و12 بيتحطوا دايما مع بعض. تاخد بالك ان 1 و6 و12 مشهورين جدا في السوق المصري، منهم دواء اسمه بي كومبلكس، ودواء اسمه نيوروبيون، ودواء اسمه ملجا، يعني ادويه كتيره جدا. حبايه في اليوم. والبي 12 ده في منه فيلم كده بيتحط على اللسان اسمه ميثايل تكنو، برضه بناخده، بس كل ده تحت اشراف دكتور. هو 1000 ملي مايكرو جرام، بيتاخد لمده 2 لـ3 شهور تحت اشراف الدكتور. واللي عايز يوفر على نفسه قادر يجيب الوصفه البسيطه دي، هقول لك وصفه لطيفه فيها بي كومبلكس ويقلل مستوى الهوموسيستين. كل كبده يعني بعد الصيام ان شاء الله تاكل كبده، يعني حته كبده، شريحه كبده، هات 8 كيلو كبده، واخد بالك ازاي، واطبخه ووزعه على 3 سنين يعني فتره، وكل يوم حته، مرتين 3 في الاسبوع شريحه كبده، تديك مصدر غني بفيتامين ب 6 وب 12 وتقلل مستوى الهوموسيستين. ايه كمان تاني؟ تحليل اسمه هوما اي ار، ده تحليل مقاومة الانسولين، ده مهم جدا جدا جدا، هو والسكر هنشوفه حالا مع بعض. بس السكر يعني تحليل السكر، انك انت تعمل مستوى السكر في الدم صايم وفاطر، والسكر اللي هو الهيموجلوبين السكري

0: ده لما بيكون عندك سكر بيبان. لكن قبل ما السكر يبان، ربنا يحميك، في حاجة اسمها مقاومة الانسولين، بنعمله تحليل اسمه هوما اي ار. لو الرقم ده طلع اعلى من 1.5 يبقى انت عندك مشكلة في مقاومة الانسولين. طبعا على فكرة كلنا او اغلبنا، بلاش كلنا، عندنا مقاومة انسولين بشكل او باخر، بدليل الكرش، لان الكرش فيه حاجة اسمها الدهون الحشوية. الانسولين اول ما بيطلع من جسمك يخش على الدهون الحشوية يتلخبط، فما يعرفش يشتغل لما بيلاقي كمية الدهون دي كتيرة جدا جدا جدا. لو انت عندك مقاومة انسولين، يعني لسه ما جالكش سكر بس عندك مقاومة انسولين، يبقى ما عندكش طاقة، يبقى عطشان والكأس بين يديه، على رأي عم محمد عبد الوهاب في أغنيته الشهيرة، أو كالغيث في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، يعني عندك سكر واقف على الباب مش عارف يخش، فما عندكش طاقة، عندك سكر من غير طاقة، فيجي لك بقى اكتئاب، ويجي لك قلة طاقة وقلة حافزية، تبقى عندك هبطان ومش قادر تتحرك. كل ده بيلخبطك مع ايه؟ مع الاكتئاب. يعني في ناس تيجي للعيادة النفسية تشتكي من اعراض اكتئاب، وانا لو عملت له مقاومة انسولين يطلع مشكلة كلها انه عنده كرش. شيل الكرش كل حاجة تبقى زي الفل، يعني تقلل اكلات السكر الى اخره يعني. فالهوما اي ار، ومعاه اخوه طبعا، انك تعمل سكر هيموجلوبين في الدم. انا على فكره اغلبيه اللي بشوفهم بطلب لهم سكر هيموجلوبين سكري، ده سهل منتشر في المعامل. طبعا مستوى الهيموجلوبين السكري مهم جدا ان هو ما يعلاش عن رقم 6، يبقى مقاومه الانسولين اللي هو الهوما اي ار 1.5، والانسولين اللي هو الهيموجلوبين السكري ما يزيدش عن رقم 6. لان في كمان نقطه، غير انك انت لو عندك سكر او مبادئ سكر او كده، بنخاف بعض ادويه الذهان او ادويه الامراض النفسيه هي نفسها بتجيب سكر، عشان كده بعض الناس بنطلب منهم التحليل من بدري بدري عشان اتابع مستوى السكر، ما بقاش انا السبب اللي كمان جبت له سكر، لو هو مريض عنده استعداد يجيب له سكر. يبقى الهوما اي ار ومستوى الهيموجلوبين السكري. ايه كمان تاني؟ فيتامين د. اغلبنا عندنا نقص فيتامين د. تقول لي ليه عندنا فيتامين د؟ لان فيتامين د قلت لما ريقي نشف، لما انا جالي نفسي نقص فيتامين د، كنت ما بتكلم في الموضوع ده. فيتامين د ده بيتكون تحت الجلد. ازاي بيتكون تحت الجلد؟ اشعه الشمس لما بتخبط في الجلد بتنشط ماده اسمها 7 دي هيدروكوليستيرول، وال 7 دي هيدروكوليستيرول دي تسافر من الجلد عن طريق الدم تروح للكبد والكلى، تتحول لفيتامين د نشط. يبقى فيتامين د مصدره في حياتنا الشمس، الشمس اللي بينشط ال 7 دي هيدروكوليستيرول. مين بقى فينا بيقعد في الشمس؟ كلنا قاعدين في علب، علبة في البيت اسمها الشقة، علبة في الشغل اسمها أوضة الشغل، طالعين من علبة، عربية علبة، فين وفين يحيك ربنا لما بنشوف الشمس؟ ولو شفناها يا بنبقى لابسين جواكت، يا لابسين بكم، يا ماشيين في الظل، ما بنشوفش الشمس. لو فيتامين د لازم يبقى فوق 40 أو 50. إذا نقص فيتامين د يا جماعة كل حاجة في الدنيا تحصل، كل المشاكل تحصل، مشاكل الدنيا. ده الهرمون الرئيسي اللي بينظم العقل البشري، بيرتب النوم وبيرتب الحالة النفسية وبيرتب المزاج وبيرتب التفاعلات الإنسانية. ينقص فيتامين د من هنا وانت تشخصه مرض نفسي، وهو حله قرص فيتامين د ياخده كل يوم أو يمشي في الشمس شوية. حلو، تمام. ايه كمان تاني؟ طيب معانا سؤال. الو،
1: مساء الخير يا دكتور مجدي.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل.
1: انا اسمي رشاد بشاره من المنيا.
0: يا اهلا ببتوع المنيا كلهم.
1: انا بقالي 5 سنين دقوح في المعده.
0: لا الصوت يا جماعه، الصوت.
1: عندي قرح في المعدة.
0: عندك قرح في المعدة؟
1: عندي قرح.

0: بالمحك. بقى لي 5 سنين وبنزف وبنجل دم كل شهر والتاني بالتلات اربع كيسات.
1: بيجرى لك ايه معلش تاني؟
0: بيجيلي انيميا حاده.
1: انت بترجع دم؟
0: لا ده عن طريق البراز.
1: الدم بينزل في البراز. طيب
0: بنزل دم كل شهر والتاني
1: عملت
0: ثلاثة أربع
1: عملت
0: كيسات
1: منظار قبل كده؟
0: مش أقل من 30 مرة.
1: 30 منظار؟
0: وعملت أكتر من 30 مرة لأن 5 سنين.
1: هو عاملهولك
0: لا
1: بسوسته
0: سكوا
1: ولا ايه؟
0: المعدة. لا بيعملوا لي عشان بيكوي لي المعدة من جوه بمادة اسمها الأرجون.
1: ايه؟
0: بيكون المعدة جوه بمادة اسمها أرجون.
1: ارجون.
0: بمادة كده
1: ايوه طيب
0: بيقولوا قرح المعدة.
1: تمام.
0: أنا عملت كتير وأنا سن دلوقتي 71 سنة وتعبان جدا.
1: يديك العمر والصحة.
0: وبعدين الدم بنزف. ربنا يديك الصحة أنت يا رب. وأنا بعاني من نزيف المعدة وبيجي لي أنيميا ورحت كسرت حاليا ومركب شريحة ومسابير بنقلب الأنيميا. أعمل إيه يا دكتور؟
1: طب انت بتاخد ادويه للقرح ولا لا؟
0: باخد
1: عندك
0: عندي
1: ميكروب؟
0: سكر
1: في ميكروب حلزوني؟
0: باخد
1: عندك ميكروب حلزوني؟
0: علشته
1: عالجته. طب بص، بعد
0: وباخد
1: الحلقه
0: وباخد
1: حضرتك ابعت لي اسمك وانا ابعت لك اسم استاذ امراض جهاز هضمي شاطر يعمل لك اللي لازم يعني.
0: هل
1: والفيسبوك؟
0: في أمل يعني يا دكتور؟
1: طبعا باذن ربنا ان شاء الله تبقى زي الفل.
0: ده أنا بروح عند دكاترة مش عايز أقول لك أساميها يعني دكاترة أوفر خالص وللأسف الشديد برضه ودي 5 سنين وتعبان نفسيا خالص
1: يا
0: للموضوع
1: الف
0: دوت.
1: سلامة عليك
0: قول لي أنا أروح فين؟
1: حضرتك. بس
0: مستعد أشوف مستعد
1: ابعت لي على
0: أشوف
1: الفيسبوك. حاضر، وانا هبعت لحضرتك رقم تليفون دكتور شاطر جدا جدا ان شاء الله. الو.
2: الو
1: اي يا فندم. الصوت يا جماعه، السماعات مش حلوه.
2: يا دكتور مجدي ازيك؟
1: اتفضل يا فندم، اتفضل.
2: انا بقوم من النوم يا دكتور مجدي، بقوم من النوم الاقي كعب رجلي مش قادر احمل عليه.
1: بيقعد معاك قد ايه؟
2: انا بقالي شهر على الموضوع ده.
1: قول لي انت، بعد شوية بيفك ولا زي ما هو؟
2: لا بعد ما امشي شويه في الشارع بيفك شويه،
1: طيب
2: العرق بيفك شويه.
1: عملت يوريك اسيد في الدم؟
2: في نسبه بسيطه.
1: كام يعني؟
2: هو الدكتور قال لي في نسبه بسيطه بس ما اعرفش كام.
1: لا هو احنا ابقى عارف الرقم، بس هو المفروض من 2 لـ6، فوق الستة ولا ايه؟
2: كتب لي على مسكنات وخلاص يعني حاجات زي كده
1: طب
2: يعني.
1: بص يا فندم، لو الرقم زيادة بسيطة، لازم مع المسكنات تاخد دواء يوطي لك اليوريك اسيد، وإذا ما تحسنتش بنعمل حقنة في الرجل.
2: دي شوكة ولا ايه دي يا دكتور؟
1: بنعمل أشعة الأول. ممكن تبقى شوكة عظمية. بنعمل أشعة على كعب الرجل، لو طلع في شوكة عظمية بناخد حقنة في كعب الرجل بتضيعها وانت واقف.
2: والحقنة بتضيعها؟
1: يعني هو بيسيب لك الكعب ويشيل الشوكة.
2: طيب في حاجة تاني فرقت كده من ناحية الشمال، في وجع كده من المخدة دي يا دكتور؟
1: لو النومة بتاعتك غلط. يعني الصوت قطع. طيب لو النومة غلط. طيب التحليل اللي بعد كده اللي بنعمله في الامراض النفسية والبرولاكتين، لازم البرولاكتين يبقى الرقم ما يزيدش عن 20. ايه بقى حكاية البرولاكتين دي؟ البرولاكتين ده اسمه هرمون اللبن. هرمون اللبن ده عكس مادة اسمها دوبامين في جسمنا، العكس بتاعه. فلو الرقم ده عالي يبقى معنى كده ان احنا واخدين

جرعة عالية من الدوبامين، يعني في أدوية نفسية بنديها للمريض بتعلي مستوى الدوبامين. لما يعلى الدوبامين ده هو هرمون اللبن ده، آسف، بتوطي مستوى الدوبامين. فلما مستوى الدوبامين ده بيتلخبط، هرمون اللبن ده بيعلى. يعلى هرمون اللبن، الست وهي عفوا يعني ما مش والدة وما بترضعش، تبتدي تلاحظ ان صدرها كبر وابتدى ينزل نقط لبن. معنى كده ان هرمون اللبن يتخض. الست ما تخضيش ولا حاجة يا ماما، تخضيش، ده موضوع بيتحل ببساطة. والرجالة على فكرة بيجرى لهم حاجة زي كده، يجي لهم حاجة اسمها تثدي، هي طبعا شكلها يخض، خدين بالكوا ازاي. فلو اعلى من 20 يبقى لازم نمشي على دواء يوقف هذا الهرمون بتاع اللبن، ونستبدل بقى الدواء النفسي اللي احنا كاتبينه. دواء مشروع اسمه دوسينكس، يعني بيوقف الغدة النخامية اللي بتطلع هرمون اللبن. يبقى التحليل اسمه تحليل البرولاكتين، لو الست او الراجل لاحظ انه عنده ظاهرة التثدي. يعني 10، تحليل العوامل الالتهابية، السي ار بي او بيسموه هاي سنسيتيفيتي سي ار بي، واللي هي سرعة الترسيب. المعامل الالتهابات دي او التحليل الالتهابات من اشهر اسباب المشاكل النفسية. المواد الالتهابية دي بتخلي العقل والمخ يشتغل بشكل مش مظبوط، ويبان على العقل ده التوتر والقلق والاكتئاب وقلة النوم والعصبية الى اخره يعني. والموضوع بتاعه بسيط، بناخد جرعة عالية من الاوميجا 3، لازم تبقى فيها مادة من 2 ل 3 جرام من الـ EPA مع الـ DHA. ناس كتير فاهمة اللي انا بقوله، لازم لما تبص على كبسولات الاوميجا 3 تلاقي مادتين، مادة اسمها EPA ومادة اسمها DHA. المادتين دول على بعض لازم يبقى تركيزهم من 2 ل 3 جرام. هذه المادة العالية ممكن تقلل مواد الالتهاب. حلو. طيب هنعمل تحاليل تاني بقى، خلصنا التحاليل المعملية، ناخد بقى تحليل تاني ثانيا اسمها تحليل الغدة الدرقية. بنطلب T3 وT4 وTSH، الغدة الدرقية دي بقى من الحاجات المحيرة فعلا جدا في الأمراض النفسية. لو زادت الغدة الدرقية عن الطبيعي بتخلي بني آدم متوتر جدا جدا جدا، وتعمل حاجة تشبه نوبات القلع. يعني أي دكتور نفسي بيجي له عيان عنده توتر وقلق وضربات قلب زيادة، بيطلب صورة دم، مخازن حديد، غدة درقية، مادة اسمها T3 وT4 وTSH، عشان ممكن دول يبقوا بيشبهوا مرض اللي هو نوبات الهلع. لو انخفضت المواد دي العكس بيجي له اكتئاب، يجي له هبوط وعدم. ان الغده الدرقيه ده الهرمونات اللي بتطلع من الغده الدرقيه عشان تعمل الميتابوليزم بتاع الجسم اللي هو الايض، انها تحرق الكوليسترول والسكر وتخلي بني ادم حرك. فلو زادت قوي الحركه تزيد جدا جدا جدا، ولو بطئت البني ادم ده عامل زي بالظبط الموتور، يشتغل قوي او يشتغل قليل. تحليل الغدة الدرقية. الارقام مش عليكم، انها طبعا كتيرة جدا جدا جدا، بس مجرد انا حطيتها على الباوربوينت للعلم بالشيء. يعني رقم التي اس اتش طبعا الرقم ده بيتقاس وانت حسب السن وحسب الجنس، راجل ولا ست ولا طفل ولا راجل كبير يعني. ثالثا، تحليل جرثومة المعدة والحساسية للجلوتين. لقينا فيما لقينا في الامراض النفسية، هناك علاقة يا جماعة ما بين بطنك وما بين مخك، اسمها برين جات اكسس او جات برين اكسس، وصلة ما بين الاتنين. ليه؟ لان مواد اللي بتشغل المخ سواء السيروتونين او الدوبامين بتتكون في المعدة، ثم تسافر عبر الدم والنواقل العصبية عشان توصل للمخ. فإذا حصل مشكلة في الأمعاء بيجي له سندروم اسمه ليكي جات سندروم أو ارتشاح الأمعاء. الأمعاء دي تلتهب فتطلع المواد المفيدة للمخ من البطن، بدل ما تطلع للمخ ترشح جوه البطن. زي بالظبط واحد عنده
مصفى خروج.

0: رومها واسعة، فتصفي كل المواد بتاعت التركيز والانتباه والسعادة اللي موجودة في المخ. فبنطلب تحاليل للمعدة زي جرثومة المعدة، وتحليل تاني اسمه حساسية الجلوتين مش عارفه ده، بس هو جرثومة المعدة مشهورة جدا. برضو بعض الناس يجي عندهم جرثومة معدة وبيشتكوا من أمراض نفسية كثيرة، والعلاج علاج بسيط جدا، هو علاج جرثومة المعدة. طيب معانا تليفون. ألو،
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
1: حضرتك بسأل عن الشخصية النرجسية، دلوقتي شريكة حياتي شخصية نرجسية.
0: هي شركة حياتك قاعدة جنبك؟ شكلها اديته حاجة على دماغه. بس لو سمحت لما تيجي تتكلم على المدام وتقول هو ما كملش كلمة نرجسية، قال نرج وقطع. هي خد بحلة برجل كرسي. الحاجات دي تعملها حضرتك، تنزل البدرون او مكان ما فيهوش شبكة وتكلمني، لان كده خطر عليك جدا. يعني انا عامل حلقات عليها يا جماعه، الشخصيه النرجسيه. الشخصيه النرجسيه اللي هي ما بتفكرش غير في نفسها، اهتماماتها، سعادتها، واللي بتستغل اللي قدامها عشان كل حاجه تلف وتدور بحيث انها تحقق رغباتها فيه. طبعا دي بس انا عندي بقى نصيحه مخلصه دلوقتي. انا طالعه موضه ان كل الرجاله تقول انا متجوز نرجسيه، والستات انا متجوز نرجسي. الكلمه دي تقيله جدا، ورجاء ما تقولوهاش ببساطه كده. بلاش الختم اللي بنقعد نلزقه كده في الناس قبل ما نتأكد من الموضوع، ده ممكن يكون العيب فيك انت مش فيها هي. فأنا كنت بس محتاج أسمع منه ايه التفاصيل عشان أقول له القصة تمشي ازاي. لا، السادة دي ربنا ما يوريك، دي بقى اللي هي شخصية بتتلذذ بأذى الناس. في شخصيات ده أسوأ أنواع الشخصيات الإنسانية. شخصيات ثلاثة: ساد كئيبة، ماد مجنونة، باد مؤذية. ساد ماد باد سهلة، المؤذية بقى دي اللي هي بعيد عنك، اللي هو عارف الناس زمان لما كانوا صغيرين يقول لك كان بيذبح قطط ويخنق أرانب ويولع في الحديقة في المخازن. الشخصية دي يعني مؤذية تمام، دي على فكرة من أسوأ أنواع الشخصيات، اللي هم بقى بيكبروا عندهم رغبة في الأذى وفي الجريمة وإلى آخره لما بتتزايد يعني. طيب ألو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
2: أنا بنت الرب من أمريكا.
0: يا أهلاً
2: اهلا بحضرتك، انا اشكرك طبعا على البرنامج لان انا متابعه جدا وبستنى الحلقه بفارغ الصبر عشان بتعلم منها كتير.
0: شكرا.
2: دكتور انا عندي سؤالين. انا شايله الرحم من 5 سنين، فهل ده طبيعي ان المثانه تسقط ولا ده عيب العمليه؟
0: لا لا، ده مش طبيعي ان المثانه تسقط. لا ده ممكن
2: يعني ده عيب عملية.
0: ما هو السقوط درجات يا مدام، لو درجة خفيفة أدوية، لو درجة شديدة عملية.
2: ودرجة جديدة يعني نازل خالص،
0: يبقى كده عملية، بيحط غرزتين، حاجة بسيطة جدا يعني.
2: حط غرزتين وسقطت بعد كده تاني.
0: يحط لك غرزتين ويتوصل يعني، حكي ادي الدكتور وانت نازلة 2 دولار زيادة، ودي التمرجي 3
2: طب
0: دولار
2: ماشي يا دكتور.
0: التمرجي اهم على فكرة.
2: هنا لا في ده بيدو تمرجي حاجة ولا بيدو حاجة، ده هنا دغري ما زي ما انت عارف.
0: لا لا، وانت داخلة بس كرمشي ايدك، اسمعي الكلام بس، كلهم بياخدوا، كرمشي ايدك.
2: ماشي يا دكتور، هو اللي حصل حصل خلاص، نزلت واللي كان كان. عندي
0: لا
2: سؤال تاني بس.
0: اتفضلي.
2: انا عاملة عملية ثقب من شبكية من شهرين.
0: الصوت يا جماعة مش سامع حاجة خالص.
2: أنا عملت عملية من شهرين ثقب في الشبكية في
0: تمام.
2: العين.
0: هو أنت عاملة
2: وبعدين
0: عملية في المثانة وفي العين مع بعض؟
2: لا لا لا، المثانة دي من 5 سنين، يعني من 5 سنين.
0: أصلهم بعاد قوي.

0: من 5 سنين. دلوقتي عملت عملية في عيني، طب في الشبكية من شهرين، وبعدين قالوا لي انت محتاجة زرع عدسة عشان العين دي ضعفت وبقت عليها سحابة اللي عاملة فيها العملية.
1: تمام.
0: فهل عايزين يعني عايزين يزرعوا لي عدسة عشان الرؤية توضح؟
1: ما فيهاش حاجة خالص،
0: هل هم
1: سهلة جدا العملية دي.

0: بيشيل العدسة، العدسة دي ورا النني، نني هيشيلوا لك النني.
1: انا خايفه لحسن هنا، يعني ما مش عايزه اقول لك.
0: لا نني ايه اللي هيشيلوه يا مدام؟ انت رايحه تعمليها فين؟ انت هتشيليها عند الدكتور بيطري ولا ايه؟
1: لا لا دكتور عادي، وفي امريكا كمان يعني، بس هنا بعافيه شويه،
0: لا
1: هناخد
0: لا
1: وقت
0: ده
1: على ما متقدم اكتر.
0: العدسة دي عبارة عن جسم صغنن قوي ورا النني، النني ده الفتحة اللي انت بتشوفي من خلالها دي، سيبيها في حالها محدش يقرب لها. دي عملية بسيطة جدا مفيهاش حاجة خالص، ده هو بيخش
1: مش
0: ببروب
1: مخيفة يعني، ملهاش
0: بسيطة جدا جدا.
1: مضاعفات طيب ولا
0: لا
1: حاجة، عشان
0: خالص
1: هم عملوا
0: خالص،
1: العملية وبوظوا
0: بس
1: السبب.
0: يدوك الفارغ وانت ماشي.
1: ماشي يا دكتور، ماشي.
0: سلامتك
1: أشكرك يا دكتور، طمنتيني.
0: سلامتك
1: شكرا
0: يا حبيبتي
1: شكرا.
0: سلامتك. رابعا بنعمل تحليل مستوى بعض الأدوية في الدم أو البول لما بنكون شاكين في بني آدم عنده درجة من درجات الإدمان. لما بشك في بني آدم عنده إدمان، إحنا في مصر بنعملها في البول، بره بنعملها في الدم. الدم هنا غالية جدا، فلو شكك إن بني آدم بياخد هيروين، كوكايين، حشيش إلى آخره، بنطلب تحليل بول عشان نعرف هو عنده إدمان ولا لأ. كمان تحليل غريب جدا، احنا بنطلب اختبار حمل بالذات للسيدات اللي متجوزين لسه متجوزين. ليه بقى؟ لان بعض الادوية ممكن تؤذي الجنين، وكتير قوي بقى التركة دي بتحصل سواء في مصر في الخارج اكتر. تجي لك واحدة ست لسه مستجوزة ولسه بتقول يا هادي وتعبانه، اكتئاب، زهان، اضطراب وجدين، تروح كاتب لها دواء، حملت، الدواء ده يروح نازل على الجنين، هوب راح مننا مشاكل بقى، الجنين يجيله اضطرابات لا نهائيه. فخلي بالك هيمسكوا في رقبتك. اي واحده ست تجيلك، حضرتك متجوزه يا مدام؟ تمام. بقالك قد ايه متجوزه؟ في حمل قريب؟ ناوية تحملي؟ أي لازم السؤال ده يبقى واضح، وإذا كنت قلقان أو شاكك اختبار حمل عشان تبقى مرتاح إن الدواء مش هيأثر على الجنين. خلاص؟ سادسا قلنا دي تحليل دم وقبول عشان لو كنت شاكك في الإدمان. سابعا رسم قلب. بعض الأدوية بالذات زمان أيام الأدوية القديمة اللي هي بيسموها ثلاثية الحلقات، تراي سايكليك انتي ديبريسنت، ليها تأثير على القلب. فمرات بنعمل رسم قلب عشان نشوف الدواء أثر على القلب ولا لا، أو هيأثر ولا لا، عشان نتجنب لو في مرض في القلب. وبنعمل رسم قلب قبل جلسات الكهرباء. جلسات الكهرباء بقى ده حالة متقدمة جدا من العلاج. قصتها سهلة جدا على فكرة، ناس كتيرة بتسألني عليها، ولا الهوا، وعملية سهلة جدا جدا جدا. العيان بيخش المستشفى، بنوقف له بعض الأدوية، بينام على السرير، رسم قلب، اطمنت على قلبه، بيبقى فيه دكتور تخدير يديله حقنة مهدئة عشان ينام. وبعدين بنجيب جهاز زي جهاز كده سماعات الودان، نحطها على راسه، ندي شحنة كهربائية بسيطة عشان نعيد الريسيتنج بتاع المخ. فموضوع سهل جدا وبسيط خالص يعني. رسم قلب. ايه كمان تاني؟ أشعة صدر. بعض الأمراض الشديدة ممكن تعمل حاجة اسمها التوهان. أو سطلانة. فيجيله سطلانة. يتوه. مرض نفسي يؤدي الى التوهان، ديليريوم اسمه، ديليريوم. فبعض امراض الرئه زي الالتهاب الرئوي يجي له سطلانه يتوه، فيبقى انا مش عارف ده مرض نفسي ولا مرض عضوي. فاشعه الصدر. تاسعا اشعه رنين. تصوروا احنا بنطلب اشعه رنين ليه بقى؟ لو بني ادم جالنا فجاه، اس فجاه، عنده اضطراب حاد في الشخصيه او ذهان حاد، ممكن الموضوع يبقى عبارة عن جلطة

ورم في المخ مش مرض نفسي، جلطة حاد، الجلطة الحادة في المخ ممكن تعمل أعراض نفسية حادة، يجيله اضطراب شخصية. وعلى فكرة بالمناسبة، لو بتكلم واحد صاحبك انت عارفه كويس، ياما نبهت عليها في المحاضرات في الجامعة دي، الو تلاقي صاحبك عصبي وبيتخانق معاك ومش طايق نفسه، ده غالبا جلطة، او يمكن اشتباه ورم في المخ حاد، انت عارفه وكويس وصديقك وحلو، وفجأة ثورة عارمة، لخبطة حادة، لا لا لا لا، في حاجة لازم تقف عندها أشعة رنين. عاشرا ونادرا جدا جدا جدا في بعض الأمراض العصبية زي الالتهاب السحائي والهيربس اللي بيجي في الجلد والسيفلس، مرض قديم جدا، ممكن يجي لهم برضو نوع من أنواع التوهان، فدول بنعمل لهم بذل في النخاع عشان نشوف مستوى الالتهابات اللي موجودة داخل النخاع. احنا كده عدينا على 10 تحاليل ممكن اطلبها للامراض النفسية. يا رب نكون غطينا الموضوع من كل جوانبه. فاصل صغير، نطلع بقى نسمع فيه ترنيمة لطيفة، ثم نعود لاستقبال اسئلة حضراتكم على التليفون. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا فيها.

0: اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا برضو ما الاسئله مفتوحه، ويا رب تبقى فكره الحلقه لاقت نجاح، عشان لو ما عجبتكوش نجيب ظروفها مفيش مشاكل، قولوا لي اللي انتوا عاوزينه ابعتوا لي بس الفيدباك. يعني معانا مين على الهوا؟ الو،
1: ألو، مستأثر يا دكتور.
0: استنوني يا فندم.
1: بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا بتعب كل فترة، جسمي كله بيبقى همدان خالص، وبقعد بثلاث أسابيع ما حدش أروح أسبوع والدور دوت يجي لي تاني، وبالتالي بيبقى فيها ألم شديد.
0: طيب احنا دلوقتي دي دورة بتجيلك كل شوية والتانية كده؟
1: لا، أنا 56 سنة يا دكتور.
0: لا لا لا، مش قصدي الدورة هي اللي في دماغك، كان قصدي الحالة دي بتجيلك كل شوية.
1: لا، فحضرتك تنصحني أكتب تخصص إيه؟
0: قطعت. اه حضرتك سامعاني يا فندم؟ طب الو، معلش الخط قطع، كلمينا تاني. اوي اوي. الو،
1: طيب، ايوه
0: هاي،
1: انا مع حضرتك.
0: مين؟
1: انا مدام سافر.
0: الصوت يا جماعة فيه مدام مين؟
1: مدام سامي معاك المنيا.
0: يا اهلا وسهلا، اتفضلي.
1: حضرتك بنتي بعد ما خفت من العصب السابق، انا حبابة كتير في وشها،
0: صوت مش
1: والدكتور طلب مني قبل كده اشعه تراني.
0: لا، اوقفي في مكان فيه ارسال يا ست الكل، انا مش سامعك كويس. اه كده كويس، عندها العصب السابع.
1: وخفت منه خلاص، يعني بقيت كويسه.
0: يعني خفت من العصب السابع.
1: بس لا، حاجات تخش، يعني عملت جلسة الحاجات دي.
0: طلع لها ايه؟
1: حبايبي كتير تخش
0: لا لا، حبايبي
1: مخمس،
0: ملوش علاقة بالعصب السابع ده يا ماما.
1: بس جاله اثر الكورتيزون.
0: على كورتيزون؟ اه ممكن، بس ده مش من العصب السابع، ده من الكورتيزون.
1: طب حضرتك الدكتور طلب مني اعمل اشعه ترانسلاين، مش لازم
0: دكتور طلب منك ايه يا ماما؟ الصوت مش حلو حبيبتي.
1: اشعه ترانين.
0: أشعة ترانين.

0: انت كويس طبعا.
1: طب اعملها ولا مش لازم؟
0: انت عايزه تعملي اشعه رنين ليه؟ هو ايه يعني ايه فكره الاشعه؟
1: يعني عشان اشوف العصب تأثيره والتنغيب المية
0: لو
1: هيبقى كويس دلوقتي خاصة.
0: بص، لو انت خفيتي من العصب والموضوع خلص خلاص، اشتري دماغك ما تعمليش حاجه. انا اللي هعمل اشعه رنين دلوقتي، مش سامعك؟
1: خلاص يا دكتور ماشي.
0: ما تعمليش اشعه لو العصب السابع راح وحركات وشها كويسه وبتبتسم ومفيش دموع وبتعرف تاكل وتشرب، خلاص انسي الموضوع. يعني ما تعمليش كده. الو،
1: بتاكل سكر كثير.
0: مين اللي بياكل سكر كتير؟ هو ده نفس الشخص؟ الو،
2: دكتور
0: اتفضل يا فندم.
2: شايف يا دكتور؟
0: مساء النور،
2: معلش يا دكتور، كنت عايز استشير سعادتك.
0: اتفضل.
2: عندي المدام كان عندي في المفصل في الركبه، كان عندها عرج، عرج عصب في الصليبه في الركبه يعني، كان
0: ايوه
2: مقطوع
0: ايوه
2: ورحت، كان في عز بقول لك اللي هو العرج اللي هو في المفصل في الركبه،
0: ايوه الرباط
2: وتر
0: الصليبي
2: كان
0: قصدك،
2: وتر مقطوع.
0: الرباط الصليبي قصدك.
2: ففي وتر جن في وتر فيه كان مقطوع.
0: كويس.
2: ماشي، احنا رحنا للدكتور. يا دكتور
0: اتفضل يا فندم. انا اتفضل، انا
2: الو،
0: سامعك.
2: رحنا للدكتور واخد بالك، قال لك لازم عمليه.
0: تمام.
2: ماشي، عملنا عمليه منظار، فتح نصف على كيرة زي شراشيب كده وحاجات سوداء، فتح
0: شراشيب.
2: نصف وضرب ابنك في الزول وقال لك خلاص على كده العمليه اتعملت.
0: كويس.
2: ماشي، وقال لك العمليه اتعملت على كده. بعد كده اتخيلنا مفيش 10 15 يوم تعب التاني، تعب التاني ساعتك واخد بالك.
0: واخد بالي.
2: نقول له رحنا بنعمل اشعه تاني، لقينا نفس القطعة وهو ما بنفس الحاجة، هي دلوقتي هي رجلي ابتدت تورم والرجل التانية ابتدت تورم لما محمل عليها كتير واخد بالك، ورجليها بتزرق. انا مش عارف اقول لسعادتك اتصرف ازاي، اعمل ايه؟
0: لا، واضح ان حاجة من الاتنين حصلت، يا اما العملية الاولى ما اتعملتش كويس، يا اما بعد ما اتعملت هي حملت على
2: هي
0: رجلها.
2: ما هو قال خلال اسبوع ولا 10 ايام.
0: يعني دي حاجة من اتنين، يا العملية الاولى ما اتعملتش كويس، يا بعد ما اتعملت حصل تحميل على الركبة فمكان الخياطة فك، فدي غالبا هتحتاج عملية تاني. الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: مساء الخير يا دكتور،
0: سنوني يا فندم.
1: نبقى مع حضرتك
0: اهلا
1: دكتور.
0: اهلا، اتفضلي.
1: بصي حضرتك الدكتور، انا تعبانه جدا بقالي 3 اسابيع بمعدتي. معدتي من الاول كده عندي صدري لحد الحوض تعبانه جدا، بس مش حرقان، بس الم جامد قوي في معدتي، لدرجة إني لما باجي أحط إيدي على بطني في حسب ألم، مش قادرة أحط إيدي على بطني من التعب،
0: لما بتاكلي في وجع،
1: والمعدة مقصرة. إيه؟
0: لما بتاكلي في وجع،
1: هو الوجع مستمر يا دكتور، بس أوقات بيزيد أكتر، يعني بيروح ويجي
0: مع
1: كده معايا.
0: الاكل الوجع بيزيد،
1: إيه؟ لأ،
0: في حرقان او حموضة او ارتجاع في الاكل. ما هو احنا بنستبعد وجود قرحة في المعدة، دي اهم نقطة في الموضوع. لو في حرقان او حموضة او ال حاجة حادقة بترجع في الزور، ده معناه ان في قرحة في المعدة. الو،
1: ايوه يا دكتور،
0: ايوه يا فندم، اتفضلي.
1: عرفت
0: تنور.
1: دكتور، انا

0: بقوم من النوم ركبتي الشمال وجعاني،
1: بتقومي من النوم
0: ما
1: ركبتك
0: بقدرش
1: الشمال
0: امشي
1: وجعاكي؟
0: عليها. ما بقدرش امشي، وبعد كده بحاول امشي بالعافيه خطوتين ثلاثه، ابص عليها الطاقه، وزي ما يكون العظمتين كده انفصل عن بعض،
1: لا بعد الشهر عرفت.
0: وبعد كده بمشي عادي.
1: عملتي أشعة على رجليكي؟
0: نعم،
1: عملتي أشعة على ركبتك؟
0: وعملت بتاع قالوا لي عندي خشونة.
1: أه يبقى في أنا عشان كده بسألك عملتي
0: الدكتور
1: أشعة
0: قال
1: ولا
0: لي
1: لأ؟
0: عملت أشعة دكتور، قال لي عندي خشونة في الركبتين.
1: طيب الخشونة دي 4 درجات، هي في أي درجة؟
0: ما قاليش يا دكتور، هو قال لي خشونة
1: طب
0: بس،
1: خليكي
0: لكن ما
1: معايا
0: قاليش
1: حفظ،
0: الدرجة كام.
1: لو الدرجة في متوسطة أو في الأول خالص بتتعالج بأدوية أو بحقنة في الركبة. فأنا بس محتاج أعرف أي درجة من
0: ايوه
1: الدرجات، لو درجة بسيطة وإن شاء الله تطلع
0: ماشي.
1: بسيطة يبقى أدوية بالبق وحقنة في الركبة.
0: طب السبب ايه يا دكتور؟ ان هي بتوجعني وما بقدرش امشي، وبعد كده بحاول بالعافيه امشي خطوتين ثلاثه، ابص عليها الطاقه، ومع الطاقه ديت تروح زي ما يكون عظمتين كده انفصل عن بعض.
1: اه يبقى حضرتك غالبا هتحتاجي حقنة في الركبة.
0: طب الحقنه دي عشان ايه بقى؟ عشان الخشونه ولا عشان
1: دي
0: ايه؟
1: بتبطن المسافة ما بين العظمتين فالاحتكاك ما بيبانش. هو مش ما كانتش بتقطع، احنا قاعدين هنا غريب. سر في الكرسي. الو الو،
0: ألو،
1: ايوه
0: كده
1: اتفضلي يا فندم، ندي البابور زقه كده، صوتك يعلى شويه.
0: تمام كده.
1: تمام.
0: حضرتك أنا والدي قاعد بنعمل حاجة كويسة،
1: لا لا الصوت.
0: و
1: والدك ماله؟
0: تعب من حوالي 4 شهور.
1: تعب من 4 شهور.
0: تعب، سكت قلبه، قال لي القلب مجروح، رحنا لدكتور القلب، قال لازم عملية دلوقتي حالي.
1: الصوت يا جماعة الصوت. لا الصوت مدغم. ألو.
0: تمام كده يا دكتور؟
1: يا فندم،
0: ألو؟
1: رحت لدكتور القلب قال لك ايه؟
0: عملنا قسطرة يا دكتور، عشان يشوف في حاجة موجودة في القلب ولا لأ.
1: عملته قسطرة وبعدين؟
0: إيه دكتور؟ لا، اللي فيه 3 بلونين ملزوزين، وعملنا 3 دعامات وبالونتين.
1: عملته دعامة وبالونتين؟
0: 3 دعامات، 3 دعامات.
1: عملته أوفر يعني. كويس.
0: حقيقي بعد العملية عنده إنتاج جامد يا دكتور، اليوم يقعد بحوالي 5 6 أيام ما يشيلش حمولات.
1: تمام، ممكن يكون من أثر البنج.
0: يعني مش عارف يعني، بس اللي حصل معاه بقاله حوالي أسبوع يا دكتور، بيقول أنا مش عارف المخلوق، أنا مش عارف بتنفسر.
1: يا جماعة الصوت، في حاجة في الصوت. بتقولي او حاسس ايه بعد العملية انه مخنوق؟ الصوت مش كويس. طب ماشي، حضرتك تتعبي وتكلمينا تاني وانا تحت امرك. الو
0: يلا بتربوز.
1: الو.
0: الو،
1: ايوه يا فندم اتفضلي.
0: مساء الخير يا دكتور.
1: سنور.
0: انا عرض الثابت اللي حضرتك اتصلت بيك، ابو جهاد اتصل بيك جو زيانة.
1: انت اللي كان عندك مشكلة في رجليكي؟
0: يا دكتور ايوه، انا عندي مشكله دي لـ3 سنين ومش قادره امشي منهم، يعني لو مشيت اما يبقى صعب المشي ان انا امشي.
1: طب مش انا رديت قلت انك ممكن تبقي محتاجة حقنة في الرجل، حضرتك دي ولا حد تاني؟
0: يعني ما خدتش حقن فيا، بس خدت ادويه كتيره ما جابتش نتيجه.

0: اي نتيجة.
1: يبقى لو الحالة شديدة معاكي افضل تاخدي حقنة جوه الركبة. الو، الخط قطع. الو، ما حقنة، ما
0: انت
1: احنا
0: كده دكتور؟
1: سنور. اهلا وسهلا،
0: ازي حضرتك عامل ايه؟
1: الحمد لله، اتفضلي.
0: انا عندي سؤال يا دكتور. انا عندي الم في الضلوع بتاع صدري، يعني في العضلات بتاع صدري ضعيفة.
1: عضلات صدرك ضعيفة؟ تعملي ايه
0: لا
1: عضلات صدرك انت؟
0: ها،
1: بتعملي ايه بعضلات صدرك؟
0: الضلوع بتاع صدري، الضلوع بتاع صدري عامة يعني وجعاني دايما على
1: اه،
0: طول.
1: وجعاكي.
0: فانا باجي اخد نفسي، احس ان خدت نفس شديد، احس ان قلبي اتخلع من مكانه وترد قوي. او كنت نايمه واجي اتقلب على الجنب الثاني، ابص الاقي برضه قلبي ترق كله وصدري ترق كله.
1: طب انت عملتي،
0: فشايفني ايه يا دكتور؟
1: محتاجين نعمل أشعة على صدرك يا ماما، يكون في التهاب.
0: طب وقلبي ده اللي بيترك كله يا دكتور، ويقع كله ويرق صدره كله.
1: اه، ما ده عشان كده بقول لازم نعمل أشعة على صدرك.
0: يعني نعمل أشعة على صدري.
1: اه، اتكلي على الله واعملي أشعة على صدرك.
0: سلام يا دكتور.
1: سلام يا حبيبي. الو، ساعة يا
0: أي
1: جماعة،
0: دكتور،
1: ساعة.
0: أنا اللي كنت مع حضرتك يا دكتور
1: مين؟
0: والخط قطع. بنت رجل من أسيوط يا دكتور.
1: كان سؤالك ايه؟ فكريني.
0: ألو، أنا يا دكتور اللي بقول لحضرتك، جيت عندها مدان شديد، ما بقدرش أعمل حاجة، ويجيني الموضوع ده لمدة أسبوعين ثلاثة،
1: طيب،
0: ومرضتش أسبوع ويرجع لي
1: بصي
0: تاني.
1: الأول، قبل ما نعرف أي حاجة لازم مجموعة تحاليل تتعمل، من ضمنها سكر وكوليسترول ووظائف كلى ووظائف كبد
0: ماشي يا دكتور.
1: وغدة درقية.
0: غدة فرق ماشي.
1: ألف سلامة. ألو،
2: ازيك يا دكتور؟
1: اتفضل يا فندم.
2: معلش حضرتك، كنت عايز اسال عن المدام.
1: على المدام،
2: انت تيجي تاكل بعد الاكل مباشره حمدان، يقول لك ايديا مملين مش قادر اتحرك، بقى اليوم كله مفيش حركه.
1: ثانية واحدة، لما تاكل بيجي لك الكلام ده؟
2: يا فندم،
1: أي أكل بيعمل لك الكلام ده؟
2: اي اكل مهما كان. هي على فكره شكت من جرثومه المعده قبل كده وتعالجت منها،
1: شكت من إيه؟
2: من الجرثومه يا فندم.
1: جرثومة معدة؟
2: ايوه يا فندم.
1: ما ده غالبا من الجرثومة كده، ما خفتش كفاية.
2: يعني معايا ممكن يكون رجع لها تاني
1: اه،
2: اصلا؟
1: ممكن تكون رجعت تاني.
2: تمام. يعني نرجع للدكتور ولا نعمل تحليل جرثومه ولا نرجع؟
1: اه، نطلب تحليل جرثومة تاني.
2: تمام يا دكتور.
1: ألف سلامة. ألو،
3: الو، مساء الخير دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
3: انا معاك مدام نجاتي يا دكتور. انا عندي بنتين، بنتي الاولى عمرها 21 سنه، بتجيها بقع على الخضره كده في الجسم بسبب مجروحه،
1: ثواني ثواني، بيجي لها ايه؟
3: بقع خضره، كدمات خضره، كدمات
1: كدمات خضرة.
3: في جسمها.
1: تمام.
3: هي عمرها 21 سنه دكتور.
1: طيب، احنا الكدمات دي بيجي لها لوحدها ولا لما تتخبط؟
3: لا لوحديها.
1: بتقرش فيها؟
3: لا
1: طيب، احنا كده محتاجين نعمل تحاليل دم.
3: عملت تحليل دم يا دكتور، طلع عندها نقص بسيط الدم وعندها حديد ضعيف، مفيش حديد،
1: ايوه،
3: وفيتامين دي مفيش،
1: هو ده
3: وفيتامين دي مفيش.
1: هو ده
3: ده السبب يعني دكتور؟
1: ايوه هو ده مظبوط.
3: يعني ما يكون عندي حادث دم يعني كانسر ولا حاجة؟
1: لا لا لا لا لا، بعد الشهر بس. احنا المفروض نطلب صورة دم كاملة، كرات دم بيضة، مستوى الحديد في الدم، نعمل الثلاثة دول وقولي لي
3: نعم،
1: الأخبار.

0: أريد.
1: تمام يا دكتور. طيب عندي برضه بنتي تانية عندها سكر من هي عمرها حتى عندها سكر من 26 سنة دكتور.
0: تمام.
1: هي كانت بتستعمل أنسولين ميكستار،
0: الصوت يا جماعة، الصوت.
1: بتستعمل أنسولين ميكستار،
0: انسولين ميكس ستار.
1: بتستعمل
0: تمام
1: أنسولين ميكستار.
0: تمام
1: أيوه هو ليها 26 سنة دكتور. هي تواصل فيه ولا تغيب بنوع تاني؟
0: لا كويس، طالما السكر مظبوط كويس قوي النوع ده.
1: طيب انا الدكتور قال لي، في دكتور قال لي قال لا ما توصلش، بيقول انه قال الانسولين المفروض ده انتهى، يعني الموضوع انتهى، يعني ده قديم.
0: في انواع تانية بس المهم ظابط السكر ولا لا.
1: يعني ممكن تواصل فيه عادي، انا وقفت الدكتور لان اخذنا النوع الجديد، هي سكرها ما مظبوط. وبعدين ناس خدمنا مسمينها وعامله كرش.
0: يعني قصد حضرتك انك انت عاوز تغيري نوع الانسولين؟
1: هو في دكتور غيره؟ لا دكتور، الدكتور في دكتور غيره، لا الان توزن الغربي.
0: طب ابعتي لي اسم الانسولين على الفيسبوك بيطلع قدامك على الشاشة.
1: نبعت ايه؟ صوت الانسولين.
0: صورة الانسولين على الشاشة على الفيسبوك يعني.
1: تمام يا دكتور.
0: سلامات، الف سلام. تمام، مش شايف الوقت اصلا. الو،
2: متأخر يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
2: كنت كلمت حضرتك الجلسة،
0: كلمتني امتى؟
2: كلمت حضرتك من شوية والخط قطع دور الترفيه الأرجنتينية.
0: طب وماله، اتفضل يا فندم.
2: الله يخليك يا دكتور. دلوقتي الموضوع ليه أكتر من 20 سنة. طبعا أنا في الآخر اكتشفت إن هي أنرجنتينية، جالت سكر من حوالي 14 سنة، كبير جدا
0: يا جماعة
2: وسرطان،
0: الصوت، أنا
2: وأنا ما
0: مش سامع
2: كنتش فاهم
0: حاجة،
2: طبعا أي حاجة. بحلل الموضوع ده وحتى بعت
0: أنا مش سامع
2: تحضير
0: حاجة. لا لا
2: الأمهات.
0: لا، قول له اتصل تاني. أنا الصوت مش واضح يا فندم، حضرتك ممكن تكلمنا تاني؟ الصوت مش واضح خالص. ألو
2: الوقت أنا سامع،
0: ألو،
2: أنا سامع يا دكتور. فجأة كده لقيت الجد بتاعي نمى ارتبط في ايدي وكتفي سجل. يبقى يا دكتور
0: معلش انا مش سامع حاجة خالص، بيقول ايه؟
2: أنا سامع، كان أنا الوقت سامع،
0: انت بتشتكي دراعك ماله؟
2: يعني كده لقيت دراعي نمى ارتبط في ايدي وكتفي، حسيت إن في ألم كده، يعني
0: ده ممكن
2: ألم
0: يكون،
2: ألم
0: ممكن يكون من
2: يعني
0: فقرات رقبتك.
2: من فقرات رقبتي.
0: ايوه،
2: هو علاج شيء يا دكتور، علاج شيء،
0: السؤال ايه؟
2: والعلاج بتاع حاجة يا دكتور.
0: الاول حاجة حضرتك تتعب وتعمل لنا اشعة على الرقبة، عشان لو كان في ضغط على
2: على
0: الفقرات. اشعة على الرقبة، لو في ضغط على الفقرات نعالجه
2: ماشي، يعني اعمل اشعة
0: على
2: على
0: الرقبة.
2: رقبتي بس،
0: بالظبط
2: يعني
0: بالظبط كده. الو،
1: سوري يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
1: عامل ايه يا دكتور؟ معاك نورة من
0: النهارده كان،
1: المنيا.
0: النهارده كنا عاملين كشري.
1: بس انا يا دكتور
0: الف انا، تتفضلي معانا يا فندم.
1: معلش يا دكتور، عندي سؤال. بنتي عندها 13 سنة،
0: ايوه،
1: و10 أيام كانت بتعمل حمام بول شوية بشوية، وبعد كده جبت لها بريلو وعملت لها أعشاب والدنيا ديت، جت يا ماما الجبر.
0: ايه اللي حصل؟
1: بعد كده
0: معلش
1: رجع لها تاني
0: معلش
1: النمط.
0: لو سمحتي بالراحة يا ماما، ايه اللي حصل وهي بتعمل حمام بول؟
1: مش بتعمل زينا طبيعي، بتنزل قطرات قطرات.
0: تمام.
1: قعدت فترة وعملت الدنيا سوائل معاها والدنيا ديت، جات للدنيا اتظبطت، بس رجع تاني البول يعمل معاها نفس النوع دوت.
0: في وجع؟
1: لا قالت لي ما فيش وجع.
0: في حرقان؟

0: لا
1: لون البول متغير.
0: أو
1: طيب نصيحة، تعملي تحليل بول، وبعد تحليل البول ممكن نبقى محتاجين أشعة على المثانة،
0: ماشي يا
1: نعمل
0: دكتور.
1: سونار، يعني سونار أسهل حاجة يتعمل، موجات صوتية يعني.
0: خلاص ماشي، يعني اوديها للدكتور يعني.
1: اه طبعا يبقى افضل.
0: ماشي يا دكتور،
1: الو،
0: شكرا.
1: العفو يا فندم. الو،
0: يا دكتور نطلب مع حضرتك، الخط فصل وانا بكلم حضرتك.
1: اتفضل يا فندم.
0: حضرتك بقول لحضرتك إن بقالي 3 أسابيع تعرض معدتي جدا، في ألم بس مش في حرقان يعني، ولا إن أنا أرجع، بس أنا حاسة إن أنا عايزة أرجع طول الوقت، وفي ألم مش قادرة أحط إيدي على بطني من الوجع. ألم معدتي مؤثر على بطني.
1: طيب انا رأيي نعمل سونار على المعدة.
0: نعمل سونار كده على المعدة نفسها صح؟
1: ايوه سونار، اي منطقة البطن كلها ناخد عليها لفة بالسونار.
0: ماشي. طب
1: الف
0: وده
1: سلامة.
0: يكون ايه يا دكتور؟
1: حسب بقى الموضوع، ممكن يكون في المعدة، ممكن يكون في الامعاء، ممكن يكون في يعني في الغشاء البريتوني، يعني لازم نعمل سونار.
0: شكرا جدا يا
1: ألف
0: دكتور.
1: سلامة، ألف سلامة. ألو،
0: انا ايفو. هلو.
1: أيوة،
0: انا بنت الرب من فلوريدا،
1: أهلا وسهلا،
0: عندي سؤال لو سمحت.
1: تفضل يا فندم.
0: ايه الفرق بين الكالسيوم والكانسر؟
1: بين إيه؟
0: ايه الفرق ما بين السرطان في السيرج والكالسيوم؟
1: فرق بين السرطان
0: هل
1: والكالسيوم؟
0: عملت بايوبسي في صدري،
1: اه كويس.
0: وواحد من الدكاترة، بعض ال البعض الدكاترة قالت لي الكانسر هو كالسيوم، والكالسيوم هو كانسر. رحت عند الرادييشن قال لي نو، انت ما عندكيش، عندك 9 ميلي جرام بطل الريست از كالسيوم.
1: لا لا، دي حاجة ودي حاجة، ده موضوع وده موضوع.
0: طيب هلا فرحت قلبي. لكن انا عملت 2 بايوبسي، قالت لي الأشعة قالت إن عندك شوية واحدة بوزيتيف والتانية عبارة عن زي شوية ملح والكلر لونه أصفر،
1: يعني كل اللي
0: فإيه
1: طلع،
0: رأي حضرتك؟
1: كل اللي طلع شوية كالسيوم بس.
0: لا، أو طلعت واحدة كمان طلعت بوزيتيف كانسر 9 مللي جرام.
1: طب ما دي تتشال. لا مش
0: مظبوط، لكن هل لازم اشيل صدري كله؟
1: لازم. طب ما دي
0: لان انا رحت عند الدكتوره تبع الانكولوجي قالت لي نو، احسن تخلصي منها وممكن ترجع لك.
1: بصي، هو it depends على السايز ونوع البيوبسي ايه. يعني هو في حاجة اسمها اكسيجن بيوبسي، يعني هو بيخش يشيل الحتة دي، وبعد ما يشيلها يعمل لها باثولوجي، واكوردنج تو ذا باثولوجي بياخد قرار هيعمل ايه. لو طلع الموضوع بسيط بيسيب الصدر زي ما هو. فاعملي حاجة اسمها اكسيجن،
0: كويس.
1: احفظي التعبير ده، اكسيجن
0: لو
1: بيوبسي.
0: سمحت سبيلينج،
1: نعم،
0: سبيلينج بليز، لو سمحت استهجان
1: اكسجين بايوبسي،
0: هيك.
1: اكسجين يعني وي ريموف ات،
0: بايوبسي. اوكي
1: اكسجين
0: ريموف.
1: اسمها اكسجين بايوبسي.
0: طب ايه حضرتك، رأي حضرتك اذا انا الام ار اي هيبين بكره، لكن انا النهارده خدت باد نيوز من الانكولوجي دكتور، قالت لي هاف تو تيك هولد شاست يور صدر، كل صدرك لازم يشتغل
1: طب اعملي
0: لان هيرجع لك تاني.
1: الام ار اي وقولي لي بكره النتيجه.
0: حاضر حاضر، شكرا كثير،
1: العفو يا فندم، العفو،
0: شكرا.
1: العفو. الو، فيسبوك.

معانا 55 تليفون، يا خبر ابيض، 55 تليفون، ده تو ماتش. اسفين على العدد ده كله. ميرفت عادل، أيهما أهم، النساء فوق؟ ما هو دي اللي كانت بتكلمني، فوق 60 الكالسيوم وفيتامين د. لا لا لا، ده واحدة تانية، أم المالتي فيتامين أيام عند خشونة في الركبة؟ لا لا لا، ممكن الاتنين يتاخدوا مع بعض، مش أهم. هو ده موضوع وده موضوع. كالسيوم وفيتامين د ده للهشاشة، والفيتامين عموما ده سبلمنت، يتاخدوا الاتنين مع بعض، مفيش تعارض بين الاتنين يا أستاذة ميرفت. كده تمام. طب بنعتذر لاحبائنا اللي قاعدين معانا على التليفون ومستنيين منكم الفيدباك على حلقه النهارده، يا ترى لاقت رضاكم ولا ايه الاخبار؟ بفكركم ان الفيسبوك بتاعنا بيطلع على الشاشه اهو، دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده. حلقتنا بتتذاع الاربع، تتعاد الجمعه، تتعاد الاثنين. اللي يحب يبعت سؤال يبعته على الصفحه بتاعتنا بس، مش على اي صفحه تانيه. بنشكر بقية الصفحات اللي بتشير الكلام بتاعنا، ولكن الأسئلة بعتوها على الصفحة بتاعتنا. بنشكركم على حسن المتابعة والأسئلة والحماس اللي انتوا بتكلمونا بيه، ونعدكم ان احنا نكون عند حسن ظنكم في كل مرة. الحلقة القادمة حلقة جميلة مميزة ان شاء الله تنال رضاكم. الى ان نلتقي الحلقة القادمة، ارق اجمل واحلى الامنيات تصبحوا على مليون خير.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما المقصود بعدد السنين 1260 يوم، 1290 يوم، 1335 يوم في دانيال 12؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

حلقة النهاردة مهمة لأنها مرتبطة بالأرقام، وإحنا مش بنلعب أرقام، إحنا بنفسر أرقام لأنها في صلب الكتاب المقدس، ولا سيما الأصحاح الشهير آخر أصحاح في نبوة دانيال اللي لو وقفنا عنده بشيء من التركيز هنكتشف إن في ثلاث أنواع من الأرقام التواريخ محتاجين نعرف المغزى من وراها إيه. فافتحوا معايا دانيال 12 ونشوف من عدد 6 بيقول إيه. بيقول من عدد 6: إلى متى انتهاء العجائب؟ ده سؤال. فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد. الإجابة بقى: إنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان. زمان وزمانين ونصف زمان ده مصطلح في لغة الكتاب المقدس، يعني سنة وسنتين ونصف سنة. فلما يكون سنة وسنتين ونصف سنة يعني كام؟ يعني 3 سنين ونص. لما يكونوا 3 سنين ونص بلغة الكتاب المقدس يعني كام؟ يعني 1260 يوم، يعني 42 شهر. والحقيقة الكلام ده ذكر في عدة أماكن أخرى في الكتاب، هوضحه دلوقتي. إيه الزمان والزمانين والنصف زمان؟ إيه 1260 يوم؟ إيه 42 شهر؟ دي كلها بتتكلم عن منتصف أسبوع الضيقة اللي

اللي هيبدأ بعد اختطاف الكنيسة إلى ظهور الوحش والنبي الكذاب في منتصف أسبوع الضيقة وبداية الضيقة العظيمة اللي هي النصف الأسبوع الآخر اللي هي الثلاث سنين الأخر. هكمل قراية دلوقتي في دانيال أصحاح 12 وبعدين أروح لموضوع الـ 42 شهر والـ 1260 يوم، لأن في هنا معضلة إن مش عندي 1260 يوم بس، ده عندي 1290 يوم و 1335 يوم. أقرأ تاني: أنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان، فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ريكس المخرب 1290 يوما. كده المعضلة زادت شوي، مش 1260 اللي هي زمان وزمانين ونصف، ده بقيت 1290. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. موضوع 1260 يوم اللي هو زمان وزمانين ونصف زمان جاء في سفر الرؤيا صح 13 عدد 3 و4 و5 كالآتي. بيقول إيه؟ بيقول في عدد 5: وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ده بيتكلم عن الوحش. يبقى ده الوحش اللي هيظهر بعد اختطاف الكنيسة، الزعيم السياسي الأوروبي الروماني اللي هيعمل ضيق واضطهاد للبقية الأمينة، وهتكون البقية مضطهدة لمدة 42 شهر. رؤية 13 حسبها بالشهور، اللي هي في دانيال 12 زمان وزمانين ونصف، اللي هي أيضا جت في رؤية 11 عن الفترة اللي هيكون فيها شهادة الشاهدين. فبيقول: وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما. هي جت 1260 يوم، يبقى جت في رؤية 11 1260 يوم، والشاهدين بتوع رؤية 11 هم البقية، بس ده رقم رمزي. وبعدين أن يفعل 42 شهر، يبقى الضيقة العظيمة اللي هي منتصف أسبوع الضيقة عبارة عن 1260 يوم، وعبارة عن 42 شهر، وعبارة عن زمان وزمانين ونصف. لو رحنا الرؤية 12 كمان يقول: ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، الشيطان لما يطرح في منتصف أسبوع الضيقة، اضطهد المرأة التي ولدت الابن البكر. المرأة مش هي القديسة العذراء مريم، لكن المرأة الأمة اليهودية اللي هتضطهد في الضيقة العظيمة. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان. يبقى الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في رؤية 12 هم الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في دانيال 12 هم الـ 42 شهر اللي موجودين في رؤية 13 هم الـ 1260 يوم اللي موجودين في رؤية 11. لغاية كده عرفنا الثلاث سنين ونص. لكن لو رحنا لدانيال 12 نلاقي يقول لا، ده كمان 1290 يوم، وبعد كده 1335 يوم. واضح ان في 75 يوم زيادة على الثلاث سنين ونص، بس مقسمين لقسمين، مقسمين ل 30 يوم و 45 يوم. 30 يوم ازاي؟ احنا قلنا الثلاث سنين ونص 1260 يوم. لكن لو رحنا لدانيال 12 مش بيقول لي ده 1260، ده بيقول لي كمان 1290 وبعد كده 1335. واضح ان في 75 يوم زياده فوق الثلاث سنين ونص، متقسمين 30 و45. ليه قلت متقسمين 30 و45؟ لان ال1260 يوم تحولت الى 1290 في زياده 30، وبعد كده تحولت الى في 300 1335، يبقى في زياده 45. ال 75 يوم دي اللي هي عباره عن ايام السخط، متقسمه 30 يوم هيقوم بيها الرب بعد الظهور بدور داود المحارب، سينتصر على الاعداء ويقضي على كل الاعداء. لكن ال 45 يوم اللي هي بعد انتهاء ال 1290 يوم هيقوم بيها المسيح بعد الظهور بدور سليمان، تاسيس المملكه وتاسيس السلام
وزرع السلام في الأرض، تنقية

0: الأرض وتجهيزها للملك الألفي السعيد. يبقى الـ 75 يوم الزيادة على الـ 1260 يوم الواردة في دانيال أصحاح 12 عبارة عن 30 يوم وعبارة عن 45 يوم. 30 يوم تمثل المسيح يقوم بدور داود للقضاء على الأعداء بعد الظهور، ويقوم بدور سليمان لتجهيز الأرض للملك الألفي السعيد. هذا هو مغزى هذه الأرقام في دانيال 12. أتمنى تكون استفدت، وأتمنى أنك تشارك هذه الحلقة مع الآخرين، والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. شكرا جزيلا لأجل الرسائل الكثيرة التي تصلنا من المشاهدين. موضوع رسائلكم موضوع العناية والتقدير التام، كما أننا نحرص جدا على سلامة الحفظ والكتمان لأسماءكم وعناوينكم. احنا بنناقش بعض أسئلة المشاهدين، والنهاردة بنناقش حل سؤال وصلنا من شاب في رسالة، لكن مختصر السؤال الكثير الطويل هو: أعاني من عيب خلقي مما يشعرني دائما بالنقص أمام أصدقائي، فأنا قصير القامة، كيف أتغلب على هذا الشعور بالنقص؟ إزاي أتغلب على هذا الشعور؟ الحقيقة أجسادنا هي عطية من عطايا الله لنا، وجمالنا في اختلافنا. إحنا أسرة مكونة من 6 إخوة وأخوات، 3 بنات و3 أولاد، مختلفين في الأطوال، بل مختلفين أيضا في لون البشرة، مختلفين في طريقة الكلام، مختلفين في التركيبة النفسية والعصبية، في الطبيعة، في أسلوب التعبير. والحقيقة أشعر أن الله قد ميزنا في هذا الجمال من خلال الاختلافات الطبيعية الموجودة. فاختلافنا في أجسادنا هو امتياز وليس عيب. ولك أن تتخيل يا عزيزي لو كان العالم كله عبارة عن أناس طوال القامة جدا، أو لو إن العالم كله أناس قصار في القامة. الله في حكمته ومحبته ميزك وأعطاك هذا الطول الذي لا يتمتع به آخرين. والإنسان لا تقاس قيمته بطول قامته، لكن تقاس قيمته بما يؤثر به في المجتمع المحيط به. تأثيرك في إسعاد شريكة حياتك، وتأثيرك في تربيتك الحكيمة الرشيدة لأولادك، تأثيرك في أصدقائك وفي مجال العمل أو الخدمة التي تعمل فيها، هذا التأثير هو الذي يعطي في الواقع حياتك قيمة خاصة. قيمتك في كيانك الاعتباري، كيانك الروحي، كيانك المعنوي، تأثيرك الشخصي بحياتك وإيمانك وإخلاصك هو ده اللي بيعطي قيمة لحياتك. لا يصح مطلقا أنك تقارن نفسك بآخرين، لأن الآخرين دول بالتأكيد ما عندهمش المواهب والصفات

الصفات الرائعة التي سردتها. لذلك ثق أنك شخص مميز، وأحب أضع أمامك بعض الأفكار أرجو أن تسجلها ورائي، اكتبها وهننزلها على الشاشة عشان تقدر تكتبها على مهلك ورا بعضها. أمر الأول، ثق بنفسك. ثق بنفسك فأنت مخلوق كامل. ثق بنفسك فالله له خطة رائعة من وراء وجودك بهذا الطول. الكتاب المقدس بيتكلم في إنجيل لوقا أصحاح 19، وبالتأكيد جه لأذهان المشاهدين وأنا بتكلم شخصية زكا. زكا والكتاب يقول كان قصير القامة، لكن قصير القامة ده قد إيه كان كبير وعظيم في نظر الله عندما اتخذ قرار بتغيير نهج حياته، عندما اتخذ قرار بإدخال المسيح إلى بيته. رجال وعظماء كثيرين من طوال القامة ذو الصدر العريض والأكتاف العريضة لم يستطيعوا أن يشبعوا قلب الله. ماذا عن شاول الملك الذي كان طويل؟ وماذا عن جوليات اللي كان طوله 6 أذرع وشبر؟ وتكلم عنه الكتاب في طوله وعرضه وإمكانياته، لكنه لم يستطيع أن يشبع قلب الله. بينما زكى هذا الذي فرح قلب الله وخرج ليبشر وينادي بما فعل الله في قلبه ورد كل مسلوب في حياته. إن كيانك وقوامك الروحي هو أعظم بكثير من طول الجسد المجرد. أمر ثاني، اطرد الشعور بصغر النفس. اطرد هذا الفكر وهذا الشعور، وذلك بأن تركز على مواهبك وامتيازاتك. المواهب اللي ربنا اديها لك والامتيازات الموجودة فيك ركز عليها واستخدمها، استخدمها لمجد الله. لا تركز على نصف الكوب الفارغ، لكن يوجد أيضا نصف أو أكثر من النصف ملآن. لذلك اجعل عينيك تنظر على الامتيازات العظيمة اللي موجودة فيك من بركات، من ذوق. يقول داود النبي في مزمور 119، ذوقا صالحا ومعرفة علمني. هي دي الأمور والفضائل العظيمة اللي مش موجودة عند عمالقة في الأطوال والأعراض. أمر آخر، لا تقارن نفسك بالآخرين. فلكل إنسان خطة رائعة، أنت واحد منهم في 7 مليار نفس تدب على سطح الكرة الأرضية. الله له خطة، وكما أننا مختلفين في بصمة اليد، مفيش حد في 7 مليار، حتى البيبي اللي ولد في فجر اليوم مفيش 2 متفقين في بصمة اليد. أنت كذلك، أنت مميز جدا، ولا يستطيع أحد أن يأخذ مكانتك أو مركزك بسبب قصر قامتك. أمر آخر وأريد أن أركز فيه معك، كرس هذا الجسد إن كان قصيرا أم طويلا، العبرة بالتكريس. كرس هذا الجسد لخدمة ربنا وحوله إلى ذبيحة حية مقدسة مرضية. هذا الجسد يستطيع الله أن يعمل به عملا عظيما. كنت في رحلة كرازية مع بعض الأصدقاء منذ فترة ليست ببعيدة، والحقيقة تأثرت جدا جدا بشخصية شاب يدعى جورج. هذا الشاب في هذا المكان في هذه المنطقة حقيقة هو قصير القامة لكنه طويل الفهم، هو قصير القامة لكنه طويل الروح وطويل البال جدا. هو فعلا جورج ده قصير في قامته الجسدية، لكن طويل جدا في حبه وعطائه. هو قصير لكن الحقيقة كان بيسوق عربية طويلة جدا.
أنا عايز أقول لك فيك امتيازات عظيمة جدا.

لكن حول وركز هذا الجسد لخدمة ربنا من كل قلبك وفكرك. وأحب أقرأ معاك من كلمة الله في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، كلمات موجودة في رسالة روميا أصحاح 12. رسالة روميا أصحاح 12، عايز أركز معاك في موضوع اسمه تجديد الذهن، لأنه الذهن لما يكون فارغ يبتدي يركز على الطول، على البشرة، على الراتب، على نظرة الناس ليا، على رؤية الآخرين. لكن لما الذهن يتجدد، أنا ما عنديش وقت الناس بيقولوا عليا إيه، نظرة الناس ليا إيه، أنا عندي رؤية شغلة فكري واخدة ذهني واخدة كل وقتي، ما عنديش استعداد أبدا إن أتأثر بما يفكر أو يقوله الناس عني. اسمح لي، وإذا كان كتابك المقدس قريب منك، من فضلك افتح كتابك واقرأ معايا، وهنزل الآيات أيضا على الشاشة لأجل المتابعة. يقول الرسول المقدام بولس: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. وده محور الحديث معك، تغير عن شكلك بتجديد ذهنك لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عشان تختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة في حياتك، انت محتاج تغير اسلوب حياتك، اسلوب تفكيرك، ليكن تفكيرك مركزا على تجديد الذهن. ويمكن حد يسألني: ازاي اجدد ذهني؟ اولا اشكر. لكي تجدد الذهن اشكر. والحلقة دي مش بس عشان شخص قصير القامة، او ربما شخص او بنت بتعاني من طول القامة. أنا أتذكر كويس جدا في مكتبي في خدمة المشورة جاءت شابة تعاني جدا ومتضايقة من طول قامتها، هي ألمانية، والشعب الألماني بطبيعته يميل الشعب تركيبته إلى القامة الطويلة والجسم الكبير، فكانت بتعاني، بتقول: مرات كتير بحس أن أنا راجل لأن طولي كده، مش بلاقي ملابس مناسبة وهكذا. فالمشكلة مش بتاعة طول القامة أو قصير القامة. بنات كتير جم وبيشتكوا بسبب كبر الصدر. بنت تانية في نفس اليوم جاءت شابة تشتكي من صغر وضمور الصدر. واحدة بتعاني وبتشتكي من الأرداف. واحدة تانية من الجسم النحيف جدا إنها مش بتتخن. دي طبيعة الإنسان اللي دايما محدود بالفكر في ذاته ومشغول بجسده. لكن ربنا عاوز ياخدك، وعاوز ياخد كل واحد مننا إلى أبعاد وأجواء روحية عظيمة. نجدد ذهننا أولا بالشكر، ثانيا بالانشغال الإيجابي. انشغل بخدمة الآخرين، انشغل بالإعداد لأولادك إعداد رائع، انشغلي بتقديم بسمة لشخص حزين، لأم مسكينة، لطفل يتيم، لشخص زيارة مريض متضايق. الشيطان عاوزنا ننشغل بشكلنا، ننشغل بطولنا، ننشغل بعرضنا، لكي يضيع مننا بركات عظيمة وإمكانيات عظيمة ممكن نستخدمها لمجد الله. أنا عايزك تاخد الجزء ده من كلمة الله وتقبل الكلام الموجود. أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل. عيش الحياة اللي الرب اديها لك، واعبد ربنا بهذا الجسم، وحول هذا الجسم إلى ذبيحة حية مقدسة. ربنا يبارك حياتك، بشكرك لأجل جرأتك. ما تنساش تكتب لينا بالطريقة المتاحة إليك، ويسعدنا جدا أن نجيب على تساؤلاتك. والرب معك. ما هو السن الذي

يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة، علم المشورة. العلم ده ربنا سمح بوجوده مش عشان الناس اللي عندها مشاكل. هي إيه الخطية اللي عملها عالي الكاهن الخادم؟ وإيه مشكلة صموئيل النبي رجل الله في ألمانيا مثلا في عادة في بيوت المسيحيين؟

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الاربعاء 24 يونيو 2026. الحقيقه انه يعني النهارده هنكمل معاكم الموضوع المهم الخاص بالمفاوضات ومضيق هرمز والاموال اللي هتدفع لايران، هتدفع ازاي. كل ده حاجات مهمه جدا معانا النهارده. ايضا هنكمل معاكم طبعا، هيكون في فقره خاصه عن كاس العالم. خلونا في الاول نقول كده ترتيب الحلقه، ترتيب العناوين حسب ترتيب حلقتنا النهارده. الفتره اللي فاتت كان في اكتر من حريق لكنائس تاريخيه، الحقيقه حاجه مؤسفه جدا، احدثهم كان حريق لكنيسه تاريخيه في نيويورك. عندنا كمان انتقادات واسعه للتخريب بتاع المقاعد اللي هي مليانه بالفوم اللي كانت في منطقه المشجعين او الفان اريا في العاصمه الاداريه الجديده. ده بجد مشهد صعب جدا، ولكن البيان اللي جه ان هم قافلين، مش هيكون في المباراه اللي جايه علشان خاطر انه الشمس، اشعه الشمس هتيجي على الشاشه الكبيره فالناس مش هتتفرج على الماتش بكفاءه كويسه. عندنا الرئيس ترامب وافق، قال ان ايران وافقت على تفتيش المواقع النوويه وفتح مضيق هرمز دون رسوم. عندنا تفاصيل كتيره في هذا الشان والرد الايراني. ايضا نائب وزير الخارجيه الايراني بيقول لا توجد اي خطه للوصول لمنشاتنا النوويه اللي تعرضت للهجوم او الى موادنا النووية. بس على فكرة قلنا وبأكد عليكم، الإعلام الإيراني بيوجه كلامه للشعب الإيراني، وبرضو الإعلام الأمريكي والرئيس ترامب بيوجه كلامه للشعب الأمريكي، ولكن في النهاية المفاوضات إن شاء الله تسير بشكل جيد. خبر مهم جدا جدا، وطيار من الطيارين اللي كانت وقعت طيارتهم القريب في الأحداث بتاعت إيران كان الحقيقة الرواية مفاجأة. والرواية دي ان هو بيقول انه قبل اسقاط المقاتلة اللي كان بيطير بيها في سماء ايران، شاف مجموعة من الطائرات المسيرة عاملة شكل كده بيسموه ان هو يعني زي انديل بحري. هنفهم برضو الموضوع ده، موضوع مهم جدا. عندنا كمان اعلنوا خلاص بشكل رسمي ان هيكون 9 يوليو موعد لدفن وتشييع جنازة خامنئي، وغالبا هيدوا الشعب الايراني 3 ايام اجازه علشان خاطر طبعا التعازي والامور دي كلها. رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بيكرر مره اخرى وبيأكد ايران لن تحصل على سلاح نووي ما دمت رئيسا للحكومه، وسنحتفظ بالمناطق الامنيه العازله في جنوب لبنان. يعني حتى لو هم هيرفعوا القوات الاسرائيليه تنسحب هيفضلوا في المنطقه الامنيه. بالنسبه لروسيا واوكرانيا، النهارده هنحاول ان احنا برضو نقول لحضراتكم اخر التطورات خلال يمكن الاربع لست ايام اللي فاتت. القوات الروسيه بتستعد كمان لشن هجوم وشيك واسع النطاق على اوكرانيا بعد ما اوكرانيا قذفت عده مسيرات طويله المدى على مناطق مختلفه في روسيا. والحقيقه القوات الروسيه بتطالب السكان بضروره توخي الحذر الشديد. موجه حر قياسيه تضرب اوروبا، فرنسا يا جماعه مش قادرين يستحملوا الحر، موجه كبيره جدا لما بيروحوا علشان ينزلوا في الاماكن اللي هي زي الحتت اللي فيها ليكس او بحيرات، للاسف في 40 شخص توفوا. اوروبا كلها عندنا اقصى حاجه فرنسا والمانيا واسبانيا وكمان دول الخليج كمان، الكويت والسعوديه كانوا برضو سجلوا درجات حراره عاليه جدا. بالنسبه بقى في الولايات المتحده الامريكيه، اخبار كتيره جدا بتتكلم عن الاحتيالات.

والحقيقة حملة أمريكية كشفت احتيال $6.5 مليار في قطاع الرعاية الصحية. وفي واحد كان هربان في اللي هو أول واحد ده إبراهيم حاجة كان هربان في تركيا لكن جابوه. فهنشوف برضو تفاصيل هذه الأخبار مهمة جدا جدا. بالنسبة بقى لحرس الحدود المصري ضبط 100,000 شخص ومضبوطات ضخمة جدا في العملية الأمنية اللي هو شغال فيها ليه كام يوم، وكنا عرضنا البيان الهام جدا بشأن هذا الخصوص الحلقة اللي فاتت. والحقيقة تحية كبيرة جدا لحرس الحدود واليقظة حرس الحدود. في تغريم لأوبر 10 ملايين جنيه في قضية حبيبة الشماع. طبعا القضية دي حضراتكم فاكرينها اللي هي للأسف الشديد كان السواق بيحاول يتحرش بيها وهي فتحت العربية ونطت وللأسف طبعا يعني توفت. و دلوقتي طبعا كان في قضية رفعها أسرتها فكده التعويض أو التغريم أوبر 10 ملايين جنيه. أنا عارفة ناس كتير طبعا بأي فلوس العالم ما تعوضش عن اللي راح، لكن الحقيقة برضو لأنه فعلا ده يخليهم ما يغلطوش الغلطات دي مرة أخرى. الرئيس السيسي أصدر قرار بزيادة المعاشات 15%. ألف مبروك لكل الناس اللي بيحصلوا على معاشات، وده برضو طبعا تماشيا مع الوضع الصعب في الأسعار في مصر. السلطة الفلسطينية بتتحرك بشكل دولي بعد حجب إسرائيل $11 مليار من أموالها. وإسرائيل لسه بتقول على فكرة أن في ثلاث مسارات علشان خطروا، منهم مسار أنه ممكن يرجعوا لضرب الحماس مرة تانية، أن هم دلوقتي بيستهدفوا القيادات الحمسوية، وكمان هيفضلوا موجودين في الخط الأصفر اللي هو خاص بين، لأن في خط أصفر بين إسرائيل ولبنان وخط أصفر بالنسبة برضو لإسرائيل وقطاع غزة. فهم هيحافظوا برضو على التواجد الأمني وعلى قواتهم، وأنه إذا تطلب الأمر بيقولوا ممكن نرجع نضرب تاني مناطق فيها تمركزات لحماس. أما بقى الجيش الأمريكي فأعلن تنفيذ غارة جوية في سوريا في 19 يونيو الماضي. هذه الغارة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش. وعلى فكرة قوات الجيش هناك في سوريا بتتعقب عناصر من داعش، وكل يوم والتاني في تقارير عن القضاء على بعض العناصر منهم أو القبض عليهم. يعني واضح كده أن بالتعاون أمريكي سوري للقضاء على البقية من قوات داعش. للأسف برضو كان يعني في لبنان كان في حريق ضخم شنة بعد ظهر أمس الثلاثاء في مستودع تابع لشركة أوجيرو، بس ما فيش أي تفاصيل إذا كان في إصابات أو أي حاجة. ربنا يحافظ على كل الدنيا. الحقيقة انه بالنسبة لأول حاجة عايزة ابدأها كده بالنسبة للأخبار القبطية، بعتذر لأسرة الزوجة المصرية اللي هي دلوقتي طبعا في المستشفى في حالة حرجة، لأنه اتفهم من عرضي للأخبار الحلقة اللي فاتت ان انا بتكلم عن الزوج وان هو ملاك والكلام ده كله. الحقيقة الفكرة بس انه الناس اللي اتكلموا وتواصلوا محدش طبعا كل الناس بتقول الزوجة دي جميلة بتشتغل ثلاث شغلانات، وطبعا في تفاصيل كتيرة. وحتى في حد من صاحبتها كان طلع برضو مع واحد من الناس اللي اسمه لؤي على مواقع التواصل الاجتماعي وشرحت، بس انا برضو مش عايزة دلوقتي. قلنا خلينا لغاية ما البوليس في ساوث ريفر في نيو جيرسي الحقيقة بيكتب بيانات وبيطمن الناس ان ده حادث كان حصل، حادث جوه بيت الاسرة، وبيطمنهم ان مفيش حاجة في يعني في المنطقة والمنطقة فيها كلها امان، وان هم لسه في مرحلة التحقيقات والانفستيجيشنز، وطبعا بياخدوا اقوال الاصحاب ويمين وشمال وإذا كان في حد قريب منها والكنيسة وكله. إحنا بنصلي لها ربنا يمد إيده بالشفاء بالنسبة لها الحقيقة، وطبعا ربنا يحافظ على الولد والبنت ولادهم. والزوج بفكركم هو طبعا اتقال ان هو بعد ما عمل الجريمة بتاعته حيال الزوجة اللي بين الحياة والموت ربنا يا رب يمد ايده ان هو انتحر. دي المعلومات الاولية، لكن الحقيقة لسه المعلومات الكاملة لما تصدر من البوليس هناك. صفحة البوليس موجودة وانا متابعيها في ساوث ريفر، ان شاء الله هنقول لحضراتكم عليها. بس معلش هو كان في الأسرة فهمت كلام غلط، أنا ما قصدتش أبدا. البنت ربنا يكون معاها يا رب الزوجة، وطبعا ربنا يحمي كل الناس من هذه المشاكل الزوجية. وفعلا ناس كتير بتتكلم يا جماعة، يعني لأن اللي اتقال برضو البنت كانت مستحملة، فالمفترض أنه الحقيقة يا جماعة يعني مش عارفة أقول لكم إيه، إحنا مش خراب أسر، بس لما يكون في عنف أو تهديد لازم يؤخذ على محمل الجد. ربنا يا رب يحافظ على كل أسرنا. في حادث بقى أو في خبر

برضو مؤسف لأسرة كان بنتهم الحياة توفت، اسمها جونيور. جونيور كتب عنها كاهن الكنيسة إن هي بنت الأستاذ باسم بدوي والسيدة كريستينا معوض أخت كراس باسم. بنعزيهم، بنعزي كل الأسرة، إن هي كانت جت مع أسرتها وهجرت للولايات المتحدة من 6 أشهر. وجونيور كانت في الصف الأول الثانوي، محبوبة من الجميع ومتفوقة في دراستها. والحقيقة إن هي تركت بالرغم 6 شهور بس في المنطقة دي، لكن تركت أثر طيب في قلوب كل من عارفها. بنتقدم وبتضم صوتنا لصوت الكنيسة، بتتقدم بالتعازي لكل أسرتها وأقربائها أصدقائها في مصر والولايات المتحدة، سائلين الله أن يمنحهم التعزية والسلام وأن ينيح نفسها الطاهرة في فردوس النعيم. بنعزي أسرتها وبنعزي أسرة أي حد رحله عزيز عليه في هذه الأيام. نروح بقى للحريق هائل، دمر كنيسة تاريخية في نيويورك، حيث خسرت مدينة نيويورك أحد أبرز معالمها الدينية والتاريخية بعدما دمر حريق هائل كنيسة. هذه الكنيسة في حي بروكلين، والحقيقة انهار برجها. ويمكن زي ما انتم شايفين دي المشاهد من القنوات المحلية التابعة للقناة التابعة لسي بي اس نيوز نيويورك. المشهد كان صعب جدا، الحريق صعب، شارك في الإطفاء نحو 200 رجل إطفاء. الحريق التهم معظم اجزاء المبنى، وسط احتمال طبعا انه ما تبقى هيبقى فيه هيهدموه لاسباب تتعلق بالسلامه العامه، فيما تعهد مسؤول المدينه بتقديم الدعم والمنح لاعاده بناء الكنيسه من جديد. الكنيسه اسمها الكنيسه البيضاء، تعود جذورها الى القرن 17، واحده من ثمانيه مباني دينيه خشبيه تاريخيه. بصوا يعني بيفكرنا برضو بالحريق الكنيسه اللي كانت طبعا في فرنسا، وكنائس كتير كانت في كندا اليومين اللي فاتوا، اغلبهم كان تاريخية، بس محدش بيقول إذا كانت برضو الحرائق الكنائس التاريخية دي سواء في كندا أو أمريكا في الأيام الأخيرة دي، الأيام اللي فاتت، هل بفعل فاعل ولا إيه اللي حصل؟ ربنا يسترها يا رب. يعني عموما بيقولوا إن الكنيسة دي بالرغم إنها كانت كنيسة تاريخية ولكن ما زالت قائمة، وما كانتش مجرد مكان للعبادة، بل شكلت على مدى سنوات مركز لخدمة المجتمع المحلي من خلال الأنشطة الثقافية والمساعدات الإنسانية. إن شاء الله طبعا هيبقى في دعم علشان تبنى وتعاد الكنيسة، وبتمنى انهم برضو يحاولوا يعدوها بنفس الشكل القديم. بالنسبة كان في برضو واقعة مؤسفة في السودان، مقتل الأب يوحنا الأمين كاهن رعية القديس منصور في السودان، حيث خيم الحزن على الكنيسة الكاثوليكية في السودان بعد مقتل الأب يوحنا الأمين كاهن رعية القديس منصور في مدينة كاودا، الواقعة في ولاية جنوب كردفان. جريمة بيعتقد أنها جاءت انتقاما منه بعد إبلاغه عن سرقة أدوية كانت الكنيسة بتحتفظ بها لمساعدة السكان الأكثر ضعفا واحتياجا. بجد لو أنتوا بتنتقموا للسبب ده، يعني من بجد الواحد يقول ايه؟ يعني ربنا يسامحكم حقيقي. على مدى نحو 30 عام الاب يوحنا كان كرس حياته لخدمه المؤمنين والفقراء، واصبح اب وصديق لاجيال من الشباب والاطفال، بينما غادر كثيرون المنطقه بسبب المخاطر الامنيه. هو كان لسه موجود وبيحاول يساعد الناس المحتاجه، يعني فطبعا فضل هو ان يبقى شاهدا للرجاء وخادما للانسان حتى اللحظه الاخيره، نياحا لروحه الطاهره وعزاء طبعا لكل اسرته وكل محبيه. وبنصلي من أجل، يا جماعة احنا قلنا الأيام اللي فاتت الأحداث برضو صعبة في السودان. هو أي نعم كانت طبعا يعني كانت الأخبار كلها بتاعت حرب إيران كانت مغطية حتى على الحرب الروسية الأوكرانية وعلى المواضيع والاشتباكات اللي في السودان، لكن الأخبار بدأت تصدر من هناك يعني، وربنا يحميهم يا رب، وربنا بقى ينهي هذه المأساة اللي في السودان. والحقيقة أنه صهر ترامب متدخل في هذه الأمور، وبيحاول دلوقتي أنه يكون في أمور للتهدئة أيضا، ويوصلوا للتهدئة في الصراع الممتد لفترة طويلة بين الدعم قوة الدعم السريع وبين الجيش السوداني. استعادت ممتلكات تاريخية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والحقيقة نشر الخبر تحت عنوان أخبار مفرحة من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة. الحقيقة أن قداسة البطريرك مار أغنوتيوس أفرام الثاني بيقول أنه هو استعاد ممتلكات تاريخية تابعة للكنيسة. الحقيقة ودي أراضي دير مار جبرائيل باعتبارها من الممتلكات التاريخية، إلى جانب الاهتمام ببناء كنيسة جديدة باسم القديس مار أفرام في إسطنبول والاتفاق مع الرئيس التركي.
وحضروا بحضوره أيضا، وتم وضع حجر الأساس والتدشين. فده فعلا خبر جميل جدا جدا، وذلك من خلال كان في لقاء جمع ما بين البطريرك مار أغناطيوس إفرام الثاني والرئيس

0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الجانبان أهمية المحافظة على التراث الديني والثقافي ومواصلة التعاون في كل ما يخص الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وأبنائها في تركيا، خطوة مهمة في الحفاظ على التراث السرياني المسيحي الأرثوذكسي العريق. بنقول لهم ألف ألف مبروك. طيب معانا دلوقتي مجدة. مجدة الحقيقة يعني ابنها مريض وعنده مشكلة في الكلى، وهي الحقيقة يعني كان في مجهود كبير برضو، الكنيسة ساعدتهم وتصرف على ابنها مبلغ كبير. خليها هي برضو تحكي لنا، وباقي من المبلغ المطلوب 20,000 جنيه، يعني محتاجين حضراتكم تساعدوا في سداد هذا المبلغ. أهلا بيك يا مجدة وألف سلامة لابنك.
1: الله يخليك، اهلا بيكي.
0: اهلا بيكي، قولي لنا ايه اللي حصل مع ابنك وانتوا عملتوا وصرفتوا مبلغ كبير؟
1: الحمد لله الكنيسه كانت واقفه جنبنا ما سابتناش، بس برضه الكنيسه امكانياتها على قدها، كتر خيرهم
0: طبعا.
1: وانا
0: اكيد
1: ابني شاب صغير وانا ست ارمله، ماليش حد غير ربنا، ولا خير ولا عم ولا حد غير ربنا، وانا محتاجه 20,000 نكمل العمليه.
0: طب هو عمل العمليه ولا لسه انت بتجمعي فلوس العمليه؟
1: لسه انا بجمع فلوس العمليه.
0: تمام، العمليه دي عباره عن ايه؟ طيب
1: الكليه ضعيفه وقعت في الحوض ومحتاج منظار شفط مرئي هنعمله في اسيوط.
0: عنده كام سنه؟
1: 22.
0: ربنا يخليه لك يا رب. انت عندك، انت ارمله، عندك اولاد تاني غيره؟
1: ايوه عندي 3 بنات.
0: اسمه ايه ابنك المريض؟
1: باسم.
0: ربنا يكون مع باسم، وبطلب من كل الناس نصلي من اجل باسم، ربنا يتمم الشفاء بالعمليه. اللي فهمته العمليه 5. اتفضلي.
1: يا رب يخليكم، متشكرين خالص، متشكرين.
0: ربنا يكون معاكي، ربنا يكون معاكي، واحنا كلنا يعني اسره واحده وعيله كبيره في جسد المسيح، وان شاء الله يعني العمليه اللي احنا فهمناها من الكلام بتاعك انه 85,000، فانت بتتكلمي على 20,000 ويعني مش مبلغ كبير، وان شاء الله يجيلك النهارده على طول ونوصله لك. يعني احنا بنتكلم على 400 دولار، واللي عايز طبعا يدي تقدمه اكتر، ماجدة أرملة ومعاها 3 اولاد وباسم هو اللي مريض، بنصلي من اجله، وبرده يعني بطلب حضراتكم ترفعوا صلاه من اجله ومن اجل كل مريض. ما تقلقيش يا ماجدة، ولو احتجتي اي حاجه برده تواصلي معانا، وان شاء الله مجرد ما المبلغ يوصل هنبعته لك على طول. ربنا يكون معاكي. كاس العالم طبعا كلنا كنا فرحانين جدا جدا بالنسبة للفوز التاريخي، ان اول مرة مصر تفوز في مباراة كاس العالم، مع بغض النظر عن انها طبعا كان 3-1 مع نيوزيلندا. لكن الحقيقة انه بعد الفوز ده، في يا جماعة هو الفرحة عندكم بالتخريب؟ هو ليه بقت كل حاجة بتخريب؟ تتعمل قطارات حلوة وجديدة وجميلة تحدفوها بالطوب وتكسروا الإزاز، أي حاجة حلوة نبص نلاقي تخربشوا فيها. مش عارف الممر اللي كان من كام سنة ده، الممر الجميل اللي على النيل، بقيتوا تخلعوا الحديد والبلاط، في إيه؟ ليه الأداء ده؟ يعني المفروض الناس تبقى فرحانة، ما تعبرش بالمنظر ده. احنا معنا الفيديو زميلنا، يعني اعتقد يعني الكراسي دي اللي هي الفوم كده او اللي هي البوفس دي، يعني المفروض ان انتوا دي متاحة ليكم عشان تقعدوا، منطقة كبيرة جايب لكم اكبر شاشة، فايه الموضوع؟ ايه اللي بيحصل يعني؟ يعني المهم يعني في النهاية احنا عرفنا بانه اول حاجة اتكتبت قالك ان الادارة، العاصمة الادارية، بتعتذر عن استقبال الجماهير في منطقة المشجعين او الفان اريا يومي 26 و27 يونيو. يا جماعه ده الماتش طيب اللي هو هيكون الساعه 6 الصبح، الماتش اللي جاي ما بين مصر وايران، وكلنا مستنيين عشان موضوع ان مصر تصعد بقى مع النتائج المباريات الثانيه اللي في نفس المجموعه يعني. فقال لك لا، اصل يا جماعه الساعه 6 الصبح دي هتكون الشمس متعامده على الشاشه، او فاحنا كده الرؤيه مش هتكون كويسه. على فكره الموضوع ده اوكي وانتشر في العالم، بس برضو على فكره بعد ما احنا عرفنا وقصه اللي حصل يعني مش عارفه اوصفها بايه، بس انتوا عارفين يعني المفروض لما يكون في تخريب يتوصف بايه. الناس كلها دلوقتي بتقول لكم لو سمحتوا يعني صيدوا الولاد دول والشباب دول وادوهم اقصى عقاب، وصورهم باينه وشوشهم باينه. يعني الداخليه عامله مجهودات كبيره جدا جدا، فيعني المفروض انه يعني الحقيقه انه يتم بجد يعني التعامل معاهم حقيقي. حاجه تحزن بجد بشكل غير طبيعي. يعني لو بس زميلتنا تقدر تبعت لنا الفيديو معلش، يعني لانه بيورينا

التعامل بتاعهم. احنا عندنا مأساة تانية على بال ما اتكلم على المأساة الاخرى، يعني نشوف الفيديو وهما منتشر زمايلنا على فكرة على كل المواقع، وموجود كمان لسه دلوقتي سكاي نيوز من شوية على فكرة منزلة وبتتكلم برضو عنه، بتتكلم على انه للأسف الشديد انه بسبب المشجعين دول هو ده السبب الرئيسي التخريب والدنيا دي. ده من سكاي نيوز، هبعته لكم برضو زمايلي كده بسرعة، بيتكلموا عن الموضوع ده انه بسبب التخريب اللي عملوه الشباب دول. وانا عايز ابعت الفيديو لسبب واحد بس، انه بجد بجد يتم القبض على الناس دي. يعني مش معقول انه الناس دي ما تبقاش يعني تتساب كده من غير ما يكون في اي عقوبة، لانه دي حاجة يعني ما اعرفش اقول ايه. لازم يكون في المدارس يكون في حاجة، البلد اللي انت عايش فيها والانتماء وحبك لمصر وفرحتك لمصر ازاي تقابل بانك بتخرب منطقة بتستوعب الناس عشان تتفرج في تجمع جميل، بتشيل الالاف في المكان ده علشان تتفرجوا على الماتش وتفرحوا لمصر. يعني انا مش فاهماها، يعني في انتماء وفرحة لمصر، فالانتماء ده يخليك مش مفروض ان انت تخرب. يعني ده لو انا فاهمة الانتماء صح يعني، فياريت حضراتكم تفهموا الانتماء بالشكل ده. يعني ففي بقى المأساة اللي حصلت ايه، كل الناس كانوا فرحانة طبعا ومطبقين بالليل لان الماتش كان الساعة 4 الصبح، ولما مصر فرحت انتصرت والدنيا فرحت، لقينا بجد يعني سمعنا عن حادثة صعبة جدا. اب كان مطبق بالليل ورايح شغله، والدته قالت له خد ابنك اللي عنده 3 سنين نزله في الحضانة في طريقك وانت رايح الشغل، لان طبعا شكله مش متعود ولا ايه على انه ياخد ابنه، فالحال للأسف طلع على طول على الشغل ونسي ابنه في العربية، فالولد لقى مصرعه خنقا. الولد كان نايم يعني في الكرسي الوراني، تلقت الأول وبعدين هي طبعا الحضانة كلمتهم وقالت لهم ايه الحكاية ابنكم ما جاش الحضانة ليه، فالأم راحت متصلة بالأب، الأب راح افتكر على طول يا نهوري ده أنا سايب الولد في العربية جري، طبعا للأسف ما لحقوش. يعني طبعا حادثة صعبة جدا جدا بسبب ان هو الناس كلها كانت صحية طبعا، يعني ما نامتش تقريبا الليلة دي. تلقت غرفة العمليات بلاغ يفيد بالعثور على جثة طفل 3 سنوات داخل سيارة في التجمع، على الفور انتقل رجال المباحث وتبين طبعا والده كان مصطحب ومعاه وبعد وتسابه ودخل شغله، وطبعا مع الحر والعربية مقفولة تماما للأسف الشديد طبعا كانت النوافذ كلها مقفولة، وحدث له اختناق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقع. طبعا وقائع زي كده في الولايات المتحدة الأمريكية بياخدوا الولد منهم يعني، بس يعني طبعا هم بتبقى يعني زي بنقول موت وامور صعبه طبعا، بس بيعتبروه اهمال يعني. فمش عارفه انا مش عايزه يعني اكون قاسيه على الاب، لكن ربنا يكون في عونهم طبعا لهذا الحادث المأساوي. طيب معانا دلوقتي الفيديو جاهز وعشان تشوفوا برضو حضراتكم، بصوا بيرموا ازاي الكراسي. معلش نكبر الشاشه بليز، هو معاه موسيقى بتقلي ما معهوش صوت، بس طبعا غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاداء ده، وديكوا شايفين الفوم اللي على الأرض الأبيض ده اللي كان جوه الكراسي. طب ليه يا جماعة ليه خربوا المنطقة كلها، بقت منطقة اللي هي الفان زون أو منطقة المشجعين الفان يعني. فحضراتكم طبعا دي الفرحة، ده تعبيرهم على الفرحة، مش عارفة التعبير على الفرحة ده ايه. بصوا الشكل، طبعا هم ناس كتير بس يعني على قد ما يقدروا الداخلية يقبضوا على شوية منهم عشان يكونوا عبرة، لأنه بجد المنظر ده منظر غير حضاري بالمرة يعني. عشان كده مش هتحضروا بقى، المنطقة دي اتقفلت اهي يوم 26-27 ومش هتحضروا الماتش اللي جاي ما بين مصر وإيران. بس عايز اقول لكم اهو ده سكاي نيوز، وطبعا اكيد انه الناس كلها تناولت طبعا فكرة ان كده مصر هتقفل المنطقة دي، المنطقة اللي هي اكبر منطقة فيها باكبر شاشة، كل المواقع العالمية خدتها على انه فكرة اوكي يعني انه الشمس هتبقى وهي بتطلع الفجر كده هتروح ضربة في الشاشة، فالناس مش هتعرف تشوف الماتش كويس، مش مشكلة. المهم إيران ومصر هيلعبوا يوم السبت يا جماعة بتوقيت القاهرة 6 صباحا، بتوقيت هنا كاليفورنيا هيكون الساعة 8 مساء للجمعة، واحتمال كبير برضو طبعا أماكن كتيرة بتكون عاملة برضو شاشات العرض في كنايس وفي أماكن كتيرة خالص، ونتمنى من كل قلوبنا الفوز طبعا لفريق مصر على الفريق الإيراني. سياتل هيكون نفس التوقيت، هي المباراة هتتنقل من سياتل ولاية مدينة سياتل ولاية واشنطن الأمريكية، وهيكون طبعا زي ما قلت لكم الساعة 8 مساء. الحقيقة برضو انتشر خبر ان وزارة الأمن الداخلي
وناس كتير قالوا لحظنا يعني. تعرفين إيران كانوا الفريق الإيراني المنتخب الإيراني كان

كان موجود في المكسيك وما كانش بيجي يلعب يروح يلعب غير قبل المباراة يعني بكام ساعة. لكن الحقيقة الوزارة الأمن الداخلي خففت القيود المفروضة على منتخب إيران المشارك بكأس العالم لكرة القدم وسمحوا لهم إن هم يروحوا سياتل قبل المباراة بيومين عشان يقدروا يستعدوا. طبعا احنا عندنا دلوقتي اربع منتخبات حسم التأهلها لدور الاثنين وثلاثين. وبفكركوا تاني هم دلوقتي احنا 48 فريق لأول مرة 48 12 مجموعة هياخدوا اول اثنين من كل مجموعة هيبقوا 24 بعد كده فاضل 8 هيختاروا اللي هم افضل ثالث فريق من المجموعات ال 12 فإن شاء الله ربنا يسهل كده ومنتخبنا المصري يتقدم. احنا لغاية دلوقتي المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي ألمانيا الأرجنتين أمريكا والولايات المتحدة والمكسيك أربع فرق. طبعا كان في برضو المباراة بتاعت امبارح ما بين حضراتكم فريق البرتغال مع أوزبكستان والفريق البرتغالي بقيادة رونالدو. رونالدو دخل كورتين فهم فازوا بخمسة صفر فبرضو بيقولوا ان هم على وشك ان هم يتصعدوا. ناس كتير بقى برضو مع الفرحة بتاعت فوز مصر كان الحقيقة الاتحاد المصري والدنيا كلها قعدت تتكلم بقى على ايه انه كان في الفتحة والقرآن والكلام ده وهم قالوا ان هم فازوا عشان الكلام ده. طبعا اسرائيل برضو علقت على القصص دي وزي ما قلت لكم طبعا كان في تعليقات من ناس كتيرة يا جماعة افصلوا الدين عن المباريات وعن هذه الرياضة الجميلة اللي كل الناس بكل فئاتها بتتابعها. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم. بالنسبة بقى نروح للمواضيع اللي في المفاوضات وبسرعة كده هقول لحضراتكم الدنيا حصلة ايه والتطورات ايه علشان نحاول برضو نتكلم على روسيا واوكرانيا. فضلنا نص ساعة. ترامب بيقول ان ايران وافقت على تفتيش المواقع النووية وفتح مضيق هرمز دون رسوم ودي كانت هو الحقيقة الرئيس ترامب اليومين اللي فاتوا حتى من وقت ما كانت المفاوضات بدأت يوم الحد اللي فات كان ليه تصريحات خلت القيادات السياسية على المستوى العالي من التمثيل الدبلوماسي الايراني يغادر سويسرا. فالدنيا طبعا يعني هو كل يوم والتاني تغريدات وتهديدات فهو لكن في الجزئية دي بيقول يا جماعة احنا مؤكد ان ايران وافقت بشكل كامل وتام على اجراء عمليات تفتيش نووية على اعلى مستوى لفترة طويلة في المستقبل. والحقيقة ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا اكدوا برضو على الموضوع ده لكن بصراحة انه وهددهم تاني قال لهم اذا لم توافق ايران على اجراء عمليات تفتيش نووية فلن تكون هناك مفاوضات اخرى. هو كل شوية بيهددهم عشان برضو يخليهم يمشوا في مسار المفاوضات. ايران بقى قالت لا مفيش خطة للوصول للمنشآت النووية وانه النائب وزير الخارجية الايراني لا توجد اي خطة للوصول الى منشآتنا النووية التي تعرضت للهجوم الى او الى موادنا النووية ولم نعقد اي اجتماع في سويسرا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هو صح على فكرة هم مشوا بعد تهديد ترامب رغم طلبه ذلك لن نناقش مسألة تفتيش منشآتنا النووية او المواد النووية الا في اطار اتفاق نهائي. بصوا هو ايران كل شويه بتقول تصريحات بهذا الشكل وزي ما اتفقنا بتخاطب الشعب الايراني لكن الحقيقه من ضمن البنود والبند المهم جدا عشان بس نرجع تاني للدنيا دي اساسا امريكا قالوا وترامب قال واسرائيل قالت برضو لن تمتلك ايران سلاح نووي وانه لازم المندوبين من الوكاله الدوليه يروحوا يفتشوا. فالحقيقه انه فكره انه كل شويه تقولوا انه كل شويه تقولوا انه ما حصلش الكلام ده الكلام ده طبعا مش صحيح. ترامب هدفه الاول في هذه الحرب ان لا تمتلك ايران سلاح نووي، هدفه ان ترجع تاني في الاتفاق النووي الجديد ده الوكاله الدوليه تفتش كل المواقع، هدفه انه يبتدي يحصل انه امريكا تاخد اليورانيوم المخصب او يبتدي ان هو يتم يعني عدم تخصيب هذا اليورانيوم في المكان بتاعه، يعني شوفوا اي حل او اذا كانت روسيا قالت هناخده او كده. فالمهم ان الموضوع ده مفيش فيه كلام. تمام. نيجي بقى لموضوع مضيق هرمز. مضيق هرمز برضو أكده وحتى بعد ما تقارير قالت أنه بعد 60 يوم أولا هو برضو ترامب بيصر لو إيران لو عرف أن إيران خدت أي رسوم للسفن اللي بتعدي في مضيق هرمز دلوقتي برضو هيوقف المفاوضات. ترامب قال أبلغت إيران أن الولايات المتحدة أبلغت إيران الولايات المتحدة أنه على الرغم من التقارير
المضللة اللي بتنشرها وسائل الإعلام الكاذبة خلافا لذلك، فإنه لا توجد رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى أو أي نوع، ودي تغريدة هي أو أي نوع من تغريدة دي نازلة من 4 ساعات وهو كل شوية بيأكد على هذا الكلام، مفيش حاجة اسمها

0: رسوم لا خلال الستين يوم ولا بعد الستين يوم، وإذا كان في رسوم هتتحصل قال لك واشنطن هي اللي هتاخد الرسوم دي. المهم وقال لك أنه برضو قال إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة فستنتهي المفاوضات فورا. وكمان ترامب قال إيه؟ سأبقي جميع السفن العسكرية في موقعها لإعادة فرض الحصار البحري على إيران إذا لزم الأمر. قال لهم خلوا بالك أوكي إحنا شلنا الحصار بس لا أنا سايب السفن عشان أي نقد من طرفكم من طرف إيران للبنود الـ14 والمفاوضات خلال الستين يوم هرجع تاني للحصار، هسيطر بالكامل على مضيق هرمز، هضربكم ضربات بقى قوية. فهو كل شوية بيقول هذه التهديدات. إيران قالت مضيق هرمز لن يعود إلى ظروف ما قبل الحرب وسنتولى إدارته وسنسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا. فطبعا يعني ايه برضو يعني شكلها بتقول لهم كده، بتقول لامريكا ان احنا بعد الستين يوم وبعد ما نوصل لاتفاق. وممكن ايران تعمل كده على فكره لان هو الكارت دلوقتي اللي في ايديهم بقوه طبعا هو مضيق هرمز. وبالتنسيق مع المنظمه البحريه الدوليه سلطنه عمان اعلنت ممرا بحري مؤقت في مضيق هرمز اكدت خلوه من اي رسوم لعبور السفن. بفكركم ان المضيق بين ايران وسلطنه عمان، فبالتالي انه لازم طبعا انه هنا عمان أكدت بأنه مش بتاخد أي رسوم، وفي نفس الوقت إن هي إنه في الممر دلوقتي في مضيق هرمز يعتبر الحقيقة زي الفل يعني ومفيش فيه أي اعتراضات وماشي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بفكركم أنه دلوقتي في جولة لمنطقة الخليج وصل وكان في الكويت وقال تصريحات مهمة جدا، قال برضو إذا أغلقت إيران هرمز لدينا خيارات للتعامل معها.
1: إذا لم يفعلوا ذلك الرئيس لديه عدة خيارات، وهذا الأمر يشمل إيقاف هذه أو رفع العقوبات. بالفعل الرئيس كان واضحا أنهم يجب عليهم أن يحافظوا على هذه الالتزامات، وإلا الرئيس لديه الكثير من الخيارات.
0: فدي مهم جدا. يبقى احنا عندنا دلوقتي المواضيع بتاعت النووي، اتكلمنا عن موضوع مضيق هرمز برضو والتصريحات اللي جايه يمين وشمال، وعندنا كمان على فكره طبعا اسعار النفط هوت بشكل كبير جدا، اقل من 75 دلوقتي الخام برنت، وطبعا خام تكساس اقل كمان، يعني انخفاض ملحوظ وانخفاض حاد، غالبا كده قربنا قوي نرجع لما قبل بدايه الحرب دي. والرئيس ترامب بقى بيقول لهم ايه؟ بيقول لشركات النفط ما تقعدوش كده تستغلوا الناس. انا مش فاهم، بيقول لازم نحقق مع شركات النفط اللي ما خفضتش اسعار البنزين. خبر حلو لكل الناس اللي في الولايات المتحده الامريكيه، وهو مستغرب جدا. المفروض اول ما اسعار النفط دخلنا كذا يوم من ساعه ما اعلنوا ان في الاتفاق خلاص، فقال لهم ايه شركات البنزين كده بتستغلكم يا امريكان يا مواطنين يا امريكيين، وانا هحقق بقى معاهم علشان كده ما ينفعش مع كل شركات النفط اللي ما خفضتش اسعار البنزين لغايه دلوقتي. فان شاء الله نشوف طبعا تخفيض فعلي في الفتره اللي جايه. وزير الطاقه الامريكي كريس رايت بيقول عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها تأخرت بسبب الألغام الإيرانية في مضيق هرمز. ودلوقتي بيقول 72 سفينة غادرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية محملة بما يصل إلى 20 مليون برميل نفط. إيران لن تكون قادرة على إغلاق مضيق هرمز بعد الآن. يا رب يا مسهل، لأنه كده الكل بيقول إن بقي كارت في إيد إيران، كارت قوي جدا. فقال لك حتى بدون اتفاق مع إيران ستضمن أمريكا تدفق النفط عبر مضيق هرمز. عندنا بقى الحاجة الثالثة بالنسبة للاتفاقيات والمفاوضات دي كلها، موضوع الأموال الإيرانية. وإحنا وضحنا حاجة مهمة جدا وبأكد عليها عشان ما كانوش معنا الحلقات اللي فاتت، كان جي دي فانس قال إن في 300 مليار هتروح لصندوق لإيران. ووضحنا وقلنا يا جماعة الصندوق ده صندوق إيه؟ ده صندوق استثمارات. والرئيس ترامب لما كان التقى الرئيس السيسي على هامش اجتماع مجموعة السبعة أكد الموضوع ده، قال لك يا جماعة أنا مش هدفع 10 سنت لإيران، لكن وكان الرئيس السيسي جنبه، لكن دي استثمارات لو دول الخليج عايزة تستثمر وفي فرص استثمارات. فإحنا قلنا واتقال أنه ممكن 300 مليار دولار استثمارات، لكن قال لك هو أنا ينفع أمنع مصر إن أقول لحد ما تستثمرش في مصر مثلا، لأن الرئيس كان جنبه. فهو بالتالي قال لك أنا دي مش حاجة أنا بتكلم فيه بالنسبة للاستثمارات. وقال لك برضو أن الصندوق ده هيكون جزء كبير منه هيكون علشان خاطر إعمار الحاجات اللي هي كانت اتدمرت في إيران. نيجي بقى الموضوع مهم جدا جدا، الرئيس ترامب قال برضو أن الأموال اللي هيفرج عنها من الأموال المجمدة لإيران أول 100 مليار، قال لك 12 مليار هيبتدي تخرج، ودول هيكونوا برضو في صورة سلع غذائية. عشان كده التقرير ده الحقيقة بيقول إن ده جه في صالح المزارعين في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: بالتالي برضو بيأكد لكل الناس اللي كانت بتنتقد الرئيس ترامب وانك انت قلت مش هتدي اي فلوس لايران. ايوه مفيش اي فلوس نقديه هتروح لايران، هتروح في صوره مساعدات واغذيه من الولايات المتحده الامريكيه وكمان ادويه واحتياجات عينيه.
1: لم يخطر ببال هذا المزارع الأمريكي أن ما تم التفاهم عليه بين أمريكا وإيران سيكون له تأثير محتمل على محصوله. بند من بنود مذكرة التفاهم حاول الرئيس دونالد ترامب نقل تأثيره إلى الداخل الأمريكي. ترامب ونائبه جيدي فانس قال إن مذكرة التفاهم مع إيران ستمنح المزارعين الأمريكيين مكسبا كبيرا، والفكرة التي يطرحها البيت الأبيض هي أن الأموال الإيرانية المجمدة ستوضع في حسابات خاضعة لرقابة أمريكية وتستخدم لشراء الغذاء والدواء من الولايات المتحدة، خصوصا الذرة والقمح وفول الصويا. لكن على الجانب الآخر ترفض إيران هذه الرواية. وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن أي مشتريات زراعية ستخضع لسعر الجودة لا لشروط تمليها واشنطن. وبعبارة أخرى طهران تريد الأموال لكنها لا تريد أن تبدو كأنها تنفقها بأوامر أمريكية. هذه كانت إحدى النقاط التي تناقض الجانبان في شرحها. فالاتفاق يسمح لإيران ببيع النفط بحرية خلال مهلة 60 يوما، ويفتح باب الإفراج عن أصول مجمدة، لكنه لا يوضح بشكل حاسم كيف ستدار هذه الأموال، ولا ما إذا كانت ستجبر فعلا على شراء منتجات أمريكية. إذن بحسب الرواية الأمريكية هذا الجانب من الاتفاق مفيد لترامب داخليا، فهو يظهر أن الاتفاق لم يحمي هرمز فحسب، بل قد يفتح سوقا جديدة لمحاصيل المزارعين الأمريكيين. لكن مع ذلك تصر طهران على النفي، وهنا يبرز السؤال: هل الاتفاق صفقة أمنية أم صفقة سياسية يريد كل طرف تسويقها لجمهوره بطريقة مختلفة؟
0: زي ما شفنا في كل الملفات الرئيس ترامب بيقول حاجة وإيران بتنفي الحاجة اللي بيقولها الرئيس ترامب. عشان كده قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني قال إن اتفاق بالإفراج عن 12 مليار دولار وخط اتصال في هرمز، وإنه هو برضو بينفو زي ما شفته في آخر التقرير بتنفي إيران إنه يكون لأمريكا هي السلطة على إنهم يشتروا إيه بال 12 مليار دولار دول. في كمان كان في مجلس الشيوخ الحقيقة كان في تصويت حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء لصالح قرار بيلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران ويمنع مواصلتها دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس. فالرئيس ترامب علق على الموضوع ده وقال له كده، قال لهم: أنتم مجلس الشيوخ قدمتوا العون للعدو بما فعله، وهؤلاء صعبوا مهمتي، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى. إيران كانت على وشك السقوط وهي مستعدة لمنحنا عمليا كل ما نريده. بدأت التقارير كمان تتكلم على انه منشورات ترامب اللي كل شوية فيها تهديد دي بتعتبر بتربة يعني ربكة دبلوماسية كبيرة جدا لطهران، وانه المنشورات دي ونشرها بدأ من يوم الحد اللي هم كانوا موجودين للتفاوض، وهتشوفوا في التقرير طبعا ايه اللي حصل يومها.
2: غير متوقعة ألقاها الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ غيرت من مجرى محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. ترامب هدد بشن هجوم على إيران في حال لم توقف تمويلها لحليفها حزب الله اللبناني. وللمصادفة فقد كان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يستعد في وقت نشر هذا التهديد للقاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ولم يرى المنشور إذ كان قد ترك هاتفه خارج قاعة التفاوض بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وبمجرد أن أخبره أحد مساعديه بفحوى التهديد توجه قاليباف لانتقاد فانس، معتبرا أن هذا يمثل خرقا للفقرة الافتتاحية من مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب قبل أيام فقط، التي تلزم واشنطن وطهران بعدم مهاجمة أو تهديد بعضهما بعضا. وهذا ما أنهى المحادثات وفقا لأشخاص مطلعين على الحدث. فانس أوضح بدوره أن قصد ترامب من المنشور مشروط بحال انتهكت إيران الاتفاق، وأكد شخص مطلع على المحادثات أن فانس دفع نحو أخذ استراحة لإتاحة الوقت للإيرانيين للنظر في المقترحات وليس بسبب منشور ترامب. وبالمناسبة فلم تكن هذه المرة الوحيدة أو الأولى التي تتحول فيها منشورات ترامب إلى عامل تعطيل غير متوقع في المفاوضات. الوسطاء حذروا مرارا في جولات سابقة من أن المنشورات هذه تقوض الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق. وحاولوا إقناع طهران بتجاهل ما

0: تقوله والتركيز على المفاوضات خلف الأبواب المغلقة. ليس هذا فحسب، بل يبدو أن أسلوب ترامب غير التقليدي دفع دبلوماسيين إيرانيين لقراءة كتاب فن الصفقة الذي شارك ترامب بتأليفه عام 1987 لفهم تكتيكاته التفاوضية كرجل أعمال في مجال العقارات. كما استعانوا بفريق من علماء النفس لفهم طريقة تفكير الرئيس الأمريكي ومحاولة التنبؤ بردود أفعاله على المقترحات الإيرانية.
1: نروح بقى للمفاجأة اللي رواها الطيار الأمريكي قبل إسقاط مقاتلته في سماء إيران. قال شفت إيه عم؟ قال لك أنا شفت حاجة صدمتني. إيه اللي أنت شفته؟ ده أنا شفت طائرات مسيرة إيرانية عاملين تشكيل مع بعض يشبه قنديل البحر. طيار أمريكي للمقاتلة الإف 15 قال إنه قبل إسقاط الطائرة فوق إيران في إبريل 2026 رأى مجموعة كبيرة من المسيرات الإيرانية تتحرك معا بشكل منسق يشبه قنديل البحر. وصف المشهد بأنه أشبه بحقل ألغام في السماء، حيث كانت طائرات أكبر تعلو طائرات أصغر وكأنها جسم واحد مترابط. وشهاداته أثارت جدلا داخل الاستخبارات الأمريكية، لأن النوع ده من التنسيق قد يشير إلى تطور كبير في قدرات إيران على تشغيل أسراب المسيرات. بعض المحققين شككوا في الرواية وقالوا أنت متأكد؟ وخاصة أنه بيقال أنه كان متعرض لارتجاج بالمخ بعد إسقاط الطائرة. حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي، ولكن التقرير ده برضو بيدينا شوية معلومات مهمة. وقبل ما نعرض التقرير عايز أقول لحضراتكم أنه برضو في كلام عن الصواريخ والمسيرات الإيرانية. كان لسه من شوية بيسألوا صحفي بيسأل روبيو، هل أنتوا كنتوا الكلام ده مهم قوي؟ عشان كده أنا عايزة برضو أقوله لحضراتكم من الخبر بالزبط. قال له هل أنتوا كنتوا هتتحكموا بالنسبة لكل المسيرات وكل اللي بتقتني إيران في الفترة اللي جاية؟ فالحقيقة روبيو قال لأ. مراسل سأل روبيو هل قدمتم أي ضمانات بخصوص وضع حد أقصى لقدرات الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي ينبغي على إيران الالتزام بها؟ فرد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو وقال نحن متفقون بشكل كامل مع شركائنا في الخليج، تمام، وألن نقوم بأي خطوة من شأنها أن تضر بأمن حلفائنا في المنطقة، ونريد إشراكهم في كل قرار يتخذ بخصوص المفاوضات مع إيران. لأن إحنا دلوقتي الصواريخ البالستية برضو مسؤول من إيران قال إحنا ما ينفعش إن أمريكا إحنا الصواريخ البالستية مش موجودة أساسا في الاتفاق والمفاوضات اللي إحنا بنتفاوض عليها، لأن ما ينفعش إن إحنا يكون عندنا صواريخ بالستية ندافع بها عن نفسنا، وإن إحنا لولا الصواريخ البالستية اللي معانا كان زمان أمريكا وإسرائيل دمرونا. فإحنا من حقنا إن إحنا نمتلك هذا النوع من الصواريخ البالستية. وهنا بقى بنتكلم كمان عن المسيرات، فبالتالي هنشوف إذا كانت الأمور دي هيكون فيها كلام والحلفاء في الخليج هيقولوا إيه، والرئيس كده وعفوا وزير الخارجية مارك روبيو بيقول إن إحنا متابعين هذه الأمور.
2: ليس كل ما يظهر في سماء المعارك يمكن تفسيره بسهولة. فقبل لحظات من سقوط مقاتلته فوق إيران تحدث طيار أمريكي عن مشهد غير مألوف، قال إنه شاهده بين السحب والدخان. مجموعة من الطائرات المسيرة تتحرك بتناغم لافت وكأنها كائن واحد في الجو. رواية كشفت عنها شبكة CNN أوردته CNN وصف الطيار سربا من المسيرات بدا وكأنه مترابط في تشكيل واحد، فيما شبه بعض من اطلعوا على إفادته الشكل بقنديل البحر بسبب تحرك طائرات أصغر. احتمال أن تكون تقنيات التنسيق بين المسيرات قد لعبت دورا في تعقيد المشهد الجوي أثناء العملية.
3: إذا كان بإمكانها تنسيق نفسها في شكل يمكن التعرف عليه والحفاظ على هذا الشكل، وإذا كانت تحمل متفجرات على متنها، وإذا كانت تحتفظ بموارد احتياطية لمهاجمة أي شيء لم تدمره الضربة الأولى، فهذا نهج فعال للغاية.
2: ورغم أن الرواية التي نقلتها CNN لم تثبت بشكل مستقل ولم تؤكد أي جهة أمريكية حتى الآن طبيعة التشكيل الذي وصفه الطيار، فإن الحادثة أعادت تسليط الضوء على سباق تطوير أسراب الطائرات المسيرة وقدرتها على العمل بشكل جماعي ومنسق. كما تأتي
1: هنشوف طبعا اللي ممكن يعني يكون تطور لهذا الإعلان. يعني في إعلان بأهم جه من إيران، وهذا الإعلان إنه هيكون تشييع موعد دفن وتشييع جنازة خامنئي

ابتداء من 9 يوليو. بعد 4 أشهر من اغتياله، إيران تكشف دفن مرشدها السابق علي خامنئي في 9 يوليو، هيدفن في مسقط رأسه بمدينة مشهد. إيران أعلنت أنه هيكون إغلاق طهران لمدة 3 أيام، وتوقعات بمشاركة 20 مليون شخص، ومن بينهم على فكرة الرئيس الباكستاني كان أعلن أنه احتمال كبير أنه هو يشارك في فعاليات جنازة خامنئي.

الضربات اللي لسه بتعملها إسرائيل، وإسرائيل بتقول مش هننسحب، وأمريكا بتضغط على نتنياهو. نتنياهو قال لك إيران مش هتحصل على سلاح نووي، ومعلش يعني بقى إحنا هنحتفظ بالمنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان ومش هنتحرك منها. ما يعني ده كلام خلاص نهائي لنتنياهو، والتوتر ما زال مستمر ما بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفكرتكم المرة اللي فاتت إنه قال له لما جينا نقتل سليماني أنت ما كنتش معانا، خلي بالك يعني إسرائيل ما وقفتش معانا. فيعني الوضع كده في توتر ما زال مستمر. والنهارده برضو بيقولوا إنه ترامب كان أشار لنتنياهو إن كل الناس زهقت منك وملت منك، فطبعا يعني والنهارده كان في محاكمه ليه، وبعدين برضو اعلنوا ان هم لسه مستمرين برضو في تواجد عند الخط الاصفر بالنسبه لقطاع غزه. فالحقيقه انه لغايه دلوقتي نتنياهو واخد موقف بدا دلوقتي لينا كلنا انه ترامب مش موافق على الموضوع ده. وزير الدفاع الاسرائيلي بقى النهارده برضو في تصريحات قال لك مش هننسحب من جنوبي لبنان حتى لو طلبت واشنطن. وطبعا اعتقد انه ده برضو كلام زي ما ايران كده بتقعد تقول لشعبها شويه اخبار ما هياش صحيحه، بتهيأليش ابدا انه هتجرؤ اسرائيل ان هي ما تسمعش كلام، او حتى وزير الدفاع او نتنياهو ما يسمعوش كلام واشنطن. ووزير الخارجيه ماركو روبيو بقى زي ما احنا قلنا وزاره الخارجيه كان موقفها واضح، هم مش عايزين انه لبنان تدخل في الموضوع ولا حزب الله في جنوب لبنان، لان هم بياكد الحقيقه ماركو روبيو ان دي دوله يا جماعه، وقال هدفنا ان تسيطر الدوله اللبنانيه على اراضيها بشكل كامل. وأكد وزير الخارجية أن ملف لبنان المفروض أنه يكون منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون أنفسهم وليس أي طرف خارجي. وده موضوع برضو مهم جدا، وده التصريح اللي قاله ماركو روبيو وهو موجود في الكويت. جه الرئيس اللبناني جوزيف عون أثار نقطة تانية ورد فيها برضو. فاكرين حضراتكم أن ترامب كل شوية يقول إيه؟ يقول أنا همسك ملف حزب الله هيمسكه الرئيس الشرعي، الرئيس السوري أنا اتفقت معي. بفكركم أنه قبل الرئيس الشرعي، الرئيس الشرعي سني، وطبعا هم موقفهم معروف من حزب الله والشيعة. قبل طبعا ما يجي أحمد الشرع كان الرئيس الأسد بشار الأسد، وحافظ الأسد بالنسبة لهم العلاقات مع حزب الله قوية جدا جدا، والعلاقات مع إيران قوية جدا. إزاي يا عم ترامب هتمسك أحمد الشرع الملف وهو سني، ملف شيعة، وملف أساسا كانت المفروض أن العلاقات السورية الإيرانية ومع حزب الله قوية جدا، وأنت مش هتعمل العلاقات دي. فالحقيقة واضح أنه هو برضو طم من الرئيس جوزيف عون. عشان كده الرئيس جوزيف عون النهاردة قال أن أنا مطمن من جدا، موقف الرئيس السوري وضعت حدا للحديث عن تدخل عسكري سوري محتمل داخل لبنان. والتصريحات الأخيرة للشرع أكدت لنا أن دمشق فتحت صفحة جديدة مع بيروت وقائمة على حسن الجوار وعدم التدخل. جدير بالذكر أن في موقف يؤسس لعقيدة استراتيجية جديدة لسوريا. حسم الرئيس السوري أحمد الشرع الجدل حول دور بلاده في الملف اللبناني، وأكد أن سوريا الجديدة لن تعيد المأساة إلى اللبنانيين ولن تنخرط في أي حرب نيابة عن أحد. أعلن استعداده للحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم مصلحة البلدين. وده إيه؟ يعني طبعا علشان خاطر الرئيس ترامب قال أنا تواصلنا معاه، وهو اللي احنا بنقول إن هو اللي هيمسك ملف حزب الله، وإن شاء الله هيعمل إنجاز فيه. بالنسبة برضو للرئيس اللبناني قال إن احنا مش هنقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. وفي نفس الوقت الجولة الجديدة محادثات مع إسرائيل قد تكون حاسمة. النهاردة كانت الجولة الخامسة من هذه المفاوضات ما بين مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية في واشنطن برعاية أمريكية. عوف برضو قال بنرفض الوصايات الخارجية والاحتلال الإسرائيلي، نأمل باستعادة سيادة لبنان الكاملة وبسط وسلطة الدولة على كامل أراضيها. ولغاية دلوقتي بيقولوا يا ترى لما تنسحب دلوقتي إسرائيل من بعض المناطق في جنوب لبنان هيكون لبنان قادرة على أنها تحمي هذه المناطق من سيطرة حزب الله؟ يبقى هذا السؤال، والمستقبل هيقول لنا الرد والجواب على هذا السؤال. هناخد معاكم كده الحرب الروسية الأوكرانية من كام يوم فاتوا، فنتكلم مع بعض من أول موضوع إنه زيلينسكي أعلن إن الطيارات المسيرة اللي عندهم في أوكرانيا بتروح بتعدي ممكن توصل لمدى قد ايه يا جماعه؟ 2000 كيلو متر.
ضربات غير مسبوقة على بعد أميال من الكرملين تمثل نقطة تحول بحرب بوتين، وطبعا عرضا واضحا لضعف موسكو. كان في اجتماع ما بين بوتين وناس حد من الرؤساء ما عرفش منين جنب المكان اللي حصل فيه الحريقة دي، لكم أن تتخيلوا. والمكان ده عشان الدنيا والنيران الكتيرة دي، لأن المكان ده كان فيه نفط، وأوكرانيا استهدفت مصنع ينتج كمان إلكترونيات عسكرية.

0: إحداث طاقة لأنظمة الصواريخ والرادار الروسية في مدينة فرانج جنوب غرب روسيا. وبدأنا نشوف كل المشاهد الصعبة دي. الجيش الأوكراني طلع وقال إحنا كمان دمرنا جسر للسكك الحديدية شمالي شبه جزيرة الكرم. شبه جزيرة الكرم هدف تعتبر هدف للتصعيد الأوكراني ضد روسيا. وبدأنا نشوف كل التقارير دي يا جماعة، وهي تقارير معلش مهمة لكن نظرا للوقت خلينا على 30 ثانية من التقرير ده. زمايلي،
1: مستودع نفط يحترق في مدينة كيرتش الخاضعة للسيطرة الروسية في شبه جزيرة القرم، والسبب هو استهداف أوكراني كما يظهر في هذا الفيديو. هذا الاستهداف طال مرافق تقع على جانبي جسر القرم أيضا. نتحدث عن منشآت لوجستية بحرية تستخدم لنقل النفط، ونتيجة لهذه الضربات علق بيع الوقود في المنطقة.
2: سيتم تعليق بيع الوقود في محطات القرم للأفراد والمؤسسات القانونية على حد سواء، وسيقتصر بيع الوقود على الجهات الحكومية المسؤولة عن ضمان سير العمل والأمن في البلاد.
1: على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد الرئيس الأوكراني بقدرات طائرات بلاده بعيدة المدى، ووصف الضربات بأنها رد عادل على الهجمات الروسية. لكن لما تصاعد أوكرانيا هجماتها على إمدادات؟
0: طبعا بدأت السؤال بقى أين اختفى درع روسيا؟ إزاي إن المسيرات قدرت توصل إلى نافذة بوتين؟ لأن زي ما بقول لكم كان بوتين جنب المكان ده بيقول على بعد أمتار من هذا المكان. زيلينسكي قال إن قوات من الجيش والأمن والاستخبارات نفذت موجة ضربات ناجحة في العمق الروسي واستهدفت العاصمة الروسية موسكو. جينا بعد كده يوم الاثنين اللي فات السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل شخص مصري وإصابة آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع الحريق على متنها وإخراجها من الخدمة. وقبل كده كان بيقال برضو أنه في معدات بيطالب بيها زيلينسكي، بيطالب زيلينسكي بيلاروسيا علشان تزيلها من الحدود. وكان برضو في تساؤل يا ترى إيه المعدات دي اللي طلب زيلينسكي بيلاروسيا بإزالتها. فقال لك طبعا في أجهزة إعادة إرسال على أبراج اتصالات وعلى طول المنطقتين ومعدات تضبط النار على شعبنا، يجب عليهم إزالة تلك المعدات. بدأت يحصل مخاوف متزايدة بين سكان موسكو بعد تزايد طبعا أوكرانيا هجمتها، لأن كده أنت عندك مسيرة توصل لألفين كيلو متر. الرئيس الروسي جه امبارح وقال أوكرانيا شنت هجمات على أهداف مدنية في البلاد في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اسقاط وتدمير 239 مسيره، ده كان يوم الاحد. وجه الجيش الاوكراني برضو اعلن تدمير الجسر ده. وبعد كده جه امس قال ان القوات الروسيه تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على اوكرانيا. ده الرئيس زيلينسكي وقال لهم خلوا بالكم. رغم تحصينها بشكل مكثف من قبل القوات الاوكرانيه، الرئيس الروسي يؤكد قرب سيطره قواته على مدينه واقعه في منطقه دونيتسك، وقال كده ان احنا بنشكل ما يعرف بحزام القلاع الدفاعي في شرق اوكرانيا فيما لم تؤكد كييف فقدان السيطره على المدينه. وده كده ولسه هنستمر معاكم في اعلان في يعني عرض هذه الأخبار تباعا، لأنها خلاص بقت هي اللي على الساحة بعد ما الحرب الإيرانية هديت. بفكركم بخبر مهم جدا، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر هيستقيل من منصبه أو استقال بالفعل، ولكنه سيبقى لحين انتخاب شخص آخر. ستارمر بيقول عملنا، يعني هو كان في وقته فعلا بيقول عملنا على تعزيز الاقتصاد الأمريكي ورست حزبا مفلسا، ولكن قعدنا الثقة في الاقتصاد. وقال سأطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني بريطاني عفوا استقالة من رئاسة الحكومة البريطانية، وان هو برضو الاقتصاد البريطاني. ستارمر قال سأطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني مع فتح باب الترشحات في 9 يوليو. وطبعا كان في تقارير إعلامية كتيرة جدا بتتكلم عن انه في ضغوط متصاعدة داخل حزب العمال. دونالد ترامب بقى قال سيستقيل كير ستارمر من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، فقد فشلا ذريعا في مسألتين بالغتي الأهمية، ايه هما؟ الهجرة والطاقة. افتحوا حقول النفط في بحر الشمال، أتمنى له التوفيق. روتا هيزور البيت الأبيض لاحتواء غضب ترامب من الحلفاء بعد حرب إيران وقبل قمة الناتو اللي هتكون في أنقرة. بفكركم طبعا أن القصة اللي كانت ما بين الرئيس ترامب وما بين جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بسبب موضوع الصورة وأن هي توصلت إليه فتح الباب بقى وفتح النور ترامب على حلف الناتو. عشان كده في لقاء هام جدا هيحصل من رئيس حلف الناتو مايك روتا وهيقابل ترامب عشان يحتوي هذا الموقف.

عندنا كمان كده أعتقد أنه دي أهم الأخبار بالنسبة لأوروبا. لكن موجة الحر دي بقى حاجة غير سياسية، ربنا يسترها على الناس هناك. موجة حر استثنائية ضربت أوروبا دلوقتي وتسببت بوفاة 40 شخص من فرنسا وحدها، إغلاق محطة نووية في فرنسا، إيطاليا أعلنت التأهب في 15 مدينة. الحر جامد جدا ليه فترة على فكرة في فرنسا والدنيا، ووقفوا الزيارات على متحف على برج إيفل. وطبعا بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وأسبانيا رفعت مستويات الإنذار، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التفاقم المتوقع لموجة الحر قد يؤدي الوضع عدة مقاطعات في حالة تأهب قصوى، ابتداء كان من يعني كان بدأوا من الحد اللي فات، وان الموجة دي قد تكون مماثلة لتلك اللي حدثت في اغسطس عام 2023. اشد الليالي كانت في فرنسا حر كانت اليومين اللي فاتوا اللي هما الاثنين والثلاث. وجينا لقينا كمان المانيا بتستعد لدرجات حرارة قد تبلغ 40 درجة. لقينا كمان بدأت الدول زي وزارة الكهرباء الكويتية اعلنت خروج ثلاث محولات عن الخدمة بسبب في منطقة محطة التمويل الرئيسية في الشويخ نتيجة عطل فني ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة. الرياض سجلت 46 درجة وسط أجواء شديدة الحرارة. أما بالنسبة لمصر فبيقولوا برضو احتمال موجة الحر تبتدي من نفس يوم المباراة بتاع الفجر ده بتاع يوم السبت. لكن على الجانب الآخر أمريكا بقى فيها فيضانات وأمور كانت صعبة جدا. بالنسبة لأمريكا معلش يا جماعة ما لحقتش أقول لحضراتكم كل الأخبار الخاصة بالمواضيع بتاعة الفساد، لكن حقيقي طبعا بالنسبة للقبض على هذا الشخص إبراهيم خلدون حلمي المتورط بالواحدة من أكبر عمليات التحايل، هو لوحده 3.7 مليار دولار قبضوا عليه في تركيا بعد ما كان هارب لتركيا، وهناك أيضا المزيد من المطلوب القبض عليهم. بشكركم وإن شاء الله هيكون يوم الجمعة عندنا المزيد من الأحداث ومراء الأحداث، انتظرونا. إلى اللقاء.

0: بقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

عزيزي المشاهد، سعيد أني أكون معاك في حلقة جديدة في يوم جديد من برنامجنا وعد جديد ليوم جديد. في كل يوم بنتناول وعد نبتدي به يومنا ونتمسك به ونختبره في اليوم. جميل أن يكون فيه وعود رائعة في كلمة الله، لكن الأجمل أنه تكون الوعود دي بنختبرها وتكون سبب بركة لحياتنا، تنور عينينا زي قطرات العسل اللي تناولها يونسان فاستنارت عينيه وهو في الحرب. وعد النهاردة موجود في مزمور 103 عدد 4: الذي يفدي من الحفرة حياتك. الذي يفدي من الحفرة حياتك، وعد ربنا لينا بالفداء. والرب فدانا من خطايانا وخلصنا، لكن كمان بيفدينا في كل يوم من حفر بتتحفر لينا في طريقنا. في كل يوم بنشوف حفر في حياتنا، مرات بيعملها ناس لينا، ومرات حفر بيحفرها إبليس لينا، ومرات حفر بنحفرها إحنا لأنفسنا. في المزمور ده وفي الوعد الجميل ده: الذي يفدي من الحفرة حياتك. الرب بيفدي من الحفرة حياتك. تعالوا نشوف مع بعض حفرة من الحفر اللي نصبها ليها نصب الناس لدانيال، وإزاي إنهم تأمروا عليه وعملوا له حفرة. كان فخ لما وقع فيه كان عليه إنه يترمى، أو كان المفروض إنهم يرموه في جب الأسود، لكن إزاي إنه الرب فداه من الحفرة. يوسف وإخواته اللي رموه في الجب كانت حفرة، لكن الرب فداه من الحفرة دي. يمكن الرب بيفدي بطرق كتير، لكن الشيء الرائع هنا إن كلمة حفرة جت في العبري بمعنى الحفرة الجهنمية اللي بيعملها عدو الخير لينا. وقد إيه في حفر كتير في كل يوم بتنصب لينا، سواء من ناس في أشغالنا في حياتنا، أو حفر بيوقعنا فيها عدو الخير. بس كلمة فداء بتيجي مع كلمة بدل. الشيء الرائع إن الرب بيجي يقف هو في الحفرة علشان يعبر بينا من هذه الحفرة. الرب عظيم ورائع، قد إيه بينقذنا، قد إيه بياخد هو مكاننا. لما الرب قال لموسى في العهد القديم إنه يصنع خروف الفصح، قال إنه في الليلة دي هيمر الملاك المهلك، وكل بيت ما فيش عليه علامة الدم على القائمتين والعتبة العليا هيدخل الملاك ويقتل كل بكر في البيت. لكن لما ترجع للنص ده وتشوف إنه البيوت اللي عليها علامة الدم، كان إيه اللي هيحصل؟ الرب هيقف وهيحامي عنها لغاية لما الملاك المهلك يعبر من أمامها. أخويا، النهاردة في يومك ثق إنك معاك إلهك اللي بيفديك من الحفرة الجهنمية، بيفدي من الحفرة حياتك. كلمة حفرة ممكن كمان تترجم لحاجة من اتنين: يا إما القبر ويبقى المقصود به الموت الجسدي، يا إما جهنم. والنهاردة الرب عايز يقولك أنا عايز أفديك من إنك تبقى خايف من الموت الجسدي، وإنك تطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. عشان كده أنا بقدم ليك خلاصي، أنا بقدم ليك فدائي. النهاردة علشان تتمتع بهذا الفداء، تعال للرب يسوع اللي يفدي من الحفرة حياتك. قد إيه دي بركة جميلة، قد إيه ده وعد اتمسك بيه النهاردة. وتعالى قل له بسلم لك

حياتي، تعالى وفديني من الحفرة الجهنمية. وهو ولي أقرب لينا من أنفسنا، هو مخلص يجي وينقذك وينتشلك، يفديك من الحفرة، يطلعك من الجب، من جب الخطية ومن تأثيرها ومن عقابها ومن دينونتها. أخويا، الرب النهاردة بيقدم ليك هذا الوعد الجميل الذي يفدي من الحفرة حياتك. إيه رأيك؟ هل تمتلك هذا الوعد؟ إن أردت أنك تتمتع بهذا الفداء الجميل، تعالى وصلي هذه الصلاة. يا رب، أنا في خطر كبير، افديني من فضلك، تعالى وانقذني من اللي أنا فيه، تعالى ومتعني بهذا الوعد الجميل علشان أرنم مع داود الذي يفدي من الحفرة حياتك. بصلي من كل قلبي أن الوعد ده يملى حياتك النهاردة، وتروح شغلك وتبتدي يومك وانت فرحان أن الرب قد فداك. ربنا يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله ونتعلم منها. اليوم سنواصل الحديث عن الطرق التي يتكلم من خلالها الله، والطريقة رقم 8 التي يتكلم من خلالها الله، يتكلم الله عن طريق الملائكة. والطريقة هاي ليست مألوفة كثيرا في أيامنا الحالية، لكنها تحدث، لكنها مذكورة أيضا كثيرا في الكتاب المقدس. وملاحظة هامة جدا، عادة عندما يتكلم الله من خلال ملائكة، أو لو تكلم الله لك من خلال ملاك، انتبه جدا جدا جدا، لأن الرسالة التي يحاول أن يقولها سوف تكون رسالة مهمة. في الكتاب المقدس مثلا في إنجيل متى وإصحاح 1:20، ظهر ملاك ليوسف وتكلم له وقال: لكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. وأيضا في الإصحاح الثاني يقول في 13: وبعدما انصرفوا، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. الله تكلم في هذه الأحداث الهامة في حياة يوسف ومريم عن طريق الملائكة. في دانيال إصحاح 10 أيضا الله تكلم لدانيال من خلال ملاك. في لوقا 22:43 ظهر له ملاك من السماء يقويه. طريقة رقم 9، الله يتحدث إلينا من خلال مواهب الروح القدس. هناك في كلمة الله 9 مواهب، هي مواهب خارقة للطبيعة، واسمها مواهب الروح القدس، ومذكورة في كورنثوس الأولى 12. يتحدث الله إلينا من خلال هذه المواهب عندما تكون مفعلة داخل الجسد، وبشكل خاص من خلال موهبة كلام الحكمة وكلام العلم وموهبة النبوة. مواهب الروح القدس هي مواهب فوق طبيعية يعطيها الروح القدس، يعلن لنا من خلالها فكر الله. موهبة كلام الحكمة على سبيل المثال، الله يعطينا في مواقف معينة كلمات حكمة غير عادية فوق طبيعية، حتى نستطيع أن نتعامل مع موقف محدد بطريقة جيدة. موهبة الحكمة تسمح لنا بأن نتكلم الحق المناسب في الوقت المناسب. ومثال على ذلك القصة المذكورة عن حكمة سليمان في سفر الملوك الأول والإصحاح الثالث. كلام العلم، الله يعطينا معلومات عن طريق كلمة العلم word of knowledge، معلومات لم نكن نعرفها، لم تكن تعرفها، ولم تستطيع أن تحصل عليها بطريقة بشرية. ومثال على ذلك موقف الرب يسوع مع المرأة السامرية في إنجيل يوحنا إصحاح 4:18، عندما أخبرها: لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن هو ليس زوجك. هي معلومات لكن لم يحصل عليها بطريقة طبيعية، كانت بطريقة فوق طبيعية. وعادة موهبة كلام العلم تعمل مع موهبة كلام الحكمة. موهبة النبوة هو إعلان يعطي الروح القدس من خلال لغة مفهومة. لكن عندما نتحدث عن موهبة النبوة، أيضا علينا أن نمتحن النبوة طبقا لكلمة الله، وأيضا نتأكد أن التوقيت هو التوقيت الصحيح. فكثيرا من المرات الله بيتحدث إلينا من خلال كلمة نبوية، لكن علينا أن نتأكد من التوقيت الصحيح وننتظر التوقيت الصحيح.

صحيح الذي سيفعل به الرب ما تكلم به. رقم 10، كتابة المذكرات. كتابة المذكرات، أنا بشجع كل خادم أنه يكون عنده دفتر مذكرات، كراسة يكتب فيها ويقرأ فيها من وقت لآخر. هذا أولا بذكرنا بالأمور اللي تكلم فيها الرب لحياتنا في الماضي، وأيضا بيساعدنا أن الأمور تكون مرتبطة ببعضها البعض، بمعنى أنه الله لن يقول لك كل شيء أو خطة حياتك مرة واحدة لسببين: أولا مش راح تستوعبها، ثانيا لأنه راح تتوقف من الاعتماد عليه، مش راح تعتمد على الله لو أعطالك كل شيء مرة واحدة. فالله عادة يكشف لنا خطته خطوة فخطوة وبالتدريج. فأحيانا إذا الله تكلم لحياتك بأشياء، اكتب هذه الأشياء في مذكرات، لأنه أحيانا إحنا بننسى، والإنسان هو بطبيعته النسيان، ولأنه إحنا بننسى حاول تكتب الأشياء اللي رب أعطاك إياها، الوعود اللي الله كلمك فيها، وعندما يتكلم إلك بأمر جديد بترجع للي أنت كتبته، فبتلاقي الأمور بتتضح أكثر. أشجعك أنك تحتفظ بدفتر تكتب فيه كل الأمور والوعود اللي تكلم فيها الله لحياتك، وتصلي في هاي الأمور، وبعد فترة عندما يعطيك الرب أمر جديد رح يكون أحيانا ممكن يكون توضيح للأمور السابقة، أو إذا الرب كلمك بشيء ممكن يقولك الخطوات كيف تعمل فيها الأمور اللي كلمك فيها، وبتلاقي مع الوقت الأمور بتتضح وكأنها قطع من البازل بتنحط في الصورة، لكن بعد فترة بتصير الصورة أكثر وضوحا. رقم 11، يتكلم الله من خلال الخليقة أو الطبيعة. في رسالة روميا أصحاح 1 وعدد 20 يقول هذه الكلمات بولس الرسول: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. يتكلم أن أمور الله تعلن من هو الله، تعلن قدرته، تعلن لاهوته. الله بيتكلم من خلال الطبيعة لأن الله هو خلق العالم، هو اللي خلق الطبيعة الموجودة حوالينا، وعندما ننظر إلى الطبيعة في كثير من الأحيان الله يتكلم من خلال هذه الأمور، من خلال الطبيعة. على سبيل المثال في سفر التكوين إصحاح 15 وعدد 5، الله أخذ إبراهيم خارج الخيمة وقال له انظر إلى السماء وعد النجوم الموجودة في السماء، ثم قال له هكذا يكون نسلك. في مزمور 8 أيضا يقول: إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. فالله من خلال الطبيعة، من خلال خليقته يتحدث إلينا، يرينا أنه موجود، يرينا أنه مهتم. عندما تشرق علينا الشمس، عندما نشوف الأشجار المثمرة، عندما نشوف الطبيعة الجميلة، الله يتحدث إليها من خلالنا لو كانت قلوبنا مفتوحة له. رقم 12، الآيات والعجائب. الله أحيانا يلفت انتباهنا من خلال معجزات، من خلال آيات وعجائب يصنعها معنا فيتكلم إلينا. وكم من مرات كثير من معجزات الشفاء كلمت الناس وقادت الناس إلى معرفة الرب، لأنهم عرفوا أن الرب موجود وقوته ظاهرة أمامهم. رقم 13، التاريخ والقصص. الله لا يتغير ولا يقدم بقدم التاريخ، لكن يقال أن التاريخ بعيد نفسه، بيكرر نفسه، وممكن الله يتكلم إلينا من خلال التاريخ ويعطينا فهما لما حدث. مثلا لما كنت بدرس كورس عن تاريخ الكنيسة، فاكتشفت أنه المشاكل اللي مرت فيها الكنيسة في القرون الأولى هي نفس المشاكل اللي بتجتاز فيها الكنيسة في هذه الأيام، لكن بأشكال ومسميات مختلفة. فهمك للتاريخ، فهمك للماضي، وربطك الماضي بالحاضر يساعدك في فهم المقاصد الإلهية. رقم 14، السير الذاتية لحياة الآخرين، سواء الذين رقدوا أو الذين ما زالوا أحياء منهم. نتعلم دروس كثيرة من حياتهم ومن خبراتهم، والله يتكلم من خلالها. من فترة بسيطة كنت بقرأ عن حياة رجل الله مايكل يوسف، تعلمت كثير من خلال حياته. وهكذا سير ذاتية لحياة خدام الله استخدمهم بقوة عظيمة، الله يتكلم من خلالهم ومن خلال حياتهم. ممكن تشوف أمور مشتركة، أحيانا ممكن تشوف تحديات مشتركة، وتشوف كيف تغلبوا على كل التحديات اللي كانت قدامهم. هذا يعطيك رجاء ويعطيك إيمان، ربما يكون في مواقف مشتركة فتحس الله بيتكلم إليك من خلال المواقف اللي هم اجتازوا فيها.
رقم 15 اختبارات المؤمنين الشخصية.

شخصية، لما تسمع اختبار شخص مؤمن، لما تسمع قصة خلاص شخص والخطوات اللي اجتاز فيها، كثير من المرات الله يتكلم إلينا. إذا كانت أذانك مفتوحة كل الوقت، الله قادر يتكلم إليك بطرق أحيانا لا تتخيلها. فعندما يشارك شخص مؤمن قصة اختباره أو قصة حياته، قد يكون صوت الله إليك من خلال الكلام اللي هو بيقوله. مرات ممكن تتعلم من الأخطاء اللي عملها هذا الشخص في حياته، مرات ممكن تتعلم من الأمور اللي ساعدته ينمو بسرعة مع الرب عندما يشارك قصة حياته. فلو أنت أذانك منفتحة، ممكن الله يتكلم إليك حتى من خلال اختبارات المؤمنين الآخرين. رقم 16، الآباء والمرشدين الروحيين. وهون بشكل خاص بتكلم عن القائد الشخصي أو المنتور. فالله يتكلم إليك من خلال المرشدين الروحيين أو القادة الشخصيين، وهدول الأشخاص لأنهم بيعرفوك جيداً وبيعرفوا حياتك وبيعرفوا نقاط قوتك وضعفك، فمشورتهم مملوءة بحكمة الله، والله يستطيع أن يكلمك من خلالهم، ومشورتهم بتكون بتناسب احتياجك لأنهم بيعرفوك. رقم 17، الصمت. الله يتكلم أحياناً من خلال الصمت. ربما تقول لي كيف يتكلم الله من خلال الصمت؟ مش عارف، لكن أحيانا صمته يكون صوته. الله أحيانا لا يريد أن يجيب بشيء، وهذه هي الإجابة. رقم 18، الله يتكلم من خلال أشخاص غير مؤمنين. الفكرة اللي عايز أقول لك إياها أنه الله غير محدود، والله قادر أن يتكلم بأي طريقة من الطرق، وقد يستخدم الله أشخاص غير مؤمنين حتى يوصل لك كلمات، حتى يوصل لك فكرة، حتى يوصل لك قصة يريدك أن تسمعها. رقم 19، مفاجآت لا تتوقعها. مثلا في سفر العدد إصحاح 22 وعدد 28، الله تكلم من خلال حمار، فتقول كلمة الله: ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات؟ وبعدين تحاور بلعام، تحاور مع الأتان في حديث ممكن نقرأه في سفر العدد إصحاح 22. وبعد ذلك كشف الرب عن عيني بلعام ورأى ملاك الرب. أيضا ممكن الله يتكلم من المفاجآت غير المتوقعة. أحيانا ممكن تكون جالس أمام التلفزيون وبتسمع تقرير إخباري عن مكان معين أو عن بلد معين، وربما الله يضع في قلبك تثقل لشعب معين ويدعوك للإرسالية بينما أنت بتسمع الأخبار. من أجل ذلك بشجعك أنك تخلي قلبك مفتوح وروحك مفتوحة أنه الله يتكلم إليك بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. رقم 20 وأخيرا حطيتها تحت عنوان طرق أخرى، لأني أريد أن أقول أنه الله غير محدود، قادر أن يتكلم لنا بطرق عديدة، بطرق مختلفة. أهم شيء أنه ما يكونش في أي معطل أو أي تشويش في داخل قلبك، في داخل ذهنك، في روحك. كن منفتح على الرب حتى يتكلم إليك. هذه الطرق اللي ذكرناها هي مجرد وسائل أو طرق الله ممكن يتكلم من خلالها، لكن في طرق أخرى كثيرة جدا يستطيع الله أن يتكلم من خلالها. لكن أي طريقة الله يتكلم من خلالها، كما قلنا، أنها ينبغي دائما أن تكون منسجمة مع كلمة الله، لأنه كلمة الله هي الأساس، كلمة الله هي المقياس، كلمة الله هي اللي بنقيس عليها كل شيء في الحياة. فالله قادر أن يتكلم بطرق مختلفة. اليوم بشجعك أنك ما تحد الله، لا تحد الله بفكرك، ولا تحد الله بلاهوتك، ولا تحد الله بخبرتك. الله أكبر من كل هذا. بشجعك ما تحطش الله في صندوق، لا تضع الله في صندوق. الله هو الله، وما يحسن في عينيه يفعل، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. بشجعك في هذا اليوم وفي نهاية هذا الوقت أنك تفتح قلبك للرب وأنك تصلي. بشجعك أنك تأخذ وقت مع الله، مش بس سمعت عن كيف تسمع صوت الله والطرق اللي الله بيتواصل فيها معنا، لكن بشجعك أنك تفتح قلبك في المكان اللي أنت موجود فيه، قل له: يا رب تكلم إلي، تكلم إلي في هذا اليوم، تكلم إلي في هذا الأسبوع. وأنا متأكد إذا أنت كنت أمين جدا، وإذا قنوات الاتصال كانت مفتوحة بينك وبين الرب، الله قادر أنه يتكلم لحياتك. إخوتي الأحباء، الله مشتاق أنه يتواصل معنا، الله مشتاق أنه يتكلم معنا. الله خلق الإنسان من الأساس وفي البداية للعلاقة والشركة معه، والله يريد أنه يتحدث معنا ويتحدث إلينا. أحيانا يريد أن يجيب عن أسئلتنا، وأحيانا يريد أن يخبرنا بأمور حتى لم نطلبها، لكن الله يريد أن يتحدث معنا.
كل ما احنا كنا منفتحين امام الرب، كل ما كنا امناء معه، كل ما كنا في علاقه قويه وشركه معه، وشركه مع كلمته وعلاقه مع كلمته، ونخلي كلمه الله ماليه حياتنا وقلبنا كل الوقت،

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا من المركز العربي في كاليفورنيا. بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمسابقة كأس العالم لكرة القدم اللي هتتلعب هنا في أمريكا في شهر يونيو. كمان كم يوم هتبتدي المباريات، وزي ما أنتوا شايفين أنا واقف دلوقتي في مدينة ميامي، وورايا الاستاد اللي هتبقى فيه أول صفارة بتعلن بداية المسابقة دي. 32 نادي من 32 دولة جايين يلعبوا هنا، بنفتخر ان في من الشرق الاوسط كذا فريق جاي. مباريات الافتتاح هتبقى في الاستاد اللي ورايا ده، فعشان كده زي ما انتم شايفين الدنيا زحمه قوي والعربيات، فاعذرونا لو في اي صوت عالي لانه غصب عننا احنا حاولنا نختار اهدى مكان. بس انا حابب اوريكم الاستاد اللي ورايا ده، هو الاستاد اللي بيلعب فيه ميسي، والماتش الاولاني هيبقى ميسي ميامي ضد فريق النادي الأهلي من مصر. ودي حاجة طبعا حاجة مشرفة جدا ان الكرة المصرية تبقى مسجلة هنا وبتلعب في اول الافتتاح. لكن زي ما انتم شايفين 32 فريق جايين بيتسابقوا حوالين حاجة واحدة بس، هو مين هيربح الكاس، مين هياخد الكاس وهو مروح. مفيش شك ان كلهم، كل الأندية جاية بأمل، جاية برجاء، جاية بتبذل اقصى وقت واقصى تمرين وأقصى جهد، عندهم أمل واحد إن هم يفضلوا يطلعوا إلى أن يصل واحد منهم اللي هياخد الكاس. فأنت تخيل معايا عزيزي المشاهد المنظر بالمنظر ده، 32 فريق لكن واحد بس اللي هيرجع بالكاس، واللي بيحكم ده كله صفارة حكم بتبدأ في بداية وليها نهاية. زي بالظبط ده اللي أنا عايز أكلمك عليه النهاردة، إن كنت بتشجع كرة القدم أو مش بتشجع كرة القدم، إن كنت من هواة اللي هيحصل العالم كله هيبقى بيتابع الحدث ده. لكن أنا يهمني إن أنا أتكلم معاك عن حياتك أنت وعن حياتك أنت. يا ترى أنت بتجري لهدف، بتجري عندك عينيك على كاس عايز تاخده، عينيك على جايزة عايز تاخده. الرسول بولس في كورنثوس، في رسالة كورنثوس بيقول إنه الجميع يركضون لكن واحد بياخد الجعالة. والجميع بيركضون، زي ما احنا عايشين في عالم مليان بأديان ومليان بمعتقدات ومليان بأفكار، لكن واحد بس اللي هياخد الجعالة، واحد بس اللي هيقدر يروح بالكاس، واحد بس اللي هيقدر يروح وهو منتصر. العالم بيغرينا بحاجات كتير قوي، فأنا عايز أخدك لسفر الجامعة. سفر الجامعة كتبه سليمان النبي، سليمان الحكيم زي ما انت عايز تسميه. في إصحاح 3 سليمان بيدينا درس مهم قوي في الكتاب المقدس، بيقول كده ان لكل شيء وقت ولكل شيء تحت السماء زمن وأوقات. اقرأ عنها في سفر الجامعة إصحاح 3، بيقول للميلاد وقت وللموت وقت، للفرح وقت وللحزن وقت، للولادة وقت وللموت وقت، كل حاجة تحت

السماء تحت السماء ليها وقت، وفي أزمنة بنعدي فيها، في أزمنة صعبة وفي أزمنة سهلة، في أزمنة فرح في أزمنة حزن. وأنا معرفش مدى معرفتك بالكتاب المقدس، لكن لما تقرأ الكتاب المقدس بيكلمنا عن بعض الأزمنة اللي بتبتدي بزمن وبتنتهي بزمن، زي للميلاد وقت وللموت وقت. في زمن بيسميه الكتاب المقدس زمن الحب، لما الله بيتكلم وبيكلم البشرية كلها وبيقول ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب. وأنا عايز أقولك النهاردة إن في زمن ربنا عايزك تدخل فيه، هو زمن الحب، ربنا عايز يعلن لك فيه عن محبته، زي ما الحكم ده هيقول صفارة البداية ويبتدي المباراة. أنا عايزك تبتدي النهاردة بداية جديدة، بداية إنك تتأكد فيها إن الله بيحبك. الله ما خلقكش عشان يذلك، الله ما خلقكش عشان يتعبك، الله ما خلقكش عشان تعيا وتموت، الله ما خلقكش لأنه مش لاقي حاجة تانية يعملها. الله خلقك وأوجدك في هذا العالم لأنه بيحبك. يقول ومررت بك ومررت بك. ربنا النهاردة من خلال البرنامج بتاعنا بيكلم كل واحد واحدة، بيقول أنا بمر عليك النهاردة بغض النظر أنت بتشوفني فين، في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، في الشرق الأوسط، في آسيا، المكان اللي أنت موجود فيه، ربنا بيقول لك أنا بمر عليك دلوقتي. وإذ زمنك زمن الحب، مش زمن عقاب، مش زمن فشل، مش زمن إحباط، مش زمن مرض، زمن حب، زمن الله بيعلن فيه محبته الكاملة ليك، بيقول لك يا ابني أنا بحبك، يا ابني أنا بحبك. وفي الزمن ده قدامك حاجة من اتنين، يا تقبل محبة الله وتتجاوب معاها، يا ترفضها، يا ترفضها. ده اللي هيحصل بالظبط، إنه في ناس هتيجي بس هتروح من أول دور وهتروح من أول جيم، لأنها ما قدرتش تتقابل مع الجو، ما قدرتش تتقابل مع الدعوة. زي ما في ناس كتيرة الله بيخبط على باب قلبها وبيعلن ليها محبته وهي برضو مصرة إنها تقفل، مشغولة بالعالم، مشغولة بمحبة العالم، مشغولة بإنها بتحفر لنفسها أبار كتيرة. بس الله النهاردة بيقولك أنا بحبك، وإنت النهاردة موجود في الزمن الصح، هو زمن الحب. بس خد بالك، أي زمن في الدنيا زي في أزمنة وفي أوقات، في وقت للبداية وهيبقى في وقت للنهاية، وفأنت في إيدك تختار. يعني بص، في العهد القديم لما الله بيقول للإنسان ها قد وضعت أمامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياة، فاختار الحياة، لكن أنت بإيدك بتختار. فلما الله النهارده بيقول لك أنا وضعت قدامك طريق للموت وطريق للحياة، ليه بتختار الموت؟ الموت هنا في الكتاب المقدس بيعني إنك بتنفصل عن محبة الله، بتعلن إن أنت منفصل تماما عن محبة الله. أنت بتقول له ابعد عني، أنا مش عايزك، أنت المعز المذل، أنت اللي ساكن فوق، أنت عايز مني إيه؟ عايزني أصوم هصوم، عايزني أصلي هصلي، عايزني أعمل هعمل، لكن ابعد عني، أنا مش عايز يبقى بيني وبينك علاقة. لكن الله بيقول لك أنا لا عايز صومك ولا صلاتك ولا تبرعاتك، أنا عايز قلبك، أنا عايز قلبك. والرب يسوع جه قال أما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. فمن حقك تصدق أن أنت من حقك تاخد حياة، ومن حقك تعيش حياة أفضل، تعيش quality life زي ما بيسموها. الله مش خلقك عشان تعدي أيام وخلاص، الله مش خلقك زي 32 فريق جايين أغلبهم ما عندهمش أمل، 2-3 بس اللي عندهم أمل إنهم يوصلوا. الله بيقولك لا، أنت لما تعرف المسيح مش بس هيحييك من الموت وهينقلك من الموت للحياة. الموت هنا بمعنى الانفصال عن الله، بمعنى إن أنت عايش في حاجة والله عايش في حاجة تانية. أتاري الله لما تجسد في المسيح يسوع جه علشان ياخد بإيدك لأنك توصل لله، لأن الله يريد أن يبقى بينه وبينك علاقة شخصية. عشان كده بيقول كده ها قد وضعت أمامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياة. زي ما بالظبط هقول لك حاجة، لو كل الأديان حتى وكل العالم يعرف إن الله لما خلق آدم وحطه في جنة عدن كان فيه شجرتين في الجنة، شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، وشجرة اسمها شجرة الحياة. شجرة الحياة آدم إبليس والحية أقنعت حواء إن هما ما يأكلوش من شجرة الحياة، اللي هو الرب يسوع أقنعتهم إنهم يأكلوا من شجرة الخير والشر. ومن هنا كل الشرائع وكل الأديان عايزاك تعرف الخير والشر، الحلال والحرام، عشان تفضل طول عمرك مهدد
مهدد بان انا ما بعملش الحاجة.

حلال، انا عملت كذا حرام، انا عملت كذا غلط، انا عملت كذا، فتفضل طول عمرك عايش تحت سلطان الدين، تحت سلطان الدين، تحت سلطان الشريعه، علشان تفضل دايما حاسس انك هتموت. لكن في نفس الوقت كان قدام ادم وحواء شجره الحياه، شجره

إلى الحياة. وبيقول الكتاب بهذا نعرف أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ففي موت، البعد عن الله موت، حتى لو أنت بتتنفس وبتاكل وبتشرب وعندك بيوت وعندك عربيات وعندك بيزنس، لكن في الواقع زي ما بيقول عنه في سفر الرؤية، لك اسم أنك حي وأنت ميت، لأن طول ما العلاقة بينك وبين إلهك مفصولة أنت ميت بالذنوب والخطايا. بيقول كده كتاب، كلنا كنا قبلا أموات، أنا كنت واحد من الناس دي، كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا بنعمل الخطية كأننا بنشرب المية، بنحلف وبنشتم وبنكذب وبنزني وبنعمل كل حاجة في الدنيا، فاكرين إن هي دي الحياة. أتاري إن الحاجات دي كلها بتقودنا للموت. لك اسم أنك حي، أيوة أنت الناس شايفاك حي، لكن أنت في نظر الله ميت، لأنك واقع في الخطية وواقع في الشر. الله النهاردة بيمدلك إيده وبيقولك أنا مش عايزك تفضل ميت، أنا مش عايزك تفضل في الموت بتاع الخطية، في موت الاستعباد اللي إبليس بيستعبدك بيه. لو أنت مستعبد لسجارة، مستعبد لكاس، مستعبد لجنس، مستعبد لإحباط، مستعبد لفشل، مستعبد، العالم مليان مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا، العالم مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا، عايزك تفضل حاسس انك عبد، ما انتش قادر تبطل الخطية، ما انتش قادر تبطل العادة دي، ما انتش قادر تبطل. لكن الله النهاردة بيقولك بيقولك تعالى تعالى مد ايدك في ايدي فانا هدي لك الحياة. اوعى تكون زي الناس كلها اللي بتركض. احنا طلعنا في مجتمعات زي ما كانت عندنا اغنية زمان وانا صغير كانت تقول كل الناس بيقولوا يا رب، اي ما كل الناس بيقولوا يا رب، لكن الفكرة هل انت تعرفت على الاله؟ الكتاب يقول كده، وهذه هي الحقيقة الوحيدة، أن يعرفوك أنت وحدك، الله اللي حبك، الله اللي أرسل ابنه في يوم من الأيام مات على الصليب من أجلك، الله اللي في يوم من الأيام المسيح مات وصلب وفي اليوم الثالث قام عشان يديك حياة ويديني حياة أبدية. بيقولوا أما كل الذين قبلوه، لو أنت النهاردة خدت في هذا البداية مع صفارة الحكم اللي هتبدأ، خدت قرار أنك تعطي حياتك للمسيح، النهاردة هيبقى اتكتب اسمك في سفر الحياة وهيبقى ليك حياة، مش بس حياة هنا على الأرض لكن حياة كمان في السماء. انت لما بتختار الموت، انت مش بس بتختار الموت في الأرض لكن كمان بتختار الموت في السماء، وبيكون المصير جهنم. النهاردة الله بيقولك لكل شيء وقت وكل شيء زمان، وانت النهاردة في زمن اسمه زمن الحب، الله بيعلن ليك عن محبته. لو مش مصدقني هات بس أي صورة للمسيح وهو على الصليب وهو فارد دراعاته وبيموت على الصليب وفي راسه تاج الشوك وفي ايديه مسامير وفي رجليه المسامير وفي جنبه الطعنة، عمل كل ده علشان يعلن حاجة واحدة بس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. النهاردة لو أنت قررت وأنت قررتي وأنت بتتفرج على الجيم، خد بالك بس هيتاخد منك دقايق قبل ما تركض في الجيم، انك ترفع قلبك وتقول يا رب انا بقبلك النهارده، بقبلك النهارده مخلص شخصي في حياتي، انا مش عايز اكون بركض في السباق وواحد تاني اللي هياخد الجعاله، لكن كل اللي هيعرف المسيح زي ما بتقول تاني، كل من يختار ذا المسيح ملجا له فيستريح. النهارده ربنا بيقول لك اذا اخترتني انت مش بس بتضمن حياه على الارض سعيده لكن كمان بتضمن حياه ابديه معايا في السماء. النهارده في ايدك تختار الزمن الصح. الرب حاطط قدامك الطريقين، لانه الله لا يستطيع، مش لا يستطيع، الله لا يريد ان يجبرك على الاختيار. انت في ايدك انك تختار الحياه او تختار الموت، تختار النور او تختار الظلمه. It's your decision. اختيارك انت تفضل قاعد معيط وباكي وحزين، واختيارك انك تفتح قلبك للمسيح فيحول حياتك لفرح. يا ترى انت بتختار ايه؟ انت بتختاري ايه؟ بس خد بالك ان لكل شيء زمان ووقت، في وقت للحزن وقت للفرح، في وقت للميلاد وقت للموت. كلنا ما كانش في ايدينا مواعيد، ما حدش فينا اختار معاد ميلاده، وبرضه ما حدش فينا هيختار معاد وفاته، ما حدش فينا هيقول انا احب اموت يوم 5 الساعة 7:30، ما حدش فينا يقدر يعمل كده. الله حط ده في مواعيده، حط ده في توقيتاته هو. عشان كده النهارده لما ربنا بيزورك من خلال برنامج زي كده، انا فخور، انا مبسوط ان احنا بنشوف الاستاد اللي هيلعب عليه ميسي وهيلعب عليه النادي الاهلي وهيلعب عليه انديه كتيره من اوروبا ومن اسيا والناس كلها بتجري، بس انا مش عايزك تبقى خسران، مش عايزك تروح خسران، مش عايزك تروح مهزوم، مش عايزك، انا عايزك تروح بالكاس. وهذه الحياه
هي الحياة أن يعرف

فوق أنت أنك تعرف ربنا، أنك تتقابل معاه، أنك تفتح له قلبك وتسلم له حياتك. بص، لكل شيء زمان ولكل شيء وقت، وده الوقت بتاعك. اوعى الوقت يروح منك. انت ساعات بتبص في ساعة تقول ياه ده الوقت جري، ده انا القطر عدى وانا ما خدتش بالي، ياه ده كان الاتاري يسوع كان واقف بيخبط على باب قلبي وانا ما خدتش بالي. النهاردة انا بدعوك دعوة صريحة مع بداية الصفارة الحكم اللي بتصفر لك دلوقتي، والله بيقول لك اهو خد بالك، انت ابتديت معايا دلوقتي زمن اسمه زمن الحب. اوعى الوقت يفوت، اوعى الوقت يفوت. عارفين العذارة، في مثل عندنا في الكتاب المقدس بيتكلم عن العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات، انه لما جه العريس الحكيمات دخلوا معاه والعذار والجاهلات ما دخلوش لانه ما كانوش مستعدين. فضل يضيع في فرصة ورا فرصة، فرصة ورا فرصة. الرب النهاردة عايزك تبقى مستعد، عايزك تبقى جاهز، عايزك تختار الحياة فتحيا. اختار الحياة، اختار النهاردة انك تفتح قلبك ليسوع. اختار النهاردة انك لو انت بتركض نحو الجعالة. احنا عايشين على الارض، ايوة عايشين على الارض بكل اتعبها، بس عينينا على السماء، عينينا على يسوع الجالس على العرش، عينينا ان احنا في يوم من الايام هنغمض عينينا على الارض ونفتحها نلاقي نفسنا في السماء، في السماء معاه. كل اللي جايين يلعبوا الجيمز دي جايين وعندهم امل واحد، انه يرجع بالجعالة، يرجع بالكاس. ومجرد انه كاس هيتحط في الفاترينة وخلاص، لكن الحياة الابدية مش مجرد كاس. الحياة الابدية مش مجرد حاجة هتحطها في الفاترينة، مش مجرد شهادة هتعلقها على الحيطة، او مش مجرد مكسب مادي. انا بسمع ارقام خزعبلية، يعني النادي اللي هيخش هياخد 10 مليون، وبعدين لو طلع بتاع اكتر يبقى كام مليون، والناس كلها بتجري ورا الفلوس وورا المكسب المادي. بس انا عايزك النهاردة تجري ورا حاجة ابقى، حاجة ابقى، ومش بس هتبقى معاك على الارض لكن معاك كمان في السماء. بولس بيقول الكل يركضون، بس في للأسف ناس بتركض وهتموت وهي بتجري وفاكرة انها بتجري في السبق الصح. لكن النهاردة انا عايزك تجري في السبق الصح. النهاردة عايزك تنتهز الفرصة دي، ان يسوع واقف فتح لك احضانه، يسوع واقف وبيقول لك تعالى، بيقول لك تعالى. انا عارف تعبك وعارف سهرك وعارف احتمالك وعارف ان انت تعبت وجريت في حاجات كتير قوي، بس كل ده رايح فين؟ انا النهاردة عايز اوجه نظرك لعلاقة جديدة. الناس بتسألني بتقولي هو معقولة؟ انا فاكر في مرة كنت بصلي في مكان وكان حضره ناس كتير قوي من اديان مختلفة، وجات لي واحدة محترمة جدا يعني مركزها مشهور قوي، وجات قالت لي ممكن اسألك سؤال؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي هو انتوا بتكلموا ربنا كده؟ هو انت كده بتقول له يا رب بارك فلان ويا رب اعمل ويا رب اعمل، هو انتوا من حقكم كده تكلموا ربنا كده؟ قلت لها اه، لانه لما بتقبلي يسوع مخلص شخصي في حياتك، الله بيبقى ابوك، الله بيبقى ابوك السماوي، الله بيبقى ابوك اللي انت تدخل مخدعك تصلي الى ابوك الذي في الخفاء فيجازيك علانيه. ولما يكون الله ابوك تقدر تقول له كل اللي في قلبك، لو موجوع بتقول له انا موجوع، لو فرحان بتقول له انا فرحان، لو محتاج بتقول له انا محتاج، لانك بتكلم ابوك. بس هذا الاختبار، عشان كده في ناس كتيره تعرف الله باسماء مختلفه وتعرف الله ليهم اسمامي كتيره لله، لكن الله ابويا، الله الاب، الله اللي انا اقدر اقول له يا ابا الاب، يا بابا، يا ابويا، محدش يقدر يعرفه غير اللي قبل الابن، غير اللي قبل الرب يسوع في قلبه. لانه هو لما قام سارة بكرا بين إخوة كثيرين أعطانا الحق إن احنا نكون أولاد الله، وتقدر تقول لله يا أبويا. فأنا مش خايف منه، أنا حتى لما بعمل خطية، لما بقع في الخطية مش مرعوب منه، لأن أنا ابنه، أنا بجري عليه وبعيط قدامه وبتوب قدامه وبقوله سامحني، بيسامحني لأنه أبويا، بيسامحني لأنه أبويا اللي خايف عليا. أنا عايزك النهاردة تختبر زمن الأبوة ده، زمن الحب ده، زمن الحب ده، قبل ما الصفارة النهائية تنزل، قبل ما الصفارة النهائية تنزل ونفاجأ إن الحكم صفر. لأنه هيجي وقت خلاص السماء هتقفل والناس هتخبط تقول له افتح لينا، هيقول لهم انا متاسف، افتح لينا يقول له انا متاسف، انا بقالي 90 دقيقه سايب لك الزمن، بقالي 90 دقيقه من ساعه ما صفرت البدايه وانت عمال تتجاهل الصفاره بتاعتي، مشغول مشغول مشغوله مشغوله، العيال والبيت والشغل والجوزي ومراتي مشغول. انا عايز اقول لك النهارده وقف المشغوليه دي، لكل شيء زمان ولكل زمان تحتيه اوقات. ولما تقرا كتاب مقدس تلاقي دايما يقول لك وللوقت دخل يسوع، وللوقت تكلم، وللوقت. الله عنده كل حاجه بترتيب وبوقت، منها زمن التوبه.
منها زمن التوبة، إنه فتح لك

زمن التوبة فتح لك زمن الحب، وبيقول لك تعالوا تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال، تعالوا إلي، تعالى النهاردة مكانك، وانت قاعد في مكانك، وانت قاعدة في مكانك، في بيتك، في السوق، في أوضة نومك، في السرير، في أوضة الصالون، في العربية، وانت قاعد في أي مكان انت موجود فيه، تقدر دلوقتي تغمض عينيك وتقول يا رب أنا بقبلك، أنا بقبل الزمن ده، أنا بقبل التوقيت ده، أنا عايز أدخل معاك في الزمن ده، عايز أدخل في زمن الحب ده، أنا بعلن توبتي قدامك. كلنا مفيش حد فينا كويس، اوعى تفتكر، اوعى تفتكر ولا شخصية من الشخصيات انت بتشوفها دي حتى اللي بيوعظوا زي حالاتي، اوعى تفتكر ان احنا ما بنعملش خطية، كلنا بنقع في الخطية كلنا، لأن إبليس بيحاربنا. لكن الفرق الوحيد ان انا لما بقع برجع جري اجري على ابويا، برجع جري اقول له سامحني، برجع جري اقول له انا بتوب قدامك، وبلاقي حضنه مفتوح ليا، حضنه مفتوح ليا، وبيقول لي تعالى يا ابني في حضني، تعالى ده انا مت بدالك، تعالى ده انا دفعت الثمن بدالك على الصليب. ميسي هيلعب ضد الاهلي، انا مش بقول الفريق كله، هو بس كفايه ميسي هيلعب ضد الاهلي، وواحد هيفوز وواحد هيخسر، وفي الحياه كلها هنفضل على طول في واحد بيفوز واحد بيخسر. لكن اللي أنا عايز أضمنهولك إن أنت لو بقيت من فريق المسيح، لو أنت قبلت المسيح، لو أنت النهاردة أعلن قبولك لزمن الحب ودخلت معاه في شراكة الحب وقبلت اللي هيعمله في حياتك والتغيير اللي هيعمله في حياتك، هتبص تلاقي حياتك تماماً اتغيرت، حياتك اللي من غير معنى ملهاش لون ملهاش طعم، حياتك اللي هأيامه بتعدي هتصبح حياتك مختلفة تماماً. أنا بشجعك مع نهاية الحلقة انك تسمع الترنيمه اللي جايه، لكن كمان بشجعك انه لو ربنا لمس قلبك ولو عندك سؤال اكتب لي، هتلاقي العنوان بتاعنا والايميلز موجوده على الشاشه او على التليفون، اكتب لنا اكتب لنا اكتب لنا وقول لنا انت محتاج ايه، اكتب لنا انك خدت قرار انك تمشي ورا المسيح، اكتب لنا احتياجاتك، ولو محتاج كتاب مقدس اكتب لي، لو محتاج كتب من كتبي انا هبقى مبسوط ان انا ابعت لك كتب من عندي من اللي انا مؤلفها تساعدك في حياتك الروحيه. لكن كل هدفنا وكل السفريه اللي احنا مسافرينها دي وبنعمل الحاجات دي كلها عشان نقول لك حاجه واحده بس، انت في زمن الحب، بس الزمن ده ليه صفاره بتبتدي وليه صفاره هتنزل الستاره ويعلن الحكم بانتهاء الوقت الضايع. ومفيش وقت ضايع مع ربنا، المباريات فيها وقت ضايع، بس وقتك مع ربنا عمره ما هيكون وقت ضايع، هيبقى دايما وقت بركه ونصره. مره تانية اكتب لي انا شخصيا على التليفونات اللي هتشوفها، على الايميلز، اطلب اللي انت عايز تطلبه، كتب، كتاب مقدس، عايز نصلي من اجلك، قبلت المسيح هنفرح معاك، لكن اوعى الوقت يروح منك. وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده قدام استاد تاني، بس انا حبيت اوريكم النهارده الاستاد بتاع ميامي، استاد المباراه الافتتاحيه، ويكون عندنا لقاء اخير في نهايه الحلقات اللي هنعملها مع استاد النهايه، الاستاد اللي هتبقى فيه مباراه الفاينل. بس بين البدايه والفاينل قرارك انت، يا تمشي ورا المسيح يا اما تعمل انك ما سمعتش وتضيع الفرصه منك. وربنا يباركك، ونتقابل مره تانيه سريعا في اسم المسيح.

الشمال من البحر إلى الجبال هلم إلي يا لبنان فأحولك إلى بستان هلم إلي يا لبنان.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

أعزائي أبطال وبطلات قناة الكارما، أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. كورنثوس الثانية 9:10. الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البزار، ابزرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكارما، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع أيدينا في العمل ونكون فعلا نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء في عمل الرب. آمين.

دي مجموعة ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. ترانيم دي جميلة قوي لأنه فيها ود، فيها تقرب للرب العظيم القدوس، لكن مش بيستقل بينا، لا ده بيحبنا حب فوق الوصف. درجة الترنيمة بيدي بتقول ده أنا الإنسان البسيط، مش موضوع محبة ربنا بس، ده أنا نن عنين ملك الملوك. لذة ربنا فيا، بيقول لذاتي مع بني آدم، في نفس الوقت بتلذذ بالرب اللي بيستجيب ويعطيني حسب غناه وحسب محبته، في لذة مشتركة. أنا بتلذذ بالرب، أتلذذ يعني بدوق طعم، بدوق طعم محبة الرب، بدوق طعم حنان الرب، بتلذذ مش بيعدي عليا بأدي واجبات من الواجبات دينية، لا ده أنا عشرتي معاه فيها لذة، وهو كمان من ناحيته بيتلذذ بيا. في جمال أكتر من كده، في حب أكتر من كده.

الترنيمة الثانية في المجموعة دي بتقول أنا مسبي فيك. يعني إيه مسبي؟ السبي كلمة معروفة في الحروب القديمة، بيدخل يأخذ البلد، يطرد الناس، يحتلوها ناس تانيين عشان يغير شكل البلد. طب السكان الأصليين بياخدهم سبايا، يعني ياخدهم عبيد، يعني يحبسهم، يعني ما يقدروش يطلعوا من المكان ده. هنا المرنم بيقول وهو أنا زي المسبيين، يعني أنا محبوس فيك، أنا حبست نفسي فيك، أنا مش هسيبك، أنا هعيش بين جدران حنانك، أنا هبص في الطاقة اللي فوق دي اللي بتنور لي بيها، أنا مسبي فيك، أنا مغترب فيك ومش عايز أسيبها، أنا عايز دايما أكون معك.

الترنيمة الثالثة بتقول: واحدة سألت من الرب. إيه الحاجة الواحدة؟ مش هقول لك اديني خيرات ما انت بتديني، مش هقول لك اديني معونة ما انت بتديني، مش هقول لك اشفيني ما انت بتشفيني. انت ما تتوصاش، انت بتعمل ده من نفسك. لكن الحاجة اللي أنا بسألها إني أسكن في بيت الرب إلى الأبد. ليه؟ عشان ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، عشان أتفرس في جمال الرب، عشان عينيا ما تتحولش عنك. الظاهر إن أنا خايف للأبدية دي تكون قصيرة، عايزها تكبر أكتر. أنا عايز أضمن، عايز أمسك فيك لكل أيام العمر وإلى كل أيام الأبد، علاقة ما تنتهيش أبدا. ونسكن في بيت الرب إلى مدى الأطهار.

يا رب بقدم ليك كل شكر وكل حمد لأنك عينك عليا. لما عينك عليا أنا مطمن. بدم أنت شايفني هقول لك إيه؟ ما أنت شايف، ما أنت عارف، ما أنت في إيدك الكفاية، ما أنت اللي في إيدك سداد كل احتياجاتي. يا بختي بيك يا رب، يا بختي بيك يا رب. اديني نعمة عشان أنا كمان ما حولش عيني عنك. في اسم المسيح آمين.

0: سامع، أبوك السماوي سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك سامع. بنرحب بيك، كمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الدرب والحياة والخدمة والصلاة معانا في الحلقة دي في اسم يسوع.
1: أهلا بك يا سيس.
0: قال أحدهم في كلمات رائعة وهو يعرف الصلاة، وخصوصا النهاردة هنتكلم عن صلاة الدموع. صلاة الدموع، قال الكلمات دي: الصلاة هي اللحظات التي نلتقي فيها مع الله، وإن كان مرات الفم يصمت ولكن الدموع تتكلم. كلام رائع جدا. مرات وانت بتصلي تحس كده ان البق مش قادر يتكلم، في حالة مراحل الصمت، لكن تلاقي دموعك نزلت. الدموع ده على فكرة بتعمل حاجات، تغير أمور كتيرة. من ضمن الشخصيات الرائعة، شخصيات كان بيكرز ويخدم ويبشر بالدموع، هو بولس. في أعمال 20 بيقول الكلمات ديت، وفي عدد 19 بيقول الكلمات ديت: إني أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. يا رب علمنا من بولس يا رب الدموع.
1: أمين.
0: الدموع الكثيرة. وفي أعمال 20 برضو عدد 31 بيقول الكلمات ديت: متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. ثلاث سنين بولس بيصلي علشان خدام أفسس وكنيسة أفسس. معقولة؟ معقولة هو يعمل الكلام دوت. الدموع، صلاة الدموع، في أنواع الدموع نبدأ بيها. أنواع الدموع، في دموع حقيقية ودموع مزيفة. دموع مزيفة دي واضحة جدا في زوجة فوتيفار بعد ما عملت عملتها واتهمت يوسف، علشان تدار على غلطتها راحت بكت لجوزها، يعني كده دمعتين كده علشان خاطر تقول له انت جايب لنا واحد علشان يداعبنا مصري عبراني علشان يداعبنا هنا في مصر. دي مرات كتير في دموع كتيرة في كلمة الله، ناس عندها دموع مزيفة. لكن خلينا نتكلم عن الدموع الحقيقية، ودي المهمة. الدموع الحقيقية دموع بتتكلم، الدموع الحقيقية دموع للتوبة، الدموع الحقيقية دموع بتشفع بتتكلم. في لوقا 7 بيتكلم عن امرأة معروفة في البلد اسمها المرأة الخاطئة. لما الرب يسوع دخل هي جت وراه على طول، وأول ما جت وراه بدأت تعمل ثلاثية، بدأت تبكي بدموع عينيها، فغسلت رجليه بدموعها. الحاجة التانية، بدأت تقبل قدمه. الحاجة التالتة اللي عملتها، مسحت رجليه بشعر رأسها، والشعر هنا يعتبر مجد المرأة. هي عملت
1: سكبته
0: قدام. ديت المرأة اللي عملت كده من غير الكلام، ما تكلمتش ولا كلمة في المشهد، لكن دموعها هي اللي تكلمت.
1: كانت بتترجم عند الرب،
0: كانت بتترجم عند الرب. الله على فكرة يعرف يترجم كتير.
1: نعم.
0: ولما جيت يتكلم عنها دي مرأة خاطئة، قال له بص تعالى أنا دخلت بيتك، المفروض كنت تجيب لي مية وتغسل رجلي، ما عملتش كده، المفروض كنت تقبلني. ودي الشريعة التقليد اليهودي بيقول هي لم تكف عن تقبيل قدميها، المفروض كنت تدهن رأسي بالطيب والزيت، هي انت ما عملتش. هي عملت الكلام دوت. الرب من غير الكلام المرأة الخاطئة خدت، عشان خاطر كده قال لها مغفورة لك خطيئة. الدموع بتتكلم، لكن الدموع للتوبة. في يوئيل 2 بيقول الكلمات: ارجعوا إلي بالبكاء والدموع. للتوبة، رجوع للتوبة،
1: يبكي عشان الكهنة بين الرواق،
0: بين الرواق والمذبح، قائلين اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم
1: مراسك
0: للعار. لكن مش للتوبة ومش من غير كلام بس، لكن دموع بتشفع. ودي موجودة في أرمية 9: يا ليت رأسي ماء
1: عيني
0: ينبوع. أنا عارف الآية دي أنت بتحبيها جدا. عيني شعارك عيني ينبوع أبكي نهارا وليلا. طب والمدة إيه؟ قتلة بنت شعبي. الرب يدينا الدموع اللي بتتكلم، والدموع اللي للتوبة، والدموع اللي بتشفع للآخرين. أمين.
1: في معوقات للصلاة بالدموع. يعني ممكن حد يصلي أو يصلي عادي، يعني صلاة عادية كده، فترة تعود روتين، لكن الصلاة الدموع ديت مش أي حد بيعرف يعملها أو بيقدر يعملها. وفي معوقات للصلاة ديت. بولس لما كان بيصلي بالدموع، كان بولس كان قلبه مثقل قوي، كان مليان بالنفوس، كان بيحب النفوس اللي قدامه، كان بيحب الكنيسة.

0: فعشان كده قدر ان هو يكون بيصلي من اجل الكنيسه. فانا مش هقدر او اي حد مش هيقدر يكون بيصلي بدموع ويسكب وينسكب قدام الرب بالدموع من اجل حد، وما كانش بيسكب الدموع عشان نفسه ولا عشان احتياجاته، لكن ده من اجل غيره او من اجل الكنيسه. محدش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب وقلبه مليان بالنفوس. فعشان كده في معوقات بقى للصلاة بالدموع، معوقات كتيرة، بس احنا عشان الوقت هناخد 3 معوقات بس. أول حاجة الخطية وعدم الغفران. فسواء الخطية عامة، لو في خطية معينة حتى لو أنا مؤمن، بس لو رعيت اسم في قلبي مش هعرف إن أنا أكون باخد من قلب الرب اللي في قلب الرب للناس وهصلي، ومش هعرف إن أنا يكون قلب ملتهب. ولو جوايا برضو عدم غفران لحد، هتكون جوايا مرارة فهتعمل حاجز بيني وبين الرب، فبرضو مش هعرف ان انا اكون بنسكب قدام الرب ولا اصلي بالدموع ولا اصلي من اجل حد ولا من اجل الخدمة. فقبل ما نكمل، لو في حد جوايا عدم غفران لأي حد،
1: اسم يسوع.
0: بص لمحبة الرب وغفران الله ليك، وخد من رصيدك غفران الله ليك واغفر للآخرين. الرب غفر لنا الكتير والكتير والكتير، فزي ما الرب غفر الكتير اغفر انت للآخرين. تاني حاجة بتعوق او بتعوق الصلاة بدموع، ان هي الصلاة اللي من القلب ملتهب، هو الفتور. فحتى بولس بيقول لم افطر، يعني ما ضعفش، ما كلش، ما قللش، لكنه كان طول السنين دي كلها عم بيبكي نهارا وليلا نهارا وليلا. فلو انا في حياتي فتور، مش هعرف اصلي بالدموع، مش هعرف أبكي من أجل الآخرين، مش هعرف أبكي من أجل عمل الرب ولا الخدمة. ليه؟ لأن حياتي فترة، حياتي هزيلة. لكن لو أنا كان حياتي وقلبي ملتهب، هقدر أصلي بالدموع. إحنا محتاجين، والرب بيدور على ناس فعلا قلبها يبقى ملتهب، قلبها يبقى مثقل بالنفوس ومليان بمحبة الرب ليهم، فعلشان كده يقدر يبكي، يبكي من أجل الخاطئ، ويبكي من أجل المريض، ويبكي من أجل المتألم، يبكي من أجل احتياجات شعبه، من أجل الآخرين ومن أجل الخدام. مش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب. تالت حاجة من ضمن المعوقات هي الانحصار في الذات. لو أنا بفكر في ذاتي بس وبدور على احتياجاتي، وأنا عايز وعايز وعايز ومحتاج ومحتاج ومحتاج، وكل انشغالي وانشغال بالي وصلاتي وتركيز صلاتي على نفسي، مستحيل هبص لغيري، أو مستحيل هكون ببكي وبصلي من أجل غيري. والرب لما يبقى عاوزني أصلي من أجل غيري، مش هيلاقيني واعي أو فاضي، فيلاقيني مشغول ومنحصر في ذاتي، فمش هيعرف يستخدمني في كده. لكن الرب عاوزنا نطلع بره دوائر دائره الذات، دائره راحتنا، وندور على النفوس ونشوف ايه اللي في قلب الرب اتجاه النفوس دي، ونبتدي نبكي ونصرخ قدام الرب. حاجه كمان يعني مهمه، ان هي بتصاحب الدموع، الجهاد في الصلاه. فانا ممكن اصلي من اجل مثلا كنيسه او من اجل الخدمه مره واحده، لا، الرب عاوزنا زي ما اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن بفراس اللي كان بيجاهد في الصلاه من أجل الكنيسة. فالرب عاوزنا نكون بنصلي بدموع وجهاد، يعني استمرارية في الصلاة، وبنجاهد قدام الرب. ولما هنجاهد قدام الرب، الرب هيدينا الحصاد، والحصاد هيكون بفرح. يعني في مزمور 126 بيقول: الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. فأي حد هيحصد بالدموع، اللي بيزرع بالدموع مش هيحصد بالدموع، هيحصد بالابتهاج وهيحصد بالفرح. ولما هيزرع، حتى لو زرع قليلة لكنه بالدموع، هيحصد حصاد كبير وحصاد كتير. فالحصاد دايما بيبقى أكتر من الزرع. فالرب عاوزنا نكون بنزرع بالدموع من أجل عمله، ومن أجل خدمته، ومن أجل القديسين، ومن أجل النفوس، ومن أجل المتعبين، ومن أجل الخطاة. الحصاد هنلاقي وهنشوف الحصاد، والحصاد هيجي حصاد وفير. ربنا ساعدنا فعلا نحن نكون زي بولس، إنه بيتمخض وكان بيبكي بالدموع من أجل الكنيسة.
1: الكلام الرائع اللي اتكلمت الأخت نجات عن الصلاة ومعوقات الصلاة، لكن واحنا بنختم في اخر نقطه، رد فعل الله تجاه الدموع، دموع المؤمن. الرب ده يعني ممكن ابكي شويه وخلاص على كده وخلص الموضوع، لا لا لا، هي مش كده ابدا. الله لكل دموع بيعمل فيها ثلاثيه جميله. اول حاجه، الله يراد دموع
0: طبعا.
1: 2، الله يحفظ الدموع. 3، الله سيمسح الدموع.
0: هللويا.
1: الله يراها في حزق معروفة جدا في ملوك الثاني 20

0: عن فكرة حزقية. مرض في الكتاب يقول لك ايه؟ بعت له اشعياء وراح رجع تاني ويذكر الكتاب يقول لك ايه؟ قد سمعت صلاتك قد
1: رأيت
0: رأيت
1: دموعك.
0: دموعك. رقم واحد دموعك ودموعك الله شايفها،
1: نعم
0: صدقوني
1: نعم
0: شايفها. الدموع اللي بتنزل على المخدة بالليل الله مش بينساها ابدا وعارفها. لكن الحاجة التانية مش يراها فقط لكنه بيحفظها. مزمور 56 وعدد 8، اجعل انت دموعي في زقك اما هي في سفرك. والحتة
1: يحفظها.
0: ديت وانا بحضر الجزئية ديت وقفتني كتير. بصوا الله عنده زق والله عنده سفر. عنده زق زي كده، والزق دوت علشان خاطر الزق ده
1: يحفظ
0: يجمع
1: فيه
0: فيه
1: دموعه.
0: دموعي. ليك
1: هللويا.
0: المجد يا رب. والسفر عشان الله
1: يذكر.
0: يكتب فيه دموعي. اليوم الفلاني صفا كان بيبكي عشان الامر الفلاني وانا مش ناسيه لان جمعت دموعه هنا في الزق. وبعد ما جمعت دموعه هنا في الزق رحت عملت حاجه تاني، جبت في
1: كتبتها.
0: السفر ورحت كتبت كل حاجه. يا
1: هللويا.
0: سلام. اخواتي الغاليين اعرف ان دموعك مجموعه ودموعك مكتوبه محفوظه.
1: إلهنا حنين جدا.
0: الله رائع جدا جدا جدا، مش ممكن ابدا يسيبك. الله يرى دموع، الله مش يرى بس، يحفظ الدموع ويكتبها
1: هيكتبها.
0: عنده. لكن اخر حاجه في رؤيا 21
1: امسحها.
0: الله سيمسح الدموع.
1: هللويا.
0: كتاب واضح جدا، وسيمسح الله
1: كل
0: كل
1: دمع.
0: دمع، كل دمعه اتألمنا بيها، كل وقت كان صعب علينا الله سيمسح الدموع. مثقل في اللحظات دي اصلي معاك في اسم يسوع المسيح. غمض عينك وصلي معانا لان ابوك سامع. يا رب يسوع بالسلطان المعطى لنا بالروح القدس بنشكرك لانك اله ترى الدموع.
1: شكرا شكرا.
0: وتحفظ الدموع.
1: نعم يا رب شكرا.
0: وتمسح الدموع.
1: هللويا.
0: كل حد بكى قدامك في يوم من الايام يا سيد، انت شفت دموعه كويس.
1: شكرا.
0: ومصدق كويس جدا جدا ان دموعنا مش هتضيع
1: ابدا،
0: لكن هيجي الوقت اللي هتعمل فيه اكثر جدا
1: شكرا.
0: مما نطلب او نفتكر.
1: شكرا.
0: في اسمك بنصلي ولكل المجد.
1: امين.
0: امين. والى ان نراك في حلقة جديدة من برنامجك أبوك سامع، نترككم في رعاية القدير. آمين.
1: آمين.

0: وحشتونا مع تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أهلا بيك.
0: يعني الأمانة في حياتي وخدمتي قابلت تحديات مع شخصيات كتير قوي، وفي شخصيات كنت بقول لها يعني لا يعني المشكلة بسيطة والتحدي بسيط، لكن للأمانة في الأوقات اللي قابلت فيها زوجة أو زوج وشريك حياته بخيل فالحقيقة يعني كان حاجة في منتهى منتهى منتهى الصعوبة. لأني أفتكر كويس أو في بداية خدمتي ما كنتش فاهم الأمر ده، بس بعد شوية أدركت، كنت لسه شاب ومرتبطتش، كنت بخدم في واحد من القرى البسيطة، ويعني جت زوجة مريضة نفسيا ومريضة لدرجة أنه التعب النفسي أثر على كل جسدها. فأنا مش مدرك يعني أو بقول لها إيه القضية. قالت لي الحقيقة النهاردة بقول زوجي ابني عيان وتعبان قوي قوي قوي، كان لسه طفل يعني في سنواته الأولى 3-4 سنين وسخن بيموت. فرد عليها قال لها طب عايزة إيه؟ قالت له عايزة أكشف له، يعني في كشف وفي
1: أدوية.
0: وهو الحقيقة كان حد كسيب يعني اللي هو بيشتغل شغلانة دايما بتجيب دخل. فبصلها وقال لها هو باباك ومامتك بيعملوا إيه؟ فالحقيقة وأنا وقتها واقف كنت في ذهول وما كنتش فاهم الأمر أوي، بس بعد سنين من الخبرة اكتشفت إنه البخيل ده محتاج نعمة وأخلاق.
1: من الأساسيات لما بندي كورس ارتباط بقول للبنات في أربع شخصيات أول ما تشوفيهم تهربي من ضمنهم البخيل،
0: تهربي
1: تجري.
0: طب ما تقولي لهم هنا يا هايتي
1: الأربعة. الأولاني متعدد العلاقات، التاني الشخصية الكذابة، التالتة الشخصية المسيطرة لدرجة إنها ما عندهاش استعداد تسمع لأي رأي غير رأيها، وبالتالي مش بتعترف بأي غلط، الرابع البخيل.
0: اللهم احفظنا من الأربعة.
1: يا رب. لأن دول مشكلتهم الحقيقية الأربعة إنهم لا يعترفوا بالخطأ. مش المشكلة إن هم عندهم طبع صعب، لكن مشكلتهم ما بيقولوش إن إحنا عندنا مشكلة. من هنا بقول اهربي، لأن عمره ما هيتغير بسبب عدم الاعتراف.
0: يتغير لو نعمة ربنا لمسته وهو اكتشف الخطأ
1: وقال أنا بعترف إني عندي المشكلة.
0: لكن طبعا عشان كده بتقولي هرابي علشان برضو الناس يعني تبقى
1: عشان ما بيعترفش عارفة. لأنه إحنا طبعا يعني كلنا بنتغير من الخليقة العتيقة للخليقة الجديدة وإحنا في المسيح، بس بنعمل إيه؟ يا رب أنا بعترف. أساس السكة الاعتراف دي أول حاجة، لكن لو ما اعترفتش طب يعني هتغير إزاي؟
0: صحيح.
1: فالأربعة دول كده مشكلتهم.
2: صحيح. بيبقى شخص كمان ما تلمسش في حياته يعني الأربع جوانب دول، حتى لو كان شخص مؤمن يعرف المسيح لكن ما تلمسش على أنه يبقى مقدس، ما يبقاش فيه علاقات، ما تلمسش على أنه يسمع الآخرين ويبقى مفتوح ومرن، ما تلمسش طبعا على أنه ما يحبش الفلوس بالشكل ده يعني، وما يبقاش أمانه في المال فيبقى المال سيد في حياته بالطريقة الصعبة دي، الشخص البخيل يعني.
0: لأني أنا بتوقع كمان القضية صعبة، لأنه اللي بتقوله أختنا فينيس ده مهم قوي، أنه كمان في جزء في البخيل في الطباع وفي التربية وفي العيلة، لكن كمان في جزء تاني في سيطرة المال ومحبة المال. لأن الكتاب المقدس سيد. قال صح. لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي ابتغاه قوم
1: ضلوا
0: عن الإيمان وطعنوا أنفسهم
1: بأوجاع
0: كثيرة. وعايز أقول إن الكتاب المقدس في العهد الجديد بالذات لما اتكلم على المال ما كانش بيقول اسمه ماني، لكن كان بيقول اسم مامون اللي هو إله المال عند الإغريق. فلما الرب كان بيقول لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، فكان بيقول إما الله أو مامون، فإما أنت بتعبد ربنا
1: أو بتعبد المال،
0: فبقى المال سيد
1: وسيطر على حياتك. تعرف أنه دي الحالة الوحيدة اللي اتقال فيها إله
0: بيوازي بالرب
1: الله. ده الحالة الوحيدة اللي هو المال، لأنه فعلا ارتباط بيه بشكل بالذات البخيل لا بيبقى سيد عليه
2: عبادة يعني هو بيعبده. والآية اللي هي بتقول محبة المال أصل لكل الشرور، زي مثلا القصة اللي حضرتك حكيتها، شر إنه ما يهتمش بأهل ما يهتمش بابنه، ده شر. وقيس على كده شرور، ما يهتمش بمراته، ما يهتمش بعيلته، يعني دي شرور.
0: طب مش يمكن الراجل الغلبان شايف إن ده توفير؟

0: يعني هو ليه نشرب في الصيف ميه ساقعه؟ ما ممكن نوفر يعني وتبقى ميه دافيه، وليه بطيخ وليه فاكهه يعني؟ ما خلينا يعني نوفر للمستقبل وتبقى الدنيا مش
1: ما انت هنا لازم تعرف فيه. هل الشخص ده معهوش فبالتالي بيحاول يعني مش قادر، وفعلا ابنه مريض بس هو مش قادر يدفع، ده لازم اسال.
2: مش هيبقى رده يا هايدي.
1: طبعا يعني هو ده
2: روحي لباباكي يعني.
1: طبعا مش هيبقى بالرد ده، بس ممكن يقول انا مش قادر، ما عندناش، ده لازم الفرق بين الاثنين.
0: لا، واعتقد كمان نقطه، انا متوقع انك هتقولي كلام عظيم، بس انا بقول نقطه في الحته دي. لو انا فعلا اب وشايف ابني مريض، سوري يعني
2: ده انا ابيع هدومي،
0: عندي
1: هطلع من لحم الحي
0: طبعا، استلف واتكسف اني اروح لبيت غير سوري اسف البخيل، اسف اسف وقت بيبقى بجح.
1: هي بس الفكره انه انا بتكلم بصفه عامه. يمكن مش الحاله بتاعتي،
0: وانا عايز اسمع دي.
1: انه انا هل زوجي، لانه ساعات برضو زوجات تقول هو بخيل، فاول سؤال بساله هو معاه امكانيات ماديه ولا لا. بعض الأزواج بتبقى عندهاش أمكانات مادية، وبعض الزوجات بيبقوا عايزين يصرفوا، يروحوا يصيفوا في مكان معين، وفلانة بتصيف وفلانة بتروح وفلانة اشمعنا احنا، فهو بخيل عليا. لا، هو مش بخيل. فأنا لازم أقيس البخل مقياسه أنه أنا معايا فلوس وبكنز. أنا أسفة، بنكنز، البخيل بيكنز، يعني ماسك في الفلوس كده حياته لدرجة أن ممكن هتقتلوني لو أخدت من الفلوس. لكن الشخص اللي مش معهوش إمكانيات هو بيصرف على قد ما يصرف في البيت، بس ليه نروح أماكن غالية؟ ليه أروح ناكل في مطعم غالي وأنا ما أقدرش أعمل كل ده؟ طب ما ناكل في البيت. ده ما اسموش بخل، ده اسمه بيحاول يدبر لأنه ما فيش فلوس معاه كتير، أو خايف من المستقبل، أو بيحاول يحوش عشان ولاده هيبقوا محتاجين بعد كده في المستقبل.
0: لا، وخلينا نقول
2: حاجات أهم في استخدام المال. يعني ليه نضيع الفلوس في الأكل مثلا ونقدر نعمل حاجة تاني، نقدر نحوش ونجيب شقة أحسن مثلا، يعني نقدر نغير حاجة في البيت باظت.
0: هو كمان بعتقد أنه في قضية المال علمونا مبدئين، أنه الاكتناز بصورة زيادة تصل إلى البخل، مرض. دي خطية. والإسراف بصورة زيادة
1: مبالغ، اللي بنسميها السفه في الإسراف. السفه ده برضو
0: والإسراف اللي هو، وأنا عايز أقول إن المجتمع بيعلمنا الحقيقة. لأنه للأمانة أنا بشوف الإعلانات في المجتمع رهيبة قوي. واحد وعليه واحد، إلحق الفرصة. وفاكرين زمان الموبايل اللي هو أحدث موبايل، فالبنات ملمومة والدنيا الفكرة دي، لدرجة أنه قالوا حاجة في مرة رهيبة عن البونص والحاجات دي. واحد خارج من كارفور فشايل 4 باكت بامبرز بتاع أطفال، فهو خارج يعني شايل، في حد مقابله بيقول له واو معقولة 4 باكج بامبرز كده؟ فأكيد عندك أطفال. قال له الحقيقة أنا ما اتجوزتش.
1: بس هو جايب بس لأن عليها أوفر.
0: يعني فبيسأله بيقول له طب ما اتجوزتش جايب لي 4؟ قال له أنا مجنون، يبقى 2 وعليهم 2 هدية وما اشتريهمش.
1: يا نهار ده السفه في الإسراف.
0: يعني الاثنين بعتقد بيبقوا في وقت معين أخطر من بعض وأسوأ من بعض. وأقدر أقول للبنت وهي بترتبط، وأنتوا تقدروا تقولوا لنا لا خلي بالك، وأعتقد تقدروا تقولوا لي بس كلمتين نفسي كمشيرات، يعني إنه بلاش الخطوبة اللي هي الأسبوع جاي من بره ويقول لك لا أصل هو مزنوق قوي والفيزا والدنيا، والحتة التانية يلاحظوا زي البخيل.
1: أولاً الخطوبة سنة، ده اللي هو مينيمم، يعني السنة ده مش أقل من كده، عشان
0: 6 شهور لسنة؟
1: 6 شهور ده قليل، هي مش هتعرفه خلال ال6 شهور، هي محتاجة سنة عشان تختبره كويس، أو طبعا أو هو يشوفها، يعني أنا قصدي يعرفوا بعض كويس. سنة
0: بس لو من كنيسة واحدة.
1: لا، من كنيسة واحدة ممكن 6 شهور ده، بالعكس من كنيسة واحدة هي عارفاه،
0: أثرت المسألة
1: من قبل ما يشوفها، بس طبعا مش دايما يبقوا من كنيسة واحدة. لو بعيد عن بعض لازم سنة. وأنا بصراحة مش بفضل، طبعا ده رأيي، مش بفضل يبقى هو عايش بره ويجي عايز عروسة يتجوزها أو يخطبها ويرجع يسافر تاني، إلا إذا كان مرتبط بيها قبل ما يسافر، فهي فعليا عارفاه وهو مسافر يكون نفسه وهم عارفين بعض. لكن حتة أنه لما تيجي يا ابني من السفر عايزين نشوف لك عروسة، فيشوف عروسة ويتجوزوا جري جري، هنا بتوع المشاكل كلها.
0: يعني هو دلوقتي السوشيال ميديا برضو سهلت الدنيا شوية أخت يعني هايدي، أنه جزئيا بيقدروا يتواصلوا كتير، بس أنا بخاف قوي من فكرة
1: البخل ما يبانش التواصل. طبعا

0: حسب ظروف العروس. بس في سلوكيات يمكن بيبان، بس انا بشوف انه في مثلا لما هتخرج معاه هتشوف طريقته في الصرف ايه، هتشوف بيتعامل مع اسرتها مع اسرته ازاي.
1: يعني انا حضرت مثلا شخصيه كانت صعبه بتبان قوي يا اخت هايدي، يعني مثلا داخل اول مره وهو فاتح ثلاث صيدليات، ده في واحد من وجاي من بره ودنيته ولابس اسف تيشيرت انا اتكسف وانا في بيتي البسه، ولابس مش عارف شوز جايبها من مش عارف منين من ابسط حته ودنيته، وقال لا الحقيقه انا اصل الحاجات دي ما بتفرقش معايا.
0: ما هو في بعض، عشان كده بقول لازم سنه. ليه؟ لانه ممكن يكون فعلا مش بتفرق معاه، في ناس كتير ما بتفرقش معاها اللبس
1: بس للدرجه دي.
0: لا في ناس مش بتفرق معاها اللبس. ايه اللي يخليني اكد انه بخيل؟ موقف موقف موقف.
1: يس
0: في
1: مش
0: بعض
1: موقف واحد.
0: لا في بعض الخط الناس الشباب ما بيعرفوش انه المفروض لما يخشوا عند العروسه يجيبوا لهم حاجه، ما يعرفوش. فاول مره جابوا حاجه بسيطه لا احنا نلتمس العذر وممكن ننبهه مثلا، او يبقى هو بعد كده بيتعلم مره في مره في مره. لو اتطور اذا هو مش بخيل. لكن لما الاقيه مصر انه بيطلع بالعافيه، لا هنا في علامه استفهام بتقول ان انا اديتك فرصه مره واثنين وثلاثه، وانت كل المواقف دي بتقول لي انك بتطلع القرش بالعافيه.
1: طب وظل راجل ولا ظل حيطه؟
0: لا ما عدا ظل حيطه.
2: لا ظل حيطه احسن،
0: يعني ده مش هيبقى حيطه حتى.
2: لا او كمان وهما بيتكلموا مع بعض مثلا هنعمل ايه في البيت، هنشتري ايه، هنروح فين، بتبان بقى طريقه تفكيره. يعني لا مش هنجيب حاجه خالص، لا مش هنعمل كذا. وفكره بقى انه هو اكيد الشخص البخيل فلوسه دي هي ما تعرفش عنها حاجه، يعني فلوسه دي بتاعته. فبرضو لو هو من النوع دوت، يعني ألف به في الجواز برضو إن فلوسنا واحدة، إحنا كيس واحد، مفيش حاجة اسمها فلوسي وفلوسك، إحنا مع بعض في كل حاجة. لو ده شخص بخيل أتوقع يعني إنه لا يمكن إنه يسيب كده الفلوس مع مراته، أو تبقى مراته عارفة هو بياخد كام ودخل كام ورايح فين وبيعمل إيه، أكيد مش هيبقى قايل لها الكلام ده، أو حتى خطيبته يعني.
0: خاصة لو المدة زادت. أنا ليه بقول المدة تزيد؟ لأن في بداية الخطوبة ممكن ما يقدرش يقولها فلوسي كام. لسه ما فيش
2: على بعض
0: قوي، عشان كده قلنا لازم تزود شويه الخطوبه، لانه سنه معناها ان احنا خلاص ست شهور ابتدينا نقرب، لا كملنا سنه وخلاص داخلين على جواز. طبيعي خلاص يبقى بيثق فيه،
2: عارفين كل حاجه،
0: عشان كده محتاجين سنه. هي في فكره تاني كمان، البنت مهم تاخد بالها انه البخيل مش بس بخيل في الفلوس.
1: البخيل
0: ما بيطلعش حتى مشاعر.
1: يعني بخيل في كل حاجه،
0: بخيل في مشاعره، ناشف، بقولش كلام حلو
1: بس ما بيعرفش يمثلها. يا
2: انا كنت لسه هقول
0: ما بشوفش
2: بالضروره. يعني
1: هو فعلا
0: اغلب البخلة كده،
1: السيده انه البخيل بخيل في كل حاجه، بس في اوقات بلقاه هو لطيف وجنتل
0: مع الناس لكن مش مع مراته حاجة. يعني ممكن مع الاخرين،
1: لا ومع مراته، بس نيجي عند حته الفلوس
2: لا ما يعرفهاش.
1: علشان كده حتى قالوا لنا فكره كمان فظيعه، قالوا لنا لو عايز تعرف شخص على حقيقته اتعامل معاه معامله ماديه، لانه فعلا في اوقات ناس كتير قوي
2: الفلوس بتبين
1: في كل المواقف جنتل ومبتسم وجميل والدنيا زي الفل، بس اتقرب لقضيه المال والتعاملات الماديه
2: فالحقيقه واحد تاني خالص.
1: بيتحول الى شخص اخر، والدنيا بتبقى في منتهى الصعوبة. طب لأن وقتنا يعني مهم في الحتة دي، خلاص هي يعني اختارت واتجوزت ولقيته بخيل والدنيا مقطرة إلى أبعد الحدود، تتطلق؟
0: لا طبعا لا
2: صعبة تنفصل لمجرد لكن أنا يعني
1: مش البخل الصفة اللي تخلي زوجة تقول أنا عايز أنفصل،
2: ما خلاص هي لكن هو ده تحدي صعب جدا جدا يعني عليها. جدا يعني هي بادئ بالزبدء كده، لازم تعرف انه في روح صعبه جدا موجوده في البيت اسمها روح محبه المال. دي روح رهيبه يعني، هي لازم تقف قدام الروح دي في الصلاه، مش تقف قدام الراجل جوزها يعني، لانه مش هتتقاوم بالخناقات والمحاولات يعني، لكن تبتدي تصلي بجد انه الروح دي تتكسر في البيت. والروح دي بتتكسر بروح مليانه بالشكر والرضا والحكمه. يبتدي ربنا يديها حكمه من عنده ازاي هي تتعامل في الامور الماديه في البيت. ازاي تعمل ميزانيه البيت، ازاي توجد منافذ اخرى للصرف. ازاي هي بقى عكس الروح دي، ازاي هي تتعامل بكرم.

0: بان انه التحرك اللي فيه كرم واللي فيه عطاء بيكسر البخل، بيكسر التقطير، بيكسر المسك على الفلوس، وانه امانها الحقيقي مش في اللي في ايديها، لكن امانها الحقيقي في ربنا. فمش مهم انا معايا كام، المهم انه وتؤمن وتبتدي الحقيقه دي تبقى واقع في الحياه، انه فعلا الله بيسدد كل احتياج،
1: كل احتياج.
0: وانا مسره اني اعبد الاله الحقيقي، مش اعبد هذا السيد القاسي اللي هو المال، وان المال ده يبقى عبد تحت ايديا، انا انا اللي بمشيه مش هو اللي بيمشيني.
1: كأنه مين سيد مين، مش المال هو السيد اللي بيقودني، لكن أنا اللي بقود المال.
0: حابب معركة
1: كمان أني أحط قدامكم الحقيقة، أنا النهاردة زوجة، لأن دي برضو من ضمن الزوجات اللي نفسي أشوفها في السماء وأسلم عليها، بأحترمها جدا، وامرأة مقدرة قدرت الحقيقة تحتوي بيتها بقوة عظيمة، أبي جايل. اللي قال عنها الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول أصحاح 25 والأعداد من 1 لـ5 كلام مهم قوي، فبيقول: وكان رجل في معون، عدد 2، وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل، هنا بقى بيبان البخل، عظيما جدا، وله 3000 من الغنم و1000 من الماعز، وكان يجز غنمه في الكرمل، واسم الرجل نبال، واسم امرأته أبيجايل. وكانت المرأة جيدة الفهم، جميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا، رديء الأعمال، واضح أنه بخيل في الكل، وهو كلبي. فسمع داود في البرية أن نبال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل، ادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا: حييت وأنت سالم، وبيتك سالم، وكل ملكة سالم، والآن قد سمعت أن عند الجزازين حيث كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيئا كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. فكان وقتها داود بالنسبة له حارس، فهو والفريق بتاعه نظام سيكيورتي، فالطبيعي أنه بياخدوا
2: الفلوس مقابل قصاد كده،
1: فهم كل شهر بينتظروا، طب يمكن الشهر ده يبعت، ما فيش، يمكن الشهر اللي جاي بعد السنس ما فيش. فهذا بيقول، فداود راح له وقال له: ده يوم طيب، وجدنا نعمة في عينك، ابعت لينا يعني المتأخرات اللي عليك. فعدد 10 يقول: فأجاب نبال عبيد داود وقال: من هو داود؟ من هو داود؟ ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد. شايفين الخبطة دي؟ العبيد، داود ما كانش عبد، ده رجل الله الممسوح. الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده، أآخذ، بصوا بقى، أآخذ خبزي ومائي وذبيحتي الذي ذبحت لجزية وأعطيها لقوم لا أعلم من أين هم؟
2: ياس، هو ده البخل. ولو تلاحظ انه كمان قاسي في الكلام، هو ده يعني مش قاد وقسوة في الكلام، يعني هو بيبقى عنيف في كل الأوضاع، عضة مش عارف إيه ولا تعضة رغيفي، يعني هم كده ده طبعهم.
1: أبي جايل المسكينة قولوا لي اتعاملت مع الراجل الطيب ده ازاي؟
2: دي أنقذته من الموت، طلعت تجري، خدت هدايا وخدت حاجات كتير قوي وراحت له، طلعت تجري عليه،
0: لأنه طبعا رده دوت نرفز داود جدا، كان هيضايقه قوي، فكان داود هيروح يقتل بقى ويعمل مشاكل جامدة. وراحت جريت على داود وسجدت عند رجليه واخدت معاها هدايا واديتها له، وقالت له ما يعني ما تعملش حاجه غلط، ويبقى في نقطه سودة في السي في بتاعك ان انت قتلت وانك ارقت الدماء، يعني ما تعملش كده يا داود. وده كان تصرف منتهى الحكمه والعقل، عشان كده داود مدحها وقال لها: جميل عقلك وانت جميله أعجب بيها جدا. وده كان تصرف حكيم قوي قوي من أبيجايل، يعني هي ما وقفتش قدام نبال، لأن هي عارفة إنه نو واي إنها تقف قدامه، يعني المعركة خسرانة،
2: ويمكن
0: يعني مش هتجيب معاه. يعني
2: عايزة أقول حاجة
1: فضل.
2: عملية شوية للزوجة اللي متجوزة حد بخيل. في بعض الأحيان بنحتاج نتعامل لوحدنا، يعني خلاص أنا عرفت مش هينفع، فبيبقى الحاجة بقى الحل إنه لا، أنا لو بقبض مرتب مش هتبقى ميزانيتنا للأسف، وهبقى بقول كده لجوزي، يعني هتصرف زي ما أبيجايل اتصرفت، إنه تمام أنت مش بتصرف، وأنا بيجي عليا وقت أحتاج، ومش كل وقت بقى هبتدي كأنه عارف البخيل بيتعامل كأني بشحت منه، فأنا مش هعمل كده، فمن مرتبي أنا هحط نسبة معينة في البيت أكل

0: اكل وشرب لكن الباقي هيبقى ليا. عشان اصرف على نفسي انا، ولو احتاجت حاجه ضروريه يبقى معايا فلوس، يبقى في اتفاق، بيبقى هنقسم مع بعض او هديك نسبه او لا انت بقى اصرف على البيت زي ما انت عايز، دي الفلوس مرتبي هتبقى معايا انا هصرف براحتي وليك عليا، مش هطلب منك حاجه فدي هتريحه قوي، بس البيت يعني اكل وشرب انت
1: زي ما تقولي يعني عايزه تقولنا
0: اتفاق.
1: اتفاق يعني
0: طبعا اتفاق طبعا، عشان من ابي جايل شفنا انها اتصرفت لوحدها. ده مش طبيعي، الزوجه لازم
2: ترجع
0: للزوج، بس هي اتصرفت، فده مش غلط بما انه مش بنعمل حاجه غير مسموح بيها، بس علشان نبقى واضحين انا هكلمه اقول له انا
1: يعني ما ينفعش اي زوجه تتصرف التصرف ده في مع زوج طبيعي،
0: ما هي بتاخد من حاجه البيت. فالطبيعي ترجع للزوج تقول له طب انا هاخد هدي للمال
2: كذا هعمل كذا،
0: ده عشان دي ميزانيتنا يعني. انا نفسي قوي نفهم مفهوم الجسد الواحد، الجسد يعني احنا ما فيش حد بيعمل حاجه من غير التاني بعرفها.
1: فعايزه حضرتك تقول لنا الطبيعي التصرف مشترك والفكر مشترك والتحرك مشترك
0: وان ميزانيتنا. والطبيعي ان الزوجه بتاخد المرتب تحط في الدرج والزوج ياخد المرتب يحط في الدرج ويصرفوا هما الاثنين
1: من نفس المصدر،
0: ما فيش حاجه اسمها فلوسي وفلوسك. ده الطبيعي اسمها فلوسنا. لكن اللي مش طبيعي في حاله البخيل اللي بتبقى منهكه، لا
1: اللي هو بيحوش قوي قوي قوي ومانع
0: بالظبط، فهي اصل يعني عارفين يمكن لانه ما حدش فينا مجرب الحته دي، بس لو احنا مجربين او بنسمع لزوجات هي بتتذل زي ما حضرتك ذكرت كده، بتتذل عشان تجيب حاجه. فاحنا بدل ما تذل، لا انا معايا مرتب، اذا انا هكسر القاعده دي.
1: اعتقد في حاله الزوجين دول لازم يبقى في مشير ناضج، راعي ناضج، خادم ناضج، يقعد بين الاثنين ويفصل علشان برضو يوضح للاثنين الفكره، لان اخشى حد يكون بيسمعنا في المنطقه دي تبقى هي مصرفه ومتوقعه ان هو البخيل فتبقى بتتصرف بطريقه عكسيه، او هو ما يبقاش قابل ولا سامع ولا شايف انه بخيل فمتوقع ان مراته هي المسرفه. فتوقعي في الحاله دي انه لازم يبقى بينهم حد حكيم
0: يبقى اكيد
1: مشير.
0: بخيل
1: فيصل
0: احنا خلاص
2: هي معتدله
0: بخيل خلفها. وهي معتدله يعني احنا ما هو يعني هي لو مسرفه يبقى هو مش بخيل لان لو مسرفه يبقى هو بيحاول يلم الدنيا، لكن لو هو بخيل هتبقى اكيد هي بتطلب في حدود معقول. فانا الحاله اللي عندي انه هو بخيل. وعلى فكره البخيل بيبقى معروف قوي قوي يعني. حتى ممكن يبقاش مش محتاجين مشير يعني، ما تزعلش مني اخ جرج الساعات يبقى ايه معروف على المستوى الكنيسه نفسها او على المستوى، بس طبعا لو احنا شاكين احنا بنروح وبنسال وبنشوف.
1: لا مش قصدي الشك، قصدي لاني اتوقع ان بيت زي ده علشان يستقيم لازم جدا جدا جدا يبقى في خطوات بسيطه كده يمكن واضحه لازم نقولها ونحطها واقرا ايتين من الكتاب مهمين، انه لازم يبقى هي بتصلي، وزي ما قالت اختنا فينيس انه دايما يبقى حضور الرب في البيت ده مهم ومال البيت. رقم اتنين لازم هي تكون عندها شكر من اجل اللي ربنا بيبعته. رقم ثلاثة لازم تبقى زي ما حضرتك قلتي بتحط قواعد ماديه للبيت يتمشي عليه علشان ما يبقاش كل الوقت خناق وصراع
0: بالزبط.
1: على الماديات، فلما تبقى القواعد ثابته واضحه
2: تبقى
1: الدنيا مرتاحه وسالكه بصوره جميله. وكمان زي ما قلت لحضرتك تبقى بتلاحق عليه يعني في الاوقات اللي هو بيتصرف تصرفات واضح انها فيها ازمه، هتجيب دم وهتجيب خلافات وهتبعد ناس عننا، تبقى بتتصرف بطريقه
0: بتلاحق عليه من الفلوس اللي هي قالت ان دي مرتبي انا اللي هاخده عندي انا، هي بكده هتعرف تلاحق عليه.
1: يعني
0: صعب، انا اسفه اقول دي
1: لا.
0: انا لا دي مهمه. ساعات زوجات تاخد من ورا جوزها فلوس بخيل فتروح تفتش وراه وتسرق فلوس.
2: لا مش صح طبعا،
0: ده مش صح. لا
1: في النور
0: النور انا ده مرتبي وانا مش
2: ماشي في الضلمه،
0: لانه كتير من الزوجات لما يكونوا ازواجهم بخله ده التصرف اللي بيتصرفوه، بيقول احنا مش هنعرف نعمل غير كده. لا ده غلط بالزبط.
1: ولو مش عندها شغل من فضلك اشتغلي وجدي لنفسك
0: شغل.
1: طريقه للشغل تقدري بيها تساعدي نفسك علشان ما تبقيش اعتماديه. اقرا بس الجزء ده لاني الامراه العظيمه ابي جايل انا بحبها قوي. فقال داود لابي جايل مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم، مش انت اللي جيتي، ده الرب ارسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومباركه انت لانك منعتيني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي، ولكن حي هو الرب اله اسرائيل الذي منعني من اذيتك، انك لو لم تبادري وتاتي لاستقبالي لما ابقي لنبال الى هذا أو إلى ضوء

0: الصباح باقل بحائط. يعني كنت هدمر البيت لو انت ما جيتيش. انا بصلي من كل قلبي ان كل زوجة بتعدي في الموقف الصعب ده ان الرب يسندها ويشجعها ويديها حكمة ازاي تكمل في الموقف الصعب ده. اختي فينيس، انا عارف ان احنا وقتنا اذب، بس نفسي معلش تصلي لاجل كل زوجة بتعاني معاناة رهيبة مع زوج بخيل، ان الرب يحط ايده عليها ويشجعها.
1: يا رب اشكرك لانه انت بتدي كل زوجة حكمة خاصة في كل موقف. بنصلي يا رب النهاردة لأجل كل زوجات بيعانوا مع أزواج يا رب مليانين بالبخل وبمحبة المال. تعال يا رب على البيوت دي واكسر يا رب، اكسر روح البخل يا رب، اكسر محبة المال. ادي للزوجة ديت يا رب حكمة من عندك وقيادة من عندك وفهم من عندك تعمل ايه في البيت. نشكرك لأنه مفيش حاجة أصعب من أن انت يا رب تحلها وتتدخل فيها. شكرك لأنك عايز تملى البيوت كلها بالبركة بالحضور الإلهي يا رب. شكراً ليك، ليك كل المجد.
0: آمين آمين آمين
1: آمين.
0: الرب معاكم وتحدي آخر ونصر
2: آمين.
0: آخر
2: آمين
1: آمين باسم يسوع آمين. وعندنا مشكلة ودي بسبب كبرياءنا الأصيل فينا، إننا بننصب نفسنا قضاء على بعض.
3: عندنا مشكلة تانية بقى إنه الناس نفسها ما بتبقاش مصدقة إنه الشخص ده
1: تغير.
3: تعب أو اتغير.
0: فلما قعدت معايا قالت لي فعلاً أنا مسجونة جوا قصة إني أنا كنت بشتغل عند مدير ولقيته بيعتدي عليا. أصعب حاجة في الدنيا هي الحبسة
1: في الماضي.
0: في الماضي

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتاد عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
3: أول ما اسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية.